0: اللي مخلينا النهارده مكملين ونوصل برساله الانجيل لكل المحتاجين في كل مكان. مبارك اسم الرب. شفتوا حضراتكم من ثواني بسيطه البرومو اللي كان معمول الايام اللي فاتت ان احنا نوصل برساله الانجيل لكل العالم بلغات مختلفه. بشكر رب جدا، بشكر رب جدا لاجل وقت جديد، وقت متميز نحط ايدينا في ايدين بعض ونصلي ونسمع ونرنم ونحتفل ونتعلم وندي في عمل الرب عشان نقدر نوصل بالرساله للمحتاجين. زي ما سمعنا ابليس بيحاول يعطل بكل مكان، بكل امكانياته، بكل شكل كان، لانه دي اهم واخطر رساله علينا، المسؤوليه اللي احنا نعملها في الوقت ده. ابليس بيحاول يعطل بحروب، ابليس يحاول بيعطل بمشاكل، ابليس بيحاول يعطل باي طريقه كانت. كل واحد فينا عنده اهتمامات، كل واحد فينا عنده مشاكل، كل واحد فينا عنده احتياجات وهموم. لكن النهارده في وقت عيد الحصاد ده هنشوف وقت، هنشوف الشعار بتاعنا مع واحد اسمه اصلا كان محتاج لربنا، اسمه اصلا كان وجع، لكن ربنا اتعامل معاه واتاه بكل ما طلب. النهارده فرحان ان انا ابدا معاكم وقت عيد الحصاد، ومعانا احباء غاليين على قلوبنا، ارحب بيهم واحد واحد. معانا احباء غاليين، ارحب بيك اخ بيتر، اهلا بيك.
1: اهلا بيك اخ صامويل، برحب بحضرتك وبرحب بكل الخدام اللي بستناهم من السيزون للسيزون علشان افرح وسطيهم بالرب وبعمله واسمع اخبارهم واخبار خدمتهم واخبار كل الحصاد الشخصي اللي في حياتهم كل يوم في خدمتهم. وبفرح برؤية كمان ناس كتير بتتابع معانا وبتشاركنا بتليفونات وبتتصل بينا تسمعنا اخبارها. فمبسوط ومسرور جدا ان عيد الحصاد النهارده بدا، ومنتظرين اخبار حلوه تفرحنا من اول يوم، وواثق ان البدايه عظيمه باسم يسوع.
0: امين. مبارك اسم الرب. أمين. بطل من الابطال الرب بيستخدمه معانا في قناه الكارما، وقد ايه بشكر الرب فعلا لاجله لانه بطل الرب بيستخدمه. والنهارده مش بس بنسمعه بالعربي، لكن بنسمعه كمان بالانجليزي في برامج موجوده على الويب سايت، وكمان بنعمل بلغات تانية كمان. سعيد جدا يكون معايا اخويا الغالي الاخ اندرو حبيب.
2: اهلا بك اخ صامويل، الرب يباركك، بشكر الرب لاجلك، وسنه ورا سنه الرب بيتمجد، الرب بيتعظم، والرب بيوسع العمل. نشكر الرب جدا والف مبروك على قناه جديده تخاطب امم مختلفه. زي ما انت كنت بتقول من شويه في 2 مليار، ودي حقيقة، ما اتولدوا فاكرين المسيح مجرد نبي أو مجرد رسول، وإن كنا بنخاطب 470 مليون عربي، لكن 470 مليون ده معناه إن في مليار و 540 مليون شخص محتاج تاني يسمع رسالة المسيح، ودي المأمورية ودي الرسالة اللي رب كلفني بيها. عارف يا أخ صامويل، من 3 أيام لقيت في أسيس فلبيني بعت لي رسالة، شيء غريب، بيقول لي وصل لي الاختبار باللغة الإنجليزية، الترجمة اللي انتوا عاملينها، وبيقول لي بقى دي تعرضها في الكنائس. واو. وأنا بطلب منكم حاجة، أنا مسؤول عن كذا كنيسة يصل تعدادهم لكذا كنيسة 700,000.
0: واو.
2: أنا نفسي أن انتوا تيجوا وتاخدوا وقت خدمة وتشوفوا المدن المختلفة والجزر اللي جنب الفلبين، وعندنا بيقول تجمع كبير اسلامي، انا واثق ان الرب هيجعلكم بركه اليوم.
3: امين. هللويا.
0: هللويا. امتى نروح؟ جاهزين.
2: اعمل التواصل بينك وبيننا
0: كلنا. امين.
2: بس ايش رايك ناخده بعد؟
4: امين.
2: هنا من السودان للفلبين.
4: لا لا لا الاثنين.
0: امين. امين. مبارك اسم الرب. احبائنا، ولانه الرساله والمسؤوليه كبيره علينا، وربنا ميزنا بابطال موجودين معانا من احسن واروع رجال الله الموجودين في العالم العربي وفي كل العالم، وفي الابلوجيتكس اللي زي منهم الاخ اندرو، ربي يباركه، ربي يباركك اخ اندرو، يستخدمك واختموره وباقي الاحباء الموجودين معانا في قناه الكارما. فده بيحط علينا مسؤوليه اكتر، ما يكونش عندنا الكنز ده وما نوصلهوش للأحباء المحتاجين واللي بيموتوا كل يوم ومحتاجين. وعارفين هنسمع الأيام اللي جاية، احنا النهاردة بس عاملين كده المقدمة، لكن كل يوم هنسمع حاجة جديدة. في الأيام اللي جاية هنعرف أكتر وهنتفرج على الإرسال، هطلعه قدامكم ونتفرج عليه، وتشوف الأخ أندرو بيتكلم إنجليزي، وتشوف برامج تانية بالتركي، ونشوف برامج بالفارسي. تخيلوا، أقول لكم على حاجة، معلومة قبل ما أروح للأسيس وأتكلم معاه. عارفين مثلا الإرسال ده هيكون طالع على إيران وبالبرامج الفارسي، عارفين ان ايران ما فيهاش انترنت؟ تخيل، يعني الناس اللي قاعده على الفيسبوك طول اليوم، الناس اللي قاعدين هناك ما فيش عندهم لا فيسبوك ولا غيره، ما فيش انترنت.

0: فالناس قاعدة تتفرج على ايه؟ على الساتلايت بس. ودي فرصة ان يوصل لها الرسالة في الوقت ده وربنا يتعامل معاه. ربنا سامح مدينا فرصة. انا مش بقول ان دي حاجة طبعا وحشة مش حلوة، بس بنستخدمها او ربي بيستخدمها ان يوصل الرسالة بردك. برحب بك يا سيس رائف، سعيد جدا حضرتك تكون معانا والحمد لله بالسلامه بعد المعركه اللي كنت بايديك الاثنين.
1: انا دلوقتي اقدر العب ملاكمه.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: مبارك اسم الرب. يعني ما اقدرش اقول لا لبيتي، ما اقدرش اقول لا لاخويا، فانا موجود في بيتي، موجود مع صمول ومع رجال الله الغاليين جدا جدا على قلبي. قلبي بيتهلل، رجلي بتتهز، وشعري عمال يقف وانا بسمع عن الكارما اول نيشن. مبارك اسم الرب. حلم كبير ان كلمه الانجيل تصل الى كل العالم. كلمه الانجيل تصل بكل لغه، في كل لكل شعب، لكل جنس. مبارك اسم الرب. وعلى فكره الارساليه العظمى كان ده هدفها، ان زي كلمه الانجيل تصل الى كل العالم، فهي وصلت. مبارك اسم الرب. والذي يأتي فهو أعظم. مبارك اسمه إلى الأبد. بشكر ربنا لأجل شعب الرب الجميل الحلو المبارك. قلت حاجتين في اللايف في الكنيسة من أسبوعين ثلاثة، قلت الرب أقامني. أنا المفروض ما كنتش هنا، حقيقي حقيقي أنا ما كنتش هنا، أنا أكون في السماء حقيقي. إبليس كان نوع عليا، أحكي لكم بعدين، بس عايز أقول لكم أنا هنا لأن في رسالة، في صوت بيقول أن الرب العظيم الحي القدير المبارك اللي مادد ايده بالبركه لشعبه، مادد ايده بالبركه ليكم. وربنا النهارده هيبارك كل واحد وكل واحده قاعدين دلوقتي بتسمعوا، ومش بس هتسمعوا لكن هتقولوا احنا جزء من العمل ده، احنا جزء من الخطه دي، احنا جزء من الثمار دي. فانت جزء منها، بهنيك بباركك انك شريك في اروع عمل واحلى عمل. صدقوني اروع عمل شفته على وجه الارض، لان انا بلف العالم كله وبشوف قد ايه يد الرب القديره من القناه دي بتصل الى ملايين وملايين. انا لا اقدر اوصل لهم ولا لو بجسدي بنفسي يعني، ولا اخوي اندرو ولا صمول ولا عزه ولا بيتر، لكن ربنا وصل كلمه الانجيل الى كل العالم من خلال الحته دي، القعده دي، وانت قاعد بتسمع كلمه الله في بيتك، في اوضه النوم اللي انت فيها، في اي حته انت قاعد فيها، اوضه الصالون، انت في الشارع، انت في الاتوبيس، انت في العربيه، ايا كان. فمبارك اسم الرب. انا عارف ان انتوا ابطال، وانا عارف اللي جاي رائع وعظيم على حياتكم وعلى حياه الكرم باسم الرب يسوع.
0: امين امين امين امين امين يا قسيس. متشوقين نسمع اكتر، وهطلب من حضرتك بعد شويه انك تصلي لنا كمان في بدايه الحلقه. كمان سعداء تكون معنا الاخت عزه دانيال. اهلا بك يا اخت عزه، برحب بيكي.
2: اهلا بك يا اخ صمول، واهلا بكل مشاهدينا. حقيقي ربنا يبارككم، وبشكر ربنا من اجل كل واحد شارك في العمل ده، وهو كان بيحط وبيشارك ان احنا موجودين لغايه دلوقت، ونمجد اسم الله مع بعض، لان المنبر ده نور يوصل لكل العالم وكل بيت. فقدرون ان احنا نوصل. ايوه احنا النهارده هنقول ان احنا قدرون، وباسم الرب يسوع ان فعلا كل واحد بيسمع وبتوصل للرساله دي قادر ان هو يكون معانا، وان احنا نوصل كلمه ربنا لكل العالم. خبر حلو قوي النهارده قاله اخ صمول على الاول نيشن، وده كان نفسي لما يكون في الاختبارات في برنامج شهادات حية، ان كل واحد كان بيقول انا اتعلمت وثقفت عن طريق قناة الكارما. وانا نفسي دلوقتي بجد، واكيد كل واحد فيكم بيسمعنا، ان هو بيقول دلوقتي ان نفسي ان رسالة الرب يسوع توصل لكل واحد في العالم بيسمعنا، وده اللي على قلب الرب يسوع لينا. وقدرون، ايوه قدرون في اسم يسوع. النهاردة تكون حلقة مباركة، وشكرا مره تانية ان انتوا معانا وبالصلاه وبالتعديد. ربنا يبارككم.
0: امين امين. شكرا ليك اخت عزه. احبائنا، شعرنا في عيد الحصاد ده من اخبار الايام الاول، اخبار الايام الثاني سوري الاول، اصحاح 4:9-10. هطلب من الاخ اندرو يقراها لنا بعد شويه بعد الاسيس رائف ما يصلي معانا. وانا بطلب من الاسيس رائف يصلي. احنا عندنا تحدي، ووقت عيد الحصاد احنا عارفين احنا بنعمل ايه. وقت عيد الحصاد احنا بنيجي نشكر ربنا عن كل اللي عمله، نشكر ربنا على معيته. من سنه 2004 بدات خدمه قناه الكارما، و2005 موجودين على الهواء لغايه النهارده، وكل يوم ربنا بياخد الخدمه خطوه اعمق وحاجه جديده ربنا بيعملها كل سنه. السنه اللي فاتت كان في اكاديميه الكارما، اكاديميه الكارما لما نتكلم عنها النهارده شغاله

0: فيها فجر جديد بيعمل برامج كل برنامج فجر جديد بنعمل برامج كل اسبوع, في برامج تانية كمان بتتسجل, ووصل عدد الناس المشتركين من بلاد مختلفة, عارفين كم دولة؟ 39 دولة, ناس منهم مشتركين في أكاديمية الكارما النهاردة, منهم ناس من اللي بنوصل لهم أو هنوصل لهم بالكارما أون نيشنز. الكارما أون نيشنز دي قناة جديدة كنا بنصلي ليها من زمان, بنجمع ليها برامج من زمان, علشان زي ما قال الأخ أندرو إنه عدد الناس اللي محتاجين يسمعوا الرسالة اللي بيقدمها الأخ أندرو لأنه من خلفية إسلامية, وعدد حوالي 2 مليار شخص تقريبا من الخلفية دي موجودين ومحتاجين يسمعوا الرسالة دي. عشان كده النهاردة الرب فاتح باب ان نقدر نوصل بالرسالة للناس اللي محتاجينها بلغات مختلفة, بلغات 7 لغات مختلفين. فانا بشكر الرب, مسؤولية جديدة, حاجة جديدة. يمكن الناس تقول طب انتوا ليه بتوجعوا دماغكم وليه بتعملوا, انا هسيب السؤال ده للاستاذ رافع بعد شويه, ليه بتفتحوا حاجات جديده وليه عايزين تعملوا, انتوا مكفين, انتوا قادرين. احنا المسؤوليه اللي قدامنا اللي بيقودنا مش احتياجنا, اللي بيقودنا انه رساله ودعوه ربنا على حياتنا بيقول لنا ايه. لو احنا هنستنى ان لما تيجي الامكانيات علشان نروح ونقدر نعمل عمل ربنا, يبقى احنا بندور ان احنا نعمل عمل ربنا بامكانياتنا احنا, ونبقى في اكبر خطر. ربنا دعانا المسؤولية النهاردة ان احنا نوصل برسالته للعالم اجمع. علشان كده بنروح للبلاد دي وبنقول تعالوا يا جماعة نحط ايدينا في ايدين بعض. المسؤولية زي ما هي عليا زي ما هي عليك وعليكي, زي المسؤولية على كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. المسؤولية دي بتخلينا النهاردة نبدأ الحاجة الجديدة, والاحتياج ربنا هيسدده, ربنا هيقيم أبطال حضرتك وحضرتك منهم. النهاردة تحطوا إيديكم معانا عشان نقدر نوصل الهدف اللي احنا عايشين علشانه على الأرض, مش عشان ناكل ونشرب ونشوف إمكانياتنا تجيب إيه وندي لأولادنا وندي لمستقبلنا ونجيب عربية واثنين وتلاتة ونجيب بيت واثنين وتلاتة. مش عايشين عشان كده, احنا عايشين علشان هدف واحد واحد. لو حد عايش عشان هدف تاني يقول لي. احنا عايشين عشان نوصل رسالة ربنا, نمجد اسم يسوع بان احنا نوصل صوته ورسالته اللي هو جه مات على الصليب علشاننا, علشان يدينا حياة ابدية, وعشان نقدر نوصل صوته للمحتاجينه. وربنا شرفنا ودانا النهاردة برامج من اروع البرامج اللي موجودة على وجه الكرة الارضية. لازم نوصل بالرسالة دي للمحتاجينها. ربنا هيسدد الاحتياج, ربنا هيسدد. انا مش عارف ازاي, انا داخل النهاردة عيد الحصاد وقول لي يا رب هنجيب منين, هنعمل ازاي. ربنا بيقول لي ما تخافش, ربنا بيقول لي انا قبليكم النهاردة في الشعار بتاع قناة الكارما في وقت عيد الحصاد. فأتاه الرب بما طلب, فأتاه الرب بما طلب, وده الشعار بتاع عيد الحصاد المرة دي اللي هو صلاة يعوبيس ورد الرب عليها, وهنتكلم عنها اكتر. فالهدف نحط ايدينا في ايدين بعض وننفذ الدعوة اللي على حياتنا, ولما نكرم عمل ربنا ربنا هيكرمنا. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره, وكل ده ربنا كل الحاجات التانية ربنا هيخلي باله منها. علشان كده النهاردة في اول يوم في يوم البكورة احنا بنيجي مع اول صلاة مع الاسيس رائف, انا بطلب بركة على حضرتك وعلى حضرتك, وبطلب النهاردة ربنا يفتح السماء عليك وعليكي وعلينا في قناة الكارما, ويتصل الناس بتسابق النهاردة ويقول انا عايز اعمل ماتشنج فاند بالرقم الفلاني, انا عايز اعمل ده, انا عايز اعمل ده, انا عايز اقدم للرب مهما كانت ظروفك. واتاه الرب بما طلب وبما سأل, مع انه اسمه وجع واسمه الم واسمه مرار, لكن الرب غير حياته. مع انه كان عايش حياة صعبة ومولود بحزن وألم, لكنه الرب غير حياته. الرب يغير حياتك النهاردة, الرب يغير حياتك النهاردة. تعال اعمل عمل الرب وشوف الرب هيعمل ايه في حياتك ويغير حياتك وحياتك ازاي. امين. هنصلي مع الاساس رائف, بتوقع في الدقائق اللي جايه احبائي يجي يقول هنعمل ماتشنج فاند 10000 15000 20000. انا ما اعرفش ربنا هيكلفك بايه, بس النهارده يوم عجيب ويوم رائع في اسم المسيح. امين. قولوا معايا امين. امين
1: امين امين.
0: اتفضل يا اسيس.
1: تحب كلنا نشارك مع بعض في الصلاه؟
2: امين.
1: انا بنادي كل القديسين الموجودين في كل الارض وموجودين معانا في كل حته, خد كده لحظه هدوء وهدي نفسك. بقول لك غمض عينيك عشان ما تشوفش اللي حواليك غير ربنا بس, وصلي.

0: اللي معايا الصلاة اللي كلنا بنعلن فيها مجد ربنا، بمجدك يا رب، بعظمك يا رب. يا رب كانت الكنيسة الأولى قدام هدف واحد، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. أشكرك يا رب، أنت اللي بتعظم اسمك في أيام صعبة دلوقت، في أيام العالم كله قد وضع في الشرير، الحرب الشديدة الموجهة على البيوت، الحرب الشديدة موجهة على الدول، الحرب الشديدة موجهة على الأفراد، الحرب الشديدة في كل مكان، حتى على الشباب يا رب، حتى على الفتيان. أنا ببارك اسمك لأنك أنت حطيت في قلوبنا أن إحنا يكون لينا قلب لكل النيشن يا رب، لكل العالم يا رب. من شد دعتنا أنت أيدتنا بالروح القدس علشان ناخد القوة، ناخد الشجاعة، ناخد الجسارة أن إحنا نمجد جلالك ونوصل كلمة الإنجيل ونوصل ربنا يسوع المسيح لكل نفس تعبانة. يا رب أنا بصلي الليلة دي وقلبي فعلا بيقولها بصدق، يا رب كل موجوع وتعبان ومريض قاعد معانا، كل متألم قاعد على السرير مش بيقدر يقوم وفاتح التلفزيون بيشوف الليلة الجميلة دي، كل واحد حزين يا رب وقلب موجوع، لسيما أخويا ناجح وأختي إستر بحطهم في إيدك يا رب. يا رب كل واحد وكل واحدة عندهم وجع وعندهم ألم وعندهم ضيق وعندهم تحديات وعندهم احتياج، إلا لادي ليلة مجيدة يا رب، إلا لادي ليلة مجيدة يا رب. اسمك هيتعظم، اسمك هيتعظم، كلمتك هتصل لقلوب يا رب. افتح كده قلوب وهيئها ومهدها بنعمتك الممهدة عشان تستقبل نعمتك المخلصة يا رب. يا رب تاني بباركك، بشكرك لأجل المكان ده يا رب، المكان ده من إيدك، ده صنعة إيدك، دي دعوتك أنت يا رب. المكان ده علشان فيه بركة تصل إلى كل الأرض، المكان ده عشان نفوس تتغير، المكان ده علشان يبقى عندنا ثقة ويقين لينا إله حي، لينا إله حي، لينا إله عظيم. يا رب لا دي بحط كل قلب بيسمعنا دلوقتي، في ناس قاعدة منتظرة عيد الحصاد، في ناس جاي عشان تقولك أنا بشكرك لأنك باركتني وبتباركني، مش بس باركتني ماديا لكن باركتني بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. عايزين ناس النهاردة يكون عندهم شجاعة وجسارة ويقولوا عايزين نعلي اسمك يا رب، زي ما أنت وضعت في قلب حد واحد كده أنت اخترته وأقيمته عشان تصل كلمة الإنجيل إلى كل العالم. يا رب أنا هكون شريك فيه يا رب، أنا هكون شريك فيها النهاردة، أنا هكون عامل في كرمك، أنا هكون عامل معاك، أنا هكون أمين معاك، أنا هكون صادق معاك، أنا هكون عندي طاعة وأنا بسمع صوتك يا رب، مش بس أسمعه في وداني لكن أسمعه في جيبي وأسمعه في قلبي علشان أكون عطاء في عمل الله. يا رب النهاردة حقيقي أنا مصدق يا رب أن دي ليلة من الليالي التاريخية اللي أنت تصنعها في حياة كثيرين، تغير نفوس وتشجع نفوس وكل المؤمنين اللي بيسمعونا، كل القديسين الشركاء معانا في هذا العمل، اديهم حس في قلبهم يا رب، اديهم طاعة يا رب، اديهم يكونوا شركاء في هذا العمل بماتشنج فند، بأوبن تشيك، بأي حاجة تكون توصلنا للهدف بتاعنا ان احنا نطيع الإرسالية العظمى وتصل كلمة الإنجيل إلى كل الأرض. بركة لصامول يا رب وقلبه التحديات اللي بيوجهها، بشكرك من أجل هذا الإناء يا رب. قدس ابنك، املأه املأه املأه بحضورك يا رب، اديله يقين ان انت رأس العمل ورئيس العمل وكبير العمل وانت اللي امرته وانت اللي هتتمم، مفيش احتياج العمل كل احتياج فيه قد سدد من قديسين وقديسات قاعدين دلوقتي بيسمعوا كلمتنا وبيسمعوا كلمة الانجيل. بركة لاخواتي كل واحد فيهم، بركة العاملين في الكرمة يا رب، كل واحد وكل واحدة قديسين غالين على قلبك، انا بقول عنهم ابطال في كل الارض، بقول دول ابطال، دول مش جايين يشتغلوا يا رب، دول جايين عشان يمجدوا جلالك، عشان يكونوا عاملين مع شخصك، فأنا بمجدك لأجلهم يا رب. كل شعب الرب اللي هم شركاء في هذا العمل، بركة مضاعفة لكل واحد، لكل واحدة، لكل بيت، لكل رب حد زي ما قلت بأنه متألم وحزين يا رب. في اسمك المعبود بصلي لكل المجد، آمين.
1: آمين آمين آمين. شكرا لك يا أسيس. أخي أندرو،
2: هللويا
1: هللويا،
2: نشكر ربنا. تكلمنا كتير عن الحلم ده، وفي مرات كتيرة كنا بنقول عايزين بنصلي ان ربنا يوسع تخوم وحدود قناة الكرمة وتتحول من قناة عربية الى قناة تخاطب كل الامم، وجي الوقت النهاردة اللي الرب بيحقق الحلم ده وبيحقق الرؤية دي وبيوسع قناة الكرمة انها توصل لشعوب كتيرة جدا نفسها تسعى

تسمع عن الرب يسوع. جه الوقت اللي في أفغانستان وباكستان وأوزبكستان طاجيكستان إيران تركيا، جه الوقت المنطقة دي كلها ماليزيا وأندونيسيا، جه الوقت نيجيريا تشاد النيجر كل البلاد دي، السنغال موريتانيا، كل البلاد دي اللي عندها صعوبة في اللغة العربية، جه الوقت إن رسالة المسيح توصل للناس دي. لكن ربنا بيشجعنا بإمكانيات

0: إلى قاعدة كبيرة جدا من الشعوب. لكن جه الوقت اللي انت أيضا زي ما المسؤولية موضوع على الأخصام وتحرك فيها والرؤية اللي كانت جوه قلبه اجتهد عليها واشتغل وتعب وسهر ليل ونهار ورايح وجاي عشان يحقق الرؤية دي، لابد أن يكون حوله كثيرين جدا يحطوا ايديهم في العمل. تعالى النهاردة وانت بتشوف القناة بتكبر والرسالة بدايرتها بتوسع، تعالى النهاردة وانت شايف انه هتسمع اختبارات من ايران كتيرة جدا، وهتسمع اختبارات من تركيا ومن افغانستان ومن باكستان ومن كل المناطق دي. تعالى النهاردة وانت بشوف الرب بيعمل ايه في خريطة العالم. ان كان الساسة بيقولوا احنا عايزين نغير المنطقة، لكن الرب عايز يغير العالم. عايز يغير تغيير حقيقي، مش تغيير استراتيجي ولا سياسي، لكن الرب عايز يغير القلوب. وده الاحتياج الحقيقي للإنسان، مش تغيير سياسي. الاحتياج الحقيقي للإنسان هو تغيير القلب، ان الناس دي تشوف نور جديد، تسمع كلمة ان الله محبة، تسمع عن الخلاص، تسمع عن ان في فرصة، تسمع عن ملكوت الله اللي مش اكل وشرب، لكن تسمع عن ملكوت الله. مين النهاردة ويقول انا الموقف ده لمسني وقررت ان انا اكون بساهم؟ شوفوا تكلفة القناة دي قدي، وانا بحط مساهمة سنوية، مساهمة 6 شهور، العمل كبير والاحتياج كبير والرؤية كبيرة، وربنا خطواته أسرع، لكن عايزين شعب الرب يتجاوبوا مع عمل ربنا.
1: أمين أمين. هطلب من الأخ بيتر يرنم معانا. بس أقول لكم، بس احنا بدأنا البث التجريبي وأوريدي موجود، وممكن نسمع منه بعض يعني الوقت بيتكلم هو
2: unless you really really know Jesus Christ. I know it's uncomfortable to face death.
1: بصوا انا اقول لكم القناه دي لان فيها برامج بلغات مختلفه كتير، فيها فارسي، فيها تركي، فيها انجليزي، فيها اندونيسي، فيها لغات مختلفه، فمتقسمه بلوكس. ففي مثلا وقت ممكن تفتح فيه تلاقيه انجليزي، وقت تفتح فيه تلاقيه تركي، وقت تلاقي الاخ اندرو بيتكلم بلغات غريبه. ما احنا عندنا 7 قنوات بتوعنا بتوع الكارما، لكن القناة دي معمولة عشان نقدر نوصل بيها لأحبائنا دلوقتي. والأخ بيتر بيرنم، انا هحط قدامكم اول ما تشادة تيجي، لو عندنا 10,000 15,000 20,000 ماتشينج فاند، يلا بينا أحبائنا هنزلهم، هجمعهم دلوقتي ونزلهم على الشاشة، والأخ بيتر بيرنم معنا يكونوا بينزلوا.
0: انا نفسي فرحة اللي عمله ربنا بقناة جديدة وقناة للأمم كلها، انه ما نستناش للأيام الأخيرة، لكن النهاردة وانت بتشوف نبتة جديدة وغرس جديد، تعالى تشجع، تعالى الناس اللي بتستنى للآخر. نفس النهاردة نقطع شوط كبير جدا في المبلغ اللي موجود قدام اللي الرب عمله. تعالوا نعبر عن شكرنا وعن تسبيحنا وعن حمد قلوبنا وعن امتناننا، وعن نقول يا رب انت بتعمل وليك شعب بيحبك يا رب يتجاوب مع عملك.
3: امين. هللويا. امين. مستحق الرب ان نرفع ليه كل شكر وحمد. لسه كنت بعلق في اول الكلام وبقول اخبار مفرحه هنسمعها، وفعلا سمعنا اخبار مفرحه ولسه هنسمع اخبار مفرحه. الخبر المفرح هو الخبر اللي يمجد الرب، هو الخبر اللي يرفع اسم الرب، وده اللي سمعناه مع اول كلام. وخلينا نشترك مع بعض ونرفع اسم الرب مع بعض ونشاور عليه وحده. هو اللي ياخد المجد، هو اللي ياخد الحب، هو اللي ياخد الفضل كله، لأن بدونه لا نستطيع ولا نقدر أبدا. هاليلويا.

0: اسم الرب. هاليلويا. امين امين. اسيس رائف، ارجع لحضرتك وبعدين نسمع كمان من اختي عزه واحبائنا. بس عايز في الاول اقول لكم انا بشكر الرب جدا جدا، لان في احباء بيحبوا الرب، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشه في ماتشات. بشكر الرب جدا لاجل اول ماتش وصل النهارده في اثناء اليوم. كان في حد اتصل وقال انا عايز اقدم باكوره 1200 دولار، واول ما بدانا الحلقه النهارده في اخت مباركه من الينويز قالت انا عايز افتتح اقدم 10,000 للرب النهارده، فمبارك اسم الرب. وفي كمان 7,000 من كاليفورنيا، فعندنا 18,200 زي ما موجوده قدامكم على الشاشه. ودي البدايه يا خاندرو.
1: دي 1820
0: اتفضل
1: ونبدا. يعني البدايه
0: بتصلي لايه يا خاندرو؟
1: نعم
0: بتصلي لايه؟ اتفضل.
1: 1800
0: عشان يبقوا
1: 20، وحد يحط 10 يبقى 30 وهكذا.
2: امين.
1: عايزين النهارده ليله احتفاليه لان في حدث جديد الرب عمله من خلال قناة القرم، في قناة للأمم. لسه بيتفرج علينا في قناة للأمم، هتسمع فارسي، هتسمع تركي، هتسمع أردو، هتسمع لغات مختلفة، لأن الرب بيحب الكل وعينه على الكل ويريد خلاص الجميع. خلونا نتشجع، نتسابق، ما ننتظرش لآخر الأيام. نفس النهاردة تبقى ليلة عظيمة جدا. هي ليلة عظيمة لأن الرب في وسطينا، لكن الليله تحلو لما شعب الرب يتجاوب. أمين. مع دعوه الرب النهارده.
0: أمين. امين. مبارك اسم الرب. وكمان بشكر الرب في تقديمات بتوصل زي ما حضراتكم شايفين، في 100 دولار من كاليفورنيا، في 200 دولار من اخت مباركه بردك. اوصلتني رساله بتقول في اول يوم في عيد الحصاد في يوم الباكوره فضلك حط 200 دولار مني من اخت مباركه من كاليفورنيا. بشكر الرب جدا لاجلك.
2: وفي 500 من ميتشيغان من اخت مباركه، دايما بتكون معانا من اول يوم لاخر يوم.
0: امين اخونا المخرج اللي ساعدنا. في 500 كمان من ميتشيغان. مبارك اسم الرب. يلا بينا احبائنا، احنا وقت عيد الحصاد هو وقت محدود. انا عارف ان انتوا بتحبوا تسمعوا وتقعدوا وتسمعوا وتتفرجوا ويبقى الوقت طويل، بس الوقت الطويل مش

0: حلو لينا احنا. فانا بشجعك وبشجعك من البدايه، يلا اول يوم النهارده تعالى وقول يا رب انا النهارده احط ايدي في ايدك.
1: وكمان نفسي تقول لي اخصموا اللي عملناه في شهر مايو.
0: بالظبط،
1: عشان بعض الناس ممكن تسال.
0: خلينا اقول لكم وعد، احنا قلنا في اخر عيد الحصاد اللي فات احنا قلنا ان عيد الحصاد المره دي هيكون في شهر مايو علشان كاس العالم هيكون بعد ما نخلص عيد الحصاد. لو احنا استنينا في الوقت التقليدي بتاعنا اللي هو في شهر يونيو، الوقت ده احنا هنا في امريكا وقت في كاس العالم في البلد اللي احنا فيها وفي البلاد المختلفة بتبقى الدنيا كلها مقلوبة وكل الاهتمامات حوالين الكورة وحوالين اللعيبة والبرامج المختلفة. فعلشان كده احنا عملناه في الوقت ده وهيخلص على الميموريال داي اللي هو بتاع اللي فيه مؤتمرات في كل حتة،
1: الاسبوع اللي هيبدأ فيه مؤتمرات
0: على الدنيا. يعني هنكون بنخلص وتكون المؤتمرات بتبتدي، علشان كده احنا عملناه بدري المرة دي. وبالتالي بردك في عيد الحصاد في اخر السنه هيكون في شهر نوفمبر 11. لانه
1: بدايه 11
0: لانه هيكون 6 شهور، هنحاول نوسطها يكون 6 شهور عشان نقدر نسدد الاحتياج اللي علينا في قناه الكارما. انا بشجعكم احبائنا، تعالوا نقدم ماتشنج فاند النهارده. شعرنا في عيد الحصاد ده اللي هو صلاه يعوبيس: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والاجابه بتاعت الرب كانت ايه؟
1: فأتاه
0: الله بما سأل. مع ان اسم يعوبيس ده ممكن نسمع عنه تأملات كتيرة، جاي في وقت حزن وهو راجل يعني تشوفه صعبة، لكنه طلب الرب وصلى وقال ليتك تباركني وتوسع تخومي واهم حاجة وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. لو دي صلاة كل واحد فينا النهاردة، الرب يجي يقول لك فأتاه الرب. لما تكون من القلب تقول له يا رب أنا بجي لك من كل قلبي، يجي لك الرب يقول ويأتيك بما تسأل. وكمان في حاجة حلوة في عيد الحصاد، آخر عيد الحصاد هيكون أي تقدمة بتوصل لقناة الكارما في عيد الحصاد هيكون في ميدالية مذهبة محفور عليها الآية ليتك تباركني وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. في الظهر بتاعها في لوجو قناة الكارما ميدالية تقدر تاخدها وتحط فيها مفاتيحك وتكون قدامك طول الوقت الصلاة دي. أمين؟
2: أمين.
0: كمان في حاجة تاني، أي تقدمة $200 أو أكتر هيكون في سحب في نهاية عيد الحصاد على أي آيفون.
3: بشجعك. آخر واحد ولا موديل إيه؟
0: آخر واحد. آخر آيفون هيكون في سحب في آخر يوم في عيد الحصاد على آيفون، هيكون من نصيب واحد من حضراتكم. شجعكم يكون عندنا اشتراكات شهرية، مهما كان الاشتراك الشهري هيوصلك ميدالية من قناة الكرمة. شجعك اشتراك شهري دولار في اليوم. دلوقتي احنا اللي عايشين في امريكا تقدر تجيب حاجة اساس بدولار.
2: يعني انا عامل احصائية عن ما حدث في الاموال بتاعتنا قيمتها بيت ايه، واحنا عندنا استثمار.
0: طيب تفضل حضرتك.
2: يعني اول حاجة هقول تعليق حد قاله لي تقريبا يوم 17 ابريل او 18 ابريل، قال الاسيس هو امتى عيد الحصاد قبل ما فلوس الضرايب تضيع؟ فانا عجبني قوي. فانا بشكر الشخص اللي قال كده، اكيد هو في قلبه انه يكرم الرب، واكيد هو وضع جزء من اللي الرب رجعه له في الضرايب يبارك به الرب. فده اول تعليق. التعليق الثاني اللي عايز اقوله انه احنا عندنا العيد عيدين، فاحنا دلوقتي عيد الحصاد وعيد كمان ان ربنا ادانا الكارما اول نيشن. ده عيدي احبه، ده كان حلم جوايا. انا نديت بالحلم ده يمكن من حوالي يمكن 20 سنه فاتت، وقلت يا رب امتى تدينا قناه تكون فيها كل لغات الارض تصل للناس المحرومين. فاحنا عندنا العيد عيدين. العيد الثالث ان احنا كلنا مستنينه، هو ده العيد. هقول لكم يعني زي ما بديت وانا قبل ما اصلي ان انا موجود هنا، ربنا لسه مديني عمر حقيقي، لسه الرب مديني عمر. وانا كنت موجود في مصر ورحت لدكتور من الدكاتره علشان انا العضميه دي اللي هي الهيومرس دي في ايدي الشمال اتكسرت ثلاث حتت، وبعدين ايدي كانت كده ما كده بالظبط ايدي كده. ودخلت عند دكتور جميل في مصر، انا مش هقول الاسم يعني تقديرا لشخصه، وكان المفروض ان هو يعمل لي جراحه هناك. فبعد ما اتفقنا على كل حاجه وانا طالع نادى عليا قال لي بقول لك ايه، هو الطب بتاعك ده هو اللي خلاك حميت راسك؟ قلت له لا. قال حد حمى راسك يعني؟ قلت له كان في واحد موجود معايا في لم اغزى في الباثروم لما انا وقعت. فقال لي اسمه ايه؟ قلت له اسمه عمانوئيل. فقال لي

0: مين عمانوئيل؟ قلت له عمانوئيل هو الإله الجميل الحلو الرفيق والسند، هو اللي ماشي معاك، هو اللي ضامن حياتك، هو اللي بيديك. فوانا بفكر في دي مش عايزك تفكر في اللي حصل معايا، لكن عايز تفكر في اللي حصل معاك، اللي بيحصل معاك. عايز اقولك حقائق، حقائق. لما الرب بص علينا كلنا، مش بص على تلاميذ، لما قال عن الكنز فتكلم عن فين نكنز. قابلت حد في مركز سياسي عالي قوي وجي امريكا وخلص عمله في امريكا، وبعدين هو من سوريا وقال لي، قال لي انا كان عندي رصيد في البنك السوري من حوالي 30 سنة، وهذا الرصيد اللي موجود في البنك انا كنت معتمد عليه لمعاشي. فانا دخلت دلوقتي عملت عملية احصائية صغيرة قوي، خلال 30 سنة مال الارض راح فين؟ فمال الارض مال، لقيت مال الارض العملة السورية دلوقتي اللي هو اخونا كان شايل له مثلا 2 مليون او 3 مليون او 4 مليون، لقيت قيمة العملة السورية نزلت بأقل من قيمتها ب 99% سنة 26. يعني لو انت كان عندك 100 ليرة بقيوا ليرة. تخيل ادي مال الارض اللي احنا بنفكر ان هو ده الكنز، هو ده الكنز. فالرب قال خلي بالكو كنز الارض بيضيع، الذهب قيمته تقل، طبعا قيمته تقل، ممكن قيمته تقل، المال قيمته تقل، الذهب بيذهب والمال بيميل والفضة بتفض. ايه الباقي بقى؟ قال اكنزوا لكم كنوزا في السماء. انا عايز اقول لك اعظم اعلان الهي يقف قدام كل اعلان بنكي، تعرف كده؟ كل اعلان بنكي، كل بنوك الارض تدي لك هنديك 10% 20% 25%، والقيمة اصلا بتاعت الاموال بتقل، وانا بحوش في كيس مخروم لانه مال الارض بيضيع، ذهب الارض بيذهب، وفضة الارض بتفض. الرب النهارده بيقول لك لكل واحد فيكم صدقوني الحياه قصيره، يعلم ربنا قصيره، يعلم ربنا قصيره. وتقول لي ازاي؟ انا دقتها من 3 شهور، انا من 3 شهور كنت قدام نهايه، صدقوني قدام نهايه، ولو ربنا اداني وقت اقول لكم الاختبار، بس انا كنت قدام نهايه. فالرب قال لي ايه بقى؟ اتفقت انا وهو حبيبي، كلمته 35 دقيقه وانا بحكي معاه، وبعدين قال لي اسمع اللي جاي بقى، كنزك فوق مش كنزك تحت، رصيدك فوق مش رصيدك تحت. فانا عايز النهارده قديسين ربنا باركهم رغم الحرب الاقتصاديه الرهيبه، ربنا مباركك، ربنا مغطي احتياجك، ربنا مهتم بيك، ربنا مدد ايده ليك ولبيتك ولعيالك، ولادك اتخرجوا مبارك اسم الرب، مبروك عليك. كانت حفله تخرج قريب قوي، يمكن امبارح او اول امبارح، زي ما عماد قال لي انه ولاده الاثنين اتخرجوا خلال الاسبوع اللي فات. عماد هنا من الابطال في الكرمة، شاب جميل جدا جدا، هو اللي جابنا من المطار عشان انا مش بسوق دلوقتي، فهو كان لازم يجيب. فانا عايز اقول لك حاجه، عايز النهارده تقول له بشكرك لاجل الاستثمار الالهي. الاستثمار الالهي، عايز تكنز؟ هقولك تكنز ازاي، هقولك تكنز ازاي. لو الرب النهاردة باركك بأي حاجة في الضرائب، زي ما حبيبي قال لي الجميل، قال لي امتى هتعملوا عقد الحصاد قبل فلوس الضرائب اللي رجعت ما تضيع، ان شاء الله ما ضاعتش في اسم يسوع، ما ضاعتش. ربنا باركك في البيزنس، ربنا باركك في الطب بتاعك، في الهندسة بتاعتك، في في موسم الضرائب ربنا يباركك، وربنا اكيد باركك يعني في كل الحاجات دي كلها. ربنا النهاردة بيقولك تعالى اكنز، دولار واحد انت بتديه لعمل الله يوصل كلمة الانجيل لقد ايه؟
1: لملايين.
0: لا دولار واحد،
2: الف واحد،
0: لالف واحد. فلو انا قدمت $1,000 فانا وصلت
1: لالف واحد،
0: لمليون واحد،
2: مليون واحد،
0: لمليون واحد. كنت بقول لهم في الكنيسة الاسبوع اللي فات، بقول لهم تعرفوا احنا بندي الكارما واحنا بندي عمل الله، تعرف يحصل ايه؟ ان انت تقف قدام كرسي المسيح وتقول له يا رب انا ما قدرتش اروح مثلا يعني مع الاسيس رائع في جنوب السودان، او احنا هنروح فين اخونا اندرو
1: في الفلبين.
0: ان شاء الله هنروح الفلبين، هنروح ثلاثي، هنروح رباعي، هنروح شهر ان شاء الله، وانا هروح صدقوني هروح الفلبين. فانا عايز اقول لك تعرف لما تصل كلمة الانجيل لالف واحد ودول يجوا للايمان، 10 يجوا للايمان، 50 يجوا للايمان، تقف قدام كرسي المسيح يقول لك انت

0: انت بقى ضربت كل اعلانات بنكيه.
1: صحيح.
0: كل اعلانات بنكيه. كل اعلانات بنكيه. افتكر اول مره جيت لامريكا كان الدولار الجنيه المصري ب 3.25. دلوقتي لا مش بكده. بس نشكر ربنا مستور عندنا. مستور الحمد لله. وربنا يسترها اكتر واكتر. عايز تكنز وعايز تكسب. هناك مفيش سوس. ومفيش صدق.
1: صحيح.
0: مفيش لصوص. مفيش لصوص. حد سألني سؤال وده ليك النهاردة. امبارح بس. قال لي وانا بدي ربنا. هو بيديني وبيرمي يملى جيبي مصاري يعني يملى جيبي فلوس. قلت له لا. بيملى جيبك ستر. ويملى جيبك حماية. ويحفظ ولادك. ويحفظك من مرض. ويحفظ عربيتك. سهل قوي قوي وانت ماشي بم اي حاجة في كده في الطريق ممكن تكسر العربية. إلهك حميها. ليه عارف حميها؟ عشان انت امين مع ربنا. فهو بيعوضك. بيعوضك. طب لو انت مريض حفظك ومحوط حواليك. وهو هيديك شفاء في اسم الرب يسوع. لو انت مليان بالحزن. انت عارف التعزية ده كنز؟ تعرف ده من مصادر إلهية؟ لأن أبونا أبو الرأفة إله كل تعزية بيعزينا في كل دقاتنا. تقدر تجيب تعزية بملايين الفلوس؟ ما تقدرش. بتاخدها منه. تقدر تجيب شفاء من أعظم الأطباء؟ ما تقدرش. هو الله الشافي. عايز تتبارك النهاردة؟ أدخل قدام كل إعلان بنكي وقول له النهاردة يا رب. النهاردة يا رب يلي باركتني بكل بركة روحية في السماويات. يلي ماشي معايا. يلي ضمن حياتي. أنا عايز أستثمر في العمل ده.
2: مين؟
0: الكارما تدهون نيشن.
1: مين؟
0: قول نيشن. هتوصل كلمة الإنجيل لكل الأرض. بالدولار اللي أنت بتدفعه. بالمئة دولار. بالألف دولار. أنا مش راضي ولا قانع إن إحنا نقف بالماتشنج فند عند 20,000.
2: أمين.
0: أنا مش قانع. ليه بقى؟ لأن إحنا معانا أبطال عايزين يكنزوا. هيقفوا قدام كل إعلان بنكي. قول يا رب. احنا هنستثمر في ملكوتك. ونفسي كده نصل للخمسين الف دي للادي على الاقل. ونقول البكورة علشان نسقف لربنا الجميل الحلو اللي ادانا الكارما ده قلنيش.
1: هللويا.
0: امين. امين. تيجوا نعمل كده بالايمان. صامويل هنفرح بعمل الله.
1: امين.
0: النهار.
1: امين اسيس في اسم يسوع. يلا بينا احبانا الرب بتكلم للناس. خلينا نتشجع دلوقتي في الدقائق اللي جاية ونقدم للرب احلى واحسن تقدمة تقدر تقدمها للرب. امين احبانا.
2: عندي.
1: الرب بيعمل كتير بقناة الكارما. الرب بيعمل كتير بيك بتقدمتك بعطيتك. فتعالى ما تستقلهاش. سواء كانت 100 دولار 200 دولار 1000 5000 10000 ما عرفش. فضل يختاز.
2: أنا بشكر ربنا قوي من أجل الخدمة هنا. لأني كل مرة بتصل بتليفون بيكو. وبسمع فعلا يعني تعبير يخرج من فمك كده. بيدخل جوه قلبي كده. يعني فاكرة كويس قوي. قبل عيد الحصاد أنا بتصل بالناس علشان الباكورة. فكنت بتكلم مع حد من الصعيد من تما. وكانت بتقولي كده. الست كانت بتقولي اللفظ ده بالظبط. يا بنتي أنا قاعدة في البيت طول النهار لوحدي. وجوزي هي كان عندها 75 سنة. جوزها بيخرج طول النهار برا البيت. ولادها اتجوزوا. وهي بتقولي التعبير بالظبط كده بالظبط. ده الغذاء اللي بتغذى بيه كل يوم. أنت كمان مش بتتغذى بالغذاء ده من قناة الكارما؟ يعني أنا بسمع حاجات كده بتدخل في قلبي. بفضل أتأمل. يمكن بقفل سماعة التليفون وبصلي معاها. لكن أول ما بسمع الكلام ده أنا فعلا قلبي بيتحرك. وبقول يا رب أنا بشكرك لأنك بتوصل للناس في الأماكن اللي هم فيها. بشكرك لأنك بتستخدم العمل ده لناس يعني مش ممكن مثلا يكون فيها عندها إعاقة وقاعدة مش عارفة تخرج من البيت. فأنت متخيل بقى ان بمشاركتك واللي الرب عطاهولك في ايديك بتقدر تبارك الناس اللي قاعده مش بتقدر تخرج وما عندهمش صحه. الرب ادالك صحه علشان تكون معانا في وقت زي ده. ربنا اداك شكر يعني كرم في ايديك وبركه في ايدك عشان تكون معانا في وقت زي ده. انت امين على البركه اللي الرب اداها لك. فشوف انت البركه دي بالصلاه بتاعك وتعضيدك للمكان ده بيوصل لناس قد ايه. بيوصل لما يكون واحد كده قاعد في مكان وبعيد عن ربنا خالص وما يعرفش ربنا وفي دين تاني خالص ويقول أنا عرفت الرب عن طريق قناة الكارما عن طريق المنبر ده. أنا الرب فتح عيوني إن يجاوب على كل الأسئلة اللي جوه قلبي عن طريق المنبر ده. تتخيل إيه الفرحة اللي أنت بتشوفها وإيه اللي يعني ما تسويش الفلوس ولا تسوي أي حاجة في الدنيا قد ما أنت بتشوف نفس

0: بتشبع وتتغذى والرب بينور عينيها وينور قلبها من خلال الكلمة اللي بتطلع من المنبر ده. مش دي حاجة تفرح؟ ودي مش حاجة بتقولك كده وتشجعك وتقول اه انا احب اكون واحد من العمل ده، انا هاجي معاكم واكون واكون معاكم بسندكم وبرفع ايديكم ان العمل ده يفضل منور للعالم كله. ومش بس كده، مش بيوصل بلغة واحدة دلوقتي، ده بيوصل بكل لغات العالم. وفعلا الرب يفتح عيوننا ويدينا حكمة ويدي حكمة للقائمين على العمل ده، ازاي توصل الكلمة بكل لغات العالم وبتكون فعلا كلمة حق. الانجيل كلام حق يبرر ويشجع ناس كتير جدا جدا انها تحط ايديها في العمل ده، ان هيوصل لملايين تايهة وتعبانة وعندها من جوه كده يعني حزن وألم ومفيش رجاء. القناة دي بتوصل رجاء وأمل لكل واحد مش لاقي ده. تخيل، تخيل ان كلمة ربنا لما بتوصل للناس دي بيرجع الفرح فيها تاني وبيعود تاني الفرح فيها في قلبها. بتعرف ازاي تحب الرب وتكرم الرب من عطاياه. مش مهم معاك فلوس ولا معاك ايه، مش مهم، العطاء اتجاه قلب. يعني كل ما يكون معاك حاجة الرب اديها لك، اقف صلي. لو انت مش عندك فلوس اقف صلي العمل ده ان يفضل مفتوح.
1: أمين.
0: لو انت عندك فلوس والرب اديها لك وحطك وكيل عليها، قول انا هحط فلوس من دي، مش مهم كام. ما تبصش على المهم اللي معايا ايه وده هيعمل ايه في حاجة عالمية. دلوقتي قناة الكارما قناة عالمية، فانت متخيل كلمة الله بتوصل للعالم كله. ما تقولش انا معيش غير فتات، هتعمل ايه في العمل ده. لا، قول انا هقدر وهقدر احط باللي معايا وهشارك باللي معايا. لان اللي انت هتحطه ده، انا بفتكر الست بتاعت اللي ما عندهاش اكل وفي مجاعة، اللي احنا ما شفناهاش، احنا ما شفناش مجاعة، احنا في ايامنا دي ما شفناش مجاعة. لكن تعالى شوف الست اللي كانت عايشة في وسط المجاعة وهتعمل كحكة لابنها وهي ويموتوا، ويجي واحد كده من إيليا يجي يقول لها ايه، اعملي لي كحكة انا اولا. انت حطيت الرب اولا؟ كلنا عارفين الحكاية دي. والست سمعت بالإيمان، ربنا ما جاب لهاش ولا دقيق ولا جاب لها برميل زيت، لا، ضرب في نفس الحاجة اللي هي بتستخدمها، اللي هي الحبة الدقيق دي والنقطتين الزيت، بيقول لك ما يعني فضلوا لغاية ما الرب سمح والمطر جه. تخيل، تخيل ان هو يعني انا لو منه اقول له ايه، يعني ازاي انا هديك اكلي واكل ابني وادي لك انت؟ ايليا هو الرب، الرب بيقول لك النهارده انا محتاج ايدك تيجي وتمدها معانا النهارده وتقول له من اللي معايا يا رب اللي انت باركتني بيه انت اولا. انت بتقول انت اولا، انت بتقولي انت اولا. انا بشوف ناس ما عندهاش غير المعاش الصغير جدا جدا وبتحوشه كده وتقولي دي فلوس حبيبي. تخيل التعبير حتى وهو بيطلع، فلوس حبيبي وما تغلاش عليه. انا هحط من المعاش بتاعي، من اللي انا الرب بيديني منه، انا بحوش الجزء ده ومستنية عيد الحصاد عشان اكون بوصل كلمة ربنا وانا قاعدة في البيت ما بعملش حاجة. مين يصدق ان الرب ادانك فرصة انك تعمل العمل ده؟ مين يصدق ان الرب بيقولك تعالى وقوم وقف واسند العمل ده علشان يفضل منور وكلمة ده؟ حاجة حلوة قوي. يعني انا بجد بشكر ربنا ان ربنا حطيني في مكان زي ده، وبسمع التعبيرات دي من الناس وازاي بتفرح قلبي، وان كل حد يقول بتعبيره البسيط قوي قوي قوي كده، ده دي فلوس حبيبي، وده دي فلوسه هو، ده هو اللي باركني، ده هو اللي اداني. ولما كنت بسمع الاسيس رؤوف وهو بيقول ان مبلغ صغير القيمه بتاعت الفلوس اتغير قيمتها، انا كنت فاكره برضو كده واحد كان ماشي من العراق معاه شنطه قد كده ومليانه فلوس، واول ما طلعت من العراق الحرب قامت، فلوس ما بقاش لها اي نتيجه، ما لهاش اي لازمه، غيروا العمله خالص، ما بقاش معاه فلوس. كل حاجه بتتغير الا كلمه الله، الا الحق اللي بيوصل لك عن طريق كلمه الله. فامين باسم يسوع. ليه ما يكونش النهارده اول يوم واخر يوم؟ ما يكونش على قلبك النهارده بتقول انا هقف معاكم وهكون ايدي معاكم ان احنا نتحد مع بعض ونشارك ان العمل ده فعلا يستمر ويكون نور لكل بيت في العالم. اعمل كده وبارك وصلي من اجل العمل ده يستمر. امين, أمين. ربنا يبارككم.
2: أمين. امين. مبارك اسم الرب. مين النهارده يجي يقول من يدك واعطيناك؟ مين يجي يقول يا رب دي فلوسك، دي فلوس حبيبي؟ مين يقول دي فلوس حبيبي النهارده؟ يجي وتقدم تقدمه لعمل الرب النهارده، وربنا هيبارك القرشين اللي معاك، ربنا هيبارك فيهم ويكفوا الشهر ويكفوا لغايه اخر السنه ويكفوا اكتر واكتر. احبائنا، بشكر ربي جدا لاجل اخ مبارك حبيب من ميشيغان، اخ يوسف، قال لي حط 6800 والماتش بتاعنا وصل 25000. أمين أحبائنا. أمين. نبدأ.

0: فاضل 25
1: 5.
0: اتفضل يا اخي انجو.
2: 10 و10
1: و10 يبقى
0: اتفضل يا اخي انجو.
2: اسم الرب يسوع.
1: النهارده هنصلي يكون الماتش يوصل ل 50 50 قدام 50. ما هي مع ان احنا قدام حدث
0: كبير.
1: انا اقدر اسميه حدث عالمي.
0: يس
1: أي. حدث عالمي أي. انك تقدر توصل لمجموعه من دول مختلفه بثقافات وحضارات ولغات مختلفه، ومجموعه الدول دي يعني تتوحد في رساله واحده هي رساله المسيح. اتفضل.
0: في كمان تقدمها للماتش 3000 من نيوجيرسي،
1: يبقى 28
0: 28 مبارك
1: اسمك. حد هيحط اثنين دلوقتي والعشرتين اللي قال عليهم الاسيس.
0: امين.
1: اتفضل. اسم يسوع. بجد يا جماعه قدام حدث عالمي، حدث هيغير المنطقه. بدل ما كان في بلاد بتصدر للعالم ارهابيين، لا، في بلاد بسبب الحدث ده هتصدر للعالم مبشرين. حدث عالمي هيغير مناطق. مش التغيير اللي بيقولوا عليه ده بيقول لك بعد الحرب الشرق الاوسط يتغير مش هيرجع زي ما هو، لا، تغيير تاني، تغيير مبارك. ليه؟ لان ملكوت الله هتتسع دائرته، هيدخل جواهم افغان واوزبكستان وشيشان وطاجكستان وايرانيين، وطبعا عمل ربنا في ايران كبير جدا، واتراك وافغانستان واندونيسيا وماليزيا والفلبين، عمل كبير، عمل كبير. تعالوا يا شعب الرب خلونا نقف نتجند لاجل عمل المسيح، وخلونا النهارده نقدم تقدمات ونقول جايين نهن النهارده ليله عيد بجد.
2: امين.
1: لان في حدث عالمي رب. ربنا نعم. عمله النهارده نعم. وبدايه يعني بث هيوصل لاماكن كثيره جدا، مش هيبقى عنينا بس على ال 470 مليون اللي بيتكلموا عربي، لكن هيكون عنينا على 2 مليار.
2: هللويا.
1: من هنا
2: هللويا.
1: الرب هيخاطب 2 مليار.
0: أمين.
1: تخيلوا باللي في ايدك ربنا بيعمل ايه. مش هيخاطب 470 مليون، هيخاطب 2 مليار.
2: مبارك
1: اسم. يلا يا شعب الرب
2: اسم.
1: تعالوا ادخل قول له يا رب النهارده نعملها تقدمه شكر، نقول له يا رب احنا بنشكرك لاجل الحدث العالمي والقناه الجديده اللي انت عملتها يا رب، واللي من خلالها من هنا رساله المسيح هتوصل اندونيسيا، هتوصل ماليزيا، هتوصل الفلبين، هتوصل فيتنام، هتوصل افغانستان، هتوصل بلاد كتيره جدا. الشعب هناك محتاج يعرف عن المسيح. مين هيحط 2000 ومين هيحط 10 في 10؟ وعايزين الارقام تعلى في اسم يسوع.
0: هنحط تايمر بعد كده
1: بنعمه الرب
0: في اسم المسيح. اخ انجلو انت عارف احنا مش بنعمل قناه دي علشان زياده، ولا
1: مش عشان نقول عندنا قناه
0: ولا عندنا قناه،
1: لا
0: اطلاقا. لكن عندنا مسؤوليه
1: بالزبط.
0: وعندنا تكليف سماوي. لما الرب يطلب مننا تمشوا على الميه، هنمشي على الميه ونصدق ان الرب هيسدد، ان الرب هيقيم ابطال زي حضرتك وحضرتك، لان في ناس محتاجه الرساله. قد ايه لو فتحت الفرصه مع الاخ اندرو والاحباء وقلت لك اخ اندرو ما تقول لنا شويه اختبارات عن قد ايه ناس بيتواصلوا معانا مثلا من موريتانيا ومن اليمن
1: كتير
0: ومن
1: كتير.
0: ليبيا ومن
1: تشاد
0: ومن
1: بالالاف بالالاف.
0: طب احنا مش ممكن نقول طب ما تخلي الرساله دي موجوده لشعبنا اللي موجود في مصر مثلا او في العراق بس او في سوريا؟
1: طب والناس دي تعرف
0: ازاي؟ طب والناس دي تعرف ازاي؟
1: الناس دي تقبل المسيح ازاي؟ الناس دي من مين ممكن يوصل لهم؟ الناس دي مين ممكن يوصل لهم؟ رساله المسيح هتروح لهم ازاي؟ انا وانت مسؤول عن توصيل رساله المسيح للناس دي. انا وانت مسؤول ان النور يوصل للناس دي. انا وانت مسؤول ان الناس دي تعرف المسيح وتعرف الرب. انا وانت مسؤول ان الناس دي تتحرر من كل ظلمة سيطرت عليهم وكل روح ضد المسيح كان سيد عليهم. النهاردة يجب ان يكون السيد هو شخص واحد، هو الرب يسوع المسيح. على موريتانيا، على السنغال، على نيجيريا، على النيجر، على تشاد، على مالي، بلد اسلامية صعبة جدا، وانتوا بتتابعوا الاحداث اللي هناك وفيها تجمعات اسلاميه وجماعات اسلاميه شرسه. احنا بنوصل لرساله المسيح، بيتكلموا فرنسي وبيتكلموا لغات صحراويه هناك، بنوصل لرساله المسيح في اسم الرب يسوع. البلاد دي، البلاد اللي ابليس عايز يخطفها ويسود عليها، النهارده المسيح يستردها
2: لك
1: وتكون ملك للمسيح.
2: امين يا رب.
0: فاحنا ماشيين بنطيع صوت الله. لما الرب بيقول اعمل كذا احنا بنعمل كذا، وبنصدق ان في

0: ابطال قاعدين قدامنا النهارده وبيطيعوا صوت ربنا، انت واحد منهم وانت واحده منهم. الرب ادانا الامكانيه، لما انا بقول في البرومو ان ادانا الامكانيه مش معناها ان موجوده عندنا الفلوس، ان ادانا ربنا بعت لك الامكانيه
1: في الجامعه
0: yes.
1: يعني الناس اللي بتشاهدنا
0: بالظبط انك تيجي وتقدر تعمل معنا. زي ما دلوقتي اخ محبوب او اخو احباء من بنسلفانيا قالوا هنقدم 2000 دولار، فبشكر الرب جدا، فكده الماتش بتاعنا يبقى 30,000، فبشكر الرب. في ابطال الرب بيكلمهم النهارده، الرب اقامنا عشان الوقت ده، الوقت ده مليان زي ما بتشوفوا كده حروب، وحروب ايه ده؟ حروب يعني مش حرب كده حاجه وخلاص، ده ده ده احنا شايفين الشرق الاوسط شكله ايه اليومين دول، والوقت ده هو اكتر وقت الرب محتاج صوته يوصل للبلاد دي
1: يا رب.
0: والرب اقامني انا وانت وانتي عشان نعمل كده. بصوا لو نحط نظرنا على امورنا الشخصيه واهتماماتنا ومشاكلنا مش هنعمل حاجه، مش هنعمل حاجه خالص، ده بالعكس ابليس هيشنكنا ويجيبنا الارض. لكن الرب النهارده بيقول لك تعالى وطيع صوتي، اعمل اولا ملكوت الله وبره.
2: شكرا.
0: ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. تعالى قول النهارده معايا عبيس، والصلاه اللي احنا صليناها وفي الاخر الله يقول لك ايه؟ واتاه الله بما سال، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر. وانا بقدم اللي عندي ليك يا رب النهارده، وانا بقول لك من يدك واعطيناك الفلوس دي بتاعتك يا حبيبي يسوع. تقدر تقول له كده النهارده، الفلوس يا رب اللي انت اديتهاني، الاكرام اللي انت اديتهوني، المرتب اللي انت اديتهوني، البونص اللي انت اديتهوني، الفلوس اللي انت بتدهاني مش هي اللي هتحفظني، مش هي اللي هتشفيني، مش هي اللي هتباركني. الفلوس مش هي اللي هتباركك، الله هو اللي هيبارك الفلوس اللي عندك. فانا بشجعك النهارده تعالى وقدم بسخاء وما تخافش وما ما تفكرش مره واثنين وثلاثه، لكن يقول يا رب انا هطيع صوتك النهارده وهتشوف بركه الرب على حياتك. زي ما احنا بنعمل الفلوس اللي بتيجي للرب في قناه الكارما، احنا عارفين بنعمل فيها ايه، 10% منها بتروح للاحباء المحتاجين والمطرودين لاجل اسم المسيح، وال 90% بتروح لتوصيل رساله الانجيل والعمل الكرازي والتلمذة زي أكاديمية الكارما. فأنا بشجعك وبشجعك في الدقائق اللي جاية، احنا عندنا الماتشنج فاند بتاعنا 30,000، ونفسي القسيس رائف عنده دعوة هيقدمها دلوقتي، وبعدين هنعمل تايمر ونشوف الرب هيعمل ايه. وبشجعكم وبفكركم اي تقدمة ان كان الاشتراك شهري، بشجعكم على الاشتراك الشهري، 30 دولار في الشهر، 50 دولار في الشهر، 20 دولار في الشهر، 100 دولار في الشهر، قد ما تقدر. عارف دي سر البركة في حياتك، دي سر البركة في بيتك، دي سر البركة اللي انت البذرة اللي بتحطها في قناة الكارما دي هي سبب البركة في حياتك. فأنا بشجعك النهاردة تعالى وقول أنا حط إيدي معاك في قناة الكارما، حط إيدي معاكم هوصل بصوت الإنجيل. تفتكر انت تكرم ربنا وربنا ما بيكرمكش؟ مش ممكن. عارف الكتاب المقدس بيقول ايه؟ حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني. تعالى اكرم الرب النهاردة وشوف اكرام الرب ليك ايه. اكرام الرب مش بس فلوس، ده اكرام الرب صيانة وحفظ حماية من ده احنا بنسمع حاجات وبنشوف حاجات حوادث unbelievable. الرب هو اللي بيحمي، الرب هو اللي بيحمي. فلوسك مش هتحميك، انت مش هتحمي اولادك، لكن الرب هو اللي يقدر. خليك امين مع ربنا، خليك امين مع عمل ربنا. تعالى قدم بسخاء النهارده. تقدر تقدم ال 10,000 اللي الرب بيكلمك عنها النهارده وتقول انا اقدمها في البدايه النهارده. احنا عندنا مشوار طويل ومش مش عايزين نقعد وقت طويل، لكن احنا عايزين تحط ايدك في ايدين. لو كل واحد من شعب الرب اللي بيسمعنا النهارده يجي يقول انا اقدم 1000، انا اقدم 2000، اقدم 500، انا اقدم 100، اللي تقدر عليه، اللي تقدري عليه، البذره اللي في ايدك قدمها وربنا هيباركها للكارما وهيبارك حياتك ويباركها لحياتك ويكرمك اكتر واكتر. الوقت ده هو اكتر وقت محتاجين صوت ربنا يوصل للناس. صوت ابليس عالي جدا جدا جدا جدا في وسط شبابنا، في وسط اولادنا، في وسط مجتمعاتنا، في وسط عائلاتنا. ابليس صوته عالي، احنا محتاجين نعلي صوت المسيح. في ناس يعني خلي بالك انت لما بتقدم تقدمة لقناة الكارما، يمكن تقول لي انا ما عنديش وقت اتفرج على قناة الكارما. انت مش بتقدم ليك انت، انت بتقدم عشان صوت الانجيل يفضل ورسالة الانجيل تفضل مفتوحة في بلاد ما عندهمش امل غير ان الرسالة دي توصل لهم. بالنسبة لهم لما يسمع ترنيمة قلبه بيتنطط من الفرح وبيتغير لما يسمع وعظة الأسيس رائف، لما يسمع كلمة الأخ

0: أندرو لما يسمع ترنيمة من الأخ بيتر، بيسمع برنامج شهادات حية ودوس، تلاقي حياتهم بيتغيروا، حياتهم بتتغير وهم بيتغيروا بسبب الرسالة اللي بتوصل، اللي أنت حضرتك وحضرتك سبب في أن الرسالة دي تفضل موجودة. أنا بشجعك النهاردة، تعالى وقدم بسخاء لعمل ربنا النهاردة. مين يقدر يقول يا رب من يدك وأعطيناك؟ وقدم ليك النهاردة، هقدم لك 5، هقدم لك 10، هقدم لك 1000، اللي تقدر عليه اللي ربنا يكلمك بيه. بس الفكرة تعالى واعرف ان صوت ربنا لو بيكلمك يبقى انت لكي، يبقى انت لو صوت ربنا بيكلمك النهاردة يبقى زي ما يكون وقع عليك الاختيار انك تتبارك النهاردة، انك تحط ايدك في البركة النهاردة، حط ايدك في البركة، تعالى تبارك، تعالي تبارك النهاردة. تقدر تقدم، قدم، تقدر تقدم 100، تقدر تقدم 50، تقدر تقدم أي مبلغ. أنا شايف الأرقام اللي قدامنا على الشاشة ماشية براحتها شوية، فأنا عايز نتشجع نزود الماتش علشان نحط تايمر بعد كده ونقدر نكسر في الرقم ده نفسه علشان نشوف ربنا هيعمل إيه في الليلة دي النهاردة. أمين. الليلة الأولى ليلة البكورة. أمين أحبنا.
1: أمين.
0: تفضل يا أخت عز.
2: أنا كنت بسمع ناس كانت بتقول كده، أنا ما بنسمع صوت ربنا ويقول لي حط كل اللي عندك، وانا اقول له يا رب انت متاكد؟ في واحده كانت قبل ايام من عيد الحصاد، قبل النهارده يعني الاسبوع اللي فات، واحده كانت بتكلمني بتقول لي ربنا كلمني وانا في وسط الكنيسه ان انا اخد ال100 دولار اللي معايا، وانا بدور على شغل ومش معايا غير ال100 دولار دي، ولازم احطها في العطاء في صندوق الكنيسه. وبعدين اقول له يا رب يمكن ده من صوت ربنا، ده يا رب هو انت متاكد ان يعني ان انا احط ال100 دولار اللي عندي دي؟ وبعدين يقولها لازم تحطيها. الست طبعا ما عرفتش تعمل حاجه غير انها تطيع، هو بس هي وكيله على ال100 دولار دي، فهي بتطيع. راحت خدت ال100 دولار من البوك وما عندهاش غيرها، وحطيتها في صندوق العطاء، وهي خارجه بتسلم على الناس. وبعدين في واحد بيقول لها هو انت لسه بتدوري على شغل؟ قالت له انا لسه بدور على شغل. قال لها طب بقول لك كده، انا في شغل مكان في المصنع عندي فاضي، وانا عايز حد زي كده يكون معايا. فربنا بص ما بيستنيش، يعني بيرد في نفس اللحظه، وده اللي هيعملها معاك ربنا. انت جربت كده بتسمع صوت ربنا وتقول له ها انا زي يا رب انا بسمع صوتك، يعني انا بسمعك دلوقتي حالا وهعمل واللي انت بتقول عليه انا هعمله؟ بتقول لنفسك كده ولا بتطنش وتقول ايه لا انا ما عنديش غير دي، ولا بتخاف وتقول لي لا انا هاكل ايه بكره يا ما انا هديك الفلوس دي؟ بتعمل كده ولا متاكد ان الرب واخد باله منك ومعتني بيك؟ انت جاي في قلبي كده ان الناس اللي يعني في ناس بتكبر او ناس بيحصل لها فجاه حاجه كده، يعني مثلا الناس الكبار اكتر حاجه، عشان شويه انا بخدم في الحته دي، بلاقي ناس عندها زهايمر، بقول يا رب اشكرك على نعمه المخ. يعني انا مع ان انا ساعات بنسى كتير قوي قوي، يعني انا اكتر واحده ممكن ان انا ايه بفكر في حاجه وبعدين انسى، بس كل ما اتخيل ان ممكن يجي علينا فتره وانك انت فعلا تنسى وتفقد عقلك كده، لكن الرب بيحفظ عقلك وهو هيحفظ شبابك ويجدده زي النسر. بتاخد كل كلمه بالايمان في الكتاب، بتاخد كل كلمه بالحق الكتاب المكتوب فيه، وبتقول فعلا يا رب انت هتباركني وتوسع تخومي. انت لو عندك الايمان ده وبتاخد كل كلمه انت بتسمعها في الكتاب المقدس، صدقني ما تخلينا نقعد القعده دي غير اخر الحلقه، هتقوم وتقول انا هحط باللي انت يا رب عايزني اعمله، وهتبارك ان انا بسمع صوتك وبقول ان انا بكون سبب بركه وسبب رجاء لناس كتير في العالم. فانت ممكن تعمل كده، مفيش حد معهوس، مفيش حد معهوس. الرب اكرمك ليوم زي ده، قال لك انا محتاج في العمل ده، هو الرب يقدر يسدد، بس هو الرب اداك فلوس في جيبك عشان تقدر تقول انا بشارك في يوم زي ده وبكرم الرب بعطايا اللي هو اداها لك. الرب اللي عامل فيك هو اللي بيحرك قلبك، واسمع وخليك ودنك حساسه كده وقلبك حساس لصوت الرب، وقول انا هقوم وهحط في العمل ده عشان اوصل الكلمه، عشان ده كان دورك. وركزها كان الرب حطينا احنا في قدام في الامام في الجيوش الاماميه، بس انت ورانا، احنا مش هنقدر نعمل حاجه من غيرك. ان انت تقوم دلوقتي وتعضد في المكان ده، لان المكان ده بيقدم الكلمه الكتابيه الحق، الحق الكتابي مظبوط لكل الناس في العالم، وان رساله المسيح توصل لكل واحد. فده دورك انك تقوم وتقول انا بسندكم، وانت تقدر تعمل كده. فامين باسم يسوع، الرب يحرك قلوب بتسمعنا دلوقتي وتقول انا هحط اللي عندي وهبارك باللي عندي، بنقطه الزيت اللي عندي، بحبه الدقيق اللي عندي، هقوم واحط واشارك، مش مهم معاك كام، المهم قول ان انا هكون واحد واقف وبقف الثغر معاكم عشان توصلوا كلمة الرب يسوع لكل ناس محتاجة لها. فأمين باسم يسوع،

0: اتشجع وقوم واعمل كده.
1: امين امين.
2: امبارح وانا بصلي، بس هقول لكم ايه اللي حصل عشان ضحكت. امبارح وانا بصلي في بدايه الاجتماع على الكارما في الخدمه اللايف يعني، صليت من اجل عيد الحصاد، صليت انه احنا هنبدا بكره، فناس كتير سلموا عليا وقالوا لي يا سيس رائف احنا هنصلي لك، ربنا يباركك ويبارك اخونا صمول ويبارك كل القديسين اللي هناك، وربنا مش هيقعدكم كتير، التسديد هيتم بسرعه باسم الرب يسوع. اقول لكم على حاجه مضحكه جدا جاتني دلوقتي، على حاجه بسيطه بس معبره. اخت من الاخوات الجمال عندي قوي تحب الرب، امبارح كنت بتكلم عن جهاز معين صغير كده، فالجهاز ده ثمنه $100، فهي جاتني وقالت لي بابا انا عايزك تعمل لي اوردر للجهاز ده. ده امين. فراحت مدياني $100. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب فانا خدت $100، والنهارده وانا في الطياره قلت ايه ابتدي اعملها الاوردر، وبعدين جاتني رساله صغيره منها بتقول ايه بابا بلاش انا مش عايز الجهاز. فدلوقتي بعتت رساله بتقول لي ايه بابا انا ما استحقش اجيب الجهاز، $100 للكرم. فالرسالة جتني حالا دلوقتي، الرب يباركك انت سمعينا دلوقتي. شفت حلاوة القلب؟ حد قال لي تعبير حلو قوي، بس التعبير جميل لما كمل بقى حلو. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز ادي، عايز اعطي عشان اكسب محبة ربنا. فانا قلت له باسمع بقى، هي دي مش مظبوطة. ليه بقى مش مظبوطة؟ لانه انا مش بدي عشان اكسب محبه ربنا.
1: صح.
2: انا مش بدي عشان اقول ربنا ممكن تحبني اكتر، ممكن تديني حبه زياده كده يا رب، انا ناوي ادي لك النهارده ماتش كده، والماتش ده مثلا 10,000 زي اخواتي حبايبي اللي ادوا 10,000 واللي ادى 3,000 واللي ادى 5,000 واللي ادى 6,000 ومش عارف كام حبيبي في ميتشيغان. انت مش بتدي عشان تكسب محبه ربنا، انت بتدي لانك اختبرت محبه ربنا، لانك غرقان في محبه ربنا، لانك شبعان بمحبه ربنا. فانت بتدي عشان انت فيها، انت في هذا البحر، بحر محبه الفادي لا يحد متسع الارجاء، ده بحر محبه الفادي. فانا عايز اقول لك النهارده لو انت غرقان في محبه ربنا ده امتحان بقى، ده امتحان. يعني ليه احنا بنسقط؟ انا تعرفوا جسمي كله بيتحرك، وانا عندي الكتف ده مش شغال قوي، فانا مع الكارما انا كله بيتحرك. ليه بقى؟ لان انا مش بتكلم عن لما بقول لك اعطي اعمل لنا او تعالى باركنا وربنا يبارك، تعالى بارك الكارما، انت بتبارك عمل الله، انت بتعمل في كارما ربنا. الكارما دي اللي اتسعت واتسعت واتسعت وفروعها امتدت وامتدت وامتدت ووصلت الى The whole nation، وصلت لكل الارض. فانا عايز اقول لك النهارده انت غرقان في محبه ربنا. من هو المثال؟ من هو المثال؟ هقول لك المثال. المحبه هي قلب الله، هي قلب ربنا. المحبه ان هو احبنا، اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، دي محبه. المحبه اللي الروح القدس بيقول لك النهارده في اروع ايه وعظ فيها بيلي جريهم حوالي 30% من كل عظاته. لو وعظ 100 وعظة 30% أو 40%، أنا مش فاكر الستاتيستكس بالظبط، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. أنت غرقان في محبة ربنا، جابك من المخدرات دي محبة ربنا، جابك من النجاسة دي محبة ربنا، جابك من الشر والقسوة دي محبة ربنا، جابك وانت بتقتل النفوس وبتنتقم من أفراد دي محبة ربنا، وهسيب دي لأخوي أندرو. جابك وانت بتتمتع بدماء البشر علشان تبكي قدام دماء من أحبك وأسلم نفسه لأجلك واللي علق على عود الصليب ودماءه سالت علشانك، وخد موتك واداك حياة، وخد لعنتك واداك بركة، وخد قبحتك واداك جمال. ده ربنا يسوع المسيح. ليه؟ لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. انت بتعطي لانك غرقان في محبته، لانك اختبرت محبته. اخويا زكريا قالها، وانا يعني هسيب اخويا زكريا قولها. زكريا قال.

قال لو انت مش بتعرف تدي فعمل الله كريم ومش بتعرف تكرز تبقى انت تحسبها من جديد. انا ما بقولكش احسبها من جديد ومش من جديد، بس انا بقولك عندك قلب على النفوس وما بتعرفش وما بتقدرش، ظروف شغلك منعك، ظروفك الصحية منعك، ظروف مسؤولياتك منعك، بس في ايادي

0: بتصرع لأجل عمل الله، وفي صوت بيطلع يصل إلى كل الأرض. أنت بتحب ربنا، مش بتدي عشان تكسب محبته، أنت بتدي عشان اختبرت محبته، أنت غرقان في محبته. فأنا عايز أشجعك النهاردة، ما ينفعش نقف نمشي بسرعة السلحفاء. ليه بقى؟ لأنه ده ربنا بيقعد يبص من السماء ويتأمل، أمال فين الناس الغرقانة في محبتي؟ طب مين اللي بيقدروا محبتي؟ طب مين اللي اتمتع بمحبتي؟
1: كلنا.
0: طب مين اللي شفيته بمحبتي؟ طب مين اللي معتني بيه في مرضه في محبتي بمحبتي؟ طب مين اللي بعزيه في ألمه وفي وجعه بمحبتي؟ طب مين اللي معتني بعياله بمحبتي؟ طب مين اللي جاب ابنك من المخدرات والإدمان وانت كنت بتشد في شعرك وتبكي إلا محبته؟ إلا محبته. أنا عايز أقول لك النهاردة، اوعى تفكر انك بتدي عشان تاخد كريدت من ربنا ويقول لك انا هديك وهديك وهديك وهديك حب اكتر واكتر. مفيش مقياس لمحبة الله، مفيش مقياس. لو انت اختبرتها ادي، لو انت اختبرتها اعمل ماتش. طب نيجي حد يفاجئنا كده ويعمل لنا سبرايز ويقول لك ام جونت ماتش ذا ماتش، هقول لكم ازاي دي صمول يكشف احسن مني. اي ويل ماتش ذا ماتش، عندنا ماتش 30,000، انا ناوي اماتش 30,000 واي ماتش ذا ماتش، ويبقى 60,000 ويبقى في ماتش 120,000. كان يو دو ات؟ تقدر تعملها؟ انت غرقان في محبته؟ انت متعك بخيره؟ انت عايش وانت شبعان كل يوم برضا؟ عارف يعني ايه رضا؟ اساس رضا هيكون بكره معاه ولا بعد بكره معاه، فبقول لك صباح الرضا والجمال. طب انت شبعان بالرضا؟ رضا ربنا. انا وانا واقع على الارض قلت له انا شعاري منحتني حياه ورحمه، حفظت عنايتك روحي ورحت ختمها، انا ليا حياه في رضاك، حياه في رضاك. انت في رضا؟ انت غرقان في محبته؟ انا بكلمك بجد كده من القلب للقلب، يعني اقعد اقعد احسبها. حبيبي في ملبورن قال لي انا لما جيت استراليا كان معايا 200 دولار، حبيبي غرقني بمحبته. طب انت فاكر؟ طب انت فاكر من 30 سنة 35 سنة 10 سنين في ولد بحبه قوي قوي، بس بصلي في اسم الرب يسوع ربنا يغرقه تاني في محبته. يقول لي التعبير الحلو ده، كل ما اكلمه يقول لي بابا ربنا مشبعني بخيره. مشبعك؟ مشبعك من القلب للقلب. لو مشبعك بخيره قول له النهارده انا اي كان ماتش ده ماتش، او اعمل نص ساعه نحطها بعيد عن الماتش ده والنص الساعه اللي جايه دي
2: اوبن ماتش
0: دي ماتش، او انا اعمل شيك مفتوح لمده نص ساعه لمده ساعه. مغرقك في محبته ده امتحان، يعلم ربنا امتحان. طب صدقني انا مش بحلف، ده امتحان. هل انت غرقان في محبته؟ غرقان في محبته حتى لو الدنيا صعبه. اوعى تنسى ان ربنا في اقصى الظروف في اصعب الظروف احنا غرقانين في محبته، لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي أنت لا تهلك وأنا لا أهلك، لأن ربنا من قلبه المحب حبني واداني ابنه ربنا يسوع المسيح اللي مات علشان ودفع الثمن ووضع عليه إثم جميعنا اللي هو أنت وأنا وكلنا. أنت غرقان في محبته، اعمل ماتش دلوقت، اعمل اشتراك شهري، قول يا رب أنا هبارك لأن أنا مش بكسب محبتك، أنا اختبرت محبتك. وأنا أول واحد بقول اختبرت محبتك، أنا بقول لك امتحن نفسك دلوقت من القلب للقلب، وعايزين نجري إلى لادي ونبارك ربنا لأننا اختبرنا محبته. وهتعمل متأكد لو أنت مؤمن حقيقي ونعمة ربنا زارت

0: قلبك وربنا غيرك تغيير حقيقي وانت واحد من اولاد الله، قل له انا النهارده هدخل الامتحان عشان انا اختبرت محبتك، اديتني حياه، اديتني رحمه، اديتني حياه ابديه. انا متاكد ان في ناس بتسمعني مؤمنين الله يحث قلبها، مؤمنين يقولوا شكرا ليك يا رب، اللي بنعمله دلوقتي مش عشان نكسب منك ارباح، لكن عشان اختبرنا اعظم ربح، حياه ابديه. امين
1: امين
0: امين, أمين. امتحان، وعند الامتحان يبارك كل مؤمن مليان بالايمان. امين. غيرت الايه.
2: امين امين امين يا اخ اندرو، ارجع لك. احب انا بشكر ربنا لاجل فيه تقدما للماتش كمان $2000 من فلوريدا، فاحنا عندك كده
0: ماتش اسم الرب
2: 32000
0: الشرق من شرق امريكا
2: وفي 1000 من اورجن.
1: وفي 1000 من اورجن
0: يبقى 33 وصلنا.
2: ال 1000 من اورجن دخلت على الارقام وهي موجوده قدامنا على الشاشه.
0: ممكن الماتش ده يجي من نيويورك ومن نيوجيرسي.
2: امين.
0: من بنسلفانيا، احنا بدينا دقنا بنسلفانيا ودقنا نيوجيرسي، بس لا دي دوقان، لا دي دوقان،
1: احنا مش هنروح الاسيسي جيرسي
0: دي لحظه دي. انا عايز بقى اغرف واكل واشبع بمؤمنين غرقانين في محبه ربنا. قبل ما تناموا الساعه لسه عندكم، يعني بلاش تزويغ، 9:30 وانتم ما بتناموش قبل 11 12، وانا ما بنامش قبل 1، فانت بتنام متاخر. فخد النهارده قرار وقول له يا رب انا هقول انه الباقيين دول انا مش طمعان، 18000 الجايين، 18000 دول اللي هيكملوا ال 50000 الليله دي، يا رب المؤمنين الغنقانين في محبه ربنا في شرق امريكا، اذا كان في تورونتو، في في في نيوجيرسي، في نيويورك، في كنيتيكت، في بنسلفانيا، في فيرجينيا، شفنا من فلوريدا، نشكر ربنا. تعالوا نتسابق ونقول احنا نوينا نعمل كده عملية ما تتنسيش على قناة الكارما، انه يوم 4 مايو، احنا 4 مايو مش كده؟ 4 مايو، 4 مايو سنة 26 الساعة 9:30 على الشرق، احنا خدنا قرار بتوع الشرق يغطوا دي، وبعد كده نتكلم في اللي جاي الايام اللي جاية، بس احنا هنبدأ بدي النهاردة اللحظة. امين. لحظة حب، غرقان في محبته، مش بتكسب محبته، انت غرقان فيها. امين.
2: غرقان في محبته وهو مغرقنا في خيره.
0: هللويا.
2: ومن خيره بنقول له من يدك واعطيناك. اما غرقان في محبته كل العالم بكل ما فيه بيبقى رخيص.
0: هللويا.
2: نقدر نحطه عند اقدامه، نقدر نقدمه له، نقدر نقدم له زي داود ونرمي الفضه والذهب على التراب الاوديه ونقول من اجله القي تبري على التراب الاوديه. لما اكون شبعان محبه ربنا بقدر اقدم من قلبي.
0: دي كلمه
2: تقدر تقدم من قلبك النهارده وانت فايض بحضور روح الله جواك، وانت فايض بحب ربنا، تقول يا رب انت اكرمتني عشان اكرمك يا رب. الشغل اللي انت اديتهوني ده عشان اكرمك، الممتلكات اللي انت اديتهاني دي عشان اكرمك بيها. خلي بالك هو دهالك علشان تكرمه بيها حقيقي، ده كلام حقيقي مش بس شعارات. ربنا أكرمنا عشان نكرمه، ربنا ادانا عشان نكرم اسمه. لما اداني الفلوس في بداية حياتي ولما جه طلب مني وقال لي حط اديني 300000 اديني ارهن البيت، أنا عملت كده. أنا مش بقولك أنت ولا بتكلم على ناس تاني، لكن لما الرب يكون فايض بقلبك بالحب تقدر ترمي الغالي والثمين عند أقدامه وتقدمه له. وعارف هو هيعمل ايه؟ هيباركك اكتر واكتر واكتر واكتر. في حاجه بالانجليزي بتقول you can never outgive god، ما تقدرش تغلب ربنا بالعطاء. تيجي تكرم ربنا بس تقدم له، احنا مش بنعمل مقايضه، احنا بنكرم ربنا. لما بتكرم الله الله يكرمك اكتر واكتر واكتر. عيني مش على اللي هاخده من ربنا، لكن قلبي على اني عايز اكرمه وعايز امجد اسمه وعايز اوصل رسالته. قلبي بيكون فايض بحبه بحبه، وتقول ده لحبيبي، انا لحبيبي وحبيبي ليا. لما تقول انا لحبيبي يبقى انا وممتلكاتي وبيتي واولادي وبنكي وفلوسي وبيتي كل حاجه عند اقدام الرب نقدمها النهارده. مين نقول له النهارده يا رب انا بقدم لك لاني بحبك، لاني عايز اكرمك يا رب، كفايه انت عليا. في يوم وليله ناس

0: بيكون عندها الكثير وتسعى تلاقوش. لكن احسن استثمار ان انا اقدمه للرب النهارده.
1: ليك المجد يا رب.
0: تيجي اتقدم النهارده لو الرب بيكلم ناس ب 8000 ب 10000 ب 5000 ب 2000 ب 3 ما نستخسرش في ربنا. حد يجي يقول له انتوا بتتكلموا ارقام كبيره. الرب يستاهل. الرب يستاهل. لو ما عندكش غير الفلسين تعال قدمهم لربنا. ربنا مش بيدور على الارقام الكبيره ولا الصغيره. ربنا بيبص على القلب. قلبك شكله ايه؟ قلبك شكله ايه؟ لو حالتك 12 دولار وعايز تقدمهم للرب تقول يا رب هم دول كل اللي عندي زي الفلسين الأرملة. ربنا بيشوفهم الفلسين دول أهم يمكن من مئات الآلاف لناس تانيين بيدوها من الفايض. فأنا عايز أقول لك النهاردة اللي تقدر عليه قدمه. تقدر تمسك التليفون الأرقام على الشاشة 714-709-4300 ده رقم الأساسي للكارما. في أرقام تانية بتطلع على الشاشة. في الويب سايت موجود تقدر تقدم على الويب سايت. في الكيو آر كود موجود. أنا ما شفتش ولا تقدمها وصلت بالكود ده. عارفين تعمل إزاي؟ ممكن يكون نسينا بقالنا 6 شهور لكن عارفين تعمل إيه؟ امسك التليفون بتاعك افتح الكاميرا ما تصورنيش لكن افتح بس الكاميرا وبعدين وجهها ناحية الكود اللي موجود ده. وجهها ناحيته كده ودوس على الكود هيطلع لك حاجة صفرة من تحت. دوس عليها مش تشربها. دوس عليها هتلاقيها فتحت اللينك يقول لك ازاي تقدر تقدم. تقدر تقدم بالكريدت كارد. تقدر تقدم بالأبل باي. تقدر تقدم بالباي بال. تقدر تقدم بأي طريقة بالزل. الأرقام بتطلع على الشاشة. تقدر تقدم بأي طريقة. الطرق كلها موجودة. وبكل عملات العالم موجودة. حتى كمان لو عايز تقدم بالكريبتو موجود. تقدر تقدم النهارده. تقدر تكرم ربنا النهارده. اللي عايز يكرم الرب هيكرمه. انت عايز تكرم الرب والرب عايز يكرمك والرب عايز يباركك. لكن ما تمنعش على نفسك البركه انت. ما تفتكرش انك انت بالالف دولار الزياده اللي هتخليها في البنك هي دي اللي هتباركك او بالخمس تلاف او بالعشر تلاف. لكن انت لما بتقدمها للرب النهارده بذره بتجيب بتفتح ابواب البركه على حياتك.
1: شكرا.
0: بتقدم دليل مادي على حبك للرب النهارده. تقول يا رب انا بحبك من كل قلبي. الفلوس انا هقدم 1000 و2000 و3000 و10000 و20000 ويمكن 100. تقدر النهارده. عمل الرب على وجه الكره الارضيه متوقف على اولاده. اولاده هو بيعمل عمله من خلال اولاده مش كده؟ هو ارسل ال 12 تلميذ علشان يبشروا ويبشرونا احنا ووصلت لنا الرسالة عشان احنا كمان نوصل الرسالة للناس التانيين. وطلب الله مباشر اذهبوا. ده طلبت ربنا لينا ان احنا نذهب ونكرز بالانجيل للخليقة كلها. امين احبنا. عايزين نشوف في الدقايق اللي جاية واحنا بنسمع من اخ اندرو. عايز اشوف الارقام تتغير. استعمل الكيو ار كود الموجود على الشاشة. مين اللي بيقول يا رب انا بحبك من كل قلبي واقدم لك النهاردة. اتفضل يا اخ اندرو.
2: هو ده الشعار اللي كان بيتكلم عليه الاسيس رائف والاخ صامول. مين اللي بيقول انا بحبك يا رب؟ الرب لما حب عمل. الرب لما احب بذل نفسه. والرب لما احب جه لعالمنا. والرب لما احب حمل الصليب من اجلنا. والرب لما حب شال اللعنه من علينا. والرب لما حب رفع عقوبه الخطيه من علينا. الرب لما حب ادانا خليقه جديده. الرب لما حب نور حياتنا بنور معرفته وبنور الانجيل. فالحب مرتبط بعمل. مش هتلاقي كلمة الحب لوحدها. لكن لما ندور على كلمة الحب داخل العهد الجديد هنلاقي معاه عمل. في فعل. في خطوة بتتعمل. عشان كده انت بتحب الرب يسوع لازم تعمل لأجل ملكوته. لازم تعبر بالحب ده بطريقة عملية. لازم تقول للرب يا رب انا جاي اكرمك النهاردة. يا رب انا جاي اعظمك. يا رب انا جاي اعلي اسمك. وأعظم شيء نعمله الرب يسوع أن اسمه يتمجد في وسط العالم كله. أعظم شيء نعمله الرب يسوع أن نوسع دائرة ملكوته. أعظم شيء نعمله الرب يسوع أن ناس كثيرة تعرف المسيح. أعظم شيء نعمله الرب يسوع أن ناس ترجع وتعلن ملك يسوع على حياتها. يا عبيس هذا الشخص اللي الكتاب ما ذكرش هي هو ليه اتسمى ده. الناس بتجتهد. ربما يكون أبوه مات. ربما يكون في ظروف صعبة. ربما لكن النتيجة أنه حالة معينة اجتازت فيها الأسرة ونتج عنه أن يحمل اسم صعب جدا. لكن الشخص ده لم يستسلم لظروفه وصلى وعرف أن في الصلاة وعرف أن بالإيمان يقدر يغير كل

0: مسار حياته. إذا كان يا عبيس في العهد القديم قال للرب ليتك تباركني، احنا النهارده في العهد الجديد ما نقدرش نقول للرب ليتك تباركني، لكن النهارده في العهد الجديد انا وانت نقدر نقول للرب بنشكرك لانك باركتنا، لان الكتاب بيقول كده في افسس 1:3 الذي باركنا
1: بكل بركه روحيه سماويه.
0: احنا لسه مش لسه منتظرين البركه، البركه الرب منحها لينا، واعظم البركات الروحيه اللي الرب منحها لينا ان الرب يخلينا جسر وقنال وقناة يعبر من خلالها للعالم كله. اعظم عطية واعظم بركة ان الرب يستخدمنا، اعظم بركة ان نكون عاملون مع الله، وفي بركة اعظم من كده انك تشتغل مع ربنا، في بركة اعظم من كده ان الرب بيستأمنك على العمل، في بركة اعظم من كده ان الرب يجعلك سفير لي، في بركة اعظم من كده ان الرب يكلفك بخدمة المصالحة، في بركة أعظم من كده أن الرب يقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. تعالى النهاردة في اسم الرب يسوع وإحنا قدام حدث فعلا عالمي، أن الرب يؤسس من خلال قناة الكرمة قناة جديدة توصل للعالم كله، توصل للأمم، لشعوب مختلفة. بدل ما كنا بنقول رؤيتنا 470 مليون، النهاردة بنقول رؤيتنا 2 مليار.
2: مبارك اسم يا
0: ده تخيلوا، من 6 شهور كنا قاعدين هنا وبنقول نفسنا نوصل لكذا وكذا وكذا، خلال 6 شهور ربنا يقول اللي نفسكم فيه انا بعمله.
1: هللويا.
0: انا بحققه، انا بنفذه على الارض، انا بتممه دلوقتي.
1: هللويا.
0: تعالى ده يشجعك انه رقم واحد انه العطايا اللي انت بتقدمها والمشاركه اللي انت بتشارك بيها واشتراكك الشهري بيستثمر بطريقة أمينة وعظيمة جدا. إيه الدليل؟ إن الدليل كل عيد حصاد بنلاقي فيه حاجة، مش حاجة، حاجات جديدة، حاجات جديدة. شوف مؤتمرات، شوف برامج جديدة. النهاردة بنشوف قناة جديدة، قناة هتوصل وتغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية للضم 2 مليار الرب بينادى عليهم ويقول لهم كده أنا دفعت تمن خلصكم. مين النهاردة يقول أنا نفسي نعمل حاجتين، ننزل ونزود.
2: أمين.
0: ننزل في الأرقام عشان ما تركنش، ونزود في الأرقام اللي فوق، نفسنا نوصلها ل50 النهاردة، ونحط تايمر بساعة ساعة وشوية، وبنعمة الرب الرب يسدد ده، ونقول يا رب الباكورة بتعبر عن إن في شعب كبير متجند لعمل ربنا.
1: أمين. أمين. مبارك اسم الرب.
2: أمين.
1: بشكر الرب جدا أحبائنا، بشكرك يا أخي أندرو، بشكر الرب لأجل تقديمات وصلت في الدقائق اللي فاتت، بشكر ربنا لأجل لما قلت الويب سايت في 3 ورا بعض قدمه، فأنا بشجعك تقدر تستخدم الكيو ار كود بسرعه بالتقدمه بتوصل. بشكر ربنا لاجل تقدمه 200 دولار كندي من كندا، وكمان في تقدمه 200 دولار من سان دييغو بردك على بالكيو ار كود، وفي تقدمه تاني من تكساس بالكيو ار كود 100 دولار. بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا لاجل اخت فاضله بعتت بردك تقدمه وقالت انا بقدم 200 دولار للرب من الاحتياج. بشكر الرب جدا لاجلك، بشكر الرب لاجل من انتيجوا في كمان تقدمه 500 دولار، كل التقدمات دي بتوصل قدام حضراتكم. عارفين واحنا بنتكلم دلوقتي الارسال بس تجريبي لقناه الكرمه، بصوا اسمعوا دلوقتي اللغه اللي شغاله ايه، انا هعلي الصوت. يقول الكرمة اللوجو بتاع قناة الكرمة عليها احنا هنزلها على الويب سايت، هنزلها على الويب سايت دي بحاسة بلغة اندونيسي. هتشوف وربنا بيتفاعل معاهم ونحط لهم رقم مخصوص. طبعا احنا مش بنتكلم اللغات دي، لكن هيتواصلوا معنا ومن خلال التكنولوجيا ومن خلال الاي اي ومن خلال ناس في الارض في البلاد دي اللي احنا هنروح نزورها في اسم يسوع.
2: أمين.
1: يكونوا بيتفاعلوا ويكون رسالة الانجيل توصل ويكون الرب بيستخدمك. قد ايه فخر ليا وليك ان نوصل صوت ربنا باللغات المختلفة. ياه ده احنا عايشين عشان كده، ياه ده احنا نقوم ونتنطط من الفرح. يا رب بشكرك لانك خلتنا عايشين نقدر نوصل الرسالة لاتنين مليار. تخيل الاخ اندرو لو بولس الرسول كان موجود وعنده التكنولوجيا وعنده الاي اي. على فكره انا بشكركم جدا، لانه عارفين لما كنا بنتكلم عن الاجهزه في الشهور اللي فاتت وانتم حطيتوا ايديكم معانا فيها، الاجهزه دي هي اللي

0: طلع الإرسال ده. طبعا في جزء باقي منها حوالي 180,000. ليه؟ لأنه الأجهزة تمنها غليت. اللي بيتعامل في الأجهزة في الأيام اللي فاتت دي بعد الحروب وبعد الـ AI تبص تلاقي الهارد درايف اللي كان تمنه $200 وصل ل $500 اللي هو الـ SDD الـ Solid SSD Solid State Drive. الحاجات تمنها نطت. الحاجة اللي كنا بنشتريها ب 10,000 بصيت لقيناها تمنها 13,000 و12,000 و14,000. الحاجات تمنها غليت. فعلشان كده كان في الزيادة دي. ففي حوالي 180,000 لسه محتاجة تتجمع عشان نقدر نسددها تكملة للأجهزة. بس الأجهزة موجودة وشغالة وهوريها لحضراتكم في الأيام اللي جاية أغلبها بنسبة كبيرة. وهذه هي اللي نطلع الإرسال ده باللغات المختلفة. هنفرحكم في الأيام اللي جاية. كل يوم في حاجات جديدة في اسم المسيح نتكلم عنها ونشارك بيها. أنا بشجعك النهاردة أنت وأنتي جزء من العمل ده. ما تخليش الفرصة والبركة تفوتك النهاردة. قول يا رب أنا عايز أكون جزء من البركة دي. عايز أكون جزء من التوصل أوصل رسالتك للملايين حوالين العالم. عايز أكون جزء في البركة النهاردة. تعالى قول له أنا الحبيبي أنا ليك يا رب. أنا وكل ما ليا ليك يا رب. مجد اسمك. تعالى النهاردة وقدم بسخاء لعمل ربنا عشان الرسالة توصل لملايين من المحتاجين. أمين.
1: أمين. أمين.
2: لو كان مؤمن حقيقي وبيسمع ان الكرمة وكلمة ربنا بتوصل لكل العالم والموجوعين والتعبانين والتايهين باللغة صدقني انت هتحس بفرح كده لا ينطق بيه ولا مثيل. فعلا حقيقي بجد مفيش فرح قد ما احنا فرحانين دلوقتي. ويمكن انت شايف ده على وشوشنا قد ايه احنا فرحانين بعمل ربنا في قناة الكرمة. وده هيخليك انت كمان لانك انت واحد مننا. احنا مش نعرف نعمل حاجة من غيرك ومساعدتك لينا. بشوف ناس كتيرة جدا بيسألوا يا رب احنا عايزين انك انت تستخدمنا ويفضلوا يصلوا انت بستخدمنا نستخدم ازاي. اهو ربنا بيقول لك اهو تعالى انا هستخدمك في وقت زي ده في وقت بينادي عليك. اسمع صوت ربنا وكون حساس جدا لصوته وقوله انا بسمع صوتك وبشارك في العمل ده وبوصل الكلمة لكل العالم. لان ده هدف الله من وجودك انك توصل كلمة الانجيل للخليقة كلها. انت تقدر تعمل ده باللي معاك بالامكانيات البسيطه اللي معاك تقدر توصل ده. فباسم يسوع تقدر تقوم وتقول قادرون زي ما كان موسى في وسط ال 12 سبت وكان بيقول احنا هنمتلك الارض وكل الناس راحوا يجسوا الارض قالوا له ايوه الارض حلوه الارض جميله لكن احنا مش قادرين عليها في عماليك هناك مش هنقدر نوصل لها. لكن في اتنين بس وقفوا يشوع وكالب وقالوا احنا هنقدر. خليك انت زي يشوع وكالب وقول احنا قادرون على امتلاكها وقدرون نوصل كلمة الرب للعالم كله لأنك أنت تقدر. رب باركك لوقت زي ده في اسم يسوع. كل قلب بيسمع صوت ربنا دلوقتي وبيقول اللي معايا هجود بيه هو يقدر يتحرك ويقول أنا همد إيدي في العمل ده عشان أوصل الكلمة في اسم يسوع. يا رب فعلا حرك القلوب اللي بتسمعنا دلوقتي ومش مهم معاك إيه مش مهم أنت في إيدك إيه أنت تقدر تعمل كده. هو اتجاه قلب. العطية مش بالكم العطية بالكيف. شوف انت قد ايه قلبك واكلك على زي ما انت دقت محبة ربنا عايز توصلها للآخرين. اعمل كده من فضلك وقول انا عايز اقدم محبة ربنا للناس يدوقوا محبة ربنا ويفرحوا زي الناس الفرحانة دي. بفتكر حكاية كده بسيطة ان في واحد من ضمن الناس كان غني جدا جدا جدا ومش عارف يدوق الفرح. وكان يعني كان في واحد راح لبيت كده وعزم ناس كتير قال انا هعزم يعني الناس دي الاغنياء هعزمهم عشان ما عندهمش وقت هعزمهم في وقت واحد كلهم وهوصل لهم الرساله. وهو بيعزمهم كده راح الخادم اعتذر قال انا مش هقدر اجي. وهو ماشي رايح هيجيب باقي طلبات لقى واحد بسيط جدا بس بيعرف يوصل كلمه ربنا صح والحق الكتابي مظبوط. قال له ينفع تيجي معايا البيت؟ قال له ينفع اجي معاكي البيت. وهو بقى ايه كان التاني ده كان لسه لابس قميص جديد اشتراه ب10 جنيه بالظبط وراح بيه كده كان مبسوط قوي ان هو مشتري القميص بالمبلغ ده ورايح بقى هيكلم عن ربنا مع ناس اغنياء جدا. ففي خادم كان زعلان قوي في وسط الحكايه دي بيقول له انا مش مبسوط انا مش فرحان. ازاي انت فرحان كده؟ قال له عشان انا ربنا في قلبي. فبيقول له بس انا كنت عايز اسالك سؤال. الراجل الخادم بيقول له انت القميص اللي انت لابسه ده بكام؟ راح قال له بص بالحسبان بتاعك كده حوالي ب 600 جنيه. قال له ياه ومش فرحان؟ يعني انا فرحان بالقميص اللي ربنا باركني بيه وجايبه ب 10 جنيه. لازم تحس بالبركه اللي ربنا اداها لك عشان ده ربنا في قلبه وحس ان قد ايه ربنا عامل حتى بالحاجات البسيطه بيفرح القلب وبيبسطه. فانت لما يكون ربنا في قلبك بالحاجات البسيطه اللي الرب اداها لك وبتمتلكها بتفرح بيها.

0: امين باسم يسوع. ربنا يحسسك بالبركه اللي مديها لك في ايديك وتقول يا رب بشكرك على الحاجه البسيطه اللي انت مديها لي وانا ببارك بها غيري عشان الفرحه اللي جوه قلبك توصل لناس تانية. امين. الرب يستخدمك دلوقتي تقدم فرحه للناس فعلا فقد الفرحه.
1: أمين. امين امين. بشكر الرب جدا لاجل احباء قدموا تقدمه $1,000 من كندا. وكمان في وصلت لي رساله, مساء الخير اخ صمويل, بنشارك من في الخدمه بمبلغ $1,000 وكاتبين بياناتهم من نيوجيرسي. بشكركم جدا احبائنا, ربنا يبارككم ويستخدمكم. بشكر الرب لاجل كل تقدمه. احنا كده ال 32,000 ماتش بقيوا 27, احنا لسه بنكسر فيهم, بس الاسيس كان بينده لناس معينة يقدر يقدم
2: ال 5000
1: وال 18000 ممكن يتفكوا ازاي. 3 15 3 15, او لو حد قادر يقدمهم كلهم للرب يقول له يا رب انت اكرمتني بالكثير. انا عارف ان في بعض الاحباء الرب اكرمهم لوقت زي ده, تقدر تقدم 1000 2000 3 5 10, تقدر تقدم للرب النهارده. الفلوس اللي بتوصل للرب في الكارما زي ما حضراتكم بتشوفوا طول السنين اللي فاتت, وبنعمل الجرد وبنعمل التفتيش, وبتيجي كل دولار, كل دولار بيدخل الرب في قناه الكارما بيروح في مكانه. عشان كده بتشوفوا الكارما الرب بيستخدمها ازاي وبتكبر ازاي. نشوف الارسال قناه جديده لتوصل للباقي 2 مليار شخص مسلم محتاجين المسيح. ليه ركز على ده؟ عشان مثلا الاخ انجو من خلفيه اسلاميه, الاخ رشيد من خلفيه اسلاميه, الاخ الاخت نوره من خلفيه اسلاميه, في احباء كتير معانا اهو. الارسال موجود وعليه لوجو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه, موجود اللوجو بتاع الكارما اون نيشن اللي انتوا شفتوه من شويه على الشاشه الكبيره ورايا اللي انا قدمته. ده البث التجريبي, احنا موجود وهنعمل نصلح اللينك على الويب سايت, هتقدروا تشوفوه كمان. صحيح مش هتقدروا تفهموا بيقولوا ايه, لكن في ناس احباء يعني مثلا بنتكلم عن اندونيسيا وبنتكلم على ايران وبنتكلم على تركيا, ملايين من الناس عايشه هناك. ده في اندونيسيا لوحدها عدد الناس اللي عايشين فيها قد الوطن العربي تقريبا. فاحنا محتاجين نوصل الرساله دي. ليه؟ لانه محتاجينها, لان هم بيفكروا نفس المعتقدات بتاعت الشرق الاوسط, انه مثلا لما تقتل ولما مش عارف ايه وتيجي في الاخر تاخد 72 حريه وتاخد مش عارف الحاجات اللي انتوا بتسمعوها يوم كل يوم جمعه من الاخ اندرو الكتيره دي. محتاجين نوصل بالرساله دي. الناس دي محتاجه المسيح. أمين. انت النهارده لما بتحط ايدك معانا بتقدر توصل بالرساله دي. فتعالى انا اشجعك النهارده, تقدر تقدم 100 قدمها, تقدر تقدم 50 قدمها, تقدر تقدم 20,000 قدمها, 100,000 للرب قدمها. انا بقول لك مره تاني, ما تستخسرش في ربنا. انت مش بتقدم لي انا, مش بتقدم للقسيس ولا اخ اندرو ولا حد فينا, انت بتقدم للرب, واحنا مش بناخد حاجه من ده. الفلوس دي بتيجي ندفع بيها ثمن الاجهزه, بنعرف نستخدمها كويس جدا, بنعرف نستثمر الفلوس دي ونحطها في مكانها عشان نقدر نوصل بيها رسالة ربنا. ونشوف السنة اللي فاتت كان عندنا 270 مليون تفاعل من الشرق الأوسط. تخيل 270 مليون تفاعل, يعني رسالة وصلت لنا بطريقة ما, سواء كان تكست مسج, سواء كان ايميل, سواء كان مكالمة تليفون, سواء كان تعليق على بوست, سواء كان شير. تخيل اللي انت بتقدمه للرب في قناة الكارما بيعمل ايه حقيقي. الارقام بتفرق. الارقام لما بتشوف الارقام دي انا ببقى مش مصدق قد ايه اللي ربنا بيعمله. لكن ربنا بيقول قدم البذرة اللي عندك وانا هكمل بيها. تقدر تعمل ايه النهاردة معنا؟ استعمل الكيو ار كود اللي موجود على الشاشة. خلينا الوقت بعد كام دقيقة كده, نفسي حد يقول ان انا هقدم 3000 او 5000 او 10000 زي ما كنا بنرجع للاسيس رائف ونتكلم تاني عشان نخلص نعمل ده نوصل الماتش لاكبر رقم ممكن, وبعدين هنعمل تايمر وننزله. بفكركم اي تقدمه, خاصه التقدمات الشهريه, انا لسه لغايه دلوقتي ما شفتش تقدمات شهريه في من بدايه الحلقه, من بدايه عيد الحصاد. فانا بشجعكم تقدر تقول ان اقدم ان شاء الله يا رب سنتات, صلى $20 في الشهر, ان شاء الله $15 في الشهر, بس قدم شهري, لان كل مصاريف الكارما شهريه, الكهرباء بندفعها شهريا, المرتبات شهريه, المصاريف شهريه. فانا بشجعك قدم تقدمه شهريه مهما كانت صغيره, ما تستصغرهاش, لكن قدم للرب. وهنقدم لك هديه, ميداليه مذهبه مكتوب عليها ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني, مكتوبة بطريقة جميلة جدا جدا.

0: وفعلا هتيجي قيمة جدا وفي علبة حلوة جدا تقدر تفتخر بيها وتقدر تقدمها الناس كمان لو انت قدمت وخدتهم يقدموا هم كمان. فأنا بشجعك وبشجعك من فضلك تعالى وقدم بسخاء لعمل الرب. وكمان آخر يوم أي تقدمة $200 أو أكتر هيكون في سحب على آيفون جديد أحدث حاجة. أمين. فضل أسيس.
1: أنا قلت من شوية أنه لما إحنا بنعطي إحنا ممتنين لمحبة ربنا, ولو أي واحد يحب ربنا, أي واحد متمتع بمحبة ربنا وفايض فيه محبة ربنا وداء محبة ربنا, المحبة دي خلت الله أبونا يقدم ابنه عشان يموت علشان
0: صح.
1: فمفيش كلام. فأنا غرقان في المحبة دي, يعني أنا أي واحد عايش في المسيح دلوقت غرقان في المحبة. لكن عندي فكرة تانية شفتها في ربنا يسوع المسيح. تعرف لما بتدي أنت بتتشبه بيه, هتبان صورته فيك. صدقني
0: صح.
1: هو ما يميزه أنه افتقر وهو الغني, يعني ضحى. على فكرة محدش فينا يوصف أنه غني, لأن احنا سوري يعني تراب ولا تراب نعود ومش هناخد معنا حاجة. فالشاطر بقى اللي يحسب نفسه غني يكون غني ازاي بقى؟ هتشبه بسيدي. يعني افتقر, يعني ربنا افتقر ازاي؟ العالي ده اللي هو بهاء مجد الله ورسم جوهره اللي هو بيقول كن فيكون, الخالق اللي خلق, اللي في سفر التكوين قال ليكن نور فكان نور, اللي عمل كل الخليقة, جه وتشبه بيك وبيه زي الإنسان. تخيل. فأنا لما بشوف هذا العطاء, أنا مسمي عطاء. ليه عطاء بقى؟ لأن عطاء حقيقي, إنه إلهي العظيم ملك الملوك رب الأرباب سيد الكون الذي هو في العلا أقدر قبل ياخد جسد بشر. مش ده عطاء؟ وانت لما بتعطي بقى قل له بشكرك يا رب, أنا عايز صورتك تبان فيا, أنا عايز أتشبه بيك, أنا عايز أبقى زيك. إن أنا ما يبقاش رغبتي وشهوتي في الأمور الأرضية, لكن أنا عايز أبارك عملك. طب الرب يسوع افتقر عشان يبارك؟ طبعا طبعا طبعا. وكان إزاي تتم المصالحة إلا إنه ربنا الكريم الإله الإنسان يسوع المسيح مسك بإيدك ومسك بإيد الله علشان يعمل مصالحة. مش ده عطاء؟ طب تيجي انت بقى تمسك بايد خاطي مسكين من خلال عطاياك وتربطها بايد ربنا يسوع المسيح اللي بيعلن من القناة دي, الصورة دي, الشاشة دي, الهوى ده, عشان يصل لكل انسان مسكين. طب يصل ازاي؟ طب الاجهزة اللي باقي من ثمنها 180,000 دي مش محتاجة عطاء؟ طب الأجهزة دي لو مش موجودة الصورة دي ما تبقاش موجودة, والرسالة اللي تصل إلى كل النيشنز كل الأرض مش تبقى موجودة. يبقى أنت بتمسك بإيدك وأنت بتعطي أخوك المسكين اللي مات المسيح لأجله, لأن إحنا مسؤولين. أنت إيد الرب يسوع. على فكرة أنا بتكلم مؤمنين, وأنت لسان الرب يسوع, وأنت أقدامه. هو تركك هنا على الأرض علشان انت وانتي تبقوا في صورته, الناس تشوف فيكم المسيح. فانا عايز اقولك النهاردة العطاء, العطاء تتشبه بربنا يسوع المسيح, انك انت تمسك ايد المسكين البعيد من خلال الشاشة دي, من خلال صوت, من خلال كلمة الانجيل. كنا بنتكلم على فيلم يسوع. فيلم يسوع مش انتاج مثلا, فيلم يسوع مش حاجة كده, حاجة إبداع تصويري ولا إبداع سينمائي. الشاشة اللي قدامك دي مش إبداع كاميرات, لكن الشاشة اللي قدامك دي هدف واحد بس, تقدم ليك المخلص ربنا يسوع المسيح.
2: أمين.
1: تقدم ليك المخلص. فإيه رأيك بقى تتشبه بيه؟ قول له يا رب أنا عايز أتشبه بشخص

0: انا عايز مش هفتقر بعد الشر يعني مش هتدخل في دوائر الفقر لانه ربنا بيهتم بيك بيعتني بيك زي ما بيعتني بغراب بيعتني برائف ماليش دعوه بيك هو بيعتني بالفراخ الغربان الغرابه الغراب لما البيضه تفقس ويطلع غرابه يا صغيره كده بيهبلوه هو بيعتني بيه اوعى تفكر طالما انت في ايده هتحتاج طالما انت في ايده هيعوزك لشيء لان هو بيحبك فوانت بتعطي تشبه بيه هو ده اللي انا عايز اوصله ليك النهارده نداء الساعه 10 تقول لي نمت اقول لك لا العب غيرها لان ما حدش في الشرق ابدا بينام الساعه 10 احنا مش موجودين في نورث كارولاينا ولا موجودين في ما شاء الله يعني ادور على مطعم الساعه 7 القهوه مش موجود لا يا حبيبي احنا عندنا مطاعم 24 ساعه عايز تروح الداينر بتاع بتاع بتاع جيرسي اللي هو في الفورفوري 24 ساعه والداينر موجود قدام الكنيسه القديمه عندنا في جير سيتي 24 ساعه فاحنا عندنا 24 عايز ادويه برضو 24 ساعه ليه بقى احنا بلد فيها حياه تقول لي نمت لا تطنش اوعى تطنش عشان غرقك بمحبته وانت بتعطي بتتشبه بصورته فانا بكلم اخواتي في الشرق هل انا بكلم الشرق بس لا طبعا بكلم كاليفورنيا الغالبه كاليفورنيا الجميله كاليفورنيا العطاءه انا بفتخر بكاليفورنيا بفتخر بكل ولايه لان في كل ولايه في شهود امناء في ناس هدفهم نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس انت دي غايتك دي شهوتك يبقى تعالى في بوق بيتكلم بس البوق ده محتاج وقفتك محتاج ايدك محتاج عطائك ولا سيما انا بنادي النداء ده قبل حبايبي ما يناموا في مؤمنين في الناس عندهم سخاء يعلم ربنا انا عارف انا مصدق ناس عندهم سخاء طب اقول لك حاجه تعالى النهارده ربنا شغلك بواحد وانت عارف ان هو سخف عمل الله ابعت له رساله قل له في راجل هناك ده من حبايبنا تبعنا من الشرق كده راجل غلبان الكتفين الاثنين اتكسروا وربنا خلاه عمال يحرك في ايديه في الكربه شايفين فانا عايز اقول لك النهارده ايد ربنا اللي بتعمل كده فقول له قل له افرح بالرب واعطي وادي لانه لما بتدي بتتشبه بصورته لانه افتقر وهو الغني شفت من اجلك يعني بربنا انت مش هتفتقر ولا حاجه انت ادي
1: بالعكس العطاء يزيد
0: هيزيد
1: بركه الرب هي تغني ولا يزيد
0: بقى. تخيلوا فانا عايز اقول لك النهارده اخواتي الموجودين في شرق امريكا انا عارف ان في حاجه جت من جيرسي بعد ما اتكلمنا لا لسه باقي على الجميل دقه الدقه دي 18000
2: مش دقه طيب انا عندي 10000
0: جم
2: من كندا
0: 10
2: 10 من كندا
0: حلو الجميل شايف ما انا بقول لك الدقه بقت ايه دقات تيجوا نعمل دقه
1: 8
0: بقى بتوع كندا دول اللي هم يطلعوا 7 8 مش كده
3: طلع 7 تقريبا بس عاملين نعمل ماتش في الاخر
0: نصفيها فتيجوا نعمل كده تيجوا نعمل كده
1: يبقى كده الرب بيكلم حد في نيوجيرسي
0: طبعا
1: حط 8
0: في اسم يسوع ادينا اتكلمنا عن تورونتو من شويه جت اهي
2: طب حضرتك مش هنروحك يوم الاحد ده الاسيس عندكم خدمه مش هنروح الاسيس غير لما يجوا فلوس من الكنيسه
0: واحنا يعني ادي الاسيس ما هو 10 حدد اللي فاتوا فيلا ايه رايكم اخواتي في نيوجيرسي في نيويورك رجال الله ونساء قديسات حب ربنا كافوا على عمل الله وغاية إيمانهم خلاص النفوس تتشبه بمسيحك يلا اعمل كده لو لو لو لو اتفقت انت وحد تاني وتلاتة زائد خمسة تمشي طب اربعة واربعة برضو تمشي طب تمانية كلها وناخد الاربعة والاربعة اللي بعد التمانية دول نحطهم في الماتش اللي بعديه ما هيش مشكلة يلا بقى يلا يا رجال الله يا حلوين انا عارف بتحبوا عمل الله صدقوني بتحبوا عمل الله وانا عندي ادله اقدر اقولها لحد بكره تحبوا عمل الله وعايزين تتشبهوا بالمسيح يكون قدامكم شهوه المسيح الذي افتقر وهو الغني
3: امين
0: عشان يغنينا

0: طب فقره غنانا ليه كل المجد؟ ده عمل صليبه أكبر فقر، بتجسده أكبر فقر غنانا، وادانا حياة أبدية. يلا ماشي يا صامويل.
1: أمين في اسم يسوع. كده 42,000
0: بقي 8,000
1: علشان بعد كده الأخ بيتر يرنم معانا وبنحط تايمر في اسم المسيح. نوصل عايزين نوصل للـ8.
2: وأنا بصلي إنه يكون في تجاوب سريع لتنزيل الرقم اللي موجود، مش عايزين نقعد وقت طويل، عايزين نعظم الرب. نحتفل النهاردة احتفالية خاصة إن الرب دشن من خلال هذه المنارة وهذا المنبر الرائع قناة جديدة تصل لأمم كثيرين. الرب عايز يبارك ملايين. بس أنا عايز أقول بقى حاجة عظيمة، الحلم اللي بدأه الأخ صامويل من 20 سنة، ملايين للمسيح، عارفين الرب عمل ايه؟
1: ازاي؟
2: ضاف 0 مليار للمسيح.
1: امين.
2: امين يسوع.
1: يلا مليارات للمسيح.
2: امين امين امين. وسع حلمك لانك انت مع اله يستطيع كل شيء لا يعثر عليه امر. ما تخافش وانت حاطط ايدك في ايد الرب، ما تخافش وانت بتدي في حقل الرب، مش هتجوع، مش هتعتز، مش هتحتاج، مش هتتورط، لكن بالعكس الرب هيغنيك بغنى. يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع.
1: بارك اسم. امين امين. هنرنم مع الاخ بيتر كمان، جاهز بنرنم معايا. شايفين اخر تقدمه جايه ايه؟ 1,000 جنيه من مصر.
2: هللويا.
0: متهل
1: 1,000 جنيه. مبارك اسم الرب
0: لاجل شعب مصر وكل شعب
2: العالم. امين. كمان أمين. التوقيت
1: عندهم الساعه كام؟ 5 الصبح.
2: 5 الصبح وقايم يقدم تقدمه بكورة الصباح للرب.
1: مين هنا الرب. وبالنسبة لهم الألف جنيه قد تعادل $1,000 مثلا ولا مثلا. قد تعادل لأن هم
2: مش لشريحة كبيرة
1: لشريحة من الناس
2: تعادل كده.
1: yes. يعني دخلهم محدود. اللي بيقبض 5,000 ولا 7,000 ولا في الشهر، ويمكن في ناس أقل من كده كتير. صحيح. اللي عايشة على المعاش. yeah. وتبص لقي دخلها أقل وبتقدم من الاحتياج. أنا عايز أشجعك يمكن تكون هنا موجود وتقدر تقدم الإكويفلنت ليها بالعملة بتاعتنا هنا، سواء كنت موجود في كندا سواء كنت موجود في أمريكا. وبالمناسبة أنا عايز أشكر الرب جدا لأجل رجل الله الدكتور اللي قدم تقدمة الـ10,000. ربي يباركك ويستخدمك. بشكر الرب جدا لأجلك لأن أنت دايما معانا وبطل الأبطال شايلين العمل، فبشكر الرب جدا لأجلك.
2: الله لا ينسى تعب المحبة.
1: أمين أمين. ربي يباركك ويستخدمك. أنا عارف أن في أبطال تاني، في ناس تاني ربنا أقامهم كمان زي الوقت ده. تقدر تقدم 4، تقدر تقدم 5، تقدر تقدم 3، تقدر تقدم 8، تقدر تقدم اي مبلغ الرب يحط على قلبك. وبعدين عايزين نكسر، احنا عندنا الماتش باقي منه 36,000، احنا عايزين نخلص المبلغ ده بعد كده كمان. انا اشجعك في الدقائق اللي جايه علشان عايزين نشيل كلمه الماتش اللي موجوده دي، عايزين نشيلها ونقول اللي باقي هو ده ونقدر نخلص فيه في الدقائق اللي جايه. بس مستنيين لو حد يقدم 5 و3 او 8 او 4 و4 او اي مبلغ اللي الرب يحطه على قلبك في الدقائق اللي جايه، علشان بعد الترنيم على طول هنقدر نحط تايمر ونخلص الوقت بتاعنا. اتفضل. يعني
0: بعد الترنيم الـ8 هتكون جنب.
1: امين في اسم يسوع.
0: انا متاكد ما تعدوش الترنيم، اتعزوا وافرد ايدك.
1: امين.

0: هللويا
1: هللويا
2: هللويا.
1: بندور اخبار جديده. كان في تقدمه $500 على الويب سايت من شويه من قبل ما نبدا الترميم, فموجوده قدامنا على الشاشه. بشكر ربنا جدا لاجل التقدمه من ميسيسيبي, فبشكر الرب لاجلها. فكده من سوري لو المخرج صلح. فدي التقدمه اونلاين. فانا بشجعكم احبائنا دلوقتي, احنا قلنا بعد الترنيم هنحط تايمر ونمشي عد تنازلي عشان نخلص المبلغ اللي لسه ما جاتش.
3: هتيجي.
1: طب احنا نقول من باقي من الماتش
3: هتيجي
0: ونعمل تايمر ننزل
1: 36000.
3: هي متارجحه دلوقتي بين نيويورك وبنسلفانيا, ما اعرفش ليه هي متارجحه في الحته دي.
1: يعني الاثنين تبعك يا اسيس.
3: طب ما طبعا ما يقدروش يقولوا لي نمنا الساعه 10 و18 دقيقه
0: من جيرسي تبعك على المنطقه دي.
3: ما قالوا لي ترشح للانتخابات, هنديك كلنا. حبايبي انا بشكر ربنا لاجلكم وبجد بحبكم وانا مصدق فيكم بجد.
1: هديلك بقى الايست كله يا اسيس من اول فلوريدا, هديك الايست كله من فلوريدا وانت طالع غايه
3: ماشي
1: كل.
3: طب في كده في عضو كونجرس كده يكون مغطي دول كلهم على بعض؟
1: لا
0: استثناء لك يا اسيس.
3: حبيبي يا اخي قدر. يلا عايزين نفرح بالرب. انتوا مش يعني حد, لو حد بيحبني انت مش بتحبوني انا اصلا, تحبوا المسيح اللي فيا.
0: هللويا.
3: وانا بحب المسيح اللي فيكم.
0: هللويا.
3: لان مسيحنا كريم.
0: صحيح.
3: مسيحنا جميل. مسيحنا فادي. زي ما قعدت اتنغم للدكتور في مصر, قلت له عمانه ايه؟ قال لي مين ده؟ قلت له مخلصي.
0: هللويا.
3: فادية. منقذي. حبيبي اللي دايما مغطيني وشايلني. هو ده معاك انت برضو. مع كل واحد فينا. لان هو لما قال ما قالش وها انا معك. قال وها انا معكم. كل الايام. الى انقضاء الظهر, لانه عمانوئيل. فانا بشكر ربنا لاجلكم. انا مصدق انه من الايست, لو احنا لو فاجئونا بتوع كاليفورنيا وعملوها برضو مش هنعديها, لان هيبقى عندكم كاشير تشيك هتدفعوه بالثمانيه وغير الثمانيه, ثمانيات الايام اللي جايه ان شاء الله. بس عايزين الليله دي نقفلها بالخمسين بجد. انا زي ما انا في قلبي لهيب لاجلها, انا متاكد ناس منكم قاعدين يقولوا يا رب يا رب يا رب. فانا بقول لك وانت بتقول يا رب وايدك لفوق كده, نزلها لتحت نزلها لتحت. الدكتور بيقول لي ايه؟ بيقول لي ارفع ايدك لفوق ارفع ايدك لفوق. انا مش بقدر ارفع دي اكتر من كده. فانا بيقول لي ارفع ايدك لفوق. انا بقول يا رب كل واحد بيقول مجد ويرفع لفوق نزلها لتحت توصل لجيبك. لان الايمان بابا كان يقولها يبان من الجيب. عايزين تصدقوني ليديا قالت ايه؟ ان كنتم قد حكمتم على اني مؤمنه ادخلوا بيتي فالزمتنا. اول ما قبلته اتفتح بيتها واتفتح جيبها وراحت جابت شويه خضار وجابت لحمه وجابت بتلو وجابت سام, انا ما اعرفش جابت ايه, بس عزمت وعملت. فالايمان يفتح الجيب. قول له يا رب النهارده انا هصدق دعوه اخواتي دول.

0: دول اللي قاعدين دول وقلبهم ملتهم بحب للنفوس. انت زينا بالظبط، انت زينا بالظبط. انا اقدر بقف ونادي، وانت من خلالك قلتها امبارح، اللي كان موجود امبارح معايا قلتها امبارح، انت ليك نصيب في البركه وليك اكليل وليك ليك تتويج قدام كرسي المسيح، لانك اديت لواحد قدر يوصل، فانت شريك، فانتوا شركاء في الكرم. يلا يلا يا ايست، يلا يا شرق، بالايمان اتنين يعملوها، واحد يعملها، ثلاثة، it doesn't matter، بس المهم ان احنا نكمل الرقم ده. جوانا انين لي، جوانا فرحة لي، بجد بجد انا جوايا انين لي، وانا جوايا فرحة لي واشواق لي، ان احنا نكسر حاجة سلماية من اللادر ده، من السلم الكبير ده، او من الجبلية دي، وحتة حتة بتتشال، وكل حتة منهم بتوصل كلمة الإنجيل للنفوس. آمين.
1: آمين. آمين يا أستاذ.
0: جاية إن شاء الله.
1: آمين. هنبدأ التايمر يا أخي أندرو.
2: اسمي يسوع.
1: نبدأ بعد 60 دقيقة، 90 دقيقة، 60 دقيقة. عندنا 36,000.
3: 90 دقيقة. 96.
1: 36,491 اللي باقيين.
2: 36.
1: آمين. أحبائنا هنحط تايمر على الشاشة أخوان المخرج.
2: 36.
1: اللي باقي 36 و400 وشوية من الماتش. فاحنا عندنا مشوار من 42 أمين.
0: ان شاء الله هتكون من 50 ان شاء الله.
1: امين. بس عايزين نكسر المبلغ ده لانه عندنا مشوار،
0: والولو 8 ده يحطها في اي وقت.
1: امين. فنبدا
2: اخ 90 دقيقه في اسم يسوع. بس عايزين تجاوب سريع يا جماعه، لانه احنا النهارده اليوم الاول في عيد الحصاد البقوريه، فنفسي النهارده تتجاوب بسرعه، الرب يسدد المبلغ ده عشان ننتقل لتحدي تاني. المبلغ الكبير لسه كبير زي ما هو، احنا يعني بناخد منه جزء جزء، لكن واثقين ان في ناس بتحب الرب زي ما كان بيكلم جناب الفاضل قسيس رائف، وفي ناس عايزه تكرم ربنا، وفي ناس حاسه بالجميل والمعروف اللي الرب صنعه معاها، في ناس حاسه انها مديونه للرب، في ناس حاسه ان هي ممتنه جدا للرب، في ناس حاسه انه يا رب اعمل ايه، ماذا أوفي للعلي من أجل كل حسناتك؟ اللي أقدر أعمله يا رب. الرب مش عايزك تعمل إلا أنه توسع دائرة ملكوته، توصل برسالة المسيح إلى الناس اللي محتاجة. الدائرة بتوسع يا جماعة، انتقلنا من مرحلة ملايين المسيح لاتنين مليار للمسيح. يلا يا شعب الرب، الرب بيدي فرصة كبيرة جدا قدام شعب الرب اللي بيقول أنا كان نفسي أخدم، أنا ما بعرفش أخدم، الشغل واخدني، الحياة، الغربة، تربية الأولاد، ربنا بيوفر لك وسيلة تقدر تخدم من خلالها، أنك تكون شريك في صناعة مجد الرب بيصنعه في بلاد مختلفة، بلغات مختلفة، بثقافات مختلفة، منها بلاد كانت بتصدر إرهابيين، احنا واثقين أن من النهاردة الخريطة بتتغير، من النهاردة الشكل اللي عندها بيتغير، ويخرج مرسلين مش إرهابيين. يلا حط إيدك في إيدنا النهاردة في اسم الرب يسوع، قادر تنزل 5، قادر تنزل 6، قادر تنزل 10، زي ما الرب يقودك. ويلا التسعين دقيقة دي، قبل ما التسعين دقيقة أنا نفسي في الستين دقيقة والتلاتين دقيقة اللي بعيا ناخدها ترنيم مع أخونا بيتر. يلا مين أول واحد يقول أمين؟ أنا سمعكم من الولاية الفلانية أو من الولاية الفلانية في كندا أو من أي مكان في العالم، وأنا جاي أشارك معاكم وأكون شريك في الحدث الكبير اللي رب عمله من بداية اليوم. من هذا اليوم أبارك.
1: في 500 دولار من كاليفورنيا. مبارك. أمين. اسم الرب. مبارك اسم الرب. كده. أمين. التايمر بتاعنا والمبلغ اللي باقي لسه 35,992.
2: يلا شعب الرب. أمين. باسم يسوع.
1: أمين. أخونا المخرج بدأ التايمر أوريدي. هنشوف الأرقام دلوقتي هتطلع على الشاشة بيزبطها أخونا المخرج. سوى اللي باقي 35,992 تقريبا. أمين. مين يقدر يقدم دلوقتي للرب 100 دولار، 200 دولار؟ عارف كل تقدمة 200 دولار أو أكتر هيكون في سحب في آخر يوم على آيفون، ممكن يكون من نصيبك. أمين أحبائنا. وأي تقدمة الشهرية، تقدمات شهرية لغاية دلوقتي أنا مفيش ولا تقدمة شهرية من بداية اليوم وصلت، ولا حد زود، يعني مفيش. أنا نفسي نتسابق أحبائنا. ممكن تقول أنا هقدر أزود الاشتراك بتاعي الشهري لو أنا بقدم مثلا 50 دولار، أقدر أزودهم 50 سنت في اليوم تاني، أقدر أخليها

0: بتقدم، لو تقدر تقدم 100 جنيه 100 دولار اقدر تعمل كده، 1000 جنيه 500 جنيه اي مبلغ ربنا يحطه قدامك، بس ما تقعدش تتفرج علينا. تقدر دلوقتي تقول يا رب انا بحبك من كل قلبي وعايز اكرمك بطريقه عمليه، عايز يا رب اكرمك
1: يا رب.
0: انت اكرمتني بالكثير
1: يا رب.
0: كل يوم النفس اللي داخل واللي طالع ده اكرام. عيالي اللي انقذتهم، عيالي، كل حياتي لما تفكر فيها كده، وانا بفكر دلوقتي قد ايه ربنا عمل في حياتي، قد ايه ربنا عمل في حياتك ويستاهل كل المجد. تعال نقدم له النهارده ذبيحه وقول يا رب انا بشكرك، بقدم لك بطريقه عمليه. امين.
1: بارك اسمك.
0: امين. احبانا يلا بينا نشوف الارقام بتتغير. عدى اوريدي 3 دقايق وانا لسه ما شفتش ولا تقدمه. نقدر نقدم بالكيو ار كود بسرعه، نقدر استخدم التليفون بتاعك، افتح الكاميرا، افتح بس الكاميرا ما تصورش، افتح الكاميرا وجهها ناحيه الكود اللي موجود قدامك ده، هتلاقي فيه لينك طلع اصفر من تحت، اضغط عليه هتفتح لك كل طرق التبرع باي عمله من عملات العالم باي طريقه. تقدر تقدم بالابل باي، تقدر تقدم بالجوجل باي، تقدر تقدم بالكريدت كارد، تقدر تقدم بالبنك اكاونت، تقدر تقدم باي طريقه بالباي بال، تقدر تقدم بالزل بردك موجود وبتطلع بياناته على الشاشه تقدر تقدم. والزل كمان في ميزه انه ما فيش اي فيز لي، يعني لو بتقدم 100 دولار بتوصل 100 دولار، بتقدم 1000 دولار بتوصل 1000 دولار. الحاجات التانية ممكن يكون فيها نسبة صغيرة فيز على حسب انت بتستعمل اني كارت، في بعض الكروت بياخدوا 4.5%، في بعض الحاجات بياخدوا 3%، في يعني على حسب. فانا بشجعك تقدر تقدم الوسائل موجودة وتقدر تقدم. فات 4 دقايق اوريدي يا أسيس، 4 دقايق اوريدي من 90 دقيقة ولسه شايف الارقام زي ما متحركتش.
1: امين. يلا يا شعب الرب في اسم يسوع حط ايدك معانا النهاردة وتعالى افرح معانا مع العمل الكبير اللي عمله ربنا من خلال قناة الكرمة، منه يوصل للغات مختلفة والأمم مختلفة وشعوب، لأن من كل أمة من كل لسان من كل شعب الرب عايز يتعظم ويتمجد في وسط الشعوب دي. يلا في اسم الرب يسوع، الكلام جميل والأعمال اللي بيعملها الرب من خلال قناة الكرمة عظيمة جدا، لكن بقدر عظمة هذه الأعمال الرب عايز يشوف تجاوب شعب الرب. حط ايدك النهاردة وغير، ولو انت تقدر تكون شريك شهري بأي مبلغ النهاردة. وانا جاي كنت بتكلم مع اخت فاضلة فبتقول لي لو في حتى 100,000 شخص كل واحد منهم يحط بس 10 دولار كل شهر، يعني نقلة كبيرة هتحصل. معقولة امريكا لوحدها فيها اكتر من 100,000 واحد مسيحي،
0: بس الفكره بيقولوا الاعداد كبيره بس لو كل واحد يبدا بنفسه.
1: بالظبط 10 دولار بس. وهي بتقول لي ستاربكس النهارده بقى ب6 وشوي او 7 وشوي، يعني كانك في يوم ما شربتش، او يعني امر بسيط. يعني بنصعب الدنيا مع ان الحل بسيط جدا، والحل يبدا من عندك انك تبدا انت تقول على قدر ما الرب يديني في ايدي اكون شريك شهري لعمل ربنا في قناه الكرمة، وتشجع ناس تاني وتشجع اولادك. 10 دولار 20 دولار 50 دولار، صدقني مش هتعمل ازمه رغم الظروف الصعبه، بس مش هتعمل ازمه لانك بتقدمها في عمل ربنا. مين يقول انا هبدا النهارده؟ هنقدر النهارده نلاقي عدد كبير يكونوا شركاء شهري؟ تكسفش بالمبلغ اللي انت قول انا داخل ب 10، انا داخل ب 20، انا داخل ب 50. المهم تاخد خطوه وتفرح بيه ان الرب بيستخدمك، انه بيعمل عمل كبير في العالم الاسلامي كله. مين هيقول امين في اسم الرب يسوع؟
2: امين. انا بقول امين من قلبي، بقول امين. وبلاش تستنى غيرك. ليه بقى؟ لانك انتظارك لغيرك معطل غيرك لانه مستنيك.
1: صح
2: معايا انت في الحته دي؟ فانت بتستنى غيرك فغيرك مستنيك. طب ما تشجع غيرك وما تستناش،
0: ابدا بنفسك.
2: فبالتالي انت لما تاخد خطوه جريئه أكبر. هتشجع واحد تاني هو مستنيك. وليه احنا بنعمل كده؟ لان دايما بنتسابق. تعرف حبيبك الكريم المبارك كان يتسابق الى الصليب، يقول لك ثبت وجهه نحو اورشليم. هو ماشي في طريق الجلجسه، مفيش حاجه وقفته، مفيش حاجه وقفته. تعرف ليه؟ عشان بيحب. انت بتحبه تمثل بيه، خد خطوة جريئة إيمانية دلوقتي. احنا بنلعب في ثلاث جوانب.

0: الجانب الاولاني ان انت تتسابق في تسديد المبلغ ده, ودولار على دولار يجمع, ويورو على يورو يجمع, وجنيه على جنيه يجمع, هيجمع. شكرا ربنا لاجل مصر. الساعة 5 الصبح الراجل قام قلبه ملتهب, ايه ده؟ ربنا كلمه, جاله حلم, حد زقه,
1: دي اخت,
0: اخت, يا سلام.
1: ربنا بتصلى كمان,
0: يعني ربنا نعم,
1: وعندها تلبة صلاة هنصلي لها في الاخر.
0: يا فعايز اقول لك ده على ده بيبني, ده على ده بيبني. الرب لما خلق العالم كان ممكن يقول, كان ممكن يقول ليكن كل شيء فكان, لكن عملها حته حته. احنا المبلغ الكبير ده بنعمله حته حته, انا وانت وكلنا بنعمل كده. فانا بشجع من قلبي دلوقتي, هنمشي في ثلاث جوانب. الجانب الاولاني هنسدد المبلغ, الباقي نمره 2, انا نظري على قدي فانا مش شايف البتاع اللي هناك. نمره 2 هتعمل اشتراك شهري. يا سلام يا سلام, لو الرب كلمك النهارده وانت بتحط ال1000 دولار دي, قول له يا رب هحط قدهم في السنه اشتراك شهري. يا جمالك, هتخفف عننا عبء, هتخفف عننا نص يوم قاعده زياده. لان لو ألف واحد فيك يا امريكا, ربنا يخليك يا امريكا, لو 1000 واحد 50 ولاية, يعني من كل ولاية من 50, يعني 20 واحد, مفيش 20 مؤمن يدوا اشتراك شهري, و1000 واحد نطلع بيهم اشتراك شهري, هيخفف علينا نص المدة. ولو 2000 يخففوا المدة كلها. تكلم جد, تكلم جد
2: طبعا,
0: وما نقطعش برامجنا طبعاً. ويبقى تسبيح وفرح ونعمل مؤتمرات ونعمل طبعا. فده في ايد مين؟ في ايدك انت, لو انت بتسمع, لو انت بتطيع, لو انت مصدق. فربنا عايز يعمل معاك كده. يلا, فده الجانب الاولاني, اشتراك شهري مع تسديد الموجود. الجانب الثالث, انا متمسك بالـ80 وفي اسم الرب يسوع حيو, واحنا بنغطي ده, واحد يروح كامل لنا كده مفاجأة من المفاجآت الحلوة كده بتاعت اخواتنا اللي يا رب يكونوا في الشرق. يا رب يا رب ما تخيبش امل, يا رب يكونوا في الشرق يا رب, من اول تورونتو لحد فلوريدا
2: يا رب,
0: ونوسع الدايرة ويعمل المفاجأة دي. يبقى نمشي كده وبنمشي كده قدام عداد. يعني طب هقول لكم العداد ده ليه, عارف عملته ليه العداد؟
1: 80 دقيقة يا قسيس, وباقي 35000 وشوي وكسر.
0: طب انت عملت العداد ليه, عارف ليه؟
1: عشان
0: انا ما نمتش. يعني انا مش بنام في الطياره, بس اي برامس يو هقول لكم اختبار افتكروها, اسمه المورفين السماوي او الاوكسيكودين السماوي, وهقولها لكم وفكروني بيها عن حبيبي الحلو ده. ده بتاعك انت برضو. فعشان اخواتك دول يريحوا جسدهم شويه, تعالوا نجري شويه. حرام, شوف فات كام دقيقه واحنا لسه بنلعب في 1000, ما كملناش 1000. طيب فليتس موف اون. امين
3: امين, هو رب حرك القلوب.
1: نتشجع
0: حبايبنا,
1: امين. فحبنا دلوقتي لو كل واحد فينا قاعد قدام الشاشه مسك التليفون بتاعه وقدمه ناحيه الكود اللي موجود ده, وقدم تقدمه 100 دولار, 50 دولار, 1000 دولار, 500 دولار, زي ما بتقدر, زي اخر تقدمه شايفينها قدامنا على الشاشه اللي قدموها احبائنا 150 دولار كندي. فرقت ونزلت الارقام, تقدر تنزل دلوقتي الارقام وبسرعه, مفيش داعي نقعد وقت طويل. انا عارف الوقت حلو وانت بتحبوه, هنسمع, هنرنم مع الاخ بيتر كمان بعد شويه, بس نفسي نغير الارقام. عارفين النهارده احنا في مفاجاه, الناس اللي ما كانوش معانا من البدايه, في الكارما اول نيشنز النهارده ابتدت دي بلغات مختلفه, بالفارسي, بالتركي, بالافغاني, بالاندونيسي, بالانجليزي, فيها بردك حاجات انجليزي, ودي نقدر نتفرج عليها وهنحط اللينك بتاعها ونعمل يوم ونقول اهي موجود دلوقتي. لو عليت الصوت هتلاقي لغه, مش هتلاقي عربي, هتلاقي بيتكلم بلغات مختلفه. فانا دلوقتي بعد اذنك اخونا المخرج, لو في وقت بعدين مش دلوقتي ممكن نبقى نشوف الصوت, بس انا بشجعك تعالى ونقدم تقدمه في الدقايق اللي جايه. تعالى قدم تقدمه, تعالى هو ده دلوقتي بيتكلم الانجليزي, بس احنا مش هنتكلم عن ده دلوقتي, لكن من فضلك خلينا نشوف نقدر نقدم ايه.

0: للرب دلوقتي؟ نقدر نقدم ايه؟ تقدر تقدم ايه؟ تقدر تقدم ايه؟ تقدم فلسين، تقدر تقدم 100 دولار، تقدر تقدم 50 دولار، تقدر تقدم 1000. الفكرة لو هنقعد نتفرج على بعض يا اخي انجو
1: مش هنعمل حاجة. خد خطوة، وكل واحد، لو كل واحد من اللي بيشاهدونا وهم كتير عمل الدور اللي عليه وقال انا هاخد خطوة، مش مهم ال انت يعني ما تكسبش، انت هتحط قد ايه او تتحس ان اللي انت بتحطه قليل، لا، 5+5 هتبقى 10، 10+10 هتبقى 20. اعمل الدور اللي عليك عشان يشجع الشخص اللي وراك. يلا يا شعب الرب، لو نلاقي عدد كبير النهاردة وتبقى ليلة عظيمة لكل واحد يعمل الدور اللي عليه، 1000 2000 شخص، كل واحد يعمل الدور اللي عليه، بيتفرجوا علينا الألف والألفين شخص سواء من خلال الفيسبوك أو الساتلايت، بيتفرجوا علينا. حط اللي تقدر عليه وابني النهاردة في العمل الكبير اللي الرب بيعمله، وتعالى شارك النهاردة في الفرحة الكبيرة اللي الرب عملها من خلال قناة الكرمة، قناة جديدة خاصة بالأمم. يلا مين دلوقتي في اسم الرب يسوع يقول أنا إيدي معاكم، أنا بترجم ده بطريقة عملية، أنا هفتح الباب دلوقتي وشجع إخواتي اللي ورايا وهبدأ واتبرع وأكون بنزل في الرقم ده أو أكون شريك شهري بالمبلغ الفلاني. يلا شعب الرب، اسمعنا من أي مكان، تعالى شارك الفرحة النهاردة، الرب بيعظم اسمه بيتمجد وقناة للأمم. مين يقول أمين في اسم الرب يسوع؟
2: أمين يا رب.
3: أمين. كمان نغير مصير حياتك يعني، وتقول زي ما قال يا عبيس وقال كده يعني ليتك تباركني وتوسع تخومي.
1: نعم.
3: ما استسلمش للألم ومعنى اسمه وحاجات كتير قوي قوي كده، وهو غير حياته، وقف قدام ربنا وصلى رغم أن بدايته بداية ألم وتعب ووجع، لكن ما استسلمش. عارفين وقف قدام ربنا وقال له كده ليتك تباركني وتوسع تخومي. النهاردة تعالى بالوجع اللي جوه قلبك كده وخلي عندك إيمان، وقف قدام ربنا وقول له يا رب تعالى النهاردة وسع تخومي، تعالى يا رب النهاردة يشيل كل وجع في قلبي، كل تعب، تعالى يا رب النهاردة شيل الألم والتعب اللي شايفاه من خلال مثلا ولادك لو مش في البيت، لو ولادك بيروحوا في حتت وانت مش راضي عنها، لو هم بعاد عن ربنا، تعالى كده قدم الصلاة دي بإيمان وثقة وقول للرب كده واوصل وقول له يا رب أنا بصلي الصلاة ده وعندي إيمان وثقة فيك أنك أنت هتغير كل تفاصيل حياتي زي ما أنت غيرت مع يعبيس حياته ووسعت تخومه وحميته وديته قوة وشدة وكنت فعلا بتباركه. النهاردة يا رب باركني، تعالى قول كده، تعالى صلي وقول كده المكان ده عشان تطلع منه كلمات بركة ليك، لكلمات بركة توصل لبيتك، كلمات بركة توصل لحياتك، كلمات بركة تشفي من كل مرض انت حاسس بيه. الرب ادالك بركات لا تحصى ولا تعد لو احنا فضلنا نشكر الرب، فعلا مش هنوفي حقه. تعالى كده اشكر الرب وقول له، وقف صلي قدام الرب وقول له كده يا ليتك يا رب تباركني وتوسع تخومي، ليتك يا رب تبارك القناة دي فعلا وتوسع تخومها زي ما الرب وقف معانا في خلال 20 سنة اللي عدت ووسع تخوم القناة دي بسببك انت، بسبب بركتك انت. قول النهاردة كده انا هقف وهصلي بإيمان وثقة، واللي معايا هجود بيه لأن الرب ادهولك لوقت زي ده أنك تقف وتقول أنا ببارك العمل ده، أنا بوصل كلمة الرب للعالم كله عشان يوصل الرجاء ليهم. تعال أقول كده وبارك، مش مهم معاك كام، مش مهم قد إيه أنت بتحطه، ربنا هيبارك في القليل ده، هيعمل بيه، هو عايزك النهاردة تشارك في البركة دي. بارك كده، بارك الرب عشان الرب يباركك أكتر وأكتر، لأنك أنت لو خدت البركة وسديت ده يعني وقلت لا أنا هقفل على البركة دي، البركة دي هتقف، مفيش حاجة أبدية، البركة دي هتقف. لكن لما أنت تكون بتبارك غيرك الرب هيباركك أكتر وأكتر. فباسم يسوع لو أنت طالب بركة لبيتك النهاردة، لو أنت طالب بركة لأولادك، لو طالب أنك تفعل الرب يحميك ويوسع تخومك، مد إيدك بالبركة وشارك في العطا ده. أمين. الرب يحرك قلب كل واحد سمعنا، وكل واحد اتعلم كلمة من القناة دي، والكلمة اللي بتطلع من المكان ده بتكون سبب بركة ليك. اكرم الرب بعطاياك، اكرم الرب باللي عندك. أمين في اسم يسوع.
0: أمين. أخ أندرو، باقي 73 دقيقة وباقي 35,000 بالظبط. بشكر الرب جدا لأجل كل تقدمة بتوصل موجودة قدام حضراتكم، بس الوقت بيجري، و 35,000 ده مشوار يا أخ أندرو.
1: طبعا.
0: فإحنا محتاجين الأبطال اللي يقدروا يقدموا، عايزين بالظبط.
1: لو تقدر في اسم الرب يسوع دلوقتي انت بتشاهدنا معرفش منين من اي ولايه، تقدر تحط 5، تقدر تحط 6، تقدر تحط 7،

0: لأنه الوقت ما بيستناش، الوقت بيجري، عقارب الساعة ما بتقفش، لكن للأسف المحبين لعمل ربنا واقفين. أنا مش عايزك، أنا عايزك تتحول من مقعد المتفرج إلى مقعد المشارك. تعال خد خطوة دلوقتي وغير الأرقام دي، عمل كبير ربنا بيعمله. أنا متوقع أن القناة اللي طلعت النهاردة لما نيجي في شهر 11 هنقول لكم على أرقام غير عادية. متأكد ومتأكد ومالي إيدي قوي من أمانة الرب وعظمة الرب ومحبة الرب وصلاح الرب، ومتأكد قوي أنه هيبقى مش بنتكلم في ألاف، هنتكلم في أرقام كبيرة جدا، هنتكلم في مدن، هنتكلم في قرى، هنتكلم في مناطق بتتغير والرب بيغيرها من خلال التقدمة اللي انت بتقدمها. أعطي فرصة ان في ناس بعيدة ومحرومة تسمع عن يسوع، أعطي فرصة ان الناس تسمع نور جديد وحق جديد وإعلان جديد، أعطي فرصة الناس تكبر وتتعلم وتنضج وتتلمذ في كلمة الله، أعطي فرصة ان المناطق اللي كانت مرعبة تتحول الى مناطق مصدرة، مش للإرهاب لكن مصدرة لمبشرين يقولوا مبشرين بالكلمة. مين النهاردة يقول يا رب أنا جاي بشيل الخمسة اللي على الثلاثين، أنا جاي بحط عشرة، أنا جاي بحط 11، أنا جاي بحط 2، بحط 1000، زي ما الرب يملأ إيدك. تعالى وانت لا يمكن مع الرب تندم أو تحس بالخسارة أو تحس بالعوز أو تحس بالقوة بالقلة، لكن مع الرب انت متبارك دايما في اسم يسوع.
1: امين في اسم المسيح. قبل ما نرنم مع الاخ بيتر كمان هنرجع للاسيس رائف. اسيس رائف بقى 70 دقيقة ومحتاجين الابطال اللي يقدروا يقدموا 5 و10 من اي حتة من ارخاء العالم عشان الوقت بيجري بسرعة. يعني بقى 10 ساعة و10 دقايق، عدى اوريدي 20 دقيقة،
2: عدى 20 دقيقة. طب انا منتظر ايه؟ هو ده السؤال. انا عمال اكتب حاجات. طب انا كمؤمن منتظر ايه؟ انا واحد احسن الي، ولا واحد فيكم ربنا ما اظهرش احسانه بايد قديرة وبسلطان في ولادك، في بيتك، في شغلك، في صحتك، بالتعزية، بالشفاء، بالسندة. كم واحد؟ ملايين. انا بتكلم بامانة. طب انا اقول لك حاجة مش هتكلم فيها دلوقت، بس انا كتبت دلوقتي قلت ايه؟ اخلع عباءة الخوف. عباءة يعني جلابية او البدلة. اخلع عباءة الخوف، اخلع عباءة اللامبالاة، اخلع عباءة انتظار الاخر، اخلع عباءة الانانية، اخلع عباءة الطمع ومحبة المال. كاتب عملك بجد. طب انا بقول له يا رب انا عايز اخلع دول. ما انا بخلعهم عشان البس، ما انا بخلعهم عشان البس. فاخلع عباءة الخوف يبقى عندي الايمان والجسارة، اخلع عباءة اللامبالاة احس قوي قوي بمحبة ربنا ليا، انه انا عندي احساس بالمسؤولية من اجل اخواتي واخواتي اللي مات المسيح لاجلهم. اخلع عباءة انتظار الاخر. الرب علمني ان انا اطلبه اولا ملكوت الله وبره. ياه، كل هذه تزاد لكم. يعني ربنا النهاردة بيقول لي خليك، يعجبني بولس يقول له انا هنسى ما وراء يا رب، انا هبص على قدام، انا مش مستني مين يقول لي حاجة، انا خدت قرار الحاجة دي، حاجة دي ان انا هجري. اصل في مجازاة. عارف ايه المجازاة؟ انا مش بتكلم على الحياة الابدية، لان هي انت مؤمن مبروك عليك، انا بكلمك على ربح نفوس لاجل المسيح. شفت المجازاة؟ المجازاة اني يعني انا بجد انا جاي من جنوب السودان المرة دي، والحرب كانت شديدة عليا قوي، وابليس كان عايز يخلص عليا. يعلم ربنا كان يتخلص عليا، ولا يمكن ابدا الاحساس اللي جوه قلبي اللي الرب كلمني بيه ان ابليس ما كانش ناوي عليا، هو كان ناوي عليا. بس تعرفوا ما صنع الرب من ربح نفوس في الغابات والقبائل في جنوب السودان يخليني ابوس اقدامه الى ابد الابدين، لانه يهم النفوس. طب جت منين؟ جت من شباب زي الورد وشابات زي الورد

0: أطاعوا ربنا وراحوا بقلبهم. طب ليه عندنا دلوقتي تلفزيون مفتوح في البيت؟ دخلت بيت بجد لقيت التيتا، أنا بتكلم جد، موجود عندنا تيتا كبرت، فتيتا قاعدة على سرير في الأوضة بتاعتها قدام تلفزيون فتح قناة الكارما. طلعت بره لقيت الولية الجميلة صاحبة البيت وتقول لي أسيس أكلنا أكلنا، فقاعدة فتح الكارما والتانية فتح جوه، تانية فتح جوه. قلت الجمال ده، طب ده جه منين ده بقى؟ جه منين؟ جه من رجال ونساء ربنا حط في قلبهم يقف ورا رؤية. ما الرؤية لها تكلفة يا حب، تضحك عليا وتيجي تقول أنا عندي رؤية، رؤيتي يا بابا يا بابا رؤيتي، عندك رؤية لها تمن. واحد يقول لي أمنية قلبي يا صامويل نربح نفوس،
1: أمين.
0: يبقى دي رؤية ولا مش رؤية؟
2: رؤية.
0: طب الرؤية دي عايزة إيه يا حبيبي؟
2: عايزة فلوس،
0: عايزة إن أنت تساهم فيها. فكل رؤية لها تمن، أي رؤية قول لي على أي رؤية أقول لك تمنها، أي رؤية. فإحنا عندنا رؤية إن إحنا نكون ناقلين غاية إيمان خلاص النفوس. طب تيجي إزاي؟ طب تيجي إزاي؟ فكان في رؤية عند صامويل إنه ربنا، أنا ضحكت عليه وقتها، ما هو فيك؟ قول له يا صامويل تعمل إيه يا صامويل؟ يا ولدي دي حدوتة، ده حدوتة وقاعدة ووجع قلب وريسنج فاند ومش عارف إيه، أتاري مش الرؤية، تكلفة، تمن، أنت شريك في الرؤية دي. يبقى بدل ما نقعد عمال العداد ينزل وانت قاعد في دولة، طب ما تخلع، اخلع اخلع اخلع والبس، البس لغة ايمان، لغة جراءة، لغة حب، لغة تكريس، لغة اقدام، لغة خطوة جديدة، لغة عطاء من قلبك، عطاء لانه هو اداك، اداك لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل، بذل يعني أعطى، والرب يسوع أعطى افتقر وهو الغني لكل المجد. فأنت تتشبه بمين؟ هتتشبه بمين؟ واحد حوشهم كوش عليهم وقال له، هو قال له كان لسه ولد صغير في الثلاثينات، قال له لما موت بطلعه إيدي بره الصندوق. ليه بقى؟ لأن مش هاخد معي حاجة. طب تاخد معاك كنز، اكنزوا لكم كنوزا في السماء. انا ممكن اوعظك لحد الصبح، بس لو انت ما فتحتش قلبك للكلمة هتسمع وتمص ليمون وشعرك يطقطق. يا سلام كلامك حقيقي، برافو عليك يا أسيس رائف، برافو عليك يا اخ اندرو، يا صامويل على اللي انت عملته، ياه 2 مليار يا صامويل، مبارك اسم الرب، عظيم. طب مبارك اسم الرب، قلتها ولا ما قلتهاش؟ هو مبارك اسم الرب. طب ازاي يتبارك بقى والنفوس دي تتغير؟ ان احنا نوصل كلمة الانجيل دي، نوصلها بايه؟ ازاي؟ بالهوى ده، بالهوى ده اللي ليه تمن، مين يدفعه؟ انا وانت. فتيجي نعمل كده، اتمنى من قلبي، اتمنى من قلبي، الطاعة بتفتح مخزن الايمان، تفتح مخزن الايمان، وامتدي من غير خوف، تدي بروح مش لا مبالاة، تدي بفرح. فأنا بشجعك في اسم يسوع، أنا نفسي أصلي نص دقيقة، ممكن؟
1: تفضل يا سيس.
0: أصلي نص دقيقة؟
2: خليها دقيقة.
0: طب دقيقة؟ أنتوا عايزينها كام؟ يقطع فينا كام؟ هيقطع فينا كتير.
1: أمين.
0: بباركك، بباركك، بعظمك، أنت العاطي، أنت الكريم، أنت اللي إيدك مفرودة برضا، انت رضيت علينا
1: يا رب،
0: انت بركت بيوتنا، انت بركت اولادنا، صرفنا كتير على عيالنا. طب ما عايزين نصرف كمان يا رب على ناس ياخدوا حياه، ناس توصل ليهم كلمه الانجيل. طب اوصلها ازاي وانا ما بقدرش اروح؟ اوصلها بحد يروح؟ اوصلها بكلمه تخرج من من من القناه دي توصل للنفوس؟ يا رب بقبل أقدامك تاني وتاني وتاني وتاني وتاني لأجل مؤمنين بيطيعوا، مؤمنين بيحبوك يا رب، مؤمنين قلبهم مليان بال بال بالغيرة تجاه النفوس البعيدة. أنا بصلي يا رب إنك تخبط على قلوب ناس دلوقت

0: مؤمنين بيحبوك يا رب، مؤمنين قلبهم مليان بلهيب تجاه ربح النفوس، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. طب هنقلها ازاي يا رب؟ هنقلها ازاي؟ ازاي يؤمنون بلا كارز؟ ازاي توصل لهم كلمة الإنجيل؟ ازاي هيتغيروا بدون ما يسمعوا؟ وديتنا كل هذه الوسائط يا رب، بباركك لأجل قناة زي دي يا رب، وصلت كلمة الإنجيل لكل الأرض. طب مش الواجب ان انا احط ايدي في ايدين اخواتي ونمسك ايد بعض ونقول يا رب الجبل ده هنمتلكه، زي ما قالها واحد عمره 85 سنة وقال انا مش هلبس عباءة الخوف ولا عباءة الاستناد على اخر، بس انا هعملها. اديني الجبل ده يا رب، حطها في قلبنا كلنا يا رب. ادينا جبل النفوس البعيدة اللي محتاجة ليك يا رب، من خلال كل واحد عليه دور وكل واحدة عليها دور يا رب. خبط على القلوب يا رب، وافتح الجيوب يا رب، وادينا نكون شركاء في عملك يا رب. اخرجنا من دائرة المتفرجين إلى دائرة العاملين
1: يا رب.
0: اخرجنا من دوائر المستهلكين إلى دوائر المنتجين، نحن نكون منتجين في ملكوتك يا رب. بشكرك لأجل كل واحد سمع، بشكرك لأجل واحد حثه قلبه، لأجل كل واحدة سمعت يا رب. وفي وسائل كتيرة جدا أقدر أقدم بيها على الباركود، على أدخل على الويب سايت، أدخل على الزل، أدخل أقدر أعمل، بس المهم يكون عندي دوائر طاعة ودوائر إيمان. بباركك لأجل مؤمنين سمعوك، لأجل مؤمنات يا رب بيحبوك في كل الأرض وشركاء في عملك. مبارك اسمك إلى الأبد.
2: أمين أمين أمين
0: أمين
2: أمين
0: أمين أمين
1: يا رب. يا رب حرك الأيادي في
0: يا رب.

0: أمين
1: أمين
0: أمين يا أخ أنجو, أمين يا أخ بيتر.
1: في أخبار؟
0: أمين في أخبار قليلة لسه. الدنيا بتمشي, باقي لسه
1: احنا وصلنا نص التوقيت عامة
0: وباقي 31,900 تقريبا.
2: صدقني مش كتير على شعب
3: يعني
2: الرب
3: يعني اللي حتى بسمعه. لو وصلنا نص الوقت, لو في كل دقيقة بطل من الأبطال كل دقيقة
1: حط ألف,
3: حط ألف دولار احنا ويضن ويضن حقيقي. يعني أنا عارف أنتوا فرحانين شايفيننا وإحنا فرحانين بالإيمان شايفينكم, بس إحنا بنعمل في عمل الله وعمل الله له تكلفة. الرب علشان يدينا الفداء كان في تكلفة, كان في تكلفة, مات موت الصليب, كانش كلام. ولو إحنا عايزين نربح نفوس في تكلفة, وإحنا بنقول لعد الأخراني ده
4: لم تو
3: إن لم تباركني سيد حتى ولو كسرتني, يعلم ربنا بكررها طول الطريق وأنا جاي حتى لو كسرتني. تعرفوا ليه؟ لأن في بركة مع الكسر, في بركة, في بركة غيرت اسم وغيرت فعل وغيرت طريق حياة. عملها ربنا وعملها معايا, عملها معايا. أقول لك التمن عشان ربنا يبارك. لو أنت بتعطي, لو أنت بتبارك, هقول لك حصل معايا حاجة, هقولها في دقيقة دقيقتين. أنا ركبت الطيارة من القاهرة وجاي على نيويورك عشان الدكتور هيعمل لي جراحة تاني يوم. هوصل المطار واطلع من المطار على طول, خدني الأخ أمير عوض على المستشفى وعملت جراحة تاني يوم. أنا ركبت الطيارة من هنا وافتكرت يا صامول إن أنا مش معايا غير باراسيتامول.
0: ده إيه ده؟
3: باراسيتامول أضعف من التايلانول.
1: مسكن,
0: مسكن ضعيف,
1: بس مسكن ضعيف.
3: مسكن لو أنت عندك صداع خفيف, لو صداع تقيل تاخد له إيبوبروفين مثلا يعني. فأنا مش معايا غير باراسيتامول
2: بتاع السخونة ده.
3: وأنا دخلت قعدت على الكرسي ده واتفرد الكرسي, يا رب مش معايا غير باراسيتامول, طب أنا أعملها إزاي؟ وأنا ما بنمشي في الطيارة لو رايح أستراليا 23 ساعة

0: ما بنامش أكتر من 45 دقيقة. أنا مش نايم. وفي الليل أنا لما بنام 4-5 ساعات يوه أم فرحان قوي قوي. فأنا في الطيارة ما بنامش أكتر من نص ساعة. وأنا قلبي وقع. أنا جربت وحماني وداني حياة لما وقعت. وبقول لكم إزاي. لكن أنا وأنا في الطيارة مش بعجل برا ستيمول. فقلت يا رب نص صيادلة مصر أصحابي وأطباء مصر حبايبي كلهم. لو قلت لأي واحد هيكتب لي مورفين، يكتب لي أوكسيكودين، يديني مخدر، يسندني، ده أنا دول 12 ساعة. وقاعد في جنب الدكتور سامي اللي كان نفسي يكون معايا النهاردة.
1: يس
0: دكتور سامي قاعد معايا. وبعدين
1: سامي جرجس.
0: سامي جرجس. ما هو كان لازم يقعد في جنبي. مين هيقومني ومين هيشربني ومين هيوكلني ومين لما أخذ هيوديني ويرجعني. فهو معايا. فأنا نمت حوالي 10 دقايق ربع ساعة ورحت قايم. قال لي قمت ليه؟ قلت له عطشان. فشربت قال لي في كوباية مانجا. شربت المانجا. ما فيش 5 دقايق 10 دقايق وانا عايز تاني ربع ساعة. وقمت. قال لي حكايتك. قلت له ما بعرفش انام. فقلت له عايز اروح الحمام. وداني الحمام فلف كده. عارف لما واحد يكون بيفض الطريق فض الطريق ما هو وديني الحمام ببهدلة. دخول الحمام ده بهدلة. وانا عاجز. الاثنين مكسورين. فانا رجعت من الحمام وحطيت راسي ونمت ربع ساعة. خليكم معايا.
1: ربع بربع بربع.
0: ثلاث ارباعهم. فتحت عيني لقيت جات هبة بنت مضيفة. قلت لها لقيت سامي غرقان نعس. دكتور سامي. فجات هبة ساعدتني قعدت. وقلت مش عايز اصحي سامي الدكتور سامي. وهو حس بيا راح قعد. فبقول له انا فايق. قال فايق من ايه؟ قلت له انا فايق. بقول لك ايه ما تديني التليفون بتاعي في الجراب بتاع الكرسي اللي قدامي. جاب لي التليفون. بصيت في التليفون. احنا طلعنا من مصر الساعة 7. لقيت الساعة 5:36 بي ام. فانا مش مصدق. قلت له معقولة بي ام؟ اتاري ربع ساعة كانت 9 ساعات. اداني مورفين سماوي.
1: فاكر ربع ساعة.
0: اداني مورفين سماوي. ده من البركة. طب فكر ده لعب عيال.
2: هللويا.
0: هو لعب عيال. ده أوكسيكودين إلهي. فأنا قلت له قمت بقى وقلت بصوت عالي وبقول له دكتور سامي أنا لأول مرة في عمري بطير ليا 42 سنة. أول مرة في عمري أنام 9 ساعات. عشان هو إداني مورفين إلهي.
2: هللويا بركة.
0: لما بتدي ده بركة. هو مفكر ده وبس. هو البركات يعني مثلا تحوش في البنك. البركات ان انت يكون جيبك مليان بس. لا البركات بيديك من دي. انا رحت المستشفى فايق. وعملوا لي الاشاعات وانا فايق. ونمت. وخدت جراحة تاني يوم. الهك بيبارك. لما بتعطي. لما بتكرمه. ده نوع من البركات. يديك نوم. يحمي جسدك. يحفظ العربية. يبارك في الواد. يبارك في البيت. يديك ذرية صالحة. هو ده ربنا. ربنا مش بسبب الفلوس.
1: لا.
0: دي بركات.
1: صحيح.
0: دي بركات. فتيجي نسابق الزمن في الوقت ده. مع مش معقول يعني احنا لينا دلوقتي حوالي 3 ساعات وربع. احنا قاعدين. وان احنا واقفين عند الحتة دي ولسه باقي الماتش ده مخلصش. ما يعني على الاقل ان احنا نخلصه في الدقايق اللي جايه. لو كل واحد فينا كل دقيقه واحد مننا واحد مننا واحد مننا واحد مننا او 10 في نفس الوقت ياخدوا العشر دقايق. $1,000 $500 $100. ادي من قلبك. وانت بتدي القليل اللي جاي من قلبك. واخوك بيدي الكتير برضو اللي جاي من قلبه. انت امكانياتك في السين. أخوك إمكانياته 10,000. أمين. أمين. ودي زي دي. ما احنا بندي ربنا على حسب قلبنا. لسه بك كتبت حاجة دلوقتي وإحنا بنرنم وأنا بجيب الترنيمة. العطاء يأتي من القلب. العطاء مش مش مش مش حاجة كده إيه. أنا نفسي. أنا عايز. أنا بتمنى. أنا أيوش إن أكون زي فلان. لا لما القلب يكون للرب كل حاجة تبقى للرب. قول له انا عايز ادي من القلب
1: يا رب.
0: لو كل دقيقه واحد ادى $1,000 احنا هنختم بترنيم وهنختم صلاه وهطلب منكم حاجه. انكم تصلوا

0: من اجل دراع الشمال, مش هنصلي قبل ما ندي الماتش. ايه رايك؟ قول له يا رب خلي القسيس ما دام بيرفع اليمين كويس يرفع الشمال كمان.
1: امين
2: امين.
0: تعملوا كده
1: وتنام النهارده كويس
0: في اسم الرب يسوع. انا النهارده كويس. امين. يلا تعالوا نتسابق من اللامبالاه وحشه, وانتظار الاخر بيضيع منك بركه السبق. انك تسبق حبيبك ما انتظرش, ما انتظرش ملاك ولا ما رئيس ملائكه. نزل هو, نزل هو, لان ده لا كان هينفعني ولا ده هينفعني. ينفعني بس اللي احبني واسلم نفسه لاجلي. تيجي تاخد قرار النهارده بالايمان, اتبارك واعمل, وهو بركاته متعدده ومتنوعه, منها الاوكسيكودين بتاعي.
2: امين.
0: والمورفين الدهوني, الدهوني بجد مش باراسيتامول, هو بتاع باراسيتامول. حلو الرب.
1: حلو الرب.
0: حلو الرب.
1: امين.
0: مبارك اسمه.
2: امين. يلا يا شعب الرب زي ما كان بيكلم القسيس 30 واحد, كل واحد يحط 1000 بسرعه, والحق خد المبادره دلوقتي, وتكون انت السباق اللي بتعمل خطوه عشان تشجع اللي وراك. ما تستناش, ما تاجلش, ما تنتظرش, ما تقولش طب انا اشوف اللي قدامي يعمل ايه, لكن في دور عليك دلوقتي انك تعمل وتغير الارقام دي. النهارده خبر صار انه الرب بينقل قناه القرمه نقله كبيره.
0: أيوة.
2: من خلالك.
0: ايوه
2: من خلالك هتوصل لافغان, توصل لباكستان, توصل لشعوب وامم كتيره جدا من خلالك. تشوف بركه ربنا وفي نفوس بتصلي بالمئات والالاف من خلال التقدمه اللي الرب بيستخدمك فيها. احنا الشعار اتنقل من ملايين الى 2 مليار, من ملايين الى 2 مليار. تعال النهارده لان ربنا مصمم على البركه, ربنا عايز يعمل نقله كبيره في حياتك بشكل شخصي, ومن خلال مشاركتك في حياه الملايين بشكل عام, ان الرب يفتقد الالاف والملايين في اسم الرب يسوع.
0: امين يا رب.
2: لا تكن متفرج لكن كون عامل. أمين. مع الرب.
0: امين.
2: حط ايدك النهارده وقول يا رب انا بقدم, وانا واثق انك بتعوض, واثق انك بتبارك, واثق انك بتكفي, واثق انك بتملا كل احتياج بحسب غناك في المجد.
3: امين. امين. في اسم المسيح. انا لسه شايف يا اخي اندرو, نشكر ربنا في تقدمات بس لسه بطيئه جدا. أمين. فانا نفسي نتسرع.
2: هتسرع دلوقتي في اسم
3: اي تقدمه.
2: 35 دقيقه يا شباب,
3: 35 دقيقه, ونفسي نختم في الوقت. معناها ان في بعض الاحباء الرب يحط على قلبهم ان يقدم 1000, في بعض الاحباء يقدر يقدم 5. بشكر ربنا ان في تقدمه من نيوجيرسي كانت من شويه 3000 دولار ودخلت, اللي هي نقلتنا من 35 ل 32. فانا بشكر الرب جدا لاجلها. امين. ففي بعض الاحباء تاني يقدر يقدموا,
0: بارك اسمك يا رب,
3: ويقدموا اكتر كمان. تقدر تقدم 5, تقدر تقدم 7. فبس لا الارقام دي تنزل بسرعه. يعني دلوقتي لو في 1800 دلوقتي ييجوا ينزلونا لل 30, او 2000 هينزلونا لل 28 800, فنقدر نكسر ال 30 دي. مين يقدر يقدم للرب دلوقتي 1000 او 2000 او 3 او 5 او 10 واي تقدمه ثانيه؟ من فضلك استعمل الكيو ار كود اللي موجود قدامك, واي تقدمه بتوصل هتدخل على طول وتقلل الارقام. امين احبانا, خلينا نتشجع. اتفضل يا اخت عزه.
1: شايفة وجود القسيس رائف النهاردة معجزة فعلا, شايفينها قدام عينينا. لو كنت تشوف حالة القسيس وسمعت عن حالة القسيس رائف, احنا ما كناش مصدقين ان هو جاي يكون في وسطينا. والرب عمل فعلا, يعني عمل عظيم معاه, وكمان عمل معاك انت كمان عمل عظيم. تعال تأمل كده في حياتك وحياتي وحياة كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي, شوف ربنا عمل معاك ايه, وشوف الرب صنع في حياتك ايه, شوف الرب حماك من كام حاجه كان ممكن تحصل في اليوم. يعني انا دايما بحس, يعني بجد لما بروح البيت بحس قد ايه يعني العربيه ممكن تتخبط, لكن حمايه ربنا طول الوقت طول الوقت, لان ربنا جواك معاك مش بيسيبك, بيبقى محوط عليك كده. وتروح في البيت وتبقى سليم طول الوقت. شوف لما تكون نايم وتقوم من النوم كده وتلاقي نفسك فيك حياة, وانك تقوم وتقدر تمشي على رجليك, دي نعمة, دي بركة من الرب, دي بركة, وانت الرب باركك بيها. شوف كده لو انت قعدت تعد على ايه اللي الرب بيدهولك,

تشكره على كل حاجة هو بيديها لك، على نعمة ان انت تقدر تمشي، على نعمة ان انت تقدر تتحرك، على نعمة ان انت تقدر تدخل الحمام لوحدك، على نعمة شوف الأساس ما كانش بينام. ده في ناس صدقوني بياخدوا برشام عشان يقدروا يناموا منومات فوق ما تتخيلوا، ممكن 2 و3 و4 لدرجة ان ممكن تأثر عليهم نفسيا وصحيا، لكن بياخدوها عشان يشوفوا شوية نوم. مش دي بركة من الرب ان انت بتقدر تحط ايدك راسك طبعاً على المخدة وتقدر تنعس حتى لو 5 ساعات أو 6 ساعات؟ دي بركة، دي بركة عظيمة من الرب واحنا مش شايفينها. النهاردة رب يفتح عينيك على البركات اللي هو مديها لك لا تحصى ولا تعد. جيت النهاردة وتقول له كده يا رب انا بباركك، برد جزء من البركة اللي انت اديتالي. قوم النهاردة كده وقول كده انا برد جزء من اللي انت اديتهولي، ده من ايدك وعطيناك، من ايدك وعطيناك. اعمل كده، حط ايدك في جيبك دلوقتي وفعلا اللي في قلبك انك تسمع صوت الرب وتقول له يا رب انا ببارك العمل ده لان انا بتفتح عيوني على محبتك. رب فتح عيون، يعني حتى المحبة اللي جوه قلبك دي منه هو، مش فضلا منك، ده هو اللي حطها فيك، انه فتح عينيك انك تشوف محبته، انك تدوق محبته. في ناس كتير على فكرة بتاخد الحاجات دي وبتقول ان ده كأنه حق من حقوقها، لا دي بركة من الرب ليك. النهاردة تعالى بقى كون كده سبب بركة للناس اللي بتسمعك دلوقتي. عشان المنبر ده يفضل مفتوح لازم تقوم انت دلوقتي وتقول يا رب انت باركتني، انا هحط وبارك وشارك ان الكلمة دي والرجاء ده والامل ده والفرح ده والسعادة دي والشفاء ده يوصل لناس تانيين. ما دقوش الفرح، ما دقوش المحبة، خليك انت واحد من دول، خليك انت عملي وقول كده انا هشارك وحط وبارك. انت على فكرة لما بيكون في اجتماع صلاة عندنا هنا برنامج صلاة التليفونات ما بتسكتش خالص. طب ما احنا في صلاة، العطا صلاة على فكرة، انك تكون بتبارك ده وتدي ومن ربنا اداهولك ده صلاة، بتقدم بركة كده للرب وبتقول له يا رب انا بباركك، انا قناة مفتوحة عشان انت باركتني، انت باركتني بالشغل. هو انت فاكر ان الشطارة منك ان انت بتكون معاك فلوس ومعاك شغل؟ لا على فكرة، في ناس كتيرة دكاترة قاعدين في البيوت، في ناس كتيرة قوي ربنا بيديهم شهادات صدقوني 7 لغات وبيكلموا 7 لغات وما عندهمش شغل، مش لاقيين شغل. ده بركة، الرب يفتح لك باب انك تكون بتشتغل، مش موهبة منك، الرب اللي بيديك القدرة على صناعة الثروة، هو الكريم، هو اللي بيديك، هو اللي بيكرمك، هو اللي بيباركك. قوم وبارك علشان غيرك يتبارك، عشان يما البركة اللي معاك ربنا يزودها اكتر واكتر. في انا مرات سمعت من ناس بتقول كده ان مراحم الرب وبركاته كل يوم حتى على الاشرار. لا، عارف لو الريح جت الاشرار دول بينتهوا، ما لهمش سيرة ولا ليهم اي صيت، لكن انت عشان بتحب الرب وبامين وطاقي قدام الرب، الرب بيبارك حتى في نسلك، حتى في نسلك يتبارك. فأمين باسم يسوع، الرب يبارك في كل عمل انت بتعمله ويباركك اكتر واكتر لما تكون بتبارك غيرك وتكون قناة مفتوحة للبركة، للبركة. أمين في اسم يسوع. على فكرة المبلغ ده صدقوني مش كتير قوي على البركة اللي ربنا اديها لنا، وان المكان ده يفضل موجود بركة لبيوت كتير. وانتوا لو بتشوفوا ان القناة الكارما بتوصل لناس مش بيقوموا من على السرير في اثيوبيا، ما تيجي واحده كده تكلمني وتقول لي يا بنتي ده انا مش بخرج من بيتي وما كنتش اتوقع ابدا ابدا ان القناه دي توصل لي في المكان ده. يعني ما كن اخ اندرو بيقول لك في الفلبين يعني طب انتجوا. انا بشوف الست دي فعلا ربنا يباركها كل عيد حصاد وكل يوم تقول انا بحط البركه دي علشان توصل لناس تانية غيري، انا بحط البركه دي في قناه الكارما عشان توصل الكلمه بتاع الرب لناس كتير غيري. انت كمان خليك كده غيور على عمل الرب في قناة الكارما، خليك عندك غيرة، خلي الغيرة في قلبك تاكلك كده انك تكون فعلا بتدي اللي عندك وبتقول انا ببارك بيه، ببارك ان القناة دي تفضل مفتوحة عشان كلمة الرب توصل، عشان تنور كل بيت، عشان كل لسان يعترف بيه. امين في اسم يسوع. الرب انت اسمع ونفذ، بس اسمع لصوت ربنا ونفذ.

0: استخدمها 100 دولار كمان من كاليفورنيا قبل كيو ار كود. وكمان انا عارف في تقدمه تاني هشوفها دلوقتي, في تقدمه تاني 100 دولار برضك. امين. فكده التقدمات دي 100 و100 من الاثنين من كاليفورنيا.
1: بس لسه بدري,
0: لسه بدري.
1: يلا يا شعب الرب في اسم يسوع خلينا نتشجع يا جماعه وخلينا نقدم. ده عمل ربنا, انت مش بتقدم لحاجه خاصه, لا ده العمل ربنا, انت بتكرم الرب. الرب يستحق الاكرام, الرب يستحق الاكرام, لان الرب عمل لاجلنا اللي ما كناش نقدر نعمله ابدا. يكفي جدا انه نلنا باسم غفران الخطايا, يكفي جدا ان لينا حياه ابديه, يكفي جدا معيته معنا, يكفي جدا سكن روحه في داخلنا, يكفي جدا الرجاء والامل اللي موجود في حياتنا, يكفي جدا القوه والمعونه والسنده اللي الرب بيدهن. دي امور لا يمكن ابدا تقدر تشتريها, لا يمكن تقدر تجيبها بفلوس. ولو كنت, ولو ما كانش يسوع موجود, كنت كل واحد على الارض مستعد يدفع ملايين من الدولارات يقول لك عشان اضمن ان اتغفرت خطاياي. الرب عمل لك ده واتكلف هو ودفع هو الثمن وادانا العمل ده مجانا. الا يستحق الرب النهارده ان نكرمه من عطايانا؟ الا يستحق الرب النهارده ان نقدم ما يعبر عن محبتنا وتقديرنا لشخصه؟ اعظم هديه واعظم عطيه تقدمها للرب ان تسمح ان رسالته توصل الارض كلها, ان تعلن وتسمح انه ناس جديده تعلنه ملك على حياتها. هو ده, هو ده اللي احنا عايشين لاجله, هو ده الغرض اللي احنا عايشين لاجله. والا كان الرب بعد ما امننا بيه كان خدنا للسماء على طول. هو ليه سايبنا على الارض بعد ما امننا؟ ما احنا امننا وضمننا الابديه وعارفين ان الابديه لينا وعارفين مكاننا في السماء. خلاص يا رب نؤمن النهارده, بعد لحظه ما نقول امين ياخدنا للسماء. لكن هو سايبنا على الارض من اجل رساله ومهمه, عشان نكون سفراء ليه, عشان نكون بنوسع دايرة ملكوته, عشان نقول يا رب ليأتي ملكوتك. يلا يا شعب الرب, انا نفسي الدقايق اللي جايه 25 دقيقه اللي جوه اللي جايه دي تبقى نهضه غير عاديه, تبقى معجزه بتحصل بارقام كبيره بتتغير. ان واحد يقول لا عيب علينا, الكلمه اللي كان بيقولها دايما اخونا يوسف, عيب علينا انه يكون عمل الرب محتاج المبلغ ده واحنا قاعدين نتفرج. يعني النهارده بنتكلم 100 و200, يعني شخصين من آلاف بتتفرج علينا, من آلاف آلاف بتتفرج علينا. انت فين؟ انت في اي مكان عليك دور, عليك دور بالخمس خبزات والسمكتين اللي في ايدك, عليك دور. الرب هيطعم بيهم آلاف النفوس اللي محتاجة تسمع عن يسوع. يلا في اسم الرب يسوع نصلي انك تفتح ايدك وتبارك العمل, نصلي انك تتحرك, نصلي انك تكسر حاجز الخوف, نصلي يا اللي خايف من بكرة طول الاقتصاد والحرب ما تخافش مع الرب, تخاف اي حتة تانية مع اي انسان تاني لكن ما تخافش مع الرب, لان الرب هو تعهد وقال حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني. بتكرم الرب في عمله, تقول لي ده عمل, هو عمله. الرب لما ظهر لشاول الترسوسي قال له ايه؟ لماذا تضطهدني؟ مع ان شاول كان بيضطهد مين؟ الكنيسة, كان بيضطهد افراد, لكن الرب اعتبر اضطهاد شاول للافراد والكنيسة هو اضطهاد لي هو شخصيا. فاكرامك لعمل الرب هو اكرام للرب شخصيا, لان ده عمل الرب, عمل الرب بيتمجد من خلاله اسم يسوع. افتح ايدك النهاردة وتعالى زي ما هو كان سخي وكريم معانا نكون احنا اسخياء وكرماء مع الرب.
2: يا رب.
0: امين امين. خلونا ناخد معانا القسيس الدكتور القس جان مور من استراليا, هناخد المداخله بتاعته. بشكر ربنا جدا لاجله ولاجل محبته لعمل الرب, وكمان بشجعكم احبائنا زي ما شافك حضراتكم شايفين 31700 اعتقد, ممكن هتبقى المفروض 600 دلوقتي لان في 100 اللي وصلت من شويه ننزلها. ففي 31600 واحنا بنسمع مع القسيس جناب الدكتور القس جان مور. يكون الرب بيعمل في قلوبنا ونحرك الأرقام دي

0: ونغيرها. تعالوا نرحب مع بعض بالقسيس جون. دكتور القس جون اهلا بك يا قسيس، سعداء جدا وجود حضرتك معانا.
1: ربي يبارك فيك، اهلا وسهلا فيك.
0: اتفضل
1: حضرتك. انا بسمعك بس مش سامع من دول، سامع من الكمبيوتر. الو اسمعني؟
0: انا سامعك دلوقتي يا قسيس، دلوقتي سامعينك، اهلا وسهلا بيك.
1: ربي يخليك، كيف حالك؟ ربي يبارك.
0: نشكر
1: ربي
0: يا قسيس،
2: وحشتنا.
1: انا راح اشيل دول، ربي يبارككم. اذا عم تسمعوني كويس؟
0: سامعينك كويس.
2: تفضل.
1: Very good. ربي يبارككم. ازي حضرتك احسن مني؟
0: بشكر ربي جدا لاجلك يا قسيس، وحشني كتير، كلكم وحشنا وشعب استراليا الجميل الرائع. ربي يبارككم.
1: ربي يديمك وينجح مقاصدك دائما دائما، وربي يبارك الاحبه اللي معك.
0: امين.
1: القسيس رأفت رائف عزباني،
2: اهلا بيك يا سيد جون، وحشتني.
1: ربي يباركك وانا كمان.
2: حبيبي قلبي.
1: ربي يديمك ونشكرك من اجل اخي اندرو البطل.
3: ربنا يبارك يا سيس، انت بركه كبيره يا سيس، ونصلي لاجلك ولاجل الكنيسه ولاجل العائله.
1: شكرا يا محمد، بشكرك. ما في شك بمحبتك، انا ما بشك ابدا بمحبتك وصداقتك، ولا فخور فيك.
3: ربي يبارك يا سيس.
1: بشكرك من اجل الاخ بيتر والاخت عزة، ربي يبارككم ويستخدمكم.
4: شكرا يا سيس.
5: شكرا يا
1: طبعا سيدي. انا يعني ما قدرتش تبعتكم من البدايات، شوي كان عندي هيك كم شغله، بس عم بلحق بالاواخر كنت. الرب يعطي نعمه باسم المسيح للاحبه اللي عم يسمعونا، انه يعني يفكروا. انا حط يعني انا صليت الحقيقه وشفت انه ممكن الرب يعني يتكلم من خلال هذا الموضوع، موضوع الحصاد، لانه نحن اليوم في اول يوم في عيد الحصاد، والكرمه محتاجه طبعا كالعاده، مش محتاجه حتى ندخل بجيوبنا الفلوس، محتاجه لانه في عمل demanding، يعني عمل يتطلب باستمرار دعم مستمر بالصلاة وبالعطاء. ففكرت بهالنقطة هيدي، إنه طب الناس لما بتروح على الحقل تحصد، إذا مش زارع الفلاح إزاي حيحصد؟ نفس الأمر المؤمن، إذا ما زرع بحقل الرب في الخدمة في الحياة الروحية، طب هو حيحصد إيه فيما بعد؟ يعني بيقول لك بسفر إشعياء 8 بيقول لك انه يفرحون امامك، عم يحكي مع الرب وعن مجيء المسيح طبعا ونبوءه، بيقول يفرحون امامك كالفرح في الحصاد، كالذين يقتسمون غنيمه الى ما هنالك. طيب يفرحون اذا لقوا حصاد، بس اذا ما لقوا حصاد مش هيفرحوا. يعني اتصور المؤمن اذا صعد على السماء ووقف قدام كرسي المسيح والرب عم بيحاسب الوكلاء، الانجيل بيقول لنا ثم يسال في الوكلاء لكي يوجد الانسان امين، هذا ما قاله بولس الرسول. طيب انا بدي اوقف قدام كرسي المسيح والرب بيجي بده زي ما تقولي اللي قدم حساب وكالتك. نحن مش قادرين نتخيل المنظر كله، بس بنعرف على مفهوم ارضي، بحسب المفهوم الارضي لما واحد بيوقف قدام البوس وبيقول له جيب الدفاتر وجيبه كذا حتى نشوف شو عامل، فشيء طبيعي انه اذا مقصر رح يشعر بالاحراج ويمكن يرجف قدام سيده لانه حيطرده من الشغل. وهذا ما تكلم عنه الرب يسوع بمثل شو بسميه وكيل الظلم بحسب لوقا 16. طلع بالنتيجة عم بتاجر وعم بيطلع لحسابه، مش عم بيطلع لحساب سيده، وصار يعمل شطرات وقال له سلم حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون لي وكيل. وبالتالي المسيح مش رح يقول لي سلم حساب وكالتك بالسماء لأنك لا تقدر أن تكون لي وكيلا، خلص لأنه خلصت، بس حيكون في حساب. يعني السماء هي أفراح ونحن فرحانين بالرب، بس كرسي المسيح مثل ما كنا عم نتكلم عنها من كم يوم مع بعض الأحباء، كرسي المسيح سيكشف أمانة كل واحد منا. يمكن هلأ مش رح يقعد الرب يوبخ فينا فوق يعني بيشوم عليكم وشيلوا حط، لا، بس نظرة واحدة منه، نظرة عتب تكفي أني أنا أشعر بأني فعلا يا ريت يا ريت يا ريت صلحت أموري قبل ما أطلع على السماء، صح ولا لا؟ شيء طبيعي. فمن الطبيعي هلأ هذا اللي سلم الرب الوزنة أو المنى، الرب عطى صورة حلوة لواحد شرير، فلما إجا الرب عم بيحاسب بموضوع الوزنات، ولما إجا أيضا بده يحاسب بموضوع المنى، نفس الفكرة وردت، أنه قال له أنا حطيت المنى اللي عطيتني إياه هو ده مناك محفوظ عندي، موضوع عندي فيه منديل أنا خبيته، طب ليش ما تجرت فيه؟ التجارة هون إشارة الخدمة. قال له لأني خفت لأنك رجل قاسي، أنا سمعت عنك إنك أو أنا بعرفك بمعناها بمنظوره هو الشرير، تأخذ من حيث لا تضع وتحصد من حيث لا تزرع،

0: بشكر ربي جدا لعلمك.
1: يديها الصحة ربي ويديها قوة وأمين في اسم يسوع.
0: نشكر الرب.
2: بارك اسم الرب.
3: ربنا يبارك.
0: أمين.
1: يعوضك أضعاف أضعاف.
0: كده بقى دلوقتي بقي 6,000 في الدقائق الأخيرة. أربع دقائق.
3: حد يقول أنا
2: هدفع مش زي خمسة والتاني ألف.
3: وأشيل
2: ستة. ستة.
3: يلا يا شعب.
2: موجود موجود.
3: ليلة مجيدة وعظيمة.
2: أبطال اللحظات الأخيرة لأجل النفوس.
3: يلا.
2: الرب أوصانا، الرب أوصانا إن إحنا نعمل كل جهدنا عشان نربح النفوس. فاللي بتعملوه لأجل عمل الله. فيلا هوب. حد كده يقول خلاص انا شلت الست دي.
3: يا رب يا رب.
2: موجود.
3: ابعت الشخص اللي يقفل المبلغ
2: يا هو
0: او اي مبلغ ربي يكلمك بيه.
3: اثنين او ثلاثة زي ما تعين يا رب. حرك اولادك اللي بيحبوك يا رب.
2: رب يسوع.
3: حرك اولادك اللي جواهم شعور ان هم مديونين ممتنين جدا
2: يا رب.
3: قدام الاحسان والمعروف اللي انت صنعته معهم وصنعته معانا كلنا يا رب. حرك الاياد والجيوب
2: يا رب.
3: واقنع الناس يا رب ان ده عمل
2: يا رب.
3: للرب
2: يا رب.
3: عمل ليك يا رب
2: يا رب.
3: عمل لمجدك يا رب. عمل لان اسمك يتعظم يا رب. يا اعمل معجزة وسدد الستة آلاف دي وسدد المبلغ الكبير كله يا رب.
2: اسم الرب يسوع.
3: عندك رسل لاسمك موجودين في وسط العالم عايزين يكرموك يا رب. عايزين يعظموا اسمك. عايزين يمجدوك. عايزين يباركوك. عندك اولاد بيحبوك يا رب. عايزين يقولوا كده. عايزين نكرم السماء اللي اكرمتنا بالكتير وما زالت تكرمنا. في اسم يسوع امين.
2: عمل ده يستاهل.
0: امين يا رب.
2: عمل ده يستاهل يا رب.
0: 3 دقائق.
2: امين. عمل ده يستاهل في 3 دقائق دي في اسم الرب يسوع. واحد من الابطال دلوقتي او واحدة كده تكون قلبها مليان بغيرة تجاه عمل إلهي. عمل حقيقي. عمل حقيقي في اسم الرب يسوع. أنا مصدق يا رب في اللحظات دي كده الأمر انتهى والموضوع تم. لأن في رجال اللحظات الأخيرة أنا بشكرك لأجلهم. نساء اللحظات الأخيرة بشكرك لأجلهم. أبطال يا رب. أبطال يا رب. يهمهم عملك. يهمهم اسمك يتعظم. يهمهم يا رب نفوس ترجع في اسم الرب يسوع. انا مصدق ان في الثواني دي في الثواني دي الامر تم يا رب. الامر تم.
0: امين.
2: اسمك
0: أمين.
2: المعبود.
0: امين امين. مبارك اسم الرب. احبائنا ممكن في الدقيقتين اللي جايين دول ممكن شخص يخلص المبلغ ده. ممكن اثنين كل واحد يقدم 3,000. ممكن ثلاثة كل واحد يقدم 2,000. ممكن واحد يقدم 5. واحد يقدم المبلغ اللي باقي اقل من 1,000. الفكرة ان الرب بيتكلم لناس زي ما شفنا من شوية. كان الرقم حوالي 30,000. في 30 دقيقة بقى منهم دقيقتين. الرب شايل لك نصيب. الرب شايل لك نصيب النهاردة للبركة. في أول يوم يوم البكورة تقدر النهاردة تقول قبل ما نرنم على الأخ بيتر بعد دقيقة. فأنا بشجعك دلوقتي عايزين نشوف الأرقام دي بقيت زيرو ونرنم ونفرح ونقول نعظم اسم الرب النهاردة. ندخل بكرة تحدي جديد. العمل يستاهل. الرب يستاهل. الرب يستاهل. احنا نقدمه الغالي والثمين في اسم المسيح. بشكر الرب لأجل أول تقدمة أشوفها شهرية النهاردة. تقدمة $100 شهرية. مبارك اسم الرب. واسم حضرتك كمان يدخل في السحب. فأنا بشكر ربنا جدا. أي تقدمة $200 أو أكتر هيكون في سحب في آخر يوم. بشجعك في ميدالية حلوة جدا مذهبة رائعة حقيقي فخمة. هبقى أوريها لكم. أوريكم صورة. هي لسه ما جاتش بس أوريكم الصور بتاعتها في الأيام اللي جاية. مكتوب عليها ليتك تباركني وتوسع تخوم وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. حقيقي معمولة حلوة جدا. وانتوا عارفين الحاجات بتاعت قناة الكارما بشكلها ايه. فأنا بشجعك دقيقة. مين هيقول أنا أخلص المبلغ ده؟ أنا ببص على الرسائل اللي بتيجي. مين يقدر يقول أنا أخلص؟
2: اسم الرب يسوع.
0: أنا أخلص.
2: بطل.
0: وإحنا بنرنم مع بيتر أسيس. في حد بتندى عليه من نيوجيرسي أو نيويورك؟
2: أنا عارف إن في ناس في نيويورك صحية. ولو أنت صاحي ولسه اعملها. لو أنت في كاليفورنيا اعملها. أنا عايز حد يقول أنا الصوت إلهي ناداني وعمالة يكلمني. وقبل ما تخلص الثواني دي في اسم الرب يسوع هيكون خلصت. في اسم الرب يسوع أنا مصدق بكده. ومش هنقوم. إحنا مصدقين. احنا لما قلنا الوقت ده مش بنحط وقت علشان لا بنتحدى. لا علشان بندي فرصة القديسين لسه دخل على طول دلوقتي يمكن لسه بيسمع لسه بيبص على الشاشة عشان تاخد البركة. يا حلاوة لما تختمها. يا جمال لما تختمها. في اسم الرب يسوع.
0: مين يختم البركة؟ مين يختم البركة في أول يوم يوم البكورة آخر ثواني آخر دقيقة وإحنا بنرنم الترنيمة اللي جاية دي مع الأخ بيتر؟ أنا بصلي إن كل الأرقام اللي على الشاشة دي تكون خلصت. 5,000 وكسر.
2: تكون نازيرس في اسم الرب يسوع.

0: امين امين في اسم يسوع امين
1: اسم الرب.
0: مديون، كم واحد فينا يقدر يقول للرب انا مديون ومش قادر او في ديوني وهعمل حاجه النهارده حتى لو بسيطه، حتى لو 100 دولار، حتى لو 500 دولار اقدم بيها عشان اوصل، مش بوفي دين لكن عشان اوصل صوتك ورسالتك للملايين اللي محتاجينها.
1: يا رب
0: كلنا علينا دور النهارده، انا عليا دور، انا قمت بدوري، انا عملت النهارده تقدمه واثنين، في ناس من هنا قدمت مره واثنين، لكن حضرتك النهارده تقدر تعمل ايه؟ حضرتك تقدري تعمل ايه؟ احبائنا في كل انحاء العالم، باقي على نهايه الوقت بتاعنا دلوقتي باقي المبلغ ده اقل من 6000، 5900 وكسر.

0: تقدمه النهارده تقدر تقول انا هقفل المبلغ ده، تقدر تقول انا هقفل اللي فوق ال 5900، هقدر اقول تقدر تقول هشيل 900، تقدر تقدم 5، تقدر تقدم 1000. لو 6 ابطال في كل انحاء العالم، استراليا، اوروبا، كندا، امريكا، من ولايات امريكا المختلفه، ولايات امريكا كتيره 50 ولايه، نقدر نقدم لو كل واحد يقدر يقدم 1000 النهارده في الدقائق اللي جايه. واحنا بنصلي مع احبائنا في الاستوديو، وانا بدي الفرصه للاخ اندرو والاسيس والاخت عزه، ونختم قبل ما نختم حلقتنا يكون الوقت الرب سدد في الوقت في الدقائق اللي جايه دي المبلغ اللي باقي ده 6000، اقل من 6000 بس يا اخ اندرو.
1: باسم يسوع ربنا بينادى على حد زي ما كنا بنرنم، حاسس ان هو مديون للرب. مين يقول يا رب انا مديون لي؟ كلنا مديونين للرب يا جماعه. اللي عمله الرب من اجلنا فوق ما تتخيل.
2: شكرك
1: يا رب. فوق ما تتخيل.
2: شكرك.
1: ان الرب يجي لارضنا وان الرب يضع نفسه شكرك. على الصليب يا جماعه ده شيء يعني خزائن الارض كلها يعني لا يقدر باي مال، لا يقدر باي شيء.
2: شكرك.
1: المال جنب عمل ربنا.
2: شكرك.
1: ويجي الرب النهارده ينتظر من اولاده
2: باركك يا رب
1: تعبير الحب منهم تجاهه وتجاه عمله. كل اللي طالب الرب ان ملكوته يمتد، كل اللي طالب الرب ان اسمه يتعظم، كل اللي طالب الرب ان النفوس دي تتحرم من الموت. انت بتنقذ ناس ميته، بتنقذ ناس غرقانه، بتاخد بيد ناس تايهه عشان تحطها للطريق. تعالى النهارده باسم الرب يسوع، قادر تسدد المبلغ ده اعمل كده، قادر تاخد نصه اعمل كده. انت مش بتدي الاشخاص، انت بتساهم رساله المسيح تطير من هنا توصل لاندونيسيا وماليزيا، تروح لباكستان وافغانستان وايران، تركيا، لكينيا، اوغندا، لبلاد كتيره في العالم.
2: شكرك.
1: لكل المنطقه العربيه، لكل العالم.
2: شكرك.
1: العالم محتاج للرب يسوع.
2: نعم.
1: وفي ايدك الرساله توصل. في ايدك الرسالة توصل. ما تبخلش بالمال على عمل ربنا. لا تلوم الا نفسك لو شعرت انك معتاز وبتاع، لان ايدك مقفولة على عمل ربنا.
2: يا رب.
1: لانك مش كريم مع الرب. طول ما انت كريم مع الرب، الرب كريم معك وامين معك. والرب في كل الاحوال هو امين وكريم معنا. تعالى النهاردة حط ايدك وقول يا رب انا بسدد المبلغ ده في اسم يسوع.
2: يا رب. واحد من الأطباء يا رب أنت هتكلمه دلوقت باسم الرب يسوع وهياخد خطوة جريئة ويقول يا رب أنا حطيت السطر الأخير في قصة البكورة يا رب، في قصة أول يوم، باسم الرب يسوع أنت تممت الأمر ده بالإيمان يا رب. أنا مصدق يا رب، مش معمول أبدا أبدا الإيمان اللي فينا لا يتجاوب مع الإيمان اللي في قلوب الأبطال دول وإخواتي وأخواتي اللي في كل رب 50 ولاية، يعني 50 دولة غير كل بلاد العالم. دلوقت هتجيب بطل منهم، واحد من الأطباء المباركين هيقول أنا هتمم الأمر ده وأنا هصفر الشاشة دي في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.
3: صدقني مديونين بكتير قوي يا أسيس رائف، كلنا مديونين للرب ومهما عملنا مش هنوفى حق الرب لينا. فباسم يسوع فعلا في يقوم رب ينهد أبطال دلوقتي، يقوم يحطوا المبلغ اللي فاضل ده. صدقوني نقدر، ونحن نقول كده إحنا نقدر باسم يسوع، باسم يسوع.
0: امين. مش هنا المشوار الكبير، باقي الحته الصغيره. انا عارف ان في ابطال دلوقتي يمكن دخلوا ناموا، في ابطال تانيين بيصحوا ويقولوا ايه الموضوع. الموضوع انه باقي عندنا اول يوم النهارده في عيد الحصاد. بشكر رب لاجل الوقت واحنا بنختم حلقتنا، وباقي بس المبلغ اللي على الشاشه ده اقل من 6000 دولار. وبندح على ابطال من كل انحاء العالم، ابطال من امريكا، أبطال من كاليفورنيا صحيين معنا، يقدروا يقدموا المبلغ كله أو يقدروا يقدموا 1000، 2500، 3000، 5000 زي ما ربنا ثقل على قلبك. في أبطال الرب أكرمهم وأقامهم لوقت زي ده. أنا بصلي في الدقائق أن الرب يقيم الأبطال دول ويقدر يحطوا إيدهم معنا في الدقائق دي ونكون بنختم. إحنا محتاجين نختم، يعني مش هنقدر نقعد كتير، أنا محتاجين 15 دقائق بكتير ونكون بنختم حلقتنا. بس ال 5000 دي من فضلك، من فضلك الرب بيكلم حد، بيكلم اشخاص. ما تقولش انا هستنى مع حد اشوف يعملوا ايه على الشاشه، لا، اعمل زي ما اخونا اللي عمل، قدم تقدمه شهريه 100 دولار شهري على الشاشه موجوده. انا بشجعك تقدم وتقدم شهري كمان، قدم تقدمتك، قدم تقدمة $50، $100، $30، ربنا يثقل.

0: بقلبك قدمها شهريا لأنه ده مهم جدا، وفي نفس الوقت قدم تقدمها مرة واحدة عشان تغطي المبلغ اللي موجود. قربنا المشوار، قرب يا أخي أنجو.
1: يا رب يسوع في اسم يسوع. يلا البطل اللي الرب بينادى عليه، الشخص اللي حاسس انه مديون للرب، الشخص اللي حاسس انه يا رب لا انا هعمل العمل ده لان انا بحبك يا رب، الشخص اللي حاسس انه اسم الرب لازم يتعظم لازم يتمجد، الشخص اللي حاسس بأهمية خلاص النفوس
2: يا رب،
1: بأهمية امتساع دايرة ملكوت الله، ما تأجلش وما تأخرش، خد دورك دلوقتي لان الدور عليك، الدور عليك. في بطلة عملت 15، الدور عليك دلوقتي انك تحرك الرقم ده او تسدده. لو انت تقدر تعمل كده من فضلك ما تتأخرش، لان ده خاص برسالة المسيح، خاص ان رسالة توصل لناس كتيرة جدا نفسها تسمع عن الرب. يلا يا شعب الرب في اسم يسوع بالإيمان، حد يقفل المبلغ ده الآن
2: اسم الرب يسوع.
0: أمين أمين. أحبنا في 5000 جنيه من مصر.
1: أمين، بركة كبيرة.
2: واحد يماتشد ب 5000 من أمريكا.
0: مستني أسمع منك
3: أسك. أمين خلص.
2: أمين. بفرح قوي من إخواتي في مصر بيقدموا. ربنا يبارككم، ربنا يبارككم. يعني إحنا كمان لازم نعبر بلغة امتنان ولغة شكر زي ما إخواتنا بيعملوا كده، إحنا نعمل كده، إحنا نعمل كده. فواحد يقول أنا هحط الخمسة والباقي كده هيكون مبلغ بسيط حد هيقوم بيه، والقصة كده، ونقدم مجد ربنا ونقول له يا رب اشكرك عظمت العمل معنا في بداية أول ليلة في الباكورة، بداية أول ليلة.
0: أمين أمين. أحب أنا هنرنم مع الأخ بيتر ترنيمة، لكن وإحنا بنرنم أنا نفسي المبلغ ده يكون خلص زي ما قال أسيس رائف، 5000 جنيه مصري مين يقدر يماتشت بالدولار ويقول أنا هقدم للرب النهاردة 5000؟ تقدر تقدم 5000؟ تقدر تقدم 5000؟ لو تقدر اعمل كده، لو تقدر، لو الرب بيكلمك، الرب بيكلمك، طيع لصوت الرب النهاردة وأعرف أن الرب ناوي يباركك والرب ناوي يباركك. الرب مش بياخد منك، الرب بيمتحنك عشان يشوف أنت هتعمل إيه. مين عندك أغلى، الرب ولا الفلوس؟ لو صوت الرب ليك النهاردة بيكلمك ويقولك قوم قدم 1000، قومي قدمي 2000، قوم اقفل المبلغ اللي باقي، قومي اعملي كذا، طيع لصوت الرب النهارده. ما تخجلش ربنا، ما توديش وشك الناحيه الثانيه، ما تعملش نفسك مش سامع، لكن طيع لصوت الرب. عارف لما تطيع صوت الرب، الرب بيقول ايه؟ الرب بيقول هكرمك، يعني هكرمك.
2: امين.
0: بيقول كده ازاي؟ حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني، اما الذين يودن الشوم الناحيه الثانيه، اما الذين يحتقرونني فيصغرون. الكتاب اللي بيقول كده، حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني. انا بشجعك النهارده، تعال اكرم الرب النهارده، اكرم الرب من مالك من عطاياك. بشكر الرب لاجل في تقدمه 1000 دولار من كاليفورنيا، فالمبلغ بيقل، فبشكر ربنا المبلغ اللي باقي حوالي 5000، 4892. بشجعك 4892. مين يقدر يقول لو 5 اشخاص عايزين اكرام الرب النهارده وفي 1000 دولار استرالي جاية كمان في السكة؟ أحبائنا في كنترول روم بيقولوا لي، فأنا بشكر ربنا. أحبائنا في أشخاص يقدروا يقدم، تقدر تقدم 1000، قدمها النهاردة. تقدر تقدم من الكويت، من الإمارات، من استراليا، من أوروبا، من ألمانيا، من هولندا، من النمسا، من إنجلترا، من فرنسا. يا جماعة ده صوت الرب ليكم. يا جماعة انتم مسؤولين معانا عن توصيل رسالة المسيح. دي مش مسؤوليتنا احنا نقعد ساعات كده وبس، دي مسؤولية كل واحد وكل واحدة فيكم. مسؤوليتنا، يمكن قاعد تسمعني في أوضة النوم، يمكن قاعد تسمعني لسه ما دخلتش تنام، ويمكن بتقلب في التلفزيون وبتفتح وتقول هو ايه اللي بيحصل، هما ليه بيعملوا كده. بنعمل كده علشان نقدر نوصل رسالة الإنجيل، بنعمل كده عشان نساعد الناس المطرودين لأجل اسم المسيح، بنعمل كده لأنه الوصية عليا وعليك إن احنا نعمل كده. ده دوري وده دورك، ومحتاجينك تحط إيدك معانا، محتاجينك تحط إيدك معانا. والرب بيكلمك النهاردة برسالة مباشرة إنك تقوم وتقدم للرب وتشوف الرب هيعمل إيه. الحاجة الوحيدة، المكان الوحيد اللي مكتوب فيه جربني، احنا لا تجرب الرب الهك، دي آية موجودة، لا تجرب الرب الهك الا في حاجة واحدة، الا في العشور.

0: والتقدمة. هو بيقول كده الرب هاتوا العشور والتقدمة وجربوني بهذا يقول الرب إن كنت لأفتح لكم قوة السماوات. ربنا واعد بالبركة. فأنا يمكن أنت بتدور على البركة ويمكن البركة بتجري منك عشان يمكن بتاكل حق ربنا. حق ربنا ليه عندك كتير. احنا بنقول عشور يمكن أنت حتى ما بتطلعش عشر واحد. ربنا أكرمك $50,000 السنة اللي فاتت $80,000. حق ربنا انك تقدم العشور للرب وما تستكترهاش على ربنا لان دي بذرة ربنا بيكرمك بيها اكتر واكتر واكتر. مين الرب بيكلمه النهاردة يشيل المبلغ ده 4000 وكسر وفي 4222 4222 ده المبلغ اللي باقي. مين يقدر يقول انا هقدم 1000 للرب النهاردة؟ مين هيقدر يقول انا هقدم 222 دي انا هقدمها للرب يبقى باقي 4000 أربع أشخاص أو اتنين أو اتنين أو واحد أو ثلاثة أو واحد أو أي طريقة الرب بيكلمك بيها. وما تنساش الشهري ما تنساش التبرع الشهري. أهم حاجة اللي هتخلي القناة تستمر هي التعاودات الشهرية. $15 $30 $20 $50 $100 على قد مقدمتك. أنا عايز أكبر عدد مهما كانت التقدمة صغيرة ما يهمكش بس تعالى وقول أنا حط إيدي في عمل الرب. تعال حط اسمك هنا. تعال حط اسمك مع الأبطال اللي موجودين اللي بيشجعوا عمل الرب في الكارما اللي في ناس بتصلي لهم ليل ونهار. تعال حط اسمك في قائمة الناس اللي بيتصلي لها. تعال حط اسمك في قائمة البركة في قناة الكارما. قول أنا حط اسمي في قائمة البركة. قائمة البركة الناس اللي بيقدموا تقديمات شهرية. حط اسمك حتى لو $15 في الشهر مش هتجيب لك أي حاجة ما تجيب لكش وجبة. تعال أقول أنا هقدمها للرب عشان أوصل رسالة الإنجيل. تقدر تقدم 100 قدم 100 تقدر تقدم أكتر قدم أكتر شهري شهري. أنا بشجعك تقدم شهري في عمل الرب في الكارما. مش قادر تعمل دلوقتي مش قادر تتكلم امسك تليفونك وجهه ناحية الشاشة. تقدر تقدم بالتليفون دلوقتي افتح الكاميرا بتاعتك وجهها ناحية الكيو آر كود اللي موجود على الشاشة ده هتلاقي فيه لينك طلعت من تحت اضغط عليها قدم. وتقدر تقدم بالابل باي دبل كليك بالتكنولوجيا عملت كل حاجة سهلة. تقدر تقدم بأي عملة من عملات العالم بأي عملة من عملات العالم. تقدر تقدم بالباي بال بالكريدت كارد بالبنك اكاونت بالابل باي بالجوجل باي بالامازون بأي طريقة تقدر تقدم بيها كأنك اشتريت حاجة النهاردة لكن تقدمها للرب وتقدمها للرب هدية. امين احبائنا. 4212 في تقدمة من مصر. بشكر الرب جدا أجل كل تقدمة من مصر.
1: أمين أحبنا يعوضهم يا رب.
0: أمين أمين. في أخ أندرو قبل ما ندي الفرصة
1: يلا شعب الرب هانت ربنا بيسهل على حد يقفل المبلغ ده 4000 شوية تقدر تقفل المبلغ ده وانت حاسس انك مديون للرب. وشكرا جدا لأجل كل شخص تجاوب معنا النهاردة. شكرا لأجل كل واحد حد ماتش أو سدد. شكرا جدا لأجل كل واحد حط من أعوازه واحتياجه لأنه بيحب الرب. شكرا لأجل كل واحد سمع الرسالة وقال أنا لي دور أغير في العالم. أنا لي دور أكون الرب بيستخدمني خلال قناة الكارما توصل لناس كتير في العالم كله وتغير نفوس. تعال النهاردة اعمل زي الأبطال اللي عملوا وحط وقفل المبلغ ده وقول أنا لي دور يا رب. وانت بتستخدم القناة دي وانا واحد منها وانا واحد من اللي بيساهموا في العمل ده انك بتغير العالم كله. حط ايدك دلوقتي والرب يحركك تقفل المبلغ ده في اسم الرب يسوع.
0: امين. والالف دولار اللي وصلت من شوية من استراليا دي جاية بتكس مسج من القسيس دكتور قس جان مور. أمين. بيقول اخي الغالي صمويل بنت الرب تبرعت بألف دولار استرالي ولا تريد ذكر اسمها. ربي يباركك ويباركها. شكرا لكم. ودخلت ووصلت على الشاشة. بشكر ربنا. احنا كنا بنقول 222 من شوية فبشكر الرب لاجل اخت من كاليفورنيا قدمت 222 وفي كان في 500 جنيه من مصر فنزلتها 10 دولار
1: كده اربعة
0: فكده باقي المبلغ اللي باقي 3990
1: اربعة
0: يعني حوالي 4000 3990 والاسيس جانا مور عامل الماتش عشان نعمل بيه بكره هندخل بيه باذن المسيح 12500. بشكر الرب جدا لاجلكم احبائنا. اي رساله توصل دلوقتي باقي 3990 يعني حوالي 4000
1: 4990 حد يشيل 3000
0: حد يشيلهم كلهم
1: 4000
2: يشيلهم كلهم.

0: هم هيسالوا بدهم صدقوني هيسالوا
1: حلقتنا في خلال
2: احنا بقى لنا 5 ساعات
1: دقايق
2: فلازم الرقم ده في اسم الرب يسوع
1: 9 دقايق ولازم نكون خلصنا ومنهم وقت ترنيم كمان ووقت ختام فالرب بيكلم الناس دلوقتي تقدر تقدم 1000 تقدر تقدم 2000 3 4 ونكون خلصنا تخيل اول يوم يوم البكورة النهارده يوم النهارده رسالة الإنجيل بتوصل من قناة الكارما بالفارسي بالإندونيسي بالباكستاني بالإيراني
0: عظيم.
1: بتركيا
0: عظيم.
1: بالإنجليزي على قناة اسمها الكارما All Nations All Nations كل الشعوب النهاردة بتوصل لهم الرسالة من خلال قناة الكارما هتلاقيها موجودة هتنزل على ويب سايت الأيام اللي جاية احنا دلوقتي البث التجريبي شغال هتنزل وانا بصلي يجي اخ كده ويقول انتوا عايزين قد ايه عشان تنزلوا القناه دي على الساتلايت في ايران وفي باكستان واندونيسيا يكلفكم قد ايه يكلفكم ونقول لك على التكلفه وتقول انا هقدم شهريا المبلغ ده او مجموعه من رجال الاعمال ويكون على قلبهم يعملوا كده احنا يعني لغايه دلوقتي لسه ما نزلتش على الساتلايت لكن انا بصلي نعمل كده في الوقت اللي جاي في اسم المسيح هنبدل اقمار صناعيه الرب يعمل معجزه انا متاكد لان الرب لما بيعمل حاجه بيكملها لغايه الاخر انا عارف قبل نهايه عيد الحصاد هتشوفوا معجزه الرب بيعملها لمجد اسمه والرب يستخدمك انت فيها والرب يستخدمك انت فيها شايل لك نصيب شايل لك نصيب توصل للشعوب زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه عارفين ايران ما فيهاش انترنت بقى لها حوالي 2 شهر ما فيهاش انترنت ما يقدروش يتواصلوا من خلال ما فيش انترنت كل المراكز اللي هناك اتضربت فالحاجه الوحيده اللي موجوده يقدروا يشوفوها هو الساتلايت لانه جاي بعيد خالص من بره الكره الارضيه وبينزل والاستقبال والناس بتستقبل عندها الكهرباء وعندها التلفزيونات وبتقدر تستعمل الدش والقمر الصناعي الايراني في مكان محجوز لينا في قناه الكارما هناك بس احنا محتاجين نقدر ندفع التكلفه فالرب شايل لك نصيب الرب شايل لك نصيب امين مين يقدر يقول انا اخلص المبلغ اللي موجود ده واحنا بنرنم على اخبيتر في الدقايق اللي جايه بص اخبيتر في اسم المسيح يكون الرقم ده بيخلص مع الترانيم واحنا بنرنم اتفضل
0: امين

0: امين
1: امين امين امين. شكرا لك يا بيتر. بص بقى يا سيس رايف، ربنا شايل بركه لحد بانه باقي 3740 مستنيه. اخر تقديمه جت $250 من المانيا.
2: امين،
1: مبارك اسم الرب. ففي ربنا شايل بركه الناس معينه، في حد كده ربنا عايز يباركه، او في ناس معينه يمكن لسه فاتحه معانا، يمكن لسه بتتفرج، يمكن لسه بيشاور عقله، ولا ايه رايك يا سيس؟
3: يعني انا مصدق انه هي دفعت اوريدي، بس هي في جيبك مستنيه، او في الكارت بتاعك، او في القرار الروحي بتاعك، وان انت تكون جزء من الباكوره. انا في ليله راس السنه عندي في الكنيسه، انا عندي خدمه الباكوره، ودي ليها دلوقتي 28 سنه خدمه الباكوره. ما احلاها. اول يوم في عيد الحصاد دي يوم الباكوره. يوم الباكوره انت بتحط الفاونديشن، تحط الاساس، والاحجار اللي جايه بنشيلها حجر حجر حجر حجر. ففي واحد دلوقتي، وانا قلت عليه من بدري بس هي عماله تتخفض عليك شويه، معلش، بس ذاتس جود. اعمل كده، اعمل كده من قلبك، ولو حتى الرب قالك على رقم كان من الاول بتاع من نص ساعه اعمله. بس انا مصدق بالايمان ان واحد دلوقت مش ممكن هنقوم واحنا مش مصدقين اللي الرب قاله. الرب قال. وانا الكلمه اللي قالها الرب ليايروس عجباني قوي، لا تخف، امن فقط. خلاص. الامر تم، والامر خط صنع، والتصفيره دي اللي هي 0-0-0 بالايمان جايه، هي جايه دلوقتي، واحد هيقوم بيها او واحده هتقوم بيها، وقد تمت في اسم الرب يسوع بالايمان، وقد تمت.
1: في تقديمه 240 من كاليفورنيا بقى.

0: ثلاثة ونص.
1: طيب ثلاثة ونص دي يعني حد يقدر يعني يقوم بها أو نص وثلاثة
2: واحد مديون يعني واحد يعني مديون للرب يقوم بها
3: يقدر يسددها
1: كتيري كتار المديونين للرب كلنا مديونين للرب
3: يا رب
1: كلنا مديونين للرب
3: اكرم اسمك
1: مدام الرب مدام الرب بيقول لك انت تقدر اعملها ولو حتى انت شايف ان دي فيها زنقه صدقني يا مناس عملت بزنقه انا اعرف جماعه موجودين في تسالونيكي في مقدونيه يا حلاوتهم يا جمالهم يا جمالهم كانوا في ضيقه شديده وكانوا في احتياج وادوا مش قد الطاقه لك ادوا فوق الطاقه يا سلام لما واحد من اخواتي دلوقتي في الدقائق الصغيره 3 4 دقائق انتوا ما تعرفوش احنا برضو يعني القعده مش سهله صدقوني انا مش عايز اقول لكم على حاجه مقلماني مش عايز اقولها لكن انا مصدق بجد بجد ايدي الشمال مقلماني أيوة. جدا وانا بجد مقلماني لكن انا عشان عمل الرب مستعد اعمل لعمل الرب حبايب عمل الرب انت لاجل النفوس
2: صدقني يا اسيس رائف وكل اللي عمله الرب معانا اكتر اكتر بكتير قوي yeah. يعني في ناس كتير قوي قاعده بتتفرج دلوقتي ربنا عمل معاها حاجات فوق ما تتخيل أمين. شافاها من مرض وستر عليها وغطاها وناس كتير جدا يعني ببارك. بتمر بظروف والرب مشى الظروف دي وانت ما كنتش متخيل ان الظروف دي ممكن تمشي لكن الرب كان في وسطها وفعلا عمل معاك كده انت مديون الرب انت تقدر تحط وتقول انا ببارك الرب النهارده بقدم ذبيحه يا رب من كتر ما انت يا رب فضت عليا بنعم كتيره في اسم يسوع
1: باركك
2: امين يا رب
1: حد من وسط كده الولايات الوسط امريكا يا رب هو اللي يعملها
0: امين
1: يلا
0: أمين.
1: يلا يلا يعني قد ايه قد ايه انت مديون للرب بجد ما دام ربنا بيقول لك وبيحس قلبك من فتره ما تستنيش حد تاني يشيلها خلاص قول يا رب انا انا انا احط الاصفار دي انا احطها بفرح انا احطها بامتنان ليك انا بحطها لان انا مديون ليك يا احبائي احنا بناخد حاجات فور جرانتد يعلم ربنا يعلم ربنا النفس الايد اللي بتتحرك الرجل اللي بتتحرك اللسان اللي بينطق يا رب ليك كل المجد يا رب ليك كل المجد مديونين ليك مديونين ليك
2: امين يا رب اللي يحب اكتر يحط اكتر yeah. يدي اكتر
1: طبعا طبعا ف يعني خلال الدقيقه اللي جايه دي في اسم الرب يسوع خلال الدقيقه دي مش هقول 5 دقائق ولا 10 دقائق خلال الدقيقه دي واحد من الابطال المباركين اللي بيحب الرب وبيعمل كتير وبيعمل كتير واعمل تاني اعمل تاني انت الكسبان يعلم ربنا انت الكسبان لانك بتعمل في عمل الله هدفك ربح النفوس هدف كلمة الإنجيل تصل إلى البلاد دي اللي محدش بيدور عليها اللغات اللي طلعت دي كلها عشان تصل لملايين مليارات هتسمع كلمة الإنجيل مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك يا رب وأنا عارف وإحنا بنصلي بجد ربنا هيجيبها يعني هي خلصت
3: بسم الله بالإيمان
1: أمين
3: تسدد بالإيمان
1: تسدد بالإيمان بتجي وإحنا بنصلي
3: الرسالة هتيجي دلوقتي في اسم يسوع
2: بقى زيرو
0: خلص الماتش
1: بقول لك في الدقيقه ما هي الدقيقه
2: امين امين باسم يسوع
0: امين مبارك اسم الرب
1: لك المجد يا رب
0: امين
1: لك المجد يا رب لك المجد يا رب بصلي من اجل كل واحد بيعاني واحد تعبان بصلي يا رب الشخص اللي عمل ده وقد ايه صدق بالايمان انه انه هو بيعمل في عملك يعمل في كرمك يا رب كل مريض يا رب من اخوات اللي قاعدين قدام الشاشات دلوقتي كل مريضه كل تعبان كل تعبانه كل ابن يا رب بيعاني يا رب في ناس عندهم سبيشال نيدز من الاطفال في ناس اوتستيك شاب اطفال اوتستيك يا رب مين يلمس دول غيرك يا رب مين يلمس غيرك
3: يا رب
1: كل قلب متالم كل قلب موجوع تاني تاني يا تاني يا رب بصلي من اجل استر وناجح يا رب يا رب انت اللي تلمس قلوبهم انت اللي تعزيهم وتشجعهم وانت اللي تقول لهم انا انا انا معاكم انا رفيق ليكم يا رب مش بس اخواتي دول لكن كل اللي بيمر بمعاناه يا رب الناس اللي في البلاد اللي فيها اضطهاد نيجيريا يا رب نيجيريا يا رب واخواتي اللي بيعانوا هناك يا رب كل الارض كل الارض بتسبحك بتعظمك بتعليك لان ايدك ممدوده بالبركه وبالرضا يا رب. بركه لكل واحد ادى فرح النهارده، بركه لكل واحد ادى اذا كان من فلس يا رب الى 15,000. انا بشكرك على قدر كل واحد ادى وعلى قد كل ما بامكانياته اعطى. انا بباركك بشكرك لاجل الكرمة يا رب، بشكرك لاجل كل واحد شغال في المكان ده يا رب، ابطال يا رب بباركك من اجلهم، بصلي من اجل

0: بنقول مين يشدده غيرك يا رب، مين يسنده غيرك يا رب، مين يديله يا رب معاناة، وقت من المعاناة لكن وقت من الفرح يا رب، وقت من الفرح يا رب. أخويا أندرو، أخويا بيتر، عز يا رب كل واحد بالاسم موجود في المكان، كل واحد اتصل بينا باسمه، كل واحد بعت ببركة بفرح يا رب باسمه يا رب، بولاده يا رب، ببيته يا رب، كزوج وزوجة يا رب، في اسم الرب يسوع. إيد البركة صنعت، إيد البركة، إيد الإله العظيم قد صنعت أمجاد. بكورة خدناها من إيدك يا رب، حجر، وفي أحجار معونة جاية في الأيام اللي جاية، في اسم الرب يسوع لكل المجد.
1: أمين
2: أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين. عظم الرب العمل معنا. بشكرك جدا يا أسيس، بشكرك يا أخ أندرو، بشكرك يا أخت عزة، بشكرك يا أخ بيتر. نختم مع بعض بالترنيمة دي ونطلع منها. بشكر حضراتكم، بشكر استجابة كل واحد وكل واحدة. الأبطال النهاردة أول يوم، لسه عندنا الأيام اللي جاية، بكرة عندنا ماتش 12,500 نبدأ بيه. في ناس تاني الرب بيكلمهم أنه يقدموا ماتشات تانية، عندنا مشوار طويل يوصلوا على 50 في اسم المسيح. عندنا مشوار والرب أقامك والرب أقامك لوقت زي ده. المعركة مش معركتنا لوحدينا، معركتنا كلنا، احنا نص الدايرة وانتوا النص التاني. هنكمل مع بعض المشوار في اسم المسيح، ونختم مع بعض بالترنيمة دي.

نشكر الرب من أجل خدمة قناة الكرمة، ومن أجل أنه الرب يسوع المسيح موجود فيها وبيستخدم كل شخص في قناة الكرمة. إحنا كل يوم عندنا اختبارات وكل يوم في انتصارات، لأنه العمل عمل الرب يسوع المسيح في قناة الكرمة. في اختبار من أخت كلمتنا من مصر، وبتقول أنه عندها 5 أولاد وهي وجوزها، وبتقول دائما في خناق في البيت، دائما في مشاكل في البيت، وبتقول احنا مش قادرين نعرف ايه سبب المشاكل دي. بتقول حتى بنتها المتجوزة لها 45 يوم رجعت عند بيت أهلها ومشاكل هي وجوزها، فبتقول أنا مش عارفة هل في ناس عاملين عمل ولا إيه. فأنا سألتها بقولها أنتوا بتروحوا على عرافين أو على شيوخ؟ قالت لا أبدا. قلت لها هل ممكن الناس دخل البيت عندكم وحط لكم حاجة؟ فقالت هلا افتكرت، في مرة واحد مسيحي

في واحد مسلم خبطوا على الباب وعايزين يدخلوا يصلوا لنا، فإحنا دخلناهم البيت. فبتقول بالفعل إحنا بدت عندنا المشاكل من ما دخلوا هدول الشخصين وصلوا معانا وبدت المشاكل دي. فقلت لها حبيبتي هدول ما صلوا لكم، هدول فاتوا دخلوا على البيت وحطوا لكم لعنة في البيت. فقلت لها طيب هل جوزك وأولادك موجودين؟ قالت لي أيوة موجودين. قلت لها طيب حط التلفون على السماعة وأنا حصلي معاكم كلكم. فكلمتهم عن الرب يسوع المسيح ووصلت لهم رسالة الخلاص، وصلوا معايا وقبلوا الرب يسوع المسيح مخلص لحياتهم، وصليت الرب ينتهر كل الأعمال وكل الأسحار، وبرضو صليت للبنت ترجع لزوجها، وشجعتهم على قراءة الإنجيل وعلى الصلوات والترنيم في البيت. فرجعت كلمتهم مرة تانية أطمن عليهم، فالأم بتقول لي لا إحنا جونا جميل قوي قوي قوي في البيت، ونشكر الرب كل الأمور هادية وفي محبة وفي اتفاق بيناتنا. وعايزة أقول لك خبر حلو، بنتي رجعت لزوجها والأمور كلها كويسة وكلها حلوة مع بعض. إحنا كتير بيجينا مكالمات في مشاكل في البيوت، كلمونا إحنا موجودين هنا عشانكم، كلمونا وإحنا بنصلي معاكم والأمور كلها بتصير أحسن في اسم يسوع. آمين.

0: ليك وانت ليا يا رب.
1: عمري اللي باقي ليك.
0: عمري اللي باقي ليك.
1: في اسمك الغالي.
0: في اسمك الغالي.
1: اسم المسيح.
0: في اسم المسيح.
2: بغني بين الناس انا ليا الى العظيم.
3: انا بشكر قناة الكارما جدا حقيقي، عاملين مجهود رائع، تعبناكم معانا، بنصلي لكم ربنا يعوض تعب محبتكم ويعوضكم، لان انتوا حقيقي بتوصلوا رسالة يسوع في كل انحاء العالم.
4: شكرا جدا على قناة الكارما انها موجودة معانا النهاردة في سوهاج، ويا رب دايما تبقوا متميزين وربنا يقودكم دايما.
5: بحب اشكر قناة الكارما على وجودها، وان هي بتنشر نور ربنا. بصلي ان ربنا يكون بيستخدمها في وسط الضلمة، ان ربنا ينشرها وينشر الكلمة دي، ويكون بركة وتكون سبب رجاء لكل الناس.
6: حابب اقول شكرا لقناة الكارما على النور اللي بتحاول توصله لكل الناس، حتى في الصعيد، ان احنا هنا برضو مش بيوصل لنا حاجات كتير زي كده. فشكرا لاجل المبادرات اللي بتعملها تجاه الجمعيات زي كده، وحابب اشكرها على مبادره اليوم النهارده.
7: شكرا ان انتم بتقدموا دايما طول الوقت حاجات بتفيدنا وحاجات كمان خاصه بينا كشباب. شكرا للتوعيه.
8: بشكر قناه الكارما على الاجتماعات دي والحاجات اللي بتفيد الشباب.
9: بحب اشكر جدا قناه الكارما على المشاركه الجميله دي لحدث النهارده. شكرا.
10: انا حابب اشكر قناه الكارما يعني انه جم لحد سواج هنا بيساعدونا وبينقلوا وشايفين شغلهم يعني، ربنا يباركم بجد يعني، شكرا على تعبكم معانا.
11: حابه اقول شكرا قناة الكارما، شكرا انها بتغطي حدث زي ده، مش بس حدث لكن هي رحله وسكه. شكرا انه في قنوات بتكون قناة الكارما اولهم بتكون مغطيه حدث كبير زي ده، عشان مش تقعد بس ذكرى، لكن ان كانت هي ذكرى على اليوتيوب او على القنوات، لكن انا مصدقه انه هو مش للذكريات. شكرا.
12: اكتر حاجه بحب اتفرج عليها ان لما الكارما بتلف الجمهوريه على الاماكن اللي يعني زي سوهاج مثلا او اي حدث بيبقى مهم، بيعرفوا يعرضوه ويعرفوا يوصلوه لكل الناس.
13: بحب اتفرج على قناتك في قناه الكارما على المؤتمرات اللي بتذيعها زي مؤتمر لما صلوا، وبحب اتفرج على اوقات التسبيح والصلاه للمرنم كرولوس مجدي وبيتر ساويرس.
6: انا بحب احضر في قناه الكارما مدرسه المسيح، انا حضرتها قبل كده على قناه الكارما، وحقيقي كانت حاجه لمسه غيرتني، دي من ضمن الحاجات اللي عملت تيرن بوينتس في حياتي.

0: قناة الكرمة من القنوات اللي قريبة لقلبي على طول في البيت مشغلينها. بحب أكتر حاجة بتفرج عليها تسبحنا أو ليك تسبحنا، برنامج ليك تسبحنا.
1: أنا بحب أحضر على قناة الكرمة الأوقات بتاعت الترانيم، بتبقى حلوة بالنسبة لي جدا. وكمان بحب خالص لما ببقى مشغول أو أنا مش قادر أنزل، الأوقات بتاعت الاجتماعات اللي بتتعرض على قناة الكرمة، وبالأخص الاجتماعات اللي بتبقى موجودة في كنيسة الإنجليزية بالأزبكية.
2: بحب أتفرج على قناة الكرمة على دكتور سامح موريس في اجتماع الأهل لقصر دبارة. بحب أحضر اجتماع أبونا مكاري يونان.
3: بحب الكرمة بريس اللي هي شغالة ترنيم طول الوقت، بحب أفتحها كده وأسيبها شغالة. وبحب كمان إنه كرمة موجودة على مستوى العالم، يعني برا مصر قصدي، في أمريكا وأستراليا ودول كتير، يعني دي حاجة جميلة قوي يعني.
4: يكون في صلابة كلمة وقت تسبيح، صلابة كلمة يكون بالموسيقى بتابعه أكتر، وكمان يكون في كتب قراءة مسموعة.
5: يعني ممكن نزود أكتر الوقت الجاي إن إحنا نكون بنعمل حلقات صلاة أكتر خاصة بالشباب الوقت ده.
6: بحب مثلا يكون برنامج مثلا للشباب يورينا نواجه التحديات اليومية اللي بنواجهها كشباب ويقول لنا التفاصيل عنها.
7: حابة يكون موجود الترانيم بتاعت الكبار والصغيرين يبقوا ورا بعض أو بشكل يعني ترتيب مختلف كده، بحيث لما الأسرة كلها تبقى قاعدة بتحضر قناة الكرمة يبقى كله بيسمع الترانيم اللي بيحبها. الكبار يسمعوا ترانيمهم والأطفال كمان بيسمعوا ترانيمهم.
1: نفسي قناة الكرمة تعمل لنا أبليكيشن يكون بنسمع عليه ترانيم، ده بيبقى حلو بالنسبة لي لو أنا مسافر أو أنا ورايح الشغل، إن أنا أكون بيساعدني وأنا في خلوتي أسمع ترانيم أو أنا في الطريق. انا نفسي قناه الكرمه تعمل لنا ابلكيشن. يعني
2: عايزه يكون في برامج للشباب اكتر عن التدريبات الروحيه وازاي في وسط الضغوطات وفي وسط تحديات العالم ازاي نكون بنبقى نور ويكون ربنا باين فينا وسط اهل العالم.
4: اكتر الحاجات ممكن نعملها كفكره، ممكن نعمل برنامج يكون بيربط الجماهير اللي بيحضروا على قناه الكرمه التسبيح بالقناه، ان هم يطلعوا يقولوا سواء في ترنيمه او في برنامج او في حلقه معينه اثرت فيهم وخلتهم تاخد خطوه معينه من ناحيه ربنا او تجدد فيهم شيء جواهم، وكده نبقى حاسين بتاثير القناه اكتر على الجماهير اللي بيحضروا. بصلي لقناة الكرمة ان ربنا يديها نعمة وتزداد وتثمر اكتر في المعرفة، ويديها نعمة انها تقدر توصل لناس اكتر عن طريق الخدمة بتاعتها، ويبقى فيها شباب يقدروا يقدموا فيها اكتر على عشان كلمة ربنا والتعليم يوصل لجميع انحاء العالم.

رسالتنا في قناة الكارما هي توصيل رسالة المسيح للعالم أجمع، ودي الإرسالية العظمى اللي دعانا ليها الرب يسوع المسيح. وفي نفس الوقت بتقدم قناة الكارما مشاركة عملية لتسديد احتياجات بعض المحتاجين من عشور القناة. بقدر استطاعتنا بنساعد أكبر قدر بنقدر عليه بحسب ما بيسمح لنا القانون.

جيان فايز وعندي 32 سنة. أنا متجوزة 13 سنة. جوزي توفى دوله 3 سنين وكنت عايشة حياة طبيعية، يعني كنت مرتاحة. مسألة ما توفى حياة وقفت. بعد ما توفى بديت يعني 400 جنيه تعمل ايه؟ هو المعاش اللي عمقضه بس مش مكفي العيال، يعني مصاريف كتبيلة نور ومية وحاجات لعيال في المدارس. ابتديت يعني أحس أنا محتاجة. مع 3 أولاد، بنتين وولد. إنجي عندي 10 سنين، سنة ربع. شنودة عنده 8 سنين في سنة تانية. جيسيكا في حضانة عندي 5 سنين. أما كمان على قد الجامعة محاولة أدبر أموري يعني وكده. أما عاوز أستلف 100 200 300 وعاوز أخذ الشهر لازم أسدده، وأنا معيشة ما عنديش إمكانية أسدده. هي محتاجة على ربنا. سن صغير وحتدفع عمر مسؤولية مش قدها، بمعنى صح حاسة بال

مسؤولية تقيلة عليا. عيل في المدارس نفسي علم أحلى تعليم ويعيش أحسن معيشة، بس أنا ما عنديش إمكانية، أنا مش قادر أتصرف أكتر من كده. أيوة عيل تعب، ده الأسبوع اللي عدى بس، مش أقول له الأسبوع اللي عدى بس تعب، وأنا ما كانش فادي أوديه، بس قعدت وزعت كده وضدقت ونشكر الحمد لله على كل وقت. يعني هو المدرسة مطلوب من الشنط، مطلوب من المدارس.

شربة حزة كده، مطلوب من حاجات كتيرة. أما أعمل إيه؟ نحس بالضيقة، نحس بالضيقة، مش عم أقدر أعمل حاجة. عايز أقول لهم ساعدوني، عيال ومدارس وبيوت وكده، ونور عم أدفع كتير، مماية كتير، وربما جينا تتعمل إيه في الزمن ده وعيال ومدارس. نفسي أفتح مشروع على رزق داخل من بر، بدل ما استلف ألاقي حاجة في البيت أتصرف منه. المسؤول على بدل وجهها يزود دخلي، وأعرف أصرف على أولادي.

0: قناة الكارما. ازيك؟
1: عايز اشكر قناة الكارما، كتر خيرها اللي هي فكرت وساعدتني يعني. شكرا يا رب، افتكرت فيا وكتر خيرك. ناس لما متبرة مساعد ناس محتاجة فقيرة. شكرا لقناة الكارما، شكرا لرب.
2: شكرا ليك، لأنه بمساعدتك لينا قدرنا نساعد أشخاص كتيرة، لكن لسه في حالات وأشخاص أكتر محتاجين مساعدة.
3: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيرة مع فريق متخصص في الرد على أسئلتكم والصلاة والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيرة مشجعة. لكن حفاظاً على الخصوصية لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء. لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا، حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك أنت أو أنت، ودي قصة من

0: الو،
1: ايوه
0: انا ابن الرب.
1: اهلا.
0: كان عليا اصطامه، اتصلت بقناة الكرمة، كنت بعاد بالدموع، وقلت لهم انا كنت عليا جنية وبحلم بيها طول النهار.
1: ممكن اصلي معك؟
0: اتصلت بيها وصلت لي بالدموع برضو، وربنا نجاني من اللي انا فيه ده. انا ما كنتش اعرف اللي هي هتبقى كده، يعني الحلم كان بيجي لي بوحاشه كانت عايزه تنزلني في الارض ده. لما هي صلت لي هي طلعت من عليا حلم، ما كنتش ما بحلمش الاحلام الوحشه، ما بحلمش، وربنا شفاني. ونشكر ربنا اللي ربنا خلينا خارج الكارما وخلينا مع اللي واقف معانا.

0: انا حابه اشكر قناه الكرمة خالص، وحابه كمان اقول لهم ربنا يبارككم ويبارك تعبكم ويعوض تعب محبتكم في الرب. واحنا يعني مبسوطين بيكم خالص بالبرامج الكتير اللي انتوا بتذيعوها لينا، انتوا قربتوا لينا جدا الدنيا، واحنا متباركين خالص بكل برامج بتتذاع وبنشكركم خالص. يعني
1: شكرا لقناة الكرمة، تمشي معنا خطوات ثابتة في أماكن مختلفة، معنا في كل حاجة، معنا في المراكز، معنا في الكرة، معنا في المدن، معنا في الأحداث الكبيرة قبل الصغيرة. شكرا لك، أنتوا بتهتموا بالمحتوى بتاعنا، وأمين نكمل مع بعض.
2: بحب أشكر قناة الكرمة إن هي باركتنا في وقت زي ده من ضمن النهضة اللي احنا كنا بنقدمها، وحدث كبير إن هي تكون بتشاركنا في ده وتكون بتنشر المواضيع والخدام المميزين فيها يكونوا بيشاركونا، وتكون أغلب الناس أو كم من الناس كبير بيكون بيتفرج ويشاركنا البركة دي.
3: بشكر الأخ صامول استفانوس من أجل دعمه الكبير لقناة الكرمة، وإن الرب مبارك حياته بالشكل ده. بصلي له إن الرب يكمل معاه العمل اللي ابتداه ويكون بركة في كل حتة يوجد فيه.
4: بحب أشكر قناة الكرمة بشكل كبير جدا على المجهود اللي بتبذله، وأشكر كل شخص كان بيقدم برنامج أو تسبيح على قناة الكرمة. بشكرهم من قلبي وبقول لهم إن حقيقي برامجكم فارقة وكلامكم فارق بشكل كبير.
2: من ضمن الحاجات اللي انا بحب اسمعها على قناه الكرمة هي كانت مدرسه المسيح، كان وقت مميز خالص ان هي بتقدم مواضيع مختلفه وكذا سن يقدر يكون بيفهم. الاستاذ سامح مريز كان مميز في طريقته وشرحه، وكمان كان في وقت اتاحه ان احنا نكون بنسال ونكون بنقدم اراء خاصه ان احنا نكون بنفهم وبنتناقش فيها، مش مجرد مواضيع يعني بس بنسمعها وبيكون في نقاش. يعني
3: بحب اتفرج على قناه الكرمة في اي بث مباشر بيتعمل للمؤتمرات. يعني انا في الدفعه الثانيه لنقوم ونبني كنت مفكره ان خلاص كده القصه خلصت مش هحضر نقوم ونبني ثاني، لكن دلوقتي بقيت احضر الدفعه الثالثه والرابعه وان شاء الله الخامسه، ويعني كل الدفعات اللي هتيجي والرب هيباركهم جدا. قناه الكرمة كمان يعني وفرت كتير لناس مش بتحضر مؤتمرات انها تكون بتتفرج على المؤتمرات دي وتستفاد منها كتير.
1: اكتر حاجه فرقت معايا في الكرمة هو مدرسه المسيح، كانت بتذاع في وقت من الاوقات، لكن كمان كان في مواضيع شبابيه كانت قناة الكرمة بتناولها بطريقة مختلفة شوية، كان بيجيب ضيوف كانوا بيتكلموا بطريقة أكثر تفهما للشباب، الشباب يقدروا إن هم يمشوا خطوات حقيقية مع مواضيع بتتقدم بطريقة تناسب فعلا العصر.
0: قناة الكرمة مميزة قوي ببرامج التعليمية خصوصا لوقت الشباب، وأنا بحب أتفرج عليها جدا. مش برنامج معين للأمانة، بس هو كذا برنامج أنا بحب أتفرج عليه يعني، ومش بس أنا، كمان بابايا ومامتي وكلنا يعني كأسرة بنتفرج على حاجات كتير قوي في قناة الكرمة. يعني
2: من ضمن المواضيع اللي أنا حابة أنها تكون بتتقدم على قناة الكرمة بصورة يعني أكتر، الموضوع مهم خالص، هو موضوع موهبة الروح القدس، ودي اللي مميزة لشبابنا. احنا مش بنكون عندنا خبرة كافية في الموضوع او معرفة كبيرة او كتابية بالنسبة لموضوع موهبة الروح القدس، فنفسي تكون ان هي بتتقدم او بتتوضح اكتر بحيث ان احنا نفسنا نختبر المواهب دي ونشوف كل واحد مميز بايه وايه اكتر من موهبة ممكن يكون بيمتلكها والرب يكون بيباركه فيها.
5: حابب ان هي تكون تتكلم اكتر عن مواهب الشباب وبتشجعهم، وازاي مثلا انا موهبتي استغلها في ان انا برضو اجيب ناس لربنا.
3: نفسي اشوف في الوقت الجاي في قناة الكرمة حاجات بتخاطب الشباب بشكل شخصي، في حاجات كتيرة بتتحدى الشباب الوقت ده زي الفتور الروحي، الانضباطات الروحية مثلا، الادمانات بشكل مختلف. في ناس كتير على فكرة لسه مش واصلة للحتة دي.
1: حابب يكون القناة اكثر تعليميا، ويكون التعليم ده مش بس بيخاطب فئة محددة، فئة المؤمنين، لكن كمان الفئة اللي لسه واخدة دروس أولية في بداية الإيمان، ده هيفرق معنا جدا.
4: حابب يكون الفترة الجاية موجود على قناة الكرمة موضوعات متخصصة بالشباب أكتر، لأن الشباب هم اللي أعتقد بيكونوا محتاجين جدا إن هم يكونوا بيعرفوا الله، لأن الله كمان هيستخدمهم في إن هو يكون بيستخدمهم في إن هو يجيب ناس جديدة. اعتقد ان هيكون افضل بكتير ان يكون في برامج مميزه تكون يعني بتضم شباب جديده، هيكون مفيد ليهم ومفيد لاشخاص جديده كمان ممكن تعرف الرب من اشخاص في نفس سنهم ويستفيدوا منها.
0: الامانه مفيش حاجه معينه قوي يعني انا شايفاها مش موجوده في قناه الكرمة، لان هي مميزه ان موجود فيها برامج تعليميه، برامج طبيه، برامج كمان اخباريه، برامج طبعا روحيه قويه جدا ومفيده لنا قوي، شباب وكبار وصغار، مغطية كل حاجة. فأنا يعني ما عنديش حاجة أقولها إضافية.

كلمني رجل أعمال من بلد عربي وهو شاب في الأربعينات أو أوائل الأربعينات وبيزنس مان رائع جدا وعنده أطفال رائعين وعنده زوجة رائعة، لكن عنده صوت طول النهار يزن في ودنه يقول له انتحر انتحر، موت نفسك موت نفسك. قال لي أنا بخدم في الكنيسة بس مش قادر أتغلب على هذا الصوت، لأني حتى وأنا جوه الكنيسة وفي الهيكل بيجيني الصوت يقول له عشان تروح للمسيح، علشان تروح السماء، يلا أول ما تروح اعمل كذا وكذا وكذا عشان تخلص من حياتك. وقال مش قادر أغلب هذا الوسواس الذي في داخلي، وأنا معذب جدا. لقيت رقم قناة الكارما، قلت أتصل ربما يكون حد ممكن يسمعني ويساعدني. قلت له تعالى اترمي على صخر الدهور شخص ربنا يسوع المسيح. قلت له تقدر تركع؟ قال لي آه. قلت له طب اركع اصرخ معايا. صدقوني البكاء اللي بكاه في التليفون وهو راكع بكاء مر مر مر، ويقول له اروح فين واجي منين واتخلص ازاي من الصوت ده وانا مطارد ليل ونهار ونهار وليل. اقتل نفسك اقتل نفسك اقتل نفسك وهتروح السما، ما تخافش، مش انت مسيحي؟ طبعا الكلام ده كذب من العدو عليه. بكى وبقى يردد ورايا ويطلب خلاص المسيح ويقول له كلمه ارحمني. انا كنت متخيله ان الكلمه دي بترن في العماره، هو بيتكلم من الاوفيس بتاعه من البيزنس بتاعه وبيصرخ وبيقول له ارحمني اروح فين. قال لي مش قادر احكي لاي بني ادم، لا اخواتي ولا مراتي ولا اي انسان، بس انا معذب معذب معذب وخايف اضعف قدام الصوت وانهي على حياتي. بس صدقوني مجرد ما طلب وجه الرب كان الرب اقرب منه من نفسه. قلت له انت تمنك غالي، انت تمنك دم المسيح اللي سفكوا لأجلك على عود الصليب. الرب افتقد حياته. صدقوني الشاب ده تحول إلى خادم رائع رائع. أنا لسه مكلماه امبارح وكل كم يوم يتكلم معايا أو أكلمه، فرحان بالرب فرحان بالمكتوب، يقعد بالساعات قدام كلمة الله، الحاجة اللي ما يفهمهاش يرجع يسألني فيها ويقولي إيه معنى كذا كذا، بولس لما قال كده قال كده ليه، كانت إيه المناسبة. ودلوقتي بيبحث عن المكتوب وبيأكل كلمة الله بشراهة، والرب حرره تماما وقال لي لا كنت طايق أتكلم مع مراتي ولا مع أولادي لأني مدمر ومش عارف أخلص من الصوت اللي جواي. قال لي دلوقتي بروح في النادي ألعب مع الولاد وبخرج مع مراتي ومستمتع بحياتي، بس أهم حاجة أنا مستمتع بإلهي، أنا مستمتع بإلهي. لو في حرب عليك مش عارف تخلص منها لوحدك كلمنا، هنصلي معاك والرب هيحررك وستتحول إلى رجل آخر وستتحولي إلى امرأة أخرى أو شاب أخرى. وتأكد إن سرك ده نحتفظ بيه كأمانة قدام الله، محدش يعرف. ربما نذكر الحكاية بدون أسماء ولا بلاد، لكن أسرار الناس أمانة بين إيدينا قدام الرب. ربنا يبارككم، وأي حد محتاج لأي طلبة صلاة إحنا عنينا ليكم تحت أمر الرب معاك. الرب معاك.

0: نشكر الرب كتير لاجل قناة الكارما. حقيقي الرب استخدمها في خصوصا في الايام الكرازية، ان احنا مش بس هنا بنتبارك في كنيستنا وبنسمع الحدث ده او الايفنت ده في كنيستنا، لكن الرب بيستخدمه ان الناس كتيرة تتبارك ما بيبقاش عندها مواصلة ان هي تيجي او يبقى عندها المقدرة ان هي تيجي، لكن الرب حتما بيستخدم الايام الكرازية دي لخلاص ناس. زي ما احنا بنتبارك ناس كتيرة حوالينا بتتبارك من خلال بس الكرازة ده، من خلال قناة الكارما.
1: أحب أشكر قناة الكارما إن هي بتبث الحدث ده، مش إحنا بس اللي بنتبارك، لكن ناس كتيرة مش هتقدر تيجي، بحب أشكرها إن هي بتبث الحاجة دي.
2: أحب أشكر قناة الكارما إن ليها قنوات كتيرة زي قناة التسبيح، بنتبارك جدا بالتسبيحات، وبحب أشكرها كمان إن هي واصلة لكل بيت موجود.
3: قناة الكارما هي في بيوتنا، بنسمع اجتماعات يمكن ما نعرفش نتحرك ونروح مواصلات ليها، لكن هي بتجيب لنا الحاجة لغاية عندنا، وبس مش الرسالة لفئة أو مجموعة معينة من المؤمنين، لكن هي لكل الناس.
4: بشكر قناة الكارما على كل التعب وعلى كل الجهد وعلى كل التعليم اللي هي بتقدمه لينا، والرب يبارككم ويوسع خطواتكم لمجد اسمه. شكرا لكم.
5: احب اشجع قناة الكارما جدا ان هي تستمر، لان هي فعلا بتوصل للنفوس وبتوصل للشباب. في ناس كتير جدا ما عندهاش الامكانيه مثلا ان هي تحضر في مكان معين، لكن الحدث بيوصل لها وكلمه ربنا بتوصل والتشجيع بيوصل للنفوس، وده بيأثر جدا. بصلي ان هي تكون مثمره جدا الايام اللي جايه، والرب يكون بيستخدم القناه دي لمجده باسم يسوع.
6: انا اكتر حاجه بتفرق معايا في قناه الكارما حقيقه قناه التسبيح، لانها طول الوقت تسبيح، ودي حاجه حلوه جدا. وانا بشكر قناه الكارما ان هي اول قناه متخصصه بتعمل قناه مخصوص للتسبيح. وحاجه تانية بتفرق معايا برضو في قناه الكارما الاجتماع بتاع الاسيس يونسان في وكاله البلح، بحب اسمعه جدا برضو، بنتبارك فيه. فدي حاجات بتفرق معايا قوي في قناه الكارما.
7: واكتر حاجه بستفاد من قناه الكارما اجتماع الساعه 11 كنيسه الازبكيه، راعي الكنيسه القس هانم موسى.
8: اكتر حاجات بحب اتفرج عليها في قناه الكارما برنامج شفتايه تسبحينك، بيفرق معايا قوي شفت الصلاه والتسبيح، بيكون وقت حقيقي بلمس فيه حضور ربنا. كمان بحب اتفرج على الكنيسه الرسوليه الوكاله والاسيس يونسان والاعلانات اللي بيديها، وحقيقي بتكون وعظات مهدفه وبتلمس القلب جدا. بحب كمان الكنيسه الانجليه الاسبكيه والاسيس هاني موسى، على قد ما هو بسيط وبيعرف يوصل لكل فئات الشعب.
9: في اجتماعات بتبقى كل اسبوع للبابا تدروس والوعظات الجميله بتاعت الاب مكاري ونانا الله ينيح نفسه، بجد الحاجات دي بتفرق معانا جدا، وانا شخصيا بيفرق معايا ده.
10: انا بحب اتفرج على دكتور مجد سحاق، برنامج ساعه ونص مشهوره، ودي معلومات طبيه بتبقى حلوه كمان في قناه الكارما. وبحب اتفرج على قصر الدباره وعلى كنيسه الازبكيه.
11: عاده اول ما بصحى من النوم دايما في البيت كده بنقول عايزين نبتدي اليوم بيسوع في البيت، فبنشغل على طول قناه الكارما تسبيح. ومن البرامج حقيقي اللي انا احب اشهد بتفرق معانا برنامج شفتاي تسبحانك، ده بيشجعنا وبنبتدي اليوم بتسبيح وفرح في البيت.

تشوف برامج مخصصه اكتر للمراه بس حسب فئات عمريه معينه، يعني مثلا من 25 ل 35، من 50 فيما فوق، بحيث تكون صراعات كل فئه

0: متشابهة مش للمرأة في العموم.
1: نفسي أتفرج على برامج أكتر إزاي الشباب تقدر تختار صح شريك الحياة ويكون فعلا بيوت مبنية على الصح.
2: أحب جدا نشوف في قناة الكارما برامج ليها طبع موسيقي أو بتعلم مثلا الموسيقى، بس بيكون الهدف بتاعها مجد ربنا مش موسيقى وخلاص، لكن يكونوا مستخدموا الموسيقى ان هم يسبحوا ويرنموا لربنا من قلوبهم بجد.
3: نفسي قناة الكارما تكون بتقدم، وهي فعلا بتعمل كده، بس اتمنى يكون الحدث ده متكرر او التعليم من خلال القناة يكون متكرر، انه كيف قناة الكارما تبني مسبح عائلي صغير او تعلم عن مسبح صغير داخل البيت، انه يكون البيت كنيسة مصغرة من خلال الزوج والزوجة من خلال الاطفال.
4: احب اشوف في قناة الكارما فقرة لمعرفة الكتاب اكتر من كذا تفسير، احب اعرف تفسيرات الكتاب من كذا مكان من كذا لغة.
5: نفسي كمان في قناة الكارما يكون في اجتماعات مخصوص للأمور النفسية والحاجات اللي بتدي وتعالج الأمور النفسية عند الشباب، وينفع أكتر نكون بنركز على دراسة الكتاب المقدس في الوقت اللي جاي.

في أخت من مصر كلمتنا وكانت عم تبكي، بتقول قبل سنتين جالهم بيبي ومرض في مكروب في الدم وخسروا البيبي. فبتقول هي رجعت حبلت مرة تانية وولدت، والولد الثاني عنده نفس المشكلة، مكروب في الدم، والطفل في المستشفى دلوقتي. وبتقول أنا خايفة أخسره مثل ما خسرت الولد الأولاني. فشجعتها وصليت معاها وكلمتها عن يسوع وطلبت الرب يسوع المسيح مخلص لحياتها، وصلينا للطفل إنه الرب يسوع المسيح يزوره زيارة خاصة ويمد إيده القديرة وإيده القوية عليه ويشفيه من المكروب اللي في الدم، وإنه الرب يرد له صحته وقوته والطفل يرجع للبيت، والرب يملأه بالروح القدس من طفولته، والرب يستخدم حياته لمجد اسم يسوع. فكانت فرحانة في المكالمة، قلت لها حبيبتي خلي إيمانك في الرب، وإحنا رح نتابع معاكي وإحنا رح نصلي معاكي، دي خدمتنا إحنا في قناة الكرمة هون، إنه نصلي ونتابع مع الأشخاص. وعايزة أقولكم إحنا بنشعر فيكم، بنحس فيكم، وإحنا بنحبكم، وإحنا هنا في قناة الكرمة عشانكم أنتوا. فكانت فرحانة الست دي، ورجعت اتصلت فيها مرة تانية أطمن على البيبي، قالت لي الطفل نظف من المكروب اللي في الدم ورجع البيت وصحته كويسة، والولد بيوكل وبيشرب وبيلعب. وكانت الأم فرحانة بتقول أنا بصدق فيكم وأنا بحبكم يا قناة الكرمة لأنكم ما سبتوني أبدا وصليتوا معايا. نشكر الرب يسوع المسيح اللي إحنا بنعمل عمل الرب هنا في قناة الكرمة، ونفرح قلب الرب، لأن هذه شهوة قلب الرب أنه إحنا نبشر العالم كله ونصلي مع العالم كله عشان

كتب مزمور 108 بيقول الكلمات ديت: ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود، أنا أستيقظ سحرا، أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات، وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك، لكي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي. عدد 3: أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات، وإلى الغمام حقك. وإحنا جايين النهاردة بنفتخر بإله الإحسانات وإله المراحم اللي ماشي معانا رحلة العمر كلها من أول السنة لنهايتها، وإحنا في أيام أخيرة في السنة جايين بنقول للرب: يا رب إحنا متشكرين لكل اللي بتعمله معانا، إحنا ممتنين لك يا رب. يا رب فعلا زي ما قال كاتب المزمور: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. جايين نقدم كل السجود، كل العبادة، وكل التسبيح والتعظيم والتمجيد للإله الغني في العطاء، السخي في التوزيع، اللي مالي كل حياتنا وكل عمرنا وكل أيامنا بجوده وبرحمته وبخيره. تعالوا نرنم الكلمات ديت وإحنا بنقدم له كل الشكر وكل السجود.

مزمور 16 بيقول في عدد 2: قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، القديسون والأفاضل في الأرض كل مسرتي بهم، تكسر أوجعهم الذين أسرحوا وأسرعوا وراء آخر. في عدد 5 بيقول: الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي، حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسنا عندي. في العهد القديم كانوا لما بيقسموا ورث كانوا لو هو حقل أو أرض كبيرة كانوا بيرموا حبل، الحبل ده من نقطة A لنقطة B عشان تحدد الميراث بتاع كل فرد في الناس اللي هتورث. الكاتب بتاع المزمور هنا داود بيقول أنا الحبال بتاعتي أو نصيبي في الورث ده جه في النعماء، والنعماء دي هي أكتر أرض خصبة في الحقل كله، فبيقول أنا بيك أنت نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي، حبال وقعت لي في أحسن أرض، أحسن ورث أقدر أورثه إنك أنت تكون نصيبي وتكون معايا. الترنيمة اللي جاية بتقول يلي بطول الرحلة معين، أنت الهنا في رحلة عنا، يمكن الرحلة مش سهلة لكن أنت الهنا، أنت نصيب قسمتي وكأسي. أمين.

لما بقعد أفكر في أجمل كواير أو the perfect choir، مش بلاقي أجمل من كواير الملائكة اللي الله أعده واللي بعته للأرض في مرات ذكرها الكتاب المقدس. كان منها لما جيش الملائكة طلع على الرعاة وقال لهم المجد لله في الأعالي. لكن المرنم في الترنيمة اللي جاية لما قرر إن هو يشكر قال إن شدوى الملائكة perfect choir ما يوصفش شكر قلبي يا رب ليك. ما عنديش غير حل واحد، هو أني أنا أدي كل حياتي كل ما أملك يا رب ليك، وهو ده اللي أقدر أقدمه. أقدم شكري، امتناني، وقتي، صحتي، أفراد أسرتي، أموالي، اهتمامي، كل حاجة يا رب بقدمها ليك بس عشان أقول كلمة شكر.

المرنم في الترنيمة اللي فاتت بيقول يا رب أنا إزاي أشكرك، أنا مش قادر أعبر عن شكري ليك، لكن بيقول كده إني لك. فتعالى أنا وحضراتكم نسلم القلب لله. دي الحاجة اللي كلنا محتاجين إن احنا نعملها وإحنا بنعبر عن شكرنا لله. قول يا رب أنا بشكرك.

على كل الظروف اللي فاتت، سواء كانت ظروف كويسة أو مش كويسة. ولأن أنا معاك وسلمتك قلبي، أنا بشكرك برضو على اللي جاي. أنا متأكد أنت قائد في حياتي، أنا ماسك في إيدك، ماشي في إسر خطواتك. أمين.

تعالوا مع بعض نسبح بالترنيمة اللي جاية ونشكر ربنا ونقول له ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك. كل واحد فينا كده لما ينظر لكل الأوقات اللي مرت عليه يقدر يشكر فعلا ويقول يا رب فعلا ما فارقنيش أبدا إحسانك. تعالوا نقول مع بعض.

الشكر على اللي فات يمكن يكون سهل، لأننا بنشكر على حاجة اختبرناها وعشناها وشفناها. الشكر على الحاضر كمان ممكن يكون برضو سهل، لأن دي حاجة إحنا فيها. الشكر على اللي جاي صعب، واللي ما يعرفش الإله اللي إحنا بنشكره لما يسمعنا بنشكر على اللي جاي يقول علينا مجانين، يستغرب. بنشكر على حاجة لسه ما شفناهاش ولسه ما عشناهاش. لكن اللي ينفع يشكر على اللي جاي ده هو اللي إلهه بيقول له إن الخير والرحمة يتبعانك، هو اللي إلهه بيقول له إنك محفوظ بقوتي، أنتم الذين بقوة الله محرسون. اللي يشكر على اللي جاي ده هو الإله اللي هو اللي بيعبد إله لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، بيعبد إله لا يكل ولا يعيا. الترنيمة اللي جاية بتقول الآتي زي الماء.

0: مضمون فيك، والمستقبل كله لديك مضمون فيه الخير وهيك.
1: جاي وبسلم قلبي يا رب.

فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح. مسيح هو رأسنا، هو معلمنا، هو مخلصنا، هو فدينا، هو اللي

برا كنيسته الغالية على قلبه ودفع فيها أغلى ثمن. قد افتديكم لا بأشياء تفنى، لا بفضة ولا بذهب، لكن افتدينا بثمن دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. خلونا نكون بنختم الوقت اللي جاي بالتسبيح، وإحنا بنقدم زي ما ابتدينا بالشكر، والشكر هو ذبيحة، ذبيحة حمد، اذبح لله حمدا وفي العلي نزورك، لكن كمان بنختم بذبيحة التسبيح، وإحنا بنقدم كل التسبيح والإكرام والمجد للرب يسوع وحده اللي يستحق كل تسبيحنا وتمجيدنا. تعالوا نغني بالكلمات دي، فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح، بالهتاف بالهتاف نعلن اسمه.

يا رب. ليك كل السجود، كل الحمد، كل التعظيم والإكرام والمجد يعود لشخص المسيح اللي افتدانا واشترانا بدمه. يا رب ساعدنا ان احنا نعيش حياة الشكر والامتنان لشخصك، ما اروع شخصك يا رب. يا رب ان حاولنا ان احنا نعد كل البركات والخير والجود والمراحم والإحسانات في كل يوم يا رب، تعجز ألسنتنا ومش هنفتكر أبدا، لكن يمكن أعظم عطية وأعظم بركة نشكر عليها بركة الخلاص، لأنه شكرا لله من أجل عطية العطايا شخص ربنا يسوع المسيح. أشكرك لأن غيرت حياتنا، خلصتنا يا رب، وبنعيش كل أيام حياتنا في خيرك وفي جودك وفي مراحمك. بارك شعبك، بارك يا رب ولادك في كل مكان، من يشاهدون يا رب، كل واحد موجود في بيت يا رب، انت عارف احتياج الكل.

0: شكرا خالص لوجود قناة الكارما معانا في كل حدث، في أي حاجة بنطلبهم بنلاقيهم فعلا في ظهرنا وبيدعمونا بكل قوة. يعني
1: شكرا جدا لوجود قناة الكارما، بصلي ان الوقت اللي جاي ربنا يستخدمها تكون سبب بركة لناس كتير.
2: شكرا جدا جدا جدا لأجل كل حاجة بتقدموها لينا، بجد قناة مليانة جدا جدا وواصلة للعالم كله بكل حاجة بتقدموها، فرقة في حياتنا وفرقة في حياة ناس كتيرة. رب يحفظكم ويبارككم ويستخدمكم.
3: نشكر قناة الكارما انها بتبقى موجودة معانا في كل حدث وبتذيع الحدث ده في كل المناطق اللي حوالينا، مش بس المناطق بس، لكن بتذيع الحدث ده للمحافظات، مش في مصر بس، كمان في كل الدول. نشكر جدا قناة الكارما على وجودها وقد ايه احنا بنتبارك من قناة الكارما.
4: بحب اتفرج على خدمات جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة وقد ايه هم عندهم خدمة مميزة جدا مش متواجدة كتير، خدمة الصم والبكم، وقد ايه هم بينشروا الموضوع ده، واكيد ده بيبذل فيه مجهود كبير جدا، وده اكيد بيبارك ناس كتير ما بنعرفش نوصل لهم بسهولة.
2: انا بحب قناة الكارما جدا، بحب اسمع وقت التسبيح، بحب برنامج شفتات وسبحانك، بحب برامج البث المباشر الكنايس، في حاجات كتيرة قوي قوي انا متابعاه وبحب قناة الكارما جدا جدا.
0: بحب اتفرج على قناة الكارما، برنامج صفحة جديدة دايما بيقدم مواضيع مختلفة لجيلنا، لمشاكل مثلا في بيوتنا، دايما بيجيب الاحداث من كذا جانب، يعني كل مرة بيبقى جايب حد مختلف في موضوع مختلف بيوضح أفكار مختلفة لبيوتنا لجيلنا للشباب اللي حوالينا، يعني دايما بيكونوا مميزين خالص في الحتة دي. يعني
1: أكتر حاجة بحب أتفرج عليها على قناة الكارما هو وقت التسبيح اللي هو 24 ساعة، وكمان بحب أتفرج على برنامج صفحة جديدة، أكتر برنامج فارق في حياتي لأنه بيجمع نخبة من الخدام المستخدمين جدا.
3: قد إيه بتبارك لما بتفرج على برامج أسبوعيا زي صفحة جديدة، الدكتور زكريا ستاورو، زي ليك تسبيحنا، برامج كلها بتفيدني بتفرج عليها باستمرار، قد ايه برامج مهمة جدا بالنسبة لحياتي الشخصية وحياتي الروحية، بتبارك جدا لما بتفرج عليها لايف لاني مش بقدر اروح احضر الاجتماعات.

0: يعني احب يكون موجود على قناه الكارما الوقت اللي جاي، سكتشات اكتر، مسرحيات اكتر، ده بيوصل لجيلنا احنا اكتر.
1: اتمنى من القنوات المسيحيه قناه الكارما ان هي تنتج برامج تكون بطابع روحي، لكن كمان تكون بتشارك في الجوانب المختلفه للمجتمع، ممكن برامج اكل او برامج رياضيه تكون بتشد اكتر الاسر ان هي تتابعها، خصوصا لما تكون بطابع روحي، نخرج بره صندوق البرامج الحواريه وتقديم المحتوى الحواري عبر الكلام بس، لكن عن طريق برامج تشد الشباب ويكونوا كمان مستمرين ان هم يتابعوها.
2: استشوف على قناه الكارما الوقت الجاي كرزوا اكتر للشباب ان نتوسع في كل الكرة وناس كتير تيجي لربنا.
3: نفسي قوي قوي يكون على القناه افلام مسيحيه اجنبي، ولو في سير حقيقيه للقديسين وخدام الرب نكون بنتعلم وبتفرق في حياتنا وحياه اولادنا.
4: نفسي من قناه الكارما انها تنتج لنا افلام او مسلسلات صغيره عن حياه الرسل زي بولس الرسول وبطرس الرسول باللهجه العربيه، مش افلام مترجمه.
5: نفسي بصراحه من كتر ما انا بتفرج على قناه الكارما نفسي يكون موجود حاجه للاطفال، احب ان ابني يكون بيتفرج عليها زي ما احنا كعيله في البيت بنتفرج على قناه الكارما.

لما الكتاب يكلمنا عن العطاء دايما يكلمنا عن العطاء من القلب، العطاء بقلب سموح، العطاء بقلب سخي، العطاء بقلب مسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. الرب يسوع قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العطاء بيعمل حاجة في قلوبنا كبشر مخلوقين على صورة الله، إن إحنا لما بنعطي الرب بشخصيته بطباعه بصفاته بيتجسد فينا. الرب عايزنا نعطي مش علشان ياخد مننا، لكن عايزنا نختبر بركة العطاء. النهاردة الرب لما بيقول لك أعطيني ما قالش أعطيني مالك، لكن قال أعطيني قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. لما هتعطي قلبك للرب هتقدر تعطي كل حياتك، لأن الكتاب بيقول أعطوا أنفسهم أولاً للرب، علشان كده قدروا يعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. النهاردة الرب بيدور مش على جيبك، لكن بيدور على قلبك. تعال قول يا رب النهاردة أنا بعطيك نفسي وبعطيك حياتي وبعطيك أموالي، لأن المال هو نتاج كل مجهود إحنا بنعمله في حياتنا، المذاكرة، الشغل، التعب، الكفاح، الطموح، كل حاجة في حياتنا في العصر الحالي بتترجم إلى أموال. فالنهاردة الرب عايز يشوف قلب مسرور، قلب فرحان، قلب سخي، قلب مغبوط ومسرور إن هو بيعطي للرب. بشجعك إن العمل في قناة الكارما محتاج جدا لكل قلب حقيقي بيحب الرب ونفسه يشارك في العمل ده، مش بس بأموال لكن بصلاة، بتعديد، عند عرش النعمة نحمل الكارما في أحشائنا، نصلي من أجلها، من أجل امتداد عمل الرب في كل مكان. بشجعك كمان إنك تكون غصن مثمر كل شهر، لأن الرب منتظر كل شهر. يمكن في العهد القديم كانوا دايما بيتكلموا عن أوائل الشهر، أوائل السبوت، في مواسم احتفال بالرب كل شهر. النهاردة عايزين يكون لنا ثمر، زي بالضبط الأشجار في سفر الرؤيا يتكلم عنها أن بتعطي ثمر كل شهر وثمرها يكون لشفاء الأمم. الرب عايز يشوف كارما مثمرة كل شهر تمتد، كل شهر تكبر، كل شهر يكون ليها معددين، كل شهر نشوف العمل بيتسع في كل مكان في العالم بثمر مثمر. أنا النهاردة بشجعك من كل قلبي، أعطي قلبك للرب، أعطي من بكرات غلتك، من بكرات يعني أوائل كل حاجة ربنا يباركك بيها. خلي بالك إن كل حياتك فيها مواسم وأيام وشهور وسنين، علشان كده خلي دايما الرب في حسابك في الأول، أعطوا أنفسهم أولا للرب.

0: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيرة مع فريق متخصص في الرد على أسئلتكم والصلاة والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيرة مشجعة. لكن حفاظاً على الخصوصية لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء. لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا، حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك انت او انت، ودي قصة منكم.
1: هلو، قناة الكارما.
2: اهلا بيكم قناة الكارما. انا كنت عايزة تثبت صلاة ضروري من فضلك.
1: اتعرف عليكي،
2: انا بنت الرب.
1: اتفضلي حبيبتي.
2: عندي مشكلة كبيرة قوي، انه بنتي عندها يأس وعندها إحباط جامد قوي ومتضايقة، وطول الوقت في اوضتها وبتبكي، وانا مش عارفة اعمل لها ايه في الحقيقة.
1: طب ايه يعني، هل هي دي بس الاعراض ولا في حاجات تانية يعني بتهدد مثلا بالانتحار؟
2: في الحقيقة ايوه، مرة هي فعلا قالت لي كده. هو مرة كنت بكلمها وقول لها تعالي الكنيسة حبيبتي، طيب اسمعي كلمة ربنا. كنت بكلمها حتى عشان نتكلم مع بعض، لقيتها مش عايزة تتكلم معايا، وقالت لي انا خلاص بقى نتهيت من حياتي، بقى انا خلاص انا عايزة انتحر، عايزة اخلص من الدنيا.
1: طيب هي عندها كام سنة؟
2: هي 15 سنة.
1: هي كانت بتروح الكنيسة وبطلت، ولا هي مش بتروح الكنيسة؟
2: هي فعلا وهي صغيره كنت باخدها الكنيسه، لكن ابتدت تكبر واتصاحبت على نير.
1: لكن في انتوا بتقعدوا مع بعض بتتكلموا عن ربنا، بتصلوا مع بعض؟
2: لا للاسف هي رفضت كل ده. انا بصلي بس، وطبعا دايما بشوف حالات الكارما، لكن نفسي هي كمان تتعرف على ربنا.
1: حبيبتي يعني طبعا هي الفكره ان هي بعيده عن ربنا واضح، لكن كمان يعني انا هقول برضو الجانب التاني، ان انت لازم تكوني بتعرضيها على دكتور نفسي. لكن انا هصلي معاكي، ربنا يديك حكمه. وكمان وصلينا لاختنا وبنتها، انك انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. امين.
2: من فضلكم كملوا صلاه لاجلها يعني لحد ما الموضوع يخلص، لان دي بنتي الوحيده وانا مش عايزه تضيع مني، وادينا متعلمه جدا عشان الكلام
1: الأمر. امين حبيبتي، احنا هنكمل صلاه وما تقلقيش مش هتضيع مني.
2: شكرا.
1: وهنكلمك تاني وهنعرف اخبارها ايه ونطمن عليها.
2: شكرا ليكم.
1: وبعد اسبوعين من متابعة فريق الصلاة مع الأخت، اتصلت تاني وقالت أنا بشكركم جدا وبشكركم على صلاتكم. بنتي اتغيرت، بنتي بطلت تخاف، بنتي بقى قلبها مليان سلام، بطلت تتعصب علينا، بقت تمسك الإنجيل وتقرأ فيه وتصلي. أنا بشكركم يا قناة الكارما، وربنا يبارككم.

0: أنا اسمي مروان، أنا كان عندي ظروف إعاقة حركية، وكنت كلمت قناة الكارما جابت لي كرسي متحرك، وربنا يبارك فيهم ويبارك في كل من ساعد وساهم في إن أنا أقدر أطلع وأتحرك في الشارع. ربنا يبارك فيهم ويطرح فيهم البركة يا رب.
1: أنا لبنى من مصر، كانت عندي ظروف كنت محتاجة مكنة ضروري، واتواصلت مع قناة الكرمة وجابوا لي مكنة خياطة، والحمد لله أنا شغالة بيها وربنا كرمني وربنا يخليكم كلكم. شكرا لكم وقناة الكرمة.
2: أنا شفيق رزق حنة، مريض فشل كلوي، لجأت لقناة الكرمة فهم يشكروا ساعدوني وبيساعدوني كل شهر ب2000 عشان العربية توديني أغسل واجي البيت، كتر خيرهم.
3: أنا نبيل مكرم من مصر، كنت يعني في ظروف كده، كنت عامل عملية قلب وكنت محتاج إن أنا أعمل مشروع تريسك، والحمد لله أنا اتوصلت نشكر ربنا مع قناة الكرمة ووفروا لي المشروع، ودلوقتي نحمد الله نشكر ربنا إن إحنا دلوقتي أنا شغال وتمام التمام على التريسك، ونشكر قناة الكرمة ونشكر يعني الناس اللي وقفت معانا وبعثت لنا البركة دي.

0: مرتم خير يا رب.
1: أنا سهير من أسيوط، بدأت القناة الكرمة عشان ابني كان عنده مرض مزمن في الرئتين، عنده تضخم في الرئتين وكان محتاج عملية، وبشكر قناة الكرمة إن هي وقفت معايا على مصداقيتها وأمانتها.
2: أنا صابر من مصر، كنت محتاج كرسي كهربائي أتحرك بيه واتقدمت لقناة الكرمة، والقناة مشكورة ومعونة ربنا قدروا يجمعوا المبلغ ويجيبوا لي الكرسي ويساعدني في التنقلات، وانا سعيد ان حصلت على الكرسي اللي بقدر يساعدني في التنقل، وبشكر قناه الكرمة وكل القائمين عليها.
3: انا سعد من مصر، طبعا انا مريض كانسر بالدم، تواصلت مع قناه الكرمة والقائمين على قناه الكرمة، وطبعا دعت كل البنات الخاصه موضوع التعب والمرض، وطبعا هم لبوا بسرعة على طلبي، والحمد لله بشكر المسيح ان هم طبعا قلوبهم الرحيمة بتوقف جنب اي انسان يحتاج معونة.
4: انا مرزوق، لي اخ كانت محتاجة عملية الغضروف، وتواصلنا مع قناة الكرمة وفعلا ساعدونا بالعملية، ونشكركم كلكم لان فعلا انتم محبين، ولولا قناة الكرمة ما كناش هنقدر نعمل اي حاجة. شكرا لمحبتكم وشكرا لتعبكم معي.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول

هللويا هللويا. إلهنا كل مجد وإكرام وعز وسجود، إله الساكن وسط تسبيحات شعب لن يخزى، انتظروه، انتظروا الرب يجددون قوة. انتظر الرب يا نفسي، انتظر الرب واصبر له. بخت كل واحد مستنى الرب، عطشان وجعان ليه، لا يخزى منتظروه. يا بخته اللي رجاؤه بس في إلهه السيد ملك ملوك الأرض، ما يخيبش ظننا أبدا، مش كده؟ فاتح حضنه وذراعيه للكل، يقول تعالوا إلي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. الراحة فيك يا سيد، الراحة في شخصك وعندك وحدك. ارجع يا نفسي إلى راحتك، الراحة فيه هو، السلام فيه هو، الشبع فيه هو، هو ملك السلام وهو رئيس

السلام. مين مستني الرب؟ أمين. غمض عينك معايا لحظات قبل ما نقول كلمات ترنيمة في صلوات شخصية. قول يا رب أيوة أنا مستنيك، عايز أسمعك أنت، مش عايز أسمع صوت حد، مش عايز أسمع صوت شخص، لكن عايز أسمع صوتك، وهو كمان عايز يسمع صوت كل واحد فينا. رب كنيستك جاية علشانك وعلشانك وحدك. انت زينتنا وانت جمالنا وانت كملنا وانت حياتنا، لان فيك الحياة يا رب. هللويا لملك الملوك ورب الأرباب، الساكن مع المنسحق والمنكسر. طوبى للمساكين بالروح، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى للجياع والعطش إلى البر. يا رب املاني بجوع وعطش ليك، جوع وعطش لشخصك، جوع وعطش للوجود فيك والوجود في محضرك. ارحمني يا رب من كل اعتياد، كل فتور، كل تعود. مش عايز اكون فاتر، لكن ولع قلبي بمحبتك يا رب، اسكب في قلبي محبتك بالروح القدس، فغني لك اغنية المحبة. سود علينا يا رب، سود علينا، سود علينا.

تقف معايا، تعالوا نقف مع بعض وارفع عينك على الإله ده اللي الراحة فيه، اللي الراحة في شخصه، الراحة مش في حد ومش في حاجة. قل له أيوة رب أنت الراحة. في آية كلنا عارفينها مربوطة في دماغنا بالجنازات والأموات، بتقول ارجع يا نفسي إلى، مش موضع راحتك، الآية ما فيهاش موضع، ارجع يا نفسي إلى راحتك لأن الرب أحسن إليك. الراحة مش في موضع، الراحة مش في مكان، بندور على الراحة في الأشياء، في حاجة تحصل، لا لا، الراحة في شخص الرب يسوع المسيح، هو الضمان، هو الضمان. مين يقول له أنت ضمان يا رب يسوع المسيح؟ أنت ضامني يا رب يسوع المسيح، أنت سلامي يا رب يسوع. قول معايا أنت سلامي يا رب يسوع المسيح. مهما الظروف اتغيرت، مهما الناس بعدت وتغيروا، أنت الضمان وأنت السلام وأنت الحياة، رب الحياة. يا بخته إلا الله عزه وسنده، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء لا شيء غيرك، لا شيء غيرك. صعبة، لا شيء غيرك يا رب. وانت معايا الدنيا كلها ليها معنى، وانت معايا في قيمة للحياة، في معنى للحياة، وانا لوحدي اتوه اتلخبط ولخبط، مش كده؟ انا متلخبط وبعمل كل حاجة غلط، وانت معايا مسنود بيك، مجدي ورافع رأسي يا رب. انشودتي فيك لي انشودة، اغنية، انت الاغنية وانت الترنيمة يا رب، وانت الحياة وانت السلام وانت الراحة، المعنى. يا رب افتح عينينا كلنا فنشوفك، لا يفقد احد يا رب يسوع. انت هنا، انت هنا، مش كلمة تعودنا نقولها من على المنبر، لكن ده مكان سكناك وموضع راحتك في كل واحد فينا. وذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا، هناك امر الرب بالبركة، حياة الى الابد، سلام وشبه.

واقف ارفع ايدك معايا كمان مرة وقول له ايوه يا رب ارويني، ارويني بيك يا رب، ارويني، تدور السوائي ويزيد اشتياقي وانت معايا، اجوع واعطش وترويني وتشبعني واجوع واعطش تاني من ليك، وتملى قلبي بيك وتملى عناية بجمالك وبمحبتك. مش عايز حد ولا عايز حاجة غيرك يا رب، يكفيني النظر إليك يا رب، يكفيني أشوفك أنت اللي تملى العين والقلب والذهن والنفس. علمني أحبك من كل قلبي وفكري ونفسي وإرادتي، كل ما فيا، بكل ما فيا أحبك.

بكل قلبي أحبك. دي الوصية الأولى والعظمى، أن تحب الرب إلهك من كل قلبك. أيوه، املأ القلب بالمحبة يا رب، املأ قلبي بمحبتك يا رب وبجمال يسوع. جعلتك أمامي في كل حين، أنت عن يميني فلا تزعزع. أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. أنر بنور وجهك على عبدك يا رب، اشرق علينا بنورك العجيب.

صالح يعني بيعمل كل الصح طول الوقت، مش كده؟ بيعمل كل الصح طول الوقت، إن هو اللي شايف، هو اللي قلبه مليان بمحبة وخير للكل. مين يقول أمين؟

واحنا واقفين تعالوا نقرا مع بعض مزمور 113. انا بحب المزمور ده قوي، تقريبا بقراه كل يوم. عجيب الهنا اللي بنعبده. تعالوا نقول مع بعض المزمور ده، بيبتدي بهللويا وبينتهي بهللويا. هللويا هللويا، يلا سوا. هللويا سبحوا سبحوا ليكن اسم الرب من مشرق، اسم الرب الرب عال فوق السماوات، من مثل الرب؟

إلهنا الساكن في الأعالي الناظر الأسافل. كل اللي فات ده بيتكلم عن إلهنا العالي والمرتفع اللي ليه ذراع القدرة، مش كده؟ من مشرق الشمس إلى مغربها اسمه مسبح، مفيش زيه، عالي وقدير. بص اللي جاي معايا، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس ليجلسه مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة. هللويا، استاهل هللويا كبيرة. إله عجيب ليه ذراع القدرة، عالي ومرتفع. ومرات لما نقول عالي تحسه ها بعيد، لكن الجزء الأخير من المزمور يقول لك أديه هو قريب من كل واحد. مقيم المسكين، رافع البائس، عشان يعمل إيه؟ ليجلسوا مع أشراف شعب. تقف قدامه بانبهار، تقول له مفيش زيك ومفيش في محبتك، يلي خالق كل الكون، يلي حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك، مهتم بي، تحبني وقدمت نفسك لكل واحد. هاليلويا، سبحوا الرب يا عبيد الرب، يستاهل نسبحه، مش كده؟ يستاهل.

هللويا هللويا هللويا. إدانا حياة في يسوع المسيح، أحيانا مع المسيح، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. هللويا هللويا هللويا. ربنا يبارك لك. تعالوا الوقت اللي جاي نقدم عطانا ذبيحة للرب، وإحنا عند رجلين السيد، وإحنا في خشوع وانكسار قدامه.

0: عايز أسألكوا سؤال، لو أنت مستني حاجة تحصل قدامك كم احتمال؟ لو مستني من مرض تخف قدامك كم احتمال؟ لو مستني شغل قدامك كم احتمال؟ في حد بس شاولي قدامك احتمالين، يا يحصل يا ما يحصلش. بس عايز أقولك على سر النهاردة، لو أنت مستني الرب عندك كم احتمال؟ واحد. هيجي. مزمور 40 بيقول كده، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. في فرق كبير إنك تستنى حاجة تحصل، ممكن تحصل ممكن لا، لكن لما تستناه هو هيجي، يعني هيجي. وعايز أقولك على سر تاني، لما بيجي في حاجة بتحصل، لأن وجوده بيعمل فرق. وجوده بيدي نعمة، بيدي معونة، بتحصل معجزة، بيفتح باب مقفول، بيقفل باب مفتوح، بيجي. في ترنيمة مش عارف كي رواية، انتظر الرب يا نفسي يسوع قريب.
1: ينفع حاجة فيها انتظار؟
0: ينفع طبعا طبعا. نفسي تصلي الصلاة دي، قول يا رب أنا مستنيك أنت، وخلي صلاتك النهاردة تتغير. يا رب أنا مش مستني حاجة تحصل في ظروفي، مع أني ده نفسي أن ظروفي تبقى أفضل، بس أنا عايز أتعلم أنتظر بطريقة مختلفة. أستناك أنت النهاردة.
2: أنت الإله اللي قلت لن يخزى منتظري. كل انتظار يا مجد صح؟

تفضلوا. الحقيقة على قلب النهاردة نرحب ببعض بطريقة مختلفة. احنا كل مرة بنقول لك سلم على وراك وسلم على قدامك وغالبا مش عارف اسمهم. بس النهاردة يعني نفسي كل اتنين جنب بعض يصلوا مع بعض. اعرف اسمه وقول له حاجة واحدة عايز اصلي لك عشانها النهاردة. دقيقة تصلي له ودقيقة يصلي لك. تعالوا نتحرك كل اتنين جنب بعض او ورا بعض، مش عايز اشوف حد لوحده. تعالوا كل اتنين نتحرك لبعض. طلبت صلاة، قول له النهاردة يا رب أنا بصلي عشان أخويا، أنا بصلي عشان أختي، بصلي بتحد بيه، اعرف اسمه واعرف اسمها واعرف اسمها، وتعالوا نتحد ببعض في طلبة صلاة.

0: امين امين. نفسي كمان طول الاسبوع نكمل نفتكر الصلوه اللي صليناها والطلبه طلبها اللي قاعد جنبينا، كل ما يتحد بيه خلال الاسبوع نصلي ونكمل صلاه من اجل بعض. نفسي ارحب باي حد جديد، في حد اول مره يجي موجود في وسطينا، لو حد اول مره يرفع ايده. طيب ممكن تقف عشان نحييكم، ممكن تقفوا نرحب بيكم. تعالوا ندي يد لكل حد اول مره يجي في وسطينا، اهلا وسهلا بيكم. استاذنكم بعد نهايه الاجتماع في طريق خروجنا في قاعه لدك اليمين بره في الساحه الخارجيه تلاقي في ناس بترحب بيكم وتتعرف عليكم. اتفضل. خلينا نرحب بالقسيس نادر سامح وبيكون بيقول لنا كلمه الرب النهارده، كلمه الحياه.
1: شكرا يا ماجد.
2: اتأثرت جدا واحنا بنرنم ترنيمه سر حياتنا ده هو يسوع، وبنقول في الترنيمه ان دي ترنيمه، وبنقول كده بنرنمها بصوت مسموع. هات لنا يمينه كلماتها. اتأثرت قوي، اتأثرت مرتين الحقيقه، يعني احنا عدناها، وده سموه قرار صح، قرار الترنيمه يكرر ما بين الاعداد. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمه وهو الله وهو بروحه اعطانا حياه. الجزء اللي هنتأمل فيه النهاردة يتأثر بدي. تأثرت مرة إيجابيا ومرة سلبيا. المرة الإيجابية كنت شاعر فيها إن أنا حياتي حلوة جدا، وإن أنا فرحان جدا، وبقول ده حياتي الحلوة الفرحانة دي سر فرحتها ومفتاح الحياة فيها ومصدر كل حاجة فيها حلوة هو يسوع. فعشان كده أغنية حياتي اللي نغمتها حلوة هتغني وتقول إن سرها هو يسوع. فتأثرت لأنها معنى جميل جدا. بس مش كلنا على فكرة بنبقى فرحانين، ومش كل أسرارنا لو أعلنت تبقى حلوة. فجيت كده فكرت في زمن في حياتي كنت فيه حزين جدا، وكنت ضعيف، وكنت زعلان، وكنت قرفان ومكتئب، وحالتي صعبة. ورحت قايل نادر، هو أنت في الأيام دي، أصل أنا بحب الترنيمة دي من زمان، دي ترنيمة قديمة، هو أنت في الأيام دي لو كنت حاضر الكنيسة، كنت بحضر الكنيسة في الزمن ده عادي، في الأيام دي لو كانت جات الترنيمة دي كنت هتقول سر حياتي ده هو يسوع وبرنمها بصوت مسموع. طب لو حياتي وحشة هل ده معناه إن سر إحباطي هو يسوع؟ ما احنا ممكن على فكرة نرنم بصوت مسموع ترنيمة حزينة. النهاردة احنا رنمنا ورنمنا بصوت عالي، لكن كان زي ما يكون سر حياتنا او ترنيمتنا فرحانة. لكن تأثرت كده وقلت هل في ناس، وممكن يكون حد منهم قاعد في وسطينا النهاردة.

النهارده ترنيمته اغنيته مش فرحانه؟ وايه علاقه ان اغنيه حياتي وان قصه حياتي تكون مليانه فرح وتكون حلوه وان يسوع يكون سرها؟ وهل ينفع حياتي تكون اغنيه فرحانه في وسط ظروف صعبه ولا لا؟ ويعني ايه يسوع يكون هو السر؟ ولما يسوع بيكون السر وسر الفرح فعلا وسر التشجيع وسر الشبع وسر العلاقات الصحيه بيني وبين الناس اللي حواليا، ده بيحصل ازاي؟ اعتقد ده اللي هنتعلمه النهارده في رساله بولس لاهل فيليبي، والنهارده هنقرا ال 11 عدد الاولاني من الاصحاح الثاني. بس بفكركم احنا ابتدينا ندرس الرساله دي من اسبوعين والنهارده الثالث، واحنا بندرس الرساله دي احنا عمالين نسمع عن انها رساله فرح، فنقول اكيد بولس كان في اجازه على البحر وهو بيكتب رساله الفرح دي، صح؟ حد يعرف ان بولس كان في اجازه؟ حد يعرف انه كان بيتفسح؟ لا. طب يا بولس كنت فين وانت بتكتب رساله فرح مليانه تشجيع وكلام عن فرح وكلام عن سرور؟ يا كنت في السجن. طب انت مسجون وفرحان وبتتكلم عن سر فرح؟ والاصحاح الاولاني كله كان بيتكلم عن ان كل حاجه حلوه هي في المسيح، وان فرحتنا هي في المسيح، وان المسيح هو مصدر حياتنا. عايز اقول لكم بقى يا بختي ان انا هخدم النهارده في المقطع ده، لان المقطع ده جميل والمقطع ده مشهور. فيليبي 2 من 1 ل 11 في تاريخ كنيستنا كان معروف عن الجزء ده ان هي انشوده، كانت ترنيمه، زي ما النهارده كيرو اختار بعض الترانيم، بعض الترانيم الحديثه وبعض الترانيم القديمه وبعض الترانيم المترجمه وبعض الترانيم اللي كاتبها فلان. واحده من اشهر الترانيم عند الكنيسه الاولى كانت المقطع ده لسببين. السبب الأولاني، المقطع ده مكتوب بطريقة الأنشودة، مكتوب بطريقة فيها شعر، فأكن بولس في اللحظة دي ما كانش مجرد بيشرح وبيعلم، لكنه كان بيقول نشيد، بيقول شعار، بيقول شعر، وده باين في الكلام بتاع المقطع ده، وإن فيه قافيات وفيه نغم وفيه كلمات بترد على كلمات. الحاجة التانية، لأن المقطع مهم قوي وأساسي قوي في الكنيسة الأولى، كانت أوقات، مش كانت أوقات، كانت دي أغنية من أغانيها، فكان ممكن في الكنيسة الأولى زمان يقوموا يقولوا يلا بينا نحكي فيليب 2، يلا نقرأ المقطع ده، يلا نغني الأغنية دي، لأنها كانت أغنية، وكانت أغنية فرح وتعزية وسلام ومحبة، وكانت أغنية هي فيها سر الفرحة في حياتي كفرد، وفيها سر علاقتنا ببعض اللي مليانة حب. والأغنية دي كانت أغنية فرحانة جدا، مع أنها بتتكلم عن إخلاء واتضاع وموت. كانت أغنية قوية جدا، مع أنها بتتكلم عن استغناء وعن تضحية. كانت أغنية مليانة جدا، مع أنها بتتكلم عن إخلاء، أو بمعنى أصح تفضية. فعايزكم تقفوا معايا وإحنا بنقرأ مع بعض الأغنية دي، الأغنية والترنيمة القديمة لكنها جديدة، اللي مش بنغنيها يمكن بنغم في كنيستنا النهاردة لأن ضاع مننا اللحن، لكن كيرو هيدور عليه. رسالة بولس لأهل فيليبي الإصحاح الثاني. صلي معايا ثانية كده، يا رب كلمنا النهاردة بكلمتك، ليكن فينا هذا الفكر الذي في المسيح، فكر فينا، افتح أذهاننا النهاردة نسمع ونقبل الفكر، املانا بالترنيمة، املانا بالأنشودة، غير وشكل في قلوب وأواني كل حد فينا. فعلا نقول إن وعظ ما، تسلية ما، تشجيع ما، فرح ما، علاقات قوية ما، فهي فيك يا يسوع وفي روحك القدوس وفي كلمتك الحية والفعالة لأمضى من كل سيف ذو حدين. في اسم يسوع بارك النهاردة قرايتنا للكلمة وتأملنا فيها لتغيير حياتنا، أمين. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة وبنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا، لا شيء بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم، تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذا كان
في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكن

إنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أمين. اتفضل عود. عايزك تفكر معايا لحظة، ليه ممكن تكون الترنيمة دي بطلت؟ ليه ممكن تكون الترنيمة اللي كانت الكنيسة الأولى بترنمها ما بقتش مشهورة؟ في ترانيم بتبطل، في ترانيم يقعدوا 10 20 30 سنة يرنموها وبعدين يبطلوا يرنموها. ممكن تكون موسيقتها ادمت، ممكن تكون الموضة بتاعتها اتغيرت. هل كلمة الله الحية والفعالة للأبد والنفع لكل توبيخ وتعليم وتأديب وتشكيل فينا ممكن تكون خلصت؟ لا. طب مين منكم شاطر يقول لي هل ال 11 آية كلهم بطلنا نرنمهم ولا في جزء لسه مكمل في ترانيم كتير؟ حد خد باله؟ برافو عليكم. آخر 3 آيات بيظهروا في ترانيم كتير، وهتعترف كل لسان وتكثو كل ركبة أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. الحتة دي لسه بنرنمها ليه؟ لأنها مشجعة، لأنها جميلة، لأنها بتشجع الإيمان. طب الجزء اللي إحنا مش بنرنمه، مش بنرنمه ليه؟ لأنه بيعلمنا ويوصينا إننا بدل ما نرتفع نتضع، بدل ما نأخذ نعطي، بدل ما نجمع لينا ونفكر في أنفسنا نخلي أنفسنا وما نفكرش فيها بل نفكر فيما للآخر. الحقيقة أن الترنيمة دي مش ماشية على هواء الإنسان النهاردة، مش ماشية على طبيعة تفكير الناس هنا ودلوقتي، لكن إحنا في الكنيسة مش ماشيين وراء موضة العالم، مش ماشيين وراء أفكار العالم. عايزين نغني أغنية يسوع وعايزين يكون فينا الفكر ده اللي في يسوع. قعدت أتأمل في المقطع النهاردة ولقيت إن هو بيجاوب لينا 4 أسئلة مهمة عن الحياة. بيجاوب لينا أول سؤال في أول آيتين، فين؟ منين؟ عارفة ما تبقى تايه؟ أروح فين عشان ألاقي الحياة؟ والسؤال الثاني هو إيه المطلوب بالظبط؟ أروح فين عشان ألاقي المطلوب؟ السؤال الثاني هو إيه المطلوب بالظبط؟ السؤال الثالث طب إزاي؟ منين؟ بكام؟ كيف؟ أعمل إيه؟ فاكرين الشاب الغني المرة قال له، راح يسوع قال له أعمل إيه؟ ماذا أفعل لأرث الملكوت؟ والسؤال الرابع ليه كل ده؟ إيه الهدف من الرحلة دي؟ فين؟ إيه المطلوب؟ إزاي؟ وليه؟ حد متشجع نجاوب الـ4 أسئلة دول مع بعض؟ شاوروا لي كده عشان أشعر بالتفاعل. أشكركم. تبدأ الأغنية بيقول فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح. بيتكلم عن وعظ، تسلية، شركة. إحنا بنفكر في الـ3 كلمات دول بالعربي بمعاني مش شبه قوي للأمانة اللي كان مقصود هنا. كلمة وعظة تعني إيه بالنسبة لنا؟ تعني فقرة بتحصل في الكنيسة في اجتماع يوم الأحد. بس هو هناك المقصود بالكلمة دي مش كلمة وعظ بمعنى فقرة الوعظ، هو وعظ بمعنى هدف الوعظ، بمعنى الكلمة الإنجليزية هنا exhortation. الكلمة العربية الأوقع علينا في المعنى هنا هو إن نفسي تتشجع، هو إن أنا نفسي تخرج لتفاعل معين، هو إن أنا أصبح في حالة تانية. فبيقول إن اللي عايز يتشجع هيلاقي ده في المسيح. وعلى فكرة ده ينفع الوعظ، لو إحنا عايزين وعظة مؤثرة ياريت الوعظة دي تكون في يسوع، ياريت الوعظة دي تكون عن يسوع، لأن اللي هيلاقي تشجيع بشري هيروح معاه وهو ماشي. لكن التشجيع الحقيقي اللي الإنسان محتاجه، الوعظة الحقيقية اللي أنا محتاجها اللي ترفع نفسي وتغير حالتي وتحول مساري هي في المسيح. فين ألاقي وعظ حقيقي؟ فين ألاقي تشجيع بجد؟ فين ألاقي تغيير لحالتي؟ في المسيح. طب التسلية هنا، إحنا برضو كلمة تسلية لما حد يقول مثلا هات معاك تسالي، إحنا نفكر في إيه؟ نفكر

في اللب والسوداني على اساس ان دي التسالي. هو ده، هي دي اسمها مكسرات. التسليه هنا هي الهدف، وهو هنا معنى كلمه تسليه في الترجمات الاصليه اني اكون في مزاج جميل، ان انا اقولها يعني الفرح، ان انا اكون في مود حلو، ان انا اكون فرحان. عايزين تسليه، عايزين فرحه، اتشجعتوا، عايزين تسليه. الفرح الحقيقي في المحبه، الفرح الحقيقي لما تبقى انت اتوعظت في المسيح تفرح بالمحبه. اوقات واحد يبقى زعلان فيقول هتفرج على فيلم كوميدي. حد فينا ممكن يخرج من اكتئاب لو اتفرج على حاجه تضحك؟ لا، ممكن اضحك لكن بفرح بالحب. حالتي بتتغير لما اكون في المسيح، حالي يتبدل. افرح بحق وحقيقي لما يكون في محبه، وعشان يكون في شركه، عشان يكون في تفاعل، عشان يكون في اتصال بيني وبين الاخر، انا محتاج الروح. وهو هنا بيتكلم عن الروح القدس، في شخص يسوع وفي روحه القدوس وفي محبته لينا. كل شركه وكل فرحه وكل تشجيع وتغيير انا وانتم بنحتاجه. اسبوعي صعب، مش قادر اكمل، محتاج حد يشجعني ان اقدر اكمل، روح ليسوع. حياتي صعبه ومرهقه ومرتاح، ملان من ظروف الحياه، نفسيتي مش حلوه، اتملي بمحبه المسيح. نفسي اكون في علاقه جيده مع عيلتي، نفسي اتعرف على الناس في الكنيسه، نفسي اكون على اتصال بالله. عمل الروح القدس في حياتك يديلك الشركه، ومحبه الله تملاك بالفرح، وشخص المسيح وفكر المسيح يشجعك ويقومك من اي موت فيك. فلما نيجي النهارده نسال فين، منين اجيب، منين الاجابه؟ الاجابه في يسوع، في محبته وفي روحه القدوس. وعشان كده لما رنمنا الترنيمه قلنا سر حياتنا هو يسوع، مش بس الدروس اللي اتعلمناها منه، مش مجرد وصايا، لكن شخصه. في يسوع، في المسيح انا فرحان، بغض النظر انا في السجن ولا لا. فاكرين الاصحاح الاول؟ فالاجابه بتاعت سؤال فين هي في يسوع. وعايز اشجع كل حد فينا النهارده نفسه ان ظروفه تتغير عشان يبقى في حاله احسن، ما يدورش على ظروف وما يستناش ظروف. ما تستنيش ايام افضل، ما تستناش مكافاه، ما تستناش ترقيه، ما تستناش ان حالتك تتغير، لان في شخص هو يقدر يكون عنوانك. ولما توصل لهذا المكان اللي هو اسمه شخص يسوع وعمل روح القدوس في ملء محبته، تلاقي كل تعزيه، كل تسليه، كل تشجيع وكل شركه انت محتاجها. فين؟ انا هقول فين، انتوا تقولوا في المسيح. اوكي، واحد اتنين تلاته، فين؟ بايه؟ بمحبته. ازاي؟ بروح القدوس. فبيجاوب مبدئيا ان بنغني الاغنيه دي مش لان ظروفنا حلوه، بنغني الاغنيه دي لاننا المسيح لقانا، او احنا لقيناه، فبالتالي احنا فرحانين. فلما نيجي كمان شويه نرنم تاني نقول سر حياتنا هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. ده مش مننا اللي مشترين قمصان جديده، هي مش بنيجي نقول يا جماعه احنا كلنا جينا الكنيسه، بس اللي لابس قميص جديد او لسه قابض او متصالح او فرحان او او او هم دول اللي يقوموا يقفوا ويقولوا هللويا. لا، كل اللي في المسيح يقولوا هللويا، كل اللي فرح الرب قوتهم يقدروا يغنوا ويقولوا ان هو نشيد نصرتي وهو نشيد غلبتي. امين. فما تدورش على حاجه وما تدورش على حد، لان انت كل اللي انت محتاجه هو شخص يسوع نفسه. ودي اجابه السؤال الاول بتاع فين. السؤال الثاني، ايه المطلوب؟ قرينا اول ايتين، تعالوا نقرا الايه الثالثه والايه الرابعه، لان كتير من الناس، كان داني سمرنا خادم من الاردن بيخدم في نفس الموضوع ده اول امبارح في اجتماع الشباب، وقال كده كتير من الناس عايشه في خوف ووجع. معظم الناس خايفه ومجروحه، والخايف ما بيعرفش يعمل علاقات سوية ولا مع الله ولا مع الناس، والموجوع الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها مع الآخر هي إنه يعمل له إيه؟ يوجعه. معروف كده الموجوع بيوجع. بالإنجليزي في مقولة كده مشهورة، لأن الفعل يعني إحنا بالعربي نقول الموجوع يوجع، كلمتين غير بعض، بس الإنجليزي كلمة موجوع وكلمة يوجع هي هي. فعندهم مقولة كده يقول لك hurt people hurt people،
الناس الموجودة

جوعه توجع الناس الاخرين بس بتطلع منهم اكن بيعيدوا ويكرروا في نفس الجمله. لو انا كانسان موجوع وخايف، طب ايه المطلوب مني؟ بصوا مكتوب ايه في عدد 3، اسف، من اول عدد 2: فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا. انت عايز مننا ايه يا بولس؟ ازاي نعرف نفرح فيك وازاي نعرف نفرح في المسيح ونتشجع ونتسلى ونكون في شركه؟ ان يكون اللي يفرحني ان يبقى فيكم فكر واحد، فكروا زي بعض ونفس الفكر، ويبقى عندكم محبه واحده، وتبقوا اصلا بنفس واحده، وتبقوا مفتكرين شيئا واحدا. طالب مننا في علاقتنا بيننا وبين بعض ككنيسه، وكلمه كنيسه ترمز لشعب الله في مكان معين، وترمز لاي عيله في وسطينا حتى لو مش بتحضر معهم الكنيسه. انت بتحضر دلوقتي الكنيسه اللي عايش معاهم حتى لو كان سكن طلبه، دي الكنيسه الثانيه، لان الكنيسه هي العيله والكنيسه هي البيت زي ما اتعلمنا قبل كده. لازم عشان نعيش في المسيح نكون في وحده، ولازم علاقتنا بيننا وبين بعض تكون سويه، ولازم نكون نفكر زي بعض وبنحب بعض ونكون واحد. يعني ما ينفعش تكون الناس مقامات، لا. يعني ما ينفعش الناس تكون مستويات، لا. يعني ما ينفعش يبقى في تحزب بيني وبين اخواتي. طب نقرا ونشوف عدد 3: لا شيء بتحزب. عارفين ايه تحزب؟ يعني فرقه. واحد معانا في الكنيسه طول عمره سافر، درس بره 4 سنين ورجع، فقابلته النهارده فبيقول لي انا رجعت اجتماع الشباب بقالي 4 سنين، مستغرب ان الشله الفلانيه بدل ما كانت بتقعد في النص على اليمين بقوا يطلعوا قدام، وفي شله لقيتها اختفت، وفي شله لسه بيقعدوا ورا. المجاميع هي هي، بس في مجاميع اتضافت ومجاميع انحذفت. فبقول له انت بتوصف ايه؟ قال لي ما هي الكنيسه كده، كتل. وانا بتامل النهارده عشان هوعظ في الايه اللي بتقول لا بتحزب. عارفين ايه تحزب؟ يعني كتل. اهل المنطقه دي، النوع ده، الفرقه دي، اللي بيحبوا المرنم ده، اللي بيحبوا التسبيح، اللي بيحبوا الوعظ، الاغنياء، الاسوياء، الفقراء، ايا كان، يعني انواع الاشكال المختلفه. ما تبقوش متقسمين فرق ولا بعجب. يعني ايه عجب؟ حد يعرف ايه عجب؟ يعني الواحد يبقى معجب بنفسه وخايف على نفسه وفارق معاه مصلحته ونفسه كده انه يطلع شكله حلو قدام الناس. واحد معجب بنفسه وعايز الناس تعجب بيه، ولا تتقسموا ولا كل واحد يعجب بنفسه، بل بايه؟ بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسكم. كل واحد يبص على اللي قدامه يشوفه اهم منه. احنا عشان نكون فرحانين ومتسليين وفي شركه مع يسوع لازم نعيش في وحده ونحب بعض، وما نبقاش متقسمين كتل، ومحدش يفكر في نفسه وكل واحد يفكر في التاني انه اهم منه. ولا وايه في عدد 4: لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا. يعني ما افكر، ما افكرش في نفسي، يبقى قاعد كده في الاجتماع ما اقولش الله الترنيمه دي تعجبني، الجو عجبني، انا بردان، انا مستفاد، انا حران، انا زهقان. لكن انا قاعد كده في الكنيسه واقول يا ترى اللي قاعد جنبي زهقان، يا ترى اللي قاعد جنبي فرحان، لان ما اقعدش افكر في نفسي، افكر في مين؟ افكر في الاخر. ازاي ناس خايفه وموجوعه بطبيعتها، لان ده الشعب، ده دي البشر، لان تفتكروا ليه كلنا موجوعين؟ لو احنا قلنا الموجوع بيوجع، ليه انا بقول كلنا موجوعين؟ لان كلنا تعاملنا مع ناس ايه؟ موجوع، والموجوع بيعمل ايه؟ بيوجع. لو حد فينا ليه والد ووالده، ودي بتبقى ظروف ناس كتير مننا، لو ابويا وامي موجوعين احتمال كبير يعملوا ايه؟ يوجعوني. فانا يحصل لي ايه؟ توجع. لو انا موجوع وجيت اتعرف على واحده هقول لها تعالي اما اعمل ايه؟ اما اوجعك بقيت عمرك. فانا اوجعها وهي توجعني. لو ربنا رزقنا باولاد نعمل فيهم ايه؟ نوجعهم. فناس موجوعه عماله توجع في ناس الى ان نشوف لنا حل. فلو هو ده اللي ماشي، الوجع والخوف، ازاي نعيش كده؟ لكن اللي بيتقال منطقي، لو ناس بتحب بعض واخدة على بعض وفي تجانس مع بعض هيعيشوا فرحانين، ربنا هيرتاح في وسطيهم. لو كل واحد فينا بيفكر في نفسه هنتخانق كتير ولا قليل؟ هنتخانق كتير. لو كل واحد عايز ما لمصلحته هنتحزب ولا لا؟ هنتحزب. والله عايز عروسة واحدة ولا عرايس كتير؟
عروسة واحدة. فإزاي نكون في سلام؟

مع الله وفي سلام مع بعض واحنا متكبرين وموجوعين، مش هينفع. لكن كويس ان على الاقل هو واضح لينا في ان المطلوب هو وحده وعدم تعجب وتواضع، ان فعلا المسيح ومحبته يملونا، فنحب بعض وما نبقاش بنهبش في بعض. حد فيكم شاف قبل كده منظر ناس في طابور بتتخانق؟ حد وقف في طابور في خناق قبل كده؟ الطابور اللي فيه ناس بتتخانق غالبا كل الناس اللي واقفه في الطابور محتاجه الحاجه اللي بتتوزع، صح؟ ما هو لو حد من اللي واقف في الطابور مش محتاج مش هعمل ايه؟ مش هيقف ومش هيتلطع ومش هيتلطش بالشمس ومش ليه بقى احنا بنتخانق في الطابور؟ لان غالبا في حاجه من الاثنين مش كفايه، يا الكميه مش كفايه يا الوقت مش كفايه. يعني لو اللي بيوزع عنده كميه كفايه وفي وقت كفايه مش هنتخانق، بس في الاغلب احنا بنتخانق لان في قله وقت او قله مصادر، واحنا كلنا قليلين ومحتاجين جدا، فكل ناس ناقصها هتتخانق. لكن تعالوا نتخيل طابور عيش، واللي واقفين في الطابور كل واحد فيهم ماسك كيس فيه مثلا 100 رغيف. الناس هتقف في الطابور تعمل ايه؟ تضحك وتهزر وتحكي ويمشوا. ولما يجي الراجل اللي بيوزع يقول ها يا جماعه مين عايز، الناس هتقول شوف اي حد تاني محتاج، احنا ايه؟ احنا معانا. اللي معاهم بيدوا، اللي عند الغني يعطي مفروض يعني، واللي مش معاه ماله يشحت. لو كلنا مش معانا كلنا هنشحت، فالمكان هيبقى مليان فقر وخناق. لكن هو بيقول لو انتوا فيكوا فكر المسيح، لو انتوا في المسيح، مش هتبقوا مجموعة من الناس اللي بتشحت من بعض الكرامة، مش هتبقوا مجموعة من الناس اللي بتشحت من بعض الاهتمام، مش هتبقوا واقفين في طابور المجد او في طابور القيمة بتتخانقوا من قلة القيمة او قلة الوقت، هتبقوا عمالين تدوا لبعض وتقدموا بعض. طيب يبقى عرفت فين؟ في يسوع. ايه المطلوب؟ المطلوب وحدة وتواضع وعدم كبرياء. نيجي لمربط الفرس، ازاي اكون في المسيح؟ ازاي نكون مجتمع متواضع متصالح، ناس مش واقفه تتخانق على احتياجاتها في الطابور، لكن ناس بتحب بعض وبتغني وتقول النشيد ده سر حياتنا، ده هو يسوع. تخيل معلش انا عارف اني مزنوق في الترنيمه شويه، بس تعالوا تخيل ان حد دخل علينا يتفرج علينا ومش عارف دول مين ولا بيعملوا ايه. وعلى فكره بيحصل، احنا في ميدان التحرير اوقات يخش حد يشوف ايه الصوت ده، ايه الموسيقى دي، بيقولوا ايه الجماعه دول. فدخلوا لقونا بنغني ونسقف وشكلنا كده فرحانين. لو كلنا بننزل دم وشكلنا كده اللي مبطوح ولا راسه ورمه ومربطين، هيقولوا ايه؟ هيقولوا هم فرحانين على ايه؟ دي حالتهم صعبه، حالتهم تصعب على الكاف. فرحانين ليه؟ لازم عشان فرحان يبقى عندي حاجة تفرحني، لازم أكون مليان وبخرج من الملء اللي عندي، فرحان وبغني أغنية الفرح. احنا مرات بنيجي الكنيسة بنعرف نغني الأغنية، بنعرف نسقف، لكن الحقيقة أننا مش شبعانين كفاية ومش مليانين كفاية. طب إيه السر؟ طب إيه الطريقة؟ يقول كده من أول عدد 6، هو قال صحيح في الأول إن الوعظ فين؟ وعظ ما ففيه؟ قولوا بصوت عالي فيه؟ طب تفتكروا لما يجي يشرح السر هيقول لنا السر في الدراسة؟ السر في الذكاء؟ السر في ضبط النفس؟ السر في إن أنا أتأمل كتير؟ لا، يبدأ على طول يتكلم عن المسيح في عدد 6 ويقول الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لأنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هل بولس بيقول الثلاث آيات دول لينا علشان نشكر المسيح؟ ألف صح؟ محدش عايز يشكر المسيح عشان عمله؟
نحب نشكره، بس بولس مش بيقول لنا كده عشان نشكره. طب اتنين، عشان ننبهر بما فعله المسيح وبعظمة خلاصه وبقوة صليبه. حد يختار معايا الاختيار ده؟ الحقيقة ان المسيح عمله مبهر، بس بولس ما كانش بيحكي لنا اللي عمله المسيح ولا عشان نشكر ولا عشان ننبهر. طب هل بولس كان بيقول كده عشان نتأثر ونطمع؟

نتوعظ ونتوب. الحقيقة إن المسيح عمله مؤثر ويخلي الواحد يتوب فعلا. لكن بولس كان بيقول لنا في عدد 5 عايزين تعيشوا الحياة دي، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. إيه ده؟ هو موضوع إن أنا أنكر نفسي، هو موضوع إن أنا أخلي نفسي، هو إن أنا أصير في شبه الناس، هو إن أنا أضع نفسي حتى الموت. دي مش حاجات أسقف فيها ليسوع، لا يا كنيسة، دي حاجات أنت فيها تكوني زي يسوع، وده اللي يخليكي المكان اللي مليان حب، وده يخليكي فرحانة الفرحة اللي تغني بسببها الأغنية. حد فهم حاجة؟ طيب، فالحل هو إن أنا أكون زي المسيح في إيه؟ في الكلمة دي. الكلمة دي باليوناني كلمة كينوسس، الإخلاء، الذي أخلى نفسه. لازم نفهم يعني إيه الكلمة دي، عشان الواحد ممكن يبقى فاكر مثلا إن لو أنا جيت الكنيسة وحطيت كل اللي في جيبي في العطاء أنا كده عملت كينوسس، أخليت جيبي. حلو، هو ده نوع من أنواع الإخلاء، بس هو إخلاء الجيب، هو ما أخلاش جيبه. المسيح ما ادناش كل بركاته، هو ما فضاش الشنطة، هو فضى إيه؟ فضى نفسه، أخلى نفسه. 4 خطوات تعلمني الإخلاء من المسيح، ولما أعيش زي المسيح في إخلاء أنا أكون فرحان ومتسلي ومتعزي ومتشجع، وأعيش في شركة وفي سلام مع الناس اللي حواليا ومع الله. 1، العالم معظم الناس فيه موهومة وبيتهيأ لها أنها حاجة غير الحاجة. تشوف واحد ماشي في الشارع ماشي يشخط وينطر في الناس ويقول لهم أنت مش عارف أنا مين، ويبقى عامل نفسه حاجة. حد شاف فيكو حد عامل نفسه حاجة قبل كده؟ حد شايف نفسه جامد وهو مش جامد؟ ده الوهم. لكن الخطوة الأولى في الإخلاء مش إنك تتوهم. وعلى فكرة في نوعين من الوهم المجتمع بيوريهم لنا، في وهم الكبرياء إن أنا أشوف نفسي أكبر قوي من حياتي، وفي وهم اللي بيسموه كبرياء النمل. عارف ده وهم إيه؟ إن أنا أقلل من نفسي قوي. يبقى واحد مثلا ذكي جدا يقول ده انا حمار ما بفهمش، هو ده تواضع؟ لا، ده وهم، ده كذب. ان واحد يبقى حريف قوي، لسه كنا قريب في الشارع مع الولاد وبنكلم مع حد بيلعب كوره شكل لعيب، فبقول له شكلك حريف، قال لي ما بعرفش، وعمال ينطط الكوره يعمل حركات مستفز، شاطر جدا ما بعرفش. ايوه انت دلوقتي عملت ايه يعني؟ وده اسمه كبرياء؟ لا، ده اسمه وهم. الخطوه الاولى مش انك تعيش في وهم، لكن انك تكون عارف انت مين، تدرك انت مين. بصوا ابتدى يقول عن المسيح ايه؟ الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله. هو هنا بيقول ان الشخص ده هو في صورة الله وعارف انه معادلا لله، هو عارف كويس قوي هو مين. المسيح ما قالش انا فين والاب فين، ده انا غلبان، ده انا ولا حاجة خالص، من رآني فقد رأى الاب. التواضع مش انك تقلل من نفسك، التواضع انك تكون عارف انت مين وعايش نفسك للاخر. لو انا جيت هنا النهارده رحت قايل يا جماعه في حد هنا صوته جميل، ان حد من المجموعه اللي قاعدين هنا يرفع ايده، ده مش كبرياء. انا عارف ان انا صوتي حلو، انا قالوا لي ان صوتي حلو، انا اتدربت وجربت، انا عارف انا مين. التواضع مش اني اتوهم واني اقلل من نفسي او ان اعيش صورة مزيفة. الذي كان في صورة الله وعارف كويس قوي ان هو معادلا لله، دي الخطوة الاولى في الاخلاء والتواضع. انا عارف انا مين، مش انكار لهويتي، مش لخبطة في شخصيتي، انا عارف انا مين، عارف امكانياتي، عارف انا جاي منين، اعيش عشتي واعيش عشت اهلي واعتز باهلي وما انكرش انا جاي منين، ولو أنا متيسر الحال ما كسفش من ذلك، ولو أنا ذكية ما يجراش حاجة. التواضع مش قلة إدراك لإمكانياتي، ولا قلة تصالح على أنا مين وجاي منين، ولا حاول أمثل أني فوقيها ولا أني تحتيها ولا كسف منها ولا دريها. ويسوع كان عارف كويس قوي هو مين، وما تكسفش من هو مين، وما حاولش يداري خالص هو مين، ولم ينكر من هو، لم ينكر ألوهيته، لم حتى يعني ما انفصلش عن ألوهيته وما أنكرش ألوهيته. هو كان عارف كويس قوي هو مين، ودي الخطوة الأولى في الإخلاء، معيش في الوهم لكن أبقى عارف أنا مين. الخطوة الثانية في الإخلاء، في الفكر الذي في المسيح ده،

في العالم الناس موهومة وبتمثل صح؟ لكن يسوع كان عارف هو مين. في العالم بقى الناس عايزة ايه؟ في العالم الناس عايزة تكسب. لما تيجي تتكلم مع حد على طول يسألك في أي قصة، طب وانا كلمة وانا دي، وانا ايه؟ وانا مصلحتي ايه؟ وانا شكلي هيبقى ايه؟ وانا ظروفي ايه؟ وانا هيجرالي ايه؟ انا هطلع بايه من العملية دي؟ مرة قريب كنا بنعلن عن قفلة خدمة، فحد من الشباب جالي بيقول لي القفلة دي هتفيدني بايه؟ قلت له بس ملكش دعوة، اسيبك انت، انا استفاد ايه يعني انا من القفلة دي؟ على فكرة هو مش كل حاجة لازم تبقى ليا. الإخلاء هو إني مش محتاج أخذ لكني مستعد أن أعطي. فالعالم بيقول لي حاول تكسب، لكن يسوع بيقول لي إن أنا أخليت نفسي، أخذت صورة عبد، تخليت عن حقوقي، تخليت عن إمكانياتي، تخليت عن اللي عندي. ليه؟ عشان الناس، عشان أعطيه. أنا مش بفضي وخلاص، أنا بتخلى طوعاً للآخر. قابلت حد قريب بيقول لي أنا كنت متكبر، قلت له طب الحمد لله على السلامة وبقيت، قال لي بص أنا بقيت متواضع. بس الحقيقة أنا ما بقيتش متواضع بقصد، أنا ربنا خلاني متواضع غصب عني. قلت له مش فاهم، بس هو التواضع صعب قوي يبقى غصب عنك يعني ازاي؟ قال لي يعني انا الحياه بهدلتني، الدنيا جت عليا، فانا فقدت الشغف وما بقتش حاسس ان انا جامد، فانا اتكسرت. مش هو ده التواضع؟ حد يقول اه ولا لا؟ مش هو ده التواضع؟ هو التواضع ان انا اتكسر؟ لا، التواضع ان انا انكسر. ايه الفرق؟ واحدة منهم بتحصل لي والتانية أنا بعملها بإرادتي. لكنه أخلى نفسه. كنت بقرأ دراسة النهاردة عن المقطع ده، قال أجمل ما في الإخلاء إنه طوعا. يعني لو حد فيكم يقول أنا اتبر، يعني قابلت واحد مرة بيقول لي أنا اتبرعت بفلوسي كلها للفقراء. قلت له يا كلها؟ قال لي آه، روحنا مرة البيت لقينا البيت متشطف. قلت له يعني؟ قال لي يعني مجموعة من حرامية جم خدوا كل حاجة. قلت له وانت عملت ايه؟ قال لي اعتبرتها تبرع. قلت له مش فاهم. قال لي يعني ما طلبناش البوليس، احنا مسامحين. اسالكوا سؤال، هو ده تبرع؟ لا، ده واحد اتسرق، اتكسر. لكن المسيح لم يخلى، لكنه اخلى. فالنهارده لو حد فيكم عايز يتشبه بالمسيح يعرف هو مين، وما يفكرش ازاي يجمع، لكن يفكر ويختار ان هو يعطي مما له. العالم في وهم، لكن يسوع كان عارف هو مين. العالم عايز يكسب، لكن يسوع اختار يعطي. ويعطي ايه؟ يعطي نفسه. اختار، تخلى، مش انفصل، ومش حاجة حصلت له لكن حاجة هو عملها. ايه بقى الحاجة دي؟ ووجد في الهيئة كإنسان. يعني وجد في الهيئة كإنسان، وليه وجد في الهيئة إنسان؟ هو المسيح قرر أنه يعطي نفسه ويخلي نفسه لأجل مين؟ فاكرين بيقول حاسبين أنفسكم؟ فاكرين ما بيقول لا تفكر في نفسك بل تفكر فيما للآخر؟ هو بيكلمنا عن علاقة مع الناس، بيقول عايز تكون في سلام مع الآخر، اعرف أنت مين، اختار بدل ما تعيش تملاها لكن تعيش تفضيها. ثلاثة، حط نفسك مكان الآخر آخذا صورة عبد. المسيح جه عشان يحبنا ويفدينا ويورينا الطريق. كان لازم عشان يعرف يعمل ده معانا، كان لازم عشان نفهمه، كان لازم عشان يكون في شركة، كان لازم ياخد مكاننا. احنا بنحس بيسوع عارفين لأنه ايه؟ لأنه حس بينا. احنا بنفهم يسوع عارفين ليه؟ لأنه فهمنا. احنا بنفهم كلامه لانه بقى شبهنا فكلمنا بلغتنا. يسوع ما رماش علينا من السماء الحق، لكن الحق لبس جسم بشريتنا وتمشى في وسطينا، فهذا الاتضاع عرف يوصل لينا. فلو انت عايز توصل للناس حط نفسك مكانهم، اتكلم مع الناس معاهم شبههم زيهم. ليا واحد قريب انتقل للسماء من شهور قليلة. الشخص ده كان ناجح جدا في شغله، أسيس عاطف يعرفه كويس، كان ناجح جدا في شغله، كان غني جدا.

والحقيقة ان هو لظروف مختلفة سافر وعاش بره معظم حياته. يعني هو ابتدى دراسة الجامعة بتاعته في كندا وعاش سنين طويلة قوي في كندا وعاش في امريكا وعاش في اوروبا ونجح وعنده تجارة. يعني لما انتقل عرفنا ان هو كان عنده بيزنس في اكتر من 10 دول في العالم. لكن الراجل الجميل ده اللي سبقنا للسماء كان لما يجي يتكلم مع حد دايما يتكلم معاه بلهجته، فكان شكلها تضحك ان هو

وانيق وركب عربيه ايه ولابس ايه. لما يقابل صعيدي تلاقيه يعطش الجيم ويتكلم صعيدي، لما يقابل فلاح تلاقيه بيتكلم زي الفلاح، لما يقابل دكتور تلاقيه بيتكلم كده زي الدكاتره، يقابل حد فرنساوي تلاقيه عوج لسانه. فحد يقول له ايه التمثيل ده؟ لا ده مش تمثيل، ده اسمه انكارنيشن، ده اسمه تجسد، ده اسم، دي خطوه من خطوات التواضع، ده الفكر الذي في المسيح. انا عارف انا مين، لكن مش هدفي ان اخد من الناس، هدفي عشان اعطي. فلما بتعامل مع الناس بشبههم، بكون وسطيهم. عوني هنسى الحكايه دي، لما دخلت الجيش قعدت فتره، العساكر اللي معايا في المنبر، في المنبر ده المنبر، شوفوا اللخمه اللي الواحد يكون فيها، العساكر اللي كانوا معايا في المنبر كانوا بيعاملوني وحش. انا يعني تمييزي كان بالصدفة، أنا وصلت العنبر ده كان كله ناس من محافظة واحدة، كانوا كلهم يعني مش عايز أوضح منين، بس هما كانوا من الشرقية وأنا جاي من القاهرة. فأنا قلت هما بيعملوني وحش، تقريبا إحنا القهروية عملنا حاجة في بتوع الشرقية أنا معرفهاش، ففهمت كده يعني. بس كان اللي في السرير التحتية دكتور، هو كان العنبر كله دكاترة، دكتور طيب كده اسمه أحمد. فأنا قلت بعد أسبوع، إحنا قاعدين شهر مع بعض، قلت بعد أسبوع لازم أفهم إيه الحكاية، لأن أنا من الواضح إن هم مش طايقني، وأنا ما كانش عاجبني فكرة الناس كلها بتعاملني وحش برضو، فمش كله تواضع يعني. قلت له بقول لك يا أحمد معلش اشرح لي، هو أنا حاسس غلط ولا ما حدش في العنبر طايقني؟ قال لي لا أنت باسم الصليب، يعني ما قاليش باسم الصليب طبعًا، بس قال لي أنت ما شاء الله عليك يعني نبيه. قلت له آه يعني أنا إحساسي في محله. قال لي لا هم أكتر من مش طايقينك شوية. قلت له إيه؟ قال لي ليه؟ قال لي أنت بتتعامل معانا بتعالي. قلت له تعالي، ده احنا في الجيش بنصف تراب، هتعالى بايه يعني؟ ما حدش معاه ساعه مثلا يتشيك بيها ولا قميص يتباهى بيه، ان كلنا لابسين زي بعض. قلت له بتعالى ازاي يعني؟ قال لي يا راجل. قلت له بجد فعلا مش عارف. قلت له انا مش قصدي، انا عايز اتسلى وسطيكوا، عايز اتصعب عليكم. قال لي انت مش بتاخد بالك لما نيجي نتغدى انت بتعمل ايه؟ قلت له لا. قال لي كل واحد فينا بيجيب كيس الشيبسي وبيجيب رغيف العيش وبيجيب حته الجبنه ويفتحهم ونقعد ناكل مع بعض. قلت له ايوه انا عارف، ما انا ببقى قاعد. قال لي كيس الشيبسي بتاعك بيبقى عندك كده تحت رجليك، المفروض تحط كيس الشيبسي في المجموعه وتمد ايدك في كيس شيبسي ابعد منك عشان نعرف ان انت واحد مننا فبتاكل من اكلنا، ولما تمد ايدك في الكيس بتاعي البعيد عنك انا همد ايدي في الكيس بتاعك، لما نعرف انك واحد مننا هنحبك، انت محسسنا انك اعلى مننا. قلت له عشان بجيب شيبسي بالطماطم انا ما بحبش الشطه والليمون. قال لي ملهاش دعوه بنوع الشيبسي، واحنا عارفين انك مختلف عننا ومن بيئه مختلفه عننا، ملهاش دعوه بنوعك، ليها دعوه بانك مش محسسنا انك مننا. مع اني كنت بقعد في نفس الدايره بس اتاريني شادد الشيبسي بتاعي ناحيتي شوي. لكن المسيح مش بس اخلى نفسه، لكن عمل ايه؟ اخذ صوره عبد صائرا في شبه الناس، وقضينا بقيه الثلاث اسابيع بقينا اخوات وبقينا اصحاب ونحكي مع بعض ونعيط مع بعض ونقرا من كتب بعض وقربنا من بعض جدا. كل كان المطلوب ان انا امد ايدي في كيس الشيبسي بتاعه واقول له تفضل كل. مين اللي مد ايده في كيس الشيبسي بتاعي وقال لي تفضل كل؟ يسوع اللي اتولد في مزود وعاش بسيط. شعب الكنيسة المؤمنين لو ما عشناش في وسط المجتمع مع المجتمع في المجتمع ومدينا ايدينا في كياسهم وقلنا لهم يمدوا ايديهم في كياسنا، مش هنعرف نكون في المسيح زي المسيح. ازاي؟ العالم في وهم، لكن المسيح كان عارف نفسه. العالم عايز يكسب، لكن المسيح تخلى بإرادته. العالم عايز يفرق وعايز ان كل واحد يتميز، لكن المسيح صار في شبه الناس، كان مع الناس. رابعا، اكتر حاجة الواحد نفسه فيها دايما في حياته في العالم اللي انا وانتو عايشين فيه ده، ان هو يوصل لمرحلة ومكانة انه يبطل يشتغل عند الناس والناس تبتدي تشتغل عنده. صح؟ صح ولا لا؟ هي الانسان بيخلص دراسته او حتى ما بيدرسش على امل انه يشتغل الاول عند حد. بنبدا كده دايما ببقى انا تحت وكل الناس فين؟ فوقيه. اي واحد فيكم راح مصنع، لو اصغر واحد في المصنع بيبقى ايه؟
تحت الجنة.

يعني. ويجي بقى اللي فوقيه واللي فوقيه واللي فوقيه، ودور اللي فوق خالص ده انه يعمل ايه؟ انه يقعد فوق دماغنا كلنا، واحنا نعمل ايه؟ نشيله على دماغنا. والصغير بيبقى حلم حياته في يوم من الايام انه يطلع فوق، عشان بدل ما انا شايل كل الناس على دماغي انا اعمل ايه؟ اقعد على دماغ حد. حلم حياه اي انسان ان بدل ما يشتغل عند الناس خدام ليهم، في يوم من الايام يبقى بيه ويبقى باشا ويبقى صاحب عمل والناس هي اللي تشتغل عنده. لكن الفكر الذي في المسيح بعدما اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس ووجد في الهيئه كالانسان، عمل ايه؟ وضع نفسه. كلمه وضع نفسه دي يعني ايه؟ يعني نزل تحت. فكر المسيح مش ان حلمي ان اكون فوق الجميع، فكر المسيح اني اصير خداما. لم ياتي ليخدم بل ليخدم. من اراد ان يكون اولا فليكن فيكم، فليكن خادمكم، فليكن اخركم. فكر المسيح اني انزل تحت الناس واخدمهم، مش اني اقف فوق الناس واتمريس عليهم. العالم عايز ان انا اكسب وارتقي للخطوه الاعلى، للمكانه الاعلى. كنا مره بنرسم مكتب للشركه عندنا وبنختار المكاتب، فاللي بيرسم لنا المكتب قال لي لازم مكتب المدير يبقى في اعلى نقطه وفي ابعد نقطه. يعني قال لي عشان يبقى صعب الوصول اليه، ويبقى كده حلم كل موظف في المكان انه يفضل يعلى يعلى لحد ما يوصل. ولاحظت الحكايه دي حقيقيه. لو حد فيكم راح مثلا ابراك ساويرس او المكاتب اللي هي على النيل على الكورنيش هنا، بيبقى العماره 37 دور 38 دور. اللي بيشتغل في الدور الاول ما تطلبش منه سلفه، اعرف ان ده تحت. لو حد قال لك انا بشتغل في الدور ال 45 اعرف ان الجيب تقيل، لان كل ما الدور يعلى كل ما المكانه تعلى. ده فكر العالم، لكن فكر المسيح وضع نفسه وأطاع. أنا عايز الناس تبقى تحتية وتسمع كلامي، المسيح عايز يكون تحتينا وهو نفسه يطيع، يطيع الآب. فكر وقلب المسيح إني أطيع وإني أضع نفسي وأخدم، مش عايز أفوز. يعني المسيح طبيعته أو جوهره كإله الآلهة، كرب الكون، كصانع السماوات والأرض اتغيرت؟ لا، طبيعته ما اتغيرتش، جوهره ما اتغيرش، إلهيته لاهوته ما فارقش ناسوته. هو ما كانش إله إلا شوية، ما كانش إنسان بس، لا لا، هو إنسان للآخر وإله للآخر، لكنه تخلى عن، أخلى نفسه عشان يعلمنا الحياة، وفعلا عاش كده. كنت بدرس النهاردة في الإصحاحات ورحت قال بس المسيح عمل معجزات، بس المسيح أقام موتى، بس المسيح فتح عيون، بس المسيح أطعم ألاف. افتكرت أن كل مرة المسيح عمل معجزة، المسيح لما بدأ خدمته راح يتعمد صح؟ ونزلت عليه الحمامة وتسمع صوت من السماء. المسيح كان بيعمل على الأرض أعماله بقوة الروح القدس، بطاعة لله الآب، وكان بيصلي. الله محتاج يصلي؟ الله الذي أخلى نفسه أخذا صورة عبد بيطلب من الآب وبيعمل بقوة الروح القدس عشان يعلمنا إحنا نعيش في طاعة للآب بقوة الروح القدس، مثل حبيبنا وأخونا البكر يسوع المسيح ابن الله الإله 100% الذي أخلى نفسه عشان يعلمنا الحياة بتتعاش إزاي. ما تعيش في الوهم، كن نفسك. ما تحاولش تكسب، قدم وضحي. ما تحاولش ان انت تتميز عن الناس وتبقى مختلف عنهم، حاول تكون شبههم ومعاهم. وما تحاولش ترتقي فوق الآخر، حاول تنزل تحتهم وتخدمهم. ولما تعيش الأربعة دول تكون زي يسوع، تكون في يسوع، تقدر تقول سر حياتي هو يسوع، تقدر تقول إذا كان وعظ ما أو تسلية أو شركة فده في يسوع، في يسوع، في يسوع. أخيرا طلب الفريق يجي عشان نصلي. ليه نفرح؟ ليه نتشبه بالمسيح؟ ليه نكون في المكان ده؟ ليه نعيش بالطريقة دي؟ ليه يكون في وحدة ما بيننا أصلا
وليه لازم يكون في تواضع؟

إلهنا العجيب العظيم الممجد عايز الناس تشوفه وتعرفه. لذلك رفعه الله أيضا. رفع مين؟ رفع الذي وضع نفسه. طب في كتاب مقدس بيوعدنا كده، اللي هيحاول يرفع من نفسه هيعمل ايه؟ هيقع على رقبته ويتكسر. قبل السقوط الكبرياء، وقبل الانهيار تشامخ الروح. فاللي هيرفع نفسه هيحصل لها ايه؟ هتقع. لكن اللي هيضع نفسه هيحصل ايه؟ هيرفعه الله. وان الله رفع يسوع ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. ليه؟ عشان يعوض المسيح. هو المسيح اللي كان بيحصل فيه ده كان غصب عنه. تعرفين المسيح صار للصليب ايه وايه؟ طوعا واختيارا. فالمسيح ما كانش الاب بيعوضه، المسيح ما كانش محتاج تعويض، الاب ما كانش بيصالحه، المسيح مش محتاج يتصالح. لكي تكتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الارض، ويعترف كل انسان ولسان ان يسوع المسيح هو رب. ليه؟ لمجد الله الآب. الله جميل جدا، الله ممجد جدا، الله رائع رائع رائع. المسيح جميل جميل جميل. وسر الحياة وسر الفرحة ان الواحد يدوقه ويعرفه. فلما ناس يعرفوه ودايقينه يبقوا شبهه هيتعرف اكتر. وهو نفسه الناس تعرفه، ونفسه البعيدين عنه يقربوا، ونفسه كل ركبة تايها وكل لسان معوج وكل انسان ما عندوش اغنيه ما عندوش فرحه ما عندوش معنى في حياته يعرفه. وبيقول لنا الناس هتعرفني وتمجدني لو حبيتوا بعض، الناس هتشوفني وهتكتشفني لو بقيتوا شبهي. ايوه يسوع، ازاي نكون شبهك؟ بنعمل معجزات. ازاي نكون شبهك؟ كلمه الله. ازاي نكون شبهك؟ في قداستك. عايزين تكونوا شبهي؟ اقول لكم تكونوا شبهي في ايه؟ كونوا شبهي في التواضع، الاخلاق. طب اسال سؤال عن الاخلاق قبل ما نصلي. لو هنتكلم عن اخلاق الجيب، سيبكم من اخلاق النفس، اخلاق النفس طلع صعب. مين مننا النهارده يعرف يفضي جيبه اسرع واسهل؟ اللي في جيبه جنيه ولا اللي في جيبه 1000 جنيه؟ اللي بيقول اللي في جيبه جنيه يرفع ايده. اسهل جنيه. مين يقول ان اسهل اللي في جيبه 1000؟ معاكوا حق، معاكوا حق. اللي معاه قليل اسهل يدي كل اللي عنده عن اللي معاه كتير. لكن اللي عنده كل حاجه ادى كل حاجه. فاللي معاه قليل ما يجيش النهارده ويقول الجنيه بتاعي، مكانتي في المجتمع. احنا في من الناس اللي معاها من كبرية، اللي معاها من قيمة بسيط، فخايفين علينا انه بسيط. عايز اقول لك ملك الكون، ملك الكون اتولد في مزود، رئيس السلام، ملك ملوك الارض، اللي ما فيش حاجة بتحصل في الدنيا دي كلها غير بكلمة منه. بخلق الكون، لانه الكلمة، وقال الله ليكن نور فكان نور. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. أغنى واحد في الدنيا إدى كل حاجة ببلاش. تيجي أنت تقفش قوي في الجنيه ملهاش لازم، تيجي أنت تخافي قوي على سمعتك، ده تزل وتتف عليه وتتريقوا عليه عشان بيحبك وعايز يفديك وعايزك تبقى شبهه عشان ناس تانية تعرفه. فما تجيش النهاردة تقول لا أنا اللي عندي قليل مش هديه، أنا سمعتي أصلا مهزوزة. ما يغلاش على اللي قدم الكل انك تقدم لي الشوية اللي عندك. ما يغلاش على ملك الكون انك انت تيجي تقول له سمعتي مكاني ومكانتي في المجتمع. وهو بيقول هي دي طريقة بتاعتي، فما تقولش انا ابنك، ما تقولش انا مسيحي، ما تقولش انا من اللي ماشيين ورا يسوع، وتمشي في المجتمع تحاول توهم الناس بحاجة مش حقيقية عشان تاخد منهم، عشان تتميز عنهم، عشان تتمريس عليهم. أرجوك ما تقولش إنك مسيحي لو دي مبادئك، لأنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، ووضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تعالوا نقف مع بعض نتجاوب معاه. عايز قبل ما تقدم لي النهاردة عايزك تشكره. بولس ما كتبش الموقع ده، المقطع

ده ولا الأغنية دي ولا عشان نشكر ولا عشان ننبهر ولا عشان نتوب، بس بيني وبينكم مش معقول ما نقدرش ما نشكرش وما ننبهرش وما نتوبش. ما اقدرش احكي القصة دي النهاردة وافوت كده فرصة ان انا اقول له يا رب يا رب اشكرك انك ما شفتش ان اللي على الارض دول ما يستاهلوش فحكمت عليهم من فوق. اشكرك يا رب انك في مجدك تركت المجد ونزلت للارض، وان في ملئك اخليت نفسك واخدت صورتنا وجيت لنا وكنت شبهنا ومشيت وسطينا. اشكرك يا رب انك رضيت بينا، ده احنا ما بنرضاش نتجوز من عيلة في مستوى اجتماعي غيرنا، لكن انت يا رب ده انت مش اتجوزت من مستوى اجتماعي مختلف، ده انت بهدلت نفسك يا رب. في ناس ممكن تقول لا ما يصحش، وناس تقول يا على المحبة دي، يا على التواضع ده، ايه ده ايه ده، هو في حد يبقى عنده كل حاجة ويقدمها كلها؟ هو في حد يبقى ملك السماء والأرض وينزل ياخد صورة ودور عبد؟ هو في حاكم يتحكم عليه؟ هو في طبيب شافي يجلد؟ هو في قدوس يزل؟ هو في جمال يقبح؟ في يسوع، في يسوع، في يسوع اللي هو الحب، في يسوع اللي هو الإخلاء، في يسوع اللي هو الإنكار، في يسوع المتجسد، في يسوع النازل، في يسوع اللي حبني وأسلم نفسه لأجلي. اشكره عشان عمل ده عشانك، اشكره عشان جه، اشكره عشان انا وانت سنة 2026 بنغني بيه وبنغني ليه وفرحانين بيه ورجانا فيه، مش مستنيين رئيس جمهورية او ملك دولة او او او بلاد بتحارب او اقتصاد بيتحرك. احنا لنا رجاء ان يسوع الذي جاء اولا ليخلص شعبه من خطاياه سيأتي ثانية عشان ياخد كل ولاده معاه للمجد. اشكرك يا رب ان لنا رجاء في يسوع، ان يسوع جه وجاي، يسوع نزل وصعد عشان يصنع لينا منزل اخر. اشكرك عشان اخلاقك هو قوة الوهيتك مش نقطة ضعف في الوهيتك. اشكرك عشان نزولك هو اعلان الحب وهو امتداد لكوبري نقدر نركبه، لسلم نقدر نمسكه، لطريق. أشكرك إن الطريق اسمه يسوع، لأن الحق اللي اسمه يسوع ولأن الحياة اللي اسمها يسوع أعلنت وظهرت في بين الناس في ملء الزمان. أنت الطريق، أنت الحق، أنت الحياة. أشكرك إنك لينا، أشكرك إنك لينا مش علينا، أشكرك إنك وسطينا مش بعيد. أشكره النهاردة، أشكره وقبل عمل نعمته، أشكره وقبل فدائه وقبل خلاصه وقبل تجسده. جالي زي وتمشى وسطينا وحصل له اللي حصل لنا وحس بينا عشان لما يقدر يقول لك يا ابني ويا بنتي تصدق

معايا الكلمتين دول من غير حتى أنا ما أقول كده بصوت، بحس يا مخلصي أنت مخلصي، يا مخلصي. صلي معايا النهاردة أنه علاقتك بالمسيح ما تكونش مجرد أنك استقبلت اللي عمله. أهم آية في المقطع لينا النهاردة، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح. دي طريقة، ده منهج، ده منهج إزاي أكون مخلصي معطي وأنا أخاذ، إزاي يكون ربي متواضع وأنا متكبر، إزاي يكون شعار حياته وقصته التجسد والإخلاء وأنا بحاول أتميز وأتمسك، إزاي يكون هو شبه الناس وأنا مشبهش. يا رب علمنا، علمنا النهاردة شعبك، بنصلي من كل القلب املأ قلوبنا بالفكر ده، املأ قلوبنا إن ما نعيش طبايع مزيفة لكن نعرف إحنا مين ونكون أنفسنا، لا ندعي، لا نرتقي، ما نمثلش، نكون حقيقيين، ما نشحتش الحب والمجد والاهتمام لكن نعطي ونوزع ونشجع الآخر ونحب الآخر، وما ناخدش الكرامة لينا لكن نقدمها للآخر، نشبه يا رب الناس اللي حوالينا مش نحاول نتميز عنهم. حاجة غريبة في مجتمعنا، الواحد لو اشترى حاجة ولقى حد لابسها بيزعل. يسوع شاف الناس لابسة ايه ولبس زيهم، شوفوا الفرق. يا رب ما تخلينيش ازعل لو لقيت الناس لابسة زيي، خليني ادور على اللي هم لابسينه والبسه، اشوف هم بيفكروا ازاي واقرب ليهم. يا رب ارسلنا للعالم زي ما انت ايها الاب ارسلت ابنك، شبههم، بنحبهم، منهم نمد ايدينا ويمدوا ايديهم. علمنا يا رب التواضع، نضع أنفسنا، نضع أنفسنا. صلي معايا كلام الترنيمة دي، يقول يا رب علمني التواضع. فكر في ناس، فكر في ناس انت حاولت تتميز عنهم، ربنا جاي النهاردة يقولك اشبههم تاني، قضي معهم وقت. ناس انت بتحاول تاخد منهم، كل واحد فينا في بيتي يشوف انا ليا ايه عند الناس دي، حقوقي ايه في المكان ده، ليا فلوس، ليا كرامة، ليا مجد، ليا ليا ليا. يسوع ما بيفكرش هو ليه ايه، وبيعلمنا ما نفكرش احنا لينا ايه، سواء في علاقتك بالكنيسة، في علاقتك في شغلك. انا قادر اقدم ايه للمكان، انا قادر اقدم ايه للناس، لان سيدي قدم، سيدي خدم، سيدي اتضع ووضع نفسه، وانا عايز اتعلم منه واكون شبه

أحبائي المشاهدين، ما أجمل أن نلتقي معا من جديد أمام كلمة الله حتى ما نتشجع وحتى ما كلمة الله تبني حياتنا مع برنامجكم خادم الملكوت. أريد أن أقرأ معكم في هذا اليوم من سفر الخروج والإصحاح الرابع بعض الآيات، ابتداء من العدد الأول. فأجاب موسى وقال: لكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. في هذا المقطع الموجود أمامنا، الله يسأل موسى سؤال، وهذا هو السؤال الثالث الذي يسأله الله للإنسان. الله يسأل موسى سؤال ويقول له: ما هذه في يدك؟ فقال له موسى: عصا. والعصا كانت هي عصا الراعي، وعادة عصا الراعي بتكون قضيب من خشب طوله من متر إلى مترين، وكان الراعي بيستخدم هذه العصا في السير وفي قيادة غنمه وفي قتل الثعابين. لكن الله استخدم هذه العصا البسيطة اللي في يد موسى حتى يعلمه درس مهم جدا. الله دعا موسى، وموسى كان بحاجة يسمع تأكيدات مختلفة إنه الله دعاه، لكن الله سأله في هذا المقطع وسأله: ما هذه في يدك؟ أراد أن يعرف موسى الأمور والإمكانيات التي وضعها الله في يده. وأنا إخوتي الأحباء بآمن من كل قلبي إنه كل شخص في جسد المسيح عنده مواهب، عنده وزنات، ودائما بقول كل شخص في جسد المسيح على الأقل عنده موهبة واحدة أو وزنة واحدة، معني بآمن فيه أكثر من موهبة، لكن الله يريدنا أن نستخدم المواهب والوزنات والإمكانيات التي وضعها الله بين أيدينا. سأل الرب موسى، قال له: ما هذه في يدك؟ فقال له: عصا. وكلنا بنعرف أنه موسى الرب استخدم هذه العصا، استخدم عصا موسى في أمور كثيرة، لكن واحدة من الأمور أنه وقت رفع العصا وشق البحر في سفر الخروج إصحاح 14 عدد 15 يقول: ملكة تصرخ إلي: ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. نعرف أن الرب استخدم عصا موسى وشق البحر، والشعب صار في وسط البحر على اليابسة، وصار لهم الماء سورا من اليمين ومن اليسار. اليوم لا تستهن بالأمور التي وضعها الله بين يديك. واليوم بسأل كل شخص بيسمعني، كل خادم بيسمعني: ما هذه في يدك؟ شو الإمكانيات، شو المواهب اللي الله وضعها بين إيديك؟

إذا نظرنا للكتاب المقدس نقرأ في إنجيل يوحنا والإصحاح السادس يتحدث عن قصة إشباع الجموع، وقصة إشباع الجموع هذه المعجزة الوحيدة للرب يسوع المسيح عدا القيامة المذكورة في الأناجيل الأربعة كلها نظرا لأهميتها. في إنجيل يوحنا إصحاح 6 يتحدث عن هذه المعجزة ونرى مشكلة كبيرة وسط الجموع. يسوع كان بيعلم الجموع والجموع كانوا يتبعونه، والكتاب المقدس بيخبرنا أنه كان في 5000 رجل عدا النساء والأطفال، ودارسي الكتاب المقدس يرجحون أنه عدد الجموع اللي كانت حول يسوع في ذلك اليوم كانت حوالي من 15000 ل 20000 شخص كانوا بيتبعوه، كانوا بيسمعوا تعليمه. ما كانش في ميكروفونات في هذيك الأيام، لكن كانوا بيتبعوا يسوع ويمشوا خلفه كل اليوم. بعدين ظهر الاحتياج أنه هدول الناس جائعين ولا يوجد طعام لهم، فقال الرب لفيليبوس من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ فيليبوس قال له في هذاك الوقت أنه لا يكفيهم خبز ب200 دينار حتى يأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. والـ200 دينار في هداك الزمن كان مبلغ كبير جدا، لأن أجرة العامل في اليوم كانت دينار، فـ200 دينار تقريبا كانت أجرة أو راتب عامل أو شخص بيشتغل لمدة 7 شهور تقريبا، وحتى هذا المبلغ لا يكفيهم إلا لأن يأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. لكن منلاحظ في هذه القصة أن أندراوس كان عنده إيمان وقال هو ذا غلام معه 5 أرغفة وسمكتين، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ وأنا لاحظت وأنا بدرس الكتاب المقدس في هذا النص أن الغلام اسمه مش معروف، برغم أن الرب استخدمه بصورة عظيمة في هذه المعجزة. وأثق من كل قلبي أنه الله سيستخدم أشخاص في أماكن مختلفة حول العالم، خدام يعلنوا اسم يسوع، خدام يخدموا الرب، ربما أسماءهم لن تكون معروفة في الأرض لكنهم سيكونوا معروفين في السماء، وهناك مكافآت عظيمة لكل هؤلاء الأشخاص والله سيكافئهم على أعمالهم. في هذا المقطع بنشوف إندراوس رأى الإمكانية الكامنة الموجودة في هذا الولد، في هذا الغلام، وعرف أنه عنده خميرة أو عنده بذار لمعجزة يريد الله أن يصنعها. رب وحده قادر أنه يصنع المعجزة، لكن يريد أن يرى ماذا يوجد بين أيدينا وشو هي الإمكانيات الموجودة بين أيدينا. والمعجزة ببساطة حدثت عندما هذا الولد أو الغلام قدم 5 أرغفة وسمكتين للرب يسوع. بنشوف أنه 20000 شخص أكلوا وشبعوا، وفضل عنهم زاد عنهم 12 قفة 12 سلة. وإيماني الشخصي وكأنه كل واحد من التلاميذ روح على بيته بعد هاي المعجزة ومعه سلة كعلامة كدليل كبرهان على المعجزة العظيمة التي صنعها الرب معهم. اليوم لا تستهن بما بين يديك من إمكانيات، من مواهب، من وزنات، من موارد، لكن استخدمها في ملكوت الله، وعندما تستخدمها في ملكوت الله سيعود لك أفضل استثمار 30 و60 و100، 30 ضعف و60 ضعف و100 ضعف. ممكن يكون أنت اليوم معك 5 وزنات أو معك وزنتين أو معك وزنة واحدة، هذا لا يهم أبدا، لكن الله يريدك أن تستخدم الوزنات التي وضعها بين إيديك في ملكوته. ما تخافش عليها، ما تخبيها، ما تدفنها في الأرض. سؤالي لك اليوم، هل الوزنات والمواهب اللي الله وضعها في حياتك صدقت من قلة الاستخدام؟ الله يريدك أنك تستخدم ما وضع في حياتك في ملكوته، وهناك سيكون فيض ويكون شبع ويكون ارتواء، وتستطيع أن تختبر فعلا كأسي ريا. في سفر الملوك الأول، في سفر الملوك الثاني والإصحاح الرابع، هناك قصة عن الأرملة اللي مات زوجها وما كان عندها أي شيء في البيت، وأتى المرابي ليأخذ ولديها كعبدين، وراحت عند رجل الله إليشع، ولما راحت عند رجل الله قالها هذه الكلمات، قالها ماذا أصنع لك، ثم قالها أخبريني ماذا لك في البيت.
قالها شو أعمل لك؟ أنا بدي أساعدك، شو أعمل لك؟ لكن خبريني شو عندك؟ شو هي البذار اللي عندك اللي أنا ممكن أصنع من خلالها معجزة؟ شو هو الإشي القليل اللي عندك اللي أنا ممكن أباركه ويحدث معجزة في حياتك؟ وهي الست خبرته أنه ليس لجاريتك في البيت شيء إلا دهنة زيت، إلا شوية زيت بس. قالها ممتاز، هذا رائع، هذا يكفي، اذهبي للخارج وأحضري أوعية فارغة من عند جيرانك لا تقللي، وابدي خدي دهنة الزيت هاي وصبيها في تلك الأوعية. وفعلت كما قال

رجل الله، كل الأوعية اللي أحضرتها من عند جيرانها امتلأت، والله أشبعها وسدد احتياجها، وكانت دهنة الزيت هذه هي البذرة أو الخميرة اللي كانت موجودة في إيديها واللي قدمتها للرب حتى من خلالها يصنع المعجزة. في سفر الملوك الأول أيضا وأصحاح 17 هنا قصة أخرى عن أرملة صرفة، وهذه الأرملة كانت موجودة في وقت المجاعة، وإليا ذهب إليها وقالها أعطيني لأشرب، وبينما هي رايحة تجيب له يشرب قالها أحضري لي كسرة خبز في يدك، فقالت له لا الأحوال صعبة، العين بصيرة والإيد قصيرة وأنا مش قادرة أعمل ولا شيء، وكل اللي عندي في البيت هو ملء الكف من الدقيق وقليل من الزيت، وأنا هاخدهم وأعمل فيهم كعكة إلي ولابني ونكلها وبعدين نموت. الظروف صعبة جدا، مجاعة صعبة جدا، ولا أستطيع أن أفعل شيء. لكن منشوف رجل الله إليا قال لها هذه الكلمات في عدد 13، قالها اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. أريدك أن تلاحظ معي في هاي الآية كلمة أولا وكلمة أخيرا. أولا أولا أولا لرجل الله، أولا لله. هذا بذكرنا على طول بأطلبوا أولا ملكوت الله وبره. بعدين بنعرف أنه كوار الدقيق لم يفرخ، كوز الزيت لم ينقص حتى انتهت المجاعة، وبنعرف أنه أكلت هي وابنها وإليا أيام طويلة، أيام فترة المجاعة اللي كانت سنتين تقريبا. وأيضا بنعرف أنه فيما بعد ابنها مات وإليا أقامه من بين الموت. بنشوف أنه هذه الست باللي عملته وكأنها كان عندها رصيد محفوظ لإلها. كل واحد فينا أخوتي الأحباء بحب يكون عنده رصيد في البنك حتى يصرف منه وقت ما يحتاج. وهكذا خدمتنا للرب وخدمتنا لرجال الله وكل أمر بنعمله في ملكوت الله هو مثل رصيد موجود ومحفوظ إلي ولإلك في السماء. رح يجي ظروف صعبة في الحياة، رح تيجي أوقات صعبة، رح يكون عندنا رصيد نقدر نسحب منه. في قصة، والقصة هاي بتتحدث عن شخص خادم أو مبشر اسمه مردخاي هام. الرب استخدمه في أمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي. والقصة بتقول أنه في سنة 1934 دعي حتى يتحدث في كنيسة صغيرة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، وكان يكرز بالإنجيل هناك. والقصة بتقول أنه خلال هذه النهضة فقط ولد صغير سلم حياته للمسيح. وأنا بتخيل لو لجنة الكنيسة تريد أن تقيم هذه النهضة وهذا الخادم، ربما التقييم مش راح يكون كتير على نهضة وخدمة كبيرة، لكن فقط ولد صغير يسلم حياته للمسيح. لكن بدي أخبركم أن هذا الولد الصغير اللي سلم حياته للمسيح في ذلك اليوم هو رجل الله بيلي غريهام. ويقال أنه بيلي غريهام وصل برسالة الإنجيل للملايين خلال، وهو أكثر من أي شخص آخر على مدى التاريخ، وتأثير خدمته ما زال مستمراً ليومنا هذا. لو لم يكن هذا الخادم أميناً لدعوة الله لما كان حدث ما حدث، لكنه اختار أنه يكون أمين، واختار أنه يكون الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المضبوط. إذا بتسمع صوت الله، إذا بتستعد تخدم الله بالإمكانيات الواضحة بين إيديك، الله سيسمح أنك تكون الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب. ممكن اليوم بتشوف خدمتك صغيرة، ممكن اليوم بتشوف تأثيرك صغير، لكن استمر استمر استمر بالإيمان. وممكن في يوم من الأيام تجيب شخص واحد للإيمان، لكن هذا الشخص يصنع تأثير كبير جدا في جيله. نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول وعدد 40 إنه أندراوس وجد أخوه سمعان وقال له، قال لأخوه سمعان بطرس، قال له قد وجدنا مسيا. هذا على فكرة أقصر وعظة، قال له قد وجدنا مسيا. وبقول الكتاب المقدس فجاء به إلى يسوع. اندراوس جاب أخوه بطرس ليسوع. وبعدين كلنا بنعرف أنه بطرس يوم 50 جاب 3000 شخص للمسيح، وبعديها جاب 5000 شخص. كل هذا الأمر بدأ بشخص واحد تكلم مع أخوه عن المسيح. ممكن تكون أنت هذا الشخص اللي الله يستخدمه حتى تخبر ربما شخص واحد عن المسيح، لكن ما بتعرف هذا الشخص شو ممكن يكون تأثير حياته أو تأثير خدمته.
اليوم الرب يسأل كل واحد فينا: ما هذه في يدك؟ ما هذه في يدك؟ شو هي الإمكانيات؟

الإمكانيات اللي في إيديك، شو هي الوزنات في اللي بين إيديك، شو هي المواهب اللي الله وضعها بين إيديك. اليوم لا تحتقر الأمور الصغيرة، لا تستهين بيوم الأمور الصغيرة، ابدأ بالصغير، ابدأ باللي بين إيديك، والله قادر أنه يستخدمه ويصنع معجزة عظيمة جدا. كلنا أيضا في النهاية أقول نتذكر قصة داود وجوليات. داود حارب جوليات بالإمكانيات اللي بين إيديه، بالأمور اللي بين إيديه، وكراعي غنم شو كان بين إيديه؟ حجارة صغيرة ومقلاع، وبهذه الحجارة الصغيرة والمقلاع بحجر واحد فقط استطاع أن يهزم هذا العملاق الضخم الذي كان يعير شعب الله 40 يوم صباحا ومساء، بإيمان فقط، واستخدم الأمور اللي بين إيديه والله تمجد في حياته. سؤالي إليك في نهاية هاي الحلقة، شو موجود بين إيديك؟ شو الإمكانيات اللي الله وضعها بين إيديك وفي حياتك يريد أن يستخدمها لمجد اسمه وامتداد ملكوته؟ لكن هل أنت مستعد تقدم البين إيديك وتحطه بين إيدين الرب؟

أهلاً بيك عزيزي المشاهد، أهلاً بيك في برنامج وعد لكل يوم، أهلاً بيك في بركة لكل يوم، أهلاً بيك عشان الرب يرسم على وشك ابتسامة فرح وأمان، أهلاً بيك عشان الرب يعيد ما فقدته من قوة لحياتك. هذا هو الرب إلهنا، هو ده الرب اللي احنا عرفناه. يمكن تكون عرفت إله تاني، يمكن تكون معرفتش يسوع كويس. لو لسه في ضعفك، لو لسه في همك، لو لسه في مشاكلك، انت معرفتش يسوع كويس. خليني أقولك وعد النهاردة، قد ايه تعرف ان الرب صالح في كل حاجة. خلوني أقرأ من المزمور الشهير جدا، المزمور اللي أكتر مزمور سمعنا منه خدمات، ولو قعدنا ناخد من المزمور ده كل يوم مش هيخلص، نبعه هيفضل يفيض ويباركنا. هنقرأ مزمور العدد الأولاني بس من مزمور 23. الرب بيقول: الرب راعية فلا يعوزني شيء. الحقيقة أن في ناس كتيرة قوي قوي قوي بتدور على الاكتفاء، ناس كتيرة قوي قوي بتحاول بكل مجهودها أنها تنام بالليل وهي مش قلقانة، ناس تسيب البلد وتسافر، ناس تشتغل، ناس تقضي وقت كتير في التعب عشان تحس بالاكتفاء. عندما تترك نفسك لهذا الراعي العظيم، عندما تترك نفسك يعولك، عندما تترك له زمام الأمور. أصعب حاجة في العالم ده إنك تسيب الفرصة ربنا يشتغل فيك، لأنه بتقف ضد كل ده، بتقف الظروف، بتقف المشاكل، بتقف الضيقات. نفسي أقرأ معاك العدد اللي احنا قلناه دوت، بس بالعكس، تعالى نقرأ كده بالعكس، يعني عايز أوصل فكرة من الموضوع دوت. لا يعوزني شيء. ليه؟ أيوة صح، لأن الرب رعية. الاكتفاء مش في المادة، ما يأتي عليك بالاكتفاء وتشعر أنك عندك اكتفاء ومرتاح، مش أن جيبك يبقى عمران. وإن كان الغنى بركة من الرب، أبجد الغنى خالص، لكن مش الغنى اللي يجيب الاكتفاء، مش الفلوس اللي تجيب الأمان والسلام، لكن أن الرب يرعاك. عارف الخروف؟ يسمع صوت الراعي. عارف الخروف؟ الراعي يدور على المراعي والخروف يتبعه. هسألك سؤال النهاردة، إيه اللي بتعمله عشان تحس بالأمان والاكتفاء؟ بتشتغل كتير؟ جيت على خدمتك عشان تجيب فلوس؟ جيت على وقت بيتك وأسرتك ومراتك عشان تجيب فلوس كتيرة؟ هل بتظن بكده إن هيحصل اكتفاء في حياتك؟ عايز أقولك النهاردة، صدقني، أكتر حاجة تجيب اكتفاء أن الرب يرعاك. سيب الفرصة.

حصل يسوع يرعاك. تعال النهارده قول له يا رب انا نفسي ترعاني. تيجي تصلي معايا؟ قول له عايز اتبعك يا رب. عايز امشي وراك يا رب. مش عايز انا امشي بفكري. مش عايز اشت عنك لان في ديابه، لان في حيوانات مفترسه بتنتظرني. عايز اختم معاك وعد النهارده. الرب بيقول لك انا كفيل اني ارعاك.

بس اتبعني، بس خليني راعي. الرب راعية. تقدر تقولها؟ قولها معايا عشان تشعر بكل الأمان. آمين.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك مشاهير أمام المرآة. وفي برنامج مشاهير أمام المرآة بنسلط الضوء على حياة المشاهير، وحياة المشاهير مليانة بالدروس والعبر. بعض من مواقف حياة المشاهير مأساوي تراجيدي، بعض تاني فكاهي، بعض نقط قوية جدا إيجابية وبعضها نقط سلبية. وليس الهدف إطلاقا من هذا البرنامج لا أن نحببك ولا نكرهك في المشاهير، لكن الهدف هو أن نستخلص العبر من حياة هؤلاء المشاهير، لأن لابد أن نستفيد من التاريخ. النهاردة بنتكلم عن واحد من أشهر مشاهير الفلسفة. حلقتنا النهاردة عن أرسطو.

حلقتنا النهاردة عن أرسطو، وهقف في محطات حياة أرسطو على أربع مواقف. الجزء الأول هتكلم فيه عن سعيه للكمال، السعي للكمال، وهتخذ من كلمة الكمال عنوان لكل حياة أرسطو اللي كان فعلا بيبحث عن الكمال. ولد أرسطو سنة 383 قبل الميلاد في مدينة صدغيرة، ودي مستعمرة يونانية تابعة لمقدونية. بابا اسمه نيقوماخيوس، وده الطبيب الخاص للملك أمنتاس الثاني جد الإسكندر الأكبر. وكان بابا اللي هو نيقوماخوس الدكتور ده بيعتبر نفسه إنه سليل آلهة الطب، ومن بداية عمره رباه وقال له يا ريتك تكون متخصص في تشريح الكائنات الحية. لكنه عاش مع وصي اسمه بروكسن، وكان شغوف جدا بالفلسفة والسعي للكمال. علشان كده سافر أرسطو إلى أثينا، أثينا عاصمة الفلاسفة، عاصمة اليونان. وهناك التحق بمدرسة أفلاطون. أفلاطون طبعا واحد برضو من المشاهير الفلاسفة، واستمر في مدرسة أفلاطون 20 سنة بحثا للكمال. كانت مدرسة أفلاطون الفلسفية فعلا لها مبنى وأماكن وقاعات ومساكن ومتحف وكتب زي أي جامعة. وظل 20 سنة يبحث عن الكمال. لكن السؤال، هل وجد أرسطو الكمال؟ ده اللي هنتكلم فيه في الجزء الثاني من حياة أرسطو. لكن هنا عايز أقف بس على فكرة السعي للكمال. كل إنسان بطبعه بيميل إلى نموذج كامل، يميل للسعي للكمال. لكن هل يوجد على هذه الأرض؟ ده مش كلام فلسفي، أنا ببني كلامي طبعا على الكتاب المقدس، وكل واحد ليه فكره، لكن أنا دايما كلامي مبني على كلمة الله الكتاب المقدس. سؤالي، هل في كمال مطلق بين البشر؟ هتقول لي آه. طب ليه؟ هتقول لي علشان ربنا قال عن أيوب، فاكر أيوب كاتب سفر أيوب الشخص المجرب؟ ربنا قال عنه كده فعلا، فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر. لكن هل هذا الكمال اللي ربنا قال عنه عن أيوب كان كمال مطلق ولا كمال نسبي؟

0: أكيد كان كمال نسبي، لأن لما تكمل السفر ولما توصل لما قاله أيوب حتى عن نفسه، بيقول أنا بستذنب نفسي، ولو أنا اتغسلت مية النار والنطرون فأنت في أنت بتستذنبني يا رب وأنا مذنب. وفي نهاية السفر قال لربنا بسبع الأذن سمعت عنك، وأما الآن فقد رأتك عيناي، أنا أندم وأرفض في التراب والرماد، أنا مش كامل ولا حاجة، أنا مليان أخطاء. إذن على وش الأرض يسعى الإنسان للكمال. وطبعا في بعض الناس شخصيتهم ايدلستيك، يعني بيبحثوا عن الكمال بشكل خاص، والناس دايما بيبقوا متضايقين لانه بيبص حواليهم ويبص جواهم مش هيلاقوا كمال مطلق ابدا في البشر طبعا، لكن الكمال في الله وحده، لانه المسيح قال كونوا كاملين كما ان اباكم كامل. السعي للكمال مطلب حقيقي، لكن هل يمكن ان يوجد انسان كامل كمال مطلق على الارض؟ هذا ما سنستكمله في حياة أرسطو في المحطة القادمة. ابقى معي إلى ما بعد الفاصل. في المحطة الأولى من حياة أرسطو الفيلسوف الشهير وقفنا عن سعيه للكمال، ولقينا أن كل إنسان عنده رغبة أن يشوف شيء كامل وشخص كامل، لكن هل يوجد شخص كامل؟ النقطة الثانية في أو المحطة الثانية في حياة أرسطو هي صدمة الكمال. صدم، وده شيء متوقع، هو كان مخلص في بحثه عن الكمال، صدم أكثر من صدمة. أشهرهما صدمته في أفلاطون نفسه اللي ظل يعني كان هو مأله أفلاطون، راجل قعد في مدرسته مدرسة الفلسفة الأفلاطونية 20 سنة، وبعد ما أفلاطون مات فوجئ أنه مدي المدرسة لابن أخته أسوبيسيوس ابن أخت أفلاطون، ومع أني كان مفروض ياخدها أرسطو. وهو مش متضايق أنه ما ادهوش المدرسة، لكن متضايق أنه كان بيكسر المبادئ اللي هو قالها. وصدم أرسطو صدمة رهيبة في عدم الكمال وفي التغير اللي موجود في أفلاطون. ثم أيضا صدم في هرمياس صديقه القديم، فغادر أثينا لمدينة اسمها أسوس في آسيا الصغرى، والتقى بصديق قديم لي اسمه هرمياس، ووجدوا أنه ترك الفلسفة وصار طاغية، وحتى جوزوا بثياس بنت أخته، وبعدين قتل صديقه هرمياس. وإفلاطون وهرمياس كانوا صخرتين عثرة لأرسطو، وفيها فهم انه صعب جدا يلاقي كمال بين البشر.
1: ايه اللي ممكن يعمله الشخص يخليك تحسي انك اصطدمتي فيه؟
2: الخيانة هي اصعب شيء ممكن تصدمني في الانسان اللي قدامي، ان اكون واثقة فيه وامناه وهو يخوني.
3: في ثقة في شخص معين وتلاقيه بيغدر.
4: لو هو صاحبي وحبيبي وبحبه جدا وقعت في مشكلة وفجأة لقيته هرب وبعد عني وما شفتش منه أي مساعدة،
5: يكلمني بكلام ما كنتش متوقع أن أسمعه منه.
6: متوقع أن هو يعني قريب مني قوي، واجي في مرة واحدة قال لي عمل تصرف أنا يعني غير متوقع بالمرة منه، وده يضايقني منه جدا. يعني
0: أنا عايز أقول لك الموضوع ده شدني جدا وأنا بقراه. عارف ليه؟ لأن الإحساس اللي كان عند أرسطو شفته في ناس كتير، بس عندي تحذير أرجوك خلي بالك منه. بعرف ناس كتير بقول له بتصلي، بتقرأ في الكتاب المقدس، بتتوب، بيقول لي لو صعيدي زي حالاتي يقول لي لا، أو يقول لي لا ليه يا عم؟ أصلي ليه؟ ده أنا كنت متهيئ ان الناس بتوع ربنا دول ناس كاملين، انا متعثر. ليه يا عم متعثر؟ الخادم الفلاني اتخانق، الاخت الفلانيه حصل منها كذا، وانا متعثر لاني مفيش انسان كامل. انا عايز اقول لك ان كنت انت متعثر زي ما ارسطو تعثر من عدم وجود الكمال في افلاطون او في صديقه، صحيح قال المسيح ويل في متى

19، ويل لمن تأتي بسببه العثرات. وقال كده اللي هيعثر الآخرين خير له أنه يعلق رقبته مع حجر راحة ويرمي نفسه في البحر، لكن أنت بلا عذر أيها الإنسان. وعايز أقول للناس اللي بيمثلوا الكمال أو اللي بيتعثروا من الكمال، يمكن لو سمعتني بوعظ دايما هتلاقيني بكرر الحكاية دي، لا يوجد في الكتاب المقدس صغائر أو كبائر. الخطية هي خطية، عارف ليه؟ إنها موجهة ضد الله. هتقول لي يا سلام، يعني القتل زي الكذب في نظر الناس؟ لا، لكن في نظر الله دي خطية ودي خطية. عايز أقول لهم موضوع مهم جدا جدا، إن ربنا بيكره ثلاث خطايا بشكل خاص: الكبرياء، التذمر وعدم الاكتفاء، لكن الخطية الثالثة اسمها الرياء. إيه الرياء؟ الرياء اللي تعثر فيه منه أرسطو في أفلاطون. أفلاطون عامل مدرسة بقى، ولكن عند الجد ما اداش المدرسة للي يستحقها، أرسطو اداها لابن أخته، يعني حتى الفلاسفة. ده كلام مهم جدا قاله المسيح لناس اسمهم أو لفظهم اسمهم الكتبة والفريسيين. دول كانوا بقى بيمثلوا الكمال وقتها. مالهم دول بقى؟ كانوا يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. الناس دول كانوا عثرة. هقرأ لك بعض الحاجات عنهم قبل ما اختم هذه الجزئية في حياة أرسطو. بيقول: أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة، متى 23، ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، نقي أولا داخل الكأس والصحفة حتى يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة تقية طبعا وكاملة، ومن داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. يا رب يا رب تكون، لو قريت الكتاب المقدس مرة وقبل ما تقراه لو بإخلاص بصيت للبشر وبصيت لنفسك وبصيت لفيا، هتفهم هذا المعنى. إيه المعنى ده؟ الجميع زاغوا وفسدوا معا. فاكر زمان ربنا قال لملك في سفر دانيال أصحاح 5، ملك اسمه بيلاشصر، قال له كده: وزنت يا بيلاشصر بالموازين فوجدت ناقصا، يعني مش كامل، وأتاري ولا واحد فينا كامل، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. سأستكمل معك الكمال في حياة أرسطو بعد الفاصل في كلام مهم جدا. ابقى معي إلى ما بعد الفاصل.

وصلنا للمحطة الثالثة من الكمال في حياة أرسطو، واحد من المشاهير. في المحطة الأولى نظرنا إلى السعي للكمال، في المحطة الثانية الصدمة، صدمة الكمال لأنه ما لقيش حد كامل، والمرحلة الثالثة هي دعوة للكمال. لما ما لقيش حد كامل وكان الملك فيليب استدعاه علشان يعلم ابنه الإسكندر الأكبر الفلسفة ويكون واصي عليه، الكلام ده سنة 393، وبعدها اتقتل الملك فيليب والإسكندر الأكبر كان ليه طموحات. الإسكندر الأكبر قال له أنا في سلام بيني وبينك، بس أنت راجل يعني تسعى للكمال وأنا عندي فتحات، فأنا هعضدك علشان تعمل مدرسة بس تبقى يعني إيه كأنه يعني بعيد عن مبادئي. وفعلا بدأ يعمل مدرسة اسمها مدرسة المشائية، اللي هو بدأ يعلم الناس وهو بيمشي كده على ناحية المية. وفي المدرسة دي اسمها مدرسة الليسيه، الليسيه اللي جاي منها لفظ لوبي، يقول لك ده لوبي مثلا كذا، اللي هو جماعة يعني بجوار معبد الإله أبولو في أثينا. واستمر يدرس في المدرسة دي 12 سنة وأنشأ فيها

مكتبة وأنشأ متحف. وفي المدرسة دي اللي هي المشائية اللي نافس بيها مدرسة أفلاطون، لما ليه إن مفيش كمال بين البشر، قال إن ألبس الناس الكمال. يعني إيه ألبس الناس الكمال؟ قال أنا هدي وصايا بقى، واللي يقدر يبقى كامل يبقى كامل. ودي مدرسته، هو كان بيتمشى عند المية فسميت المدرسة المشائية، دعوة للكمال. ولكن هل وصل في دعوته للكمال؟ هل في حد كامل غير ربنا؟ طبعا مفيش، ليس كامل إلا الله وحده. لكن صدقني بيفكرني بالفريسيين مرة تاني. يعني الفريسيين قال عنهم المسيح، إيه الفريسيين دول؟ جماعة من اليهود كانوا من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله. مرائين، يعني إيه مرائين؟ يعني يمثل الكمال من الخارج، ومن الداخل مش قادر يعيش الكمال. فالرب يسوع قال عنهم كل اللي بيقولوه لكم امشوا عليه، لأنه بيقولوا كلام صح، لكن المشكلة مش في اللي بيقولوه، المشكلة في اللي بيعيشوه. بيقول لك كده، حسب أعمالهم لا تعملوا، اسمع، لأنهم يقولون ولا يفعلون، يحزمون نفس اللي عمله أرسطو، يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، ويضعون على أكتاف الناس، لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم، هو مش قادرين يعيشوها، يقول للناس اعمل وخلاص. وفي ناس كتير ماشية بالمدرسة دي، تلاقيه يعني إيه يوعظ بقى الناس ولا بد من كذا، ولما تقرب منه تلاقيه مش عايش الكلام ده. صدقني لا يوجد كامل إلا الآب، هكذا قال المسيح، كونوا كاملين كما إن أبوكم السماوي كامل. وطبعا الرب يسوع الكامل الأوحد، أنا مش بدعي بكده، لكن هو الوحيد اللي بلا خطية، الوحيد اللي وقف وتحدى الناس في يوحنا 8، ولا حد قبله ولا بعده ويبقى كذاب اللي يعمل كده غير المسيح له المجد. وقف وقال للناس من منكم يبكتني على خطية. اسمع في عجالة رباعية، وابقى ابعت لي لو انت مش مركز في النقطة دي لو عايز تستفسر اكتر. المسيح في اربع حاجات ودول متتاليات مش مترادفات. واحد، لم يعمل خطية، مستوى الاعلى كمان لم يعرف خطية. مستوى الثالث ليس فيه خطية. المستوى الرابع قدوس بلا شر انفصل عن الخطاة. يعني ايه؟ لا عمل خطية ولا يعرف يعملها، يعني لا عملها ولا يعرف يعملها، ولا الخطية ساكنة جواه لانه هو قدوس الله ولا كان ممكن يقابل الخطأ. ده الكامل. علشان كده لما تعيش مع الكامل حسب أفسس 4 تقدر تتمتع بهذا القول. بص يقول ايه؟ اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض انبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، ايه؟ لاجل تكميل القديسين لبنيان جسد المسيح. يا سلام، شوف اللي جاية، الى ان ننتهي جميعا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله. ايوة، الى انسان كامل. ايه الانسان كامل ده؟ الى قياس قابة ملء المسيح. يعني ايه؟ يعني هدفي وهدفك نقرب نبقى مشابهين للمسيح. المسيح هو الكامل الاوحد، الى انسان كامل، الى قياس قامة ملء المسيح. بقيت محطة اخيرة في حياة أرسطو والكمال، سأستكملها معك بعد الفاصل، كلام مهم لا تفارقنا. وصلنا للمحطة الأخيرة من الكمال في حياة أرسطو في برنامجك مشاهير أمام المرآة. في المحطة الأولى تكلمنا عن السعي للكمال، وفي الثانية عن صدمة عدم الكمال، ثم الدعوة للكمال، وهذه المرحلة الرابعة هنسميها مقياس الكمال. ايه مقياس الكمال؟ كتب عدد كبير جدا من الكتب، 170 كتاب منهم لغاية دلوقتي 47 كتاب موجودين في 5 مجلدات، المنطق والمعرفة والأخلاق والسياسة والفنون. استمرت أفكاره سيطرة كاملة على البشر، أفكار أرسطو على البشر لمدة طويلة في العالم كله، وعمل منطق اسمه منطق أرسطو السوري، وعمل مجموعة اسمها المجموعة الأرسطوطالية، طبعا نسبة إلى أرسطو. وبعدين وضع دستور قال للكمال الإنساني،

0: يعني مثلا علشان تبقى كامل لازم تتكلم كام كلمة ومش عارف ايه، ده المقياس الكمال اللي عمله. وبعد كده ساءت العلاقة بينه وبين الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر أعدم واحد من قرايبه وهو خاف، ولكن الإسكندر الأكبر نفسه مات سنة 323 قبل الميلاد، وهو حس إنه مهدد، فما كانش عايز يموت بنفس الطريقة اللي مات بيها سقراط سلف اللي كان قبله. طبعا سقراط مات بيشرب السم، فأرسطو هرب ونفى نفسه لغاية ما مات بعدها بشهور في وهو سنه 62 سنة.
1: ايه مقياس الكمال في نظر حضرتك؟
2: مقياس الكمال في نظري ان هو الشخص يكون بيخاف ربنا، كل الناس تعرف ان ده بيخاف ربنا، ويكون صادق وامين في كل كلمه يقولها وما يغشش.
3: لما اشوف في شخص معين مثلا حاجات مش عمري ما شفتها قبل كده زي الطيبه والحنيه والرومانسيه، دي يعتبر اكتر مقاييس الكمال. ايه؟
4: الصدق، الامانه، عدم الرياء، عدم الخيانه.
5: الشخص ده يعني مهما حصل هيكون بيحب كل الناس، هيكون بيقدم الخير لكل الناس، بيساعد كل الناس.
0: مقياس الكمال، هل يعني المقياس اللي وضعه ميزان الكمال تتكلم كم كلمة وأخلاقياتك تبقى كده، هل في إنسان واحد ممكن يمشي على هذا المقياس؟ طبعا الإجابة كلا، ما فيش إنسان أبدا ممكن يكون كامل، وتظل المشكلة قائمة. ولغاية دلوقتي الناس كلها تبص وبتبحث عن قدوة، بتبحث عن إنسان كامل، وناس طبعا تعمل لك من الفنانين مقياس للكمال، يقول لك الفنان ده غير عادي، أو من لاعب كرة، أو من ممثل، أو من رئيس جمهورية، أو من ملك. ولكن دايما بتتساقط هذه الأمثلة للكمال علشان ما يظلش إلا واحد كامل. عايز أختم كلامي عن الكمال في حياة أرسطو بفكرة للأسف أرسطو بالفلسفة بتاعته ما وصل لهاش. إيه بقى الفكرة دي؟ الفكرة دي مش بمخي أنا، فكرة في مخ ربنا بالكتاب. إيه الفكرة بقى؟ الفكرة إن الطريقة الوحيدة للكمال هي إنك تدخل جوه إنسان كامل فتبقى أنت كامل. هتقول لي مش فاهم. أيوة، جه المسيح، الله ظهر في الجسد، مشي حياة الكمال من بداية حياته لنهاية حياته الكامل الأوحد. كل الناس قالوا عليه، حتى الأعداء والشياطين كانوا بيقولوا ويشهدوا عنه. طبعا هو مش محتاج شهادة الشياطين ولا الناس، والآب فتح السماء وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. إذا دخلت في المسيح، بر المسيح وكمال المسيح يحسب ليك. يا رب تفهمني. في آية جميلة في رسالة فيليب صح 3 عدد 17، اسمع: وأوجد في المسيح، أدخل جواه، يعني زي ما الناس زمان دخلوا جواه فلك نوح كده. وأوجد في المسيح وليس لي بري، كمالي ليس لي بري الذي من الناموس، ناموس موسى، ولا واحد نجح مدرسة العالم لم ينجح أحد، 10 وصايا كل الناس ما طلعوش كاملين. لكن ليس لي بر الذي من الناموس، بل البر الذي بالإيمان بالمسيح. هقرأ لك واختم معاك بكلام جميل جدا عن الوجود في المسيح في أفس 1. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لي على العنوان اللي بيظهر على الشاشة، وبنعمة الرب هنجاوبك ونرسلك. بيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، أفس 1:3، كما اختارنا فيه في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين، هولي يعني زي ما الله هولي قدوس، احنا نبقى جوه المسيح قديسين. مش كده بس، وبلا لوم يعني من غير غلطة قدامه في المحبة. هكذا هي فكرة الكمال في نظر الله، أن نوجد في المسيح. لو جيت ودخلت فيه، ليه التعبير العجيب ده؟ قال المسيح: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويجد مرعى. يعني تدخل فيه قل له: يا رب أنا داخل النهاردة مش بحتمي في لبسي في بري. ما هو آدم زمان حاول يلبس ورق التين.

ما نفعهوش الكمال الإنساني الفاشل، لكن ربنا صنع لهما أقمصة من جلد على أساس ذبيحة المسيح تدخل جواه تبقى كامل في نظر الله. أتركك في حياة الكمال في المسيح إلى حلقة قادمة من برنامجك مشاهير أمام المرآة.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، أرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان ولكن الروح، أي روح القدس، ولكن الروح يقول صريحا. روح الله يتكلم، وروح الله يتكلم عن خاصة بشأن الأزمنة الأخيرة. نحن بوضع حاليا بنشوف الأمور متوترة جدا جدا، وكثيرون يتساءلون هل نحن صرنا وصلنا للأزمنة الأخيرة، للأيام الأخيرة، وين نحن واقفين، ما هو وضع الكنيسة. ممكن نعبر على هالأمور تدريجيا، بس عندنا قراءة رح ناخذ منها بعض الأفكار، ونتوسع أيضا قليلا لدور الروح القدس الذي يتكلم. روح الله تكلم في الأنبياء، روح الله يتكلم بكل من يخدم الرب، يتكلم بأولاد وبنات الرب، روح الله يعلن إعلانات. رح نعبر على هالأفكار كلها بحسب ما يقودنا روح الله القدوس المبارك. أنا سعيد جدا أن يكون معنا الدكتور الأسيس ميشيل عوض، تعرفوه خادم مشهور، ونشكر رب مبارك، وله يعني سنين بيخدم، فيعني معلم في الكتاب على مستوى. نشكر رب من أجله. رب يديك الصحة يا دكتور، وأهلا وسهلا فيك.
1: بعد المعركة الصحية
0: الرب يباركك،
1: بنشوفك في ملء القوة والبركة لاستكمال هذه الخدمة التي شرفك وكلفك بها السيد الرب المبارك.
0: الرب يباركك،
1: ونشكرك لأجل هذه الدعوة الكريمة أن أكون معك في هذه الليلة، رغم أنها ليلة قاسية وقاسية في البرد أقصد، لكن نشكر الرب لأننا في دفء الروح القدس الذي يستطيع أن يهبنا ليلة مباركة وخدمة مجيدة وكلام ممسوح بالروح القدس لنا جميعا وللأحباء المشاهدين الذين يشاهدوننا. وشكرا للرب لأجل هذا البرنامج ولأجل هذه القناة التي تعمل جاهدة لتوصيل الحق الكتابي أينما وجدت وفي أي زمان.
0: الرب يخليك ويباركك ويديك الصحة، وخلينا بصلاتك.
1: أمين. الرب
0: يعني أنا عندي شوية بعض ملاحقات ومراجعات مع الطبيب، بس الرب صالح،
1: إلهك موجود.
0: أمين أمين. الرب يباركك، وأنا سعيد جدا أيضا يكون معنا خادم الرب المبارك، وبتعرفوه كلكم خادم الرب المبارك الدكتور حليم حسب الله. دكتور حليم حسب الله رح يكون معي على الزوم. حضرة المخرج إذا معايا. أهلا وسهلا دكتور، الرب يباركك.
2: أهلا بكم، الرب يبارككم كثير، وسعيد أكون معاكم، وألف سلامة ليك يا غالي.
0: الرب
2: كل ما يجريها الرب معنا فهو للخير وللصلاح.
0: آمين.
2: الرب يبارككم وبارك البرنامج،
0: ويباركك ويبارك خدمتك وبيتك وعائلتك وحياتك. ونشكر رب حضرتك أيضا من المحاربين الحلوين في حروب الرب الروحية طبعا، لأنه إذا سمعنا شخص من برا بيقول شو عم بيحارب الدكتور حليم، لا حرب روحية ضد أجناد الشر الروحية. طيب الرب يباركك. أمين. خليني أخذ التعليق الأول مع دكتور ميشيل لو سمحت دكتور حليم، ومنتابع مع حضرتك بسرعة. دكتور ميشيل، التعليق الأول حول الموضوع ولكن الروح يقول صريحا.
1: وأنا أبدأ كلامي ببعض الاصطلاحات أو المصطلحات بالمعنى الأصح.
0: نعم.
1: بعض المصطلحات التي ذكرت في الكتاب المقدس.
0: حلو.
1: والتي يجب أن يكون المشاهد الكريم ونحن أيضا.
0: نعم.
1: أننا نتتبعها ونعرفها ونعرف مكانها ونعرف أيضا موضعها، حتى وإن كان لا يسمح لنا الوقت أننا نتناولها واحدة واحدة، لكننا نقولها كلها على بعضها لكي ما نأخذ حذرا منها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوعنا الهام الذي كتبه لنا الرسول بولس في الرسالة الأولى لتيموثاوس الأصحاح الرابع والعدد الأول. في عندنا حاجة اسمها أزمنة الأمم، وهذه الأزمنة ذكرها لنا الكتاب في دانيال 7. وعندنا الكلام الشهير الذي قاله الرب يسوع في إنجيل مرقس أصحاح 1، كمل الزمان، أي الزمان قد كمل، أو الزمان الذي كاد أن ينصرم. وعندنا الرسول بولس كتب لنا عن حاجة اسمها الأيام الأخيرة أو الأزمنة الأخيرة، وهذا يوضح لنا الرسول بولس صورته وشكله ومضمونه وجوهره ومضمونه في الإصحاح الثالث من الرسالة الثانية إلى كورنثوس، وعندنا ملء الزمان وهو الزمان الذي نحن نعيش فيه في هذه الأيام، والذي كتب عنه الرسول بولس في غلاطية أصحاح 4:4 لما جاء ملء الزمان. وعندنا في رومية 11 شيء اسمه ملء الأمم، وهذا لا نتطرق عليه الآن لأنه سيدخلنا في مرحلة عتيدة، لكن نكتفي بذكره فقط. وعندنا ما ذكره لنا الكتاب عن مواضيع كثيرة في هذا الصدد، وهذا الزمان الأخير أو الأيام الأخيرة أو ملء الزمان كلها تحمل لنا علامات هامة جدا من علامات الأيام الأخيرة التي نحن نعيش فيها في هذه الأيام. الزمان الأخير أو الروح، يقول الرسول بولس، أراد أن يوضح أن الروح القدس لا يترك هذا الزمان، يعني يمر بدون أن يعبر عليه، وإن كان قد عبر عليه مر الكرام، لكن في آيات كثيرة جدا ذكرها لنا تفيض قلوبنا شكرا أننا في هذا الزمان محفوظون لنعمة ربنا يسوع المسيح. فقال الرسول بولس إن الروح يقول صريحا، وكما أشرت حضرتك بأن الروح القدس هو المتكلم في الرسول بولس، بل الروح القدس هو المسيطر على جميع كتاب الكتاب المقدس بالوحي المبارك، زي ما قال الرسول بطرس: لم تأتي نبوة من إنسان قط، بل أناس الله المسوقين من الروح القدس. وكان الرسول بولس مساق في كلماته التي ذكرها وفي إيضاحاته التي ذكرها بالروح القدس، فأوضح لنا صفات هذه الأيام الأخيرة التي نحياها. وربما يقول قائل: كيف نعرف أننا نحن في الأيام الأخيرة؟ إن الشواهد الكتابية اللي موجودة في كلمة الله والقارئ والدارس لكلمة الله يدرك تماما أننا نحن لسنا فقط في الأيام الأخيرة، لكن في آخر الأيام الأخيرة. فالرسول بولس مثلا ذكرها بأنها ساعة، فقال للمؤمنين في رومية 13: هو ذا الآن ساعة. وآخرون كتبوا عن هذه الكلمات، وكاتب العبرانيين 10 لا ننسى قوله إذ يقول أنه بعد قليل جدا يأتي الآتي ولا يبطئ. فقد لخص الرسول بولس هذه الأحداث الهامة التي سنتناولها بنعمة الرب تباعا، هذه الأمور الواضحة التي نرى في زمان الأيام الأخيرة. وأصعب شيء في هذا الزمان كما يقول الرسول بولس أن الناس تترك الله، وهذا شيء واضح جدا في هذه الأيام، الناس تترك الله، وكثيرون يتركون الحق الكتابي، وكثيرون يبتعدون عن الرب، وكثيرون وكثيرون لا يريدون أصلا أن يسمعوا عن هذه الأمور التي ذكرها الكتاب في وحيه المقدس. لكن هذا لا يمنع أن الأمناء في حقل الخدمة والأمناء في خدمة الرب لا يمكن أن ينسوا هذه الأمور ولا يتجاهلوها، لكنهم يقولونها بكل حق ويتمنوا ويصلوا إلى الرب أننا نجتاز هذه المرحلة ونحن في قمة النعمة الإلهية وفي حياة الارتباط مع ربنا يسوع المسيح إلى أن يجيء.
0: آمين. ربي باكك دكتور، مقدمة رائعة. دكتور حليم، ربي باكك، بتحب نكمل بموضوع المقدمة أو ندخل حالا في التفاصيل؟
2: عاوز بس مجرد لفت الانتباه.
0: نعم.
2: أن الرسول بولس لما

ما كتب الرسالتين لتيموثاوس كان بيتكلم معاه عن الأحوال التي كانت حادثة في كنيسة أفسس، لأن الرسول بولس أقام تيموثاوس في كنيسة أفسس كشخص مسؤول باهتمام الأمور الكنسية الخاصة، ولذلك يطلق على الكنيسة عمود الحق وقاعدته. ولذلك اتكلم معاه واتكتب له عن الأيام الأخيرة وما يحدث فيها. وتعجبني العبارة اللي بدأ بها الأصحاح الرابع لما يقول: ولكن الروح يقول صريحا. الروح يقول صريحا، ما قالش أنا بولس أقول لك بصراحة يا تيموثاوس. يعني يبقى إذن الكلام ممكن قابل للنقد، لأن بولس يتكلم من وجهة نظر شخصية، لكنه يريد أن يلفت انتباه تيموثاوس أن ما يتكلم به الرسول بولس وما يكتبه له فهو لم يأتي من عنده إطلاقا، من أفكار بشرية أو حكمة إنسانية، لكنه مسوقا بالروح القدس، لأن الروح القدس صاحب الكلام، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، وبالتالي يكتب له يقول الروح القدس، مش يقول بولس، لكن يقول الروح القدس. ويقول يقول الروح القدس صريحا، صريحا أي بوضوح وبصراحة مطلقة. إيه اللي بيتكلم بيه؟ أنه في الأزمنة الأخيرة يحدث الأشياء التالية اللي اتكلم عنها بعد ذلك. وده لما يقول يقول الروح صريحا، كأن الرسول بولس بيرجع إلى ما كتب سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، ما أعطاه الروح القدس للأنبياء أو للرسل من جهة الأيام الأخيرة. عشان كده بيقول الروح القدس يقول صريحا. إذن ما كتب بعد ذلك فلا بد أن يقبل ويصدق، لأنه لم يكن كلام إنسان يتوقع أو يعني بحط في فكره أن شيء ممكن يحدث، لكن لا، يقول الروح القدس صريحا، يعني لا بد أن يكون هذا واضح جدا ويتم بحذافيره. ولما بيقول يقول الروح صريحا أن هذه الأمور تتم فعلا، قال بعدها على طول أن في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. مش يرتد المؤمنين عن إيمانهم، لا، التعبير دقيق جدا في الكتاب المقدس، ولذلك حتى الألفاظ الواحد لازم يركز وهو بيقراه وياخد باله منها. يقول الروح صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. ولما بيقول الأزمنة ما قالش يرتد قوم عن الإيمان في الزمان الأخير، إنه في الزمان الأخير يرتد قوم عن الإيمان، لكن بيقول إنه في الأزمنة الأخيرة، بمعنى معنى إن الأمور دي بدأت من القديم لكنها تزداد سوءا كلما اقتربنا من نهاية الأيام. وفعلا بدأت موضوع يرتد قوم عن الإيمان، لما تقرأ العهد القديم تلاقي ملوك بدأوا حسنا ثم ارتدوا، وشعوب أطلق عليها شعب الرب لكن سرعان ما ارتدوا وتحولوا وعبدوا أصنام، إلى أن نصل إلى أيام الرب يسوع، اتكلم بالتفصيل عن هذه الأمور وربطها بالأزمنة الأخيرة أو الأيام الأخيرة، مع ملاحظة شيء مهم، أن الأيام الأخيرة في الكتاب المقدس لم تكن المقصود بها على الإطلاق العلامات الخاصة بمجيء المسيح الثاني، لكن واضح من الكتاب أن الأيام الأخيرة دي بدأت من لحظة تجسد المسيح، وده واضح لما نقرأ في الرسالة العبرانيين الأصحاح الأول، الله بعد ما كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه، كلمنا في الأيام الأخيرة
في ابنه.

0: ومن هنا بدأت الأيام الأخيرة. فالأيام الأخيرة بدأت من تجسد الرب وتستمر إلى مجيئه الثاني. بمعنى آخر، الأيام الأخيرة فترة زمنية ربطت مجيء المسيح الأول بالمجيء المسيح الثاني. هذا لا يمنع بعد ذلك أنها تقسم إلى أزمنة ويتكلم عن الزمان الأخير، وأنا أعتقد أن احنا وصلنا للزمان الأخير وما هو محيط حولنا وحادث من ارتداد وتحول وضعف الكنيسة وكثرة التعاليم والضلالات تعلن أن احنا فعلا صرنا في الزمان الأخير.
1: ربي باكر دكتور، أشكرك جدا، رائعين. أنا يعني أنتم حضراتكم عم تحكوا، أنا عم فكر يعني نحن في الوضع الحالي بين وضع إيران وحرب حربها مع إسرائيل والتكتل الدولي شوي شوي عم بصير، هل نستطيع، لأن البعض بيسأل، هل نستطيع أن نفتكر بموضوع الموضوع اللي ولد بحزقيال 38 و39 من جهة رئيس روش، يعني بيقول رأس روش اللي هي راشة حسب البعض ما بيقول، وماسك وتبال أو ماسك وتبال، بيتكلم فيها عن معارك في الزمن الأخير وإيران فيها وإسرائيل فيها ومجيء هذا الشخص الذي جاي من الشمال إلى جبال إسرائيل كما يقول الوحي؟ يعني هل فينا نقول أنه في بوادر شيء من
2: هالنوع؟ حضرتك دخلنا في موضوع طويل
1: سياسي كمان سياسي.
2: بغض النظر، يمكن لنا في الكلام أن نتحاشى السياسة،
1: مش سياسي أنا بدي، بس بدي أحكي أنا
2: لكنني أريد أن أقول شيء مهم.
1: نعم،
2: حزقيال 38 و39، متى سيحدث هذا؟
1: هذا هو السؤال،
2: متى سيحدث هذا؟ هذا لا يحدث أبدا في أيامنا هذه. هذا سيحدث بعد اختطاف الكنيسة،
1: يعني في ضيقة يعقوب،
2: في ضيقة يعقوب. إذن إحنا لا نتكلم عن هذه النبوات كأنها بالفعل في هذه الأيام. لا، لكن لابد أننا نأخذ شيء مهم جدا، ولا سيما لأحبائنا الذين يؤمنون باختطاف الكنيسة. لأن هناك أناس لا يؤمنون باختطاف الكنيسة، وأنا لا أتكلم سياسيا روحيا،
1: لا نحن نتكلم كتابيا،
2: لكن احنا بنتكلم كتابيا. فجميع الأحداث التي في حزقيال 38 و39 هي بعد اختطاف الكنيسة. والسؤال هنا،
1: بس السؤال
2: أنا لسه
1: بلكي نحن ما كملناش الحلقة الليلة.
2: أنا بس لابد أسأل هذا السؤال. نعم. وحضرتك تؤمن بما أنا أؤمن به؟
1: نعم.
2: هل الكنيسة اختطفت؟
1: لا.
2: إذن الحروب القائمة هذه لا يمكن أبدا أن ندخلها في متى 24. فمش عاوزين نربط متى 24 مع مرقس 13 مع لوقا 21. واخد بال حضرتك؟ وبعدين ندخل العذارة وندخل الجاهلات وندخل.
1: بس السؤال يا دكتور،
2: لا أسفل،
1: لأن حضرتك عميق في الكتاب وده بيخلينا نستفيد من حضرتك والجمهور عم بيشاهد. إذا الليلة الكنيسة اختطفت،
2: نعم، تبدأ الضيقة،
1: معناتها ممكن الكلام اللي عم يتكلم هنا،
2: نعم.
1: يعني بعد كم يوم مثلا،
2: بعد ساعة.
1: بعد ساعة،
2: أنا مش بقول
1: هذا القصدي،
2: لكن
1: يعني
2: بعد ساعة.
1: فأنا بدي
2: إذن المشهد الأخير الذي تبدأ بعده الأحداث هو اختطاف الكنيسة. إن لم تختطف الكنيسة ويرفع الحاجز كما قيل في تسالونيك الثانية 2، فإن الوضع الحالي عبارة عن حروب عادية بين طرفين متنازعتين، كما كان عندنا في الشرق الأوسط. لبنان وحزب الله، مصر مع إسرائيل، وهكذا.
1: لا، أنا كل هدفي دكتور أني أدقق على موضوع النبوءات ودقة النبوءات بذكر الأسماء.
2: أنا أقول حضرتك بأن دقة النبوءات هو على الشخص الذي يريد أن يفسر النبوات.
1: نعم.
2: أو يدرس النبوات.
1: نعم.
2: عليه أن يتقن كل حرف، لسبب، لأن أي خطأ يمكن أننا نتلاشاه، لكن الخطأ في النبوات خطأ جسيم.
1: يس.
2: يؤخذ على أي واحد لا يدرك النبوات، لكن إن كان واحد عنده وحي إلهي، واخد بال حضرتك، ويقدر يقول لنا على هذا الوحي، أوكي. لكن طالما نحن نتلقى كلماتنا من الروح القدس، والروح القدس يسود علينا، فهو الذي يوضح لنا الأفكار كلها. في حرب 67 قالوا بأن الأمور انتهت و

0: وهذه
1: وجاءت الحرب النهاية.
0: وجاءت النهاية في حرب 73، وقبله كان حرب الاستنزاف. قالوا بأنها جاءت النهاية ولينا النهاردة 52 سنة بعد هذه الحرب. قال أحدهم بأن الرب يسوع سيأتي سنة 1997 ولم يأتي، آخرون قالوا بأنه سيأتي 2025. نقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. لكن كل الأحداث الواردة في النبوات سواء حزقيال أو غير حزقيال أو زكريا وغيره من الأنبياء الذين كتبوا عن هذه الأمور، جميع هذه الأحداث لا يمكن أن تحدث. وأكررها مرة ثانية على مسؤوليتي أنها لا يمكن أن تحدث إلا عند إلا بعد اختطاف الكنيسة. ومن يؤمن بالاختطاف يؤمن بكلامنا، لكن كما قلت بأن هناك أناس لا يؤمنون بالاختطاف، فهذا شأنهم ونحن لا نلومهم لأن هذه أفكارهم. ونحن في هذا البرنامج كما تعودنا نحترم جميع الأفكار ولا نأخذ بكل الأفكار.
1: صحيح صحيح، أمين. ربي باك. دكتور حليم، بتحب نذكر شوية قليلا على الموضوع من جهة أنه لو أنه صار الاختطاف اليوم بكرة بعد بكرة والحالة متوترة
0: وليه ما يكونش النهاردة؟
1: يعني قصدي لو صار الاختطاف.
0: لو صار
1: نحن قلنا اليوم مع حضرتك، أنا عم مع دكتور حليم لو بكرة
0: خلينا نتمتع ببعض شوية.
1: لأنا عم بحكي زي ما تقول افتراضية.
0: افتراضية
1: لأنه الزمن سريع.
0: أنا قلت الافتراضية ويمكن يستكمل عليها.
1: فدكتور حليم، إذا حضرتك بتحب تعلق بالموضوع هذا ولا منحاول نخرج منه دغري بسرعة؟
2: يعني أرفع له القبعة بصراحة. هو ده الكلام الكتابي واللي علمهنا الروح القدس.
1: أمين.
2: إن الأحداث لا يمكن أن تحدث اللي تكلم عنها الأنبياء إلا بعد أن ترفع الكنيسة من على الأرض. بعد الاختطاف تبتدي الأدوار تأخذ وضعها، أو الأحداث وتسلسلها تأخذ وضعها الطبيعي بعد اختطاف الكنيسة. لكن مدام الكنيسة موجودة على الأرض زي ما قال حضرته، الحروب كائنة ومستمرة من أيام بدء الخليقة. يعني حتى في أيام سفر التكوين
1: طيب دكتور عم تسمعني؟ طيب فرز الزوم من عند الدكتور حليم. طيب بنتواصل أحبائي بعد قليل مع الدكتور حليم بنعمة الرب يسوع المسيح، أمين. فإذا دكتور، بحسب تيموتاوس الأولى، رسالة تيموتاوس الأولى، بولس بعت الرسالة لتيموتاوس أحبائي بالإصحاح الرابع، بيقول بولس الرسول يعني عم يكتب بالروح القدس مش من عندياته، بيقول ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله، كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا
0: تكون
1: خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروّد نفسك للتقوى. إلى ما هنالك. أنا ممكن أحتاج يمكن نقرأ بعدين شيء بسيط من الأواخر، بس خلينا ندخل على الخط. فبيقول لك يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواح مضلة، تعاليم شياطين، رياء أكوال كاذبة، موسومة دماء. ففي حط الحيثيات.
0: خلينا ناخد الجزئية الأولانية.
1: نعم فضل.
0: وهي المهمة. زي ما تفضلت وعرفنا كلنا أن اللي بيتكلم هنا الروح القدس.
1: نعم.
0: بولس مساق بالروح القدس أن يكتب لنا هذه الأقوال.
1: نعم.
0: فبيقول الروح القدس صريح، وما أعظم صراحة الروح القدس، ومحدش يقدر إن هو يعني يلف ولا يدور على الروح القدس.
1: الروح القدس هو روح الله.
0: هو الله. الله القدر الثالث، الله الروح القدس. فإن كان الروح القدس بيتكلم صريحا، فما علي أنا كإنسان أسمع أكون جيد الاستماع وجيد الفهم أيضا. لأن الاستماع وحده لا يكفي، لكن الاستماع مرتبط بالفهم.

0: فمتى سمع الإنسان وفهم أصبحت الأمور بالنسبة عنده سهلة. فبيقول الرسول بولس هنا إن الروح يقول صريحا أول حاجة مهمة جدا بيعملها الإنسان الطبيعي أو الإنسان المتدين، لأن مش هنا كلمة مرتد يعني إنه رجع عن، هنشوف دلوقتي الارتداد عن إيه، لكن رجع للخلف، رجع للوراء.
1: يقول يرتد قوم عن الإيمان.
0: يرتد قوم.
1: سمى الارتداد عن الإيمان.
0: هنا لما بنحط الارتداد مش بنحطه عن الإيمان فقط، لكن في ارتداد آخر مرتبط بهذا الإيمان. فمثلا في العبرانيين 3 يقول لك أناس مرتدين عن الحق. ومن من هو الحق غير الرب يسوع المسيح؟ ودول ممكن يكونوا زي العبرانيين اللي كتب ليهم الرسول بولس انهم ذاقوا نعمه الله وعرفوا الحق لكنهم رجعوا عنه. ده ايمان، ده ارتداد عن الحق. ممكن يكون ارتداد عن الله زي ما قال الكتاب كده عنهم انهم اناس مرتدين عن الاله الحي. ممكن يكون ارتداد عن الكتاب المقدس زي ما قال عنهم الرسول بطرس اناس مرتدين عن الوصية المسلمة لهم. ممكن يكون هذا الارتداد عن إيمانهم بالرب وأنكروا هذا الإيمان. إذن هذا الارتداد كله يشمل شيء مهم جدا، وهو أن أناس ربما، عشان أكون صادق في أقوالي، ربما يكونوا قد عرفوا بعض المعرفة وأدركوا بعض العلم وأدركوا بعض إدراك العلم، لكنهم لم يستطيعوا أن يستمروا. زي ما ضربت لحضرتك مثل للعبرانيين اللي موجودين في أصحاح 6، فعرفوا لكنهم لم يستطيعوا أن يستمروا. وزي اللي اتكتب عنهم في غلاطية 5 وعدد 3، سقطتم من النعمة. هؤلاء سقطوا من نعمة الله، أي ارتدوا عن نعمة الله، لأنهم لم يتمسكوا بالنعمة بل تمسكوا بالناموس. إذن الارتداد يأخذ صورة هامة جدا، ألا وهي موجودة في أصحاح 21 من سفر أيوب: ابعد عنا وبمعرفة طرقك
1: لا نستقيم.
0: لأن هذا هو الارتداد، أنه لا يريد أن يقيم علاقة حقيقية مع الله، ولا يريد أن يقيم علاقة روحية مع الروح القدس، ولا يريد أن يقيم علاقة نعمة بينه وبين نعمة الله التي صارت مخلصة لجميع الناس. ولذلك هؤلاء يرتدون عن الإيمان الذي يشمل الوصية المقدسة ويشمل الحق ويشمل كل ما هو موجود في كلمة الله. يرتد عن الإيمان لماذا؟ في أناس بتعتبر أن الإيمان عبارة عن شخصيات مسلطة على الرقاب. إزاي؟ هو يريد أن يعيش في خطاياه ويعيش في نزواته ويعيش لشهواته ولحياته. لما حضرتك تقول له تعالى خذ المسيح نصيبك وتعالى اقبل الرب يسوع المسيح، أول سؤال يسأله: هل أعيش زي ما أنا عشت النهاردة؟ يقول له: لا، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إذن أنت قيدته، إن كان بيشرب مخدرات أنت قلت له حرام أو ممنوع، إذا كان بيشرب مسكرات قلت له ممنوع، إن كان بيعيش في الملاهي وغيره قلت له ممنوع. وجد عنا في الحياة الروحية قيود صارمة لا يستطيع أن ينفذها، ونسي ما قاله الحكيم أن اللي عاوز يعيش في الوصية ليست الوصية أمر شاق. اللي عاوز يعيش للرب هيعيش للرب، واللي مش عاوز يعيش للرب لو أعطيته حقن في الوريد اسمها الإيمان مش هيبقى مؤمن.
1: ترجع القصة: عطش روحي وجوع روحي شديد
0: طبعا
1: للتوبة والإيمان والحياة المقدسة،
0: هو
1: وساعتها بس قبل المسيح روح الله لما بيغيرني بالخليقة الجديدة بتصير وصاياه ليست ثقيلة. أنا كنت فكر قبل ما أجي للمسيح أنا كيف بدي أعيش للمسيح
0: بالزبط.
1: بس أنا قبلت المسيح صرت أكره الخطية.
0: هو ده المؤمن الحقيقي. المؤمن الحقيقي بيدي ظهره للخطية وبيدي وشه للأمام نظرين إلى رئيس الإيمان. إذن هم بيرتدوا لأنك أنت حطيت عليهم قيود، وهذه القيود يجب أنهم يعيشوا وأنهم يتخلصوا منها ويعرفوا تماما بأن الحياة الجديدة أفضل من كل

0: كل مغريات الحياة، لأن عاقبتها الحياة الأبدية التي لا تقدر بثمن.
1: أمين أمين ربي يباركك. طبعا لسه أحبائي عم نحاول نتواصل مع الدكتور حليم. الدكتور حليم بالشرق الأوسط وصل أوكي بنعمة الرب. طيب دكتور حليم أهلا وسهلا بحضرتك من جديد.

0: دكتور حليم عم تسمعني؟
1: ايوه، انا اسف جدا.
0: لا لا، ولا
1: النت قاطع مره واحده.
0: ولا يهمك، ما هو هيدي النت غداره غداره النت. نشكر ربنا.
1: معلش.
0: يمكن عم يجي عليكم شويه هيك اجواء ساخنه بالشرق الاوسط من جهه المشاكل. الرب يعطي نعمه باسم المسيح، لانه الرب لا يسر بموت الناس. طبعا عزيز في عيني الرب موت أتقيائه، لكن أيضا الله لا يسر بموت الشرير، يقول بالكتاب. لكن الرب يعطي نعمة باسم المسيح وتهدئة وسلام. وبعدين بس تطلع الكنيسة، إذا ما بده يتوب الشخص هو حر، بس نحن طالما نحن على الأرض رح نضل نصلي لهذا العالم المتألم اللي عنده مشاكل كثيرة. بتحب تتابع في الموضوع اللي سألتك إياه دكتور، أو بنخرج منه؟
1: يعني مرة تانية معلش، ما نربطش الأحداث اللي تحدث حوالينا من حروب وأشياء كائنة يعني قبل كده حدثت وتحدث في هذه الأيام، ونقول خلاص خلاص خلاص بنتعلق بأشياء. لكن زي ما قال حضرة الفاضل، ما دام الكنيسة على الأرض فلم يأتي حتى الآن التسلسل التاريخي أو الكتابي الخاص بما يحدث بعد الاختطاف. لما يحصل الاختطاف يبقى إذن يجي بعد كده الأحداث التي تلي الاختطاف، وده هذا هو إيماننا بحسب كلمة الله. لكن في ذات الوقت وفي نفس الوقت
0: الصوت
1: عالي في هذه الأيام، علشان العائل يرجع للرب ويتعقل، وإلا إحنا طبيعي صرنا في آخر الأيام، ما نقدرش نقول إن لسه بدري. لكن زي ما قال حضرة الفاضل الدكتور ميشيل، إحنا في آخر أواخر الأيام، آخر أواخر الأيام. يعني الرسول يوحنا قال الساعة الأخيرة، والرسول بولس قال ليلة وهتنتهي، تناهى الليل تناهى الليل. أمال إحنا اللي بعد 2000 سنة على الأكثر من ساعة ما اتكلم الرسول بولس بهذا الكلام، هنقول ايه؟ هنقول لسه بدري؟ اللي بيقولوا لسه بدري دول قال عنهم الرسول بطرس في الرسالة الثانية اصحاح 3، قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم، قائلين اين هو موعد مجيئه؟ من يوم رقد الاباء كل شيء باق كما هو. يعني هم لا، من يومنا بنسمع هذا الكلام، عشان كده يقول لهم لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكن يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فمسرة قلب الرب لأن يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، أن الإنسان يتعقل يترك الخطية والشيطان يتحرر بعمل المسيح الكامل والالتجاء إليه، يصير ابن لله، يسكن في ستر العلي، يحفظ الرب حفظا تاما. لما يجي يختطف المؤمنين هيكون معنا وإحنا في لحظة الاختطاف. عشان كده الله بيتكلم من خلال الظروف، فإحنا لا ننفي الظروف الحادثة، لكن ما نعلقهاش على أساس أن خلاص ملك الشمال وملك الجنوب دي لها وضعها في الكتاب المقدس وارتباطها بأحداث أخرى.
0: طيب سؤال سريع سألته الأخت مرسال، عم تقول أنه هل هناك علامات للاختطاف، اختطاف الكنيسة؟
1: أنا عندي رأي هقوله، والفضل الدكتور ميشيل ممكن يعلق لو في أي شيء إضافة أو تعديل. أنا أؤمن أن كل العلامات المذكورة في الكتاب المقدس خاصة بظهور الرب بالمجد والقوة لتأسيس ملكوته،
0: صحيح،
1: كلها مرتبطة بهذا الكلام. هذا لا يمنع أن في دلائل، ما أقدرش أسميها علامات، دلائل تعلن وتثبت أن احنا مش في الأيام الأخيرة، احنا في اللحظات الأخيرة في الأيام الأخيرة. دلائل.
0: أمين.
1: إيه الدلائل دي؟ من ضمن الدلائل أهي واضحة، كثرة التعاليم الكاذبة، التعاليم الشيطانية. الجزء اللي قريت حضرتك من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع بيقول في الأيام الأخيرة أو في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان ايه المقصود بالارتداد عن الإيمان؟

0: الإيمان لا يقصد إطلاقا الإيمان اللي خلصنا به، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. الإيمان الحقيقي المرتبط بعمل المسيح مش ممكن المؤمن يتراجع عنه، لأن الرب حافظه، الروح القدس ساكن فيه، متحد بالمسيح، الله أبوه مسؤول عنه مسؤولية كاملة، حتى لو سقط الروح القدس يقيم. لكن هنا لما يقول يرتد قوم عن الإيمان يقصد الارتداد عن الله الحي، الارتداد عن التعاليم الصحيحة المدونة في الكتاب والمرتبطة بربنا يسوع المسيح ولاهوته وكمال عمله. عشان كده بعد ما يقول يرتد قوم عن الإيمان يقول تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين. فهنا الارتداد مش ارتداد عن المؤمنين يرتدوا ويهلكوا، لا، هنا مقصود بيها الابتعاد عن التعاليم الصحيحة وتبعية تعاليم شيطانية، ودي موجودة النهاردة ومنتشرة بطريقة غير عادية في العالم. ما حدش يقدر يقنعني ان التعاليم اللي تتقال النهاردة كلها صحيحة. النهاردة بدع وهرطقات لا حدود لها، وكلها تركز على عنصر الإنساني في الخلاص، لا تركز إطلاقا على ما فعله المسيح لخلاص الإنسان، لكن كله عبارة عن جاهد شد حيلك اعمل سوي الله. يعني تعاليم النهاردة منتشرة، الله يكون بالعون. وما تنساش كمان البدعة اللي طلع زي شهود يهوى، سموا حالهم، أنا بسميهم شهود الزور، اللي ينكروا التثليث والتوحيد وبينكروا لاهوت المسيح وكمال عمله وينكروا الخلود ووجود نار. كمان جماعة المرمون اللي قالوا عن المسيح إنسان جه برسالة واتقتل بدري ورسالته ناقصة، وطلع واحد اسمه جوزيف سميث والأسفار بتاعت جوزيف سميث، جماعة جيسوس أونلي كمان اللي طلعوا الأيام دي أنكروا لاهوت الآب والروح القدس. أنا بوريك كم من البدع النهاردة والناس بتجري وراها. دي كلها إثباتات على أننا إحنا وصلنا للنهاية. لكن كل العلامات المذكورة ترتبط بظهور المسيح بالمجد والقوة. بس فيها نقطة صغيرة أقولها، إذا كانت علامات ظهور المسيح بالمجد والقوة اللي بعد الاختطاف بسنين قليلة، إذا كانت الدلائل دي واضحة وظاهرة، ماذا نقول نحن ككنيسة الله عن الاختطاف؟ هنقول قرب يجينا يسوع فدينا، ويمكن يجي حبيبنا اليوم.
1: آمين. ربي باكك دكتور، نشكر ربنا أجلك. اتكلم عن الضلالات الدكتور حليم، خاصة جاب سيرة Jesus only، يعني يسوع، يعني the oneness، يعني يسوع فقط، يعني يسوع بالنسبة
2: ينكر الثالوث،
1: عم ينكر الثالوث بطريقة غير مباشرة، بيقول لك لا الثالوث موجود، لا بس يسوع ظهر بشكل بهيئة الآب، تجلى في الآب في العهد القديم، ويسوع تجلى، يعني المسيح تجلى في يسوع في العهد الجديد، والروح القدس، المسيح يعني الروح القدس تجلى، أو المسيح تجلى بطريقة الروح القدس بعد صعود المسيح إلى السماء. يعني بالنتيجة خلط عباس بدرباس. ربي سامح اللي عم بيعلمه الكلام. ونحن أنا شخصيا من على منبر الكرمة حاربت الموضوع كثير، ورئيس الطائفة الخمسينية بلبنان تواصل معنا وقال نحن أبرياء من هذا التعليم، لأنه في بعض الكنائس بسموا حالهم خمسينيين لكن هم رسوليين خمسينيين، لكن هم أبرياء أو المسيح بريء منهم خالص. فانتبهوا يا أحبائي، دائما في ناس، أنا للأسف بيطلع قدامي بالفيسبوك ناس عم تشجع هذه البدعة وهم يجهلون، مثل ما شجعتوا بالزمان البعض شجع شو اسمها هذه تبع الجاي البدعة من الصين. في بدعة اجت من الصين، والله القدير، بدعة الله القدير، كلهم صينيين وآسيويين وكذا، وعم بينشروا الدعوة وأنه المسيح ظهر بالصين وإلى ما هنالك. انتبهوا يا أحبائي، كثير في ضلالات، مش كل ما تشوف شغلي فيها كلمة يسوع يلا أمين أضرب لايك، لا انتبه وتعمل شير، لأنك عم توقع غيرك بالغلط اللي أنت واقع فيه. دكتور تفضل.
2: حضرتك قلت ما هل فيه دلالات، زي ما سمعنا من الفاضل،
1: دايما سألت كمان الأخت مرسال،
2: هل فيه دلالات لاختطاف الكنيسة؟ هي الدلالات كلها لا تشمل قبل اختطاف الكنيسة، لكن كل الدلالات هي عبارة عن من يوم أن قال الرب يسوع هذه الكلمات لتلاميذه، امكثوا في أورشليم إلى أن تلبس قوة.

0: من الأعالي في أعمال أصحاح واحد حتى اللحظة التي يتم فيها ولكننا سنلتقي جميعا أو سنخطف جميعا في الهواء لملاقاة الرب يسوع في تسالونيكي الأولى أصحاح 4. لكن إيه الدلالات دي والعلامات دي؟ هل هي موجودة؟ هنقراها حضرتك. نعم. أول علامة إن يرتد قوم عن الإيمان، الارتداد عن الإيمان وعن الله الحي كما سمعنا من الفاضل،
1: يعني الارتداد عن التعليم وليس عن خلاص الخلاص، لأن في ناس بيفكروا إنه إحنا بنخسر خلاص.
0: المخلص المخلص الشخص اللي هو نال حياة أبدية من الكتاب واقع تحت سلطان الروح القدس في عبرانيين 10 والعدد الأخير. وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك،
1: لسنا.
0: وطلب الرسول قال نحن، يبقى حط نفسه معانا. يبقى إذا لا يمكن أبدا أن مؤمن يضيع من الرب، بل يقول إن كان موسى قال إني ولا ظلف أنا أسيبه لك، فأقول بنعمة الرب وليس بمجهودنا أو بعلمنا ولا بمعرفنا، لكن بنعمة الرب محفوظين ليسوع المسيح، زي ما قال يهوذا في رسالته المقدسين فالله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. تعال نشوف الدلالات، هذه هي دلالات، وكمل بقى حضرتك. تابعين أرواح مضلة وتعليم شياطين، سمعنا عن التعليم الغريب، وربما البعض يسمع عنها فقط، لكن تعاليم أكثر مما تظن، تعاليم يندى لها الجبين لأنها بتعلم بأشياء غير روحية وغير كتابية، تتمس العواطف ولا تمس عمل روح الله في الحياة،
1: ليست مساقة بالروح،
0: ليس مساقة بالروح. اللي موجودين، تعالى حضرتك، أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله، أو مانعين عن الزواج. من إمتى مانعين عن الزواج؟ من يوم أن ظهر التعليم اللي منعوا الإنسان إن هو ما يتجوزش وإنه يعيش بتول للرب. أنا لا أريد أن أقول المسميات كما يقولونها لأنني أحترم الكل، واخد بالك؟ مانعين عن الزواج. نمرة 2،
1: هلا يمكن البعض بيقول لك انه بولس الرسول بيقول انه انا اريد ان الجميع يكونون كما انا، باعتبار انه هو كان، البعض بيقول انه كان ارمل وما تزوج، والبعض بيقول انه هو مش متزوج،
0: بس ما منعش الزواج،
1: قال لهم من اجل
0: الضيق التحرك،
1: الضيق الحاضر، ومن اجل التحرك كمان.
0: بس ما قالش انا بمنع الزواج.
1: هو قال انه يعني بتمنى تكونوا مثلي، حتى ما ترتبطوا بضيقات، لانه شريك الحياه
0: دلوقتي مش بس بيتزوجوا، ده بيتزوجوا مثليين. احنا داخلين في دوامة خطر. يعني ليس فقط الزواج الطبيعي الذي أمر به الرب، لكنه زواج فاق العقول. وهذا ليس من هذا اليوم، لكن من أيام الملوك القدامى في العهد القديم كان هذا الكلام، اللي هو المثليين والخطية، المأبونين.
1: بس وقت يوشيا
0: بعض الملوك لغوها وبعض الملوك لم يسوعها،
1: وآسى الملك تصرف.
0: بالضبط، لكن النهاردة ما حدش عارف يتصرف. خلينا مش عايزين ندخل في هذه النقطة. يبقى أمر، يبقى الشيء الثاني أمرين عن زواج. نمرة 3، من ضمن العلامات، يمتنع عن أطعمة خلقها الله، دي علامة.
1: بتتناول من بالشكر،
0: بالشكر
1: من عارفي الحق.
0: يبقى ما عرفوش الحق،
1: ما عرفوش
0: لأنهم سقطوا من الحق ولم يعرفوه. لكن أنا
1: بس سؤال قبل بتابع من النقطة لو سمحت، إنه عدم، يعني لما بيمنعوا عن أطعمة معناها كأن هي تقربنا إلى الله، لأنه بولس الرسول بيقول الطعام لا يقربنا إلى الله،
0: مش دايت،
1: لا يقربنا، بمعنى أنه إذا امتنعت عن هالشغلة هاي تعطيك إماتة،
0: خدها بالشكر. يعني حتى بيقول لك إذا أنت امتنعت عن طعام واحد تاني ما بيأكلوش، ما تلوموش، في رومية 14،
1: واحد يؤمن أنه يأكل بقولة ويأكل كل شيء،
0: وآخر لا يأكل هذا يأكل ويشرب ويشكر، وهذا لا يأكل ويشكر. لكن الخطورة أن هناك شيء أدبي موجود، وهو علامات أو دلائل أدبية
1: أخلاقية،
0: أدبية، أو أخلاقية، حتى أقربها لنا وللمشاهد الكريم. هذه الأمور الأخلاقية وردها الرسول بولس في تيموثاوس الثانية وأصحاح 3، نقرأها بسرعة. ولكن اعلم يعني عاوز يخلي باله من هذه العلامات. اعلم أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، ليست أزمنة مالية،

0: ولا أزمنة اقتصادية ولا أزمنة يعني علمية أو خلافه، لكن هذه الأزمنة الصعبة تتعلق بأنها أزمنة أخلاقية، إذ أن الإنسان ينسى الأخلاقيات ويفتح زي ما بيقولوا عندنا يفتح على البحر. إيه هي بقى؟ الناس يكونون محبين لأنفسهم، أليست هذه علامة واضحة؟
1: يعني بس هو بس ما قالش المؤمنين نشكر الرب،
0: ما قالش أنا
1: نشكر الرب، حضرتك قلت الناس ونقطة حلوة يعني.
0: أنا قلت الناس لأن المؤمن مش ناس، لأن المؤمن داخل في بند آخر،
1: لستم من هذا العالم،
0: لا، وداخل في بند آخر في تيموثاوس الأولى 6، وأما أنت يا إنسان الله
1: فاهرب منها،
0: إنسان الله فمش ناس، لا ده هو بيكلم الناس.
1: نشكر الرب،
0: يقول محبين لأنفسهم، محبين للمال، ومن لا يحب المال؟ ده الرسول قال لا، يعني لتكن محبة سيرتكم خالية من محبة المال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، ودينا شايفين الشراسة اللي بتحدث اليوم، شرسين، غير محبين للصلاح، خائفين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات
1: دون محبة،
0: دون محبة الله. هل نريد علامات أكثر من هذه؟ ده ذكر 19 علامة، وهناك في تيموثاوس الأولى ذكر أكثر من علامة. هذه هي العلامات الحقيقية التي تورينا أننا نعيش في آخر أواخر الأيام.
1: أمين أمين، ربي يباركك دكتور. طيب دكتور حليم، عندنا سؤال، خلينا نشوف إذا السؤال، لأنه بعثوا لي الكنترول روم سؤال ثاني بسألك إياه لو سمحت. سؤالي وقت الاختطاف، اختطاف الرب يعني يخطف الكنيسة، فماذا يكون مصير المؤمن خارج الكنيسة؟ كيف مؤمن خارج الكنيسة يا أحبائي؟ تفضل يا دكتور. ظهر الموضوع تحول الاختطاف،
2: يعني مؤمن خارج الكنيسة
1: ما هو ما بتظهر
2: يعني مش راكبة،
1: مش راكبة،
0: سوري على المقاطعة. هو
2: يقصد المتدين، لهناك فارق شاسع ما بين
0: المتدين، يقصد خارج
1: اسمعك.
2: الشخص المتدين له صورة التقوى زي ما بقول في الرسالة الثانية أصحاح 3 اللي تفضل الفضل وأرى منها بعد الأعداد اللي أراه على طول، قال لهم صورة التقوى لكن ينكرون قوتها. يتعلموا يسمعوا كتير لكن لا يعيشوا ما يتعلمونه. دول مش مؤمنين أساسا. يدعوا الإيمان. هو الارتداد، ارتداد معناه إيه؟ الارتداد عن الله الحي ليه معنى إن هؤلاء الأشخاص تعلموا، عرفوا، علموا، وصلت الكلمة لآذانهم لكن لم تجد لها مقرا في داخل حياتهم، وبالتالي تركوا الحق وذهبوا إلى الضلال لإشباع رغائبهم، فلهم صورة التقوى. عشان كده دول أشرار، لكن المؤمن الحقيقي المولود من الله واحد من ضمن كنيسة الله. يعني إيه كنيسة الله؟ كل المؤمنين الحقيقيين سكن فيهم الروح القدس، واعتمدوا زي ما بيقول في كورنثوس الأولى 12 لجسد واحد اللي هو الكنيسة. المسيح رأس الكنيسة، والكنيسة جسد المسيح، والمؤمنين أعضاء الجسد أفرادا. عشان كده لما يجي المسيح للاختطاف مش هيترك ولا مؤمن. أعجبت كتير من التعبير اللي قاله الفاضل الدكتور ميشيل، الحقيقة عجبني قوي، بس هو قاله بسرعة ومركزش فيه. لما بيقول موسى أمام فرعون قال له مش هنترك ولا ظل، لا من بنينا ولا بناتنا ولا كبار ولا الصغار، كلنا هنمشي
1: ولا ظل، ولا ظل في بقر او غنم.
2: اذا كان موسى غيور لهذا المستوى على شعب ارضي ان ما يتركش ولا واحد في مصر، اليس بالاولى رب المجد؟ يعني الكتاب بيقول في الرساله الى العبرانيين موسى كان امينا على بيته، أو كان أمينا على البيت اللي أقام الرب فيه وهو إسرائيل.
1: في بيت.
2: أليس بالأولى المسيح ابن الله الأمين على بيته؟
1: يبقى إذا
2: لابد أن يأخذ كل المؤمنين، ولا يمكن يترك مؤمن واحد على الأرض عند لحظة الاختطاف.
1: آمين.

0: عشان كده أين يكون المؤمن؟ لابد المؤمنين كلهم يختطفوا مرة واحدة. جاذبية المسيح، وجود الروح القدس، المغناطيس لا يجذب برادة الذهب لكن يجذب برادة الحديد. المسيح لابد أن يجتذب المؤمنين اللي ساكن فيهم الروح القدس لحظة أن يأتي لاختطافنا ونتقابل معاه في الهواء، زي ما قال الرسول بولس نكون مع الرب كل حين. لذلك شجعوا وعزوا بعضكم بعضا.
1: أمين أمين. طيب بتحب تتابع بس بعض الشروحات، يعني مثلا لما قال أنه يعني تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتع، بتحب توسعها بعد شوي لهالنقطة ولا بنخرج منها؟
2: لا، هذه النقطة مهمة جدا لأنها مدخل الحديث. وهذه الأمور هي بدعة من بدع الإنسان. الإنسان اللي عرف يبتدع أفكار غريبة ويوصلها للآخرين ويقنع بها الآخرين، ده شخص يعني عاوز أقول عليه في منتهى الذكاء الأرضي.
1: ذكاء شيطاني.
2: ما هو شيطاني، أما أنا قلت أرضي. أو كما قال عنها يعقوب في رسالته أصحاح 3 في رسالة يعقوب، حكمة إنسانية نفسية شيطانية. قدروا أنهم يستقطبوا الناس وراه، وقدروا أنهم يعملوا لهم شعب زي ما حضرتك قلت مثلا عن جيسوس أونلي وخلافه. من المذاهب التي ابتدعها الإنسان، وهذه البدع هي ليست بغريبة في عالمنا الحاضر. فالكتاب علمنا في أصحاح في الملوك الأول أصحاح 12 أن يربعام بن نباط ابتدع بدعة خلت كل الناس تعيش في ضلال، وهو قال لهم المسافة من الشمال إلى الجنوب عشان تنزل من الشمال للجنوب عشان تعمل
1: كثير عليكم أن تصعدوا،
2: ده مشوار طويل. مشوار طويل تاخدها من الشمال،
1: أنا قلبي عليكم يعني.
2: أيوة، تاخدها من الشمال حتى الجنوب، دولة بحالها تاخدها عشان تروح تقدم ذبيحة وترجع، مشوار عليكم. وهكذا ما يحدث، أنه يقول الكتاب في العيد الذي ابتدعه من قلبه. إذن في ناس بدع، طلعت بدع من قلبها. ويقول الكتاب عن يهوشفاء، عن سوري، عن أبشالوم، عفوا، عن أبشالوم، يقول الكتاب أنه دعا 200 شخص وذهبوا معه ببساطة،
1: مش عارفين خدعهم.
2: إذن الخدع والأكاذيب موجودة، يخدعون، وكما قال عنهم بولس يخدعون قلوب السلماء. هم لا يعزون من أجل الرب ولا يخدعون من أجل الرب. هذه البدع هي التي انتشرت وسادت، وعشان كده حطها بولس هنا وقال مش أنا اللي بقول، وبرضو إحنا في هذه الحلقة مش إحنا اللي بنقول، لكن الروح القدس
1: يقول
2: اللي أعطانا أن أعطي لنا أن يسكن فينا هو الذي يقول صريحا. والمهم في هذه النقطة بيقول الكتاب أن فيه بعض المؤمنين مش عارفين. هذه الحتة اللي أحب أن أنا أنوه عليها. كتير من المؤمنين تايهين في هذا العالم. يعني مثلا لحضرتك اللي سأل وقال هل اللي خارج الكنيسة يختطف ولا ما يختطفش، هو لا يسأل عن الكنيسة التي هدفها أو مقامها في أعمال أصحاح 20، الكنيسة التي اقتناها الله بدمه. هو بيسأل على الكنيسة المحلية. يعني أنا لو في كنيسة جيلفرد هختطف ولا مش هختطف؟ خايف عليه لحسن يروح كنيسة تانية ما يختطفش، لا أقعد في جيلفرد. أقعد من السجون عشان تطلعوا مع بعض سوا. فبيقول الكتاب إن كتير من المؤمنين تايهين، ما عندهمش الحق. عندهم الكتاب المقدس لكن لا يقرؤونه، عندهم كلمة الله الحية الفعالة لكن لا يفعلونها، عندهم هذا الحق لكن أعمت أعينهم عن معرفة الحق. لذلك بيقول له بقى النموت اللي عاوز كل واحد مننا ياخد باله منها، إن فكرت الإخوة بهذا، هذه المسؤولية. هذه مسؤولية عظيمة جدا على المؤمن، قوية. لا يمكن أبدا إنه واحد يتجاهل هذه الآية حتى ولو كان

0: أصغر خادم في كنيسته.
1: يعني كل اللي كان عم بيقوله بولس الرسول عم بيقوله لتيموتاوس فك خلي الأخوة فكرهم
0: أصلهم نايمين على ودانهم
1: حتى تكون أنت خادم أمين.
0: طبعا لأنه بيقوله إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان اللي ارتدوا عنه.
1: يعني لو الشخص الخادم إذا كان جبان ومصلحجي وعنده مصالح ما رح يعلم الإخوة كما يجب، رح يعديها ويمرقها.
0: وحضرتك هذا الكلام مش موجود مش من عندك. هذا الكلام موجود وأقرأه لحضرتك وللمشاهدين من روميا أصحاح 16. هذا كلام وارد في كلمة الله المباركة. اسمع حضرتك ماذا قال عدد 17 روميا 16-17. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم، يعني مخالفا للتعليم الصحيح الذي تعلمتموه، وأعرضوا عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. لكن هو يقول له إن فكرت الإخوة بهذا فكرهم، لأنهم انشغلوا المؤمنين مشغولين بأمور كثيرة. يعني الأيام اللي احنا عايشين فيها، الخمس أيام اللي فاتت دي، كل المؤمنين قدام التلفزيون والميديا. مش عيب، أنا مش بقول عيب، مش عيب أن أنا أعرف ما يدور حولي، لكن العيب أنه يشغلني عما يريدني الرب أن أحيا فيه. فبدلا من أنشغل بأمور هذا العالم أفكر الإخوة، وهذه مسؤولية معلش يا رسيس، وهذه مسؤولية كل خادم، سواء كان راعي أو سواء كان خادم علماني أو سواء كان خادم في أي موقع في الكنيسة، مهما كان منصبه مسؤوليته كل يوم أحد، إن كانت الكنيسة يوم أحد فقط أو كل يوم، يقول هذا الكلام: فكر الإخوة، قل لهم إن في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، فخلي بالكم لحسن إبليس يخدعكم،
1: يكون واحد منكم ثابت في الرب
0: بالضبط كده وينجرف نحو هذا العمل الفظيع الذي يريدنا الشيطان أننا نبتعد فيه عن الرب.
1: الرب يباكك. أخت نهال أنت معايا على الخط، بس خليك شوية صغيرة معايا، بدي أحكي مع الدكتور حليم حتى ما أقطع الموضوع، بس اسمحي لنا بعد شوية صغيرة. دكتور حليم، بس خطر على بالي خلال الحوار أنه يا ما في ناس حاليا، لأنه المؤمنين إذا مش عميقين يعني ما عندهمش العمق الروحي، بتلاقيهم مثلا بيعملوا شير لخدمات فيها خراب وتعليم، بيعملوا دعم لخدام هم مش عارفين أنه دول فيه عندهم هراطقة، يعني مهرطقين، لكن صورتهم حلوة وكلامهم معسول. ومثل ما سمعنا، إيه اللي بتحب تقوله دكتور للأحبة، وخاصة اللي بيتبعوا اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، وربما بيتبعوا تعاليم بعض القنوات المسيحية اللي هي غير مسيحية، أو ربما تكون مسيحية بس فيها تعاليم مش دقيقة، والبعض مش عم بيشدد على هذا الموضوع؟ فأنا بالحقيقة بشكر الرب لأجل تعليم الكرمة، لأنه الكرمة لو دخل فيها تعاليم دغري من صالحه وراء وراء الستارة، يعني مثل بقوله. تفضل يا محبوب.
2: أنا نفسي نتعلم من الكتاب المقدس كلمة الله الحية كيفية التصرف مع ما يصل من تعاليم مضلة وأكاذيب وخداع الشيطان، لأن الشيطان بيستخدم أشخاص مثل هذه لبلبلة الأفكار. ليس لذلك ذلك فقط، لكن كل واحد عاوز يستقطب نفوس يبقى هو معلم ومن حوله تلاميذ له، ودي كارثة كبرى في هذه الأيام سواء في المسيحية أو خارج المسيحية. من ضمن الأشياء اللي اتكلم عنها الرسول بولس في الجزء اللي قرناه، قال عنهم في رياء أقوال كاذبة. رياء مش حقيقة. الوجه المغلوط حسب الظاهر من بره شيء، لكن الداخل شيء تاني. في رياء الأقوال معسولة مدهونة، لكن هي كاذبة لأن مصدرها الشيطان اللي هو لا يقول الحق إطلاقا، زي ما قال الرب يسوع في يوحنا 8، بل يتكلم مما له، كذاب وأبو الكذب. عشان كده رياء وكذب شيطاني وكلمات معسولة بتشد الإنسان. الشيء اللي كمان يلفت الانتباه

0: ضمائرهم لما بيتكلم عن الضمير نفسه في نفس الجزء ضمائرهم موسومة ميتة. ضمير ميت فاقد الإحساس، يعني حتى لو عرف إن اللي بيعمله ده غلط لأن ضميره ميت مصر على كسب ناس يوصلها لجهنم. الكلام اللي قاله الرب يسوع عن الفريسيين، تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا، واللي بتكسبوه تعدونه ابن لجهنم أكثر منكم مضاعفة. يؤسفني إن هذا الكلام موجود في هذه الأيام. طب إزاي أنا أميز؟ إزاي أعرف الحق من الضلال؟ أنت بتقول وغيرك بيقول وكل واحد يتهم الآخر بالضلال. الرسول بولس حط في الأصحاح ده إن خد بالك من شيء، الخرافات خرافات، يعني لما بيقول له أما الخرافات الدنيسة العجائزية، خرافات بتاع ستات عواجيز بيتكلموا بكلام مالها
1: تأليف يعني،
0: ارفضها وروض نفسك للتقوى. يعني علشان اعرف الحقيقي من المزيف، التقوى. التقوى على فكرة بالمناسبة ما يقدرش الشخص اللي تابع للضلال او معلم الضلال يقدر يتصنع التقوى في داخله، يظهرها في الخارج، لكن لما تتعامل معاه يظهر معدنه. عشان كده التقوى بيركز على هذا الكلام. ده أول حاجة. لاحظ تقوى الأشخاص وسيرتهم. سيرتهم شكلها إيه؟ ماضيهم إيه؟ حاضرهم إيه؟ لا يزيد ولا يقل عن ناس استعبدها الشيطان وملك على حياتها. الشيء الثاني بقى اللي عاوز ألفت الانتباه لي، الرسول بولس خدم في كنيسة في مدينة تسالونيكي، وتأسست كنيسة بأسرع ما يكون. في 3 سبوت كان يحاور اليهود، وبعد كده اطرد ومشي من تسالونيكي، بس عمل الرب بالروح القدس وتأسست كنيسة رائعة. الرسول بولس اتعلق بيهم وحبهم من قلبه، بس لما اطرد من تسالونيكي راح بيريا، وبيريا عمل ابتدى يتكلم. بس يقول لك عن اللي في بيريا ايه؟
1: أشرف.
0: كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي،
1: لأنهم كانوا يحفظون الكتب،
0: لأنهم قبلوا الكلمة وفي نفس الوقت عملوا حاجة، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ يبقى إذن بيفحصوا وراء الرسول بولس. تخيلوا، مش بيفحصوا وراء واحد زيي، لا، بيفحصوا وراء إناء من أنية الوحي. هل هذه الأمور هكذا؟ فاقتنعوا وأمنوا عن قناعة. إذن أنا ما أقدرش أمنع الأذن من إن إنها تسمع الضلال، لكن خطر كبير إذا أخذنا الضلال مسلمة. افحص كتابك إلى الشريعة وإلى الشهادة. لازم نعود للكتاب المقدس، حلل الكلام اللي أنت بتسمعه. هل الكلام اللي سمعته ده دقيق صحيح؟ قارنين الروحيات بالروحيات، شوف الآية دي بتتكلم إيه والآية دي بتقول إيه، واربط الكتاب ببعض. يعني لما يقول مثلا، بدي مثال بسيط، أبي أعظم مني، أروح ماسك في نص الآية دي وأقول أهو المسيح شهد بنفسه وقال أبي أعظم مني، بنيت حاجة على غلط، على فهم مغلوط. طب لما أنا أرجع بعد كده للكتاب المقدس ولا يقول أنا والأب واحد، لما يقول الآب فيا وأنا فيه، لما يقول الذي رآني فقد رأى الآب، لما بيتكلم لاهوتيا والكتاب مليان، ماذا أقول؟ إذن هناك ما يتكلم عنه المسيح لاهوتيا عن نفسه، وهناك ما يتحدث عنه إنسانيا كالإنسان المتضع. إذن فحص الكتاب مطلوب للفهم المظبوط، لكن نقبل مسلمات ونمشي ورا ناس، إحنا في خطر. وعلى فكرة ما فيش عذر، ما حدش يقدر يقول ضحك عليا وهلكت بسببه، لا، رب ادالك عقل وفكر وكتاب من ايديك، اقبل المسيح والروح القدس يسكن فيك، ينير بصيرتك، تقدر تعرف الصح من الغلط. وعلى فكرة الرب ما ادناش كتاب غامض، مصطلحات تحتاج الى، عطانا كتاب بسيط جدا يناسب الطفل والفيلسوف. زي ما قال احدهم، الطفل يسر بقصصه والفيلسوف يغرق ويغوص في عمقه. عشان كده إلى الشريعة.

0: وإلى الكتاب يا أحبائي، وإلا إحنا عايشين في عصر مليان بالضلال، وإلا في خطر رهيب.
1: الرب يباركك، نشكر ربنا أجلك من أجل الدكتور ميشيل. أحبائي مثل ما سمعنا من حبيبنا خدام الرب الأفاضل ذو خبرة، عندهم خبرة حلوة كتير. برجع بحكي مع الأحبة اللي متسرعين جدا واللي بيدعموا أي فكرة أي خدمة أي كلمة بيقروها بالفيسبوك وبوصل بيسمعوا من خادم من هون ومن هون ومن هون، وبتحتار بتقول يا عمي هو هذا الصح اللي عم اللي موافقين عليه، بعد شوي هذا يناقض هذا، بيعطي لايك لهذا ولايك لهذا. يا عمي أنت مميز، أنت عم تميز. أنا كنت بدي أقول إنه مثل ما قال الدكتور حليم إنه لازم تتبع الكتاب، لازم تفحص الكتاب، بس أخاف ممكن تفحص الكتاب وما تفهم كتير بعض أعماق الكتاب. عشان هيك لازم تكون موجود في كنيسة كتابية، والكنيسة الكتابية لابد يكون فيها راعي أو رعاة كتابيين أمناء مخلصين للرب ولكنيسة المسيح. مش غرضهم يعملوا فلوس من الناس ولا غرضهم المراكز، لأنه موضوع حب السيطرة والمركز والشهرة وكذا بتعمل عيون. فمن أجل ذلك بترجاكم اللي قاعد ببيته وعم يتعلم وبياكل أي كلام، أنت في خطر تعليم، لأنك أنت بتعمل شيرينج لتعليم غلط وبتوصله لغيرك كأنك أنت عطيت الدمغة. بعض الجدد بيقول لك هذا قديم بالأيام وحاطت شير لهالموضوع هيدا، إذا هذا الموضوع صح. لا، لازم يكون في عنا حساسية وشفافية روحية. أخت نهال الرب يباركك، تأخرت عليك بس معلش كان الموضوع لازم نكمله، بس بعد ما نخلص من حضرتك بدنا نتكلم قليلا عن يعني يقول الروح صريحا أو حسنا ما قاله الروح القدس عنكم بحسب أعمال الرسل 28
2: حسب النص
1: بحسب النص لا بحسب بدي أسألك هذا السؤال لو سمحت بحسب أعمال الرسل 28 بعدين. أخت نهال تفضلي وأهلا وسهلا بحضرتك.
3: نعمة وسلام يا حضرة القسيس جون، برحب بحضرتك وبالدكتور ميشيل وبالدكتور حليم. وأنا الحقيقة مش عايزة أكبر حضراتكم، لكن كلكم بجد بينطبق عليكم قول كتاب يثمرون في الشيبة، فالرب يبارككم ومن مجد المجد باسم
1: يسوع. جدا
3: وأنا عندي طلب خاص يا حضرة القسيس قبل ما أدخل في الكلام وأنساه، هو عايزك يا حضرة القسيس جون تعمل لنا حلقة عن النبوات وتحقيقها بالذات النبوات الخاصة بالأسمنة الأخيرة والمجيء الثاني، لأنه ده بلغتنا المصرية هيضرب عصفورين بحجر، two birds with one stone. أول عصفور إنه الناس كلها هتكون مستعدة ومستيقظة، وتاني عصفور وهو لا يقل في أهميته وهو إثبات إن الكتاب المقدس هو الوحيد، أيوة الوحيد، كلمة الله الموحى بها منه، ولا يوجد أي كتاب آخر ينبغي أن نثق فيه. للأسف مش هنقدر نخفف الحق ونقول كله حلو وكله تمام وكله هيوصل لله، لأنه ده خداع ومش هيوصل غير للعذاب الأبدي وبئس المصير. وأنا النهاردة طبعا الروح واحد وأنا في الانتظار اترد على السؤال، لكن هقوله لأنه يمكن عايز ألمس حتة زيادة شوية بخصوص التعاليم المضلة أو التعاليم غير الدقيقة. إزاي أنا كشخص بسيط أقدر أميز بين التعليم الحقيقي والتعليم المزيف، خاصة أن الأقوال معسولة أو مدهونة زي ما قال الدكتور حليم، وأنا يمكن أمي أجهل القراءة والكتابة، ودي قرى كتيرة موجودة في أنحاء العالم، وبالتالي مش هقدر لفحص الكتب ولا أقدر أقارن الروحيات بالروحيات والكلام الكبير ده. فما هو الحل؟ هل ده دور الروح القدس الساكن جوايا ومش مسؤوليتي أنا؟ وآخر حاجة هختم بيها كلامي، أنه في مشاهدين يعني مفكرين أنه هم بيعبدوا الإله الحقيقي الواحد الذي لا شريك له، فالنهاردة بنصلي أن الكل يتعرف على الإله الحقيقي، على الحق اللي هو الرب يسوع المسيح الذي بدونه لا يوجد خلاص، لا يوجد خلاص. فالرب يفتح العيون ويكونوا مستعدين لمقابلة الرب، لأنها تبقى مخيفة للذين لم يقبلونه كمخلص، لأنه هيقابلوه كديان. والرب يفتح العيون زي ما قلت والرب يبارك.
1: الرب يباركك وأشكرك جدا لأجل التعليقات. دكتور بتحب تجاوب بسرعة على الموضوع أو من خليل الدكتور حليم الموضوع ده وندخل دغري في موضوع الروح، لأنه ما عشان enough time بعد معنا حوالي 16 دقيقة ومن دقيقة ونوقف
2: دقيقة من فضلك.
1: فعلى قلبي أقرأ هذه النقطة أنه كيف دور الروح القدس، يعني القديسون كانوا شددوا على أنه روح الله الذي يتكلم، روح الله الذي يوبخهم يعلمهم. مثلا بأعمال الرسل 28 24 بعد ما اجتمع بولس الرسول مع وجوه اليهود في روميا

0: هو أرسل وراءهم لما جاي مقيد بالسلاسل لأن اشتكوا عليه بأورشليم، وطبعا أرسلوه مع العسكر الروماني مع الأسرى. بيقول لما حكي معهم وشرح لهم عن المسيح في الكتب المقدسة كتبهم أنه يسوع الناصري هو المسيح، هو المسيح المنتظر، ففي ناس قبلوا شوية بس الباقيين الظاهر ما قبلوش. بيقول لك فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدة، إنه شو قال بولس؟ حسنا كلم الروح القدس آبائنا بإشعياء النبي إشعياء 6، قال الروح القدس اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وبأذانهم سمعوا ثقيلا وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. أنتم ما بتقبلوا غيركم بيقبل، وكلمة للمسيحي اللي عايش على هواك، أنت ما رح تقبل المسيح غيرك عم يقبل بس أنت خسران. انتبه وتوب قبل فوات الأوان. تفضل يا محبوب.
1: الملحوظة اللي وردت في أعمال 28
0: نعم
1: وردت سابقا في أعمال 17
0: نعم،
1: وذكرها الكاتب وهو لوقا، لأن لوقا هو اللي كاتب سفر الأعمال.
0: نعم.
1: وحدثت هذه الحادثة مع الرسول بولس في أصحاح 17 من سفر الأعمال، عندما وقف بولس في أريوس في
0: أريوس باغوس،
1: أيوه أريوس باغوس.
0: نعم.
1: في أثينا.
0: نعم.
1: وقال لهم الخطاب الشهير المختصر وختموا بكلمة الله الآن
0: يأمر
1: جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. يقول تعبير هنا مهم زي اللي اتقال في أعمال 28، ولما سمعوا عن القيامة 32، ولما سمعوا أعمال 17 32، ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناس التصقوا به وآمنوا. إذن نحن عندما نلقي كلمة الله كبذار على السامعين لا ننتظر أن الكل لابد أن يفتح فمه أو قلبه أو الرب يفتح قلبه لكي ما يطيع كلمة الله، لكن كثيرون ينتقدون كلمة الله وكثيرون لا يرضون بكلمة الله. والغالبية، حتى وإن كنت لا أريد أن أقول الغالبية، كنت أريد أن أقول الأقلية، لكن الغالبية لا يفهمون ما تقوله كلمة الله. ولذلك وجب على هؤلاء الذين لم يفهموا ببساطة أننا نفهمهم ونعرفهم كلمة الله إن أرادوا، لكن إن لم يريدوا فهم يتحملون مسؤوليتهم. إذن ليس بغريب أن قادة الناموس ومعلموا الناموس اللي موجودين قدامك وكانوا حاضرين عند بولس رفضوا نعمة الله ورفضوا أن يقبلوا حتى أقوال بولس.
0: يعني مش لازم يغشنا منظر
1: الهالة الشديدة. لا، ما يهمنيش منظر 5000 اللي في الكنيسة.
0: نعم.
1: أنا عاوز 10.
0: نعم.
1: أحسن عندي من 10,000. واحد فقط زي يوحنا المعمدان، اسمه يوحنا الحبيب، يتكئ على قلب الرب يسوع أبرك من 5,000 صرخوا لي نحبك ثم بعدها قالوا اصلبوا. إذن فالعبرة ليست بالهالة الكبيرة.
0: صحيح.
1: اللي موجودة. الله لا يأخذ لا بالأرقام ولا بالوجوه،
0: يعني ولا بالأعداد
1: أصلا. بالأرقام.
0: نعم.
1: الأعداد.
0: نعم.
1: لا بالوجوه ولا بالأعداد.
0: نعم.
1: ولكنه يأخذ بشيء واحد فقط، يا ابني أعطني قلبك.
0: نعم.
1: لكن أعمل إيه مع اللي مش عاوزيننا، واخد بالك، وأعمل إيه مع اللي بيقولوا تعليم غريب؟ أقول آيتين فقط.
0: نعم.
1: حتى أترك الفرصة. يقول في تيتوس أصحاح 3.
0: نعم.
1: رسالة بولس إلى تيتوس أصحاح 3 وعدد 11. وأما المباحثات الغبية والأنساب والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها لأنها غير نافعة وباطلة. الرجل المبتدع بعد الإنذار.

0: مرة
1: مرتين
0: ومرتين اعرض عنه.
1: بعد
0: لما انت ما استريحتلوش تمشي وراه ليه؟ لما واحد بيعلمك تعليم غلط ما عاوز اقول بالمصري لازق فيه ليه؟ ما تسيبه في حاله وخليه يعرض،
1: لانه هيوديك على الهلاك.
0: عالما ان مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه
1: من نفسه
0: فعلى المؤمن ان ينتبه. فحصين الكتب زي ما سمعنا، قارنين الروحيات بالروحيات، لا ننخدع من امور تحدث وربما تحدث زي ما قال لهم في اصحاح 13 من سفر التثنية. اذا واحد حصل حلم والحلم حصل برضه ما تصدقوش،
1: لانه رب الهك يمتحنك.
0: اهو كده
1: هذا كلام واضح كده. ما تقليش انه صارت معجزه، قال له الرب عم يمتحنك اذا كنت عم تتصرف ضد الكتاب.
0: عاوز تمشي مع الكتاب ولا عاوز تمشي برايك انت؟ الرب بيمتحن،
1: يعني الرب ابتعد من المشهد وخلى هذا الانسان يمتحن.
0: يعني وعشان كده قال لنا امتحنوا الارواح. لابد ان احنا نمتحن الارواح
1: بنعمه الرب. امين. طيب اشكرك جدا. احنا رح ناخذ يمكن اخر سؤال بسؤال وخلاص خلصنا. دكتور حليم، بتحب تعلق تعليق سريع على اللي كنا عم نتكلم عنه ومنجاوب شويه الجواب اللي حطته او السؤال اللي حطته الاخت نهال بالنسبه للموضوع؟ بتقول يعني عم تسال، بتقول انا انسان بسيط، ازاي اميز التعليم وانا مش قادر اميز، انا على قد حالي، ام انه الروح القدس هو اللي بيساعدني ويعني زي ما تقول يعني بدبر حالي بدبرني؟ تفضلي معهوب. بس اذا بتحب تقول شيء.
2: البساطه حلوه. لا لان الرب يسوع يكونوا بسطاء. فالبساطه حلوه، لكن السذاجة هي اللي مش حلوة. حلو البسيط اللي يقبل الحق، لكن أبا سذج أمشي ورا الناس كيف ما شاء وأرادوا. أولا لازم أميز بين حاجة مهمة قوي وأنا بسمع الكلام أو أتبع شخص معين.
1: نعم.
2: إن أنا لا أنقاد بالعواطف والمشاعر، لأن النهاردة الضلالات بيستخدموا الضغط على المشاعر والعواطف. لا، يعني واحد بيتصنع البكاء وهو لا يبكي، يستخدم صوت يغير صوته في سبيل يؤثر في عواطف الآخرين. وأنا كإنسان مرقب عاطفي هتأثر بهذا الكلام، لكن لا مش هتأثر بالكلام، لكن أخد بالي من حاجة مهمة. هل هذا الشخص إداني معرفة حقيقية بالله؟ ده السؤال الأول. الغرض من الوعظ نفسه أن نصل إلى معرفة الله، نامين في معرفة الله، صفاته طبيعته. هل كلمنا عن قداسة الله وبغضة للشر؟ في أيام إرميا أصحاح 23 في سفر إرميا الرب قال عن ناس بيسرقوا كلمتي من بعضهم البعض، وآخرين يقولوا حلمت، وآخرين يقولوا الرب قال وأنا ما قلتش، لم أرسل الأنبياء. طب نعرفهم ازاي؟ قال دول لو وقفوا في مجلسي لعرفوا كلامي وارجعوا شعب عن شرهم. يبقى اذا الشخص اللي يرجعك عن الشر مش يطبطب عليك في شرك ويقول لك لا كله بالنعمه يا محبوب وعيش كيف ما شئت، ده ضلاله. لكن اذا كان الشخص يقودك الى معرفه صحيحه بالله في لاهوته او في ثالوث اقانيمه، قادك إلى كيفية التصالح معه، شرح لك بغضة الله للخطية، والبغضة كانت واضحة للخطية في صليب المسيح الذي لم يفعل خطية جعله الله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. عايش القداسة، الشخص ده يعرفك الله، يعرفك قداسة الله، يعرفك محبة الله، يعرفك صليب المسيح، يعرفك ماذا يقول الكتاب إن رفضت المسيح؟ ده التعليم الصحيح. لكن إذا طبطب على الخطية وقادك إلى الخطية فهذا ضلال. الشيء الثاني كمان، هل هو يعيش ما يكلمني به؟ ودي نقطة مهمة محورية، لازم الشخص يعيش اللي يكلمني به، أرى ما يكلمني في حياته. لما يكلمنا عن القداسة أشوف القداسة فيه، لما يكلمنا عن الله الحي أشوف مخافة الله في داخله. عشان كده ما جريش ورا كل كلمة ويعجبني الصوت، لا، عشان كده مهمة قوي ألاحظ الإسلوب نفسه يوصلني لفين. حاجة أخيرة، لما يقول لي هكذا قال الرب ويفتح الكتاب زي ما أنتوا شايفين الأخ الحبيب قال نقرأ

0: الكتاب في روميا 16، نقرا الكتاب في تيتوس 3. يعني ما قالش كلام من عنده، عفوا لو قال كلام من عنده ممكن انا اعارضه، لكن لما يقول الكتاب بيقوله يقرا الكتاب انا اديله تعظيم سلام. طب الشخص ده بيستخدم العواطف، فتح الكتاب شاور على الايه قريتها معاه، فهمت الايه بتقول ايه، قادني الى القداسه، قادني الى التصالح مع الله، اذا الامور واضحه. لكن ما استخدمش العواطف والمشاعر واجري وراء الاخرين سواء في حركات بهلوانيه او ادعاء كاذب بما يفعله الشخص. والنهارده هذا الاسلوب مستخدم، عشان كده الرب ادينا نعمه ان احنا كمان كمسؤولين، دي مسؤوليه الكنيسه، ان احنا نفهم الناس. لما قرأ في الكتاب في سفر نحمية في العهد القديم يقول الكتاب ان الشعب بكوا، طلب من اللاويين يفهموا الشعب الكلام. يعني احنا علينا مسؤولية برضو ان احنا لازم نفهم شعب الرب كلمة الله. بس المشكلة اللي بتواجهنا فين؟ انت بتيجي الى محضر الله عشان تتعلم، ولا عاوز تتعلم في بيتك؟ ازاي هيكون تمشي ورا الكذب وعلشان اقول لك تعال اسمع كلمه الله بترفض؟ انت تتعلم. اذا احنا علينا مسؤوليه كخدام نشرح ونفهم، وعليك مسؤوليه انك تيجي وتسمع وتفحص.
1: امين. الرب يباركك دكتور. دكتور ميشيل، اخر نقطه اهل بتحب تقوله قبل ما انا اختم الحلقه بنعمه الرب يسوع؟ يمكن اخد كمان نص دقيقه كمان من دكتور حليم ونختم الحلقه.
2: اللي احب اقوله زي ما احنا قلنا إن الأيام الأخيرة بدأت كما سمعنا من تجسد المسيح حتى يومنا هذا. بعد نهاية هذه الأيام الأخيرة الكنيسة ستذهب إلى بيتها الأبدي اللي أعد الرب ليها، هيجي ياخدها. ثم تبدأ أحداث لا دخل لنا فيها في هذه الفرصة، لكن إذا كان هناك وقت آخر لسرد الأحداث فهذا يكون مناسب. لكن الشيء اللي ركز عليه لكل مؤمن، مؤمن حقيقي والكل خادم ولينا جميعا، هو ما قاله الرسول بولس وأعيد ذكره مرة تانية: إن فكرت الإخوة بهذا. يعني يا خادم الرب ما تحطش، ما تشوفش الغلط وتغض عينك عنه، ما تشوفش التعليم الغلط وتقول أنا مالي، خليهم يعلموا زي ما يعلموا، أنا موجود في كنيستي. لكن إن كان في كنيستي أو في غير كنيستي فمواجبنا نحن أننا نشهد عن الله زي ما قال الرسول بولس. لأنه حتى وإن كان هذا الوقت اللي بنعيش فيه، وأختتم بهذه النقطة، إن هذا الوقت الذي نعيش فيه هو وقت يقول عنه الكتاب لا يحتملون التعليم الصحيح بل يجمعون لأنفسهم معلمين مستحكة ما سمعهم. وسط هذا وبخ، انتهر، عز، بس بكل أنات وتعليم.
1: أمين. الرب يباركك، شكرا جدا. دكتور حليم، آخر نقطة سريعة لأنه الوقت شوي خلاص، معش معنا إلا دقيقة ونص، يعني تفضل يا محبوب.
0: أنا الحقيقة عاوز أقول رسالة بسيطة لأحبائي المشاهدين جميعهم. لا أشك إطلاقا أن الرب يسوع الرب يجي، وأرجو أن نلاحظ شيئا أنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لذلك أناشد كل حبايبي، إن لم تكن أتيت إلى المسيح فأنت في خطر، أسرع ولا تتوان، زي ما قال الملاك للوط واللي معاه اللي لما أخرجوا من سدوم، أسرع لا تتوان لا تتوان. تعال للرب يسوع ودي حياتك ليه. خطرين بيواجهوك، مش ضامن عمرك انتهي امتى، وفي نفس الوقت مش عارفين الرب امتى يجي، يمكن يجي حبيبنا الان. عشان كده وانت بتشاهدني اتمنى من قلبي ما تأجلش البعد شوية، ارفع قلبك وقول يا رب ادخل قلب حياتي، وخاصة احنا في اللحظات الاخيرة. مبروك عليك، شد حيلك وافحص كتابك منتظر مجيء المسيح.
1: الرب يباركك. نشكر رب من أجلك دكتور حليم حسب الله. الرب يباركك. دكتور ميشيل عواد، الرب يبارككم. نشكر رب كفيتوا ووفيتوا بالحلقة. طيب أحبائي، قبل ما أختم بحب دائما أذكر أحبائنا اللي بعد ما أخذوا خلاص المسيح العالم كله متوتر. يعني حتى لو ما أجى المسيح وانتهى العالم نحن بدنا نمشي، رح نرحل. فمن أجل ذلك أطلب الرب.

لما اتكلم الروح القدس بسفر الرؤيا المسيح قال له ليوحنا اللاهوتي اكتب ما رأيت للسبع الكنائس. كان عم يتكلم للكنائس، سبع كنائس بآسيا. فكل ما كان يتكلم الروح القدس يقول من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح القدس للكنائس. الروح يتكلم، والآن روح الله يتكلم، عم يتكلم، أتكلم إليك، أتكلم إليك. هي مش صدفة أنك أنت عم تسمعنا وأنت عم تسمعينا. لكن لما الرب تكلم بمتى 13 كان عم يتكلم عن مثل الزارع والزوان وطرح الزوان في النار، إشارة للأشرار، والحنطة تجمع إلى مخازن الحياة الأبدية. بعدين بيقول الرب، ما بيقول من له أذن، بيقول من له أذنان للسمع فليسمع. الناس اللي من برا البعيدين كأنه روح القدس عم بيقول له ركز الأذنين، ركزهم، لأنه ناس كتير طيب بتلاقيه في كل مكان مش مركز. في حياة، في حياة في جحيم أبدي إذا ما قبلتش المسيح، في جحيم أبدي. ليش عم بتخاطر بحياتك؟ المسيح مات لأجلك وسهل عليك الخلاص. إن اعترفت إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح إن اعترفت بفمك وأمنت بقلبك أن الرب يسوع المسيح مات لأجلك وأقام الله من الأموات، خلصت. رومي 10، خلصت. بس آمن وتوب، قل له يا رب ارحمني، اغفر خطاياي بدم ذبيحتك يا سيد الرب، يا رب يسوع اللي قدمته على الصليب، واسكن فيي بروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. يا رب الحياة الأبدية، هذا كل العالم رايح بتاخد حياة أبدية. يا نيالك، طوباك، طوباك إذا بتقبل، نجيت نفسك ودخلت إلى أبدية مجيدة سعيدة. قل له يا رب اعطيني الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد. ليش بعملها الحركة؟ لأن كتير حبان المسلمين متعثرين من موضوع أنه الله مثلث أقانيم. الله مثلث أقانيم، لكن في جوهره مثلث أقانيم، لكن هو واحد. لهذا أنا بعمل الإشارة، إله واحد، إله واحد مثلث أقانيم. أحبائي، إلى اللقاء بحلقة جديدة، إن تأنى المسيح في مجيئه الرب معكم.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مبارك اسمك يا رب، نعلي اسمك، بنتوجك رب على الكل. انت ملك الكل، انت رب الكل. تعال يا رب، سود علينا النهارده، سود على كل المشاهدين، كل الحاضرين معانا في كل زمان كل مكان. روحك موجود. اشكرك يا رب لانك توصل لكل واحد فينا باحتياجه. نعلن كده يا رب النهارده يوم للفرح والاطلاق. مسحتك علينا دهن فرح،

كل مقاومة ضدنا نيجي قدامك نمتلئ بالروح ونقول الروح سود علينا. تكون ملك متوج مش بس في تسبيحاتنا لكن على قلوبنا، على نفسياتنا، على أجسادنا، على أرواحنا، كل ما فينا يخضع ليك. تكون ملك متوج على كل ما فينا. بنخضع يا رب نفوسنا ليك، بنسلم نفوسنا ليك كما لخالق أمين. نعم يا رب نحط قلوبنا بين إيدك. لو الوقت اللي فات شعرت باضطرابات، بضيق، بضغوط، حط قلبك كده في إيد الرب وقول للرب أنا بستأمنك أنت، أنا مش بهرب، مش بلجأ لأبار مشققة ما فيهاش مية، لكن أنا جاي ليك أنت ينبوع المياه الحي. كانت الصخرة هو يسوع، يسوع هو كان الصخرة اللي خارج منه مية. من آمن بيك كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، أنت كمان ترتوي ويجري من بطنك أنهار ماء حي. فباسم الرب يسوع كده تعال للرب وثق أن يسوع ملك متوج، وحط حياتك بين إيد راعي الخراف العظيم، رئيس إيماننا ومكمله، رئيس كهنتنا، اللي قادر أن يرثي لضعفتنا، اللي واقف يشفع فينا قدام الآب. جايين يا رب نملكك ونتوجك على الوقت ده، جايين نملكك ونتوجك علينا وعلى كل حد بيتابعنا. تعال صوت بروحك الآن، احنا عايزين عمل حقيقي للروح القدس، مش عايزين نقول كلمات ونجري وألحان، لكن احنا عايزين عمل حقيقي بالروح القدس فينا وفي كل حد بيتابع، كل حد بيشاهد. احنا عايزينك توصل، عايزينك توصل، وعايزين قلوب تجوع عليك يا رب. النهاردة الناس تجوع عليك، احنا نجوع عليك، نشتاق ليك اكتر ونملكك اكتر ونديك حياتنا اكتر. املك فينا اكتر. وحده على العرش يسوع متوج إلى الأبد.

رهيب. بنعلن إيماننا ثقتنا في شخصك. من أرميا 31 عدد 15 بيقول كده: هكذا قال الرب، صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. لكن عدد 16 و17 الرب بيوعد، بيقول هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخومهم. أنا مش عارف أنت بتبكي على إيه ومنتظر إيه، لكن وعد الرب أن يرجعون للأرض، أن وعد الرب في استرداد. الحياة ما بتقفش عند الدموع، الحياة ما بتنتهيش عند الأحزان، لكن في فرح. الرب النهاردة يطلق فرح، في استرداد باسم الرب يسوع. فارفع ايديك كده واعلن بإيمان، الرب إله يرد، يرد في زمن اسمه زمن رد كل شيء. الرب يرد، الرب بيوعد انه يرد. انا اجرح واعصب، اسحق وايديا بتشفي، ففي شفاء عن كل وعود أنا منتظرها، عن كل إحباطات صابتني، عن كل سهام العدو أكاذيبه. ينتهي زمن ويبدأ زمن جديد، في نهاية للدموع، في نهاية للألم، في نهاية للأحزان، والرب يبدأ معاك زمن جديد. صدق كده إن هيجي اللحظة الرب يبدأ فيها زمن جديد، واعلن إيمانك كده في شخص الرب اللي عايز سلامة أبنائه، اللي عايز فرح أبنائه. الله أب بيفرح وأبنائه فرحين في حضوره ومستمتعين بوجوده، وفي خير ورحمة يتبعاهم. فباسم يسوع اعلن كده إيمانك، الرب يرد كل شيء. واهتف مع موسى كده قصاد العدو، قصاد فرعون، لا يبقى ظلف، مفيش حاجة تفضل تحت إيد العدو باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يا أمان المسيحية، يا منار المسيحية، أمان المسيحية في الوعود، في كلام الرب، هاليلويا. منار المسيحية في الصليب، دفع الثمن، قد أكمل، هاليلويا. يا حياة المسيحية.

قبل ما نكمل ترنيمتنا كده بقلبك أسجد، قول للرب سيدي وملكي، زي ما احنا بنهتف من بداية ترنيمتنا وتسبيحاتنا، أنت سيدي أنت ملكي، لا أعبد سواك، لا أرضي إليك، وحدك وحدك وحدك الملك. أيوة يا رب ننحني السجود أمامك،

التلاتة كده قالوا لنبوخذ نصر لا نسجد حتى لو ترمينا فأتون النار، لا نسجد. هو الرب إلهنا وحده نسجد ليه، للرب إلهك تسجد، إياه وحده تعبد. نعم يا رب نديك المجد، نديك المجد سيدي القدوس الإله. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. نعبد بفرح هاليلويا للملك، نهتف ونغني.

كنيسه الله بتغني، كنيسته بتغني له هللويا. يا رب نؤمن كده قوه قيامتك فينا الان. اي حد بيعاني من موت في حياته، كل حته مقفوله في حياتك فيها موت، الرب يجي يقيمك. لعازر هلم خارجا بكلمه، هلم خارجا. رب ينده عليك باسمك وتخرج من الموت باسم الرب يسوع. تخرج من حزن، تخرج من خوف، تخرج من قيود خطية، تخرج من عبودية السجاير. رب ينده عليك الآن باسمك، هلم خارجا فتخرج، لأن الرب عالي جدا، رب عالي جدا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. الرب عال فوق الجبال، ملك عظيم لابس الجلال. هاليلويا.

الإله القدير صاحب السلطان اللي قلوب الملوك في إيدك. هقرأ آيات كمان من أرميا 31 اللي كنا بنقرأ فيه، بس هقرأ من عدد 10. بيقول كده: اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، اخبروا في الجزائر البعيدة وقولوا: مبدد إسرائيل يجمعوا ويحرسوا كراع قطيعه. عدد 11 نقوله مع بعض: لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه، فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر، وتكون نفوسهم كجنة ريا ولا يعودون يذوبون بعد. حينئذ تفرح العذراء بالرقص، الشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، وأروي نفس الكهنة من الدسم، ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. أنا بصدق كده الرب يرد ويجعلك تجري للحنطة، للخمر، للزيت. الرب يروي نفس الكهنة، الرب يشبع. احنا كلنا كهنة في العهد الجديد. الرب يشبع نفوسنا بكلامه، بشخصه، بروحه المعزي. في استرداد. هدفي ان اقول لك في استرداد، في قيامة، في نصرة، في فرح، في ابتهاج يدركانا لما الرب بيرد سبي صهيون. بنصير كالحالمين. انا بصلي ان فرح يملاك كأنك بتحلم. اعلن كده ان زمن استرداد في حياتي، في فرح جديد في حياتي. قد جاء الاقوى فيفك، يفك ويعتق المأسورين. هاليلويا. قد جاء الاقوى ينادي بالعتق. هاليلويا.

أزيد ونزداد ونكون فقط في الارتفاع. نفسي نهتف بالكلمات المعروفة دي، كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار. واعلن نصرتك كده في الرب، وانت بتعلن إيمانك وانت بتاخدها الأول في الروح، انت بتستقبلها في الروح، بيحصل في الواقع. صدق

تشبع نفوسنا إلى جود الرب نجري، إلى الزيت، إلى الخمر، إلى الحنطة، إلى المستار. ترنيمات الجاية بنقول كده: ترسل مطرك علينا فتروي أرضنا، يدك تصنع عجائب، إلى رحب لا حصر فيه. الرب يخرجك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. صدق كده وانت بترنم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: أحبائنا في كل مكان، كل أحبائنا المشاهدين المتابعين لقناة الكارما، برحب بكم، أحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان ثالوث أم ثلاثة. يسعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا خادم الرب المحبوب اللي الرب بيستخدمه بقوة الروح القدس من جهة الوعظ والخدمة ومن جهة التعليم ومن جهة البرامج التلفزيونية ومن جهة اللقاءات الخاصة ومن جهة الكتب الكثيرة اللي الرب استخدمه في كتابتها. بيسعدنا يكون موجود معنا الدكتور حليم حسب الله، برحب بك يا دكتور.
1: يا أهلا بك يا خادر.
0: بنشكر الرب لأجل وجودك، ودايما الرب بيستخدمك في مواضيع زي كده يعني يستصعبها البعض
1: بفضل منه، ودي نعمة منه،
0: نشكر ربنا. في البداية أطلب حضرتك تصلي لأجل وقت الحلقة، الرب يستخدم كل كلمة تبقى سبب استنارة لكل اللي عندهم أسئلة، لكل المتحيرين من جهة لإيمان المسيح. تفضل.
1: يا رب نعظمك ونشكرك من كل القلب لأجل شخصك الذي يسر بالعطاء أكثر من الآخذ. شكرا ليك لأنك دايما لما تشوف الجموع مكتوب عنك فتح يسوع وعلمهم، وأنت ترى كم من المشاهدين الذين يتساءلون عن معرفة شخصك، من أنت في ذاتك، ونحن عبديك نعترف بعدم كفاءتنا في ذواتنا، لكن نؤمن أن الروح القدس يستطيع أن يتكلم عنك ويتكلم عنك بغزارة. لذلك أعطي كلاما ممسوحا بالروح القدس عند افتتاح أفواهنا، مجيبا على كل تساؤل يتساءل في شعبك، واثق فيك أنك تبارك البرنامج من أوله لآخره. لذلك نستودعه لشخصك، لك الكرامة والمجد إلى الأبد، آمين
0: آمين آمين. في البداية عايز أقول لكل أحبائنا اللي بيحبوا قناة الكارما وبيشجعوا قناة الكارما، يوم الاثنين اللي جاي بنعمة الرب 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد هيبدأ بدري نتيجة للظروف الخاصة اللي في شهر 6 هتكون موجودة فيها، موجود فيها المجتمع الأمريكي والعالم كله، اللي هي ظروف إقامة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك. صلوا لأجل الوقت ده لأن في تحديات صعبة جدا أمام قناة الكارما، من أجل استمرارها، من أجل استمرار رسالتها، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الناس اللي ما سمعوش عن رسالة المسيح. نبدأ موضوع حلقتنا. ما زال البعض سواء عن قصد أو عن غير قصد، عن غير فهم، يتهم المسيحية أنهم يعبدون ثلاث أشخاص أو ثلاث ذوات منفصلة أو ثلاث آلهة أو ثلاث أرباب، رغم كل ما قيل. وحضرتك قطعت شوط طويل عبر يمكن فوق 50 سنة مركز على هذه القضية عن وحدانية الله، لكن البعض مازال مش فاهم، والبعض مازال عايز يفرض فكره على الإيمان المسيحي. هو قريها كده وشايفها كده تبقى لازم كده. والبعض بيتهمنا كخدام ان احنا بنضلل الكنيسة، واحنا عارفين ان احنا بنعبد 3 آلهة، لكن بنقول للكنيسة احنا بنعبد إله واحد. الإشكالية الأولى اللي بيقف عندها الناس كتيرة جدا، مش قادرين يفهموا نوع وحدانية الله في الكتاب المقدس، وفي خلط ما بين مفهوم الوحدانية ومفهوم التوحيد، فتتهم المسيحية أنها ليست ديانة التوحيد لكنها ديانة التعدد. نبدأ بالوحدانية، ولو عند حضرتك فكرة توصل للمشاهد هل في فرق بين الوحدانية والتوحيد، وبعد كده ندخل أكتر لموضوعنا.
1: تفضل. هو بس الحقيقة أنا عاوز على العبارات اللي حضرتك اتفضلت وقلتها في بداية الكلام، إن بنتهم إن إحنا بنضلل الكنيسة. اللي بيضلل حد على الأقل يكون في فكره مكسب مادي
0: بالضبط،
1: أو مكسب معنوي
0: بالضبط،
1: أو مكسب شخصي،
0: والمصلحة إيه نضلل،
1: لكن بالضبط. لكن إحنا علشان نضلل إيه اللي هناخده علشان بالزبط. نضلل الناس
0: بالضبط.
1: بينما الكتاب المقدس كمان يضع اللعنات كلها على من يضلل شعب الرب.
0: صحيح.
1: مين ده اللي عرض نفسه للعنات اللي حطها الكتاب المقدس لمن يضلل؟ ده بالزبط. مش معقول يعني
0: بالظبط.
1: إنما اللي بيضلل ده بيضلل لأنه هو مضل.

0: وهو مضلل أيضا. فإحنا مش بنضلل حد. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، إحنا لم نستقي معلومات عن الله من فلسفة بشرية.
1: صحيح.
0: ولم نستقي معلومات عن الله ولودت أفكارنا البشرية وذهننا الإنساني.
1: صحيح.
0: ما قعدناش في خلوة ونوع من التأمل وابتدينا الواحد يتخيل هذا الإله
1: وألف له إله.
0: بالضبط كده. ما حصلش. لكننا نحن نؤمن إن الله الواحد كتب لنا كتاب، الكتاب القصد منه الإعلان عن ذاته، وعندنا آية بتقول من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا.
1: بالضبط.
0: كون الله أعلن يبقى احنا لازم نصدق، يبقى مش احنا اللي
1: الإعلان نتقبله ونخضع له.
0: بالضبط. وأنا مش بدافع عن نفسي.
1: نعم.
0: لكن أنا بتكلم بصريح العبارة، أنا نعم. مش بقول، عفوا يعني، أنا مش بقول، لكن هو اللي بيقول.
1: أنا بعلن اللي قاله.
0: بالضبط كده، عشان ما حدش يتصل ويقول لك أنت قلت. أنا ما قلتش. ما حدش يتهمني إن أنا بقول. صح. لكن صح. أنا بنقول هذا الإعلان الموجود في هذا الكتاب الرائع الجميل، لأن الله أعلن عن ذاته من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا.
1: ودي قاعدة مهمة بسدق. جدا
0: أنا بصدق.
1: بالضبط.
0: عشان كده الله أعلن في الكتاب ده. هذا الكتاب لو هو سفر واحد أو كتاب واحد كنت أقول ممكن يجوز احتمالية التضليل في هذا الكتاب. لكن كون هذا الكتاب يتكون من 66 كتاب وكلهم ماشيين في ذات الاتجاه الواحد، مع أنه كتب في 1600 سنة على الأقل. العهد القديم كتب في 1500 سنة
1: بالضبط،
0: حوالي 40 كاتب ما لم يكن أكثر استخدموا في الكتابة في ظروف مختلفة وفي أماكن مختلفة وفي أجواء مختلفة، لكن وحدة الكتاب عن الإعلان عن الله ما تخرش المية.
1: إن الله واحد، محدش شط وبعد عن الخط.
0: بالضبط كده.
1: رغم المسافة الطويلة فضل الروح القدس محافظ على الخط العام والإعلان الواضح داخل كلمة الله.
0: مظبوط. أقول على حاجة.
1: تفضل.
0: لو هو الكتاب فيه مثلا 55 سفر كتبوا عن الله الواحد، مثلث الأقانيم 55 من 66 يبقى 11 سفر كتبوا غير ذلك، هنا يبقى علامة الاستفهام كبيرة.
1: بالضبط.
0: لكن كون 66 سفر بيتكلموا عن الله
1: متفق
0: واحد ومتفقين مع بعض، يبقى مش أنا اللي بقول، هو اللي بيقول.
1: بالضبط.
0: كيف يمسك ألسنة هؤلاء الكتبة اللي كتبوا ويعلن عن ذاته بهذه الكيفية؟
1: صحيح.
0: يبقى إذن أنا عدم تصديقي واتهامي للآخرين بالضلال يرجع إلى عدم فهمي، أو بمعنى آخر ذهني مقفول. وعلى فكرة
1: أو بضلل
0: الذهن المقفول مش من صاحبه، عشان لا. أكون مخلص في الكلام، لأن الكتاب المقدس بيقول إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر
1: أعمى.
0: قد أعمى أذهان غير المؤمنين.
1: نعم.
0: يبقى إذن من وراء عمى الذهن كبير المملكة الظلمة اللي هو الشيطان.
1: بس هو سلم نفسه ليه عشان ما يبانش الإنسان وكأنه بلا عذر.
0: بالظبط.
1: يعني الكتاب يقول أنت بلا عذر.
0: الرب ادانا عقل يفكر وكتاب موجود.
1: بالظبط. والله ادانا وسائل حالية في الوقت الحالي بتعلن الحق.
0: شوف يا أخ أندرو، أنا أؤمن بشيء.
1: تفضل.
0: لو كان الإنسان مخلص مع نفسه
1: هيوصل للحق.
0: فالإخلاص أقصر الطرق التي تصل بالإنسان إلى معرفة الحق.
1: بالضبط.
0: لكن المشكلة عارف ما فيش إخلاص مع النفس، وفي كسب مادي ربما في نشر الضلال. قلتها وأمر
1: لا
0: لله.
1: لا هو في كسب مادي ونوع من الشهرة ونوع من أن أنا حامل حمى حامل إيمان.
0: وده ما يصحش.
1: على حساب خلاص نفسه.
0: عشان كده انا قصدت اعلق بس على العبارات اللي ذكرتها حضرتك.
1: لا صحيح.
0: لانها شقت طريقها الى قلبي. صح. لان الكلام اللي قلته مظبوط.
1: مظبوط.
0: احنا بنتهم، لكن تتهمني ليه؟ انا ما جبتش حاجه من عندي. لو انا قلت يبقى تقول فلان قال، لكن
1: دستورنا
0: أنا ما
1: ومنهجنا هو كلمه الله.
0: انت مع هذا الكتاب.
1: نعم.
0: تصدقه او لا تصدقه.
1: بالظبط.
0: ده حاجه ترجع لك. مش هاخد من وراك كسب مادي ولا معنوي حتى،
1: ولا هتضيف ولا تنقص.
0: بالظبط كده.
1: لكن الامر يخص خلاص نفسك انت وابديتك.
0: طبعا يعطي الانسان حسابا عن نفسه.
1: بالظبط.
0: محدش ينفع حد،
1: محدش هيستعفى ولا استثنى لحد. يعطي الإنسان حسابا عن نفسه.
0: الذين يضللونك ويستخدمونك للتضليل

0: لا ينفعوك في مستقبلك الأبدي، بس دي أبسط العبارات
1: بالضبط،
0: لأنك ستدفع الحساب عن نفسك. هندخل على موضوعنا بقى، التوحيد أو الوحدانية.
1: بالضبط،
0: هذا الكتاب المقدس يعلن أن الله واحد.
1: نعم
0: واحد.
1: نعم، هذه هي الوحدانية.
0: لو قال الله أحد يبقى أحد شيء.
1: بالضبط،
0: يعني عندك آية في الكتاب الرب يسوع قالها، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد
1: بالضبط
0: يأتي إلى الآب.
1: وهنا نفي.
0: أحد إيه؟
1: نفي.
0: نفي بس كلمة أحد، أنا عايز أحد. أحد إيه؟
1: تعود بقى على أنبياء ورسل.
0: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي.
1: بالضبط، لا أنبياء ولا رسل، كل البشر.
0: ليس أحد، كل البشر.
1: بالضبط،
0: أنا هو الباب إن دخل بي أحد.
1: نعم.
0: أحد البشر. فما أقدرش أقول إن الله أحد الآلهة. لو أحد الآلهة
1: يبقى في آلهة،
0: يبقى إذن في آلهة.
1: بالزبط.
0: يبقى في تعدد آلهة،
1: يبقى وقعنا في التعدد.
0: ولو وقعنا في التعدد الآلهة كارثة كبرى.
1: بالزبط،
0: تبقى خناقات بين الآلهة.
1: بالزبط،
0: يعني ما
1: ومين يمشي كلمته ومين يفرض سلطانه ومين السيادة ومين الأقدم والأحدث موال.
0: بالزبط، عشان كده عشرات الآيات في العهد القديم وعشرات الآيات في العهد الجديد الله يتكلم فيها أن هو واحد.
1: واحد،
0: مش أحد الآلهة لكن واحد. ولما يقول واحد، فالواحد بصفة خاصة ملهوش نظائر. يعني الاثنين واحد زائد واحد، ثلاثة واحد زائد واحد زائد واحد، لكن الواحدة تقول إيه؟ نص زائد نص، ما تمشيش. الله ما بيتقسم.
1: والله مش واحد بالمعنى الرقمي، لأن نحده في كلمة رقم واحد كأننا حدينا الله في شيء ناقص، لكن الله واحد بالمعنى التفردي، يعني ليس هناك آلهة أخرى.
0: نعم. فعشان كده يذكر في الكتاب المقدس إن الله واحد.
1: نعم.
0: قالها الرب لبنو إسرائيل عدة مرات في سفر التثنية وسفر النحمية وفي سفر أشعياء. اللي عاوز يرجع للمراجع دي في الكتاب المقدس هيلاقيها، هيلاقي يقول أنا إله واحد ولا آخر سواي. لما يقول ولا آخر سواي يبقى نفي. معناها لغة أي حد،
1: نفي مطلق.
0: يبقى إذا نحن لا نؤمن بتعدد الآلهة.
1: نعم.
0: ولا نؤمن بثلاثة آلهة على الإطلاق، لكننا نؤمن بالإله الواحد كما أعلن لنا في الكتاب المقدس.
1: صحيح.
0: دي بتسميها الوحدانية، سميها التوحيد، سميها زي براحتك.
1: نعم.
0: حسب ما يعطيك الرب.
1: بس لغويا التوحيد ياخدنا السكة بعيدة، لأن كلمة التوحيد توحد مجموعة، يتوحد وحدة، يتوحد يتوحدون، لكن كلمة وحدانية أكثر دقة لغويا، لأن الوحدانية تعني التفرد وليس آخر.
0: طبعا.
1: فالوحدانية أكثر قبولا في كلمة الله عن كلمة التوحيد.
0: طبعا
1: يقول لك مجموعة توحدت.
0: طبعا أنت شاطر في اللغة العربية.
1: لا
0: الله يديك العافية، نشكر رب يعني. لكن لو أنت تشرح الواحد يتكلم باللغة الإنجليزية
1: لا
0: هتقول له التوحيد والوحدة.
1: لا
0: بالضبط كده. لغتنا الجميلة اللغة العربية اللي
1: فيها
0: أنا بحبها
1: اتساع.
0: فيها اتساع. اتساع كبير. بس مدام فيها اتساع يبقى ينبغي أن نفهم المفردات
1: ونضبط العبارات.
0: بالضبط كده. انت عندك التشكيل بغير المعنى.
1: بالضبط،
0: يعني ممكن يعني
1: اشهر حاجه محبين للذات، ناس بتقراها محبين للذات،
0: وياكل تاكلون وتاكلون.
1: بالزبط.
0: هي نفس الكلمه مع التشكيل اختلف المعنى.
1: صحيح.
0: بالضبط كده. عشان كده حلو ان احنا ناخد بالنا برضو من لغتنا الجميله كيف نتقنها ونظبطها. اذا نطلع بالخلاصه ان احنا نؤمن بالاله الواحد.
1: نعم، أن نؤمن بوحدانية الله، أي
0: نعم.
1: تفرده كإله واحد لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له.
0: أنت لم تقول هو الذي قال.
1: 100%.
0: يعني.
1: السؤال الثاني، البعض بيقول أنه الإيمان المسيحي لم يظهر بالشكل الموجود جوه الكنيسة إلا بعد المجامع، فالمجامع هي اللي صاغت فكرة الثالوث، صاغت فكرة الأقانيم، صاغت فكرة الوحدانية. لكن بيقولوا أنه الكلام ده ما كانش موجود قبل المجامع، والكلام ده ما كانش موجود قبل ترتليانوس لما صاغ فكرة الثالوث وقبل ما تصيغ فكرة الأقانيم. هل وحدانية الله الجامعة مرتبطة بالمجامع ولا مرتبطة بالحق الكتاب؟
0: أنا عاوز أريح بس السائل السؤال ده بصفة خاصة. كلمة الثالوث لم ترد في الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: علشان برضو لحسن واحد يتصل ويقول لك أتهالي من الكتاب.
1: بالزبط.
0: لا، أنا برحم نفسي أهو من السؤال، لم ترد كلمة الثالوث في الكتاب المقدس.

0: المقدس.
1: نعم.
0: لكن دي عبارة لتسهيل الدرس والإدراك والمعرفة من جهة وحدانية الله.
1: بيسموه مبدأ القياس والاستنباط.
0: لأن أنت عارف قانونيا أو عقليا وفكريا وبعد كده أقول كتابيا أن في أنواع للوحدانية.
1: نعم.
0: ففي وحدانية مجردة.
1: نعم.
0: مجردة من كل ما هو صفة عاقلة فيه.
1: جرد الله.
0: ودي هي الأصنام. هل الله وحدانيته لما نقول الله واحد أو ذات وحدانية؟ السؤال، هل الله مجرد من كل الصفات؟ لا
1: إطلاق.
0: يبقى حاجة. إذن وحدانية الله لا يمكن أن تكون وحدانية
1: مجردة.
0: مجرد. في كمان قالوا أن في وحدانية مطلقة.
1: نعم.
0: قابلة للتغيير مع الزمن والتقدم مع الأيام. سواء زي عوامل التعرية تصيبها أو عوامل التقدم تأتي إليها.
1: شيخوخة.
0: هل الله إنجاز التعبير يصاب بهذه الأمور؟
1: إطلاق.
0: يبقى إذن وحدانية الله لا يمكن أن تكون مجردة ولا يمكن أن تكون وحدانية مطلقة.
1: صحيح.
0: طيب إذا كنا نؤمن أن الله الواحد حي حي، فكل حي لابد أن تكون هناك دلائل للحياة.
1: بالزبط.
0: أبسط الأشياء.
1: بالزبط.
0: دلائل الحياة.
1: بالزبط. إيه اللي يدل أنه ده حي؟
0: بالزبط.
1: عشان بس المشاهد البسيط يعرف يعني دلائل أو براهين الحياة، بمعنى إيه اللي يدل أنك حي؟
0: بالزبط كده. يعني أنا أقف قدام صنم وأكلمه، يجي واحد يسألني سؤال يقول لي بتخاطب مين؟ بقول له بخاطب الإله. يقول لي هيسمعك؟
1: لا، هيتكلم.
0: لأني أنا بعبده ما بردش. ليه؟ لأني مش عارف أجاوب.
1: بالظبط.
0: لكن هو ما بيتكلمش.
1: مفيش برهان على حياته.
0: بالظبط كده.
1: هو مجمد.
0: ده صنم. طب إذا كان الله فعلا يحس بيا ولطفني وحس بوجعي وطبطب عليا يتكلم معايا.
1: صح.
0: كون الله بهذه الصفات الجميلة، إذن هناك دلائل الحياة. أبسط الأشياء الكلام. فالله يتكلم. هل تكلم؟
1: تكلم.
0: عندي في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والعدد الأول،
1: الله بعدما كلمه،
0: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع
1: وطرق
0: كثير
1: كلمنا في هذا.
0: كلمنا. يبقى تكلم
1: ويتكلم وما زال يتكلم.
0: هنا بقى السؤال اللي أنا عاوز أوصل له. تكلم الآباء قديما وتكلم في العهد الجديد في ابنه.
1: نعم.
0: هل كان يتكلم قبل أن يتكلم بالأنبياء أم لم يتكلم؟
1: لابد أن يكون متكلم، وإلا لو كان مش متكلم وتكلم حصل تغيير.
0: بالضبط كده. يبقى إذن الله كان بيتكلم.
1: بالضبط.
0: طيب العقل والمنطق خليني أسأل نفسي سؤال.
1: نعم.
0: قبل أن يخلق البشر والملائكة أو توجد الخليقة.
1: نعم.
0: لأن الله أزلي أبدي. أبدي. الاثنين مع بعض سرمدي.
1: بالضبط.
0: طب كان بيتكلم مع مين؟ لو كانت وحدانية مجردة. سوري. مش يتكلم.
1: بالضبط.
0: صنم. يبقى احنا بنعبد أصنام. إذا كان الله بيتغير، كان صامت ومع الزمن عندما خلق تكلم،
1: دخل عليه حدث،
0: يبقى دخل عليه حدث،
1: تأثر،
0: مش ممكن يكون هو ده الله.
1: بالظبط.
0: يبقى إذن لابد إذا كنت أنا أؤمن بالله لازم أؤمن إن الله كان يتكلم.
1: نعم.
0: والسؤال يفرض نفسه مع من؟
1: وده ما يسمى أن صفاته أيضا صفاته الجوهرية ذاتي صفات أزلية.
0: نعم.
1: غير متغيرة وغير ناشئة في حدث أو زمن معين.
0: نعم.
1: وده سؤال، مع من كان يتكلم؟
0: مع من كان يتكلم. أحط علامة الاستفهام ومش أجاوب. بس أنا بحط علامة استفهام لحبايب اللي بيشاهدون.
1: طب اقبل ضعفي. أحط نفسي مكان مشاهد. هيقول لك هل ربما تقصد بأن الله كان مع من يتكلم كان عنده خواطر زي ما الإنسان عنده خواطر ممكن يكلم عقله أو يتكلم داخليا؟
0: هل يؤمن أنه الله، مش عايز أقول كائن، خالق الكون بكل ما فيه، فيه الحياة كائنة ودائمة أجلا وأبدا؟
1: اللي ما يؤمنش كده بقى مش بيؤمن بإله.
0: تمام. إذا كان الله حي أجلا وأبدا، إذا كل ما يخطر على بالي من تفكير موجود في الله.
1: نعم.
0: في حب في حب، في خواطر في خواطر، في كلام في كلام، وإلا ما يبقاش حي.

0: بالظبط.
1: طيب انا حطيت علامه الاستفهام دي واسيبها.
0: نعم.
1: الشيء الثاني
0: اتفضل.
1: من ضمن الاشياء الجميله التي ذكرت عن الله في طبيعه الالهيه ان الله نور.
0: نعم.
1: نور يعني يكشف الظلام. نور يعني واضح وفي الوضوح التام.
0: ببساطه ليس فيه ظلمه ابدا.
1: يعني كل شيء واضح.
0: واضح.
1: تمام. ارتبط النور بقداسه الله.
0: نعم.
1: ما يحبش الخطيه ويكره الخطيه لانها ضد طبيعه الله.
0: طبيعه الله لا تتوافق مع الخطيه.
1: بالظبط.
0: الخطيه مبدا دخيل.
1: تمام. اذا الله اذا كان بهذه الكيفيه فهناك امر اخر في طبيعه الله.
0: نعم.
1: الحب.
0: نعم. يبقى في الكلام.
1: ايوه.
0: وفي الصلاح وفيه القداسه وفيه الحب.
1: الحب
0: اربع حاجات.
1: هنا بقى خليني بقى في الحب بقى. الحب دي هي طبيعه الله كائنه فيه لما خلق احب ام انها موجوده فيه قبل ان يخلق؟
0: لو رجعنا بنفس الطريقه مع من كان يتكلم، هل بدا الكلام مع الخليقه أم في الأزل كان يتكلم؟
1: في الأزل.
0: هكذا الحب، هل بدأ الحب مع وجود الخليقة؟ يعني زي أب لما شال ابنه بدأ يحبه، ولا الحب موجود فيه أزلا؟
1: ده السؤال التالي. وإذا كنا نقول أن المحبة كائنها فالله أزلا وأبدا. فالمحبة عنصر فعال لابد أن يكون معها محبوب.
0: بالظبط.
1: يبقى ما تتكلم فلابد أن يسمع.
0: محب ومحبوب.
1: ما تتكلم
0: لابد أن يسمع
1: فلا بد من يسمع. متى أحب
0: فلا
1: بد أن يكون
0: محبوب.
1: المحبوب.
0: نعم.
1: عندنا عبارة بنقولها إحنا دايما كلنا كجنس بشري.
0: نعم.
1: الناطق بالعربية وغير الناطق بالعربية. بيقول إيه الشخص يصحى الصبح ويقول له يا رب يا أبو الكل. اعتقد كلنا بنقول العبارة دي
0: يعني.
1: حنن علينا يا رب يا ابو الكل. يعني احنا معترفين ان الله اب.
0: بالظبط.
1: السؤال، الكتاب بيقول عنه ابو الارواح.
0: نعم.
1: هل صار اب عندما خلق؟
0: لو
1: أم
0: صار
1: ان ابوة كائنة فيه قبل ان يخلق.
0: ده برضو بياخدنا لنفس فكرة الكلام والحب. لو صار اب عند الخلق يبقى حصل حدث، استحدث شيئا ما، زي ما انا صرت اب عندما أنجبت.
1: مظبوط.
0: فهنا في شيء اسمه استحداث.
1: تمام.
0: لكن الله لا يستحدث فيه شيء.
1: يبقى إذا
0: لأنه أزلي.
1: يبقى لازم يكون الأبوة كائنة فالله أزلا.
0: بالضبط. القاعدة الثابتة أن الله أزلي بيخلينا نفكر ونطرح الأسئلة دي.
1: طيب إذا كان الله أب في الأزل فلا أبوة إلا ولا بد أن تلازمها
0: بنوة.
1: بنوة.
0: صحيح.
1: بنوة.
0: وبنوة أزلية.
1: يبقى قادر أقول بقى إن الله كليم سميع، يمشي الكلام؟
0: 100%.
1: طيب محب ومحبوب.
0: 100% صح.
1: يبقى لازم يكون أب وابن.
0: بالظبط.
1: أب وابن.
0: نعم.
1: مفيش حاجة اسمها أم هنا. أب إحنا بنتكلم في الأزل.
0: بالظبط.
1: أب وابن. طيب كون الله بهذه الكيفية هيفرض عليا السؤال، حي ولا ميت؟ حي.
0: 100%.
1: إحنا قلنا صفات الحي.
0: طالما سميع كليم يبقى حي.
1: حي.
0: نعم.
1: يبقى في روح.
0: نعم.
1: ولأن الله قدوس يبقى ينسب الروح إلى القداسة.
0: بالظبط.
1: عشان كده الروح القدس.
0: نعم.
1: الغريبة بقى إن الكتاب المقدس كله من سفر التكوين لسفر الرؤية يعلن هذه الحقائق اللي أنا اتكلمت عنها بطريقة عقلانية إلى حد ما.
0: نعم. نعم.
1: بيقول لي إن
0: يعني
1: الله
0: يا دوب دلوقتي شغلنا العقل.
1: بالظبط.
0: طرحنا أسئلة حوالين وجود الله، طبيعة الله.
1: طبيعة الله.
0: الله
1: في ذاته، من هو الله في
0: بالزبط.
1: ذاته.
0: بالزبط.
1: فشفناه الكليم السميع المحب والمحبوب الاب والابن والروح القدس وروح الحياه.
0: نعم.
1: لما ترجع للكتاب المقدس
0: نطبق بقى كتابيا
1: تلاقي عشرات الايات
0: على اللي انت قلته منطقيا، عايزين نثبت ده كتابيا.
1: يعني ابسط الاشياء انا ابدا من الاخر للاول. الروح القدس. في انجيل متى الاصحاح العاشر.
0: نعم.
1: يقول روح الآب.
0: نعم.
1: روح أبيكم. نعم. روح الآب. في غلاطية 4 يقول بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه.
0: نعم. فهو روح الآب.
1: الروح القدس هو روح الآب
0: وروح الإب.
1: هو روح الإب.
0: آه.
1: كيف يكون الروح واحد للآب والإبن إن لم يكن
0: هم واحد
1: الآب والإبن واحد.

0: يعني بالمنطق وبالعقل
1: في جوهر واحد.
0: في جوهر واحد.
1: نعم.
0: عشان كده الرب يسوع في يوحنا 10:30 قال أنا والآب واحد.
1: نعم.
0: والذي رآني فقد رأى الآب.
1: نعم.
0: أنا في الآب والآب في.
1: نعم.
0: السؤال يا أخ أندرو بقى.
1: تفضل.
0: هذا الإعلان أعلنه الرب يسوع ولا أعلنته المجامع الكنسية؟ ما أنت قلت كلمة أنا ربطتها في دماغي شوي.
1: ما إحنا لسه هنجيلها دلوقتي.
0: ما أنا عايز أطلع.
1: عشان المشاهد يقتنع أو يرتاح إن السؤال ده تجاوب عليه.
0: طيب. يعني بالعقل ده كلام الرب يسوع قاله قبل المجامع ولا الكنيسة في مجامعها اللي قالته؟
1: هي اللي اخترعته.
0: قبل أهو.
1: يبقى الإعلان سابق لإقرار المجامع. فالمجامع لم تأتي بشيء لكن المجامع قالت ده الإعلان.
0: والإعلان ده قاله مين؟
1: الكتاب.
0: قاله الرب نفسه كلام.
1: نعم بالضبط.
0: هقرأ معاك آية بس.
1: اتفضل.
0: في إنجيل متى أصحاح 11 في عبارة أنا بحبها قوي قوي.
1: لو الآية تطلع على شيء.
0: قالها الرب يسوع.
1: كم؟
0: متى 11:27.
1: 11:27. نعم.
0: الرب يسوع لما قال أحمدك أيها الآب وبعدها على طول قال العبارة دي.
1: أي.
0: بيقول إيه؟
1: كل شيء قد دفع إلي من أبي.
0: كل شيء قد دفع إلي من أبي. بعديها تفضل.
1: وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب.
0: على مهلك. وليس أحد
1: يعرف الإبن إلا الآب.
0: أسألك طبقا لكلام الرب يسوع اللي قاله الرب يسوع الكلام ده.
1: بالضبط.
0: كم واحد يعرف الإبن؟
1: عدد قليل.
0: ولا واحد.
1: بالظبط.
0: ايه الآية قدامك؟
1: إلا من خلال الإعلان.
0: خلي الآية تاني معلش. بص يقول إيه كده؟ لا أنا عاوز بس هربط الآية مع المشاهد ربطه شوي. وليس أحد يعرف الإبن إلا
1: الآب.
0: يبقى كم واحد يعرف
1: الآب فقط؟
0: يبقى ما تحاولش تتفلسف بقى عليا وتقعد تقول لي الإبن مش إبن. لأنك عمرك ما تعرف. ولا أنا عمري ما أعرف.
1: بالزبط.
0: مش بتهمك.
1: إلا إذا أراد الإبن أن يعلن.
0: طيب لا نكمل الباقي.
1: ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن.
0: يبقى كم واحد يعرف الآب؟
1: الإبن.
0: يبقى اللي يعرف الإبن هو الآب.
1: نعم.
0: واللي يعرف الآب
1: هو الإبن.
0: هو الإبن. لكن أنا وأنت ما نعرفش. لأن الله فوق عقلي وعقلك. عاوز تحطه في حفرة عقلك؟
1: إطلاقا.
0: طب أمال الله عاوزنا نستمتع بالشركة معاه إزاي؟ باقي الآية بقى.
1: من خلال الإعلان ده.
0: شوفوا لك إيه؟
1: ومن أراد الإبن أن يعلن له.
0: يبقى إحنا عرفنا بإيه؟
1: بالإبن.
0: بالإعلان اللي أعلنه لنا. كونه أعلن يبقى إحنا لازم نصدق ولا نتفلسف على ربنا.
1: بالظبط.
0: أنا عاوز أقول حاجة معلش.
1: تفضل.
0: الذي يتفلسف لا يتفلسف علينا كمذيعين لكنه يتفلسف على الله ذاته.
1: بالظبط.
0: ويعني يحجم نفسه شويتين ويكف عن هذه الأمور معلش. الآية صريحة وواضحة.
1: نعم.
0: عشان كده خلي بالك من حاجة.
1: تفضل.
0: هناخد الآية دي بس نوسعها حبتين.
1: اتفضل.
0: وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب.
1: نعم.
0: عشان كده لما الابن راح يتعمد في الأردن لما يوحنا المعمدان كان بيعمد اليهود الخطاة.
1: متى 3:16 و17
0: عمل إيه الرب؟ عمل إيه؟ يقول الكتاب جاء الروح القدس واستقر عليه.
1: في هيئة حمامة.
0: في هيئة حمامة.
1: مش الروح حمامة.
0: لا.
1: لكن في هيئة إعلان.
0: واستقر عليه.
1: علي.
0: هو ده المقر بتاعه.
1: نعم.
0: لأن دي روحه. طيب والآب يقول لي إيه بقى؟
1: هذا هو
0: هذا الإبن. هو ابن
1: صوت
0: الحبيب.
1: من السماء.
0: شوف أنا عايز أقول لحضرتك لأن الآب حدش يعرف الإبن غير الآب.
1: نعم.
0: فالآب هو اللي قال.
1: نعم.
0: قال إيه؟
1: هذا هو ابن الحبيب.
0: ده إعلان. ولا نعرفه منين إحنا؟
1: نعم.
0: يبقى إذن الآب أعلن عن مين؟
1: عن الإبن.
0: وهكذا لما كان على جبل التجلي.
1: نعم.
0: هتلاقي نفس الكلام. بطرس ما كانش يعني إنجاز التعبير مدرك للأمور.
1: نعم.
0: لأن إنسان.
1: بالضبط.
0: إنسان انتخب الرب ليكون رسول.
1: بالضبط.
0: لما شاف موسى وإيليا بمجد عظمة وشاف المسيح بمجده الذاتي.
1: نعم.
0: باعتباره ابن الله. عمل إيه؟ جيد يا رب أن نكون هنا
1: نصنع ثلاث مظال.
0: لك واحدة. لموسى واحدة. لإيليا
1: وقع في خطأ مساواته مع الأنبياء.
0: بالضبط. كانت النتيجة أن السحابة نيرة جات وظللتهم
1: أخذتهم كمان
0: الصوت من السحابة يقول
1: هذا هو
0: واختفى
1: ابن.
0: موسى واختفى إلي وقال هذا هو ابن الحبيب له وحده اسمعه هو ده بس
1: فتحوا أعينهم لم يروا إلا يسوع وحده
0: ده تفهم منه إيه؟ إعلان
1: بالضبط
0: يبقى إذن محدش يعرف الإبن إلا الآب والآب سر بالإعلان
1: نعم.
0: لنا عن من هو الإبن
1: صحيح
0: تمام نفس الشيء

0: شيء.
1: وقبل ما بس استاذنك برضو عن الاعلان في يوحنا 1:18، الله لم يره احد قط، بل ابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر اعلن.
0: بالظبط،
1: ما نقدرش نوصل للحقيقه الا من خلال الاعلان.
0: تمام، خدها بقى من الناحيه الثانيه.
1: اتفضل.
0: وليس احد يعرف الاب الا الابن.
1: الا الابن. اعلان.
0: طول ما المسيح كان على الارض كان يتكلم عن الاب.
1: بالظبط.
0: لدرجه ان واحد من التلاميذ يعني
1: قال له ارنا الاب وكفى.
0: قال لا انا مش قادر افهم.
1: يوحنا 14.
0: ارنا الاب وكفانا. قال له لك سنين هذه مدته، لو انت عرفني يا فيلبس ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الذي رآني فقد رأى الآب.
1: نعم.
0: إلى السلام لما يقول الآب يحبكم. أعلان.
1: نعم.
0: الآب يحبكم.
1: نعم.
0: عشان كده إذا نطلع بالخلاصة، وهي معرفتنا بالله لم تكن نابعة من فلسفة ذاتية.
1: نعم.
0: ولا منطق إنساني ولا فكر بشري.
1: نعم.
0: لكن معرفة
1: ولا قوانين مجامع.
0: ولا قوانين مجامع.
1: المجامع أقرت ما هو في الإعلان.
0: ما هو في الإعلان.
1: بالزبط.
0: لكننا نحن
1: ما جابتش جديد.
0: بالضبط. ندرك الله من خلال إعلانه لنا عن ذاته.
1: نعم.
0: لأنه يسر بالإعلان.
1: نعم.
0: لو قال لي أنا واحد، هقول واحد ولا إله إلا الله.
1: وهو قال أنا واحد.
0: بالظبط.
1: مؤمنين إنه واحد.
0: يا خلاص. ما فيش غير ولا سواه.
1: بالظبط.
0: ولما يقول لي وحدانية جامعة، ما طلعش أنا بعقلي عشان أوصل في حدود ومستوى الله، لكن أصدق هذا الإعلان إن الله واحد جامع في ثالوث.
1: خليني
0: أقول حاجة بس صغيرة.
1: عشان برضه في سؤال.
0: كل من كان مخلصا، قلتها تاني أهو، في البحث عن الله، الله لابد أن يعلن له عن ذاته.
1: نعم. طيب خليني بس للمشهد بتاع المعمودية، لأن بعض الناس بيستخدموا المشهد ده، بيقولوا أنتوا بتقولوا أن الله له وحدانية جامعة، هذه الوحدانية غير قابلة للتقسيم، صح؟ لأنها ليست وحدانية تركيب، لأن الله ليس مركب. طيب اللي حصل وقت المعمودية، احنا شفنا ثلاثة، ده السائل، شفنا ثلاثة منفصلين، صوت بيكلم عن كينونة مستقلة لو صوت الآب، ابن واقف قدام الناس منفصل تماما، وروح مستقرة عليه في شكل وهيئة منفصلة تماما. فازاي يكون واحد وهم في المشهد ثلاثة منفصلين؟ ترد على السائل بهذا السؤال تقول له ايه عشان يرتاح؟
0: اولا انا عاوز اقول حاجة انت قلتها، قلت انتوا بتقولوا.
1: بالزبط.
0: احنا مش بنقول.
1: انا باخد مكان السائل
0: تاني. لا، من عاوز المشاهد ياخد باله. احنا مش بنقول. احنا بننقل ما قد اعلن لنا وامنا به وكان سبب في تغيير حياتنا والضمان والامان الموجود في كياننا.
1: نعم.
0: فاحنا بنقول لك يا حبيب قلبي، مش احنا اللي بنقول، هو اللي بيقول. نيجي للسؤال بتاع حضرتك. ايه رأي حضرتك لما يقول الكتاب في سفر التكوين الأصحاح الأول والعداد الأولى؟
1: نعم.
0: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وبعدها يقول ايه؟ وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. بعدها يقول ايه؟ وروح الله يرف على وجه المياه. عاوز أسأل السؤال، روح الله منفصل عن الله؟
1: اطلاق.
0: طب ما بيرف اهو. انا ما لاقيش، ما فيش واحد يعترض معايا على العباره دي
1: خالص.
0: روح الله يرف. هل روح الله انفصل عن الله، ولا الله عاوز يعلن لنا عن ذاته؟
1: اعلان عن الذات.
0: بالظبط كده. الحاجه الثانيه، ان المسيح لما راح المعموديه راح كالانسان وكان مرئيا للبشر كانسان، بيشارك اليهود في معموديتهم في نهر الأردن. لابد أن يكون هذا الإنسان متميز لاهوتيا.
1: نعم.
0: فالناس شايفاه داخل في المية، شايفين مين ده؟ واحد
1: يسوع.
0: اسمه يسوع. رايح المين؟
1: يسوع النجار، ابن يوسف النجار. ده
0: رايح المين؟ رايح اليوحنا المعمدان.
1: عشان يعمل ايه؟ يتعمد.
0: يبقى كل اللي في ذهنهم ايه؟
1: شخص عادي او نبي او.
0: لابد ان الاب الذي يسر بالاعلان والذي يعرف الاب يعلن عن من هذا هو الاب.
1: فاعلنه. يقدمه للمجتمع.
0: بالظبط. فعمل ايه بقى؟ أول حاجة قال إن روح الله في العهد القديم يرف على وجه المياه، ما لقيش مستقر يستقر فيه. وجاء الوقت الذي فيه الروح القدس يجد مستقره
1: على المسيح.
0: هذا هو الشخص الذي يستقر الروح عليه. وهنا بيتكلم عنه كالإنسان برضه.
1: نعم.
0: لأن الله ظهر في الجسد،
1: وده اللي موجود في أشعياء.

0: روح الرب عليا.
1: تمام.
0: عليا
1: بالظبط كده. الحاجة التالتة، علشان الآب يعرف الابن فيريد أن يعرف البشر من هذا الشخص المتجسد. لازم تفصل بين حاجة اسمها متجسد وجوهر اللاهوت.
0: نعم.
1: ففي جوهر اللاهوت الآب والابن والروح القدس جوهر واحد،
0: ليس فيه انفصال ولا تركيب،
1: ولا انفصال ولا تركيب نهائيا. ما فيش انفصال ولا تركيب. لكن في حاجة مهمة قوي، وهي كل جوهر متميز. يعني الآب متميز،
0: هنجيلها بعد شوي.
1: فلازم أخد بالي من دي. فعشان كده الآب أعلن عن الابن في المية للبشر إن ده يختلف عنكم، وده مستقر الروح القدس. لكن في جوهر اللاهوت الآب والابن والروح القدس في وحدة واتحاد كامل،
0: جوهر واحد.
1: نعم.
0: هستأذنك لأن في سؤال مهم جدا، بس هناخد اتصال معنا. أختنا نهال، سلام المسيح. أختنا نهال اتفضلي.
2: نعم وسلام يا أخويا الغالي أندرو. برحب بحضرتك وبالأب الغالي على قلوبنا جميعا الدكتور حليم، اللي بنصلي أن الرب يديله الصحة والعافية وطولة العمر ويعيش ويباركنا بتأملات من كلمة الرب المليانة بالكنوز. وأنا عايزة أشكر الرب جدا من أجل البساطة والعمق في نفس الوقت اللي حضرتك كلمتنا بيها. وأنا هعيد حاجة لأنه في الإعادة استفادة، وهدخل منها على سؤالي لأنه ده كلام في منتهى الأهمية. حضرتك قلت أنه بما أن الله تكلم إذن لابد من يسمع.
0: نعم.
2: ومتى أحب إذن لابد من وجود محبوب.
0: نعم.
2: ومتى كان أبا إذن لابد من وجود الإبن.
0: نعم.
2: وحضرتك أضفت وقلت أنه سميع كليم حبيب ومحبوب.
0: نعم.
2: أب وإبن. طيب.
0: نعم.
2: عايزة أخد رأي حضرتك في مقولة مشهورة بنسمعها كلنا أنه الله عرفوه بالعقل. هل المقولة دي صحيحة؟ لأن إحنا بنقول أن الله روح، وينبغي أن نقبل أساساً فكرة وجوده بالإيمان. ولأن الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر.
0: نعم.
2: وكمان مكتوب في عبرانيين أننا بالإيمان نفهم.
0: نعم.
2: أن العالمين قد أتقنت بكلمة الله.
0: صحيح.
2: فسؤالي لحضرتك، في كلامنا مع الملحدين هل نقنعهم بوجود الله بالإقناع العقلي والذهني، ولا ده أمر يجب أن يقبل بالإيمان؟ ومعلش سامحوني، حد قال لي انتوا بتقولوا ان الايمان ده عطيه من الله. طيب لو هو بقى عايز يديني العطيه دي انا مستعد اقتنع بوجوده. فايه راي حضرتك نرد ازاي على هذه النوعيه من الناس؟ والرب يبارك.
0: شكرا جدا اختنا نهال. هناخد اجابه اسئله اختنا نهال وبعد كده ناخد تليفون تاني. واضح ان في لدى البعض، مش عند الاخت نهال، الاخت نهال خادمه ربنا يباركها، خلط في مفهوم الايمان. وكلمه عطيه اللي جاءت في افسس 2 الناس بتفهمها غلط. لكن خلينا قبل ما نروح، واحد يقول ان الايمان عطيه، انا ما عنديش العطيه دي، الله اداها لمجموعه من الناس فانا ما عنديش العطيه دي، فانا معذور. هأمن بإزاي بإله ما ادانيش عطية الإيمان؟ لكن خلونا نبدأ بالسؤال، هل الله عرفه بالعقل؟ يستطيع العقل البشري أن يصل إلى الله؟
1: الحقيقة أنا ضد هذا الفكر. وفي نفس الوقت برضو
0: مع الفكر.
1: مع الفكر.
0: إزاي بقى؟
1: عشان بس ما لخبطش الدنيا.
0: اتفضل.
1: أنا ضد هذا الفكر أن إذا أردت أن أعرف الله بعقلي فلا أستطيع أن أصل، لأن الله غير محدود وعقلي محدود. رقم 2، العقل قاد الإنسان إلى الجهل المطلق، فقال الجاهل في قلبه
0: ليس إله.
1: ليس إله.
0: نعم.
1: والعقل قاد الأباطرة في الزمان الماضي
0: أن يصنعوا من أنفسهم آلهة.
1: يصنعوا آلهة.
0: نعم.
1: اللي عملوا إله 60 دراع زي نبوخذ نصر وخلافه،
0: واللي عمل نفسه إله زي فرعون.
1: فدايما العقل يأخذ الإنسان إلى التأله أو إلى صنع إله.
0: بالضبط.
1: هذا العقل.
0: بالعقل.
1: فأنا ضد العقل،
0: لأن العقل في الأول والأخير محدود.
1: بالضبط. أنا عرفت الله بالإعلان زي ما بدأنا.
0: نعم.
1: الله موجود. أنا ما شفتوش. هتقول لي موجود، أقول لك وريني إياه.
0: بالضبط.
1: لكن أرد عليك بطريقة تانية وأقول لك إذا كان موجود فليتفضل مشكورا للإعلان عن ذاته أنه موجود.
0: بالضبط.
1: ولذلك الكتاب يقول في مزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي.
0: نعم.
1: الخليقة بتقول، وجودي أنا بيقول، عقل اللي بفكر يقول الله موجود.
0: يعني في براهين
1: على الوجود
0: واضحة قدام الإنسان لو لديه عقل سليم تقوده إلى اعلان ان الله موجود.
1: الفكر الثاني اللي هقوله دلوقتي يبقى اذا عقلي ما يوصلش الى الله
0: بالزبط.
1: لكن الله وصل لعقلي
0: من خلال البراهين،
1: من خلال البراهين والاعلانات سواء وجوده او ذاته او محبته
0: بالظبط.
1: فانا ضد معرفه الله بالعقل،
0: نعم.
1: لا اؤيدها من قرب او بعد،
0: نعم.
1: لكن في نفس الوقت اؤيد قيمه العقل
0: بالزبط.
1: في
0: لانه ده نعمه من الرب.
1: ان اخضع العقل للاعلان الالهي جاء الايمان،
0: نعم.
1: هقولها تاني. اذا اخضع العقل الانساني جاء للاعلان الالهي
0: جاء الايمان.
1: لان الايمان ياتي عندما يخضع العقل الى
0: الاعلان.
1: الاعلان
0: امنت لذلك تكلمت،
1: يعني دلوقتي
0: والايمان بالخبر.
1: انا اول ما بديت مع حضرتك بديت بالعقل والتفكير،
0: نعم.
1: اذا عقلي وصلني الى حقائق الله اعلنها في الكتاب فانا قبلتها بالايمان. فاحنا مش عسكر شطرنج هنلغي العقل،
0: لا
1: العقل موجود، بس البحث عن الله بالعقل عمره ما يوصلني،
0: نعم.
1: لكن خضوع العقل للإعلان الإلهي، نعم. يقودني للإيمان.
0: ده مظبوط. ويصبح هنا الإيمان إيمان مبني على الإعلان، مش مجرد ما يفهمه البعض عطية،
1: نعم.
0: طيب
1: موضوع العطية دي معلش يعني لأن أنا برضو السؤال ده
0: بيطرح كتير
1: شد انتباهي.
0: خلعت
1: الساعة. الساعة دي بتاعتي أنا، لكن أنا سررت بالجمهور الموجود قدامي وبيسمعني،
0: نعم.
1: فبقول الساعة دي عطية لمن يريد، حطيت، نعم.
0: فالفرصة متاحة للكل.
1: أنا حددت حد،
0: لا
1: اللي عاوز الساعة يعمل إيه؟
0: الفرصة متاحة للكل
1: بس كده. الله إدى الإيمان خليه عطية زي ما قال الكتاب،
0: نعم.
1: خد العطية. أتتفلسف على ربنا ليه؟ هو ربنا قال لداود لا لمن يريد. في آية قالها الكتاب في تيموثاوس الأولى 2، الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون. في رؤية 22، من يريد فليأخذ. من يريد، يبقى الله يريد الكل، بس من يريد، يبقى القصة عندك أنت، تأخذ أو ما تأخذش.
0: بالضبط. شكرا، الإجابة واضحة وكافية وشاملة. طيب معنا تليفون تاني، معنا الأخ محمد بسيوني أو محمد البسيوني. أهلا بيك، تفضل حضرتك على الهواء.
3: اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عمرو.
0: اهلا بيك، اهلا بيك استاذ محمد، اتفضل.
3: انا حبيت اشارك حضراتكم في البرنامج وخصوصا ان حضراتكم بتتكلموا عن ثالوث القدس.
0: اتفضل يا حبيبي، اهلا بيك.
3: طيب انا لقيت حضرتك بتذكر وبتقول ان انتم عندكم وحدانيه جامعه.
0: نعم، لو تعلي صوت اتفضل اتكلم. انا بقول في القناة يعلو الصوت عشان نقدر نفهم الكلام بتاعك، اتفضل.
3: اوكي
0: اتفضل.
3: يا جماعة حضرتك ذكرت وقلت ان حضرتك عندكم وحدانية جامعة،
0: نعم.
3: فحضرتك لما باجي اتكلم مع اصدقاء المسلمين يقولوا لي واحد في واحد في واحد هيجيب الناس بواحد. فحضرتك بتقول وحدانية جامعة؟
0: لا لا، بتقول في حديثك اخ محمد، عشان استفهم الجملة، بتقول في حديثك مع أصدقائك المسلمين بيقولوا لك إنه واحد زائد واحد زائد واحد.
3: لا، أصدقاء المسلمين بيقولوا لا، اضرب واحد واحد واحد بيديك واحد.
0: مش جمع لكن ضرب.
3: الله واحد.
0: مش
3: الجامعة مطلوبة، وأنت حضرتك بتقول إنها وحدانية.
0: وحدانية جامعة. لا، لازم من فضلكم خدوا الرقم واتصلوا بالأخ محمد، لأن الأخ محمد حابب يفهم قاعدة معينة جدا، فاتصلوا بيه عشان ترجعوا مرة تانية. الأخ محمد بيقول في حواره مع المسيحيين بيقولوا ان هو بينكروا ان احنا مش بنقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، لان المفروض واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لكن بيقولوا واحد في واحد في واحد يساوي واحد. هل الفكرة دي ضد مفهوم الوحدانية؟
1: عمرنا ما هنؤمن، لأن الكتاب لم يعلمنا أن الآب زائد الابن زائد الروح القدس.
0: ما فيش.
1: لو قال الآب زائد
0: مفيش الإضافة.
1: الابن زائد الروح القدس، يبقى دول ثلاث آلهة على ثلاث عروش، هتتدب خناقة بين الآب والابن، والروح القدس كمان يحل بين الاثنين.
0: صحيح.
1: وده يعني سامحني يعني ده هرج،
0: نعم.
1: ومرج. ما يصحش نقول الكلام ده عن الله أبدا. لكن دلوقتي أبسط الأمثلة اللي أنا بقرب بيها لسائل السؤال، من هو الإنسان الذي خلقه الله مقربا إليه؟ وكيف خلقه؟ ده مجرد السؤال.
0: نعم.
1: وإن كان الله نفسه قال بمن تشركون

0: شبهونني، لكن الآية تفرض نفسها علي في سفر التكوين 1:26 لما بيقول وقال الله
1: نعم للإنسان.
0: لما قال الله قال مع مين؟ قال الله، بيقول مع نفسه.
1: نعم.
0: بس بعد كده قال وقال الله أعمل ولا نعمل؟
1: نعمل.
0: نعمل صيغة الجمع.
1: نعم.
0: وقال الله نعمل الإنسان على صورتي، على صورتنا كشبهنا.
1: نعم.
0: طيب السؤال، هل الله له صورة؟ الله روح.
1: نعم.
0: ما لهوش صورة. هل له شبه؟
1: إطلاق.
0: بمن تشبهون؟ ما لهوش شبه. ما القصد بهذه العبارة؟
1: نعم.
0: أنا عارف الكثير من الأفاضل المفسرين قالوا شبه الله وصورته من جهة البرارة وعدم السقوط في الخطية،
1: يعني صورة أدبية.
0: الصورة الأدبية لله
1: بالضبط.
0: وآخرين قالوا في السيادة والسلطان، لأن الله خلق الإنسان يتسيد على الأرض وما عليها.
1: وفي من يقول في التواصل، الإنسان عنده رغبة في التواصل وظهر ذاته
0: بالضبط. لكن أنا بأخذها من زاوية تانية للتقريب، لأن أنا أثق أن الله عمل كده علشان يقربني لشخص فأعرفه أكثر
1: كصورة رمزية.
0: كصورة رمزية. إيه الصورة دي بقى؟ أن الملائكة أرواح.
1: نعم.
0: تؤمر فتطيع.
1: نعم.
0: الحيوانات كائنات حية، جسد ونفس، لا
1: ثنائية.
0: تخلق ولا تصنع ولا خلود لها.
1: يبقى الملائكة أحادية الوجود.
0: أيوة.
1: لأنها أرواح. الحيوانات ثنائية الوجود،
0: فلا أبدية لها ولا خلود،
1: فلا أبدية لها، فهي نفس وجسد بس. النفس هنا مرتبط بالغريزة الأكل والشرب
0: والنوم بالضبط. أما الإنسان
1: ثلاثي الوجود،
0: خلق جامع.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد الآية دي على صورتنا كشبهنا من حيث الجمع نفسه جامعة.
1: نعم.
0: أنا إنسان ثلاثي، ولذلك ببتكر.
1: نعم.
0: بخلق.
1: نعم.
0: بفكر.
1: نعم.
0: بقعد لوحدي.
1: نعم.
0: بستغنى عن اللي حواليا، سامحني.
1: نعم.
0: يعني في مكتفي بذاتي. صورة قريبة الشبه من هذا الخالق العظيم. عشان كده الإنسان ثلاثي، جسد ونفس وروح.
1: نعم.
0: التلاتة مجتمعين مع بعض يكونوا كم شخصية؟ شخصية واحدة. لكن هل أقدر الروح هو الجسد؟ هل أقدر أقول النفس هي الجسد؟ لا، في تميز لكل واحدة من التلاتة، بس التلاتة مجتمعين ويكونوا جوهر واحد اللي هو أنا، وفي نفس الوقت كل واحدة من التلاتة لها شغل معين ولها ذات الصفات الموجودة فيه.
1: صح.
0: ده أقرب صورة خلقها الله عشان قربنا ليه.
1: مع فارق التشبيه، ما حدش يقول إن ده هو ده.
0: لا.
1: لأن الإنسان قابل للانفصال.
0: بالضبط.
1: لأنه مركب. الله غير مركب. لأن ممكن الروح تنفصل عن الجسد، فيصبح الإنسان كائن جسدي ميت.
0: عشان كده الصورة وشبه.
1: بالضبط.
0: ما قالش ذات الشيء.
1: لا.
0: Yeah. في نفس الوقت بقى الله لازم يكون كونه العقل الكبير والمفكر والخالق والموجد لكل الوجود، يبقى لابد ان الله يكون جامع.
1: نعم.
0: هذا الجامع متحد مع بعضه مع انه جوهر واحد.
1: نعم.
0: فما بقدرش اقول الاب هو الاب.
1: نعم.
0: وما اقدرش اقول الروح القدس هو الاب.
1: صحيح.
0: لكن الاب والابن والروح القدس.
1: نعم.
0: جوهر واحد.
1: نعم.
0: اله واحد.
1: نعم.
0: يقال على كل منهم انه هو الله.
1: نعم.
0: فالاب هو الله والابن هو الله والروح القدس،
1: لكن ليس
0: روح الله.
1: لكن ليس ثلاث آلهة.
0: لا نهائيا. هنا دخلنا بقى في الواحد في واحد،
1: هنجي لها بعد شوي.
0: عشان كده لما بيقول واحد زائد واحد زائد واحد
1: امر مخالف.
0: لا،
1: ومع احترامي، وانا لا اؤمن بواحد في واحد في واحد يساوي واحد. ليه؟ لان رقم واحد رقم ناقص محدود، رقم محدود وناقص، رقم محدود. الله ليس محدود ولا ناقص. لكن المعادلة يا أخ محمد، وانت رجعت على التليفون، المعادلة المضبوطة، الله غير محدود، وغير محدود يعني لا متناهي. فأقدر أقول إن الله لا متناهي. لو عملت الإضافة هتكون النتيجة لا متناهي، يعني لا متناهي زائد لا متناهي زائد لا متناهي يساوي إيه؟ لا متناهي. لأنه لا متناهي، لا متناهي، ما تقدرش تنقص أو تزود أو تجمع أو تطرح أو تقسم، لأنه في الأخير هو لا متناهي. فالله لا متناهي، الله إله غير محدود، غير محدود لا متناهي، ما ينفعش يخضع للحزبة الرقمية. ومع احترامي للخدام اللي بيحاولوا يقربوا الصورة ويغضع

0: ضعوها للحسبة الرقمية، احنا بنقع في مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن وضعنا الله مجرد رقم، والله ليس رقم. ناخد محمد بسيوني، اتفضل جاوبنا على جزء من سؤالك، لو عندك استكمال أو استيضاح اتفضل. أخ محمد، أخ محمد أبعدك، ابعد عن التلفزيون وكلمني بس من التليفون عشان ما يعملش صدى. اتفضل كمل سؤالك.
1: طيب
0: انت قلت لك وحدانيه، اذا واحد زي واحد زي واحد مش وحدانيه مضروب واحد لا بس اخ محمد وحدانيه جامعه لا تعني الجمع، ان واحد وحدانيه جامعه تعني الكمال، الجامعة ليست الجمع لغويا يا أخ محمد، لغويا حتى في اللغة العربية هناك فرق ما بين الجمع والجامع، فرق كبير شاسع، فرق كبير يا جماعة. لازم نضبط اسمعني بس واسمع، لازم نضبط مفرداتنا اللغوية. هناك فرق ما بين نحن لا نقول أن الله وحدانيته جمع، لكن نقول أن الله وحدانيته جامعة. يعني كلمة جامعة تجمع كل ما يلزمه للكمال. يعني يعني كلمة جامعة تسوي إيه؟ اسمعني يا أخي محمد، أسمعك صدقني، أسمعك. كلمة جامعة تسوي إيه؟ الكمال المطلق. يعني الله كلي القدرة، كلي القوة، كلي السيادة، كلي السلطان، كلي الصلاح، كلي القداسة، كلي الحب. هذا هو المقصود بهذه الوحدانية. وحدانية جامعة يعني الله كامل بذاته بخواصه في صفاته. تفضل الاخ محمد تفضل. لو للاسف لو ترجع معانا دي مشكله الانترنت يا اخ محمد، مش احنا اللي بنقفل، لكن ارجع تواصل معانا. معانا مصطفى من بنسلفانيا، اهلا بيك مصطفى تفضل.
2: اهلا بيك استاذ اندرو،
0: اهلا بيك تفضل.
2: انا مبسوط قوي قوي قوي لان هذا موضوع جميل جدا جدا، وانتظر يومي اللي في الموضوع متعلق بالعقيده المسيحيه بصراحه.
0: اتفضل يا حبيبي.
2: انا عندي سؤالين بس يا ريت حضرتك
0: السؤال الاول
2: يجاوبني.
0: السؤال الاول أوكي. عشان الوقت اتفضل.
2: ازاي نفهم العلاقه بين الاقنيم جوه الله؟ والسؤال الثاني
0: كيفيه فهم اقول السؤال للدكتور حليم، كيفيه فهم العلاقه ما بين الاقنيم جوه الله؟ طبعا هو تعبير جوه الله ده تعبير غلط. السؤال الثاني
2: اذا كان كل الاقنوم هو الله كامل، فما الذي يمنع ذلك من ان يكون ثلاثه الهه بدلا من اله واحد؟
0: طيب شكرا. ان كان كل اقنوم هو منفرد او متفرد، فما الذي يمنع ان تكون الاقانيم ثلاثه الهه؟ شكرا مصطفى. متاسف، اسمع الإجابة وافهم كده مصطفى، ليعطيك الرب فهما في كل شيء. اتفضل. ما هي العلاقة؟ قبل ما ندخل على سؤال مصطفى، هل سمعت الحوار اللي أنا قدمت له محمد؟
3: سمعت.
0: مرتاح عليه؟
3: زي الفل، بس في حاجة ذكرها الرب يسوع المسيح، مش احنا مش مسألة واحد في واحد. عمرنا ما هنقول واحد في واحد في واحد،
0: ولا واحد زائد واحد زائد واحد،
3: لكن الرب يسوع قال أنا والأب واحد.
0: نعم.
3: وقال كمان أنا في الآب والآب فيه.
0: بس هنا بيتكلم عن الوحدانية الجوهرية،
3: وهنا هو برضو إجابة للأخ مصطفى في السؤال. علاقة الأقانيم
0: العلاقة مع الأقانيم مع بعض في الجوهر،
3: لما يقول أنا في الآب والآب فيه.
0: نعم.
3: والذي رآني فقد رأى الآب.
0: نعم.
3: ولما يقول الآب يحب الإبن ويريه ماذا يعمل، يبقى إذن العلاقة الأقانيم علاقة جوهرية لاهوتية فوق عقولنا البشرية.
0: نعم.
3: مملوءة بالحب.
0: نعم.
3: فالله بيحب ذاته ومكتفي بذاته.
0: أكثر إصحاح يتكلم عن العلاقة الأقنومية يوحنا 5.
3: آه طبعا.
0: اتفضل تقدموا
3: عشان كده في يوحنا 5
0: بيتكلم في أكثر من 6-7 إعلانات في يوحنا 5
3: طبعا
0: عن هذه العلاقة.
3: طبعا. فعلاقة الأقانيم علاقة جوهرية وكائنة وقائمة.
0: نعم.
3: من الأزل وإلى الأبد. وإن كنا نعرف في القليل من الذي أعلن، لكن يظل الجوهر نفسه.
0: نعم.
3: أعلى من مستوانا. نعم. وإلا صرنا آلهة دخلنا

0: في أعماق الله نفسه.
1: نعم، نحن نضبط عباراتنا مع الإعلان
0: بالظبط كده،
1: وما بنجودش زيادة،
0: ما نقدرش.
1: طيب السؤال الثاني اللي بيقوله مصطفى، كانت الأقانيم لها ذوات منفردة على حسب تعبيره، فما ما الذي يمنع أن تكون آلهة مستقلة؟
0: هو هل يستطيع أن يفرق بين كلمة شخص وأقنوم لغويا؟
1: بالحسب اللغة العربية، لأن فيها إشكالية كبيرة. اللغة العربية بالذات.
0: طيب
1: اتفضل وضح لنا الصورة دي.
0: هل كلمة شخص وأقنوم زي بعض الاثنين؟
1: لغوي عربي في اللغة العربية لا.
0: السؤال أنا بتكلم بلغة الجميلة اللي بحكي عنها.
1: بالضبط،
0: هناك فرق شاسع ما بين كلمة شخص
1: وما بين كلمة أقنوم.
0: لما بقول أنا شخص وفلان شخص آخر، أبص على الاثنين، الاثنين منفصلين،
1: يبقى هنا خضعوا للجوهرين منفصلين. يبقى هنا انفصال الجوهر.
0: بالضبط كده. ده لي روح وده لي روح،
1: جوهر مستقل،
0: ده ليه شغل وده ليه شغل.
1: مظبوط.
0: ده قاعد وده قايم.
1: مظبوط.
0: ده نايم وده صاحي.
1: مظبوط.
0: فالاشخاص اشخاص منفرده،
1: جواهر مستقله،
0: جواهر مستقله.
1: نعم.
0: وكل واحد له عمر يختلف عن الاخر. هذا الاشخاص
1: وكينونه مختلفه عن
0: مختلف عن الاخر. اما كلمه اقنوم فهي ليست كلمه عربيه،
1: نعم،
0: لكن كلمه بحسب الاصل بتاعها.
1: نعم.
0: تعلن عن اتحاد الأقانيم مع بعضها.
1: نعم.
0: جوهر واحد مع التميز، أو من له اتحاد بآخر دون الانفصال عنه مع التميز. أدي معنى كلمة أقنوم. فإحنا ما بنقولش إن اللاهوت ثلاث أشخاص منفصلة إطلاقا. لما بنقول أقانيم فهي الأقانيم جوهر واحد، وكلمة أقنوم تدل على الاتحاد المطلق، مش تركيب يقبل الانفصال نهائيا.
1: لا نؤمن بإله مركب.
0: بالظبط كده.
1: طيب قبل ما احط فكره تانية او سؤال تاني بيطرحه حد، خلينا ناخد اتصال معانا. الاخ او المهندس برنابه موجود معانا؟ ما زال موجود ولا؟ اتفضل حضرتك على الهواء.
2: سلام
1: المسيح. اتفضل.
2: دلوقتي يعني ان
1: أنا مش فاهم الكلام يا جماعة. الصوت فيه حاجة. الصوت بيقطع. باشمهندس برنابة في مشكلة في الصوت. أنا مش قادر. ما تكلمنيش من السبيكر، كلمني من تليفون عشان أقدر أفهم الكلام بتاع حضرتك. لا لا بعتذر، الصوت مش واضح. يعني صوتك طالع بس الكلام مش واضح، في مشكلة. لو تقدر تتصل بينا مرة تانية وتقف حتى فيها شبكة قوية، نرحب بيك جدا جدا جدا، وبشكرك لأجل اتصالك أخونا برنابة. معانا اتصال تليفوني من أخ اسمه محمد، بس يا ريت ما يكونش محمد محمود. تفضل. لا. طيب ناخد الأخت سيلة. تفضل يا حضرتك على الهواء.
3: سلام معك أخي الحبيب.
1: سلام المسيح.
3: مع الدكتور ومع دكتورك المبارك، ربنا يبارك
1: حياتكم.
3: كنت عايزة أسأل الدكتور ليه الله بيظهر لبعض الناس غير المسيحيين وبيظهر لهم ذاتهم، أما في آخرين بيكونوا محتاجين إن المسيح يظهر لهم لكن لم يظهر لهم؟ هل بعلم السابق عارف إن الأولين هيسمروا في الكلمة
1: وهياخدوا
3: الموضوع بجدية، أما الآخرين التانيين
1: للإلتزام؟ أرجو التوضيح. يعني سؤالك حوالين ظهور المسيح للبعض والبعض لا. طيب هنوصل للنقطة دي بنعمة الرب. معانا اتصال تاني، جمال البنداري. أهلا بيك، اتفضل. سلام المسيح.
4: سلام ونعمة الرب.
1: سلام الرب. أهلا بيك أستاذ جمال أخونا المبارك.
4: أنا عايز أرضي إعجابي، ولان انا ببقى سعيد جدا في الحلقه اللي بتجمع بينك وبين الدكتور حليم حسب الله.
1: ربنا يبارك.
0: ربنا يخليك حبيبي. ربنا يبارك.
4: فانت بتبقى قدير على جمع الاسئله اللي في اذهان الناس اللي مش متفقه الى هوت السيد المسيح. والدكتور حليم هو القدير جدا على اداره الاسئله دي، وبيعجبني فيه اللي بيرد بالمنطق والعقل قبل الكتاب المقدس.
1: نعم نعم.
4: دي حاجه. الحاجة الثانية اللي يعجبني فيه ربط كل معلومات الكتاب المقدس 66 سفر ليعطي فكرة واحدة.

0: الله وعن طريق إيماننا المسيحي وتوافقه مع الكتاب المقدس. ومستطول على حضراتكم وكل سنة وانتم طيبين.
1: شكرا جدا خادم الرب أخونا الأخ جمال البنداري. الأخ جمال خادم وعنده قناة على اليوتيوب بيتكلم فيها في أمور خاصة بالكتاب المقدس. نرجع لموضوعنا ثالوث أم ثلاثة. الإشكالية اللي واقفة عند الناس إنه مع أن حضرتك جاوبتها في الحلقة، لكن ما زال

0: المسيح لوحده متحرك. القضية دي عاملة مشكلة عند الناس، فيظنوا انه في اتنين او تلاتة. ازاي نقدر نوصل الثالوث وننفي الثلاثة؟
1: اعتقد من ساعة ما بدأنا واحنا
0: بنتكلم
1: في الموضوع ده هو برضو انا عيد تاني مرة تاني الكلام علشان يبقى في وضوح اكتر.
0: نعم،
1: نحن آمنا بالله نتيجة الإعلان عن ذاته أنه موجود.
0: نعم.
1: رقم اثنين، وآمنا أن الله واحد في ثالوث مش تلات آلهة.
0: نعم.
1: برضو نتيجة ما أعلنه لنا في الكتاب المقدس. وزي ما قلت هقول مرة تاني أن عشرات الآيات استخدمت في الكتاب المقدس تكلم بها الله والأنبياء عن الإعلان الإلهي أن وحدانية الله وحدانية جامعة وليس جمع. عشان كده يستخدم الضمائر ويستخدم الأفعال في صيغ مختلفة تعلن عن وحدانية الله، وفي نفس الوقت تعلن عن أن الله جامع أقانيم.
0: نعم.
1: بس أنا عاوز أذكر بعض الآيات حيث أن السؤال
0: مثبت.
1: أعيد مرة أخرى
0: مثبت الكلام.
1: يبقى ثبت الكلام بآيات
0: الكتاب.
1: معلش اسمح لي أقرأ بعض آيات
0: بس الآية اللي تقولها تقول للشاهد عشان يقدر يطلعوها.
1: أنا هبدأ من العهد القديم لأن أحيانا كتير بيقول لك أنتوا طلعتوا في العهد الجديد الإنجيل بدعة الثالوث وبدعة وحدانية الله والكلام كتير قوي. أنا أبدأ من العهد القديم. وطبعا لو حد قال لي العهد القديم مش كتابك ده كتاب اليهود.
0: خلينا بس قبل ما نروح للإجابة، الأخ محمد بسيوني رجع تاني. أهلا بيك أخ محمد، لو بتفضل على الهوى بس أستاذنك ابعد عن أي جهاز شغال، كلمني بس من التليفون أو مش من السبيكر من التليفون. تفضل وضح فكرتك. تفضل
2: مع حضرتك.
0: تفضل.
2: متى
0: 1:18
2: لما كان ولادة يسوع المسيح لأم العذراء كانت مخطوبة ليوسف النجار وولدت حبلى من الروح القدس.
0: نعم.
2: تمام.
0: تفضل.
2: وبمكان ما حضرت بتقول الأب والأم والروح القدس دول واحد.
0: نعم.
2: هل أنت أقول وولدت حبلى من الأب أو ولدت حبلى من الأب؟
0: طب شكرا. لو عندك سؤال تاني استناني هنجاوب على الجزء ده. بيقول لماذا اختص الروح القدس؟ انه كان له دور في ولادة المسيح، وجدت حبلة من الروح القدس. فهل لو هم واحد ليه ما نقولش وجدت حبلة من الاب او وجدت حبلة من الاب؟ فضل.
1: ده كلام عظيم. وجدت ده كلام اتقال من الملاك ليوسف خطيب مريم لأن أراد تخليتها سرا فحب يديله الإعلام ببساطة مطلقة أن
0: نعم.
1: اللي هي حبلى بي ده من الروح القدس مش من بشر ولا تزاوج إنساني. لكن لما تكلم الملاك جبرائيل مع المطوبة العذراء مريم وقالت له كيف يمكن أن يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا
0: في لوقا واحد 35
1: تمام لست
0: 34.
1: أعرف رجلا طبعا ده فوق المنطق الإنساني.
0: نعم.
1: وكفتاة مخطوبة الأمر طبعا فوق عقلها فلها الحق تسأل الملاك اللي قال لا تحبالي وتلدي ابنة.
0: نعم.
1: قالت له كيف يمكن أن يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟
0: نعم.
1: قال لها إيه؟ الروح القدس يحل عليك
0: وقوة العلي
1: اللي هو إشارة
0: الآب
1: قوة العلي تظللك لذلك القدوس مش القديس ودي الإب القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
0: نعم.
1: يبقى إذن الله في جوهر لاهوته تكلم إلى العذراء من حيث ولادة أو تجسد أقنوم الإبن اللي هو الله بنفسه.
0: نعم.
1: الله ظهر في الجسد.
0: وكمان مكتوب عن الابن انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه
1: الوحيد
0: مش ابن الروح القدس ابنه. لكن في شيء تاني بعد اذن حضرتك والاخ محمد اللي هو تميز عمل الاقانيم. تميز عمل الاقانيم لازم نحترم هذا الامر. انا الروح القدس في هذه الدائره الملاك جبرائيل بيعلن عن تميز عمل الروح القدس لكن التميز

0: عمل الروح القدس. لكن هذا لا ينفي ولا يعني أن الآب ما كانش موجود في عملية التجسد، أو الابن في جوهره ما كانش موجود في عملية التجسد، لكن نستطيع أن نقول أن الله في جوهره الواحد كان مشرف وموجود ومشترك في عملية تجسد، كما كان الله في جوهره الواحد مشرف وموجود في عملية قيامة المسيح.
1: أنا عاوز أضيف شيء آخر للأخ الفاضل المسائل السؤال. في حاجة عاوز أضيفها لحضرته. أنا ما يتقالش عني إن حليم أرسل، لكن لا، أنا ولدت بداية حياتي لما أبويا اتجوز أمي وحبل بيا واتولدت، فليه بداية. لم تستخدم الألفاظ عن التجسد الإلهي كبدء لحياة المسيح
0: إطلاقا،
1: فعشان كده.
0: لكن هنا بنتكلم عن التجسد.
1: لكن أديك كمثال.
0: تفضل.
1: يقول لك ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. لما يقول أرسل الله ابنه
0: يبقى في وجود سابق،
1: يبقى في وجود سابق. وأرسل في ملء الزمان. ولما يقول أرسل الله ابنه الآب أرسله وهو قد أتى من نفسه والروح القدس أرسله.
0: بالزبط.
1: والكلام ده تلاقيه في أشعياء 48:16.
0: بالزبط.
1: حاجة تانية كمان. لما يقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ألا في يوحنا 10:10. إيه معناه؟ إن أنا كنت محتجب عن الأنظار، لكن جيت إليكم في الصورة بتاعتكم
0: في ملء الزمان
1: علشان أأسس لكم الحياة اللي لها معنى. الحياة الأفضل. آية 3 مثلا. ألا بتزكى لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لاحظ كلمة جاء. أرسل.
0: أتيت.
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. لم يستخدم أي لفظ في ولادة المسيح كمن له بداية. لكنه كان محتجب عن الأنظار في جوهر اللاهوت الواحد. وأتى إلينا في ملء الزمان.
0: صحيح.
1: ولذلك في يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة، كان مش تكون. كان الكلمة سابق للبدء. وكان الكلمة الله. ويجي في عدد 14 والكلمة مش ولد،
0: لا،
1: صار جسدا وحل بيننا. حتى في الرسالة إلى العبرانيين يقول لك إيه؟ عند دخوله إلى العالم.
0: كنت لسه أقول الآية.
1: دخول المسيح إلى العالم.
0: عند دخوله. عند دخولي. عن دخول خاص شخصي له دور فيه المسيح.
1: بالضبط.
0: مش عندما أدخلني الآب.
1: لا.
0: عند دخوله إلى العالم
1: يقول هيأت لي جسد. لازم ناخد بالنا من الألفاظ دي في التجسد. مش أقول وأما ولادة يسوع وأمسك في كلمة ولادة. علشان يشبهنا ويكون زينا ويحسن إلينا كان لازم يجي عن طريق الولادة. بس هو مش بدايته دي. ولذلك استخدمت الألقاب والألفاظ التي تعلن وجود السابق لتجسد.
0: ده النقطة. النقطة الثانية اللي مش قادر يفهمها الأخ محمد وكتير من المسلمين، تمايز الأقانيم. أنا ما أقدرش أقول الآب مات لأجلي. تقدر تقول كده؟
1: لا.
0: ولا أقدر أقول الروح القدس مات لأجلي.
1: لا.
0: لكن مين كان مختص أو متفرد بهذا العمل الخاص بي؟ المسيح. فأقدر أقول المسيح مات لأجلي. صح؟ ففي تمايز، في دور لكل أقنوم. ما أقدرش أخلط، مش عشان هم واحد يبقى أشيل الابن هنا وأقول الأب مات لأجلي يقول لي طب ما هو واحد. لا، في تمايز للأقانيم، تمايز لكل
1: دور. واحدة في الجوهر لكن تميز في الأقنومية.
0: بالضبط.
1: مع ملاحظ أن كل أقنوم له ذات الصفات.
0: بالضبط.
1: له ذات الأفعال.
0: نعم.
1: له ذات الخصائص.
0: نعم.
1: باعتبار كل أقنوم هو
0: الله.
1: الله ذاته.
0: من جهة الجوهر.
1: نعم.
0: لكن في تمايز لكل دور. الروح القدس الآن يسكن فينا، والروح القدس مختص أنه يذكرنا بكل ما قاله الآب، مختص أنه يبكتنا. الآب لا يبكت لكن الروح يبكت. في تمايز في العمل.
1: أنا برضو عاوز ألفت الانتباه، ما نتكلم فيه فهو فوق العقل، علشان
0: بس إعلان
1: لحسن نفكر أن احنا حطنا الله في حدود العقل.
0: لا خالص.
1: احنا صدقنا الإعلان وقبلناه بالإيمان.
0: نعم.
1: ف فكونك تقبل الإعلان الإلهي بالإيمان هذا لراحتك وخلاصك.

0: خاصه.
1: نعم.
0: لكن كونك تستخدم عقلك في البحث فانت لا يمكن ان تصل.
1: حضرتك اديت مثال عن المكون البشري، نفس وروح وجسد. الروح تبعث الحياه، تعطي الحياه.
0: نعم.
1: والنفس هي الشخصيه اللي بنقدر نفهم من خلالها الانسان، والجسد هو المراه اللي بنرى من خلاله الانسان اللي هو الجانب الظاهري. فالجسد معنون بمهمه، والنفس مختصة بمهمة.
0: نعم.
1: والروح القدس مختص بمهمة. الروح الإنسانية. ما أقدرش أقول روحي كالت، لكن أقدر أقول روحي طلعت. ما أقدرش أقول نفسي كالت، لكن أقدر أقول شعرت في نفسي. ففي تخصص ولا طبعا. ولا ده غلط؟
0: تميز.
1: يعني. ربنا يبارك معنا. هنرجع لي دلائل الآيات اللي هنختم بيها، بس ناخد آخر تليفون معنا. الأخ برنابة رجع. أهلا بيك أخ برنابة، اتفضل.
2: أيوة مساء الخير يا أستاذ عبد.
1: كده الصوت واضح قوي، اتفضل.
2: أنا عندي نقطتين.
1: اتفضل.
2: سمعني حضرتك؟
1: طبعا، اتفضل.
2: النقطة الأولانية أن العقل السوي يقدر الله.
1: العقل السوي.
2: السماوات تسبح بمجد الله،
1: والفلك
2: والإنسان فكر صح
1: صح
2: هيعرف ان في الله. في نفس الوقت انا بسأل اي حد، هل انا ممكن الاقي عربيه كده الطبيعه في الصحراء كده عملتها؟
1: لا طبعا.
2: ولا لازم واحد هو اللي صنعها؟
1: صح.
2: هل ممكن الاقي برج مبني لوحده؟
1: لا طبعا.
2: ولا لازم حد هو اللي بناه؟
1: صحيح.
2: فاذا اي كائن موجود او اي حاجه موجوده في حد وراها عملها.
1: صحيح.
2: اللي هو اللي
1: المسبب
2: مين اللي عمله؟
1: نعم.
2: عشان قدره غير محدوده.
1: نعم.
2: القدره غير المحدوده هي الله.
1: نعم.
2: دي النقطه الاولانيه.
1: الله مش مجرد قدره برضو عشان ما حدش يمسك علينا.
2: انا بتكلم يعني الله قدرته،
1: لكن الله له وجود حقيقي مش مجرد قدره. اتفضل. فقدنا الاتصال. بشكرك جدا، انا عارف فكرتك باشمهندس برنابة، وبشكرك يا مصطفى من بنسلفانيا لانك اتيت بصديقك محمد بسيوني عشان يطرح علينا هذه الاسئله تبقى مكمله لاسئلتك. نرجع ادلتك على ان الله واحد، وان الله لا وحدانيه جامعه، وان الثالوث ليسوا ثلاث اشخاص مستقله.
0: انا اقرا بعض الايات بس من العهد القديم، كنت بديت مع حضرتك ان خليني ابدا بعض الايات نشوف فيها الضمائر والأفعال من العهد القديم مش من العهد الجديد.
1: اتفضل.
0: وبعدين نشوف في العهد الجديد إن كان يعني عندنا وقت.
1: عندنا 10 دقائق.
0: تمام. بص معايا كده في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول.
1: نعم.
0: أنا مش هتفلسف ولا أقول اللغة دي واللغة دي، لكن أبسط الأشياء إن العهد القديم واضح إن اتكتب باللغة العبرية.
1: نعم.
0: اللغة العبرية تقول في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض.
1: نعم. نعم.
0: احنا ترجمناها للغة العربية الله. في البدء خلق الله، لان معروف اسم الجلالة الله يعبر عن الاله،
1: يعبر عن الاله بالضبط.
0: لكن في الاصل في البدء خلق الوهيم، والوهيم مفرده اله، اله
1: اله.
0: يعني عاوز الترجمة تبقى في البدء خلق الالهة.
1: ونحن لا نؤمن
0: بتعدد الالهة. لكن هذا للدلالة على ان الله الخالق الواحد
1: نعم.
0: هو جامع في وحدانيته.
1: صحيح.
0: من أول عدد في الكتاب المقدس.
1: صحيح.
0: بعدها على طول يقول روح الله يرف على وجه المياه.
1: نعم.
0: يبقى تكلم عن الله وتكلم عن
1: الروح.
0: الروح.
1: نعم.
0: عمرنا ما نقول روح الله واحد والله اثنين.
1: مش مستقل.
0: لكن روح الله
1: نعم.
0: وحدانية جامعة.
1: مضافة ومضاف إليه حتى لغوية.
0: لما جاء بعد كده يتكلم عن خلق الخليقة لغاية ما وصل عند خلق الإنسان في عدد 26. ماذا يقول الكتاب؟
1: قال الله.
0: يقول وقال الله.
1: نعم.
0: وقال الله، لما يقول وقال الله قال مش قالوا، يبقى بيتكلم عن المتكلم
1: شخص واحد.
0: شخص واحد. المفروض لغويا وقال الله أعمل الإنسان. أعمل الإنسان على صورتي كشبهي. لكن قال وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا.
1: مع لفت الانتباه
0: شبهنا.
1: مع لفت الانتباه أنه قال إلهيم برضو.
0: ما هي نفسها.
1: لأن إلهيم ظاهر في كل إصحاح واحد.
0: تمام.
1: آه.
0: هو دي الأسماء باللغة العبرية. أسماء الله واضحة تماما. فقال الله قال

0: واحد
1: فرد.
0: اولوهيم اسم الله الجامع
1: الجامع. نعمل
0: نعمل صيغة جمع. جمع
1: طيب هنا سؤال,
0: صورتنا جمع, شبهنا جمع.
1: واحد يقول لي ما ممكن تكون صيغة تعظيم,
0: لو اتكتب باللغة العربية ممكن قابلة للنقاش, لكن ده مترجم من لغة أخرى, واللغة الأخرى في دلائلها برضو ما تقولش الجمع للتعظيم زي ما احنا بنقول في اللغة العربية. رقم اثنين, عمر فرعون ما لما اتكلم قال نحن فرعون,
1: لا,
0: ولا نبوخذ نصر قال نحن نبوخذ نصر, لكن فرعون قال أنا فرعون قلت, نبوخذ نصر قال أنا قلت.
1: نعم.
0: يبقى إذن مع أن الأباطرة في عظمتهم لكن ما استخدموش لغة الجمع لتعظيم أنفسهم أبدا.
1: صحيح.
0: لكن هنا الله يتكلم وده السؤال نعمله الإنسان. طيب قال الله, لو أنت عاوز تقول للتعظيم بقول لك قال الله نعمل, قال لمين؟ ما ده سؤال برضو.
1: بالزبط.
0: لو قلت لي قال الملائكة بتشرك بالله يا أخي,
1: بالزبط,
0: إيه لأن بيستشيرهم. الله لا يشرك مخلوق في الخلق,
1: ده
0: حرام
1: صحيح.
0: عليك,
1: ده نقطة مهمة.
0: هياخد رأي الملائكة في خلق الإنسان, تعالى يا جبرائيل تعالى ميخائيل نعمل الإنسان إزاي؟ ولا يمكن أقبل إله زي كده أبدا.
1: نعم.
0: لكن لما يقول قال الله يبقى إذن الله في مجلس المشورة اللاهوتية كجوهر واحد يتكلم مع نفسه.
1: نعم.
0: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا, ودي أكبر حاجة بتثبت من أول أصحاح إن الله واحد لكنه جامع في وحدانيته
1: الجامع
0: الجامع.
1: أضيف حاجة بس صغيرة.
0: تفضل.
1: بعد إذن حضرتك, لغويا في اللغة العربية وفي جميع اللغات المفاجأة للناس اللي بيتفزلكوا ويقولوا إن دي لغة تعظيم, معروف في قواعد اللغة العربية وفي جميع قواعد اللغات أن الأسماء لا تجمع. ما فيش واحد يقول حسينات حليمات,
0: مستحيل.
1: بتجي دي, هل اسمك يجمع؟
0: مش ممكن.
1: هل اسم يجمع؟
0: ابدا.
1: الاسم لا يجمع. فان جاءت صيغه الوهيم بصيغه الجمع لا تعني جمع للتعظيم لكن تعني اظهار
0: الاعلان,
1: الاعلان عن وحدانيه الله.
0: تمام,
1: شكرا.
0: ناخد شاهد تاني ما دام قلت التعظيم مش التعظيم غير هيوضحها. في سفر التكوين أصحاح 3
1: نعم.
0: وعدد 22 بعد سقوط الإنسان في الخطية وطرده من الجنة وبعد أن صنع الرب لهما أقمصة من جلد وألبسهما,
1: نعم,
0: يقول في عدد 22
1: وقال
0: الرب الإله
1: هوذا
0: الإنسان
1: قد صار
0: كواحد
1: منا.
0: إزاي؟ قول لي بقى منا دي تعود على إيه؟
1: وخلي بالك, وقال الرب الإله يهوى إلوهيم.
0: أيوة,
1: الاثنين مع بعض.
0: تمام. لكن كواحد منا, انا عاوز منا دي
1: قاعد على الله.
0: طب ليه ما قالش مثلي؟ ما قالش ليه وقال الله هوذا الانسان قد صار مثلي؟
1: بالظبط.
0: ليه قال كواحد منا؟
1: بالظبط,
0: منا
1: بالظبط.
0: يبقى اذا الله من اول الاسفار الالهيه
1: بيتكلم
0: بيقول لنا ان انا واحد وحدانيتي جامع, مش جامع.
1: لا,
0: لكن جامعة.
1: لازم نفرق يا جماعة, نحن لا نتحدث عن وحدانية الجمع. عشان كده تقول لي ما هو جمع يبقى واحد واحد, لكن نتحدث عن وحدانية جامعة. في اللغة العربية هناك فرق ما بين كلمة جمع والجامع.
0: تعال
1: ده حتى الجامع اسم من أسماء الله.
0: تعال نروح لأصحاح 11. ماذا يقول في أصحاح 11؟
1: نعم.
0: اجتمع البشر مع بعض عشان يبنوا برج.
1: بالضبط.
0: في بابل.
1: تكوين 11.
0: تكوين 11.
1: نعم.
0: هيبنوا برج. البرج عاوزين يوصلوا فيه للسماء. ايه رأي حضرتك لما يقول الرب هذا الكلام في عدد 7 11 7؟
1: نعم.
0: يقول ايه؟
1: يقول هلما ننزل.
0: بيكلم مين؟ بيكلم الملائكة
1: اطلاق.
0: هلما ننزل ونبلبل
1: السنتهم.
0: مش هلما ننزل وأبلبل.
1: لا.
0: لو قال هلما ننزل نحط ننزل في قوس ونقول احتمال قال الملائكة أو رأس الملائكة.
1: لا.
0: لكن هلما ننزل ونبلبل.
1: هناك السنتهم.
0: دي لغة ايه دي هي؟
1: لغة تتكلم عن طبيعة الله.
0: تمام.
1: ووحدانيته الجامعة.
0: تعال بقى انا اخذ ثنائيات بقى.
1: اتفضل.
0: آية واحدة بس. لان لو خدت سردت الآيات.
1: قدامنا 3 دقايق ونص.
0: لا مش هنخلص على رأي اللي قال. بس لازم أخذ الآية دي.
1: اتفضل.
0: الآية دي في سفر التكوين أصحاح 18-19 في حرق سدوم. شوفوا وليه كده. يقول وأمطر الرب نارا وكبريتا من عند الرب.

0: شهي كم؟
1: حاضر أصحاح 19 وعدد
0: طلعها يا أستاذ طلع تفضل
1: ممكن هو يطلع
0: وأمطر
1: وأمطر الرب نارا وكبريتا
0: آخر جزء في الإصحاح
1: بالضبط كده من عند الرب يعني فكر فيها كده عدد 24
0: 24
1: فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من عند ممطر وممطر من عنده
0: نعم
1: بنقراها وما ناخدش بالنا منها
0: بالضبط
1: أمطر مين اللي أمطر؟
0: الرب
1: وأمطر من عند مين؟
0: من عند الرب
1: تقول لي اتنين دلوقتي؟
0: ما ده ياخدنا السؤال بقى لازم نجاوب عليه قبل ما نختم وأحدهما اللي بيدعي المعرفة يقول أن مزمور 110 يتكلم عن ثنائية الإله قال الرب لربي يقول لك اتنين دول ولا مش اتنين دول؟
1: طب ما انا جبت ايه تانية خليها تضيف دي عليه
0: بالظبط ما هو لو قاري هو مشكله مش قاري اتفضل
1: فعشان كده هنا نلاقي ممطر وممطر من عنده مين منفذ القضاء الابن
0: نعم
1: ومين الامر بالقضاء الاب زي ما قلت التمايز يعطي لكل واحد عمل متميز
0: بالزبط. لكن مزمور 110 لا تعني ثنائيه اله
1: اطلاقا
0: قال الرب إطلاقاً. لربي فرب ورب
1: قال الرب الاب
0: نعم.
1: لربي
0: نعم.
1: ده مين لربي داود اللي بيقول يعني داود بيقول عن المسيح رب ودي من ضمن الحاجات اللي سأل الرب بها اليهود
0: بالظبط واستخدمها المسيح استخدمها المسيح في العهد الجديد
1: قال لهم انتوا بتقولوا على المسيح هو ابن مين
0: ابن داود. داود فكيف يقول
1: كيف يقول داود قال الرب لربي ويدعوه ربا
0: نعم
1: يبقى اذا لما يقول داود ربي يقصد المسيح
0: بالظبط
1: وقال الرب
0: يقصد
1: الاب نفسه يبقى اذا الاب هو الرب والابن هو الرب
0: عشان كده والله عشان كده في اللغه
1: هو الله.
0: في اللغه العبريه كان الكاتب الروح القدس اللي هو داود يعني شيء رائع قال يهوه لأدوناي
1: مظبوط
0: عشان ما يحصلش لخبطه ويفهم ان في تمايز وفي اقنوميه وفي وحده في نفس الوقت
1: تمام
0: تفضل
1: تمام
0: في 30 ثانية أو في دقيقة هنستأذن 30 ثانية زيادة الرسالة الأخيرة اللي توجهها لكل من اتصل وكل باحث وكل مخلص بيدور عن
1: الحق أنا بصراحة أقولها من قلبي لكل المشاهدين أنا بشكركم كتير إنكم بتشاهدوا وتسمعوا وعلى فكرة عايز أقول لكم على حال البحث عن الذات الإلهية ليست شرك وكفر بل بالعكس بس ابحث بإخلاص وأنت تصل ثم أسألك سؤال بسيط أرجو الإجابة عنه لماذا تبحث؟ هل تضدد الآخرين؟ أو تكفر الآخرين؟ أم تبحث لخلاص نفسك؟ أنا يهمني شيء واحد مش مين الصح؟ أنا مش في مسابقة أنا مش في حوار لكن أنا كل قصدي نتعرف بالرب ونعيش في سلام لأن متى تعرفنا على الرب فعلا وملك على حياتنا حياتنا تتغير هتبقى وضع تاني بيوتنا تتغير صدقوني بلادنا تتغير عشان كده معرفة المسيح كنز لعارفي
0: شكرا جدا دكتور حليم على وعد كلما أتت الفرصة والرب سمح بوجود الدكتور في مناطق قريبة منا هيكون لنا لقاءات متعددة مع الدكتور حليم أنا بشكره جدا وبصلي أن الرب يستخدمه في كل موضع ومكان وفي كل نهضة في كل برنامج وفي كل طروحة الرب بيستخدمه فيها كل مجد اسم الرب ولسبب بركة لكثيرين أحبنا المشاهدين بشكرك جدا لأجل متابعكم على وعد نلتقي بنعمة الرب الأسبوع القادم وموضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر الرب معكم

حبايب الرب في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا الاسبوعي الكارز. النهارده مبسوطين جدا نكون معاكم في حلقه جميله بعنوان رائع جدا، اشباع 5000. ودي معجزه رائعه عملها الرب يسوع المسيح، وهنسمع فيها كلام كتير يلمس قلوبنا وافكارنا وظروفنا. فاحنا النهارده مستنيين حلقه متميزه مليانه بالحضور الالهي، مليانه بالشبع الالهي، مليانه بالشفاء الالهي.

0: مليانة بالطعام الإلهي. أنا مصدق النهاردة إن الرب يسوع المسيح مجهز لينا وجبة دسمة جدا جدا، فعلشان كده مبسوطين إن احنا نكون معاكم، وهنكون مبسوطين إنكم تكونوا موجودين بصفة مستمرة قدام الشاشة. تليفوناتكم هتسر الحلقة بتاعتنا وهتسعدنا جدا جدا جدا. مبسوط كمان النهاردة يكون معايا خادم رائع وجميل وغالي على قلبي جدا، جناب الفاضل الجسيس فيلمون فايز. أهلا بيك يا جسيس.
1: الله يخليك يا اخويا امجد، انا مبسوط ان انا معاك ومع الساده المشاهدين. صلاه الرب يدينا حلقه مؤثره توصل للكل.
0: امين امين. كمان مبسوطين يكون معانا كارز رائع، اخويا الخادم الجميل اللي انا بحبه، اخويا الحلو ايهاب راضي. مبسوطين تكون معانا يا اخونا ايهاب.
2: شكرا يا خادم الرب، انا بتبارك شارك الوقت الغالي ده معاكم، معايا مع الاسيس فيلمون الغالي، ومن جمعيه خلاص النفوس بني سويف، ومن قناه الكارما برنامج الكارز، البرنامج اللي بيقدم رسالة الإنجيل لكل حد عطشان وجعان وبيدور على الخلاص. بصلي يا أخويا أمجد الرب يدينا وقت مبارك ومميز. تعالوا أخواتي المشاهدين نقرأ كلمة الله من إنجيل ماركوس، نبدأ بكلمة الله الغالية من إصحاح 6. تعالوا نقرأ مع بعض كلمات بسيطة اتكتبت في إنجيل ماركوس وإصحاح 6 من عدد 33، بيقول كده: فرآهم الجموع منطلقين وعرفوا كثيرين، فتراقدوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت مضى، اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم خبزا، لأن ليس عندهم ما يأكلون. فأجاب وقال لهم: اعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: أنمضي ونبتاع خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا. فقال لهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. ولما علموا قالوا: 5 وسمكتان. فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكؤون رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، فاتكأوا صفوفا صفوفا 150-50. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك، ثم قصر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم، وقسم السمكتين للجميع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا من الكسر 12 قفة مملوءة من السمك، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. المعجزة الجميلة اللي ذكرت في الأربع أناجيل معجزة غالية، معجزة تبين لنا قدرة الله اللي بيخلق من العدم، قدرة الله اللي بتخلق من إمكانيات بسيطة، اللي تعرف تحول مجرى الأمور، اللي تعرف تحول الأحداث الصعبة والمستحيلة اللي في حياتك لأمور ممكنة، لأمور يصنع بيها الرب في حياتك عجبا وعظما. مين مصدق الوقت ده؟ صدقني حسب إيمانك هيكون ليك. وانت بتسمع دلوقت لو انت شاكك مش هتستمتع بعمل الله في حياتك، لكن لو انت عندك ايمان وانت بتسمع كلمة الله دلوقت وبتصدق ان الله بتاع امس هو بتاع اليوم، صدقنا هيصنع في حياتك اعظم، وهيصنع في حياتك امور هتمجد الله بيها وهتعظم عمل الله بيها. المعجزة الغالية الكريمة دي، المعجزة اللي اتذكرت دي، عايز اتكلم فيها في نقاط بسيطة جدا، نقاط محددة. اصلي من كل قلبي يا اخويا المشاهد، يا اختي اللي بتسمعيني دلوقت، ان الرب يتلامس بيها مع ايمانك، ان الرب يتلامس مع احتياجك، ان الرب يتلامس دلوقتي مع كل عوز واحتياج في حياتك وفي حياتك يا اللي بتسمعني دلوقتي. لو عندك احتياج روحي، الرب عنده استعداد انه يشبع احتياجك. لو عندك احتياج جسدي وجوع جسدي، الرب يرسل ليك خبز ويرسل ليك طعام ويسدد احتياجك ويفيد. ولو عندك احتياج نفسي، مش لاقي صديق ولا رفيق ولا حد تكون بتحكي معاه ولا حد يعرف يواسيك، الرب أعظم صديق والرب أعظم رفيق، يعرف يرافقك طول الرحلة والطريق، يتحنن على نفسيتك ويترفق بيك ويرحمك الرب ويكون

كون صديق حنين ألزق من الأخ ليك. وبسرعة جدا عايز أتكلم في أول نقطة، هي ضيق الميدان. يعني إيه ضيق الميدان؟ ضيق الميدان عبارة حطتها على المشهد ده تعبر عن الحالة والوضع اللي الناس فيه. بص كده معايا في المعجزة دي، لما التلاميذ راحوا للمسيح قالوا له كم مشكلة قدامهم، قالوا لهم كم حاجة ظاهرة ليهم بحسب العيان. أيوة هي دي الواقع، بحسب العيان. ما تخليهمش ياخدوا راحتهم، ولا تخليهم يتصرفوا حسنا، ولا تخليهم يكونوا بيشوفوا حلول. ايه هي المشاكل اللي حطوها قدام المسيح؟ بص كده، اول حاجة قالوا له ان الموضع خلاء. يعني ايه الموضع خلاء؟ يعني المكان ما فيهش اي فرصة ان احنا نتصرف بيها او من خلالها ان احنا نأكل الناس. الموضع خلاء، المكان فاضي. ودي واحدة من ضمن الحاجات اللي بيحطها إبليس قدام عينينا، إنه دايما يخليك تبقى باصص على المشهد حواليك ما فيهوش رجاء، إنك تبقى شايف المشهد حواليك ما فيهوش أي منفذ ولا في أي طريق ليك. وده الوضع اللي بيحطه إبليس قدام عينين أي شخص. دايما الناس تقولك منين أو نعمل إيه، مش لاقيين حل. أنا عايز أقولك، لو أنت شايف الموضع خلاء، ارفع عينك إلى العلاء، ارفع عينك للسماء، ارفع عينك لفوق. من فوق هتأتي المعونة، من فوق هتأتي النجدة، من فوق هيأتي الإنقاذ، من فوق هتأتي الرحمة. أرفع عيني إلى السماء، من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. لو عايز معونة ما تحطش عينك على الخلاء، ما تحطش عينك على الوضع اللي حواليك، حط عينك على العلاء، على فوق، على المعونة اللي بتيجي من عند رب المجد يسوع المسيح. ده أول حاجة يمكن تكون شايفها كده خلاء. الكل تركوك، الكل تخلوا عنك، الكل سابوك، مفيش أي منفذ ولا أي نجدة. لكن إذا دعيت الرب وإذا ندهت على الرب، يوجد شديدا، يوجد بقوته، يطقطق السماء وينزل إليك بمجده وبعظمته وبعمله في حياتك وفي أيامك في اسم يسوع المسيح. الأمر الثاني ما قالولوش بس الموضع خلاء، لكن قالولو الوقت قد مضى. يعني إيه الوقت قد مضى؟ دي تاني مشكلة حطوها قدامه. يعني لو في فرصة إن إحنا نشتري، ولو في فرصة إن نلاقي حل للمشكلة دي، لكن ما عندناش وقت، الوقت مش هيسعفنا، خلاص المشكلة جابت آخرها، المشكلة خلاص ملهاش حلول تاني. ودي ياما تكررت قدام السيد، ودي ياما تقالت قدام السيد في مواقف كتير. وقف قدام مرسى ومريم قالوا له كده خلاص، لما كان مريض دعناك، لما كان مريض نادينا عليك، لكن دلوقتي قد أنت. يعني إيه؟ الوقت مضى، الوقت خلص، الوقت انتهى. كان في فرصة إنك تيجي وتحط إيدك عليه. أخويا المشاهد، عايز أسألك سؤال، وعايز أسألك سؤال يا اللي بتسمعيني دلوقتي، شايف إن ليك فرصة تانية، ولا شايف إن خلاص الفرص اللي في حياتك خلصت؟ أنا عايز أقولك على حاجة، صدقني بكل قلبي، مش بجاملك من قدام الكاميرا ولا بقولك كلام بوعظك بيه، ليك فرصة تانية وتالتة من قلب إلهك اللي بيحبك. في فرصة النهاردة وطريق، وفي صفحة الرب عايز يفتحها ليك النهاردة، يكتب فيها قصة جميلة، ويكتب فيها الوقت ده أروع كلمات وأروع إعلانات، ويكتب الرب فيها وعود عظيمة ليك في اسم الرب يسوع المسيح. اوعى تبص حواليك وتقول الوقت قد مضى. أي طريق في نهاية، الرب عنده بداية فيها، عنده بداية مجد، عنده بداية فيها يصنع إعلانات جديدة ويصنع فيها مجد جديد في حياتك وفي حياتك. بص حواليك، وبص على حالتك، وبص على ظروفك، بس أنا عايزك المرة دي ما تبصش على كل ده، تبص على قدرة الله بقى، وتبص على إيد الله، وتبص على عمل الله. الوقت قد مضى، انتهت، خلصت. اللي خلصت الرب ليه فيها كلام تاني، وليه فيها الرب قصة تاني. اللي شايفها انتهت دي، الرب ليه فيها حكاية تاني، والحكاية هتبقى أجمل حكاية وأعظم اختبار في حياتك في اسم الرب يسوع المسيح. دي أول مشاكل حطوها، ضيق الميدان خلتهم مش عارفين يتحركوا.
ولا عارفين يعملوا ايه ولا يتصرفوا.

تصرفوا ازاي، الوقت قد مضى، الموضع خلاه. والحاجة التانية اللي أنا عايز أحطها قدامك أخويا المشاهد، ودي حاجة بصلي في اسم يسوع ما تكونش فيك، عجز الإيمان. يعني إيه عجز الإيمان؟ في ناس كانت موجودة إيمانها عجز، إيمانها في الوقت ده وقف، إيمانها في الوقت ده مش قادر يكمل. لكن الإيمان اللي الرب عايز يدهولك ويدهولك يصنع في المياه القوية مسلكا، يصنع لك في البحر طريق. الإيمان اللي عايز يدهولك الرب ما يقفش على أسوار عالية، ولا يقف على جب أسود، ولا يقف عند محطات. الإيمان بتاعك ما بيقفش، يكمل للآخر، ما بيعجز، ما بيعجز. لكن عايزك النهاردة تمتلي بالإيمان. راح له فيلبس وقال له من أين نبتاع لهم طعام، وكأنه عايز يقول الموضوع خرج من إيدينا، الموضوع ما نقدرش نعمل فيه حاجة. طب ما عندكش إيمان؟ احنا دلوقتي مش بنتكلم في العيان، انت واقف قدام الرب. فلما تقف قدام الرب ما تحكيش بالعيان، ما تحكيش بالواقع، احكي بلغة السماء، احكي بلغة الرب، احكي باللغة اللي الرب عايزك تتملي بيها. فقال له من أين نبتاع؟ عجز إيمانه. القصص اللي فاتت والتاريخ اللي فات قدامك يا فيلبس ويا اندراوس ويا كل التلاميذ، ما شفتش إيدي وعمل إيدي في كل معجزة وفي كل تحدي كان قدامك؟ السؤال ده جاي منين؟ جاي من شك جواهم، جاي من ناس عايزة ترمي المسؤولية، مش عايزة تتحمل المسؤولية. أخويا المشاهد، عايز أسألك سؤال، عندك إيمان أن الرب يقدر يخلص؟ عندك إيمان أن الرب يقدر يصنع طريق؟ عندك إيمان أن الرب يقدر يحل الأمور؟ عندك إيمان أن الرب يقدر يغير الواقع؟ اوعى إيمانك يعجز. الإيمان بتاعك لو عجز، عايز أقولك هتقف كل معونة ليك، هتقف كل نجدة ليك. ليه؟ العامل والقناة اللي بيجري من خلالها عمل الله لحياتك هو الإيمان. فالإيمان لو شغال هتشوف عمل الله في حياتك، وهتشوف قوة الله في حياتك. لكن لو إيمانك عاجز، صدقني هيمنع إبليس البركة عن حياتك. رحله في ماركوس 9:1 كان عنده ابن الشيطان، يقول الكتاب عنه متى أدركه كان يمزقه، كان بيقطعه حتت، كان بيبهدله، كان بيدمره، كان يزبط وييبس، كان بيعمل فيه الشيطان كل شيء صعب. بس أول ما شاف المسيح راح قال له إن كنت تستطيع فتحنن علينا، وراح المسيح رد عليه على طول قال له إن كنت تأمن فكل شيء مستطاع لدى المؤمن. هو قال للمسيح إن كنت تستطيع أنا أقدر. المشكلة مش عند الرب يا أخويا الغالي، الرب يقدر على كل شيء، يستطيع كل شيء، يستطيع أنه يخلص الفاجر، ويستطيع أنه يخلص الدعشي، ويستطيع أنه يخلص أفجر الخطاة وأشر الخطاة. لكن أنت عندك إيمان أن الرب يستطيع أنه يخلص؟ أنت عندك إيمان أن الرب يستطيع أنه يغير المشهد ويغير الواقع؟ تقول لي ده أنا تعبت مع ولدي، تعبت مع بنتي، تعبت مع مراتي، تعبت مع جوزك، تعبت مع اللي حواليك. أقول لك حطهم بإيمان قدام الرب، وصدق أن الرب يبارك في صلاتك، ويبارك في القليل اللي أنت حطيته قدامه. طول ما انت عندك ايمان هيصنع الرب تغيير، هيصنع الرب معجزه. رحوله بعد ما اتكلم عن الاغنياء، راح قال ان دخول غني ملكوت السماوات هيبقى صعب، لكن دخول جمل من ثقب ابره ايسر من دخول غني ملكوت السماوات. راحوا سالوه سؤال، كان السؤال بيدل عن واقع وحاله ومشهد، وكان جلق جواهم. قالوا له فمن يستطيع ان يخلص؟ وكانه عايز يقولوا له كده ده الخلاص بقي صعب. قال لهم الغير مستطاع عند الناس مستطاع لدى الله. صدقني ما تبص على امكانياتك، ولا تبص على حالتك، ولا تبص على الواقع، ولا تبص على الظروف. كل الموضوع انك تبص بعين ايمان على الرب، وتصدق ان الرب يقدر انه يغير ويخلص. اول نقطة هي ضيق الميدان، مشاكل وتحديات. تاني نقطة عجز الايمان، المشكلة الداخلية وفشل الانسان ظهر هنا. لكن اخر حاجة وهختم بيها معاك، اشباع الحنان، أشبع الجموع.
هشبعهم

0: مش بس الجموع أشبعهم جسديا وأكلوا وفاض عنهم 12 جفة، لكن لما تبص على المشهد متكامل هتكتشف في المعجزة دي إن الرب فيها علم وكمان طبطب عليهم وشفى مرضاهم، وكل اللي عنده مشكلة في المرض الرب تعامل معاها وشفاهم وكمان أشبعهم جسديا. يعني ثلاث الاحتياجات بتاعة الإنسان اتسددت في المشهد ده، ثلاث احتياجات للإنسان في المشهد ده الرب أشبعها. هتقول لي يعني الرب يقدر يشبع احتياجي في الوقت ده؟ أقول لك ده كلام الكتاب مش كلامي، ده كلام الرب ووعود الرب مش من عندي. صدقني أنا بقول لك كلمة لما النهاردة تاخدها وتحطها في قلبك هتثمر فيك وفي حياتك في اسم الرب يسوع المسيح. جعان عاطفيا، جعان الوقت ده جواك جوع لمشاعر وعندك جوع للنجاسة وعندك جوع للشهوة ممتلكاك وعندك جوع لعلاقات دنسة في الخفاء مش عارف تشبع منها؟ صدقني اللي هيعرف يشبع قلبك ويروي قلبك واللي يعرف يسدد كل احتياج بحسب غناه في المجد هو الرب الكون، هو إلهك اللي خلقك، هو اللي ينفع يشبعك، اللي قال على نفسه أنا هو خبز الحياة النازل من السماء المشبع الجياع. صدقني اللي يعرف يشبع قلبك هو الرب، جياع عطاش إلى البر. صدقني لما تبقى جعان وعطشان للبر النهاردة وجعان لمجد الله في حياتك وجعان أن الرب يتعظم في حياتك، الرب هيعمل ده بقوة في حياتك في اسم يسوع. أشبعهم وفاض عنهم 12 جفة. المشهد مخلص على كده، المشهد ما انتهاش عند الاحتياج، انتهى عند الشبع، انتهى وهم مصروفين من قدامه شبعانين. فأنا بصلي الوقت ده ما تمشيش من قدام الكاميرا يا أخويا المشاهد يا أختي اللي بتسمعيني غير والرب صانع في حياتك الوقت ده معجزة في اسم يسوع المسيح. يشبعك الرب من العدم، يشبعك الرب النهاردة من الفتات القليل اللي في إيدك، من البساط اللي في إيدك واللي في إيدك، يشبعك الرب. فما تمشيش من قدام الكاميرا إلا ما قلبك فايد بالإيمان وفايد بخير الرب في اسم يسوع المسيح. عشان كده أنا عايزك تصلي معي في آخر دقيقة دي الوقت اللي جاي، لو أنت عندك تحديات، لو أنت الوقت ده وأنت بتصلي معي وبتصلي معي عندك ظروف بتعدي بيها صعبة، عندك واقع وعيان مليان بالتحدي، ارفع عينك للعلاء، ارفع عينك لرب السماء، ارفع عينك للإله بتاع أمس واليوم وإلى الأبد، وقول يا رب عناي نحوك يا رب، معونتي من عندك يا رب، إلى معونتي. قل له كده يا أخويا المشاهد، إلى معونتي يا رب أسرع، تعال بمعونة لي في اسم الرب يسوع المسيح. أصلي إنك كمان تقول للرب زيد إيماني، زيد إيماني يا رب الوقت اللي جاي والأيام اللي جاية فيك، زيد إيماني في الزمن الصعب، زيد إيماني في زمن الضيق، زيد إيماني في زمن السوء، زيد إيماني فيك وخلي إيماني فيك مش في الظروف في اسم الرب يسوع. وانت بتختم كده قول للرب اشبع قلبي ونفسي وروحي يا رب في اسم يسوع المسيح بدمك وتغسلني من كل خطية. عظم اسم الرب في حياتك الوقت ده وقول للرب ليك كل المجد لأنك سمعت واستجبت لي، ليك كل المجد يا رب. أمين
1: أمين أمين. رب يباركك أخويا إيهاب الخادم الجميل والحلو. سمعنا ثلاث أفكار رائعة جدا جدا، فكرة منهم كانت ضيق الميدان، فكرة تانية كانت عجز الإيمان، والفكرة الثالثة كانت إشباع الحنان. اللي بصلي النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح الرب يشبع كل أنواع الجوع اللي انت بتمر بيها النهاردة. المعجزة دي معجزة قوية جدا من المعجزات الرائعة اللي عملها الرب يسوع المسيح، واللي أتمنى من قلب النهاردة مش بس تسمع عنها، تسمع أفكار تعليمية أو أفكار تحريضية أو أفكار كرازية، لكن تعيش المعجزة دي. زمن المعجزات لم ينتهي، والرب يسوع المسيح شخصيا يعمل معاك آية للخير النهاردة، يعمل معاك معجزة النهاردة. ينفع ترنم الكلمات الحلوة دي، زد إيماني إنك تقدر على كل الأشياء. اللي أشبع بالخمس خبزات وسمكتين آلاف كتيرة النهاردة يتعامل معاك. مبسوط جدا أرجع ليك تاني أخويا الجسيس فيليمون، والموضوع قوي وأنا متلهف جدا. أنا بحبك
2: أنا أكتر
1: بجد، بحبك يا أخي فيلم، ربي يباركك. طيب

0: احنا عايزين نعرف المعجزة دي مهمة، يعني ليها أهمية وليها تميز خاص، فمن وجهة نظرك يعني ايه الأهمية بتاعتها او ليه متميزة؟
1: هي فعلا زي ما حضرتك بتنوه ان المعجزه دي مهمه، وانا مبسوط بالتواجد معاك ومع الساده المشاهدين كل بيعملوا خلف الكاميرات، بس عايز استاذنك تكون بتقرا لنا المعجزه دي في يوحنا 6.
0: تمام،
1: لو تتامل لنا فيها وبعدين نبدا نتكلم على تميز هذه المعجزه.
0: حاضر.
1: اشباع ال5000. اتفضل يا خادم الرب.
0: طيب، وحضراتكم معانا تابعوا في يوحنا 6 من عدد 1: بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه، وكان الفصح عيد اليهود قريبا. فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. فأجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. آمين. أنا أرجع تاني لحضرتك. طبعا يمكن أخويا الغالي إيهاب جرى من مرقس، وإحنا هنا بنقرأ كمان من يوحنا، وهو ذكر إنها ذكرت في ال4 أناجيل، فعايز نعرف من حضرتك أهميتها وهكذا.
1: للأمانة يا خادم الرب، المعجزة دي بتتفرد بمستين ويمكن أكتر. الميزة الأولانية الجميلة اللي في المعجزة دي، وأعتقد أنك تتفق معايا فيها، إن المعجزة دي ذكرها ال4 أناجيل.
0: أيوة.
1: جت في اللي أراها أخويا إيهاب في مرقس 6 وفي يوحنا 6 اللي قرأتها على مسامعنا، وفي متى 14 وفي لوقا 9.
0: تمام.
1: فده تميز رهيب. خلي بالك لم يأتي كثيرا ذكر لمعجزة حدثت في ال4 أناجيل.
0: أيوة.
1: إلا القيامة، والقيامة حدث يخص المسيح أولا.
0: أيوة.
1: لكن المعجزة دي، في معجزات ذكرت في الإنجيلين في 3، لكن في المعجزة دي ذكرت بال4، وده تميز. التميز الثاني اللي لفت نظري بصراحة، وأعتقد السادة المشاهدين، يعني معجزة متكاملة. بمعنى يقول الكتاب في مرقس 6 اللي أراه أخويا إيهاب، يقول الكتاب عنه في مرقس 6 إن المسيح في المعجزة هنا بيقول: فتحنن يسوع إذ رأى مرضاهم فبدأ يشفيهم فشفاهم. ابتدأ يعلمهم في مرقس 6، وبيتكلم بعد كده في مواضع تانية انه شفاهم، فعلم شفى، واتفق الكل البشاير على ان المسيح اشبع الجموع. فيبقى المعجزة دي فيها تعليم، فيها شبع،
0: فيها
1: شفاء للمرضى.
0: يا حبيبي،
1: فده تميز تاني رهيب. لم يأتي ذكر لهذه المعجزة الا في إيه؟ لم يأتي ذكر لكل الوصف ده الا في
0: المعجزة دي.
1: هذه المعجزة،
0: وده نوع من انواع التميز. يمكن مش عارف تسمح لي أقول كلمة في حكاية أطعامهم دي.
1: طبعا.
0: يعني كتير اللي بيبص للمعجزة دي إنه فقط إشباع الجموع. وأنا من ساعة ما ابتديت أوعظ حتى عنها واسمع عنها وعظ، وعنوان حلقتنا معجزة إشباع ال5000. لكن مش ده يمكن الـ الـ الـ الـ المقصد الأساسي. لكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت، علمهم في الأول. ومعلش يعني في ناس هتزعل مني وانا بقول الكلام ده بالدرجة الاولى، واحنا بنخدم قطيع الرب طبعا حلو ان احنا نجد

0: نقدم اكل، نقدم وجبات، نقدم كرتونه، نقدم بطانيه، نقدم كل حاجه. لكن قبل كل ده علمهم. حلو ان انا اقدم طعام روحي، حلو ان انا ادي الناس ما يحتاجون. الناس عندها احتياج قوي، زي ما هنسمع من خادم الرب الجسيس فيليمون النهارده، احتياج الناس الى المسيح. الناس جعانه بس عندها جوع روحي، مش هيشبعوا غير ربنا وغير كلمته. ففي الاول علمهم، ثم بعد ذلك يا اخويا فيليمون اشبعهم وشفى مرضاهم.
1: انا عايز اشكرك على لفت النظر كمان للحته القويه دي. انا فاكر مره تاملت في هذا الجزء، وانا عارف كمان وانت واحنا في الاستراحه بنصلي لاجل الحلقه وبنحضر ليها، كنت متفق معي وانا كنت متفق معك في النقطه دي.
0: أي.
1: اتقال عن المسيح وابتدى يعلمهم ده اكتر من مره.
0: اي
1: فيقول الكتاب في مرقس 4 وابتدى يعلمهم، راح على السفينه وبدا يعلم الجموع. وفاكر تاملت مره في دروس المسيح لم يكتفي بالدروس النظريه.
0: أيوة.
1: وده جمال المعلم الحقيقي
0: يا حبيبي.
1: مفيش مره المسيح يقول الكتاب في مرقس 4 علمهم انتم افضل من عصافير كثيره، شعور رؤوسكم محصاة، وبدا يكلمهم على ان الغلاوه وقيمتك وشعر رؤوس، ويقول الكتاب في مرقس 6 بعديها باصحاحين الزمهم.
0: ايوه
1: تودينا. أيوة. فين هتودينا؟ بالدرس العملي. بعد الدروس النظريه دي كلها رايح بيك للدرس العملي. ليه؟ انا مصمم اعلمك. وانا فاكر مدرسين في مرحله معينه في حياه المرحله الاعداديه كانوا واخديننا بشكل كبير لفكره الشغل العملي اكتر من النظري.
0: صح.
1: فيدونا تلت نظري لكن تلتين عملي، ومن العملي انا بتعلم الدرس، بشربه، بشبع بيه. فمعلم المعلمين المسيح لما يقول عنه الكتاب المقدس اني الزمهم، وكان بياخدهم دائما للمعمل، للحقول، ياخدهم للمرضى ويوصلهم يشوفوا بعينيهم ما اراد المسيح ان هو يفعله. فهو معلم، ومعلم قوي ومحترم.
0: اشكرك.
1: والدليل هي المعجزه دي.
0: على فكره كلام حضرتك بيوديني لحته كنت بتناقش فيها مع اخويا ايهاب واحنا جايين في السكه، بقول يا رب يعني انا خايف احسن اكون هنوعظ الناس النهارده، لكن انا عايز الموضوع عالي جدا عشان نكون واضحين. والمعجزه دي بتاخدنا لدرس عملي قوي.
1: صحيح.
0: جدا زي ما حضرتك قلت يا جماعه، الموضوع ابعد ما يكون واعظ النهارده، عايز بعد ما اشبعهم قال لهم تعالوا نخش السفينه، وهناك واجهوا الدرس العملي. فقط بعد ما تسمع الوعظه دي تواجه درس عملي انا مش عارفه هو، هنشوف وهتعرف اذا كان الموضع خلاء. وزي ما كان بيقول اخويا ايهاب الوقت قد مضى، هتلاقي في ايد تقول لك لا ما تقلقش ده هتشبع وهيفضل عنكم. يمكن كان في معجزه منسيه يعني بيسموها كده المعجزه المنسيه. أول ما يقولوا معجزة إشباع الجموع تيجي على طول في ذهننا الـ5000، لكن في معجزة تانية أخويا فيليمون غالبا الـ4000 بعديها على طول. فيمكن الاثنين مختلفين عن بعض، والسادة المشاهدين عارفين الكلام ده، مش هنقعد نراجع المعلومات، لكن غالبا الاثنين مختلفين وكل واحدة حدثت في توقيت معين وكل واحدة ليها نظامها.
1: لا قول لنا يعني احنا برضو الرب
0: يعني يمكن حضرتك
1: نعمة وتتكلم، قول لنا ايه الاختلاف ونحكي مع بعض.
0: يمكن في المعجزة اشباع الـ5000 دي الكتاب ذكرها في 4 أناجيل. كل الاناجيل التلخيصية الاربعة او الاناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لكن الثانية ذكرت في متى ومرقس بس. دي فيها 5000 لكن دي فيها 4000. دي فيها 5 خبزات و2 سمكتين.
1: 7.
0: دي فيها 7 مع
1: قليل
0: صغار
1: السمك.
0: او قليل السمك. دي اللي فاض منهم كان عبارة عن 12 جفة، لكن دي اللي فاض منهم حوالي 12 سلة. لكن كمان الحتة الغريبة دي حصلت في اليوم الأول ودي حصلت في اليوم الثالث. كتير بننسى المعجزة بتاعت إشباع الجموع اللي هي 4000، لكن كل واحدة تعليميا كمان ولاهوتيا ليها قصة مش هنخش في تفاصيلها، لكن الموضوع ثري جدا وأنا متشوق ومتلهف إن حضرتك تكلمنا عن خلفية المعجزة دي. أنا مبسوط قوي مرة تاني، بحبك يا أخي فيليمون.
1: أنا أولا يعني فرحان بده، بس كمان إحنا هنرجع نتعلم الدروس اللي حضرتك يعني في جعبتك فيها. الفرق ما بين المعجزتين فيها أكيد دروس عملية ودروس روحية، فأكيد هنرجع لها. للأمانة الخلفية وأنا يعني بصلي من أصعب الخلفيات اللي شفتها في المعجزات هذه الخلفية. تخيل الخلفية للمعجزه دي اللي ذكرها الاربع اناجيل، خلفيه هذه المعجزه في اشباع الجموع قبلها مباشره لما تشوف القرينه، يقول لك كان هناك مقتل لنبي،

0: اللي اهم حد جه في التوقيت ده ومعد الطريق للمسيح هو يوحنا المعمدان.
1: أي
0: ويا ريت يا ريت مثلا تم موت عاديه، لكن يقول عنه الكتاب المقدس في حفله شهوانيه، ولاجل القسم ولاجل هيرودس امر بقطع راس يوحنا المعمدان بناء

0: تبعته المفروض ألف به.
1: أيوة.
0: يقول للناس أنا مجروح، أنا تعبان، اعتقوني، أيوة، شوفوه، سبوني. لكن المسيح بيتميز بحاجات مش طبيعية، زي تحنن عليهم. طب أنت فيه ولا فيه؟
1: يا حبيبي
0: أنت فيه ولا فيه؟
1: أيوة.
0: غريب. الأصعب من ده، أنا للأمانة في مواقف وأنا بعترف أمام السادة المشاهدين أحيانا بنزاوي وبنطوي، هو ما عملش كده، لكن عنده مبدأ الإخلاء رهيب. فكر في الناس ما فكرش في مشاعره، فكر في احتياجات الناس ما فكرش في احتياجاته، وطول الوقت بيفكر في الناس مش في نفسه. جذاب، وطول الوقت عنده الإخلاء ده. لم يترك الناس، رغم خلفية المعجزة دي من أشرس الخلفيات، وهو واحد قريبه بالجسد، واحد معد له الطريق، أي، واحد عمده جاله الخبر. أنا مش عارف لو السادة المشاهدين حد بيسمعنا في يعني موت حد من الصعبة، والمسيح يعني متميز في كل شيء، وأرواحهم هذه المنطقة اللي فيها الرب يسوع المسيح تقبل هذا الوضع وتقبل هذا الخبر بشكل إيجابي لا يمكن أن أنا أتخيله.
1: يمكن حياتك وحياتك بتتكلم لفت نظري أروح لحتة صغيرة. يعني يمكن واحد من السادة المشاهدين يقول طب ليه التكرار؟ ما فيش حاجة اسمها يعني تكرار غير مبرر في كلمة
0: صحيح.
1: فكون معجزة إشباع الجموع تيجي في الأربع أناجيل، كل حاجة بهدف، كل حاجة بهدف. فمثلا زي ما ذكر خادم الرب الحلو القسيس فيلمون موضوع مقتل يوحنا المعمدان، هذا النبي الرائع وهذا الشخص العظيم وأعظم المولودين من النساء. تخيل معايا حضرتك، يقول الكتاب المقدس أن بعد الموضوع ده كان مفروض الرب يسوع زي ما سمعنا ينشغل بهذا الأمر، لكن قال لهم لا، تعالوا تعالوا تعالوا إلى موضع خلاء، إحنا عايزين نطلع برة الدائرة دي. فلم ينشغل بهذا المشهد أكثر من أنه ينشغل بتسديد احتياجات الناس. لكن نروح لمرقس، حاجة غريبة جدا. فمرقس يقول أنهم راجعين يحكوا له عن الخدمة بتاعتهم، راجعين يقولوا له احنا حصلنا على نجاحات معينة. قال لهم لو سمحتوا مفيش حاجة تودي الخادم في داهية قد انه يحكي عن النجاحات بتاعته. وده ياخدني لسفر يشوع غالبا اصحاح 5. قبل اي حرب كانوا بيروحوا الجلجال، وبعد اي حرب بعد النصرة يدخلوا الجلجال. ليه؟ احكم على الجسد. حبيبي لو سمحت ما تتكلمش عن نجاحاتك دار الجذور عشان تقدر تطلع لفوق. فمتى بعد المقتل بتاع يوحنا قال لهم تعالوا إلى موضع خلاء، أنا عايز أشبع احتياجاتكم، هطلع برة الدايرة دي. ومرقس يقول لنا أن بعد النجاحات بتاعتهم، لكن في لوجة غالبا مشهد تاني خالص، أن يذكر ولأول مرة أنهم في صور وصيداء أو بجوار أو في منطقة صور. طب ليه؟ ليه صيداء؟ صيداء دي بيت الصيد أو بيت الخبز أو بيت الشبع. يا سلام يا سلام، عايز يقول لهم كده، وده غالبا البلد بتاعت أندراوس وبلد بطرس وبلد فيلوبوس أخويا فيليمون. فعايز يقول لهم أنا جمعت بين الاثنين، بين تسديد الاحتياجات وبين الشفاء المرضى. لكن في يوحنا الجزء اللي احنا جريناه على مسامح حضراتكم حاجة غريبة خالص، يظهر في المشهد أندراوس ويظهر في المشهد فيلوبوس ويمتحن إيمانهم، زي ما هنسمع كلام رائع من أخويا فيليمون بعد شوية. فعايز أقول إن مفيش تكرار، لكن وهو بيقول لنا المعجزة كل مرة ليها خلفية معينة وليها نظام معين. والنهاردة عايز أقول لك اتشجع، الرب في ظهرك وبيحبك وعايز يشجع إيمانك إنه هيعرف يسدد كل الاحتياجات. حقيقي احنا مبسوطين خالص نحن نكون معاكم، وهنكون مبسوطين أكتر بكل التليفونات اللي هتجينا. ومعانا تليفون على الهوى.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء البركة.
2: مساء البركة، مساء الأنوار. رب يباركك ويبارك حضرتك، رب يبارك ويبارك خدمتك.
1: أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، حضرتك مشرفنا بالاتصال.
2: مظبوط، أنا شرفني دايما، قناة الكرمة تشرفني الصراحة. من عندي استفسار بسيط، هل ممكن نفهم المعجزة بشكل رمزي ولا لازم نفهمها حرفيا كهدف تاريخي؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: طبعا أنا بشكرك لمتابعتك للبرنامج، وبشكرك للسؤال الرائع ده، وأكيد في إجابات هتبقى خلال الحلقة، لكن قسيس فيليمون ممكن يفيدنا دلوقتي. وإحنا أنا بشكرك مرة تانية، يعني تفضل.
0: يعني أنا أولا بشكرك أخويا مصطفى لأجل هذا الاتصال ومتابعتك لكل الحلقات الخاصة بخدمة الكارث. وبشكرك كمان تحديدا على هذا السؤال.

0: الرائع اللي فيه حضرتك بتحاول يعني تكون بتوصل لنا سؤال طلبه يعني معرفة ونور. الحقيقة المسيح لم يصنع المعجزات لهدف رمزي، لا، أو هو بيعملها بشكل رمزي، لا، ده تمت هذه المعجزات حرفيا. قال الكتاب في ماركوس 3: وقع عليه كل من فيه داء، اجتمعت كل المدينة، أنا بكلمك على الزمان، اجتمعت كل المدينة عند الباب. لما المسيح بيقول عنه الكتاب المقدس انه كان بيخرج الارواح الشريره بكلمه، لما اتكلم المسيح المقدس الكتاب المقدس عن المسيح انه يقول يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس ويشفي جميع الامراض. اذا المعجزات دي تمت حرفيا، مش بس تاريخيا، وكمان الهدف من هذه المعجزه هو مجد الله ويظهر مجد الله. فالمسيح ليس هو نبي، لا، ده هو الله الظاهر في الجسد. فعلشان كده طبيعته المعجزات مش حاجة رمزية بتقول لنا، أو حاجة تشبيهية بتحاول نوصل للسادة المشاهدين إن من خلال المعجزة دي كان في حد عايش بيعمل حاجات زي كده، لا، دي حاجة حرفية حدثت وما زالت وستظل. فالمسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. لو ينفع تضيف لنا حاجة؟
1: طبعا، يعني هي حدثت بشكل فعلي، ولكن احنا بناخدها بنفسر بشكل اجتهادي اللي ينفع نعايشه في الايام دي، لكن فعليا حصلت المعجزه. هل الله اشبع، او الرب يسوع المسيح اشبع 5000 ما عدا النساء والاولاد، وده عددهم كبير جدا، يتراوح من الى، يعني مش عايز اقول يتراوح من الى دي عشان ما تتخضش، لكن مينيمم 10000، ماكسيمم 50000، ونقدر نعملها بعمليه حسابيه زي ما يتفضل اخويا الجسيس في المهم بعد شويه. ففعليا حصل، اما اجتهاديا احنا بناخد الموضوع بشكل اجتهادي تعليمي تفسيري علشان ينطبق على الحياة العملية بتاعتنا. شكرا لمرورك.
0: وكمان يا اخويا امجد، اخويا مصطفى يقصد مش بس فكرة حاجة حدثت ولا لا واحنا بنفسرها، هو بيتكلم ان دي حاجة رمزية، لا، مش رمزية،
1: لا، حصلت،
0: حصلت وكمان بتحدث. بمعنى ايه؟ مش شرط الخمس تلاف، مش شرط اشباع الخمس تلاف، بس مازال الهنا لانه حي ولانه مقام من بين الاموات، مازال بيصنع المعجزات ويعمل. ليه؟ لان دي طبيعته، بما ان هو حي اذا فالطبيعه بتاعته انه يصنع المعجزات ويفعل المعجزات، فدي طبيعته. فهي مش فكره حاجه رمزيه بنرمزها، لا، دي حاجه حرفيه حصلت وما زالت وستظل، لان دي طبيعه الله.
1: طيب، اذا حضرتك والاستاذ مصطفى دخلتونا في اللب المعجزه، الرب يسوع المسيح نفسه واللي حصل في المعجزه من جوع واشباع والى اخره. فأنا عايز أستمتع مع السادة المشاهدين مما في جعبة الجسيس في ليمون عن، يعني احنا قلنا خلفية المعجزة رائعة، لكن تعال بينا كده نتفرج على حتة حتة في المعجزة. يعني أكيد كانوا جعانين، يعني ولا ما كانوش جعانين؟
0: ده مليون في المية.
1: بس كلمنا عن الموضوع ده يا أخي في ليمون.
0: الحقيقة المعجزتين اللي حضرتك ذكرتهم، المعجزة الأولانية اللي فيها 5000 فرد ما عدا النساء والاولاد.
1: أي.
0: بيقول 5000 لما تحسبهم زي ما حضرتك تفضلت، هتلاقي ان العدد مش 5000 لان ده فرد، لكن الاسره لا يقل عن 12 ل 15000 ويمكن اكتر زي ما حضرتك تفضلت. بس في معجزه تانية بيقول عنها الكتاب المقدس ان فيها الاف، 4000.
1: ايوه.
0: المعجزه الاولانيه بيقول من الصباح حتى المساء.
1: أي.
0: من الصباح حتى المساء الناس مندهشه ومنجذبه لتعليم المسيح وشفاءات المسيح. المعجزة الثانية 3 أيام. أنا مستغرب، هو في حد ينفع يتشد لدرجة أنه هو ينسى حتى احتياجاته الأساسية؟
1: يا حبيبي
0: المسيح.
1: أيوه.
0: المسيح الوحيد اللي ممكن تقرأ عنه أو تشوفه أو تلمسه أو تعينه زي ما كان التلاميذ، هو المسيح.
1: هل
0: كان في جوع؟ أيوه، علشان كده المسيح قال للتلاميذ الناس دي جعان عايزين نوكلها. وكان هنا في امتحان، بس عايز أتكلم كلمة إذا ادتني الفرصة.
1: طبعاً.
0: عن فكرة الجوع. أنا مش بتكلم هنا يا أخويا أمجد، ومش بكلم السادة المشاهدين على الجوع الحرفي. الله بيقول عنه يملأ إليه كل احتياجكم بحسب غناه في المجد.
1: أيوة.
0: ففي جوع حقيقي أو في جوع مثلا حرفي، ده الجوع اللي هو، أنا آسف، يعني الجوع اللي هو المأكل والمشرب وإلى آخره. بس أنا أقصد جوع روحي.
1: أها.
0: يا أخويا أمجد، لم يأتي ذكر في الكتاب المقدس عن كلمة جوع إلا وحدثت وراها كارثة، مصيبة.
1: أيوة. حقيقي
0: في انواع كتيره من المجاعات، بس في واحده يقول عنها الكتاب المقدس لما حدث جوع في ايام ابراهيم.
1: اها.
0: عارف عمل ايه؟ يقول الكتاب انحدر.
1: اه،
0: لما حدث جوع انحدر. بس يقول الاغلى من ده انه بدا يضحي بساره.
1: ايوه
0: ضحى بالغاليه.
1: يا

0: انا عايز اقول للساده المشاهدين وعايز اقول لنفسي، انا متخوف من جوع رهيب ممكن يصيب البيوت. عايز اتجاسر واقول كم كم كم زوجه ممكن تكون سايبه بيت جوزها، كم جوز ممكن يكون عامل مشاكل ضخمه في بيته ومنقسم البيت، كم مصيبه، او مش عايز اقول كم مصيبه، كم بيت منقسم بسبب بندي فرصه للشيطان ان هو يبهدل البيوت. عارف ده ايه؟ جوع
1: يا رب.
0: لما يقول الكتاب المقدس في واحده من اشرس المجاعات اللي حصلت في الكتاب، ولما انا تحضرني فكرتين، يقول الكتاب ان في واحده خدت ابنها ذبحته
1: وكلته
0: وسلقته.
1: اي سلقنا ابني واكلناه،
0: سلقنا ابني، ده تعبير قاسي. عارف ايه السبب؟
1: أي.
0: جوع، ضحت بالغالي، ضحت بالابن. هو في اغلى من
1: انا مش عايز اعدي الاولانيه، جوع البيوت والاسر، لاني بصراحه يا جسيس فرمون حياتك بتخدم وبتروح بيوت كتيره وبتخدم في قرى كتير، واحنا بنلمس من بعيد لبعيد لالا نكون بنكشف اسرار بيوت، لكن فعليا اللي حياتك بتقوله ده ازمه، وازمه حاليه، وفي خراب في البيوت، خراب مستعجل، راضين شئنا ام ابينا، يعني كل البيوت حاليا بتصرخ اعبر الينا واعنا. فجوع يخلي ابراهيم ينحدر ويضحي بساره. اتوقع ان في بيوت بالنوعيه دي، واتوقع في ناس بتشوفنا بالشكل ده. انا مش عارف، هل يعني انا عارف انك هتقدم لنا علاج في الاخر، دي انا مصدق من خلال كلمه الله، لكن لو تحب وفي جعبتك نصيحه لاسره الزوج بينحدر بعلاقاته، بينحدر ايا كان، معرفش ايا كان الانحدار بتاعه، وبيفقد زوجته، يعمل ايه علشان يلم الشمل؟ يعني اسر بتضيع، تذكر معايا ده.
0: يعني انا مخضوض يا اخوي امجد، طالما فتحت هذه المنطقه انا مخضوض.
1: ايوه،
0: ازاي ابليس دخل اسره ادم وحواء بهدلها؟
1: ايوه،
0: ومن وراء اتى السقوط، واتى واتى واتى. انا مستغرب لما ازاي ابليس اقتحم وتسلل بيت صموئيل،
1: اخ
0: لما تسلل بيت داود، خلى الاولاد قاموا على بعض وموتوا بعض. اقول لك ايه ولا ايه من البيوت؟ حل والتحصين هو دم المسيح. طب افرض حد منحدر، وافرض حد كان يسلك سلوك غير مستقيم، وافرض حد انجذب ورا شهوته والى اخره. الحل الوحيد في الشبع. انا جعان والبيوت خربان، مين الوحيد اللي عنده الشبع؟ لما الناس راحت للمخدرات وظنت ان ده الشبع.
1: أيوة.
0: لما الناس راحت للجنس وظنت ان ده الشبع، وغيره وغيره، راح قال الكتاب عن السامريه انها راحت، فالمسيح قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، وهيفضل يعطش. الحل مع المروي، الحل مع المشبع، شخص واحد بس، يسوع. علشان كده نفسي اوجه السادة المشاهدين، لو انت شاعر انك جعان، لو انت شاعر انك في حالة جوع رهيبة، وشاعر ان البيت بتاعك بيضيع منك، عملت محاولات بشرية ومجهودات، انا ادعوك النهاردة انك تتوجه بقلبك وبكل قوتك الى المشبع الحقيقي، وهو يسوع المسيح اللي انا عايز اصلي بيه معاك النهاردة، لانه اشبع بيتي واشبع راحتي واشبع نفسيتي واشبع كل ما في داخلي، هو يسوع المسيح. واي محطة واي مكان فيه شبع تاني هو جوع، الا المسيح،
1: وده الوحيد اللي ينفع يشبع. شكرا. يبقى اذا كان في جوع في ايام ابراهيم، حضرتك ذكرت كمان وانا قطعتك وانا اسف جدا، الست اللي قالت كده سلقنا ابني واكلناه، جوع، ده كان في ايام جوع، وملك اسرائيل بيتمشى على السور وشج اللبس بتاعه، واتضح انه للاسف الشديد لابس مسوح من تحت اللبس بتاعه، وبتقول له خلص يا سيدي الملك، قال لها من اين اخلصك؟ ام من البيدر ام من المعصره؟ اتاري مفيش، خلاص بعيد عن البيدر، بعيد عن المعصره، بعيد عن صليب المسيح، مفيش شبع، مفيش حل لكل اللي انت فيه غير انك تيجي لصليب المسيح وتستخبى، تستخبى فيه.
0: يا اخويا امجد، من اشرس الكلمات المؤلمه في الكتاب المقدس كلمه ام ثلاث حروف دي، جوع. عايز اقرا لك مقطع في ملوك الثانيه 6 اللي حضرتك نوهت عنه في ايه 25، بيقول وكان جوع شديد في السامره وهم حصروها حتى صار راس الحمار ب80 من الفضه، ده رقم مش عارف كام دولار حاليا، رقم كبير. ويقول وربع القاب من زبد، ايه اللي وصل راس الحمار ب80 من الفضه؟ الكلمه المؤذيه دي من ثلاث حروف،
1: جوع.
0: هي دي. عشان كده مش بس جوع في البيوت، يعني يستحضرني موقف، وللامانه اذا اديتني مساحه، انا مخضوض، وانت خادم للرب وتحركت في ربوع مصر وتحركت في خدمات هذا عادتها، تخيل في مؤتمر بنت

0: ضمن البنات. البنت دي تالتة اعدادي، لو سألتك ايه الضغوط اللي عندها اقول لك مفيش، اخرها بتلعب، اخرها بتاكل بتشرب، ده الضغوط، دروس عندها ولا حاجة. الاخوة والخدام والخادمات لحقوا بنت بترمي روحها من على السور
1: يا رب
0: تنتحر. يسوع. انا بصلي باسم الرب يسوع لروح الانتحار وروح القتل باسم المسيح يبكم ويبطل
1: في اسم يسوع.
0: البنت دي عايزة تنتحر، وللأمانة شدني وسألت الخدام طب ليه كانت عايزة تنتحر؟ قال لي ده السؤال اللي كان مالي قلبنا، جمعناها وكسور من الثانية لحقناها من على السور وتلفينا حواليها وقلنا لها السؤال ليه عايزة تنتحر؟ شمرت الكم بتاعها ورتنا 10 محاولات انتحار.
1: يا رب يسوع.
0: 10 محاولات انتحار، والعجيبة ليه ده كله؟ تخيل، بتقول اني دخلت في ارتباط عاطفي مع شاب وعدني بالارتباط وهي في السن الصغير وعدني بالجواز، ولما خلى بيا قررت ان انا انهي حياتي وانتحر. جوع عاطفي،
1: جوع عاطفي،
0: جوع عاطفي. ما اكثر الـ الشباب والشابات بليز بيرمي طعم، طعم ده جوع عاطفي رهيب.
1: اسمح لي ناخد تليفون وهنكمل مع بعض. حضرتك معانا على الهوا. الو.
2: الو، مساء الخير.
1: مساء البركه.
2: نعم وسلام يا اخويا الغالي امجد.
1: اهلا بحضرتك الضيفه الغاليه العزيزه الاخت نهال.
2: شكرا حبيبي، برحب بحضرتك وبالاخ المبارك اللي قدم لنا الكلمه الاخ ايهاب، وتحيه خاصه لحضره القسيس فيليمون. الرب يبارككم جميعا ببركات حتى لا توسع. وانا بالامانه بحب البرنامج ده قوي، وكل اسبوع ببقى منتظره بفارغ الصبر، لاني بعرف انه في رساله ليا انا شخصيا، واكيد كمان كلمه حيه لشعب الرب من كل مكان من فم الرب مباشره. فالرب يبارككم اكتر واكتر، وعجبني قوي المحبه اللي استنتجت.
1: الو الو. طيب حضرتك سمعانا اختي نهال؟ حضرتك سمعانا؟ حضرتك بتقولي كلام رائع جدا وكلام مهم. سمعانا؟ طب ممكن ترجع لنا تاني؟ لكن طبعا شكرا لحضرتك اساسا بتضيفي في كل مره بتصلي بيها، ومتابعتك دي يعني بتثري البرنامج، علشان كده احنا مستنيين حضرتك ترجعي معانا تاني. اخويا فيليمون، حضرتك كنت بتتكلم عن الجوع، الجوع للاكل فعليا، والنوع الثاني الجوع العاطفي. فمش عارف بنواجه الموضوع ده بشراسه الايام دي.
0: يعني مرعب. قال الكتاب نفس التعبير ده اللي هم بثلاث حروف، انا بسميها بثلاث حروف.
1: حلو، انا استفدت النهارده في الحته دي كمان. بص كله رائع، لما لا تقولوا مبدل رائع، بس انا النهارده ابو ثلاث حروف.
0: اتفضل. صدقني يا اخويا امجد نفس التعبير ده، ابن بشوات يحط رجلي على رجلي يختار افضل بنت في بني اسرائيل. ايه اللي خلاه يتكتك التكتيك ده مع صاحبه ويروح يقول الكتاب المقدس عن ان يقول الكتاب عنه البغضه اللي ابغضها لها كانت اكتر من المحبه اللي حبها لها.
1: ايوه امنون.
0: تكتيك، خطه، ويقول بعد ما فعل الشر انا اسف. جوع. اللي يخلي واحد بيجي له المشروب بتاعه بالشاليموه خدم وحشم تحت منه افضل القصور وافضل التكييفات، ياخد براس ابوه ويروح ويقول لك وحدث جوع.
1: ايوه
0: ابن الضال.
1: ايوه
0: احنا عندنا مشكله، القصه مش فلوس والقصه مش شبع، ده احنا عندنا مشكله ضخمه، وده اللي انا بصليه. انا عايز انقل عزيزي المشاهد يا اخويا امجد النهارده، احنا ايه الهدف من البرنامج؟ ايه الهدف من الرسالة ومن المعجزة دي؟
1: أيوة.
0: احنا عايزين نشاور النهاردة لكل حد جعان ولكل حد شاعر النهاردة ان في جوع رهيب في حياته، في بيته، في مشاعره، حاس انه مسلوب منهوب، حاس ان في انقسامات كبيرة في بيته، شاعر ان في مثل يقول لك اللي رماني على المر.
1: أيوة.
0: مش اللي امر منه زي ما انت بتقول، ده بيقول اللي رماني على المر ده الجوع.
1: أيوة.
0: اللي رماني على المخدرات جوع، اللي رماني على الجنس جوع، اللي رماني على انا اسف القيود والسجون والسلاسل جوع. عشان كده بنصلي النهارده، بنصلي في قلوبنا، والله شاهد ان احنا في الاستراحه صلينا لاجلك عزيزي المشاهد، ان عندنا الليله محطه، وعندنا الليله شخص وحده قادر يشبع كل احتياجاتك نفسيه وروحيه وجسديه، اسمه يسوع المسيح. النهارده لو صدقت فيه يشبع كل احتياج وكل النهارده عوز لحضرتك جسدي وروحي ومادي.
1: يا اللي جعان النهارده، في خبر حلو، في خبز الله النازل من السماء اللي ينفع يشبع الجوع بتاعك، في طعام الله وفي طعام

0: مقام الملائكة ينفع النهاردة تروح تقول له جوعني ليك واشبعني ليك واشبعني بيك؟ مش هيشبعك العالم، مش ممكن يشبعك العالم. لو رحت تشبع نفسك بملذات العالم، بالعلاقات، بالخمور والمخدرات، بانك تمشي ورا الشهرة، بانك تروح دولة تانية، مش هتشبع. عملت كده نعمي لما حدث جوع، راحت بلاد مؤاب وما شبعتش. مفيش شبع بعيد عن الرب يسوع المسيح. والنهاردة من خلال معجزة إشباع الخمس تلاف أو إشباع الألاف من الجماهير، النهاردة عايز يقول لك إنه يعرف يشبع الجوع اللي جواك. تجيله وتقول له أنا جعان، تجيله وتقول له أنا مش هينفع يشبعني إلاك. أنا هطلب من الجسيس فيليمون دلوقتي يصلي صلوة صغيرة من أجل كل حد بيتدور جوعا زي الابن الضال، يرجع لحضن أبوه النهاردة، مستنيك ومرحب بيك. ابعد عن الخرنوب اللي بتاكله الخنازير، ارجع للي النهاردة مجهز لك العجل المسمن، هتشبع هتشبع. ينفع يا اخويا فيليمون نصلي؟
1: امين. يا رب يسوع المسيح، بصلي انا واخواتي في الاستوديو، كل من يعمل خلف الكاميرات يا رب، لكل حد شاعر انه مهمش، لكل حد شاعر بان نقصان للقيمه، لكل حد شاعر انه جعان لمشاعره، لكل حد شاعر انه جعان لعلاقه، لكل حد شاعر يا رب الليله بجوع وبيصنع تعويض عن هذا الجوع انه بيسعى ورا مساعي باطله، لكل حد شاعر انه جعان وبيحاول يدور على اكل في العالم، يا رب يسوع المسيح انا بصلي ان ينجذب ويتشد بعينيه لمصدر الشبع الحقيقي. يا رب معقول يا رب يبقى عندي وليمه بكل الحجم ده وانا اباد جوعا؟ يا رب معقول يبقى عندي نهر وانا عطشان لهذه الدرجه؟ عند حد بيحبني ومستعد يشيل البؤجه اللي حانيه ظهري لانه بيحبني، وانا مصمم ابقى منحني وشايل البؤجه دي؟ يا رب يسوع المسيح عقلنا وصحينا ان احنا نلتفت لمصدر الشبع الحقيقي. قال الكتاب بفم الطاهر في انجيل يوحنا 6: انا هو خبز الحياه، حيث خبز الحياة لا جوع في شبع دائم. هذا هو الطعام الباقي للحياة الأبدية. يا رب أغلى وأحلى شبع هو صليبك. يا رب قتنا يا رب من هذا الخبز اللي كان من آلاف السنين وقت بيه البرية، شعبك في البرية 40 سنة كنت بتنزل لهم المن، 40 سنة لم تبلس، يا بتلفت نظرهم يا رب علشان تقول لهم هذا هو الطعام الباقي، هو يسوع بنفسه هو الشبع. يا رب أنا بصلي النهاردة مسمر عينين إخواتي عليك
0: يا رب.
1: يا رب أنا بصلي النهاردة ياكلوك، أنت الحياة، أنت خبز الحياة. يا رب أنا بصلي إن ينجذبوا العمل صليبك في راحة وفي شبع. عشان كده النهاردة تبطل كل محاربات من الشيطان بيحاول يا رب يشد الناس عن مصدر ومكان الشبع الحقيقي هو الصليب، بيجذبهم للعالم وطرق العالم. عشان كده يا رب حيث هناك لا شبع بل جوع مستمر، زي ما حصل مع بولس وزكا، زي ما حصل مع السامرية كان في جوع مستمر، زي ما حصل مع المجدلية إلى أن تقبلوا مع مصدر الشبع. عشان كده يا رب حط إيدك على كل حد بيتابعنا النهاردة، حط إيدك على كل بيت النهاردة شاعر يا رب بانقسام، وكل حد بيتابعنا يا رب جواه ألم وجوع رهيب، إنك تشبعه الليلة بلمسات خاصة حانية وتشبع كل احتياجات داخله في اسم المسيح. عندك كفايتنا وعندك شبعنا وعندك احتياجاتنا في اسم المسيح. آمين
0: آمين. قسيس فيليمون، يعني أنا مستمتع جدا بالحوار الراقي والرائع، ويعني أنا عايز أدخل شوية في المعجزة نفسها. هم كانوا جعانين نظرا لأنه كان يوم طويل زي ما حضرتك قلت، والرب يسوع المسيح جاب واحد زي فيلبس بتاع الحسابات وقال له حبيبي امسك لي الكالكوليتر كده وعايزين ناكل الناس دي. قال هذا
1: يمتحنه،
0: عمل له امتحان. وقد يكون الله بيجيزك في موقف دلوقتي، معلش انا اسف، اللي انت فيه ده قد يكون امتحان من ربنا، مش عارف، يمكن عايز يشوف الدنيا معاك وصل لغايه فين، شايف الحل بتاعك هيكون عباره عن ايه. اتوقع ان فيلبس قدم حل منطقي ألا وهو الفلوس. ففي ناس فاكرة إن أزمتها تتحل بالفلوس. حياتك من شويتين قلت لنا الأزمة تتحل بالرب يسوع.
1: صح.
0: فتفضل حضرتك.
1: بس أنا فاكر وإنت في الاستراحة وإحنا في الاستراحة الأمانة قبل الحلقة قبل الهواء.
0: أيوة.
1: قلت لي تأمل كده جميل عن فيلبس، نفسي أسمعه والسادة المشاهدين تكون بتسمعوا الحتة بتاع إنك أنت شاطر في الشخصيات وفي التأمل. فأنت تأملت عن فيلبس حلو قوي.
0: يمكن اتكلمنا عن فيلوبس واندراوس، اقول فكره صغيره
1: يا ريت.
0: عن

0: انفلوبوس وبعد كده اندراوس. اللي بيشوفني دلوقتي فيلوبوس قال حل مشكلتي في الفلوس. اخ لو اكسب في الجوائز اللي بتطلع على الشاشه بتاعت التلفزيون دي. اخ لو يجي لي بس نص مليون يحل مشاكلي. هو قال كده 200 دينار وكل واحد ياكل شيء يسير. مش هو ده الحل. يا اللي فاكر ان مشكلتك تتحل بالفلوس، مشكلتك مش هتتحل بالفلوس ولا ب 200 دينار ولا ب 200 مليون. والناس اللي عندها فلوس الايام دي بتصرخ. هم الحل في مين؟ الحل في هو. قال هذا ليمتحنه. قد يجيزك الله في امتحان وعايز يشوف ما مدى تصورك الحل هيكون فين. الحل مش في الفلوس. لكن قالوا له التلاميذ اصرفهم. الحل بقى ايه؟ احنا عندنا مشكله. نعمل ايه؟ مشيهم خلاص. عدي المشكله دي، عدي المشكله. لو سمحت حطها بين قوسين وعد. لا ما تعديهاش. ربنا سمح بحاجه اوعى تعديها. لكن ايه؟ في يوم من الايام داود قال كده، الرب قال له سب داود. يعني ايه؟ يعني خد الامر من بين ايدين ربنا وروح قول له انت عايز تقول ايه؟ سمحت ليه بالمشكله دي؟
1: الله.
0: عايز تشتغل معايا ازاي؟ انا تحت امرك، انا مش فاهم، فهمني. لكن بلاش تمشي المشكله. فاذا كان فيلبس جسيس فيلمون قال يعني الحل في الفلوس، والتلاميذ قالوا الحل في ان تصرفهم، وطبعا لا ده ولا ده، جي عم من اندراوس. مال اندراوس؟ لا اندراوس قال حاجه ثانيه خالص. اندراوس قال له وجدنا غلام. انا جايب 5 ارغفه وسمكتين. طب حلو، بس انا مش مقتنع عن الحل في دول. ما هذا
1: لمثل
0: هؤلاء. هو انت فاكر ان دول ينفع يعملوا ده؟ حبيبي لو سمحت الموضوع مش مرتبط بيك، لكن اللي بين ايديك حطه بين ايديه وشوفه هيعمل ايه. اشبعهم وفضل عنهم زي ما نسمع من خادم الرب الجميل جسيس فيلمون. عايز اقول لك بالنسبه لاندراوس عمل حاجات حلوه، ودي اتمنى نتشارك فيها جسيس فيلمون. اندراوس في البدايه جاب بطرس، جاب اخوه، وجدنا الذي قال عنه. طب حلو خالص. بعد ما جاب بطرس طبعا بعد كده جاب الاف كتير. لكن الحته الثانيه اللي عملها اندراوس، جاب الغلام ده ابو 5 خبزات وسمكتين. يعني ايه؟ يعني شغلته ان يجيب الناس اللي مش باينه ويعمل بها ايه؟ ويحطها قدام الرب يسوع المسيح. مين اللي يلمعها؟ اندراوس؟ لا، امال مين؟ الرب يسوع المسيح نفسه. علشان كده جاب بطرس، جاب الغلام اللي كان معاه الخمس خبزات والسمكتين، وقال له احنا لقينا ده، وعين الواد يمكن نتكلم عنه بعد شويه. لكن حاجه تانية عملها، اليونانيين جملوا فيلبس وقالوا وصلنا بالرب يسوع المسيح. فراح فيلبس عمل ايه؟ راح وخد اليونانيين وراح بيهم لاندراوس. كنت اتوقع ان اندراوس ياخدهم ويروح بيهم للرب يسوع المسيح، لكن ما عملش كده. خدهم وخد معاهم كمان فيلبس. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لو سمحت، يا اللي بتقود الناس للمسيح، او يا اللي بتشجع النبته الصغيره في الناس، في مردود في يوم من الايام، بس كل شغلتك انك هتاخدهم وتجيبهم له. هو عارف شغله كويس. يا رب يا رب يا رب ولد في الايام دي اندراوس اللي بيشتغل بقلب انه يجيب الناس ليك، انه بيجيب الناس اللي انت تستخدمهم بكره. يمكن تكون بتشتغل في قريه صغيره ما حدش واخد باله منك، يمكن ما تكونش بتبان على التلفزيون ولا الشاشات ولا ليك برامج، يمكن ما حدش بيصورك ويحط لك على الفيسبوك، يمكن يمكن يمكن. لكن السماء شايفه وكاشفه، وهيجي اليوم اللي فيه تكافئ. هيجي اليوم. كنت قاعد مع خادم من خدام الحلوين قال لي الكلمه دي، شجع واحد في قريه في يوم من الايام هيطلع خادم ومش هينساه لك الجميل ده. اتوقع لو سالنا بطرس، تنسى اليوم اللي جابك فيه اندراوس؟ يقول لك ده يوم ما يتنسيش. الغلام، تنسى اليوم اللي كنت ما كانوا معاه 5 خبزات وسمكتين، بس مين اللي لمعه؟ انا اسف في التعبير، مين اللي وجهه؟ مين اللي خده؟ كان اندراوس. اشتغل شغله اندراوس. فعندنا واحد يا اخويا جسيس فيلمون، اسف انا بقول لك من كتير يا اخويا، بس انت الجسيس فيلمون برضو وانا بحبك. طيب عندنا واحد قال اصرف، الحل في انك تتلاشى المشكلة، وعندنا واحد قال الحل في الفلوس، وعندنا واحد قال ان الحل انا جايب لك حاجات اهي بس مش هي دي الحل. ما هذا لمثل هؤلاء.
1: الحقيقة اخويا امجد انا استفدت من التأمل الرائع ده. انا اول مرة اسمع عن شخصيات، وحضرتك لاول مرة بتنير العينين وكشفت عن ادوار، وطلبت السادة المشاهدين كل من يحمل بكتفه

0: تابوت ان يكون ليه هذا الدور الايجابي من الاشخاص دول. فشكرا. بس انا كمان نفسي اغطي حاجه عن اللي جاذبني شخص أي. المسيح. أي. التعبير اللي انت قلته قال وراء جزء الايه الثانيه قال حاجه رهيبه. قال عن المسيح وهو علم ما هو مزمع ان
1: يفعله.
0: كان محضر، كان عارف ايه اللي هو كان عايز يعمله. للامانه يا اخويا امجد، ما تفاجئش المسيح من فشل التلاميذ في الامتحان.
1: أيوة.
0: لم يتفاجأ الله من سقطة آدم
1: يا حبيبي،
0: من خطأ آدم، ولكن كان محضر الحلول، محضر الحل في السؤال ده بتاع التلاميذ. علم ما هو مزمع أن يفعله، كان في عنده حل لجوع الناس. ما تفاجأش لما خطأ، لما ده آدم أخطأ، قال الكتاب عنه بروح أزلي في عبرانيين 9 قدم نفسه بروح أزلي. ده ما تخضش لما آدم عمل خطأ، إيه ده؟ ما كانش ده السيناريو، ما كانش ده الخطة، ما كانش ده اللي أنا متوقعه منك آدم. كان محضر الخطة، خطة الخلاص. ونفس الخطة دي كان محضرها المسيح في أيام تجسده. لم يتفاجأ بفشل وبعجز التلاميذ في الامتحان، ولكن كان محضر. عشان كده بقول للسادة المشاهدين وبقول لي مشكلتك ليها حل.
1: أيوة، على فكرة الترنيمة أنا كتبتها، ينفع أخد تليفونين وارجع بقى للحلول المنطقية أو الكتابية أو الإلهية من خلال الكلام.
0: وبعديها تاخد الترنيمة كمان؟
1: لا مفيش ترنيمة، أنا بس اللي كتبت مشكلتك ليها حل. الأخت نهاية رجعت لنا تاني، أهلا بيكي حضرتك معانا على الهواء.
2: شكرا يا أخ أمجد لإعطاء الفرصة. أسفل خط اتقطع، عجبني قوي المحبة الحقيقية اللي بين حضراتكم، لدرجة إن حضرتك يا أخ أمجد ما مسكتش نفسك وقلت بمنتهى التلقائية أنا بحبك يا أسيس ليمون، وهو كمان رد على حضرتك وقال وأنا كمان بحبك. وهو ده الجمال كله، إن اللي ده محبة الرب الحقيقية ما يعرفش يكره أساسا، لكن يعرف بجد يدلق محبة على الآخرين زي بجد سيده، ما يكونش فيه حسد ولا غيرة بين الخدام بعضهم لبعض. بالعكس أنا أفرح أن أخويا وأختي مستخدمين للرب بكل قوة، ما أصلنا كلنا بنشتغل في بيزنس واحد وعند سيد واحد. فأنا بصلي أن الأيام الجاية العالم كله يعرف عمليا مش نظريا الحب الحقيقي، لأن الكتاب بيقول بهذا يعرف في الجميع أنكم تلاميذي، مش لأن خدماتكم رائعة، ولا سامحوني لأن برامجكم هايلة، ولا لأنكم حصلتم على درجات من اللاهوت، لكن الرب هيعرف أننا تلاميذ، والعالم هيعرف أن احنا تلاميذ للرب بجد إن كان لينا حب بعضنا نحو بعض. بس عايز أحيي الأخ إيهاب إنه قال جملة هنشرها وهو طبع محفوظة، قال إن كنتم في موضع خلاء فأنظر إلى العلاء. والجملة دي مش حلوة لأنها موزونة ولا إنها فيها سجع في الكلام، لا ده جمالها إنها بتعلن عن الحق. ما فيش راحة برا أو بعيدا عن الرب يسوع. والترنيمة ببساطة بتقول مش ممكن، ده أمر قاطع، مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. لو ربحت العالم كله، أيوة العالم كله، مش هيريح قلبك. كل العالم فاني، كله قبض الريح. والرسالة اهي، يلي عايز يرتاح قلبك ما تلفش يمين ولا شمال وتضيع وقتك، لكن تعالى للمسيح. وهو ده اللي هيدخلني للسؤال لحضرة الأسيس في ليمون لو سمحت لي أخ أمجد.
1: تفضلي.
2: وإحنا في صدد إشباع الجموع. شكرا. في مدرستين في التعليم، في مدرسة بتقول كفاياكم وعظ عن المسيح المشبع وأنتم سايبين ناس فقراء، ويمكن في منهم تحت خط الفقر وأنتم بس سوري سامحوني زي ما سمعتها فنجرية حنك، يعني بتوع كلام وبس، لكن لما بيجي الموضوع للإحتياج الحقيقي ما بنلاقيكمش، يعني لازم الاهتمام بالشبع الجسدي. والمدرسة التانية بتقول لا أنا المهم أضمن أبدية الناس دي وأطعمهم روحيا، لأنهم حتى لو ماتوا من الجوع الأكل ده هيشبعهم لفترة معينة، لكن بعد كده أكيد هيموتوا، فالمهم إن أنا أشبعهم روحيا وأبقى مطمن عليهم. وأعتقد في رأيي الخاص المتواضع إن لازم يكون في مدرسة ثالثة في التعليم، يعني فعلا يعني نفعل هذه ولا نترك تلك، البالانس أو التوازن مطلوب. فإيه رأي حضراتكم من وجهة نظر الكتاب؟

0: من جوع، عايزه التوضيح. واخر حاجه هختم بيها كلامي، نفسي كمان تلقوا الضوء على الناس اللي بيجذبوا الناس التانيه انهم يجوا للمسيح، لانكم هتلاقوا الراحه والفرح والسلام وهيتحقق امانيكم و الى اخره. كل ده رائع وما عنديش اعتراض ولا مشكله فيه، بس دي نفس الحقيقه فقط، لان الرب يسوع اللي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اديكم الراحه، هو برضو نفس الشخص اللي قال في العالم هيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فاجين مره ثانيه نفسي من حضراتكم تلقوا النظر على البالانس او التوازن في التعليم مطلوب، والرب يبارككم.
1: شكرا شكرا لمداخلتك يا اخت نهال، الرب يباركك. اكيد في متابعتك هتلاقينا بنجاوب بنعمه الرب على السؤال الرائع. معانا تليفون تاني.
2: الو مساء الخير يا اخويا امجد.
1: مساء البركه، اهلا بيك.
2: اخبارك فين تليمون؟
3: الله يخليك
2: يا رب.
1: الاخ جوزيف من اسيوط.
2: معلش يا اخويا، محتاج اخويا امجد. محتاج فرصه طاقه قدامي ليا، لان انا يعني اوقات كثيره بامانه الشيطان يحرزني بافكار مش كويسه، وبيخليني ممكن يعني عارف ان انا اشك في حاجه انت رب، ان ممكن اشك في كلمه ربنا، او اللي هو ازاي ربنا معايا وفي نفس الوقت ازاي الشيطان بيعمل معايا كده، فبيحاربني بافكار ممكن موت حاجات كده مش كويسه، وبالذات الموت، وانا عارف ان الموت مش فيه الشيطان، لان ربنا لما سامح لما ايوب حصل معاه اللي حصل تمام، فالشيطان استأذن من ربنا ان هو يعمل معاه كده.
1: ايوه.
2: فالشيطان ما فيش ايده في ايده سلطان يقدر ياخد الروح او ان هو يلبي. هو الشيطان يحارب لكن ياخد لا.
1: انا متشكر يا اخويا جوزيف. انا متشكر طبعا، لانك وضحت فكره ان انت جواك انزعاج وجواك خوف من الموت، وضحت كمان ان الشيطان مش هو اللي هياخد الروح، لكن اي حاجه بتحصل بسماح من الله، صح كده؟
2: وفي نفس الوقت سابقين اخويا الشيطان بيحاربنا، يعني حتى في البيت للاسف، حتى في البيت ده مدمر، يعني عايز اقول لك جسم بيفسد البيوت وبيخرب بيوت، فصدقني عايز اقول لك برضه يعني حتى في البيت.
1: ايوه
2: عندي، فانا محتاج صلاه.
1: امين.
2: انت اخويا سليمون تصلوا، وانا يعني معاكم دلوقتي صلاه قويه من قلبي ومن قلب مراتي ومن قلب البيت، ان يرجع المحبه والسلام من تاني، وصلوني ان حياتي يعني حياتي تكون فعلا مع ربنا وابدا حياه جديده مع المسيح.
3: استاذنك يا
2: فعلا ما فيش حياه في العالم
3: يا اخويا جوزيف.
2: بتريح
3: اخويا جوزيف.
2: اتفضل.
3: استاذنك
1: اخويا. اتفضل يا غالي. اتفضل.
3: قول لي انت انت انت تقابلت مع المسيح كمخلص شخصي؟
2: صدقني انا يعني سلمت حياتي بس بضعف وبرجع.
3: طيب انت هتصلي مع اخويا امجد صلاه توبه وصلاه خلاصيه، دي حته. الحته الثانيه انا كمان اخويا اتتحد مع اخويا امجد في صلاه ضد حروب الشيطان للبيت. ليه؟ اللي انت بتحكيه ده قد يكون في واقع أذى من الشيطان على بيتك أو على بعض أفراد أسرتك. فالنهاردة بنكسر كل أسحار وبنكسر كل حروب من الشيطان على بيتك. فإن الصلاة دي مهمة على بيتك، والصلاة دي كمان على حياتك أنت الشخصية، إنك تقبل المسيح مخلص وبيتك يبقى الملك عليه هو المسيح. فخليك معانا واخويا امجد هيكون بيصلي.
1: صلي ورايا يا اخويا جوزيف. يا رب يسوع،
3: يا رب يسوع،
2: يا رب يسوع،
1: بسلمك زمام حياتي،
2: بسلمك زمام حياتي
1: من النهارده،
2: من النهارده
1: ببدا معاك،
2: ببدا معاك
1: يوم 5/5،
2: يوم 5/5
1: بدايه جديده،
2: بدايه يا رب جديده،
1: دمك يغطيني،
2: دمك يا رب يغطيني،
1: دمك على بيتي،
2: دمك يا رب على بيتي،
1: حماية على بيتي،
3: مين
2: قرار على بيتي.
1: آمين يا رب. أنا بصلي من أجل أخويا جوزيف وكل الأسر اللي منزعجة واللي الشيطان بيحبها.

0: حاربها حرب شرسه، ايد ابليس تتكسر من على الاسر دي اللي بتطلبك وبتصدق انك الحمايه والوقايه والدعم. يا رب انا بصلي تدخل البيوت وتعمرها من جديد، ترد ازواج وزوجات. يا رب واضح ان في جوع في الاسر ومحدش ينفع يشبع غيرك، ادخل البيوت يا رب. دي صلاتنا، كل حد رفع ايده ورفع قلبه ليك الان وهو قدام الشاشه وبيصلي انت تزور البيوت يا رب، زيارات الهيه، افتقاد الهي في الايام دي. حل بسلامك جوه البيوت يا رب، حل بشبعك لكل جوع موجود جوه البيوت يا رب، لكل المجد. امين
1: امين
0: امين امين امين. بيسيس في الون عرفنا ان الشبع او الحل في الشبع بالمسيح.
1: ايوه ايوه،
0: فحضرتك مكمل معانا.
1: ايوه الشبع في المسيح، بس انت اثرت نقطه حلوه على فكره، سؤال المسيح لاندراوس، واندراوس بيرد عليه ما هذا المثل هؤلاء.
0: أيوة.
1: للامانه المسيح كان عنده الحل لانه علم مزمع، علم ما هو مزمع ان يفعله.
0: ايوه،
1: بس قال تعبير رهيب المسيح، قال تعبير رهيب. فيلبس قال له تعبير ما مثل هذا، ما
0: مثلها، لا لمثل هؤلاء،
1: ما هذا لمثل هؤلاء.
0: أيوة.
1: معقوله ده هيكفي ده المنطقي والطبيعي؟ لا. وعشان كده نفسي اقول لفيلمون واقول لاخويا امجد واقول للساده المشاهدين، ممكن تقول ايه دخل ده بالنسبه للظروف دي؟ ايه مش عارف الاحتياجات الرهيبه دي بالنسبه لكل التفاصيل اللي انا فيها؟ المسيح رد عليه رد مش طبيعي. عندكم ايه؟ طب اللي عندكم ادهوني، اللي عندكم تعالوا بيه. فقال لهم يسوع ائتوني.
0: ايوه،
1: فبيقول حاجه بسيطه، خمس ترغفه وسمكتين بس يا اخي لما اتحط في ايدين الرب انا مش عارف. بيقول الكتاب المقدس حصلت نقله رهيبه وحصل معجزه مش طبيعيه بسبب القليل اللي في ايدي حطيته في ايده اتبارك.
0: يا حبيبي
1: الاحتياجات اللي عندي الكبيره اتحطت في ايده اتلمت، عنده بركه لا توصف. ائتوني. وانا نفسي انوع على حاجه بسيطه لو تديني دقيقه.
0: اتفضل.
1: عليا دور.
0: صح.
1: وعليك دور. أيوة. على الرب دور وعليا دور.
0: ايوه،
1: وده مبدا نعمه رهيب. مره القسيس منيس عبد النور رايح يوصل فكره بسيطه لجماعه مزارعين في حقل، لجماعه فلاحين في حقل، وعايز يوصل لهم عن الخلاص. فراح جاب شويه عشب وراح ولع العشب ده، وكان فيها استوقيت ده نمله متحركه، فجي حواليها حط العشب العشب العشب وراح جه ولع في العشب ده، فبقي كل الدايره نار نار نار، والنمله جوه بتتحرك لقدام نار، لورا نار، جنب نار. قال للمزارعين البسطاء عايزين ننقذ النمله دي نعملها ايه؟ فراح واحد شمر الكم، غلب يعني، فكروا كتير وما عرفوش حل. راح واحد شمر الكم بتاعه وراح مد ايده من وسط النار، اتلسوح حبتين وراح خد النمله طلعها من وسط النار وطلعها. في دور، بس الـ الـ الـ الـ علشان ربنا يقدم لي الخلاص ما نزلش بدراعه وانت شالني، لكن ده بيقول الكتاب مش اتلسوع بايديه واتحرق شويه، بيقول الكتاب المقدس قدم نفسه، ده راح بنفسه ودخل وسط النار، راح للصليب. أيوة. علشان يخلصني. بعد الصليب عليك دور.
0: أيوة.
1: انك تقبل الخلاص، متبررين مجان. هل في حد يصدق؟
0: أيوة.
1: راح للعازر، راح عند قبر الحازر وطلب من التلاميذ طلب، قال لهم ارفعوا الحجر. الله، طب ما انت هتعمل المستحيل وهتعمل الصعب وده الدور الاكبر، هتقيم العازر، لكن عايز يلفت نظر الحاضرين عليك دور صغير، ارفع الحجر. وانا الدور الاكبر اللي هعمله ان انا هاقيم العازر اللي انت مش هتعرف تعمله. انت مش هتعرف تشبع الخمس تلاف او الاتناشر الف او الخمستاشر الف، بس عليك دور صغير انك تصدق، ولما تصدق تشوف البركة اللي انا ممكن اصنعها في حياتك. عشان كده الدور الاكبر على الله، الدور الاكبر على المسيح، بس الدور الاصغر عليا ان انا اصدق
0: الإيمان.
1: في ان انا خدت الخلاص اللي هو الايمان.
0: طب ينفع اخد تليفون ونكمل مع بعض؟ معانا الاخت سامية، حياتك معانا على الهواء، وده اخر تليفون. الو. مساء البركة، حضرتك معانا على الهواء.
2: حضرتك عايزة تلبس صلاة لبنت أختي.
0: أيوة، اتفضلي.
2: عايزة تلبس صلاة لبنت أختي.
0: اتفضلي يا أخت سامية، معانا حضرتك، اتفضلي.
2: عايزة تلبس صلاة لبنت أختي، هتعمل عملية منظار في معدتها.
0: عملية منظار في المعدة، أمين. الرب يسوع المسيح يتمجد، وإحنا بنثق، تثقي في الصلاة أكيد.

0: اختي سامي، اختي سامي سوري، سؤال واحد بس بساله دايما، اخبارك ايه مع ربنا؟ احنا خلاص هنصلي من اجل بنت اختك، لكن انت اخبارك ايه مع ربنا؟ مطمنه على الابديه؟
1: انا ضعيفه يا اختي،
0: ضعيفه على فكره. ربنا جسد، ربنا جسد، ربنا جسد انك تتصلي علشان النهارده تاخدي قوه، تاخدي باور، تاخدي دعم، وتقومي من الضعف وتنتفضي وتوسيع الخيمه وتمتدي. نقول امين. يكون خمسة خمسة بدايه كده، انك تطلعي بره جو الضعف وتودع المرحله دي، واحنا هنصلي من اجل بنت اختك في نهايه الحلقه. امين. شكرا لاتصالك. اخويا جسيس فيليمون، الموضوع كله هنا يحتاج الى تصديق. حتى الناس لغايه الوقت في ناس يقول لك يا سلام، عايز تقول لي ان بخمس خبزات وسمكتين الله يشبع الالافات دي كلها؟ ده موضوع ضد العقل. بس قبل ما اقول دي، اخت نهال كانت سالت سؤال وقالت احنا عايزين ننوه، نعمل بالانس. ده الكلام اللي قلناه في بدايه الحلقه يا اخت نهال، ان الرب يسوع المسيح اهتم باطعامهم روحيا، علمهم، وبعد كده اشبعهم، وبعد كده شفى مرضاهم. فالطبيعي لا نفعل ذلك ونترك تلك، لكن نعمل الاثنين. حلو ان انا اقدم المسيح للناس، وخدوا بالكم يا اللي بتخدموا الرب في الحته دي، اوعى تديله كرتون علشان يقبل المسيح، لا، واوعى تقدم له عطايا عشان يقبل المسيح. المسيح اكبر واعظم من كده. لكن وانت بتقدم، بتقدم بدافع حب. لكن الحته الثانيه، حلو في البدايه انك تقدم المسيح، انك تقدم الحل في المسيح مش في الحاجه، وبعد كده اكيد الرب يشغلك بانك تدي. فما فيش مانع ابدا نعمل الاثنين، بس الاولويه ان اقدم المسيح، حتى لو اسره محتاجه ماديا، بس يعني هي مولوده من الله لكن ضعيفه روحيا، عندها مشاكل ايا كان اللي هي ايه، نقدم في الاول تعليم، نقدم المسيح. المسيح هو الحل. اقولها تاني، المسيح هو الحل. مفيش حل تاني بعيد عن الرب يسوع المسيح. واتوقع يا جسيس فيليمون كان الحل من خلال المعجزه دي، ان الرب يسوع المسيح يعمل معجزه، الحل فيه، والا كانت هتحصل كارثه. يعني مفيش سوبر ماركت، طب في سوبر ماركت مفيش فلوس، دي 200 دينار، طب السوبر ماركت تغطي الالافات المؤلفه دي؟ ما اظنش. يعني دي كانت محتاجه عمليه خلق.
2: برافو عليك،
0: صح كده،
2: وده اللي حصل فعلا.
0: ايوه،
2: ان ما كانش فعلا حاجه، يعني في معجزات كتيره الرب عمل من الاشياء، عمل حاجه، لكن دي فعلا معجزه خلق.
0: صح.
2: الحاجه الثانيه بس دي اللي لفتت نظري، ودي الحاجه اللي شدتني وانا عايز اسالك فيها.
0: ايوه،
2: منين اتت المعجزه؟ هتقول لي خلق. أيوه. بس في حاجه ثانيه ودي اخطر. المسيح قال للتلاميذ علشان يمتحنهم،
0: صح،
2: وهم قالوا له 200 دينار. أيوه. اجره العامل اليهودي في ذلك التوقيت اليوم بدينار.
0: ايوه،
2: خلي بالك ده حاجه ضئيله، في 200 دينار حاجه ضئيله بالنسبه ل 15,000.
0: صح. فهم قال ياكل شيئا يسيرا.
2: فالمسيح قدهم. أيوة. لفكره تانية، بيقول لك رفع عينيه
0: يا حبيبي،
2: حط عينك على السماء، وراح بالصلاه وبالتصديق التلاميذ خدوا. سؤال وانت تأملت فيها حاجه جميله.
0: ايوه،
2: المسيح بعد ما صلى، بعد ما شكر، برك وكسر.
0: أيوة.
2: وادى التلاميذ، فين المعجزه دي حصلت فين؟
0: أيوة.
2: تلاميذ تناقلوا من يد المسيح وصدقوا وراحوا بيها للالاف. قول لنا. الله يخليك يا اخويا امجد لنا.
0: هو انا يمكن هقول فكره صغيره في الحته دي بالنسبه لي، ان طبعا بارك اللي في الساده المشاهدين مركز، ان في انجيل متى ومرقس ولوقا قال رفع نظره نحو السماء زي ما تفضل جناب الجسيس وقال،
2: الا في انجيل يوحنا.
0: لكن يوحنا ما قالش ليه؟ اصل ده الازلي الابدي، ده الله الظاهر في الجسد اللي مش محتاج يصلي، لكن بارك، ولما بارك
2: كسر
0: وزع. عايز اقول لك حاجه النهارده، الموضوع مش في عندك قد ايه، لكن الموضوع في البركه، السر في البركه. يا ترى مقتنع بان اللي بين ايديك ده ينفع يقضيك بيه؟ لا يقضيك، ده أكلوا وشبعوا وفضل عنه، ده يمكن ياخدنا، بس ما فيش وقت طبعا، ياخدنا للبرية. قاد الشعب 40 سنة، ودي كانوا حوالي 2.5 مليون. طب فين يا عم السوبر ماركت اللي تقض في البقى؟ هيجيبوا منين؟ أكلهم المن والسلوى الذي لم يكن يعرفه أبائك. انتظر معجزة في حياتك، ينفع يعملها. بس يمكن في حتة عن الغلام، مش عارف تسمح لي أقولها. الغلام ده، الواد ده، أنا مبهور بيه. عمل إيه؟ يعني أكله، الاكل بتاعه الطبيعي ان الوجبه بتاعته اللي مجهزها له مامته هياكلها، لا، خدها واداها للرب يسوع المسيح.
2: أيوة. ويقال للمفسرين دي وجبه لانش بوكس بتاع الولد الصغير.
0: ايوه، انا هقول كام فكره كنت كتبتهم.
2: فضل.
0: واحد قال قدم عطاءك بحاجة.

0: حسب دخلك، لئلا يكون دخلك بحسب عطائك تبقى مصيبه. يا اخي يا اخي، فتح عليك الواد الصغير، ادى كل اللي بين ايديه، ادي ربنا النهارده، وربنا هو ربنا محتاج لك، ما يقدر يعمل معجزه من غيرك، بس انت تتبارك. قدم عطائك بحسب دخلك لئلا يكون دخلك بحسب عطائك. لكن الثانيه، يمكننا ان نعطي بدون محبه. يعني في واحد ممكن، سامحني جاسيس في الليمون، يعني ممكن ادي الجاسيس في الليمون برغم اني بحبك اهو على الهوا. لكن عايز اقول حاجه تاني غريبه جدا، لا يمكن ان نحب بدون عطاء. ما ينفعش تقول ان انا بحب وانت ما بتديش. يا رب موضوع الغلام الصغير ده يحرك جوانا حاجه تجاه العطاء. وانت بتدي انت مش اغنى من ربنا. يعني ايه؟ يعني يوم ما هتدي هو هيدي. طب ولما هيدي يدي كيلا ملبدا مهزوزا، يدي ايه؟ يدي بسخاء ولا يعير. يا اخي هو مستني انك تقول له انا بحبك. وبحبك ازاي يا رب؟ بحبك من خلال العطاء. ودي يمكن جمله اقدر اقولها، العمل الروحي يحتاج الى عطاء، القنوات الفضائيه تحتاج الى عطاء، الاسر الفقيره تحتاج الى عطاء، النهضات الكرازيه تحتاج الى عطاء. يا رب حرك قلوبنا ان احنا نبقى زي الولد ده. واوعى تفتكر ان العطاء بحجمه، لكن العطاء، الست اعطت الفلسين اللي كانوا معاها، امتدحها السيد. هو شايف، شايف ايه؟ شايف انك بتعمل ده علشان خاطر مين؟ الكتاب ذكر اللي عمله الغلام، انه حط اللي بين ايديه، بين ايدين ربنا. طب وايه اللي حصل؟ حصلت المعجزه، اشبعهم وفضل عنهم. لكن نوهت حضرتك عن التلاميذ، انا اسف، بس اقول دي وبعد كده اسيب حضرتك.
1: اتفضل.
0: نوهت عن التلاميذ، عملوا حاجه، خدوا من بين ايدين ربنا وراحوا للناس، وده اللي مطلوب منه ومنك. واسيب المايك مع اخويا الجسيس في الموضوع.
1: انا عايز انوه كمان يا اخويا امجد على حته، لو تديني دقيقه دي الاخيره.
0: هي اخر دقيقه هنسيبها لك
1: كمان. أيوة. شكرا انك انت سبت لي دقيقه. عايز انوه كمان على حته رهيبه ودي خطيره. المسيح لفت نظر الساده ولفت نظر كل الالاف اللي كانت حاضره، مش للطعام الجسدي.
0: ايوه،
1: قول معايا الايه دي، اعملوا لا للطعام
0: البائد
1: بل
0: للطعام الباقي
1: للحياه الابديه. مين هو الباقي؟
0: حبيبي.
1: يقول الكتاب في يوحنا 6 آية 35، أنا هو خبز الحياة. الجموع لما بيتكلموا عن المن قال لهم أنا المن. أنت بتتقارن ما بين الأكل من آلاف السنين في البرية وما بين المائدة دي، أنا هو المن، أنا هو الخبز النازل من السماء. وكأنه بيلفت النظر لأعظم عمل، لأعظم معجزة، مش إشباع البطون، لأعظم معجزة هو الإشباع الروحي بالمسيح الخبز اللي قدم حياته على صليب الجلجسة لكي يشبع مش الألاف، الملايين عبر العصور، من أيام آدم عبر كل السنين لمليارات من البشر لغاية نهاية الخليقة، إن مصدر الشبع الحقيقي هو يسوع المسيح المصلوب.
0: أنا استمتعت جدا بالحوار الرائع والراقي، الرب يباركك. وعايز أشجع حضراتكم النهاردة، إحنا مش استفدنا تعليم أو تأملات كتابية، لكن النهاردة الرب يسوع المسيح عايز يعمل معاك معجزة. يمكن اللي بين إيديك جليل، واللي بتقول عليه جليل هشبعك بيه طول السنين. يمكن جليل الدخل، يمكن جليل الصحة، يمكن جليل الإمكانيات اللي في البيت، بس حطه بين إيدين ربنا وصدق النهاردة إن يعمل معاك معجزة. المعجزة حصلت لما تآمن وتصدق إنه يعملها معاك. أنا طبعاً بشكرك جداً يا جناب الجسيس، ربي يباركك، استمتعت جداً بالحوار الرائع، وأنا بحبك بجد على فكرة.
1: وأنا استمتعت بالرب اللي فيك، واستمتعت بالسادة المشاهدين، وشكراً على اللقاء الحلو وضيافتك الحلوة.
0: ربي يباركك، شكراً ليكم، وشكراً لأخويا الغالي الأخ إيهاب الخادم الجميل، وشكراً لكل المتابعين اللي تابعونا النهاردة، شكر خاص لجمعية خلاص النفوس ببني سويف، وشكر خاص لكل الفريق اللي شغال واللي امتعونا بانهم يطلعونا لحضراتكم بالشكل الجميل ده. عايز اقول لكم خبر حلو جدا جدا، في بودكاست بعد شويه على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، استنوا هتستمتعوا بوقت رائع جدا جدا مع الفاضل الغالي الدكتور زكريا ستورو والمرنم الجميل الاخ هرماس سمير. اوعوا تروحوا في اي حته.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز. نحن نتحدث عن الكارز الأعظم يسوع المسيح اللي قال أكرز بسنة الرب المقبولة. جه روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لا أكرز بسنة الرب المقبولة. أقام كارزين وكارزات كثيرين عبر السنين، من ضمنهم واحد من أغلى الأحباء على قلوب المشاهدين وعلى قلبي، المرنم الجميل وخادم الرب الرائع أخوي هرمز سمير. أهلا بك يا أخوي هرمز.
1: الله يبارك يا دكتور زكريا.
0: يا أخي أنا بحبك خالص.
1: وأنا كمان
0: مش عارف قريبا. بحبك كده لما أشوفك بابتسم وأفرح.
1: ده نعمة، نعمة الله اللي أنا معتمد عليها في كل حاجة،
0: لأني بجد أنا كل المرات اللي شرفني الرب أن أخدم معاك فيها وأقيم معاك في أوروبا وبره مصر وجوه مصر، شفتك فعلا بتحب المسيح وبترنم وبتصلي دايما دايما.
1: أنا لولا نعمة الله اللي دخلتني في الحتة بتاع الترنيم، أنا كنت بكتب من زمان قوي، بس ما دخلتش في حتة إن أنا أرنم ترنيمي إلا في الألفينات. لأن أنا كنت مقتنع كفاية على يكتب ولحن وغير يرنم، ما فيش حد بيكتب ويلحن ويرنم ويألف ويعمل، مش حد بيعمل كل حاجة، ده اقتناع أنا. لكن في سنة 2000 رغم أن أنا عندي استوديو صوت كبير واستوديو صورة، يعني والاستوديو بيساعد الصوت ويغير الصوت كتير، لكن انا كنت مقتنع ان انا يعني انا الدغفره، فما ينفعش يعني ارنم. فرب ورايا تن ورايا، بتعرف لما الله يحط ايدك في في في عبه كده طلعت برصه،
0: قال لموسى
1: عشان يقنعه. انا كنت اقول له رب لا ما ارنمش، يعني انا ما ينفعش، كفايه اقولها في قعدات ودي، لكن كان انا اطلع كمرنم او كمسبح ما كنتش موافق يعني. فرب تنو هاي بالقوة قال لي أنا عايزك ترنم ترنيمك، لأن أنا همسحك بطريقة تانية مختلفة

0: يبقى حضوري اللي انت بتتكلم عليه بقى، النعمة، نعمة حضوري معاك هتحبب الناس فيك، مش علشان هيحبوا صوتك، هيحبوا حضوري في صوتك، حضوري معاك، فده اللي الناس هتحبه،
1: هيحبوا الرب
0: فيه. والحد النهاردة ده معتمدي.
1: أمين.
0: ودي الأول اللي أنا
1: هرمس سمير اللي ألف يمكن ألاف الترانيم ولحن، هو معروف في كل العالم. أنت تقول لنا إيه عن البطاقة؟

0: عارف الناس عنك. ده البودكاست بيقول كده.
1: أنا متجوز بقالي 38 سنة، عمري 64 سنة، عندي بنتين. طلعت رب بيدين أكتب كلمات ولحنها، فدي فتحت ورسمت لي سكة.
0: إزاي إزاي بديت مع المسيح؟ يعني هل الأسرة كانت مؤمنين وكده طلعت في بيت مسيحي، ولا إزاي إزاي تقابلت مع المسيح أول مرة؟
1: الأسرة

0: موجود وقررت ان انا اعمل كده. فاعتبرت ان انا عندي يوم وانا في 12 سنه حلو قابلت الرب. لكن انا مولود في وسط بيت اب وام رائعين يعرفوا الرب, وكان بيتنا مفتوح للخدام على طول. عشان كده انا بيتي نفس الطريقه مفتوح برضو بنفس الطريقه, لان حبيت السكه دي.
1: وهم يعني كنت تسمع ابوك وماما يصلوا كده؟
0: كان باستمرار يصلوا, وكان باستمرار في بيتنا اجتماع, والاخوه ييجوا باستمرار. يعني حتى كان عندنا احنا يعني كنا الاسره نحب يكون عندنا.
1: انا كنت اتولدت في اني منطقه في القاهره؟
0: المحله الكبرى.
1: المحله الكبرى
0: شارع شكر الكواتلي في المحله الكبرى.
1: كان يعني عندنا... انت مواليد المحله الكبرى؟ قبل ما تيجي القاهره؟
0: قبل ما اجي. انا جيت القاهره وانا عندي بتاع 24 سنه 25 سنه.
1: وانت طفل كنت تحضره في انهي كنيسه هناك؟
0: احنا المحله اغلبها اوثوذكس.
1: حلو.
0: انا في يا احضر اوثوذكس يا اما كنت احضر الجمعيه.
1: جمعيه خلاص النفوذ.
0: هي مسمينها نور الانجيل.
1: نور الانجيل.
0: فده كان الحضور.
1: لا جمعيه نور الانجيل في المحله كمان كان ليها تأثير قوية كبير. وكان فيها قديسين كمان
0: قوي قوي.
1: فده النشأة في الوقت.
0: يعني كان عندنا استمرار في البيت اجتماعات, والناس كانت تحب الخدام يقعدوا معانا في البيت. يعني البيت كان مهيأ لانه كان بتاعنا بس. يعني كان تقريبا فيلا ما عندناش حد ولا فوقينا ولا ورانا وجنينه ورا وقدامه كده. فكنا يحبوا يرتاحوا وسطينا. كان عندنا مجموعه كده كلاب مربينهم, فكانوا يسكتوا وقت
1: الصعبات.
0: متربوا على ان هم من كثره الاجتماعات يعرفوا ان احنا مش قابلين اي حد.
1: يسكت
0: وبعد الصلاه بقى يقوم الاخوه يعبطوا في بعض ويسلموا على بعض ويحضروا بعض, يبقى بيتنططوا في وسطيهم كده هم كمان فرحانين.
1: لك يا حتى الكلاب اتعودت
0: لدرجه ان واحد قال الكلاب دي مسيحيه.
1: واحد من الاخوه
0: واحد ابي يضحك يعني فعلا قال لك الكلاب دي شكلها مسيحي. ساكته ولما قمنا نسلم على بعض قاموا هم كمان يسلموا.
1: حلو جدا. طيب انت قعدت في المحله لغايه عمرك ما بقي كام؟
0: قعدت في المحله لحد ما عمري بقى 24 سنه 25 سنه. بدات اتحرك يعني على القاهره من 24 سنه واتجوزت وانا عندي 26 سنه. وقعدت في القاهره بقى على طول.
1: طيب.
0: جبت بابا وماما معايا.
1: فانت يعني اعتبرت اليوم او حاولت تعتبر اليوم اللي فيه الاخر رزق ضل صلى
0: عشان بس اقطع
1: الشك باليقين.
0: شك باليقين.
1: تمام. ولكن بديت تخدم بقى ازاي؟
0: بديت اخدم زي ما قلت لحضرتك الترانيم هي اللي رسمت سكه البدايه. انا اتحركت في وسط ناس في الخدمه لكن كان ليه حاجه خاصه بنعملها معايا انه بدا كان يديني ترانيم اكتبها والحنها وبدا الروح القدس. الكلام ده من سنه في ترانيم بكتبها من سنه 75.
1: كان عمرك كام؟
0: كان انا بدات اكتب وانا عمري 13 14 سنه. لكن اول الترانيم اللي ربنا استخدمها كويس وتعرفت كان عمري 16 سنه.
1: اللي هي ايه مثلا؟
0: هي كيف انسى. دي من اول التنيم اللي ربنا باركني فيها. كان عمري 16 سنه وقت ساعتها وكانت 15 عدد.
1: يا هنتكلم عن الترانيم لاحقا طبعا, بس انا خلينا نقرب دلوقتي على مين هو هرماس سمير وهنتكلم طبعا عن الترانيم.
0: أمين.
1: فانت كنت تروح تخدم تقول الترانيم وفي نفس الوقت تخدم الرب.
0: بس طبعا ما كانش الحال ممهد قوي انك انت اللي هتقول وهيتسمع. عشان كده انا بحاول اي حد قابله بيكتب ويلحن بحاول اشجعه لان الواحد بيبقى حاسس ان دي ولدته. طلع تاني ما نفسه الناس تسمعها. انا كنت الاقي شويه ما لاقيش تشجيع يعني كحد في البدايه, بس رب ثبتني. فبحاول اشجع اي حد اشوف اقول له كمل, عندك موهبه حلوه كملها, اكتب عن رب بصدق اللي انت بتعمله. فانا رب خلاني اكمل ازاي مش عارف. دي نعمه اللي وقف ورايا. هو انا مديون لرب بكل ما هو صالح.
1: تعرفت على مراتك ازاي؟
0: من خلال الخدمه يعني في احدى.
1: هي من المحله؟
0: لا هي اصلا من طنطا. اتولدت في طنطا بس هي عاشت في القاهره. فاثناء الخدمه اتعرفنا على بعض وكانت احسن بركه في حياتي رب عملها بحقيقة. أنا بقول بحقيقة
1: أكيد طبعا.
0: كانت شريكة معايا من 38 سنة, ما كنتش لسه حد له أي مكانة يعني, وتنها ورايا ومعايا.
1: ولسه لما كنا في العبور ما زالت هي زيك بتصلي ونفسه زي أنتوا زي بعض كده.
0: هو نسخة
1: وبتصلي يعني. على طول صبح وبتصلي وأنت بتاكل وبتصلي وأنت ماشي وهي زيك وبتصلي وهي في الشارع
0: وعشان كده فرح بنتي كان كله تسبيح. فيعني
1: بنات اسمها ايه؟
0: فيرينيا وجولي، الكبيره فيرينيا والصغيره جولي.

0: تمام. فكانت يعني قابلتها في الخدمة وتعرفتوا على بعض وصوت الرب ليك كان انها
1: وكانت بسببها حط في قلبي تشدد في سكة التسبيح وتشدد في أكتب على الله عن النعمة، لأن أنا يعني قلت له رب أنا مديون ليك في الأمر وأسد الدين ده طول عمري ببركتك ليا في زوجتي.
0: طب وبعد كده بديت تتفرغ للخدمة ولا أنت اشتغلت قبل كده؟
1: أنا أصلا كيميائي، بكالوريوس علوم قسم الكيمياء يعني. كنت محضر نفسي ان انا بعد ما اخلص اشتغل، بس واضح ان سكة خدمتي بانت من قبل لما اخلص الجامعة. فاليوم اللي انا خلصت فيه هو اليوم اللي رب قال لي انت كده متفرغ يعني، وبدأت اتفرغ من غير ما اي حد يعرف، وتحركت بشوق في قلبي للي انا بعمله. كان بيتنا اللي اتجوزت فيه كان مفتوح يا اخ زكريا،
0: كان
1: 24 ساعة
0: قبل المقطم.
1: هو في قبل المقطم كان في الهرم، في أول شارع الهرم، كان مفتوح 24 ساعة بنفس الطريقة اللي تربيت بيها في بيت بابا وماما، نفس الطريقة. وكان الشباب في إقامة مستمرة، عشان كده ببارك ربنا على زوجتي إنها إزاي قدرت تستحمل معايا الجو ده. كان وقت مليان بركة، مليان حضور إلهي، سواء في تعليم، سواء في صلوات، أو سواء في تسليم حياة، أو سواء في تلمذة.
0: ناس يجوا تصلوا لهم يعني
1: بطريقة غير عادية، بنفس الطريقة البيت كان مفتوح،
0: هم يجوا يطلبوا منكم يعني.
1: وعلى علاقة مع الشباب، وشباب كان لهم ماضي وربنا غيرهم، فكانوا تتعرف موجودين إقامة شبه دائمة، شبه دائمة مع بعض.
0: الوقت ده كنت بتحضر في أي كنيسة وانت في القاهرة؟
1: في وقت ده أنا ما كنتش بحضر في كنيسة معينة، لكن كنت بخدم في خدمة اسمها نداء ملكوت. خدمت في نداء الملكوت ديت حاجة بتاع مثلا 10-15 سنة.
0: ايوه انت واحد من اللي اسسوا نداء الملكوت.
1: ودي سنين كانت اكثر من رائعه، ابارك ربنا عليها، لان ربنا استخدمنا بكل قوه في ملكوت ربنا، والله كاتب الكلام ده في سجله يعني.
0: لكن كانت لفتره.
1: خلصنا وقفنا نداء الملكوت في تقريبا اخر 1999 على 2000 كنا وقفنا، او هي احنا وقفنا من 98، وقفناها خالص بقى خالص في 99 او 2000.
0: بعد نداء الملكوت بدأت تحضر في كنائس.
1: طبعا، لان اصلا كنت بحضر في كنائس بصفتي مرنم، انا مش رنم في بيتنا بس يعني. كنت برنم في كنائس وبحضر في كنائس، وربنا فتح الباب قصادي بنعمه من ساعتها، والكنائس مفتوحه قدامي يعني، ما كانش اي عندي مشكله في الامر. لكن بعد ما وقفت نداء الملكوت ركزت بقى على التسبيح اكتر من التانيم، ورب خدني بقى في من التنيم للتسبيح، ده معجزة واختبار.
0: لا قوله لنا، لأني أنا عايز أعرف يعني ناس كتير يعني إيه الفرق بين التسبيح والترنيم.
1: طيب أنا هقول لك، بس هو
0: لا أقول لي ومحد السامع حاجة على فكرة، إحنا
1: محد السامع هقول لك ما بينه وما بينك. الفرق في التسبيح والترنيم فرق كبير قوي. أنا كنت وأنا صغير كل ما هو مزيكا وكل ما هو ترنيم اسمه ترنيم يعني، مش هقعد بقى. لكن لما عرفت التسبيح، لأن أنا رب عملوا معايا بطريقة معجزية قوي، هحكيها دلوقتي، بس هقولك الأول الفرق. هو كلمة الفرق ما بين التنين والتسبيح أكاديمي غلط، إنك تقول الفرق ما بين التسبيح والتنين كلمة غلط، بس إحنا بنقولها يعني تجاوزا. إن عايز نقول التنين اللي بتتكلم عن ربنا اسمها تسبيح، والتنين اللي بتتكلم عن الإنسان اسمها ترنيم، لكن هي أصلا الكلمة غلط، لأن كلمة ترنيم هي معناها الوعاء اللي بيحمل داخله كلمات زائد لحن، عاملة زي في العالم الأغنية. ما جيش أقول الأغنية أحسن من الأغنية.
0: عايز تقول ان كلمه ترنيم كلمه عامه
1: تحوي كلمات ولحن،
0: تحوي تسبيح واغاني روحيه،
1: وتحوي الترنيم اللي هي بتتكلم عن الانسان والمزامير بالظبط، زي اغنيه عاطفيه، اغنيه وطنيه، اغنيه، فيعني نفس الحكايه. فما اجي اقول الفرق ما بين الترنيم والتسبيح، ده في اسمها ترنيم الطلبه، ترنيم الحمد، ترنيم التسبيح، ترنيم الاغاني الروحيه،
0: يعني كل اسمها ترنيم. الترنيم هي الاوسع،
1: هي الاوسع. فلازم تقول بقى الفرق ما بين
0: ترنيم بعضكم بعض، المزامير
1: والتسابيح واغاني، كل دي اسمها ترنيم المزامير، ترنيم التسابيح، ترنيم الاغاني الروحيه. فلازم اقول الفرق ما بين الترنيم اللي بتتكلم في التسبيح على الله، والترنيم اللي بتتكلم عن الانسان. ده كده صح؟
0: صح،
1: المفهوم بتاعها كده. فالاولانيه بتبقى انت بتخاطب الانسان علشان انت عايز تساعده توضب له الجو المناسب، بيبقى فيه الناس جايه لك
0: اللي هي بتدعو لي التوبه يعني.
1: اه التوبه بقى التعزيه، واحد جاي مقفول من شغل، واحد جاي وانت عليني يتعزى عشان يعرف يتكلم مع ربنا تاني، واحد مخاصم ربنا، واحد داخل في موقف، فانت التانيين بتفتح له السكه وتفتح شهيته ان هو يبدا يحكي مع الله تاني. اخر التانيين من اللي قدامك يتعزى، ده دوري كمؤنم انه يتعزى وبدا يحكي مع ربنا، خلص دوري على كده. وانا كل اللي بعمله انا بخاطب الانسان، فبقول التانيم اللي تقدر تمس مشاعر اللي قدامي او عقله او ذهنه، فدي التانيم. التسبيح مش كده خالص، التسبيح انا بخاطب الله، التسبيح ذبيحه، فنقدم به في كل حين لله ذبيحه التسبيح اللي هي ثمر الشفاء معترفه باسمه. فدي طريقه ودي طريقه. يعني انت عارف عامل زي اخ زكريا، اقول لك الترنيم بخاطبك فانت بتتعزى تخاطب ربنا، انا بخاطب حضرتك، حضرتك اتعزيت مني فتبدا تخاطب ربنا. التسبيح بقى انا بخاطب الله هو اللي يكلمك.
0: طب لما في ترانيم انا بتكلم فيها يعني على لسان التائب مثلا، زي مثلا انا محتاج لمسه روحك غيرني، انا بخاطب الله بس بطلب طلبه، هل من ده مش تسبيح؟
1: لا مش تسبيح، انا بخاطب الله في صلاه بس آه. بقولها في صوت يعني لحن
0: كلماته،
1: ما هي الترانيم مبنيه على علاقه ما بينه وبين الله، على الطلبه، طلبه شخصيه، طلبه بشريه. هو في كمان نقطه لازم اوضحها، ان في قريب قوي من الطلبه اللي حضرتك بتقولها بس مش طلبه شخصيه ليا انا محتاج حاجه من ربنا، العباده اللي هي تسبيح، قسم من اسلوب من اساليب التسبيح او نوع من انواع التسبيح اللي بيخاطب ربنا، بس في نوع من الطلبه
0: زي
1: مختلفه بقى عن الطلبه الشخصيه، زي اشعياء، أشعياء ستة الراجل واقف في محضر ربنا في سنة وفاة عزية الملك، والصرافين واقفين وشايف ربنا وأزياله، الصرافين قال الله أزياله تملأ الهيكل، والصرافين واقفين حوله، الراجل يقول له قدوس قدوس، فاهتزت أسدت العتب من صوت الصارخ، فصرخ أشعياء قال نجس، دي أنا نجس. يعني العبادة أنا مش داخل أطلب، أنا داخل أحكي مع الله وأتغزل فيه واحكي معاه شخصيا. التسبيح بيحكي عن الله، العباده بتحكي مع الله، لازم فيها حوار. لما تتحول الترنيمه التسبيح من كلام للغائب تتحول للمخاطب بقت عباده. يعني اقول ايه؟ الرب هو الله، الله مش موجود، مش انا بخاطب واحد مش موجود، ده الرب صنعنا، ده الرب قدير، ده الرب رائع، ده رب، ده تسبيح. لكن ما اقول له ايه؟ انت صالح، انت قدوس، دي عباده. لما يتحول اللغة لغة مخاطب، العبادة علاقة مبنية على علاقة ما بينه وما بين ربنا. أنا ببقى داخل أحكي على الله في العبادة، لكن وأنا داخل اكتشفت حاجة، ربنا كشف عيني في محضره على حاجة نكسة جوايا أو غلط جوايا أو خطأ أنا متغافل عنه، فرب يبدأ يكلمني، فأنا أبقى حاسس إيه؟ يا رب أنا ما كنتش عايز أطلب طلبة، بس أنا شايف عايز أخش معك في عمق تاني، والحتة دي هتقف عائق، فمن فضلك انا عايز اتغير في الحته دي. الله، طب انت طلبت طلبه، بس في فرق ان انا داخل اطلب طلبه. الترانيم بيبقى مبنيه داخل العلاقه، مبنيه على طلبه، ومتى استجاب للطلبه خلصت الترانيم. التسبيح داخل احكي عن الله، لكن وانا داخل، او العباده داخل بحكي مع الله، بس وانا داخل اكتشفت ان في نجاسه، اكتشفت ان في خطا، حاجه محتاجه توبه، فبقول له رب من فضلك غيرني في الامر الفلاني، انا عايز اكمل دخول معاك. فيبدا رب يستجيب زي ما عمل مع اشعياء، قال له رب انا اكتشفت في ضوء حضورك ان انا نجس، نجس وساكن وسط شعب، فرب بعت له معونه في الحال فتغير. بيجي رب يقول ايه؟ من ارسل؟ قال له انا جاهز، انا اتغيرت. العباده تعمل ايه يا اخ زكريا؟ العباده استجابه السماء في العباده الصادقه، انا اتغير. استجابه التسبيح السماء للتسبيح، احكام تنزل على الشيطان. فاهم الفرق ما بين الاثنين؟
0: بس قبل ما نوصل لدي هنتكلم في دي، عايز اسالك شخصيا، البودكاست شخصي اكتر، يعني انا شرفني الرب اقمت معاك في اماكن كثيره بالعشر ايام، ولاحظت بصراحه انك انت بتصلي ساعات كثيره من غير اي مجهود، وانت بتاكل مرات تروح سايب الاكل وتكمل تصلي، وانت نايم بتصلي حتى لو انت في الاوضه الثانيه، وانت ما ايه ليه يعني؟ او ايه ازاي بدات الحكايه دي، وليه انت بتعمل كده؟ طبعا فيها عباده وفيها تسبيح وفيها ترنيم وفيها كل اللي انت قلتهم، الكوكتيل الحاجات دي، ليه انت يعني، او ازاي انت كهرمان سمير وده اللي بتكلم من وراك طبعا، اشكر رب لاجلك. يعني قلبك مولع بال بال

0: اسمع الله بالاستمرار كده. ايه اللي خلى الموضوع كده؟
1: اقول لك حاجة اخ زكريا، يعني هي النعمة، هي النعمة، بس ربنا حاطط في قلبي حاجة، ان احسن حاجة عندي حضور الله في حياتي رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة. الحاجات تيجي التانية بعد كده. كل يوم بقيس حضور الله في حياتي، لان بالنسبة لي ده كنزي الوحيد، راس مالي الوحيد حضور الله، فدايما بختبره انا في من حضور ربنا. فده دخلني في العلاقة اللي حضرتك بتقول عليها، دخلني باستمرار، انا محتاج له، انا باستمرار منتظر، مش هقدر
0: مش وانت رايح خدمة ولا حاجة
1: في اي حاجة.
0: انا شعرتك مثلا احنا في مكان بتفطر، وبعدين فجأة رحت قايم وبدأت تصلي وسبت الاكل ساعتها، وعن اكل كان حلو برد.
1: بص يا اخي،
0: ايه يعني
1: معنا
0: مش مثلا خلاص خدت خلوتك نص ساعة وبعدين باقي اليوم بعيشه عادي زي خلق الله يعني.
1: انا داخل خدمة او داخل في وقت باستمرار عندي خدمات كتير، وانا عارف مش عايز اقول كلام وخلاص، عايز اقول كلام يغير، عايز اقول كلام يجيب نتيجة، فانا محتاج لربنا. فتلاقيني طول الوقت يا رب انا بعد نحتاجي ليك. بص يا اخي زكريا، مثلا
0: طول اليوم،
1: طول الوقت يعني انا ما بقولش انا قديس، انا قديس في المسيح، انا عارف، بس انا عارف ليا ضعفاتي واخطائي، بس عيني مفتوحه على النعمه وعلى احتياج مستمر وقياسي باستمرار انا فين من محضر ربنا، لانه راس مالي الوحيد، فانا طالبه، لانه لو تشال مني كانك سحبت شريكي.
0: انا طالب حضورك
1: يعني
0: انت اللي عاملها دي. ده انت يعني عملت ترانيم ياما في علاقات قادمه هنتكلم، بس عشان كده قلت انا طالب حضورك.
1: يعني انا اشتهيت، يعني انا كنت بحب،
0: فكرنا بالكلمات بتاع الترنيمه.
1: انا ما تسألنيش طالب، اكتر واحد ما تسألنيش على كلمات تانية وانا بنسى
0: اللي انت اللي قلتها.
1: ايوه بس بنسى.
0: انا طالب حضورك،
1: انا طالب حضورك ولذت رضاك. يعني
0: نسيته انت.
1: انا طالب اتغير لشخص، فتغير.
0: هدي طلبات اهي.
1: ما هي بس بص، طلبت عباده، انا طالب عشان اتغير، انا عايز
0: ان انتوا بتحطوا عباده وترنيمه حلوين. طب بصراحه
1: اسمعوا مني يا اخ زكريا،
0: انا عايز اقول لك ان
1: انا يوم ما ربنا فتح عيني على التسبيح، انا كنت نكدي، وقبل التسبيح كنت اعشق الترنيمه الحزينه. انا ربي غيرني بقوه عشان كده اقدر اتكلم على المنطقتين بفرق جامد، لان انا حاسس بالفرق. انا يعني عانيت، ربنا مش عايز، ربنا حولني وانا مش دريان، يعني خدني في طرق ما كنتش متاكد، ما كنتش عارف انها توصلني، بس خدني ودخلني للتسبيح بحق وحقيقي العباده. يعني انا بقوله انا طالب اتغير لشخص قد غير،
0: يعني كان قلبي صغير،
1: حب صغير. يعني كلها يعني قلبي بيسناك انت ابرع جمال، انا بطلب اتغير عشان اقرب منك يا ابرع جمال. ممكن اجيب لك التاني من
0: يا ابرع جمال،
1: لما برنمها بتيجي ليك مجد وجلال، حبك فائق
0: الخيال، عنوان الصليب، عنوان الله الصليب.
1: يعني بص انا بتغذى.
0: انت بتالفهم وتكتبهم وتنساهم ولا ايه؟
1: لا انا لو زجلتش الترنيمه انساها. انا يعني مشكلتي ان لازم اللي يبقى قدامي حاجه بتقول الترنيم عشان ابقى مركز، ببقى مركز
0: في كذا حاجه. البودكاست بتاعنا يا اخي هرماس اسمه الكارز.
1: ايوه،
0: فاحنا بنتكلم في اجواء جميله من الصلاه والتسبيح والعباده والترنيم وحضور الله، وفي ناس لسه ما اختبروش ولا حاجه. تقدر تقول لهم كلمه في دقيقه في نهايه هذه الحلقه تقول لهم ايه؟ لسه ما اختبروش الرب
1: يبقى فايتهم مش نص عمرهم، فايتهم عمرهم كله.
0: واجي لهم رساله،
1: يعني انا بحق وحقيقي نفسي اقول لك، انت لو ما اختبرتش الرب انت خسران كتير، يعني لينا اله نقدر نعتمد عليه، اب رائع، أب حنين جدا، عارف ضعفاتنا وكشفنا، هو اللي صنعنا، هو اللي جبنا، وهو اللي خلقنا وحبنا وإحنا خطاه، وما بيغيرش محبته، محبة أبدية أحببنا. إزاي ما تروحش تتم في حضنه؟ أنا أنصحك وزقك دور عليه، لأنك هتشوف معاه أبوة ومراحم وعناية مش هتلاقيها عند مخلوق تاني. أنا شجعك أنك تعرف رب، لأن لما بيعرفش رب خسارة، مش هتلاقي سلام إلا في حضن يسوع. أشجعك تعرف رب وتدور عليه، والموضوع محتاج رغبة وصدق قلبي، إنك تقول أنا عايز أكون ابنك، وتيجي قدامه تترمي بكل بساطة، مش هيحاسبك على اللي فات، بس هو يهمه صدق قلبك وانت بتطلبه. أنصحك وأقولك فايتك كتير، فايتك عمرك كله لو ما عرفتش.

0: حبيبي مرنم الرب الجميل هرمس سمير، يعني فعلا نعمة ربنا عليك. وأنا بعيد الكلام اللي قلته، أنا بحبك جدا، ولما بشوفك بفرح من غير ليه كده بالروح القدس يعني، وفخور بالرب اللي فيك لأنك فعلا حامل حضور الرب في كل مكان بتكون فيه. توعدنا بحلقات قادمة في
1: المكان. الله يباركك يا دكتور.
0: شكرا جزيلا،
1: يكون موجود معك.
0: شكرا جزيلا أخ هرمس سمير. أحبائي المشاهدين، الوقت الجميل بيمر بسرعة، ونوعدكم بحلقات قادمة مع المرنم الجميل اللي ألف ألاف الترانيم اللي بتترنم أخونا هرمس سمير. ابقوا معنا وانتظرونا الحلقة القادمة من بودكاست الكارز.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

0: دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: لما بنجتمع معا في حاجة بتحصل، لما الكهنة في العهد القديم في هيكل سليمان 120 دخلوا قدس الأقداس وحطوا تابوت العهد في المكان وبوق المبوقون ورا، امتلأ قدس الأقداس سحاب. في حاجة بتحصل لما نقف معا في قدس الأقداس. قدس الأقداس هو مكان العبادة في العهد الجديد، مش كده؟ في العهد القديم كان الساحة الخارجية، في العهد القديم الساحة الخارجية دي اللي فيها المذبح، اللي فيها ذبيحة الدم أو ذبيحة المحرقة اللي كانت بتحصل في الساحة الخارجية، بس مليانة دوشة ومليانة حاجات كتير، ومحورها مركزها هو الخطية، فمركزها ذبيحة الخطية. في العهد الجديد كلكم عارفين آية في عبرانيين 10، مش محتاجة أقولها لكم يعني أو نفتحها، لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح. قدس الأقداس ده جو مختلف خالص عن الساحة الخارجية. فالساحة الخارجية الشعب كان بيبقى قاعد فيها زحمة، دوشة، كوموشن زي ما بيقولوا، يعني حركة كتير، ناس عمالة تتحرك، ناس بقى جايبة ذبائحها وكهنة بيعدوا الذبيحة وحاجات كتيرة حاصلة. قدس الأقداس ده هادي جداً، ما فيش حاجة، محوره هو تابوت العهد، محوره هو الحضور الإلهي. فنوعين العبادة مختلفين خالص. العبادة في الساحة الخارجية عبادة محورها الخطية ومليانة دوشة وأفكار وذهنك شغال ونفسك شغالة وحاجات كثيرة شغالة، عشان كده بتخش إلى حاجة اسمها قدس الأقداس. دي في روحك، ده مكان مليان هدوء، ولا ترى فيه، تقولي عرفت من فين دخلته، إنك مش شايف فيه ولا حاجة غير وش يسوع. سهل قوي تعرف انت دخلت قدس الأقداس ولا لا، ايه المالي المشهد، انت وظروفك وخطيتك وضعفك واللي حصل والكلام واللي اتقال، يبقى انت لسه في الساحه الخارجيه. ده فيري جود، مش باد، يعني مش حاجه وحشه انك في الساحه الخارجيه، بس انت مدعو انك تخش القدس الأقداس. فليه تقف بره؟ ليه تقف في الدوشه؟ ليه تقف في الزحمه؟ وان كان ده رائع، ده حلو، بس ليه تقف في هذا المكان اللي هو أقل من صاحب العرس دعيك ليه؟ فأنت مدعو أنك تخش إلى حتة لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح، طريقاً كرسوا لنا حديثاً، عارفين الآية في عبرانيين 10. فهذا المكان مكان أعرف من فين دخلته، أن كل حاجة سكتت، وفجأة ما بقاش جوايا إحساس إلا بحضور السيد أنا وهو. هو ده مكان المعجزة، هو ده مكان الإبراء، هو ده مكان كل حاجة في حياتي بتجد معناها وبتجد قيمتها وبجد هويتي في المكان ده. عشان كده يسوع فتح المكان ده لينا بدمه، علشان هو بيدخلنا إلى حتة، إلى مياه راحة، إلى مراعي خضر، فبيرد نفوسنا، بيهدينا في سبل مستقيمة. هو ده المكان، المكان اللي فيه كل حاجة، كل صوت آخر، كل تشويش آخر بيأتي إلى السكون،

والمعنى بتاع الحياة والسلطان بتاع اللحظة بيسترد جوايا، مبقاش في الخلاط. عارفين الخلاط بنحكي عنه كتير قوي في الاجتماع ده، مبقاش في الخلاط، أبقى في مكان سلطان، مكان إيمان، مكان أنا شايف، أنا عارف أتكلم. تعرفين إبليس بيبقى عنده مشكلة مع صوتك الخارج عشان ينطق كلمات وراء الرب. في بعض أحيان بيبقى الهجمة شرسة، تبقى مش قادر تطلع صوتك، مش عشان صوتي مغلق، بس عشان تبقاش مش قادر تطلع صوتك، لأنه في حرب أنك تطلع صوت إيمان خارج من فمك. فأهم بيحصل على فريق العبادة والتسبيح، تجد كأن الصوت مش مش مش يعني آخره على الستيج، مش مش مش خارج، وتجد أنت صوتك كأنه بيخرج من بقك يقع تحت. اوعى تسيب نفسك لو انت شاعر بهذا الاحساس، اوعى تسيب نفسك ليه، قوم رافع عينك لفوق، اعرف انا ليا دخول بثقه الى قدس الاقداس بدم يسوع. اذا صوتك يخش لهذا المكان، قلبك يخش لهذا المكان، ما تسومش مع، ما تفصلش مع دخولك للمكان. عارفين ان عارفين دي، ما تعملش دي، نشكر ربنا كفايه الساحه الخارجيه عليا كفايه او عليا نو no. ما تعمل دي، دي القناعه مش كنز لا يفنى في المسيحيه. في المسيحيه العطشان بيشبع، الجعان بيشبع، طوبى للجياع والعطاش لانهم يشبعون، جدوا للمواهب الروحيه. حد فاهم حاجه؟ في المسيحيه انك تجد وانك تجري وانك تعطش وانك تطلب مور ان مور ان مور، هناك اكتر في يسوع المسيح. ده اللي ده القلب يسوع بيحبه، مش تقول كفايه على الساحه الخارجيه نو no. رب عارض عليك اسرار في قدس الاقداس، رب عارض عليك ان كل خليه فيك تذوب في الحضور الالهي ده في الحته دي. ومره تاني سهل قوي تعرف انك دخلتها ولا لا، ولو اكتشفتك ما دخلتهاش ما فيش مشكلة، قلبك ممكن يخشها في أي لحظة. بديك صلاحية أنك تقفل ودانك مني وأنت تخش ليها وأنت قاعد دلوقتي، بديك صلاحية. ليه؟ لأن ده أهم من أي حاجة تانية. النهاردة اجتماع خاص، لأن في رحلة خاصة جوايا كده، الثلاث اجتماعات اللي جاية سلسلة خاصة نعملها مع بعض النهاردة. لكن أنا حريص أنك حتى وأنت بتسمعني أنت اديني ودن، لكن ادي قلبك لهذا المكان، هو قدس الأقداس. ده أغلى حتة، ده اللي فيها المياه بتبرق، الحياة بتبرق. كل لحظة فينا الدوشة اللي حصلة اللي مليانة تراب السكة، الرجلين داست في المياه اللي جوانا، في المياه اللي جوانا اتعكرت، بتبرأ هذه المياه فتبرأ المياه. والمياه في كتاب مقدس رمز للحياة فتبرأ الحياة. أمين. مش عايز أقول أي حد هنا بيعاني من دوشة يرفع إيده. ما الخلاط اللي بيحصل في العالم بيزداد، بس عشان كده لينا مكان، هذا المكان في اسمه، في شخصه، في المسيح يسوع. أمين أمين. بدأ من هذا الأسبوع، إحنا عندنا ثلاث أسابيع لغاية احتفال رأس السنة، ففي ثلاث أربعات يعني، فهنمشي سلسلة مع بعض. وإيماني أنها سلسلة مهمة، برغم أنها مش سلسلة مجرد كده مواضيع روحية، لكن سلسلة أنا مهدف بيها على حاجة، ففيها حتة تعليمية بس على حتة ليها علاقة باللي بيحصل. هو أنت جاي تحضر اجتماع، يعني هو ده اجتماع ولا في حاجة تانية الرب عمال بيعملها في الكرة الأرضية كلها؟ هل ليك اجتماعات روحية؟ يعني أنت جاي تحضر اجتماع عشان ليك نفس في التسبيح معين أو كلمة معينة أو كده، ولا في قصد إلهي إحنا رايحين حتة؟ كلكم عارفين الجملة اللي بقولها كتير قوي، الرب مش بيلففنا في دوائر، الرب رايح بينا الحتة. مش بتبتدي من أول السطر كل مرة، تبتدي من ألف به يا رب أنا برجع. رب رايح بيك لحتة، ماشي بيك مشوار وبيبني طبقة وراء طبقة، لير وراء لير، رايح بيك لحتة. فبينقلنا، بنتغير بنتغير بنتغير، ده مضارع مستمر إلى تلك الصورة عينها من مجد المجد. عشان كده إبليس كده يلخبطك كتير، يلخبطك إنه حصل حاجة. مش برضو مش هسأل أي حد هنا، إبليس بيشككك إن حصل معاك حاجة قبل كده ولا لأ من ربنا، لأن معظمكم بيحصل عليه هذا الشك. وإبليس يقوم رامي الشك، هو أنا حصل بجد؟ هو أنا هنا حصل حرية بجد؟ أنا اتشفيت بجد؟ أنا اتنقلت بجد؟ ليه إبليس بيعمل كده؟ عشان ياخد يسلبك من لاير اتبنى،

بيجي الرب يبني على الطبق اللي وراها، تجد كأنك شكيت أصلا في الطبق اللي اتبنت بالفعل، فيبتدي من جديد برغم أن الرب رايح بيك لحتة. أنتوا هنا سمعيني كويس؟ سمعيني كويس؟ طب دي حاجة جميلة قوي. صامول مش موجود، بس ما فيش مشكلة، فيش مشكلة. فالرب رايح بملكوته لحتة، فالقصة مش اجتماع وبكان يبتدي اجتماع اللي وراه، اجتماع اللي وراه. رب بيخلق، هستعمل تعبير يمكن سمعتوني بقوله قبل كده كتير، بس رب بيخلق مجتمعات للملكوت. يعني مجتمعات للملكوت؟ يعني ملكوته، تعرفين رب موجود في كل مكان بس ملكوته مش موجود في كل مكان. رب موجود في كل مكان بس ملكوته موجود في كل مكان. الإجابة نو. عشان كده قال صلوا ليأتي ملكوتك، لأن ملكوته يعني إيه؟ ملكوته يعني استعلان سلطانه، استعلان سيادته، برغم أنه موجود في كل مكان لكن استعلان سيادته مش موجود في كل مكان. ما زال رئيس هذا العالم إبليس. ما زال رئيس هذا العالم إبليس. الشر اللي بيحصل في العالم مش بتصريح من الرب، الشر اللي بيحصل في العالم لأنه هو رئيس هذا العالم إبليس. تقولي بس ربنا موجود في كل مكان، أقولك آه موجود في كل مكان، بس استعلان سيادته مش موجود في كل مكان، وإلا ما كانش قال لنا صلوا هكذا ليأتي ملكوتك. Are you here؟ ما تتلخبطوش ان في شر في العالم فربنا اكيد موافق عليه، ما فيش حاجه اسمها كده. رئيس هذا العالم ابليس، العالم كله قد وضع في الشرير، وبالتالي الشر الموجود مش من مش مش اصدار الرب، مش ب مش ب مؤشر عليه الرب، لا ده رئيس هذا العالم. الرب بيحول الشر الى بركه، بيحول اللعنه الى بركه، بيحول الشر الى خير، لان ده البزنس الالهي. الرب مش بيعمل شر ومحوله، إبليس بيعمل شر ورب يحوله. انتوا جمال مش موضوعنا، بس عشان كده بقولك الرب يخلق مجتمعات للملكوت، يعني ملكوته يبقى موجود في وسط الأرض ويستعلن فيه في مجتمع. فالقصة مش اجتماعات روحية، مواضيع روحية ونبتدي من كل مرة. نو، الرب عمال بيبني وعمال بيبني وعمال بيبني، بيخلق مجتمع. عشان انا ايه سبب المشاركه دي؟ ان نجدد ذهننا، هو احنا بنحضر اجتماعات ولا في حاجه اسمها يعني دي اجتماعات روحيه ولا هويه اكليسيه؟ كلكم عارفين التعبير اكليسيه، اكليسيه الموجود في الكتاب المقدس يعني كنيسه، بس كلمه كنيسه في الكتاب المقدس لا تعني مبنى وتعني طقس او لا تعني ظروف معينه. كلمه كنيسه في الكتاب المقدس هي جماعه لها تاثير في الأجواء المحيطة لها. هو مجتمع للملكوت له تأثير على الأمة، دي كلمة إكليسية. يعني دي الكلمة المستخدمة أصلاً في اليوناني عن الجماعة اللي كانت في روما، كان بادية من اليونان، كانوا جماعة كده يخرجوا لابسين ثياب شيك كده معينة، أرواب معينة، ويخرجوا عشان يروحوا ساحة المدينة فيحكموا في أمور المدينة، فدول كان اسمهم الإكليسية. يسوع قال أنا ببني كنيستي، وكنيستي اللي استخدمها دي كلمة إكليسية، الجماعة الخارجة اللي لابسة ثياب مش بتاعتها، ألبسني ثياب البر، أوكي؟ فخارجة عشان تدير أمور أمة أو تدير أمور الحياة. هل ده اجتماع روحي ولا مجتمع إكليسية؟ ده راجع لإيماننا. عشان كده أنا بفرش الفرشة معاكم النهاردة، وحنمشي رحلة معينة بدراسة معينة صغيرة مع الحق الإلهي الموجود فيها. رب يخلق حاجة قوية مش اجتماعات روحية، رب يخلق مجتمعات مليانة تأثير على الأمة اللي هي فيها، لأنه مجتمع ملكوت. ولما رب يخلق مجتمع للملكوت سيادته بتأتي، قوانينه بتحكم عليه. عشان كده كل أسبوع من الأسابيع الثلاث أسابيع اللي جاية هبص على إظهار في العهد الجديد حصل لمجتمع ملكوتي من الكتاب المقدس، هنبص عليه ونشوف إزاي حصل، وإيه القيم أو إيه المبادئ أو إيه القوة اللي كانت شغالة فيه. النهاردة هبص على أورشليم، لأن ده كان بداية الكنيسة في أعمال 2. المجتمع الأورشليمي كان مجتمع

تعلن فيه قوة الملكوت بطريقة خاصة. فرب موجود في كل مكان، رب موجود قبل أعمال اتنين، بس في أعمال اتنين حصل manifestation، حصل استعلان. فاكرين كلمة استعلان؟ احنا قلنا من أول أكتوبر اللي فات 26 وطالع كلمة استعلان. حصل استعلان في أعمال اتنين. يعني ايه؟ حصل استعلان لمجتمع مش من هنا، حصل استعلان لمجتمع مش ما كانش اجتماع روحي. أعمال اتنين، عارفين أعمال اتنين؟ أعمال اتنين ما كانش اجتماع روحي، ما كانش وحد وعظ جميل، طلع بطرس قال وعظة جميلة. الوعظة لو بصيت بعظة بطرس كانت عادية جدا، انتوا خطاة توبوا، صح؟ يسوع جاي انتوا خطاة توبوا ببساطة. بس في حاجة حصلة، المجتمع ده ما كانش من هنا، مش مولود من هنا. ليه؟ كان في ريح روح عاصف انسكبت جاية من فوق، انسكبت استقرت على رأس كل واحد فيهم. بس ده ما كانش اجتماع روحي عمل نهضة شخصية، ده كان تجمع اتولد في مجتمع. انتوا هنا انا بحكي معاكم لغاية لما هقرا حبة آيات. اجتماع اتولد في مجتمع، سكيب اتولد في مجتمع. هنصلي بعد دقايق مع بعض، هترفع عينك معايا، بس انت مش واقف عن نفسك فقط يا رب المسني. نو يا رب تعالى المسني، ده شخصي فعلا، ده حقيقي، ومن حقك تصلي الصلوة دي النار تستقر عليك. بس في نفس الوقت تعالى اخلق فيا واخلق فينا مجتمع يعلن اسمك، يستعلن فيه حضورك، يستعلن فيه مجدك ملكوتك. تعالوا نبص مع بعض على حبة آيات أعمال اتنين. انتوا هنا؟ طب انتوا كويسين؟ مش كويسين؟ أعمال اتنين 42، أعمال اتنين وآية 42. كانوا يواظبون، ده بعد سكيب الروح القدس في أعمال اتنين. طوالي المشهد ده، طوالي بعدين. أعمال اتنين 42، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. صار خوف في كل نفس، كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. جميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك. الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ هما يكسرون الخبز في البيوت، يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. بصوا الشاهد ده شاهد مشهور، بس يمكن ما بتقريش كتير. بيحكي عن حالة خرجت بعد الاجتماع اللي حصل في أعمال اتنين. سكب روح القدس، بطرس وعظ وعظة، آمن 3000 نفس. حلو قوي، كان نهضة غير عادية. بس القصة ما كانش اجتماع روحي، كان مجتمع بيتولد. Are you here؟ انتوا ساكتين قوي النهاردة. القصة ما كانش اجتماع روحي، كان مجتمع بيتولد. اللي بيغير مجتمعات مجتمع إلهي، واللي بيغير أمة أمة إلهية. نحن أمة مقدسة، عارفين التعبير ده في رسالة بطرس؟ نحن أمة مقدسة، شعب اقتناء. اللي بيغير أمة أمة، اللي بيغير مجتمع مجتمع. طول ما احنا هنستمر متصورين ان اجتماعات روحية جميلة لذيذة، ربنا موجود نايس، بنستمر على حالة نايس. عارفين حالة نايس دي؟ حالة كده لذيذة كده، جست لذيذة، لكن لا تؤثر في أمة. أول ما نجدد ذهننا هو إيه اللي بيحصل، هو الجينات الإعلانية اللي الرب يسكبها علينا يوم ورا يوم، مش بس في الاجتماعات، هتشوف حالا الجينات الروحية اللي بتنسكب علينا يوم ورا يوم بتخلق فينا طبيعة مختلفة. عشان مجرد أستمتع نايس، ولا في حاجة مختلفة رب يولدها؟ المجتمع اللي خرج من أعمال اتنين بعد سكيب الروح القدس كان مجتمع له ديناميكية، له شكل، بيتحرك بصورة معينة. عشان كده كان في مخافة، صار خوف في كل نفس. ليه؟ لأن في مجتمع ما كانش موجود قبل أعمال اتنين بقى موجود.
لأن في حاجة حصلت.

اهتزت في العالم الروحي، فكل أورشليم بقت مليانة مخافة. ليه؟ في مجتمع اتولد، في حاجة حصلت من السماء. أحبائي، لما حد منكم بيقبل الرب، أو حد كل ده اختبار، كل حد فيكم قبل الرب قبل كده، أول ما حد بيقبل الرب بطريقة، كل البيت بيعرف في حد اتغير، اتغيرت في حاجة حصلت في البني آدم ده. لما تولد مجتمع، الأمة كلها بتعرف إن في حاجة حصلت. لما تولدت أعمال اتنين، كان خوف في كل نفس، مش بس كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. بمعنى إن الطبيعي أول ما استعلان الملكوت هذا المجتمع مش من هنا، فبيأتي بالملك هنا اللي بيفتدي كل آثار أو أمراض أو أتعاب موجودة في الأمة. بيبقى فيه فلك اللي البحر بيجري عليه علشان يبرأ من، والفلك ده هو يسوع. أول ما المجتمع بيتولد بيبقى فيه صلاحية إن الأمم يجيبوا أمراضهم ويخشوا الاجتماعات. هدخل نفسي في حفرة ومش عارف أخرج منها، بس حاولها. عارفين إيه اللي مانع إن الأمم تأتي؟ بلاش. عارفين إيه اللي مانع من أبتدي جملة وبعد أحس إنها هتفتح عليها فتحة؟ ما أعرفش عنكم بتصلوا من أجل إقامة موتى ولا لأ؟ أحبائي، لما يأتي زمن والبلدنا تتملي بمجتمعات، مش بس إحنا، مجتمعات للملكوت، بسهولة إن الأمم تأتي بأمراضها وموتاها من أجل أن يختبروا إقامة موتى في وسط المجتمع. لو فضلت اجتماعات روحية بيخدم فيها خادم، وهي اجتماعات روحية، بيفضل مستوى التأثير في الأمة على مستوى ون، مش على مستوى أمة. أول ما إحنا ندرك إن رب يولد حاجة من فوق، مش بس بيرسونال لكن جماعية، مش بس بيسكب حاجة نار على مستوى شخصي، اختبار شخصي، لكن في اختبار جماعي، كلهم اتملوا بالنار. ليه؟ عشان بيولد مجتمع مش من هنا. لما تولد المجتمع المدينة كلها خافت، لما تولد المجتمع آيات وعجائب كثيرة. Are you here؟ مش واحد واثنين، مش واحد واثنين، لا، كل حد بيخش الاجتماعات يشفى. ما اعرفش عنكم بتصارعوا قدام الرب من اجل الحاجات دي ولا لا، بس انا بقف بيها قدام الرب. انا مش عايز حد يخش من باب اجتماع ويخرج زي ما هو، روحيا او نفسيا او جسديا. ما اعرفش بتعطشوا لده ولا لا، ولو انت بتعطش لده، اعرف الرب عمال بيعد جواك المجتمع، بيعد جواك جينات الملكوت اللي في قلب الرب. قلب الرب ما حدش يجي قدامه ويخرج زي ما هو. انتوا مدركين دي معجزة؟ مدركين ده شوق قلب الرب قبل ما يبقى شوق قلبك ولا شوق قلبي؟ ان كل مرة تخش قدامه في حاجة بتحصل في حياتك، فتخرج متغير، فتأتي فتخرج متغير، فتأتي فتخرج متغير. وهقولك تأتي دي فين بعد دقايق. بس هذا المجتمع مدرك انه بيخش لاتموسفير مختلف عن الطبيعي. عشان كده بنصلي دايما سقفنا مش مصري، السماء اللي فوقنا مش سماء مصريه، سماء مرشوش عليها دم يسوع المسيح. فالسماء دي بتبقى سماء مفتوحه، ملائكه صاعده ونازله عليها. بس خلي بالك، السماء دي مش بس في الاجتماعات، في بيتك كمان، او بتحملها تاخدها معاك بيتك. لأن رب لما بيخلق مجتمعات بيفتح فيها سماويات يعلن فيها ملكوت، فهي مش من هنا. فلو مصر دخلت تحت السماء بتاعت الملكوت، مصر بتتغير بدون مجهود، بدون بيعرفوا أن رب موجود في الوسط. دي كلها آيات في كتاب مقدس كلكم عارفينها. فبيخش قدام في حالة المجتمع، أي حد يخش هيتغير. في حالة البركة الشخصية، أي حد يخش باسم يسوع يتبارك بركة شخصية. ما خدتوش بالكم، أوصف الجملة دي مرة تاني. لو احنا اجتماع روحي كل واحد فيه بيتبارك بركة شخصية، أمين، نصدق إن أي حد يخش يتبارك. لكن لو احنا مجتمع للملكوت، كل حد هيخش هيتغير، لأن هيخش تحت سماء مختلفة. أنا قلت لكم النهاردة اجتماع خاص، أو الثلاث اجتماعات اللي جايين اجتماعات خاصة.
بلعب شويه في طريقه احنا بنرى احنا بنعمل ايه، واحنا اجتماعات روحيه ولا مجتمع اكليسيه هو مجتمع

معلي الملكوت يؤثر في أمة، لأن الإكليسية هذا التعبير تعبير له سلطان كان بيحصل أيام اليونان، هي جماعة خارجة عشان تناقش أمور الأمة وتدير الأمة، ده كلمة إكليسية. ورب قال أنا ببني الإكليسية بتاعتي، أبواب الجحيم لا تقوى عليها. أوكي، حبة جوانب هتكتشف الجوانب دي موجودة في وسطينا، حبة جوانب لهذا المجتمع. إيه اللي بيخلى إيه اللي خلى المجتمع ده مجتمع؟ خلي نبص على آية 42 مرتين، إن كلهم كانوا يواظبون على تعليم الرسل. بص هو تعبير مشهور، والشركة وكسر الخبز والصلوات تعبير مشهور، تعليم الرسل. بس خليني أوصف لك موضوع تعليم الرسل. يعني إيه تعليم الرسل؟ هو الإعلان اللي كان مال الكنيسة، والكنيسة بتنشره في الوقت ده بكل وضوح. ممكن تلخصه في ثلاث حاجات، وهتكتشف أن هذا الإعلان اللي هما ثلاث حاجات ده، هذا التعليم الرسولي هو اللي أنت مدركه وعمال بيخش جواك طبقة ورا طبقة ورا طبقة. كانوا ثلاث حاجات. نمرة واحد، أن يسوع جاء في الجسد. حد يعرف أن يسوع جاء في الجسد؟ حد ما جالوش الخبر ده لسه؟ كريسماس. يسوع جاء في الجسد، بس يسوع جاء في الجسد وهم ما كانوش بيقولوا دي قصة، كانوا بيقولوا ده يسوع بيأتي في حياتك. يسوع عمانوئيل، الله معنا، الله فينا، المسيح فيكم، رجاء المجد. بولس الرسول، الرسول، لأن ده تعليم رسولي، تعليم الرسل ده التعليم الرسولي، أن المسيح فيكم رجاء المجد. وده الإعلان اللي ممكن ألف بيه، بس إحنا سمعتوه مني كتير قوي، هو سر التجسد. بس سر التجسد مش قصة من 2000 سنة، هو المسيح فيك النهاردة، ده التجسد. وعشان كده عمال أنت بتتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد المجد إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح اللي فيك. فنمرة واحد في تعليم الرسل ده اللي كانوا يواظبون عليه، إن يسوع جاء في الجسد. نمرة اثنين، إن الفدا كامل، يسوع دفع ثمن كامل على الصليب وصعد وجلس عن يمين الآب، والآب قبله، لأن يسوع أتم كل شيء. ده تعليم الرسل. ثلاث نقط اللي بشاركك بيهم دول تعليم الرسل اللي أنت، أنا مدرك إنك مفروض مدرك إنه بيحصل، بس أنا بس أتفهم لك دلوقتي. مدرك إنك سمعته في هذه الخدمة كتير، بس أنا بس أتفهم لك عشان تعرف إنك واقف على أرض ثابتة بتخلق مجتمع فيك. لأن من هذا الشاهد اللي بصينا عليه تكتشف إنه المجتمع ده بيتخلق من مكونات معينة كانوا يواظبون عليها. فنمرة واحد كان التعليم بتاع الرسل والشركة والصلاة، حلو قوي. ففي تعليم للرسل، ايه نمرة واحد كانوا بيركزوا عليها؟ المسيح فيكم، المسيح جاء في الجسد، كل روح لا يعترف ان المسيح جاء في الجسد هو روح ضد المسيح. ده تعليم الرسل، صح؟ بس انتوا احتياطي، بس انتوا مدركين يعني المسيح فيكم؟ ده سر، ده قوة. وشكو خضدني، وشكو خضدني، هخليني اقرا ايه كروسي، وشكو خضدني فعلا. انتوا كلتوا ايه النهارده ولا فيه كروسي ولا ما كلتوش؟ اوكي، ربنا يسامحكم. كروسي واحد تعليم الرسل. ما كنتش هقضي اي لحظات في الموضوع ده، بس كروسي واحد آية 26، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال. كتاب مقدس يقولك ده السر، لكنه الآن قد أظهر للقديسين الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. فده مش سر بس، ده سر مليان غنى من المجد، يعني مدبلك قوة. سر مليان غنى من المجد، الجملة هتبقى بسيطة لأنك متعود عليها، لأنها تحولناها إلى جملة روحية في اجتماعات روحية. بس ده مش جملة روحية في اجتماعات روحية، ده تعليم الرسل اللي كانوا بيواظبوا عليها، اللي بولس هنا بيذكرها، وهي مذكورة في كل رسائل بولس ومذكورة في الأناجيل كلها. ويوحنا يقولك بكل وضوح، كل روح لا يعترف بده هو ضد المسيح. أوكي، إيه السر بقى؟ غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو كنقطتين، المسيح فيكم رجاء المجد. أنا عارف أنها جملة روحية، بس بولس الرسول بيقول لك دي مش جملة روحية، المسيح فيك ده سر. يعني هو جملة بالعربي

بس مليانة طبقات من القوة، مليانة مجد غني جدا. المسيح فيكم رجاء المجد. كمل بقى. الذي به ننادي به ومنذرين كل إنسان. إذن بولس بيقول لك أن التعليم الرسولي كان بينادي به لكل إنسان، يعني ده الوعظة الأساسية لو جاز التعبير، للرسول بولس أو لكل الرسل، منذرين به كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. إذن ببساطة بيقولك السر ده نتيجته في الآخر في حياتك حاجة اسمها إنسان كامل في المسيح يسوع. فدي مش جملة تعديها، دي جملة تتنقع فيها. فمين هي تتنقع فيها؟ تتنقع فيها زمان زمان زمان قبل مساحيق الغسيل، كانوا بينقعوا الهدوم بالليل عشان في بقعة، لأن في بقعة بقى لها سنين أنت بتحتاج تتنقع في الحق لغاية لما البقعة تروح عشان بقعة تدوب. فبعضها بتحتاج تتنقع. يعني إيه تتنقع؟ يعني تقعد قدام الرب المسيح فيا وترددها المسيح فيا. فدي مش تحصل في الاجتماع، الاجتماع مجرد بيشاورها لك وده جين بيخش جواك علشان تقعد تكتر أو تأكل في هذا الإعلان. المسيح فيا، إيه النتيجة؟ المسيح فيا، المسيح في عينيا، المسيح في أفكاري اللي أنا فكر المسيح، المسيح في جسدي اللي هي شفاء اللي هي صحة، المسيح في نفسيتي اللي هي ردود فعل غير الطبيعية، المسيح فيا. بس المسيح فيا ده رجاء، يعني عكس اليأس اللي حاصل، لأن الرجاء عكس اليأس. رجاء مش رجاء عادي، ده رجاء مجد، والمجد عكس الخزي، فكل خزي في حياتي بيتكسر بالمسيح اللي فيا. فالمسيح فيا ده معجزة، المسيح فيا ده حياة يومية، المسيح فيا ده الله في الجسد وإحنا جسده. ده تعليم رسل. الفدا كامل، ده نمرة اثنين عشان ما مش هنطول. الفدا كامل، يسوع دفع ثمن كامل عشان كده قبل قدام الآب. بولس الرسول ما حكى كده في أفسس كتير، في كلوسي كتير، في غلاطيا كتير، رسول يوحنا برضو، بطرس، رسول بطرس ذكرها بكل وضوح. فدا كامل. فأنت محتاج تدرك إيه تعليم الرسل اللي بيقولوه، اللي كانوا بيواظبوا عليه في أعمال اثنين. خلينا نرجع لأعمال اثنين. كانوا بيواظبوا عليه كل يوم، إن في تجسد، في فدا كامل، في حاجة ثالثة، إن في دعوة شخص، في دعوة وقصد على حياة كل واحد واحدة فيكم. ده اللي كان بيقولوا الرسل. عشان كده بيقول لك أنسى ما وراء أمتد لما قدام، أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني يسوع المسيح، أسعى لأجل الجعالة. فالتعليم الرسل ممكن تفصصه للثلاث حاجات دولة، منهم يطلع بقى حاجات كثيرة قوي، من الثلاثة دولة دول الكور، دول الأساسيين، منهم يخرج حاجات كثيرة قوي. فالكنيسة الأولى أو المجتمع الأولاني أو مجتمع الملكوت الأورشليمي اللي احنا بنقراه من الكتاب المقدس، كان الحتة دي نمرة واحد شغالة فيه. حلو قوي، ده شغال في وسطينا، ده معروض في وسطينا، ده بيتقال وبتخبط عليه كل مؤتمر وكل اجتماع وكل صلوة وكل ترنيمة، حمين بنخبط ده. إذن يمكننا أن نكون مجتمع أورشليمي، يمكننا لو تعاملنا مع اللي بيحصل مش كأنها مواضيع روحية لكن تعليم رسولي. وش بعضكم بيقول أنا إيه اللي جابني النهاردة؟ بس أنت جيت، ربنا كان أظن

فنمرة واحد، نمرة واحد كان في تعليم رسولي وهو بسيط جدا، كلكم عارفينه أو كلكم سمعتوه قبل كده. ببساطة الله جاء في الجسد، الفدا كامل، في دعوة قصد على حياتك، ده التعليم الرسولي. فتقدر تدرك أنك واقف على أرض صلبة، أنت مش تحضر اجتماع روح الخادم أو تحضر كنيسة مش عارف مين، أنت على أرض صلبة لها تعليم رسولي. نمرة اتنين برضو من الشاهد ده في أعمال اتنين، طبعاً ظهر بصورة متنوعة وظهرت في الرسائل بطريقة متنوعة، بطرس قالها بطريقة. خلونا نبص على آية من بطرس بحبها، بطرس الأولى. Are you here؟ بطرس الأولى 4:8 كل شغال. بطرس الأولى 4:8 قبل كل شيء كملوها أنتم، لتكن محبتكم بعضكم لبعض إيه؟ حلوة الآية دي. تاني حاجة كانت بتحصل في المجتمع الأورشليمي، ظهرت من خلال إيه؟ كانوا بيبيعوا ويعطوا كل المحتاجين، كلش حد بيقول حاجة دي بتاعتي. ليه؟ إظهارها في أورشليم كان كده. ممكن إظهارها النهاردة من خلالك يبقى بطريقة تانية، بس إظهار المحبة الشديدة بعضكم لبعض تحمل مظاهر مختلفة بحسب احتياج الزمن واحتياج الشخص اللي قدامك. بس المبدأ العام في المجتمع الأورشليمي محبتهم بعضهم لبعض كانت شديدة. ويكمل مش محبة بس لمجرد الاحتياجات، ليه؟ لأن المحبة تستر إيه؟ فدي محبة بتقوم مغطية أخواتي وأنا عارف إن هم خطاة. فدي محبة مش مجرد أنت محتاج حب هديك حضن، دي محبة بتستر كثرة من الخطايا. وده كان مجتمع الأورشليم، مجتمع الملكوت اللي بيخلي آيات وعجائب كثيرة، خوف رب يضم كل يوم ناس مؤمنة. ففي تعليم رسولي موجود في النص، بس نمرة اتنين في محبة بعضهم لبعض شديدة. أي حد يخش في وسطهم يدلق عليه جرد المحبة، رداء من المحبة. ليه؟ إحنا مناقصين في الحتة دي. ليه ناقصين في الحتة دي؟ لأن بنتصور أنا جاي اجتماع روح عايزة تبارك، فكل واحد إيه وشه مثبت وشه عشان هو يتبارك. حد فاهم حاجة؟ مش مجتمع مولود من فوق. أنت جمال واضح أنه كلامي داس على جرح أحبائي. دي حاجة أساسية فعلا. لو أنت تتصور أن بتحضر اجتماعات روحية بتأتي عايز أنا أتبارك، لو أنت مدرك أن في مجتمع ملكوتي أنت جاي عايز يعني ملاية تتسكب علينا كلنا تباركنا كلنا، فمحبتك لأخوك شديدة لأنه هو حيتبارك وأنت بتتبارك. مفيش وين لوز، مفيش أنا حتبارك يبقى أخويا مش حتبارك. أصلا عند الرب غنى من النعمة ومن البركة حيسكب عليك وعلى اللي جنبك، لأنه هو بيسكب على المجتمع كله. فمحبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأنه مفيش مقارنة، مفيش حد يعني مفيش حد هياخد فالتاني مش هياخد، لان حد اخد كل حاجه. فلانه مفيش منافسه، مفيش مقارنه، مفيش فمحبه شديده. ايه قويه؟ قبل كل شيء، قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديده. فمن فضلك لو في انعزاليه او خصوصيه او انت حاطط عامل نفسك جزيره في وسط العمل الروحي، الجزيره مش بتتبارك، الاواني المتشبكه ببعض كلها بتتملي. السبعين كلهم اتملوا اللي كانوا حوالين موسى، السبعين كلهم اتملوا لما ارسلهم يسوع. مفيش جزيره بتتبارك، لكن في عمل روحي مجتمع كله بيتبارك. المجتمع الأورشليمي كان كده. هللويا. أنا متشجع، أنا متشجع.

أعمال خمسة، ثالث حاجة في جوانب هذا المجتمع، أعمال خمسة، دي آية برضو من كنوز الموجودة في كتاب مقدس عن المجتمع الأورشليمي. هللويا، أنتوا جمال. Are you here؟ أنتوا جمال. واضح إن معظمكم جاي تبارك بركة شخصية، فأنا عمال بدجج دجج دجج دجج علشان أحطم كل أسوار بنيتها حوالين نفسك. أنا عايز أتبارك بركتي ومسحتي نعمتي، والرب بيقول لك أنا بخلق مجتمع كله مليان تعليم، كله مليان محبة، كله مليان إرسالية، كله مليان تعليم رسولي، ومش بيشك في نفسه، واقف على أرض صلبة. أنا مدرك، أنا مبني على تعليم، مش تعليم خادم أو اجتماعات روحية، تعليم رسولي كتابي. فواقف على أرض صلبة، مش ولما تتكعبل لأي ظروف أو العالم يزقك حتة كده أو حتة كده، بترجع للحق اللي أنت واقف عليه، بترجع المسيح فيا. يسوع دفع ذبيحة كاملة وأنا في دعوة على حياتي. ومن دول بيخرج حاجات كتيرة، بتتشعب حاجات كتيرة بتقدر تستف عليها وتثبت عليها حياتك. وفي نفس الوقت محبة شديدة، لأن في المحبة الشديدة، بالمناسبة بسبب المحبة الشديدة بعضنا لبعض، شفاءات بتحصل. يعني شفاءات تتضاعف في أجواء المحبة. الشفاءات تبقى صعب أنها تنسكب في الجسد في أجواء الانعزال. مش بقول بتتلغي، لكن بتبقى وحايد. لكن احنا عايزين موجة شفاء، موجة حرية، موجة فرح في المحبة الشديدة بعضنا لبعض. ده بيحصل. ممكن تبتسموا. أنا بعكسكم. أعمال خمسة آخر آية. آية دي جميلة قوي بالنسبة لي. كانوا لا يزالون آخر آية. كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. إيه رأيكم في الآية دي؟ آية جميلة. في الهيكل يعني في العبادة الجماعية، في البيوت يعني في البيوت في الحياة اليومية. بس اللي كان بيحصل في الحياة الجماعية هو اللي بيحصل في البيوت. ما خدتوش بالكم؟ اللي كان بيحصل في الاجتماعات الروحية هو اللي بيحصل في البيت. كانوا في الهيكل وفي البيوت، نفس القصة. الرب بيطلع مجتمع زي ما انت في الاجتماع، انت في البيت. هللويا، دي معجزة جميلة، دي معجزة جميلة. فالحق شغال في البيت، والفرح شغال في البيت، والتسبيح شغال في البيت، لأن المجتمعات دي مليانة بر سلام وفرح في الروح القدس. فاكرين ملكوت الله مش أكل وشرب؟ الآية دي في رومية 14 مش هنفتحها. ملكوت السماوات مش أكل وشرب، هو بر سلام وفرح في الروح القدس. فلو في الاجتماعات بر سلام وفرح، في البيوت نفس القصة، بر سلام وفرح. في الاجتماعات في تعليم رسولي، في البيوت في تعليم رسولي. فأنا ببني وأنا في البيت، أنا ما زال الكلمة صار جسدا، فبتعامل مع مراتي من خلال يسوع اللي ساكن فيه. هتفهم حاجة؟ محبتكم بعضكم لبعض شديدة في الاجتماعات بس، وفي البيت، وفي البيت بس، ولا في الاجتماعات. لما الاجتماعات والبيت تبقى واحد، مجتمع ملكوتي أورشليمي قوي، الرب يضم فيه كل يوم المؤمنين. أوكي، أنا لازم أختم منظري. أحبائي، معلش الآية دي عجباني جدا. الرب يطلع ناس مدركة إن هي زي ما هي قدام الرب، هي في البيت وفي الحياة الطبيعية. شغلك مش قصة والاجتماعاتك قصة. في بعض الأحيان الخدام يقولك الخدام منظرهم حلو في الخدمة، بس يروح الشغل منظرهم صعب قوي. انتهى الزمن ده، يجب أن ينتهي الزمن ده، لأن المسيح جاء في الجسد مش بس في الاجتماعات، جاء في جسدك. المسيح فيك في الاجتماع وفي البيت وفي الغيط وفي شغلك. التجسد قصة شغالة، الدعوة قصة شغالة، الفدا قصة شغالة في حياتك. عشان تختبر استمرارية المعجزة، بتستمر إدراكك في الحقيقة
في اجتماع أو في بيت.

حقيقة يسوع اللي ساكن فيك. أمين أمين. طيب مزمور 130، أنتوا هنا عارفين المزمور ده؟ عارفين ومش عارفين؟ لا أنتوا قلتوا حاجة مش كويسة. ده مزمور مشهور. ما أنت شفتيها قدام حضرتك في الشاشة وحضرتك. كل عشان تعزف الكورد على خش على الديبر شوية، صابعك على الحتة الرفيعة، خش جوه شوية. بالظبط كده كده، وخد راحتك تجريش بسرعة. كل ده عشان ما أحسن وما أجمل إيه؟ ده مجتمع. ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا. ده مجتمع. الدهن الطيب من على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف الثياب. إذن الدهن اللي بتنسكب وهم وإحنا مجتمع، الدهنة بتنسكب على المجتمع لغاية طرف الثياب، لغاية أدق حتة. فالمجتمع كله بيتملي بنفس الدهنة، الدهنة اللي على الرأس، الدهنة على اللحية، لحية الخدام يعني، هي الدهنة على طرف الجلباب. نفس الدهنة، نفس الكواليتي، نفس مش دهنة درجة أقل، لكن كل الجسد بيتملي مسحة، لأن في مجتمع. ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، تعليم واحد، لأن في توافق. هنبص حالا في في في روح، في سكيب بيخلي في توافق. فاكرين مغارة عدولام؟ لو مش فاكرين مزمور 130 مش هتذكروا مغارة عدولام. اجتمع فيها كل متضايق مديون ومر. فاكرين الآية أنتم؟ متضايق مديون ومر نفس اجتمعوا عشان يعملوا عهد مع داود. ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا. الإخوة دول مش منظرهم جمال، دول متضايقين مديونين مر النفس. لو كنت رحت مغارة عدولام مش هتقول إنه يخرج منها حاجة عتلة. ما تحكمش على المنظر. مغارة عدولام كانوا ناس بلطجية، بس عملوا عهد مع داود. متضايقين مديونين مر النفس، بس عملوا عهد مع داود. حصل حاجة، انسكب من المسحة اللي على داود على الربعمية دولة مسحة، فتحولوا من متضايقين مديونين مر النفس إلى أبطال داود اللي بيملكوا داود. ففي كان مجتمع اسمه عدولام. هذا المجتمع مكون من مش من الناس الحلوين في زمانها، دول المديونين متضايقين مر النفس. مر النفس ده يعني لو أي حد تكلمه بيتخانق مع دبان وشه زي ما بيقول. متضايقين ومديونين ومر النفس، بس من المجتمع ده انسكبت زيت. ما أحسن وما أجمل أن يسكنوا معا. انسكب زيت، ده اللي بيحصل في وسطينا. بيحصل مجتمع، في نعمة بتنسكب من عرش النعمة، من داود الحقيقي. بتغير المتضايقين والمديونين ومر النفس، تطلع حاجة اسمها أبطال داود. دول اجتمعوا عشان يملكوا داود. وفي هذا المجتمع خرج ناس. قبل ما نروح الحته دي اخشكم اقول لكم على الجد، عشان عارفين ايه المقابل لاعمال اتنين. انا رحت لاعمال اتنين تاني، مجتمع الاورشليمي فاكرين سكب روح القدس في اعمال اتنين، اتملوا جميعا من روح القدس وخرج مجتمع. ما كانش وعظة روحية لبطرس، اجتماع روحي، لا ده اتخلق بقى. كانوا يواظبون كل يوم في الهيكل وفي البيوت. اوكي، اللي حصل في اورشليم كان علاج اللي حصل في تكوين 11 بتاع برج بابل. اجتمعوا كلهم وقالوا نبني برج. فاكرين تكوين 11؟ فما احسن واجمل يسكن الاخوه معا. بس ده ما كانش حاجة نازلة من فوق، ده حاجة أرضية بتحاول تعمل اسم ليها في الأرض. فخرجت بابل لما بلبل الرب كل الشعوب، فاكرين؟ بابل هو القوة المضادة لأورشليم. فبابل هو القوة الشيطانية المقاومة. إحنا هنبني، إحنا بقوتنا هنعمل. علاج بابل اللي بتستعلن في الأزمنة اللي جاية هو أورشليم اللي بتستعلن في ولاد الرب.

علاج بابل اللي بتستعلن في الأرض ويزداد استعلانها في الأرض هو أورشليم اللي بتستعلن في كنيسة الرب. مجتمع الأورشليمي مش قصة بعلم عنها النهاردة. المجتمع الأورشليمي بصورة نبوية هو الاحتياج للزمن اللي جاي، إن يحصل مجتمع مدرك تعليم الرسل اللي جواه، مدرك محبته بعض شديدة، مدرك إن في دعوة قصد، ومش منعزلين كل واحد منعزل. نوف رب بيبني حاجة قوية في الأرض، وهذه الحاجة بتتفق معا. أوكي، خليني أقرأ لك آية في تكوين 11. Are you here؟ أنا بختم صدقوني ما تقلقوش. تكوين 11. نزل الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان بنو آدم يبنونه، ودي آية 5. قال الرب، آية 6، وهذا الشعب واحد. هذا التعبير هو مبدأ. هو ذا الشعب واحد، له لسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداءهم للعمل. الآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا. شعب واحد، لسان واحد، وهذا ابتداءهم للعمل. أول مرة، أول ده مبدأ. لو في شعب في وحدة وله مبادئ أو قيم أو إعلان واحد وابتدي يتحرك، مفيش حاجة توقف قدامه. بابل كانت شيطانية، وبابل في كتاب مقدس كمان غير سفر الرؤية، دي بابل الزانية العظيمة. في المقابل أورشليم طول الوقت بكتاب مقدس من التكوين لغاية سفر الرؤية، بابل مكملة وأورشليم مكملة. لما حصل المجتمع في أورشليم أعمال 2، كان ما يصنعه الرب، عشان كده كان فيه ألسنة كثيرة. ليه؟ لأن التكلم أو الصلاة بالروح كان علاج للي حصل في تكوين 11 اللي مليان تشتت. إن سكب روح واحد، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا. يحصل إيه؟ يأمر الرب البركة حياة إلى الأبد. عارفين دي نهاية مزمور 133، هناك يأمر الرب البركة حياة إلى الأبد. فين؟ في المجتمع ده اللي كله متوصل متركب معا للرأس يسوع، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا. إيه قوانين هذا الملكوت؟ إن هم بينسكب عليهم دهنة واحدة، بينسكب عليهم جين واحد، محبة يسوع بتنسكب في قلوبنا بالروح القدس، حق يسوع بتنسكب بقلوبنا بالروح القدس. ده اللي بيحصل في وسطينا. القصة مش بس العرب اللي بيخرج من المايك، قصة في أجواء روحية بتولدنا، في أجواء روحية بتخلق جينات جوانا بتشبكنا بالملكوت. أنت فاكر أنك جاي عشان خادم بيوعظ واحدة كويسة ولا مش كويسة؟ أنت جاي علشان في حاجة بتتشبك جواك من الملكوت مباشرة من عرش النعمة في حضور ربنا. أنت مش جاي عشان خادم، انسى صورة خادم. هو وجه واحد، اسم واحد، صوت واحد، جين واحد نازل من فوق بيولد مجتمع. الناس اللي راحت في أعمال 2 ما كانتش راحت تسمع بطرس. الناس كانت موجودة في أعمال 2 اتولدت من حاجة نازلة من فوق من عرش النعمة هم بيعبدوا. فكانوا بيواظبوا على حق تعليم الرسل، بس في حاجة صلوات والشركة ليه، في حاجة نازلة من فوق بتخلق فينا جين بيوحدنا في ملكوت الرب. Are you here؟ انت محتاج عينك تدرك، انت مش جاي تسمع وعظة واعظ بميكروفون. عشان كده ايا كان الواقف، ايا كان مين اللي بيخدم، ايا كان مين اللي بيخدم، مش فارق. القصه ان احنا في حضور ربنا في حاجه بتنسكب من حضور ربنا في وسطينا، رب اودعها في وسطينا، جينات روحيه. امين. فرب قال كده، ده لو شعب واحد ولسان واحد وهذا ابتداءهم للعمل، مش هيقفوا قدامه حاجة. ففي سكيب بينسكب وفي قوة اتفاق، هم هيتحركوا مع بعض. هنبص على، أنا ما زلت بقول لكم أنا بختم، أخبار الأيام الأول 11. أخبار الأيام الأول 11 قصة. فاكرين الثلاث أبطال؟ مش لازم أروح لها، بس أنتوا وشكم خاضدني. فاكرين ثلاث أبطال لما داود قال أنا عايز أشرب مية من أورشليم؟ دول كانوا متضايقين مديونين مر النفس، وداود بيقول أنا عايز أشرب مية، بس الثلاثة اتفقوا راحوا. يقولك كان في حفظة الفلسطينيين وكانوا محتلين أورشليم، وداود طلب مية من بئر في وسط أورشليم.

فدول شقوا صفوف من جيش العدو لغاية لما وصلوا وسط مدينة محتلة، جابوا مية، جابوا له كوباية اشرب. ده مجتمع أو ده شعب خرج من عدولام، دول مدركين هم لو اتفقوا على حاجة عشان الملك هتحصل. داود أخذ المية دي وقال مش هقدر أشربها، لأن دي حياة الثلاثة دول، فقدمها للرب. قال دي حياتهم، دول مش جايين يسقوني مية، دول ادوني حياتهم، دول اتفقوا أنا وراء الملك للآخر، وهذا الاتفاق بيقول أنا حياتي ملكك. في مجتمعات زي كده رب ينشئ ملكوته، عشان كده مملكة داود بلا نهاية، عشان كده شبه مملكة يسوع بمملكة داود، إن مملكة داود كان بعد نبوي عن يسوع داود الحقيقي، لأن فيها بيخرج منها أبطال متضايقين ومديون مر النفس، بس بنسكب عليهم مسحة داود فبيتغيروا، وبنسكب عليهم جرأة أنا حياتي ملكك، متفقين مع بعض، إحنا متفقين مع بعض حياتنا ملكه. فرب يقول اللي بيعملوه ده أنا باخده بقدمه، دول حياتهم. داود ما شربش من المية، قال دي حياة الثلاث رجال. حد فهم حاجة؟ في حاجة قيمة جدا بتحصل وأدركنا إن إحنا مجتمع وراء الرب، مليان حق بس مليان محبة شديدة، بس في دعوة وقصد بتوحدنا مع بعض لامتداد الملكوت. أنا مش عارف أخويا اللي جنبي بيعمل إيه، بس أنا مدرك إنه متحرك تجاه الملكوت وأنا متحرك تجاه الملكوت، فأنا بحبه وهو بيحبني. مش عارف تفاصيل عنه كثيرة، مش القصة كومبايا تعالوا نحضن بعض، بس قصة في إدراكنا إن في حب حاصل، لأن مدرك إن هو متحرك في نفس التعليم، مدرك إن هو متحرك في محبة شديدة، مدرك إن وراء قصد ونعمة، فهو بيتحرك في الملكوت وأنا بتحرك الملكوت، هو ملك للرب وأنا ملك للرب، محبتنا لبعض شديدة. ما أعرفش عنه تفاصيل بس بحبه جدا، ما أعرفش اسمه إيه بس بحبه جدا. هتفهم حاجة؟ إن إحنا الاثنين متحركين في نفس المشوار، رايحين لنفس البؤرة اسمها يسوع. ده بينقلنا من أمراض نفسية في العلاقات إلى اتساع، لأن البؤرة مش أخويا وأختي، البؤرة هو. أنا قلت لكم نكون جمال. لو أنت في الدائرة الناحية دي وأخوك على الناحية التانية، فأنت بعيد جدا، بس أنت وأخوك متحركين تجاه المركز بتاع الدائرة، فأنت متحرك تجاه يسوع وهو متحرك تجاه يسوع، أتاريكم بتقربوا لبعض. مش لازم تكون عارف اسمه، مش لازم تكون عارف تفاصيل في حياته، بس انت مدرك ان هو في هذه الدائرة متحرك تجاه نفس البؤرة، فانت بتحبه جدا. انا لازم اختم. متى 16 آية كلكم عارفينها، هختم بيها. آية 16، متى 16:16 قلتها من شوية. أجاب سمعان بطرس وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. ده الإعلان رسولي، أنت المسيح اللي في الجسد. فأجاب يسوع قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لحم ودم لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. دي حاجة مولودة من فوق، ده مجتمع مولود من فوق، ده إعلان موجود من فوق. أنا أقول لك أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني الإكليسية بتاعتي. وإيه؟ أبواب الجحيم لا تقوى على مين؟ على الإكليسية. هللويا. أخويا أخذ باله. أبواب الجحيم لا تقوى على واحد، أبواب الجحيم لا تقوى على الإكليسية. سلاة. أبواب الجحيم لا تقوى على خادم، أبواب الجحيم لا تقوى على الإكليسية. أنا ببني الإكليسية بتاعتي، ببني مجتمع مولود من فوق مليان نار، محبته شديدة على تعليم رسل البساطة، ثلاث نقط، محبته شديدة ومتحركين في الدعوة على حياتهم. أنا ببني إكليسية أبواب الجحيم، لأن قدام الإكليسية أبواب الجحيم لا تقوى عليها. أمين. خلونا نصلي معكم.

0: فجر جديد، أهلا بيكم كل أحبائنا المشاهدين المتابعين من خلال شبكة قنوات القرمة. برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. في البداية يشرفني ويسعدني يكون موجود معنا دائما وباستمرار حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، هو معد ومقدم معلم ومحاضر في هذه الأكاديمية المباركة، اللي بشكر ربي جدا لأجل التجاوب الرائع جدا من رسائل حضراتكم، وأجل الناس اللي بتعبر عن أنه هم فعلا عرفوا معرفة جديدة من جهة الإيمان المسيحي. مرحب بك حضرة الأسيس.
1: شكرا جزيلا، بركة كبيرة أن نكون بنخدم مع بعض. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة. خلونا نطلع نشوف هذا المقطع ثم نعود لنبدأ هذه الحلقة التي موضوعها المسيح الكاهن والملك في ذات الوقت، فابقوا معنا.
2: ماذا يعني أن المسيح له مسحة كهنوتية؟ وهل مسحة كهنوت المسيح تختلف عن مسحة هارون اللاوي للكهنوت؟ وهل عمل المسيح كرئيس كهنة مختلف عن رئيس الكهنة الهاروني اللاوي؟ وماذا يعني أن المسيح كاهن على رتبة ملكي صادق؟ وما هو الفارق بين كهنوت ملكي صادق وكهنوت هارون اللاوي؟ وكيف يكون المسيح ذبيحة ورئيس كهنة في نفس الوقت؟ وماذا يعني أن المسيح ملك؟ كهنوت المسيح هو موضوع حلقتنا اليوم، تابعونا. فجر جديد.
0: في مرات سابقة تكلمنا عن المسيح في وظيفته النبوية، النهاردة بنتكلم عن المسيح في وظيفته الكهنوتية. قبل ما أحط قدام حضرتك بعض الحاجات ونترك الفرصة لحضرتك، بعض الناس بيقولوا أنه كون المسيح يظهر في وظيفة كهنوتية يدل على أنه مجرد إنسان ونبي. حاجة تانية، البعض بيقول أن كون الكتاب يشير إليه في وظيفة كهنوتية معناه أنه مش من سبط يهوذا، سبط الملكي، سبط الملك، لكن من سبط لاوي. خلينا نبدأ من الجزئية دي وبعد كده نتكلم.
1: خلينا نعرف الأول معنى الكهنوت والفارق بين الملك والكاهن، لأن الاثنين تقريبا زي النعمة والرحمة عكس

0: بعض. فالنبي قصدت النبي مش الملك. النبي هو من يتكلم بفم الله.
1: نعم.
0: أما يعني الله بيرسله يأخذ من الله ويقدم للشعب وصايا الله وأوامر الله وما يريد الله أن يبلغه لأمة أو شعب في زمن معين وفي مكان معين.
1: دائما أقوال الله في فم.
0: بالضبط كده. هو فم الله
1: بالزبط.
0: المرسل من الله. لكن الكاهن واخد العكس. هو من ينوب عن الشعب أمام الله. يحمل خطاياهم، يقدم ذبائح إلى آخره.
1: دي نقطة مهمة جدا وبعتقد ملاحظة البعض ممكن يكون بيشوفها لأول مرة.
0: بالضبط. بالضبط زي ما بنقول الـ الـ الـ الرحمة عكس النعمة. فالرحمة أن لا تأخذ ما تستحق. أما النعمة فهي أن تأخذ
1: ما
0: شيئا لا تستحقه.
1: نعم.
0: فالاثنين يبدو أنهما عكس بعض.
1: لكن مكملين لبعض.
0: بالضبط كده. ده الجزء الأولاني اللي بنتكلم فيه عن المسيح. المسيح له كل المجد. كان نبيا وأعظم النبي. كان ملكا وملك الملوك.
1: صح.
0: كان كاهنا وهو رئيس الكهنة. المسيح هو صورة الله غير المنظور. وإحنا بنتكلم على المسيح خلونا نتذكر نحن نتكلم على المساوي لله في الجوهر.
1: نعم.
0: ولكن في دوره الإنساني حينما أخلى نفسه وتجسد جاء وكان ينوب. وسر اللي عمله المسيح أنه لم يأتي ليقدم ذبائح دموية حيوانية
1: مثل كهنة العهد القديم
0: مثل الكهنة السالفين. لكنه جاء بطريقة أسمى وأعلى وأعظم. فهو لم يقدم ذبائح حيوانية لكنه قدم ذات ذبيحة. فهو الكاهن والذبيحة في ذات الوقت. أوكي.
1: طيب من جهة أنه الأسئلة اللي عرضتها على حضرتك أو قدمتها قدام حضرتك، هل الوظيفة الكهنوتية للمسيح تعني أنه مجرد إنسان؟ الحاجة الثانية، هل وظيفته الكهنوتية تعني أنه ينتسب إلى سبط لاوي السبط الكهنوتي وليس سبط يهوذا السبط الملكي؟
0: كونه كاهنا هو كاهن. هنتكلم في تفاصيل الكهنوت التي تميز بها شخص الرب يسوع المسيح. فهو لم يكن من سبط لاوي ولا من أسرة أو من نسل هارون، لكنه كان من نسل يهوذا. ونسل يهوذا هو النسل الملكي وليس النسل الكهنوتي. عشان كده هنشوف ازاي ان كل هذا تغير لان شخصية المسيح اسمى واعلى من كل شخصيات الكهنوتية الهارونية التي كانت موجودة. فالمسيح اسمى واعلى. عشان كده هنشوف انه ليس مصدره أو يشبهه الكتاب بشخص لا أب له ولا أم، لا بداية لا نهاية. وهو كان متقدما منذ بداية الخليقة حتى كان أعظم من إبراهيم. وهنتكلم على التفاصيل الكهنوت ملكي صادق. كيف أن هذا أن كهنوت المسيح كان على هذه الرتبة وماذا يعني
1: هذا الأمر؟
0: ماذا يعني هذا الأمر؟ خلينا نقول إن
1: الشروط الأول للكهنوت بصفة عامة.
0: بالضبط. هناك شروط عامة للكاهن لابد أن تتوفر فيه. نمرة واحد، ومرة كتير إحنا بنلخبط بين الكاهن اللي من سبط لاوي والكاهن الذي من نسل هارون. كل من يكهن داخل الخيمة أو داخل الهيكل كان لابد أن يكون من نسل هارون، يعني من العيلة بتاعته. من أولاده وأقاربه.
1: بالضبط.
0: لكن اللاوي وهم أيضا
1: من
0: أصلهم من اللاويين.
1: بالضبط.
0: لكن من كان يساعد في الخدمة يساعد في الخدمة يحمل الخيمة حينما كانوا يرتحلون في البرية وينصبوها، من كان يقوم بالحراسة، من كان يقيم الخيمة معا، كل ده ما كانش ينفع

0: أي حد يعمل كده إلا أن يكون من سبط لاوي. فده الفرق بين الاثنين، على ان احنا مرات كتيره بيلتبس علينا الامر
1: بالضبط.
0: وهناك رئيس كهنه، هذا رئيس الكهنه بدا بهارون، وموسى ايضا دخل مع هارون الخيمه. اذا كل هذه الشروط التي كانت يجب ان تتوفر في الكاهن كانت لابد ان يكون من نسل هارون من سبط لاوي، ده نمره واحد. نمره اثنين، ان لا يكون فيه عيب بالمره جسديا. يعني ما ينفعش واحد سمعه ضعيف، عنده مشكله في النظر، عنده مشكله في المشي، يعني من الناحيه الفسيولوجيه او فيزيكالي لازم يبقى كاملا
1: خالي من العيوب،
0: خالي من كل العيوب. نمره ثلاثه، ان يكون هذا الانسان يعيش في حياه الخوف مع الله، او يمسح ايضا في مع هارون قبل خروجه للخدمه، اي يتمم الدعوه او التقديس الطقسي الذي قدمه وعلمه الناموس.
1: بدون المسحه غير،
0: فبيحصل حاجتين. بيحصل حاجتين، الحاجه الاولانيه انه يغتسل. بينضف، يعني ده طبعا كلها رموز طقسيه. بيصب عليه ماء قبل الخروج للخدمه، ثم يرتدي ثياب الكهنوت، وبعدها يمسح. ولما بنتكلم على مسحه الزيت مش بنتكلم على ان احنا بنرشم او ده، كان بالكف بيدلقوا الزيت كتعبير عن حضور الروح القدس على هذا الشخص. فالحاجتين دول كانوا لابد ان يحدثا قبل خروج الكاهن للخدمه. والغريب اننا في العهد الجديد نرى ان المسيح له كل المجد حقق أيضا التقديس والمسحة والغسل بطريقة رمزية، حينما اعتمد في من يوحنا في الماء، وحينما أيضا في إنجيل متى صح 3 وفي بداية الأناجيل حينما امتلأ بالروح القدس ونزل عليه الروح القدس كهيئة حمامة. فالمعمودية الماء كانت تشير إلى حاجتين، إلى أنه بيتمم دعوته الكهنوتية بالاغتسال في الماء، وأيضا تشير إلى اتحاده بأنه جعل خطية، أي أنه الذي بلا خطية لماذا يحتاج إلى هذه المعمودية لكي يمثل البشرية ويتطابق مع احتياجها. دول
1: سوري يعني كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها موجودة في خروج 29 من عدد 1 لعدد 9، وهذا ما تصنعوا لهم لتقديسهم ليكانوا لي، خذ ثورا واحدا ابن بقر وكبش صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حنطة تصنع، وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور مع الكبشين، وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشد بالزنار الرداء. يعني عملية دقيقة جدا
0: تفصيلية طقسية يعني يحث عليها الناموس. فكان لابد أن تطبق بحذافيرة. الحاجة الرابعة اللي محتاجين نشير إليها، أن لا يتنجس هذا الكاهن بطريقة أو بأخرى، بأنه يمس جثة ميتة أو أنه يمس أبرص،
1: لأن ولا البرص يحزن فيشك ثيابه.
0: ده رئيس الكهنة بقى. لكن في الجزئيتين دول كان لابد أنه يحفظ، وإذا مس ميت أو مس أبرص. وخلي بالك البرص لم يشير إليه الكتاب كمرض،
1: لا،
0: لكن كان يشير له كنجاسة. إذن عشان كده يقول كان يتطهر
1: بالظبط،
0: وطهر البرص
1: بالزبط.
0: مش شفى البرص،
1: لا.
0: فخلينا، لأن البرص كان يشير إلى الخطية، ولكن المرض البرص كمرض حسب ما سمعت من بعض الأطباء أن له علاج في هذه الأيام، لكن
1: في هذه الأيام
0: لكن كان في ذلك الوقت كانت ضربة خطيرة.
1: حتى لما جاء الأبرص في إنجيل مرقس واحد قال له أريد فأطهر،
0: بالضبط كده،
1: فطهر
0: مش أريد فأشفى،
1: لا

0: خالص لم يستخدم
1: التعديل. فنخلي بالنا من الجزئيه
0: الشروط اللي الخاصه باخلاقيات وحياه وتصرفات الكاهن ورئيس الكهنه موجوده في لوين 21 للي حابب يراجع وراء هذا الامر.
1: نقطه مهمه كمان الدهن المسحه اللي كان بيتعمل ده موجود في خروج 30-30.
0: نعم.
1: وده عبارة عن عدة أنواع من العطور والتوابل النادرة والثمينة والنفيسة. ولكن كان أيضا هذه المسحة ترش على خيمة الاجتماع لتقديسها. وكلمة تقديس هنا مش معناها تبقى نظيفة غير نجسة، لكن تكون مخصصة
0: تخصيص
1: فقط لخدمة وعبادة الله،
0: لأن معنى من معاني كلمة قداسة التخصيص والتكريس.
1: تمام. وأيضا كانت هذه المسحة ترش على الكهنة. لكن في ذات الوقت هنا تشير الكتاب، حذر تحذير مشدد، قال لهم انك اوعى تصنع نفس التركيبة وترشها على جسد انسان او تعملها عشان تشتمها.
0: لا، وده حاجة خاصة
1: بالضبط كده. ودي تشير الى وقت العبادة. في ناس تحب المزيكا اللي تبسطها،
0: يعني ما نجيبش حاجات من العالم أو نستعير أشياء من العالم فيه،
1: أو لا تستعير مال الله لأنه يذكرك أو لتستمتع به بطريقة
0: نفسية. صح.
1: عشان كده علينا أن نتحذر في أوقات عبادتنا أن تكون عبادتنا نقية بالروح وليست
0: بالجسد،
1: لإرضاء المشاعر والعواطف النفسانية، أو دي بتفكرني بأغنية مش عارف إيه.
0: دي نقاط مهمة جدا،
1: دي يعني هذه حقائق في غاية الأهمية ولا سيما للعابدين.
0: كان على الكاهن أن يقدم باستمرار ذبائح عن الآخرين. عبرني خمسة
1: يعني في هذه الآية اللي موجودة في عبرانيين خمسة، ليه كان الكاهن يقدم ذبائح وقرابين؟ كان يقدمها أيضا، كان يقدم عن نفسه أيضا.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه عرضة للخطية.
0: بالضبط.
1: ويمكنه أن يكون أيضا يرتكب ضد الله أمور معينة. عشان كده هذا الكاهن كان لابد أن كما كان يقدم ذبائح نيابة عن الشعب، كان يقدم نيابة عن نفسه.
0: وده عبرين خمسة ثلاثة.
1: حتى رئيس الكهنة.
0: بالضبط.
1: في يوم الكفارة ما كانش بس بيعمل يقدم ذبيحة الكفارة فقط نيابة عن الشعب، لكن أيضا كان يقدمها نيابة عن نفسه، لأنه هو أيضا كان معرضا للخطأ.
0: نعم. على الكاهن المختار من نسل هارون، أنه لأنه معرض للخطأ، لأنه بشر، وهارون نفسه وقع في الخطأ. خروج 32، فقال لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني، فطرحته في النار. لما الشعب أغوى هارون، لما موسى تباطأ على الجبل.
1: إذن هنا بيدينا صورة نتيجة هذه الأمور إن الكهنوت لم يكن كاملا.
0: نعم.
1: صح. لكنه كان مليء بالضعف.
0: نعم.
1: ومشكلتين،
0: المشكلة مش الكهنوت في البشر.
1: بالضبط كده. المشكلة الأولى أنه بشر، فهو عرضة لأن يرتكب خطية.
0: نعم.
1: ولذلك كان يقدم خطايا عن الشعب وخطايا عن نفسه. الشيء الثاني أنه بسبب الموت لم يستمر في أو يبقى في كهنوته إلى ما لا نهاية.
0: فكهنوته كانت محدود،
1: محدد بزمن حياته، أو ده. لو ذهب ليسافر في مكان ما أو لسبب المرض فبينقطع عن تقديم هذا الكهنوت وهذه الخدمة، ويحل أحد مكانه إلى أن يعود أو يشفى أو أيا كان السبب. وهذا مرتبط أيضا بالكهنوت اللاوي، وهنا كلها إشارات لأن هذا الكهنوت لم يكن كاملا، لكنه كان أرضيا، كان مؤقتا، كان مليء بالضعف، كان يحاط بالموت. احنا ليه بنثير هذه؟
0: عشان لما نبدا نوري
1: بالظبط كده. عشان لما نحط الكهنوت الاسمى والاعلى والافضل نقدر نميز، زي بالظبط لما جاء المسيح هو ما لغاش الناموس لكنه اكمله وجاء بالنعمه.
0: أكمله يعني حققه في شخصه
1: بالضبط كده. نعم. وجاء بالنعمة. نعم. فالناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق
0: فبيسوع
1: المسيح صراع. إذن إحنا بنك

0: نتكلم هنا لماذا تركنا كل هذه الأمور؟ لأن الناموس في حد ذاته لم يكن يخلص،
1: نعم،
0: لكن الناموس كان بمثابة المرآة
1: اللي بيقول لك إلى الضعف،
0: آدي الأخطاء اللي عندك، لكن يسيبك
1: هذه الأخطاء ودي عقوبتها.
0: فماذا فعل إذا أظهر الأخطاء وأظهر العقوبة؟ كأن وجود الناموس جاء للدينونة وللموت، لأنه بيقول لك أن عقاب الأمر ده الموت. ولكن لما جاءت النعمة، النعمة أيضا بتكشف فيها مرآة
1: طبعا،
0: لكن تحتها مغسلة. فأنت ترى الضعف
1: فيها الحل،
0: لكن يوجد الحل،
1: يوجد الحل.
0: تذهب إلى الطبيب،
1: نعم،
0: يقول لك العين بصيرة واليد قصيرة، الموضوع إحنا
1: خارج منين؟
0: ما عندناش دواء لهذا الأمر، لكن يوجد الطبيب الحقيقي الذي جاء وشخص وأعطى العلاج الذي نقل الإنسان من الموت إلى الحياة.
1: في عبرانيين 7:23-24 بيتكلم عن كهنوت هارون: أولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء. يعني الموت منعهم بالبقاء، وأما هذا عن المسيح فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول.
0: مبارك اسم الرب.
1: تولى هارون كهنوته بدون قسم من الله.
0: كان الكهنة ورئيس الكهنة بيعينوا من الله.
1: نعم.
0: تعيين. وأنا عايز أقول كلمة تعيين معناها دعوة.
1: دعوة. ودي الكلمة الأدق يعني.
0: ودي الله هو الذي ينادي، الله هو الذي يدعو.
1: بالضبط.
0: عشان كده، وخلي بالك، كان لابد أن يقوموا بمراجعة وفحص التاريخ الخاص بهذا الشخص المعين للكهنوت، ليتأكدوا أنه من أصل لاوي. لأنه لو
1: ومن هارون،
0: لأنه إن لم يكن من أصل لاوي أو من نسل هارون لا يصح ولا يصلح أن يقوم بهذا العمل، وإلا يقتله الله الذي كان يضع هذه الأمور. وشفنا الكلام ده في عزرة، لما ابتدوا يرجعوا تاني وناس قالوا ادعوا إن هم كهنة وابتدوا يفحصوا ولقوهم إن هم مش كهنة، أبعدوهم عن الخدمة. ماذا يعني هذا في عصرنا الحديث؟
1: التطبيق أو الإشارة الروحية،
0: التطبيق العملي. ما ينفعش أي واحد يقول أنا عايز أبقى قسيس،
1: خطر على باله،
0: أو جالي مرة في بداية الخدمة أحد الأحباء لما كنت في بنسلفانيا من سنين طويلة، أكثر من 25 سنة، ومن غير ما أدخل في تفاصيل، أنا ما كنت ساعتها، أنا كنت لسه ألماني، وكان في قسيس طيب الذكر، القسيس بارتي عبد النور، اللي انتقل وذهب ليكون مع الرب، أكن له كل محبة، وسيرته العطر دائما أمامي. كنا قريبين جدا من بعض. فجه الأخ ده وهو كان بيشتغل، وقال لي، وأنا إيه اللي خليني أشتغل واطفح الدم؟ طب ما أعمل قسيس واخد مرتب. فطبعا هو كان شخص لا يعرف المسيح، ففهمته الأول وجلست معاه أحدثه عن حقيقة تغيير القلب إلى آخره. فالموضوع مش وظيفة.
1: بالضبط.
0: لأن للأسف الشديد من يدخل الخدمة
1: ويمتهن هذه الوظيفة،
0: ويمتهن هذه الحرفة، يعني بقى
1: يسيء،
0: حريف كلام،
1: يسيء،
0: إلى الخدمة وإلى صاحب الخدمة
1: طبعا، وتكثر العثرات والصدمات.
0: ولهذا نرى الفشل الزريع مرات كثيرة في طريق الخدمة، لأن الدعوة لم تأتي من الله.
1: فليس إجادة الكلام
0: خالص،
1: ولا المعرفة الأكاديمية الفلسفية
0: خالص. ما الناس بتطلع على جوجل وتجيب لك معلومات وتحط إذن الاختبار الشخصي والدعوة الإلهية، ونرى هذا في حياة إبراهيم وحياة كثير من القديسين في كلمة الله، الذين دعاهم الله دعوة خاصة ومقدسة. عشان كده الكاهن هنا كان يدعى من الله، بدعوة من الله.
1: في عبرانيين 7:21-22 بيتكلم عن كهنوت الهاروني: لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة.
0: تمام.
1: وأما هذا، ودي هنجلها بعد شوية، فبقسم من قائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة
0: ملكي صادق. إيه قصة ملكي صادق؟ نخش في ولا على استفسد شوية تاني.
1: نوع الذبائح اللي كانت بتقدم، عشان برضو لما نيجي نتكلم عن ذبيحة المسيح نعرف الفرق. كان الكهنوت الهاروني معتمد على الذبائح.

0: الحيواني.
1: تمام. كان هناك زي ما بنشوف في سفر اللاويين وبرضو دي سهل نحنا نفتكر الذبائح بلاوي واللاويين. فاللي عايز يعرف كل أنواع الذبائح كان في ذبائح خطية وذبائح سلامة.
0: من أول اللي صار الأول.
1: فالذبائح دي كل واحدة كانت تقوم بعمل معين.
0: نعم.
1: حاجة لذبيحة الخطية أو الاسم دي لمغفرة الخطية.
0: نعم.
1: وكالة الخطية ليست الخطية العمد.
0: السهو. دي نقطة مهمة لأن الناس فاكرة أنه الذبائح كانت تقدم في العهد القديم عن الخاطئ المتعمد.
1: وحتى في حالات القتل كانت مش بس الذبيحة لكن كان على القاتل سهوا غصب عنه.
0: إلى الملجأ.
1: أنه يهرب إلى مدينة الملجأ. ويظل في مدينة الملجأ حتى موت رئيس الكهنة. وهنا رمز جميل. حينما يموت رئيس الكهنة يطلق سراحه ويخرج من مدينة الملجأ ويعيش حر كأنه لم يفعل شيء.
0: وهذا ما حصل في المسيح.
1: وهذا ما حدث فوق صليب الجلجوسة.
0: فالخاطئ المتعمد يقتل.
1: وعشان كده قال داود النبي في مزمور 51 لو كنت ترضى بذبيحة لقدمتها. يعني عايز يقول
0: مشكلتي ما تنفعش فيها ذبيحة.
1: بالضبط كده. فكان يعوم بدموعه فراشه في كل ليلة طالبا مراحم الله اللي فيها طلب أن الله يرحمه ويغفر له خطاياه. وبعدين بنرجع برضو تعبير تاني من العهد القديم قال له وروحك القدوس لا تنزعه مني.
0: معناه أنه كان بيسكن ويفارق.
1: لكن في العهد الجديد لا نصلي هذه الصلاة.
0: بالزبط.
1: ولا نقول روحك القدوس لا تنزعه مني. لكن أقول له رب ساعدني حتى لا أحزن روحك
0: القدس.
1: أو لا أطفئ الروح القدس. لكن دائما أعطي للروح القدس مجالا ليعمل ويأخذ سلطانه على حياتي وأكون دائما في هذه القيادة.
0: في عبرانيين 9:13
1: الآية جميلة
0: دم
1: جدا.
0: دم ثيران وتيوس.
1: بالضبط. إن كان ورماد. دم ثيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. فكم بالحري يكون دم المسيح
0: ابن الله.
1: الذي بروح أزلي قدم نفسه لله لكي يجد لنا فداء أبديا. يعني دي كانت كلها عبارة عن رموز. عبارة عن إشارات تعد الطريق. عبارة عن الظل اللي بيقول إن في حقيقة جاية في السكة. الحقيقة كانت المسيح. الظل كانت الذبائح.
0: صح.
1: ولما جاء المسيح أبطل كل هذه الذبائح.
0: فالإبطال
1: الحيوانية.
0: هو للناموس الطقسي وليس للعهد القديم. لأن الناس بتخلط ما بين الأصفار والعهد والناموس الطقسي.
1: نعم.
0: فبياخدوهم في سلة واحدة.
1: بالضبط.
0: لو تقدر تدي عبارات صغيرة عشان اللي بيتلخبط من بعض من المنابر وبيخلطوا الأمور مع بعض.
1: لما بنقول العهد القديم وبنقول العهد الجديد نحن لا نتحدث وأعتقد أن احنا في بداية السلسلة بتاعتنا. لكن للتذكرة لما بنقول العهد القديم لا نقصد الكتب الموجودة في من أول تكوين خروج لاويين إلى حد ملاخي. مش بنتكلم على الأصفار. لكن بنتكلم على الكوفننت العهد الذي قطع بين الله وبين شعب. هذا هو العهد القديم. واللي قال فيه أرميا إني أعطيهم قلبا جديدا وعهدا جديدا وأضع نواميسي في قلوبهم. ده برضو رغم أن ده كان جزء يشير إلى العهد الجديد لكن كان يتحدث إلى الشعب اليهودي في القديم.
0: نعم.
1: الذي كان تحت
0: العهد القديم.
1: العهد القديم. لكن العهد الجديد هذا ما جاء به المسيح. وقال حتى في حينما كان يشارك التلاميذ
0: هذا هو
1: دمي الذي للعهد الجديد. إذن العهد الجديد مش الـ 66 سفر وال 37 لا
0: فنفرق ما بين الأصفار.
1: بالضبط كده.
0: والعهد.
1: نعم. فقلنا ان ده العهد وده قطع بين الله وبين شعب اسرائيل. العهد الجديد بين الله والمسيح من اجل الكنيسه.
0: بالظبط.
1: فدول الفرق الكبير.
0: الناموس الطقسي كل ما يخص العباده.
1: الناموس الطقسي هو ما يقوم به العابد من طقوس معينه وضعها الرب في علاقته معهم. فقال له مثلا قال للكاهن انت قبل ما تخش بتروح الى مذبح

0: نحاس وتقدم ذبيحة، ثم تذهب إلى المغسلة وتغسل بالماء قبل أن تدخل. دي حاجات كان لازم يعملها قبل أن يدخل إلى القدس وقبل أن يقدم أي ذبائح أو يقوم بأي خدمة. فدي كلها بنسميها الناموس الطقسي. إذن في ناموس طقسي وفي ناموس مدني. الناموس المدني ينظم الحياة
1: العلاقات.
0: كمجتمع
1: بالضبط
0: في العلاقات،
1: القانون العام.
0: القانون العام زي ما كل
1: بلد،
0: كل بلد فيها يعني
1: الدستور.
0: تقتل واحد هيحصل كذا، تزني هيحصل كذا، تزرع إلى آخره. وكانت معاملات الله كلها عبارة عن زمنية مكانية أرضية،
1: صحيح.
0: لم تكن مرتبطة بالأمور السماوية، وبالتالي كان كمان عقاب الله عقاب أرضي. لما كان يحاول يعاقبهم الرب من أجل خطيتهم أو ابتعادهم، كان يجيب الجراد وحشرات وحيوانات وحاجات زي كده تهجم وتفسد الأماكن. إذن دي كلها كانت أمور أرضية وكانت ظل الأمور الحقيقية.
1: في رقم 7، غير مسموح للكاهن الهاروني ولا رئيس الكهنة إلا الدخول للأقداس، قدس الأقداس، إلا مرة واحدة في السنة. رقم 8، أنا بس بقول بسرعة عشان ننقل لنقطة تانية.
0: فضل.
1: كانت بركة كهنوت هارون اللاوي للشعب هي بركة أرضية محدودة زي ما حضرتك أشرت بالزمان والمكان. نروح للكهنوت اللاوي، كان يتجمل من خلال ثياب المجد والبهاء التي كان يرتديها الكاهن ورئيس كهنوت ملكي صادق.
0: ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، ان كانت الثياب بيسموها ثياب المجد والبهاء.
1: شوف الكلمة.
0: وهنا الجمال في فهم هذه الحقيقة هو ان هذه الثياب كانت جميلة وكانت مرصعة بالأحجار الثمينة وكانت بها ألوان جذابة،
1: والأسماء الأصفار
0: على صدر على صدر الكاهن توضع على الصدرة، وفي ثلاثة صفوف، كل صف فيه 4 يبقوا بال 12 سبت، أي أنها إشارة أن هذا الكاهن يحمل ال 12 سبت على قلبه، وحينما يدخل إلى الله كأنه يحملهم معه ليرفعهم إلى الله. وكانت على الأكتاف أيضا كانت هناك علامات، وكأنه مكان القوة ليرفعهم أمام الله. وكان يرتدي أيضا تاج فوق رأسه وهو وعلى وعلى جبهته قدس للرب، أي أن كل هذا مخصص للرب. وعظمت كل هذه الصورة البارعة الجميلة اللي سماها صورة المجد والبهاء هو إن الكاهن هو بيلبس حاجة مش بتاعته. يعني كل هذه الثياب كانت تأتي عليه وليست منه. فالجمال والبهاء والمجد الذي يرى عليه ليس هو مصدره، لكن مصدره الثياب التي وضعت عليه، أضفت عليه هذا المجد والبهاء. وهذا
1: يعني
0: تماما
1: يعني ما عندوش مجد ذاتي
0: خالص،
1: مجد مكتسب.
0: وهذا ما يحدث معنا حينما يدخل المسيح إلى حياتنا، يضفي علينا المجد والبهاء والكرامة، وندرك أنه البر، ثياب البر التي ارتديناها، التي نسجها المسيح له كل المجد بحياته وبموته على الصليب وبذبيحة ذاته، فصرت أنا بارا. وسر البر الذي فيا ليس نابع من ذاتي، لكن من بره هو الذي أعطاني ثياب المجد والبهاء لكي أرى بهذه الصورة. فمجدا
1: يعني
0: لاسم الرب.
1: اللي يقرأ العهد القديم بالروح اللي بتحكيها وبالطريقة اللي بتقدمها وبالفهم المستنير للمعاني دي، المعنى حياته هتختلف
0: خالص. يعني أنا عايز أقول لك، في إعدادي لهذه الحلقة لا أخفي عليك كم تعز قلبي حينما بدأت أغوص في داخل الفارق، ولماذا كان المسيح يأتي بكهنوت مختلف وبعرق مختلف وبصورة مختلفة. وهذا كان يتطلب تغيير للناموس، لكنه لم يغير الناموس، لكنه جاء بعهد أفضل،
1: صح.
0: كما يقول كاتب العبرانيين،
1: صح.
0: وأكمل الناموس بصورة أعظم.
1: نعم.

وكل ما كان الناموس يتوقف عنه أنه يدين الإنسان ويحكم عليه بالخطية وبالضعف وبالموت، وكأن الناموس جاء لدينونة الإنسان، جاء المسيح. إذن هذا السبط وهذا الكهنوت كان ضعيفا وله حدوده، وزي ما أشرنا في حديثنا كان الكاهن يخطئ فكان لابد أن يقدم ذبيحة عن نفسه، كان الكاهن يموت

0: نحتاج إلى رحمة ونعمة الله. صحيح. لكن نرى وكل هذا أيضا مرتبط بسبط لاوي وبالنسل الهاروني، وكل هذا كان يحمل البشرية صورة للإنسان الناقص. فجاء المسيح ليغير كل هذا وينقله إلى حالة أفضل، فيبطل الذبائح الحيوانية، ولم يعد رضا الله بدم الذبيحة التي تقدم أو كفارة الله كفر يغطي الخطية، لكنه
1: كان يغطي الخطية وقتية
0: لكنه لا ينزعها. زي ما أجيب مفرش أحطه بتاع يعني تيبل كلوث زي ما بنقول، مفرش نحطه على الطاولة عشان أغطي العيوب اللي فيها، لكن لو شلته بعد كده
1: هتلاقي العيوب
0: موجودة زي ما هي. أما المسيح فجاء لا ليغطي ويكفر عن الخطية التي لكنه يأتي إلى الأصل. عشان كده قال في كورنثوس الثانية 5 إن كان أحد في المسيح فهو
1: خليقة جديدة.
0: مش ترقيع بقى. شكرا للرب.
1: كهنوت ملكي صادق. تكوين 14 بتظهر شخصية.
0: تكوين 14 18 بيبتدي لـ20 بيحكي لنا عن من هو ملكي صادق. وقال ان ملكي صادق ده واحد ظهر بلا أب بلا أم بلا يعني مش معروف جه منين. وعايز أقول إن ملكي صادق يشبه المسيح، مش المسيح اللي يشبه ملكي صادق، لأن إحنا بنعكس
1: للأسف الناس مش مدققة في العبارات،
0: لكن إحنا بناخد ملكي صادق لأنه الصورة المرآة المعكوسة عليه من الرب يسوع الذي لم يكن له أب، لأنه الذي حبل بالقديسة العذراء كان بالروح القدس، فلم يكن له أب بشري كما نظن. وأيضا لم يكن هو ولد من امرأة مولودا تحت الناموس، لكنها لم تكن هي التي أنجبته. فبلا أب وبلا أم، وفي نفس الوقت قيل عنه أيضا أن لا بداية أيام ولا نهاية له. بتتكلم على مين؟ بتتكلم على ملكي صادق؟
1: لا،
0: ده ملكي صادق بيصور المسيح. عشان كده بنقول على رتبة ملكي صادق حتى نضع الصورة كاملة، فنفهم نحن بأسلوبنا البشري وعقلنا الإنساني ماذا يقصد الكتاب. يقصد أنه شخص لا بداية له لا نهاية أيام له، عكس رئيس الكهنة اللي كان بيموت
1: بيجي الوقت
0: فتتوقف خدمته. لكن زي ما قرينا في الآية في عبرانيين 9 الآية 13 لما قال إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي قدم نفسه
1: بروح أزلي
0: لله بلا عيب بروح أزلي. اللي بيقول هل المسيح مولود ولا مخلوق ولا بروح أزلي يعني إيه؟ يعني هو منذ الأزل. يبقى عندنا يوحنا 1:18 الابن الوحيد الذي هو في كينونة الآب منذ الأزل. وهنا يكررها في عبرانيين 9 أنه الابن الأزلي الذي قدم نفسه بلا عيب ليجد لنا فداء. مش بقى واحد مات واحد عايش. عشان كده أقدر
1: فداء أبدية.
0: أنا الضعيف
1: أيا
0: كان عمري
1: وأيا
0: كانت سنية التي أعيشها، أعتمد وأتكل بالكامل على يسوع المسيح مدركا أنه حي. لذلك قال لأني أنا حي فأنتم أيضا ستحيون. لك المجد.
1: كهنوت ملكي صادق جمع ما بين الكهنوت والملك،
0: لأنه
1: وهذا لم يتوفر في كهنوت هارون.
0: إذن هنا بنتكلم على تركنا ترك الكهنوت الأضعف وذهبنا إلى الأفضل. تركنا الإنساني وذهبنا إلى الإلهي. تركنا الأرضي وذهبنا إلى السماوي اللي كان كل حاجة مربوطة بالأرضيات. ناو والآن كل حاجة مربوطة بالسماويات. مبارك اسم الرب. وبما فوق. فملكي صادق، من هو ملكي صادق؟ يقول الكتاب في تكوين 14:18-20 أنه لما إبراهيم رجع عشان ينقذ لوط ابن أخيه ورجع وجاب معاه غنائم وكده قابله ملكي صادق والغريب
1: شليم.
0: هنقول على الحتتين دول. والغريب أنه رحب به وباركه. مين اللي بارك مين؟ ملكي صادق بارك إبراهيم. وماذا هذا إبراهيم. يعني أن الأعظم

0: يبارك الأصغر.
1: صح.
0: وهنا نعكس الصورة على المسيح الأعظم الذي يبارك. وماذا بعد ذلك؟ ماذا فعل إبراهيم؟ قدم له عشر من كل ما اقتناه. يعني لأنه الأكبر قدم إبراهيم له العشور. إذن ملكي صادق هذا رغم أنه كان يتقابل مع إبراهيم أبو الإيمان والذي له شخصية معروفة، كان أعظم من إبراهيم ملكي صادق، لأن إبراهيم قدم له العشور وملكي صادق باركه. هكذا الحال أن يسوع الذي قال في إنجيل يوحنا أصحاح 8 عدد 58 قبل أن يكون إبراهيم
1: أنا كائن.
0: إبراهيم أباكم أراد أن يرى يومي فرأى وتهلل. إيه اليوم بتاعك؟ يعني أنه كأن حدثت مقابلة إلهية في كينونته قبل تجسده.
1: نعم.
0: في علاقته مع إبراهيم الذي كان يتأكد أنه لما أخذ السكين ليقتل أو إسحاق. يقدم إسحاق
1: كذبيحة،
0: كان يؤمن أنه سيقوم حتى لو مات.
1: نعم.
0: هذا هو اليوم الذي رآه.
1: هللويا،
0: مبارك اسمك.
1: حتى ملكي صادق وهو يبارك إبراهيم أخرج خبزا وخمرا.
0: إيه الروعة اللي في كلمة الله بينقلنا من الكهنوت الهاروني اللاوي إلى كهنوت ملكي صادق أو الكهنوت الملوكي الأبدي الذي يقدمه شخص المسيح. وقدم له، والمسيح نتذكر في إنجيل لوقا وفي إنجيل متى وفي إنجيل يوحنا قبل أن يذهب إلى الصلب جمع التلاميذ في العشاء الأخير وأحضر خبزا وخمرا وقال لهم اصنعوا هذا كلما أكلتم لذكري، فإن هذا يمثل الجسد وهذا يمثل الدم، هذه هي حياتي. واحد يقول يعني أنت بتاخده يعني الجسد والدم، هي رمز لحياة المسيح حينما نأخذها التي تختلط بالإيمان بحياتنا.
1: نعم. نعم.
0: كينونة واحدة. شيء جميل ورائع جدا. لكن يقول عنه أنه ملك، أنه كان كاهن الله العلي وملك شاليم. كلمة شاليم جاية منها أورشليم، مدينة الملك العظيم، وأيضا مدينة السلام. فهو ملك البر وملك السلام. من هو هذا؟ هل يوجد كاهن على وجه الأرض في كل تاريخ اللاويين قيل عنه أنه ملك وكاهن؟ لا يمكن، لأن كان الله يفرق بين الكهنوت وبين الملوكية.
1: هناك ثلاثية الله بيفرق بينهم.
0: تمام.
1: النبوة اللي هي ثلاثية المسحة.
0: تمام.
1: النبوة، الكهنوت، الملك.
0: والسبب حتى لا يخلق السلطة بعمل الله.
1: عزل
0: الاثنين عن بعض.
1: لا تداخل في السلطة في الأمور الروحية والدينية.
0: وده درس لينا برضو لخدام الرب طبعًا. في كل مكان.
1: لا تداخل.
0: ما تخشي ليش وتقول لي اليهود كذا وكذا وعملوا وسووا، عشان الدولة اللي أنا عايش فيها عايزة تكره اليهود وتريد أن كلنا
1: نعدد عبارات معينة.
0: فتدفعني إلى إنكار الحق الإلهي.
1: نعم.
0: ده يعني بدون مجاملة هذا هو الحق. لكن الحق الحقيق أنهم نعم قتلوا المسيح، نعم صلبوه، نعم قالوا دموا علينا وعلى أولادنا، لكنهم لن يرفضوا إلى الأبد. سيأتي وقت حينما يتوبوا ويعودوا إلى الرب. عشان كده الملك والكهنوت ما يختلطاش، بمعنى
1: اختلطوا في شخص واحد.
0: بالضبط كده. بمعنى أن ما ينفعش تلعب سياسة وتقف على المنبر
1: افصل ده عن ده.
0: بالضبط كده. ولكن في حالة المسيح هذا هو الملك الملوك ورب الأرباب الذي جاء في المرة الأولى كحمل والباب مفتوح حتى اليوم، لكنه سيأتي ثانية ليس كحمل لكن كأسد، وسوف تكسو له كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، يعني كائنات سماوية، كائنات شيطانية، البشر على الأرض.
1: نعم.
0: الكل يوما سيخضع له أبا أم قبل.
1: نعم. في عبرين 7:3، وأنا بشكر حضرتك جدا لأجل عبارة قلتها من شوية، والحقيقة يعني من الخدام القلائل اللي حضرتك انتبه

0: لهذه الجزئيه، لان الكثيرين بيقعوا في المغالطه دي انه يشبهوا المسيح بملك صادق.
1: نعم.
0: لكن في عبرين 3:7 بل هو مشبه بابن الله. هو
1: المشبه. مشبه. اشكرك جدا،
0: مش العكس.
1: تمام.
0: اوعى يا حضرات الخدام الكتير اللي بيتفرجوا علينا، اوعى تقع في المغالطه دي. اعمل
1: ما تعكسش الصوره،
0: ما تعكسش الصوره
1: زي بالظبط. صوره الكنيسه والمسيح العريس والعروس. بنقول ان لما بنجوز اتنين دول على شبه المسيح،
0: على شبه.
1: ما بنقولش المسيح عامل زيهم.
0: شكرا.
1: لما بنقول ملكي صادق بنقول ان ان ان ان ملكي صادق كان يتمثل بالمسيح وليس المسيح بملكي صادق.
0: نروح لكهنوت المسيح، لانه واضح كده مش هنقدر نتكلم عن الملك. كهنوت المسيح هو كهنوت ملوكي رقم واحد، ولهذا جاء المسيح من سبط الملك، سبط يهوذا.
1: نعم.
0: لأنه هو كهنوت لابد أن يجمع معا النبوة، الكهنوت، الملك.
1: نعم. ففي سبط يهوذا جاء الملك.
0: نعم.
1: وعلى رتبة ملكي صادق الصورة ديت كانت هي الصورة الأصلية للمسيح كالكاهن.
0: نعم.
1: فهنا كاهن وملك في ذات الوقت. نعم. وهذا هو الاستثناء للشخص الرب يسوع المسيح،
0: ليؤسس حياة جديدة،
1: عهد النعمة.
0: نعم.
1: الجديد. ويتمم ما عجز عنه الناموس.
0: فلا ارتداد لنا.
1: نعم.
0: بالكهنوت اللوي
1: خالص.
0: وده اللي حاول بولس يعالجه في رسالة العبرانيين، انه في زمن في وقت ما كانوا يريدوا الارتداد، انه يعملوا خليط
1: بالزبط
0: ما بين المسيحية والكهنوت اليهودي ويعجنوها ببعض.
1: وهنا نرى ان المسيح لم يأتي من نسل لاوي، من سبط لاوي
0: خالص،
1: ولا نسل هارون. لكنه جاء وهو أعلى وأعظم وأفضل. عشان كده هو بيصلح الأضعف والأقل والمؤقت.
0: نعم.
1: فجاء هو بأنه ترك كل هذا، نسل هارون وسبط لاوي والذبيحة الدموية. أيضا لم يأتي المسيح بذبائح دموية، لكنه قدم نفسه للموت نفسه، وقدم حياته مرة واحدة ليجد لنا فداء
0: مؤقت
1: أبديا.
0: عايز حضرتك بس تدينا إيضاح في عبرين 7:12-14، لأن النقطة دي أنت لمستها من شوية حضرتك، نرجع ليها. لأنه أن تغير الكهنوت.
1: بالضبط كده. يعني لو الكهنوت تغير،
0: وتغير في الفعل،
1: فلازم يحدث تغير في الناموس
0: أيضا.
1: في الناموس أيضا. بيقول الشاهد أمام حضراتكم، لأنه أن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا. لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا، اللي هو بيتكلم عن المسيح، في سبط آخر يهوذا، لم يلازم أحد منه المذبح،
0: غير مسموح لحد يروح للمذبح،
1: فإنه واضح
0: أن
1: ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت.
0: يبقى الألسنة اللي بتتطاول على المسيح وتنسبه إلى عمرام اسكت.
1: لا، هو إلى عمرام الحقيقة يعني بالإضافة إنه خطأ إيماني وعقيدي
0: وتاريخي وكل حاجة،
1: هو خطأ تاريخي ومعلوماتي الحقيقة يعني يفضح.
0: ده هنا بيقول واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا.
1: إذن بنتكلم هنا على السبط الملوكي، أقوى الأسباط، وأيضا كان السبط الذي كان أكثرهم عددا في كل الأسباط الأخرى. كان سبط يهوذا من أقوى وأكبر الأسباط.
0: لم يستطع هارون أن يورث كهنوته وراثة جسدية بس مؤقتة، لكن في المسيح نستطيع أن نرنم، وسوف نرنم في رؤية 5:9-10، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق
1: أنت
0: أن تفضل
1: أن تأخذ السبط وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. رؤية 5:9.
0: يعني نحن نمارس وظيفتي.
1: نعم.
0: الكهنوت.
1: نعم.
0: والملك.
1: وخلي بالك، كان قصد الله من البداية أن يكون شعب إسرائيل كله شعب ملوك وكهنة، ده كان قصده.
0: بس هم انحرفوا.

0: لكنهم خافوا من الله أولا، ولما كان يطلع موسى والجبل حضور الله يأتي والمنظر المرعب والرعد والبروق والأصوات كانت تخيفهم، فقالوا لموسى أنت اذهب إلى الله وما قال له الله لك نحن نفعل، لكن خلينا احنا تحت بعيد. وعاشوا في هذه الصورة المخيفة، فكان موسى ينزل من على الجبل ويتكلم معهم ويبلغ لهم صوت الله. لكن هنا نتحدث عن شخص المسيح وكهنوته الذي لا يزول، وهو أيضا الذي شبهه ليس يعني أقوى وأفضل وأعظم من الكهنوت اللاوي المرتبط بالناموس. وكأن المسيح حينما جاء أخذ السلم الأعلى والمستوى الأعظم، فأعطانا العهد الأعظم والأفضل الغير معتمد على الذبائح الدموية أو على الكهنوت اللاوي. هذا كان الذي تحدث عنه المسيح، وقيل عنه إنه يتفوق كهنوت المسيح
1: على الكهنوت
0: الهاروني، لأن المسيح
1: ابن الله،
0: هو ابن الله الوحيد
1: وليس مجرد إنسان زي
0: وليس هارون. مجرد إنسان. يبقى جاوبنا على السؤال اللي بدأنا به الحلقة في البداية، إن ده بكلمة عينة من الله. أما المسيح ففي مزمور 110 أقسم الله ولم يندم أنت كاهن على رتبة ملكي صادق. إذن في تعيين المسيح كابن الإنسان ككاهن ينوب عن الإنسان كان بتعيين إلهي وبقسم من السماء، وليس بكلمة واحد يدخل وظيفة، فهذا امتياز آخر. يبقى كان كاهنا، كان ملكا، كان أعظم من النسل الهاروني لأن هذا هو ابن الله. كان المسيح لا يموت أعظم ولا ينتهي، فكهنوته أبدي. أما كهنوت هارون فكان زمني ومؤقت،
1: ومنفصل عن الخطأ.
0: لم يحتاج أن يقدم خطية لأنه كان يعني
1: يعني ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل، بل مجرد في كل شيء بلا خطية.
0: نعم. في ناس بيقولوا ما عدا الخطية في الآية.
1: ما عدا.
0: لا، هو جاز في كل حاجة لكن بلا خطية. فهنا بنتكلم عليه قدوس مثل هذا.
1: عبرانيين 7:26.
0: قد انفصل عن الخطاة.
1: نعم.
0: وصار أعلى من السماوات.
1: الذي ليس له اضطرار.
0: الذي ليس له اضطرار أن كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه زي ما كان بيعمل حتى هارون رئيس الكهنة، لا لا لا
1: عن خطايا الشعب،
0: لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه.
1: نعم.
0: قدم نفسه وهو بلا خطية، لكنه حمل خطية الآخرين.
1: والشيء العجيب أنه كان رئيس كهنة
0: المذنبين
1: وذبيحة.
0: وهنا نأتي للنقطة الرائعة. كان الصليب هو المذبح.
1: نعم.
0: وكان المسيح هو الذبيحة.
1: وكان المسيح
0: هو رئيس الكهنة.
1: لأن لا يليق بحد يقدم المسيح.
0: بالضبط كده.
1: مين احنا عشان نقدم المسيح؟
0: فمن هو هذا المسيح؟ هو الكاهن والملك أيضا. فضف هذا إلى حقيقة.
1: وكان المصالح أيضا.
0: إذن نستطيع أن نقف هنا.
1: وهو الوحيد الذي يجلس عن يمين العظمة.
0: وإذن
1: هارون ولا غيره.
0: مبارك اسم الرب. يمين العظمة هنا مش بنتكلم على
1: يمين وشمال.
0: بالضبط، بنتكلم على يمين بمعنى مكان الصدارة والقوة والكرامة.
1: نعم.
0: عشان محدش يتساءل، لأن سؤلت السؤال ده وانتوا شعرفكوا شفتوه في اليمين ولا في الشمال. انت واضح ان انت لسه في عقلك الأرضي وباطنك الظاهري، لكننا نتحدث عن الروحيات الآن.
1: وهو الآن يتمشى بين منابر الكنيسة بسيادة وسلطة،
0: 7 مناير الذهبية. الممسك بيمينه.
1: نعم.
0: والذي يحفظ الكنيسة، وهو رأس الكنيسة. نعم. رأس الجسد.
1: نعم.
0: الذي له كل
1: الضعفات.
0: نعم. مبارك اسم الرب. فإذن أستطيع أن أقول بفخر.
1: نعم.
0: وبكل فرح في القلب. أن كاهني اليوم وشفيعي.
1: نعم.
0: الذي يحمل اسمي أمام الآب، والذي يقف مدافعا عني حينما يشتكي ضدي.

0: المشتكي. ليس هو إنسان، وليس من سبط لاوي، وليس من نسل هارون، لكنه الذي لا بداية أيام له ولا نهاية أيام، الذي هو ملك البر وملك السلام، الذي ليس لملكه كملك انقضاء، ويوما سيحكم هذه الأرض بقضيب من حديد، وستكون البشرية وكل من يحاول أن يقف أمامه كفخار يضربه بقضيبه الحديدي فيكسره كما يكسر الإناء الخزفي. جاء في المرة الأولى ولا زال حتى يومنا هذا البعض يستهزئ به ويزدري به ويقولون أنتم تعبدون خروف حيوان، أنه جاء وهذا تشبيها، لأن الخروف والحيوان يذبح ويذبح وهو في صمت لا يقاوم. وهذا الذي قال عنه يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا أصحاح 1 عدد 29، هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. جاء ليرفع الخطية، لكن احذر، هذا الذي تزدري به يوما سيأتي كأسد يزأر، وسوف يأتي ليقتص العقاب من كل من ازدروا به، ولكل من أهانوه، ولكل من رفضوه. فالآن نحن لازلنا في زمن الباب المفتوح، ادخل قبل أن يغلق الباب وتنتهي فرصة الحياة الأبدية، وتصير في طريق البشرية، أغلب البشرية كلها، إلى الدمار والنهاية الأليمة.
1: هللويا.
0: شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وصلي أن تكون هذه الكلمات سبب بركة وسبب فهم أعظم لحقيقة شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي كان أعظم من إنسان، وكان أعظم من كاهن، وكان أعظم من ملك، فهو ملك الملوك ورب الأرباب، الذي يجلس على عرشه، السماء كرسيه والأرض موطئ قدميه.
1: هللويا.
0: إلى اللقاء، وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد في الأسبوع القادم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب ومصدر دعم القناة الوحيد.

أحبائي، أهلا بكم في برنامج الروح والعروس. الكنيسة هي عروس المسيح الغالية جدا، اللي زي ما الكتاب بيقول في رسالة أفسس، الكنيسة اللي الرب قدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة ليحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كلمة غضن معناها تجعيد أو كرمشة أو دفو، ما فيهاش ولا دنس ولا غضن ولا عيب ولا شيء من مثل ذلك، لكن مقدسة مقدسة مخصصة للرب تماما، كنيسة منفصلة عن كل ما هو شر. ده الكنيسة المليانة بحضور الرب المجيدة، وده اللي الرب عايز يعمله فيك وفيا، انه نتملي بحضوره وتكون حياتنا فعلا مجيدة وبلا دنس. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي ممكن حياتنا فعلا يتحقق فيها الامر. تقرير مؤسف جدا بيقدمه بولس في رسالة روميا عن كل البشرية، بيقول الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صالحا، ليس ولا واحد. ده التقرير اللي بولس بيقدمه لينا كلنا، انه محدش. ويرجع في نفس الاصحاح تاني يقول ايه، اذن الجميع اخطأوا. وإن حل إيه اللي الرب قدمه؟ إذن الجميع أخطأوا، مش الأمم أخطأوا، مش اليهود أخطأوا، مش اللي ما يعرفوش الرب أخطأوا والباقيين لأ، الكل أخطأ، الكل، ليس بار، ليس ولا واحد، ليس صالح، ليس ولا واحد، ما فيش حد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ده الحل اللي الرب حطه للخطية، إنه الناس محتاجة مجد الله. وإن كنت أنا لو هقرأ الآية دي هقول الجميع أخطأوا ومحتاجين إبادة مثلا، لكن الكتاب بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. الرب قال من السماء دول محتاجين مقابلة، محتاجين يشوفوني، لأن الخطية بتشوه الإنسان، الخطية بتبعد الإنسان عن الصورة. أنت عشان تتشفي من الخطية أنت محتاج ترجع تاني تشوفه، وده الحل الإلهي للخطية. كتير قوي بنقول لا أنا وحش قوي، أنا مش قادر أقعد قدام ربنا، أنا وحش قوي، أنا عايز أبعد من الأهرب من قدام الرب. على فكرة أنت مش لوحدك اللي عملت كده، آدم عمل كده، أول ما سقط عمل اختبى، استخبى من ربنا، والرب عارف وشايفه، بيقول له أنت فين؟ أنت إزاي مستخبي مني؟ قال له أنا عريان فاختبأت. هو الحل أنك تبقى عريان فتروح له، هو يخبيك، هو يسترك، هو اللي يغطي العري ده، لكن هو اختبأ. واحنا ما زلنا بنعمل كده مع ربنا، لما تكون حياتنا مليانه خطيه ما تبقاش قادر تقف قدام ربنا، ما تبقاش قادر تروح له، ما بتبقاش قادر تتعامل معاه، وابليس يقعد يشاور عليك ويقول لك انت وحش، انت هتروح له كده ازاي، ما ينفعش.

في حين الرب الحل اللي حطه للإنسان وحطه لي لما نغلط مقابلة، أنت محتاج أن ترى مجدي، تتقابل معايا. طب يا رب أشوفك إزاي؟ أجد مجدك إزاي؟ إزاي أتقابل معاك؟ أنت اللي قلت لموسى مش هتقدر تراني، مش هتقدر تراني وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. طب إزاي الإنسان ممكن يتقابل مع الرب؟ إزاي الإنسان ممكن يشوف المجد؟ كتاب واضح جدا جدا يقول إيه؟ الله لم يره أحد، بس الإبن الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو قال لنا مين هو الآب، هو اللي قال لنا. كتاب يقول عن يسوع إنه الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلم من خلال إبراهيم وكلم من خلال موسى وبتكلم استخدم طرق كثيرة وأنبياء كثيرة، يقول كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا كل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. الرب اللي خلق الابن، اللي خلق العالمين، الذي هو بقى مين هو الابن ده؟ الابن هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو ده الرب، هو ده الابن اللي هو بهاء، اللي عكس لنا مين هو الله، اللي عكس لنا بهاء مجده، اللي أعلن لنا مجد الرب، حضور الرب، الرب اللي جه على أرضنا فعلا. والكتاب يقول إيه؟ ورأينا مجده مجدا، رأينا مجده. يسوع عكس مين هو الرب. احنا نقدرش نشوفه، ما نقدرش، لأنه الله لم يره أحد قط، بس جه الرب يسوع هو صورة الله، هو اللي بيعلن مين هو الله. شفناه، شفنا مين الرب. يعني ايه شفنا مين الرب؟ يعني شفنا الرب يفكر تجاه الانسان ازاي. الرب عايزنا، طب غضبان منا، هو فكره ايه عننا؟ كل ده شفناه في يسوع، لان يسوع جاي مليان حب، مليان رحمة، مليان شفقة، مليان تحنن، مليان رغبة لتسديد كل احتياجات. شفنا شخص بيبكي معنا وقت ما لعازر مات، بكى. ايه ده، انت بتحس بألمي؟ مين قال ان انا في السماء مش حاسس بيك؟ مين قال ده؟ انا في كل ضيقك تضايقت، في كل ضيقك تضايقت. احنا شفناه وهو بيغفر للي امسكت في ذات الفعل. ايه ده، هو انت ممكن تقبلني؟ هو انت ممكن وانا في اصعب لحظات حياتي وفي اكتر لحظات حياتي مهانة تقبلني؟ انا بحبك، انا بحبك مهما كانت حالتك، بحبك حقيقي. الرب شفناه في يسوع، شفنا يسوع اللي التلاميذ بيقولوا له اصرف الجموع، احنا هنجيب لهم اكل منين؟ ما عندناش. الرب قال لهم ما ينفعش، هيخوروا في الطريق ويعمل معجزه عظيمه بتاعت الخمس خبزات والسمكتين ياكل الالوف، بيسدد لهم احتياجاتهم الماديه. مهتم، مهتم، مهتم بالتفاصيل. هو ده الرب يسوع. محتاج مقابله، انت محتاج مقابله معاه، انت محتاج تعرفه من قريب. مفيش حد في الكتاب المقدس الرب اتقابل معاه وما تغيرش. منساش ابدا موقف حصل معايا في وقت الكورونا. كنت زي اي حد، كنا بنعمل كل الخدمات على زوم، وانا كنت بتكلم عن السامرية ولقاء الرب مع السامرية، وجي كل شوية حد يفتح السبيكر في وقت بتاعي يقول لي يعني ربنا راح للسامرية، اقول له ويقول لي يعني وقف اتكلم معاها، اقول له يقول لي وهي كانت زانية، اقول له الكتاب بيقول كده. مش فاهمة يعني، انا قلت هو متوتر، مش عارفة متوتر ليه. وشوية وروح فتح السبيكر تاني، قعد يمكن ثلاث مرات يسألني اسئلة وانا مش متضايقة، بس انا مش فاهمة هو بيسأل ليه، لغاية ما جه في اخر مرة وفتح السبيكر قال لي كده بالظبط، قال لي هو ربنا بيروح يتعامل مع الناس الوحشة؟ قلت له اكيد ربنا بيروح للناس. قال لي يعني هو راح لها وهي وحشة؟ قلت له راح. قال لي بالظبط كده. قال انا قاعد بسمعكم مستعجب، انا قاعد في بيتي وماسك السيجاره، وكنت بصراحه بتفرج على حاجات تانية في نفس الوقت، وفوجئت ان ربنا بيقول لي انا جاي لك وبتعامل معاك، وانت مهما كنت انا ممكن اتعامل معاك. انت متاكده ان ربنا بيتعامل مع الوحشين؟ قلت له ايوه ربنا بيتعامل مع الوحشين، وايا كان انت حالتك ايه. والولد ابتدى يتكلم عن انه مبهور ان ربنا وهو قاعد لوحده وهو حاسس من وحش ان ربنا بيتعامل معه هو شخصيا. انا كمان انبهرت بهذا الاله. انا لا عارفه اسم الولد ولا شايفاه قصادي ولا احنا فاتحين سكرين ولا اي حاجه، بس انا شفت ان الرب قد ايه بيحبه وهو قاعد لوحده ومحتاج الرب يوصل له زي السامريه لوحدها.

الرب وصل لها، هو ده الرب. مقابلة مغيرة للحياة، أيا كانت أنت فين وحالتك فين. شوف كده على مدى الكتاب المقدس، الرب اللي جه اللي بيقول كده، الكلمة صار جسدا، الرب الإله المجيد العظيم اتخذ جسدا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. كلمة وحل بيننا هي نفس الكلمة اللي استخدمت انه نصب خيمته في وسطينا، نفس الكلمة اللي الرب راح قالها لموسى وقال له اصنعوا لي مقدسا لأسكن في وسطكم، انا عايز اعمل خيمة واسكن معاكم. هو ده الرب، جه بنفسه بقى بذاته وسكن في وسطينا، هو اتخذ جسدا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وبالطريقة دي شفنا رأينا مجده، بالطريقة دي شفنا مين هو بس من قريب، بنفس طريقتي بنفس لغتي شفناه من قريب، شفنا مين هو الرب. والأب متى المسكين في شرح إنجيل يوحنا بيقول تعليق مهم، أو بيقول كلمة حل بيننا هي بعينها الكلمة الخاصة بإقامة خيمة الاجتماع في البرية، حيث كان الله يسكن في وسط شعبه بعمود سحاب وعمود نار. وهنا في التجسد الكلمة اتخذ جسدا خيمة له لكي يسكن في وسطنا بصورة منظورة، إنه حضور الله وسط شعبه بصورة كاملة ونهائية، ليس كرمز بل حقيقة حية. لو كانت خيمة الاجتماع رمز، فحضور الرب بجسده في وسطنا حاجة حقيقية وسكن، عشان كده هو اسمه عمانوئيل، اسمه الله معنا دائما. وعشان كده الرب اتجسد، الرب اتجسد زي ما مكتوب في عبرانيين كده، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. خد الجسد ده وسكن في وسطينا عشان يحررني ويحررك، تتغير وأتغير أنا كمان. شفنا حبه، شفنا لما راح لواحد زي زكا العشار اللي المجتمع كله بيقول عليه حرامي، هو كان فعلا حرامي بيسرق من الشعب وبياخد فلوس أكتر وفئة مكروهة جدا، لكن الرب شاف أنه مش تقله، راح قال له أنا أدخل بيتك يا زك، أنا مستعد أخش حياتك وقابلك. ولما تقابل مع الرب زك في لحظة الحاجة اللي كانت مالية قلبه الفلوس في ثانية وقعت، في ثانية القلب اتملى بحب الرب والقلب اتغير، وقال له ده أنا أدي كل فلوسي ولو كنت وشيت بحد أرد. ده زكا، ولا السامرية اللي طرحت للناس اللي هي خايفة منهم، اللي هم عارفين ان هي عايشة مع رجل ليس بزوجها وعايشة حياة مش مظبوطة وجوزت 5 مرات وهي اصلا زهقانة من الناس ومش عايزة تحتك بيهم، راحت تقول لهم ايه كمان؟ تقول لهم انسان قال لي كل، يعني ما راحتش تقول لهم انا قابلت حد كويس، لا بتقول لهم انسان قال لي كل ما فعلت، يعني انا ما عدتش مشكلتي اللي فعلته، ده الرب شفى اللي فعلته. هو ده المقابلة. أنا نفسي النهاردة تقول يا رب أنا مشتاق للمقابلة دي، أنا مشتاق للمقابلة أعين فيها مجدك، مش أهرب منك، عندك خطايا ضخمة الرب جاي بيقولك أنا على فكرة مش مختبئة عني خطاياك، مش مختبئة عني ضعفاتك، مش مختبئة عني، أنا عايز النهاردة آجي وأتقابل معاك عشان تقع الخطية. الجميع لما أخطأوا أعوزهم مقابلة، أعوزهم إنه يشوفوه هو. إحنا لما بنشوف الرب بنرجع تاني نشوف صورة غير صورتنا المشوهة اللي مليانة خطايا، بنشوف صورة المجد، بنشوف صورتنا الأصلية، بنشوف إحنا كنا المفروض نكون إيه، فبنعرف نتغير. اللي قاعد بعيد ومش شايف غير الظلمة ما بيبقاش عنده صورة تانية، لكن الرب بيقولك تعالى تعالى. ومقابلات الرب كلها في الكتاب المقدس بتقول إنه الشخص مجرد ما قابل يسوع صار رجل شخص تاني، أيا كان نوع المشكلة اللي هو وقع فيها، إن كان مرضية أو مقيد بأرواح شريرة أو حياته متحطمة، ايا كان ايا كان الحاله اللي تقابلت مع الرب يسوع هتلاقي حياتها اختلفت 100%. ما فيش حد يتقابل مع الرب حقيقي مقابله حقيقيه الا ما حياته اتغيرت تماما مهما كانت حالته، زي شخص المجنون كره الجادرين، حاله مستعصيه جدا، يعني لما تقرا التفاصيل الشخص ده كان عايش ازاي، حاله صعبه جدا، لكن يقول لك انه اول ما تقابل مع الرب والرب طرد منه الارواح الشريره يقول لك جلس لابس وعاقل وجالس عند اقدام يسوع. ايه ده من واحد عريان وبيجري بيقطع نفسه بيقعد في القبور، حالة صعبة جدا لحالة مختلفة تماما. هذا الاختلاف يحصل في حياتك النهاردة لو قلت له رب انا عايز اقابلك،

0: انا عايز اقابلك. وبولس اللي الكتاب بيقول عنه انه كان راضيا بقتل استفانوس، راضيا مش مجرد كلمه معناها انه يعني هو كمان كان موافق، لا، راضيا يعني هو اللي عمل الاجراءات، راضيا يعني بموافقته تحت قيادته العمليه كلها. يقول انه لما وهو رايح اورشليم عشان يكمل المشروع انه يبيد المؤمنين والمسيحيين، والرب ظهر له ورايح دمشق، يقول كده: واذ كنت لأبصر من اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق. لما تقابل مع الرب، لما تقابل مع البهاء ده، ايه اللي حصل؟ ده نفس الكلمه المجد، تقابل مع المجد دوكسا، تقابل مع بهائه، تقابل مع شخصه. هو بيقول ايه؟ انه هو حصل له زي عمى. عمى ليه؟ عمى لانه فعلا ما حدش يقدر يشوف بهاء الرب، اعضائنا جسمنا الطبيعي ما يقدرش يشوفه، لكن كمان كان بيكشف اللقاء ده. يا بولس انت عندك عمى في القلب، انت عندك عمى روحي، انت محتاج المقابله دي عشان يحصل تغيير في حياتك. انت كنت شايف انك انت الصح وانت ماشي صح، لكن الوقفه دي عشان تقول لك لا، ده في تغيير في الحياه، وانا افتح ليك عيون اخرى تشوف الحياه كلها بنظره تانية بعد المقابله ديت. انا نفسي النهارده تشتاق تقول يا رب انا عايز المقابله دي. بص بولس يكتب كده في غلاطيا حاجه مهمه قوي، قول يا رب انا عايز المقابله دي، انا عايز المقابله الخاصه جدا بيك دي. بولس يكتب عن علاقته بالرب، يقول ايه؟ الذي احبني، علاقه خاصه، انا عرفته، انا عرفته، عرفت حبه لي، الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. هو الرب بيحبنا كلنا، بس فين؟ هل عندك المقابله الخاصه اللي تقدر تقول بيحبني، مات من اجلي انا، مش عامه، مش انا عارف ربنا مات عشاننا، ربنا بيحبنا، لكن الاعلان الخاص اللي غير القلب، اللي يخليك عارف ده انه ده فعل، ان امر ده حصل ليك انت بشكل خاص وشخصي جدا. صلي معايا بالايه دي في اخر الحلقه، قول له كده، بيقول كده: لان الله الذي قال ان يشرق نور من الظلمه، هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. هو الذي اشرق في قلوبنا. قول يا رب انا عايز قلبي يشرق النهارده لمعرفه مجدك في وجه يسوع المسيح. عايز تعرف مجد الرب، اقعد كتير، اقعد قدام الرب وشوفه عمل ايه. واحنا بنقرا الكتاب المقدس احيانا بنقرا الكتاب المقدس عشان نلاقي حاجات لينا، يعني تلاقيه مثلا ايه، الكتاب المقدس متخطط كله على ايات فيها وعود، ربنا وعدنا، لكن الحقيقه الطريقه دي صح وربنا بيتكلم معانا من خلالها، بس مش دي الكتاب، مش مكتوب لوعود عشانك، الكتاب مكتوب عشان تعرفه، عشان تعرفه مين هو، تعرف كل يوم تعرفه. الكلمة الكتاب ده مكتوب عشان أنت تعرفه كل يوم أكتر وأكتر. فوانت بتقرأ قول له: رب أنر في قلبي لمعرفتك، أعرفك. أنت مش المحور وانت بتقرأ كتاب، خلي بالك، أنت مش بتقرأ أنت الكتاب، أنت المحور، أنت الموضوع. ها ربنا هيطبطب عليا في إيه النهاردة؟ لا، الكتاب ده عشان أنت تعرفه أكتر وأكتر كل يوم، هو المحور، هو القصد، هو وكل قصة تقراها قول يا رب أنا عرفتك فيها إيه، عرفت عنك فيها إيه، عرفت عنك فيها إيه أكتر، عرفت عن أمانتك، عرفت عن جودك، عرفت عن صلاحك. هو ده الرب. اقعد قدام الكلمة وقول له: اشرق في قلبي، اقعد قدام وجه يسوع، وجه يسوع اللي هو إيه، اقعد قدام الكلمة، اقعد قدام الإعلانات اللي الرب قالها عن نفسه، عن التعليم اللي الرب قالها، هتلاقي قلبك بينور، هتلاقي حياتك بتتغير، بتعرفه بتعرفه بتعرفه، ودي حياتك تتنقل من الضلمة للنور. هو ده الرب، عشان كده وهو ده المجد. اقرأ تاني الآية: لأن الله الذي قال أن يشرق نور في الظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. احنا عرفنا مجد الله، من هو الله، رأينا مجده مجدا في يسوع المسيح. عشان كده أنا بدعوك النهاردة وانت بتقرأ في الكتاب، اقرأ الكتاب كل يوم واقعد قول له: أنا عرفت عنك إيه النهاردة يا روح الله، هتعلن لي إيه النهاردة عن يسوع يا روح الله، اكشفني عن الرب وعن حبه، اكشف لي عايز مني إيه، اكشف لي. أنت العروس لازم تبقى عارف مقاصد العريس، أنت جسد المسيح لازم تبقى عارف فكر المسيح. عشان كده اقعد مع الروح القدس، قالك الروح القدس اللي فيك، اللي ساكن فيك، هيعرفك، هيعلمك، هيرشدك، بس اطلبه، اطلب النهاردة، قوله كده: يا روح الله أنا بطلبك ترشدني، تنور لي، تعرفني مجدك، فالخطية ما تبقاش ليها مكان في حياتي، وكون كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا عيب ولا أي شيء من مثل هذا، بل أكون مقدسة مخصصة ليك.
1: ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل قول المسيح في يوحنا أصح 6 من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية له علاقة بكسر الخبز أو عشاء الرب؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

كنا في الحلقة السابقة توقفنا عند موضوع كسر الخبز، مائدة الرب، عشاء الرب، الكلام الذي جاء في العهد الجديد في 7 مواضع كتابية، و3 في الأناجيل، 2 في الأعمال، و2 في رسالة كورنثوس الأولى 10 و11. وعرفنا أنه كسر الخبز وعشاء الرب ومائدة الرب 3 مسميات لنفس الممارسة، والغرض منها صنع الذكرى، نتذكر موت الرب ونخبر بموت الرب إلى أن يجي، اصنعوا هذا لذكري. وعرفنا أنه كسر الخبز يتكلم عن الممارسة نفسها، الكسر، مائدة الرب تتكلم عن شركة المؤمنين، لكن عشاء الرب تتكلم عن احتفال المؤمنين حول الرب لإكرامه وهم يتذكرون موته على الصليب. لكن البعض استخدم كسر الخبز اللي المفروض يكون تذكار لموت الرب يقوم به المؤمنين فقط، اعتبروه وسيلة لنوال الحياة الأبدية، واعتبروه وسيلة للثبات في المسيح، واعتبروه وسيلة للنجاة من الهلاك الأبدي. وبعدين أنا أسأله أقول له أنت جبت منين الكلام ده؟ إزاي تقول عن كسر الخبز إنه وسيلة نوال الحياة الأبدية والثبات في المسيح؟ فيعتمد على الآية الواردة في يوحنا 6:54، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. الحقيقة الكلام اللي قاله المسيح ده عشان نفهمه لازم نفهم القرينة الكتابية. يعني يا جماعة مبدأ أساسي من مبادئ فهم أقوال الله ما يسمى بالقرينة، النص كله بيتكلم عن إيه، مناسبة الكلام ده إيه، المكان اللي قال فيه المسيح إيه، وبيكلم مين بالظبط. يعني عدة أسئلة نسألها لنفسنا، المسيح قال إيه، كل النص بيقول إيه، بيكلم مين، بيتكلم إمتى، بيتكلم فين، كل ده يفهمنا المغزى من وراء النص. ولو طبقنا الأسئلة دي على يوحنا 6 اللي قالها المسيح، العبارة اللي قالها المسيح، ورحنا ليوحنا 6 نشوف بعض العبارات السابقة واللاحقة للآية اللي أنا حطيتها في السؤال. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. قال هذا في المجمع، خدوا بالكم فين، في المجمع، بيكلم مين، اليهود، وهو يعلم في كفر نحوم. 3 حاجات ورا بعض يقولوا لي القرينة إيه، الرب يكلم اليهود مش المؤمنين، ويتكلم في المجمع، ويتكلم في كفر نحوم مش في اليهودية ده في الجليل، وبيتكلم إمتى، بيتكلم حوالي السنة الأولى من خدمته. طب ليه أنا بقول الأسئلة ديت؟ لأن الحقيقة الكلام عن كسر الخبز ما جاش أبداً في خدمة المسيح في أول حياته، في أول خدمته، ما جاش في السنة الأولى ولا الثانية ولا حتى في أول السنة الثالثة. عارفين أن المسيح خدم 3 سنين، لكن المسيح لم يتكلم عن عشاء الرب وعن كسر الخبز إلا في الليلة التي أسلم فيها، لما كان في العلية ورسم العشاء للتلاميذ، في الليلة دي بس عندما تكلم المسيح عن كسر الخبز. نعرف الكلام ده منين؟ نعرف الكلام ده من رسالة كورنثوس الأولى 11، قول بولس في الليل، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم، أنه في الليلة الأخيرة التي أسلم فيها أخذ خبزا وكسر وشكر وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. يبقى المسيح لم يتكلم عن كسر الخبز إلا قبل الصليب بليلة، ليلة الفصح ما كان موجود في العلية، والمسيح لم يتكلم عن كسر الخبز إلا في أورشليم في العلية، والمسيح لم يتكلم عن كسر الخبز إلا قدام التلاميذ في العلية، يعني التلاميذ فقط في العلية. لكن اللي حصل في يوحنا 6، المسيح ما كانش في أورشليم لكن كان في كفر نحوم في الجليل، والمسيح ما كانش بيكلم تلاميذه، كان بيكلم اليهود في المجمع، والمسيح ما كانش في الليلة التي أسلم فيها لكن كان بيتكلم قبل الصليب بحوالي 3 سنين. يعني هناك فارق جغرافي بين يوحنا 6 وبين صنع العشاء، وهناك فارق تاريخي بين ما حدث في يوحنا 6 وصنع العشاء،
وهناك فارق في المجموعة اللي الرب بيكلمها. يوحنا 6 بيكلم خطاة يهود تعثروا ورجعوا، لكن في العلية كان بيكلم المؤمنين الأحباء اللي قال شهوة اشتهيت أن أكل الفصحى معكم قبل أن أتألم. التلت مفارقات دول يقولوا لي استحالة يكون يوحنا 6 يتكلم عن عشاء الرب. ليه؟ أقول تاني، لأن عشاء الرب المسيح لم يتكلم عنه إلا في الليلة التي أسلم فيها، ليلة الفصح، لكن يوحنا 6 قبلها بفترة. وعشاء الرب، الرب قاله في أورشليم، لكن يوحنا 6 في كفر نحوم في الجليل. وعشاء الرب قدام تلاميذه في العلية، لكن يوحنا 6 قدام جمهور من اليهود تعثروا. إذن ما المقصود بأقوال يوحنا 6؟ ما المقصود بقول المسيح الكلام الواضح ده، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه؟ المسيح يتكلم طول الأصحاح عن شخصه باعتباره خبز الله النازل من السماء، ويتكلم عن ضرورة قبوله بالإيمان عشان يكون لنا حياة أبدية. طب مين اللي يقبل المسيح بالإيمان، المؤمنين ولا الخطاة؟ الخطاة. يبقى المسيح مقدم كخبز الله للخطاة. طب الخاطئ علشان ياخد حياة أبدية يعمل إيه؟ يقبل المسيح كخبز الله النازل من السماء، يعني يآمن بيه. طب يآمن بيه كمعلم ولا كنبي ولا كرسول ولا كذبيحة على الصليب؟ كذبيحة على الصليب، ده معنى كلمة يأكل جسدي ويشرب دمي، يعني يؤمن بذبيحتي، لأن في الصليب انفصل الدم عن الجسد، الموت الكامل للمسيح. يعني لن يخلص أي إنسان على وجه الأرض إلا عندما يؤمن بالمسيح، مش المعلم فقط ولا صانع المعجزات فقط، لكن يؤمن بالمسيح الذبيح الذي كان على الصليب مبذولا وانفصل دمه عن جسد. لما أآمن به كأني بقبله في قلبي، كأني بأكله باعتباره خبز الله النازل من السماء، هنا أخذ حياة أبدية وأثبت فيه. وبعد كده يجي دور أن أنا أمارس صنع الذكرى العشاء اللي اتكلم عنه المسيح بعد كده في أورشليم في العلية في الليلة التي أسلم فيها. يوحنا 6 لا يمكن أن يكون متكلما عن عشاء الرب، لكن عن قبول المسيح ربا ومخلصا وهو مذبوحا على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

0: هاليلويا، مبارك اسم الرب. احبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرمة مباشر. يسعدني جدا في بداية الحلقة اني ارحب بضيوف حلقتنا النهاردة. هم غاليين علينا جدا، وانا متأكدة هم غاليين على قلوبكم كمان، والرب بيستخدمهم بكل قوة. جناب القسيس جرجس كامل، اهلا بيك حضرة القسيس.
1: اهلا بيك يا
0: حبيبي، مبسوطة تكون معانا النهاردة.
1: وانا سعيد جدا، ربنا يديني وقت معاكم النهاردة.
0: امين باسم يسوع. كمان معانا مرنم كنيستنا الحلو قسيس ريمون، اهلا بيك قسيس ريمون.
2: اهلا بيك اخت منال، ازيك؟
0: مبسوطين نتمتع معاك النهارده.
2: وانا اكتر
0: صدقني. فمحضر الرب والترانيم الرائعه اللي روح قدس هيحطها النهارده على قلبك وتقودنا فيها خلال وقت الحلقه بتاعتنا.
2: امين امين في اسم يسوع.
0: وانا فيري اكسايتد النهارده قوي قوي، عشان بقالي فتره كبيره ما كنتش متواجده. أيوة. يعني تقريبا لسه كنت بقول 70 يوم. لكن بعظم الرب جدا، ببارك الرب جدا من أجل الحلقة النهاردة، ومن أجل موضوع الحلقة اللي هو فعلا بترتيب وبقيادة من الروح القدس، وإحنا جايين نتكلم عنه هو النهاردة، عن الروح القدس. مصدقة النهاردة أن في إعلان خاص عن شخص الله، الروح الساكن فينا والماكس معنا إلى الأبد، زي ما الكتاب بيتكلم عنه. احنا الايام اللي فاتت كنا بنحتفل بعيد القيامة، ومن اسابيع قليلة قوي، والكتاب يقول ان المسيح بعد القيامة قعد 40 يوم بيظهر للتلاميذ ويتكلم معاهم عن الامور المختصة بملكوت الله، لغاية لما هيجي ويديهم الوعد بروح قدس، ويصعد المسيح للسماء ويسكب بروح قدس، وقال لهم ان انتوا لا تبرحوا من اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي. حقيقة ايام القيامة دي انا بحس ان هي ايام مجيدة جدا، مباركة جدا فيها. انا كشخصيا بكون فرحانة قوي، بحس انه قلبي بيرقص كده من الفرحة في عيد القيامة، ومتهيئة لي حضراتكم والكنيسة كلها.
2: أكيد.
0: المسيح قام حقا، قام، وفرح الكنيسة بالقيامة وفرح ولاد الرب بالقيامة مش جاي كده لأنه المسيح قام وخلاص، أو احتفال كما لقوم من عادة، لكن احنا في كل مرة بيجي عيد القيامة بفتكر

وانا بفتكر قد ايه انا محبوبة، قد ايه انا مستحقش اللي عمله المسيح من اجلي وانه مات من اجلي، بفتكر قد ايه المسيح غير حالتي ومكانتي وكل حاجة ونقلني لملكوت تاني خالص

0: بحس بيجي الوقت ده بقول انا مش بس محبوبه، ده انا مفيش اي قوه بقت تقدر علينا، ولا الخطية بقى ليها سطوة ولا سلطان علينا، ولا الشيطان بكل جبروته وسلطانه وليه سلطان علينا، لأن المسيح أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب. حتى الموت ما بقاش ليه سلطة ولا سلطان علينا، أن المسيح بالموت وطأ الموت بالموت و أعطانا حياة. وأين غلبتك يا موت؟ وأين شوكتك يا هوي؟ حتى الموت ما بقاش يسود، الموت لا يسودكم، مش هيسود علينا. مش بس كده، ده المسيح قام من الموت وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. إحنا مش بس موجودين هنا، لكن إحنا جالسين مع المسيح في السماويات. ده مش بس كده، ده قال لك كمان أنا هكون موجود في السماويات وبشفع فيك في كل وقت قدام الاب. فده يخلي خلينا ننط ونتنطط من الفرح وقلوبنا ترقص من كتر الفرح من اجل عمل المسيح من اجلنا. وبفرح قوي لما اسمع ريمون وهو بيقول المسيح قام من بين الاموات ووطأ الموت بالموت ووهب الحياه للذين في القبور. وبحب اسمع قوي اللحن ده وريمون بيقوله كده بصوته القوي الجهور ده. بعد القيامة وبعد صعود المسيح، قبل ما المسيح يروح للصليب ابتدى يجهز التلاميذ ويقول لهم كده أنه إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا هرسل ليكم معزي آخر يمكث معكم ويكون فيكم. ده مش بس كده، قال عنه كمان أنه هو روح الحق الذي لا يعرفه العالم، لا يقبله العالم لأنه لا يعرفه، أنما أنتم فتعرفونه. ده في امتياز تاني خالص خالص خالص، إن في الله الروح هيسكن في كنيسة المسيح، في جسد المسيح، في المؤمنين. العالم ما يقدرش يقبل الروح القدس لأنه لا يعرفه، لكن إحنا نعرفه. وأنا بكل قلبي النهاردة وبتحد معاكم قوي بالصلاة إنه النهاردة الروح القدس ينقل لينا الحق ده.
1: مين؟
0: من هو الله العايش جوايا؟ الله بكل قوته وسلطانه عايش بداخلي، انا مش محتاج اي حاجه.
1: نعم.
0: متهيألي بعد كده حتى الرب نفسه قال كده لما جه قال اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. قال لهم من انسان سالوا ابنه خبزا يعطيه حجر، سالوا سمكه يعطيه حيه، وان كنتم انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده. فكان بالحري اباكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسالونه. وفي حتت في جزء تاني في انجيل تاني قال يعطي خيرات للذين يسالون، كانه الرب عايز يقول انه الروح القدس هو كل الخيرات. لانه هو في كل القداسه، في كل البر، في كل الرحمه، في كل الثمار، في اللي طالعه من الروح القدس، فيه المحبه، في كل شيء، في روح الحكمه والاعلان كمان، هو في روح الابتكار، لانه هو اللي خلق كان يرف على وجه الملاهي وكان وجه المياه وكان عنده قوة الخلق يقدر يدينا أفكار وابتكارات في الخدمة وفي حياتنا الشخصية وفي ظروفنا وفي أمورنا. هو الله العايش والساكن فينا. أسمن لو كنت طولت، لكن عايزة أروح مع الأسيس جيرجس ونرفع صلاة النهاردة. يا رب افتح عيني النهاردة عشان أدرك من هو الإله الساكن فيا والماكس معي والهيدوم معي، اللي من غيره ولا أقدر أحيا ولا أتحرك ولا أوجد، لأن أنا به نحيا ونتحرك ونوجد، من غيره ما نقدرش نعمل أي حاجة.
2: أمين.
0: أمين.
2: يا رب عايز أشكرك لأجل تجمعنا النهاردة، عايز أشكرك لأجل الحلقة دي يا رب اللي أنت جاي فيها تنور عينينا على شخص الله الروح القدس.
0: نعم.
2: شكرا ليك من كل القلب لأنه أنت قصدت يا رب في الأرض بعد الصليب والقيامة أنك تقول لنا خير لكم أن أنطلق.

0: لكي أرسل لكم الروح المعزي. شكرا من كل القلب يا رب، لأنه في كلمتك العظيمة قلت لنا لا أترككم يتامى بل أرسل لكم الروح المعزي.
1: أشكرك.
0: إحنا في الأرض مش لوحدنا ولا يتامى، لكن أنت قصدك أنك تملأ قلوبنا بروحك وتفيض فينا بروحك علشان نقدر نكمل المسيرة والعمل. أنا بصلي من كل قلب في الوقت ده، نور عينينا يا رب، نور عينينا
1: يا رب،
0: ودينا إحنا الثلاثة يا رب، أخت منال ويا رب أخويا الأسيس رمون وعبدك، نبقى النهاردة في مشيئتك نتكلم بفكرك. إحنا نفيد يا رب، وشعبك اللي بيحضرنا على السوشيال ميديا يفيد ويانا باسم الرب يسوع المسيح. ويبقى وقت النهاردة زي ما يوحنا المعمدان شاور على الابن الغالي يسوع وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، نقدر نقول النهاردة هو ذا روح الله الذي يشدد ويعلم ويقوي المؤمنين. في اسم المسيح في كل المجد.
2: أمين. نفسي نروح مع أسيس ريمون ونرنم، وبصدق الروح القدس وانت بترنم يرسل فينا عطش وجوع لروح قدس النهاردة.

0: استاذ جرجس، عايزين النهارده نتعرف على مين هو الروح القدس الماكس معنا الى الابد.
1: الحقيقه يعني قلبي فايض بالعباده والتسبيح والشكر للرب.
2: هللويا.
1: لاننا في وقت زي ما حضرتك قلتي بعد القيامه، ده وقت انسكاب الروح القدس وذكرى انسكاب الروح القدس على الكنيسه وتاسيس الكنيسه يوم 50 من خلال عمل الروح القدس.
0: أيوة.
1: فإحنا محظوظين أن إحنا نبقى في الكارما في الوقت ده علشان أيوة. نشارك إخواتنا المشاهدين بأعظم شخص هو الله. لأنه

0: الحقيقة لما بنتكلم عن الروح القدس احنا بنتكلم على الله الروح القدس. فعندنا إدراك في إيماننا المسيحي أنه الله اللي بنعبده إله واحد، ومعروف قوي الكلام العظيم اللي قاله الكتاب في تثنية 6-4: اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. فإحنا عندنا إدراك أنه إلهنا واحد، لكن في الأذر سايد في كل الكتاب المقدس عندنا إدراك أن هذا الإله هو مثلث الأقانيم. فأقدر أشوف في كل الكتاب المقدس في معمودية المسيح في التجلي في حتى في العهد الجديد بعد كده في الرسائل، يعني بولس الرسول لما يختم كورنثوس الثانية يقول: والآن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم. فكأنه بيتكلم عن الله المثلث الأقانيم. فأول حاجة لازم يبقى مشاهدنا الكريم وإخواتنا هم بيحضرونا يبقوا مدركينها قوي، إن إحنا بنتكلم على شخص الله الروح القدس. ولما بنقول شخص الله الروح القدس الله مثلث الأقانيم، ما عندناش أقنوم أول وتاني وتالت، وما عندناش أقنوم أعظم وأفضل، لكن عندنا الله المثلث الأقانيم اللي أقانيمه متساوية وأقانيمه مش منفصلة. لكن الحاجة العظيمة اللي أقدر أعرف بيها الروح القدس، أقدر أقول يا جماعة في وقت بقى فيه لغط كتير وإحنا بنتكلم عن الروح القدس، فلو قدرنا نمسك التعليم الغريب واللي مش مظبوطة عن الروح القدس ده يدينا انطباع مين هو الروح القدس. لأن الحقيقة في 7 حاجات مهمين قوي قوي قوي قوي، دول لو أدركناهم ينفع ندرك يعني مين الروح القدس. ولو عرفنا أنه الروح القدس مش هم دول، يبقى 1000000% هنقدر نعرف مين هو الروح القدس. حاجة الأولى أنه الناس بتتوقع لما نقول الروح القدس أن الروح القدس مواهب أو روح القدس ثمار. فنقدر نقول أول حاجة أشطبها في ذهنك الفكرة دي، أنه الروح القدس يعطي مواهب والروح القدس يعطي ثمار، لكن الروح القدس مش هو مواهب ومش هو ثمار، الروح القدس هو الله الروح القدس. حاجة تانية، الروح القدس مش قوة، مش حاجة هلامية قوة، روح القدس شخص الله، فهو شخص الله الروح القدس حقيقي هو بيعطي قوة، لكن روح القدس مش قوة. لكن الحاجة التالتة الجميلة اللي أقدر أقولها عن روح القدس، روح القدس مش تأثير. ففي ناس بتوقع أن احنا لما نتكلم عن روح القدس أنه تأثير بقى وتعزية وتشجيع ورفع الإيدين، حقيقي روح القدس بيعطي تأثير، وده اللي شفناه في كل الكتاب المقدس، حتى في الرموز اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس عن شخص الله الروح القدس انه كان نار، شخص الله الروح القدس كالحمامة، ومع انه هو لا نار ولا حمامة ولا ماء ولا خمر، الصفات السبعة اللي تشبه الروح القدس بيها، لكن اقدر اقول لا هو مش ده، هو شخص الله. ممكن نديله تشبيهات ونقول انه هو بيعطي تأثير، بس هو مش تأثير. حاجة الرابعة المهمة اللي لازم اخواتنا يبقوا عارفينها، الروح القدس مش بتاع الكنيسة. لأن الناس بتوقع إيه؟ إحنا لما نروح الكنيسة وندخل نعبد ربنا ونسمع وعظة ونرنم مع أخونا ريمون ده تأثير الروح القدس وعمله معانا. لا يا جماعة، الروح القدس زي ما حضرتك كنت بتقولي شوية ماكث معكم إلى الأبد ويكون فيكم. فكأن بقول يا جماعة شخص الله الروح القدس ده ساكن جوايا، فحقيقي هو جوه الكنيسة وعامل في الكنيسة ومؤسس الكنيسة، لكن ده اللي معايا في بيتي، وده اللي معايا في شغلي، وده اللي معايا في نومي، وده اللي معايا في تحدياتي، وده اللي معايا في كل مواقف الحياة. فأنا بتكلم على شريك بحسب كورنثوس الثانية، شريكي الروح القدس الأعظم، لدرجة أن في آية أنا منبهر بها جدا في الكتاب المقدس، لما الكتاب بيقول ان الكنيسة معرفتش تاخد قرار في اعمال 15 يعملوا ايه يتصرفوا ازاي في اول مجمع في الكنيسة، وقفوا قالوا اعظم جملة، قال الروح القدس ونحن. وكأنه في حد يقدر يشاركني قراراتي ويشاركني حياتي ويشاركني بمستقبلي. لكن الحاجة كمان الخمسة او ستة عن الروح القدس، الخمسة، إن الروح القدس مش فقط للخدام،
1: أيوة. أو مش لفئة معينة،
0: مش فئة معينة للناس سبيسيفيك الخدام. ليه؟

0: لما نتكلم عن روح القدس الناس فكر ايه؟ ايوه الخادم لازم يبقى مليان بالروح القدس. القسيس رومون كمرنم يبقى مفروض ممتلئ بالروح القدس. اختنا منال في الحلقه مفروض تبقى ممتلئه بالروح القدس. لا، الروح القدس الكتاب المقدس بيقول انه الله الساكن في كل مؤمن قبله. وكل مؤمن نال خلاص المسيح، والحقيقه هو موجود فينا بالتساوي. ممكن يبقى ملؤه وفيضه اعلى عند بعض الاشخاص، وممكن يبقى مواهبه أكثر تأثيرا مع بعض الأشخاص، ممكن يبقى ثماره ظاهرة أكثر مع بعض الأشخاص، لكن كل مؤمن نال خلاص المسيح أقدر أقوله أنت كمان الروح القدس ساكن في حياتك، فايض فيك، مديك مواهب ومديك تأثير. الحاجة الستة عن الروح القدس، الآية اللي اتفهمت غلط ودي عايزة تتصحح جدا يا أخونا رمون، لازم تتصحح مع المؤمنين، اللي هي إيه؟ إن الروح القدس ده اللي بيشعرني بالذنب،
1: بيبكتني بس.
0: فدايما الناس بتخاف انها تقرب من الروح القدس. ليه؟ ما انا هقرب منه هيقول لي يا دخخني. ما انا هقرب منه هيقول لي خدت خلوتك ولا لا. ما انا هقرب منه هيقرص عليا ويقول لي انت اخبارك ايه. فانا علشان ما تبكتش بلاش اقرب من الروح القدس. اقدر ارد واقول يا جماعه دي اكبر ازمه في اذهان المؤمنين. الكتاب المقدس بيقول حقيقي في يوحنا 14 عدد 11 و12 عن روح القدس انه يبكت، لانه بيقول لما يجي الروح القدس يبكت العالم. بس الحقيقه لو عرفت يبكت على ايه ابقى منبهر، لانه بيقول يبكت على خطيه
1: على بر
0: وعلى بر وعلى دينونه. شكلهم كده حاجات صعبه، لكن هم في منتهى الجمال، لانه بيقول يبكت على خطيه. ايه الخطيه؟ لانهم لم يقبلوا عمل المسيح، رفضوا المسيح. ايه الخطيه العظيمه اللي العالم واقع فيها؟ رفض المسيح. وكأن الروح القدس مش جاي انجاز التعبير يكسر ضميره ويقول لي انت وحش ولا انت زاني ولا انت بتسرق، لا ده جاي لحاجه اعظم، ليك عمل عظيم قوي ان المسيح يقدر يغيرك، انت رفضه ليه؟ جاي يقول لي على بر، يعني المسيح مات وقام من أجلك علشان يضع في رصيدك البر، أنت خسران ده ليه؟ لكن الحق الدينونة بقى أعظم، رئيس هذا العالم قديم جاي يقول إيه؟ من حقك تنتصر لأني رئيس هذا العالم قديم. فأنا عايز أقول يا جماعة إحنا بنتكلم مش على المبكت السلبي، لكن المبكت الإيجابي اللي بيديني رجاء وبيديني حياة وبيديني مستقبل.
1: أنت حضرتك قلت حاجة حلوة بس عايز اسالك فيها. حضرتك قلت انه الروح القدس لكل الناس مش لفئه معينه، لكن انا ممكن الاقي ان في حد روح قدس فايض فيه اكتر من حد تاني، الاقي حد ثمار الروح قدس ظاهره فيه مش ظاهره في حد تاني. ليه؟
0: الحقيقه السؤال ده مهم قوي قوي قوي قوي. ببساطة شديدة احنا هنتكلم كمان قوي قوي عن ازاي انال ملء الروح القدس، بس اللي عايز اقوله بمقدار ما بدي في حياتي مساحة للروح القدس بمقدار ما الروح القدس بيظهر في حياتي. لان في اوقات الناس بتتوقع ايه؟ كأنه الروح القدس يعني هات الاناء بتاعك وهيفيد فيك اكتر. هو شخص، بس كل ما بديله المساحة في حياتي هو بيظهر اكتر. يعني تخيلي حاجه مهمه قوي قوي قوي نفسي اشارك بها في الفكره دي يا اختي منال. اللغط الرهيب اللي جه في اذهان بعض الناس لما قروا الايه العظيمه اللي انا بحبها من قلبي، يوحنا 14:6، يوحنا 14:16، اللي الناس متلخبطه فيها قوي قوي قوي قوي قوي قوي، وانا بشكر ربنا ان بديت بيها لانها مهمه جدا. بيقول وانا اطلب من الاب فيعطيكم معديا اخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. في ناس وقفت على الآية دي الحقيقة وقالوا إيه ده؟ شخص جه بعد المسيح وعاش في الأرض وبقي في الأرض، دون الذكر التفاصيل لأن إحنا مش يعني ده مش دورنا. لكن عايز أقول من فضلك حط خمس حاجات مهمين في الآية دي، لو لقيتهم في إنسان عادي يبقى أقدر أقول أنه

0: ده شخص طبيعي. بيقول إيه؟ بيقول وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر. كلمة الجميلة إليون في اليوناني معناها ده رقم واحد أو معزي آخر، بس كلمة آخر من نفس النوع. يعني إيه؟ يعني اللي هيجي بعد المسيح، لأنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، فاللي هيجي هو الله. فلازم الآخر يبقى من نفس النوع اللي هو الله. رقم اثنين يقول يمكث معكم إلى الأبد. هل في شخص في الوجود اتولد وعاش وما ماتش للأبد وماكث معنا؟ يعني أقدر أقول إن هو موجود معايا دلوقتي في إنسان؟ مستحيل. لكن أنا لما بقول ماكث معي إلى الأبد، أقدر أقول النهاردة من كل قلبي إنه روح الله ماكث معنا حتى وإحنا موجودين في الحلقة دلوقتي. لكن رقم ثلاثة يوضح قوي بقى في عدد 17، يقول يا جماعة أنا مش إنسان، لكن بيقول إيه؟ روح. Spirit. فهو آخر من نفس النوع، ماكث معنا إلى الأبد، هو Spirit، روح، مش جسد، مش إنسان. الحاجة اللي بعدها يقول الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. يا جماعة مش مرئي، مش مرئي. أنت ليه في وقت معين عايز تلزق أفكار وتجري بيها وتقول أهو بيقولوا إنه ده إنسان؟ لا لا لا. رقم أربعة الروح القدس غير مرئي لأنه روح، ومعروف عن الروح إنه لا يرى. بس الحاجة الخامسة يقول حاجة عظيمة، يقول لأنه ماكث معكم ويكون
1: فيكم.
0: هل في شخص في الوجود أقدر أشاور جوه في قلبي عليه وأقوله أقول هو فيا؟ لا، مفيش إنسان فيا، لكن اللي فيا هو الروح القدس. مش كده يا جماعة؟ إحنا بنتكلم النهاردة على الله الروح القدس.
1: يس. عايزة أروح للأسيس ريمون.
0: يس.
1: حياتنا كلها هتكون ولا حاجة، ولا فعلا ولا حاجة، وخدمتنا هتكون بلا تأثير. حتى الرب قال إن هو كان بعد انسكاب الروح القدس على التلاميذ كان بيؤيد الكلام بالآيات التابعة، والروح القدس بيجذب النفوس إلى يسوع، وكان بيحصل نهضة عظيمة، والناس بتشوف الرب وعمل الرب بعيون مفتوحة. من غير الاستمرارية مع هذا الإله، ومن غير المداومة والمثابرة، وعايزة أقول والجهاد قدامه. إذا قلت حتى قبل ما ندخل، كنا وإحنا قبل اللايف على طول فبنقول إنه في حالة كده كنا بنوصفها، بنقول إن الناس فقد الشغف. فأنا قلت دي حالة وحشة قوي، ده أنا عشت فيها وقت الأيام اللي فاتت، وحسيت في وقت بعد ما كنت منتعشة قوي في الروح، جي في وقت كده حسيت أني بردت وفقدت الشغف لدرجة أني ما بقتش عايزة ولا أسمع أي حاجة روحية، لكن بسمع تسبيح وأقرأ الكتاب. فرح ريمون فرح قوي وقال أيوة الموضوع بقى عندي، أنا ما عنديش مشاكل، المشكلة عند اللي بيوعظ دلوقتي، ما حدش عايز يسمع وعظ. ما حدش عايز يسمع وعظ، لكن ناس عايزة تسبح الرب. إزاي أنا أطلع من هذه الحالة من فقدان الشغف؟ وبرضو أرجع للأسيس جرجس ولرميها عدو الخير على شعب الرب في الأيام ديت. يمكن إحنا في أيام صعبة، أيام فيها حروب، أيام فيها أمور ملخبطانة، كلها أمور يعني حاجات وعكس بعضها، تساؤلات كتير، حيرة كتير، لكن المفروض إحنا حالتنا وعلاقتنا بالإله اللي ساكن فينا تكون ليها عينين وشايفة حاجة تانية. لأن أنا عندي روح قدس جوا.
2: يعني أنا بالأمانة يعني شايف إنه المشكلة مش في الوعظ. حقيقة يعني المشكلة أوقات بتبقى إن إحنا سمعنا كتير والكلمة ما تغرستش جوانا وما هضمناهاش كده بالروح القدس، فأصبحت في أكوام علينا. دي حاجة. تاني حاجة الكتاب نفسه بيقول لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين.

0: فاوقات كتيره احنا بنبرد, واوقات بقى انا يعني في رايي يعني جوايا شخصي ان اوقات كتير الله يسمح انك تحس بده, يبقى بسماح من الرب. وهل انا كريمون وضعي في الايمان, وضعي في الخدمه, وضعي في الحياه مع الرب مبني على انا حاسس بايه وعلى انا مؤمن بايه؟ في فرق ان انا اكون حاسس حاجه فانا احساسي متغير طبعا. انا النهارده بحب القسيس جرجس, بكره معلش انا مش قادر اكلمه,
1: مشاعري طالعه ونازله,
0: مشاعري طالعه ونازله. لكن الرسول بولس يقول انا موقن بمن امنت, انا عندي يقين. فانا النهارده انا مش باخد خلوتي ولا انا ليا علاقه مع الرب عشان انا حاسس انه موجود, عشان انا حاسس انه لا, الاحساس حاجه حلوه بس مش هو الاساس. الاحساس ده في اوقات كتير ربنا يفطمنا من الاحساس ده عشان يقول لك الفكره مش فكره احساس حبيبي, مش فكره بس مشاعر, يقينك من جوه, فكرك, اللايف ستايل بتاعك. النهارده اجيبها بطريقه عمليه شويه. النهارده لو انا واخد قرار ان انا اعمل دايت, فعملت دايت يوم, بكره ماليش مزاج اعمل دايت فاكلت شوكولاته, هل في نتيجه؟ اكيد لا, لانه الموضوع مبني على تغيير الفكر فيغير الحياه. الفكره مش موضوع الاحساس. فانا شايف انه مش لكثره الوعظ, بالعكس الرب لما كان بيتكلم للمزايا عمواس ما كانش بيرنم لهم ولا حاجه, اما كانت قلوبنا ملتهبه فالكلمه اللي بالروح القدس تلهب قلوبنا, لو ما قلهبتناش بالروح القدس هيبقى عبء علينا. والناحيه الثانيه لكثره الاثم تبرت محبه الكثيرين, والسماح من الرب انه اوقات يفطمنا عن الاحساس عشان يقوي ايماننا ويقنا ويغير افكارنا.
1: يس السيس جرجس, ونفس السؤال, فقدان الشغف. احنا قلنا الروح القدس هيكون للمؤمنين لانه هو قال انه انتم تعرفونه, لان انتم اللي هتعرفوه, انتم اللي هترونه, فهو للمؤمنين. فوانس ان انا جيت وديت حياتي للمسيح, جي روح قدس وسكن فيا باي طريقه بقى انا اخدته, خدت روح قدس لما قبلت الرب واخدت الولاده الجديده وملء روح قدس, اخدت روح قدس وايماني الكامل ان انا اخدت الروح قدس في المعموديه ولما مسحت بزيت المسحه فانا امتليت والروح قدس سكن فيا واخدته بايمان, حتى لو انا طفل اخدته بايمان اهلي, لكن انا متاكد وعندي هذا اليقين كابن الله ان روح الله ساكن فيا. زي انا بقى روح الله ده يرد بهجة هذا الخلاص ليا مرة تانية.
2: صحيح. الحقيقة يعني عايز اكمل على كلام اخويا ريمون واقول انه في ستيبس كده لو فهمناها عن الروح القدس حياتنا هتتغير 100%. وأنا أتوقع أنه واحد من الأمور اللي بتفصلنا عن التعزية هو انفصالنا عن الروح القدس وبعدنا عن الروح القدس, ورقم اتنين أننا بنتوقع في نفسنا حاجات مش فينا. فلما بتوقع في نفسي حاجة مش فيا وما بلقاهاش بنكسر. زي ايه؟ أول حاجة الناس بتتوقعها ودي مش عندنا كبشر, اني اقدر اغير نفسي. انا زي ما كان بيقول اخويا ريمون من دقايق, انا هقدر ابقى كويس.
1: ايوه.
2: وهقدر ابطل الخطيه وهقدر اعيش زي الفل بنفسي. فيجي الرب يسمح لنا باللي كان بيقوله اخونا ريمون اللي هو ايه؟ طب خلاص يعني
1: اعتمد على نفسي.
2: يعني يلا زي ما يكون عندي ابن كده يجي الصبح يقول لي بابا نعم انا قررت اعتمد على نفسي وأكل نفسي خليني أشرح خليني أشرح لحضرتك حاجة حصلت بجد معايا زمان وأنا لسه في يعني آخر ابتدائي كده وبداية إعدادي. يعني حسيت بابا ماما بيزنقوا عليا وعملت زي الابن الضال كده لوقت كده, قلت إيه أنا خلاص هلم حاجتي وأطلع وأشتغل وأعتمد على نفسي وبلاش بابا ماما يفرق ايه يعني معايا بجد. ده اختبار حقيقي. وفعلا وانا رايح المدرسه رحت خدت معايا البيجامه وحاجتي, وعلى فكره لا بابا ما ولا يعرفوا الكلام ده واتس, بس انا حصل معايا وخدت فعلا كده بعض الاحتياجات وطلعت. وفعلا بعد ما طلعت من المدرسه مشيت

0: اتحمل واشتغل. رحت ادور على شغل مفيش, جيب الليل الدنيا ظلمت وانا بردان وعايز انام, كان وقت دراسه فكان شتاء. وبعد كده لقيت نفسي الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص خالص خالص, ده انا من غير بابا وماما في الوقت ده انا ما ينفعش. عايز اقول في وقت ربنا بيسمح لنا بده, اللي هو ايه, انت عايز تتغير يعني نفسك انت وشايف نفسك كده راجل قادر انك تبطل السجاير وقادر انك تبطل مخدرات وقادر انك تعيش حياتك وتغير, ربنا ليه؟ طب خد فرصتك. واجي اكتشف ان انا مش قادر اتغير وقلق نفسي, محتاج الاختبار اللي حصل مع شاول في صموئيل الاول. الكتاب المقدس يقول عن شاول ايه؟ شاول لما دخل في الذمرة بين الانبياء, شوف الكتاب المقدس يقول ايه, يقول انه لما دخل بين ذمرة من الانبياء وتنبأ تحول الى رجل آخر. يا جماعة الروح القدس ده احتياجي الحقيقي اللي يخلقني انسان جديد, اللي يديني طبيعة جديدة, اللي مش يخليني ابطل خطية ولا بطل مخدرات, مش بس بيديني الحتة اللي انا مش قادر عليها, ده بيديني كيان جديد وانسان جديد بالدرجة اللي فيها تحول الى رجل آخر. فانا بص على نفسي اقول ايه, معقولة معقولة انا اتغيرت بالطريقة دي؟ معقولة يعني انا كره الخطية وكره البعد عن ربنا بالدرجة دي؟ لا بص الاعظم بقى قوي قوي, الكتاب المقدس يقول ايه, خرج مثل في الوقت ده.
1: أيوة.
0: مثل يعني الضرب بالمثل بيقول ايه, واو اشاول
1: شاول بين الانبياء,
0: بين الانبياء يعني ايه هذه المعجزة هو اللي كان امبارح بياخد مخدرات واقف النهاردة على المنبر بيشهد عن ربنا, متأسف متأسف متأسف لأن رمون حبيبي يعني بينا كده حاجات جميلة واتمنى طنط يعني ما تبقاش على الهواء. أقول اللي كان ملحد في يوم من الأيام حقيقي هو دلوقتي هو اللي واقف على المنبر بيرنم وبيعبد الرب وبيخدم ربنا من كل قلبه. اللي كان عنده صغر نفس واللي كان عندي مصايب يعني ما تتحلش, انا دلوقتي انا خادم انجيل اقدر اقول بس جمله واحده, هذا هو عمل الروح.
1: هللويا هللويا,
0: يقدر يخلقني من جديد ويديني حياه جديده, هو عمل الله الروح القدس فيا.
1: يس عمل عجيب,
0: يس
1: يفوق يعني يفوق تخيلك, يفوق توقعك حتى من نفسك. بس اهم حاجه زي ما انتوا الاثنين قلتوا, أنا محتاج أسيب نفسي لروح قدس.
2: صحيح.
1: أنا عايز نروح نرنم تاني مع الأسيس ريمون وأقول له روح الله اسكب عطش وجوع على شخصك النهاردة.
0: يسوع.

0: هللويا يفيد فينا الآن
1: نعم.
0: كل بيت النهاردة يلمس ثقل ومجد حضوره في حياتنا النهاردة باسم رب يسكن معنا يمكث معنا ويكون فينا باسم رب يسوع. عايزة أروح أنا فرق معايا قوي الاختبارات اللي طبعا اللي انتوا قلتوها مبارك اسم الرب, بس أنا عايزة أروح كمان لكلمة الله بتقول إيه عن عمل الروح القدس في المؤمنين.
2: يس.
0: إيه اللي بيعمله فينا روح قدس, لأنه ده كلام الرب يسوع نفسه عن عمل روح قدس لينا. ده يعني كلام لازم وحتمي.
2: يس.
0: مش تأثيره حتمي, تمكينه فينا وتغييره لقلوبنا.
2: يس. يعني أنا للأمانة منبهر جدا وشعر أني فايض بالروح القدس وأنا بتشارك الحقيقة, لأنه أول اسم عظيم أعطي للروح القدس وأول سمة عظيمة للروح القدس الرب نفسه اتكلم عنها في يوحنا 14 و15 و16. يقول عن الروح القدس روح الحق المعزي أو الروح المعزي. عظيمة عظيمة. ليه؟ لأنه الحقيقة زي ما أنا قلت في الخلاص أن أنا مش هقدر أغير نفسي, لكن كمان أنا قلت أنا عندي ثلاث مشاكل في الجزء الكتابي ده, دول موجودين في حياتنا. الثلاث مشاكل دول اللي هما رقم واحد عندي حزن جوايا وعندي ضعف فيا وعندي ماضي بيشلني.
0: أيوة.
2: تاني دول مهمين قوي قوي قوي. أنا عندي ثلاث أزمات في حياتي محتاجين حل. عندي حزن نتيجة الأحداث المتوالية اللي بتيجي كل يوم ويبقى بيسأل نفسه أنا حزين ليه يا جماعة, عشان خاطر المسيح. الناس بتسأل حزين ليه, وأنت النهاردة لما يبقى عندك احتياجات مادية ومش قادر توفيها وعارف أن ابنك محتاج, مش تبقى حزين؟ وإحنا بنسمع عن الحرب اللي موجودة حاليا في العالم, مش تبقى حزين؟ إخواتي اللي تقريبا كل حد قابلني في أمريكا هنا كان بيقول لي البنزين مش عارف بكام, مش دي أخبار تخلي الشخص حزين؟ الناس اللي حاسة أنه عنده مورجج مش قادر يسدده وضغط عليه, لا أصعب أصعب من كده. الأشخاص اللي فقدوا أعزاء قريبين ليهم,
0: أيوة.
2: إخوة قريبين ليهم, الناس اللي الحقيقة مطحونة في بعض الظروف القاتلة, زوجة في أزمات رهيبة, زوج وزوجة مختلفين. يا جماعة الحياة أثقل مننا وأثقل من أن احنا نحتملها لنفسنا. فدي أول أزمة عندنا. لكن الأزمة الثانية عندي تطلعات نفسي أعملها ومش قادر, فشعر جوايا أني عاجز محتاج حد يساعدني أقدر أحقق رغبات قلبي ومش لها. لكن رقم ثلاثة عندي ماضي فيه ملامة محتاج حد يزيل عني ملامة الماضي, وده اللي أنا محتاج فيه روح القدس في الكلمة العظيمة دي المعزي. فأنا محتاج رقم واحد كومفورتر, حد يعزيني
0: ويريح
2: يريحني, وده أول معنى الكلمة
0: يشيل
2: معزي,
0: الحمل.
2: يشيل الحمل. الحاجة التانية أنا محتاج هيلبر مساعد يساعدني أكمل, زي ما كنا بنقول اللي هو شعر أجبت
0: مش قادر أعمل حاجة,
2: ومحتاج أدوكات المحامي اللي يقدر يحامي عني طول الوقت, وده المعنى روح المعزي. فأقول رقم واحد أنا محتاج معزي عزيني في أزمات حياتي. بس حضرتك الآية العظيمة العظيمة اللي في روميا 15-13, بحب الآية دي جدا, لأنه الوقت اللي كان فيه الكنيسة مضطهدة والناس

0: ناس مضغوطة ومحتاجة فرحة، رجاء، أمل، تعزية. يقول الكتاب وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان. بصوا العظيمة الجاية، لتزدادوا في الرجاء بقوة
1: الروح
0: القدس. فيجي حد كده جنب يقول لي أنت طبيعي، أنت طبيعية، أنت من عالمنا، أنت حاسة زينا كده بالغلو والصعوبة وماشية كده متعزية ومتشجعة. يجي حد يسأل أخونا رمون يقول له أنت متشجع قوي كده والضغوط اللي حواليك وماشي ومتعزي وقادر تشيل عودك وتعزف وتسبح. يجي حد يسألني يقول لي في الألم اللي أنت فيه، أو حد من المشاهدين عندك حد انتقل، عندك شريك حياة انفصل عنك، عندك أثقال أكبر منك، أنت زي متعزي؟ أقول له شيء واحد، مفيش تعزية في الوجود. وتفيد منين؟
1: من جوه.
0: فبقى متشدد ومشجع إلا الروح القدس المعزي، الكونفورتر، زي ما حضرتك بتقول المريح، الفايض جوايا، فاض قلبي بكلام صالح. أو زي ما قال مزمور 23 إنه روح القدس يفيض فينا، فيقول يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر، ترتب قدامي مائدة اتجاه مضايقية، كأسي
1: رايع.
0: أنا فايض. لكن الحاجة التانية، أنا محتاج حد يعني بجد. لأنه قدامنا في أوقات كبيرة جبال عظيمة عايزين نتخطها، وده إعلان زكريا 4-6. عظيم إعلان زكريا 4-6، بيقول إيه؟ ممكن تعرف قدراتك أنك أنت أقل من أنك تكمل احتياجاتك وتحدياتك لوحدك. فببساطة هي لا بالقدرة
1: ولا بالقوة،
0: ولا بالقوة. لو أنت معتمد على قدرتك وعلى قوتك لا هتتعزى ولا تشجع ولا تكمل. أسأل حضرتك ببساطة، إحنا بنخدم هنا ليه؟ بقوتنا؟ إحنا ربنا مباركنا ومشجعنا ليه؟ بقدرتنا؟
1: كده.
0: إحنا متحركين ومتشددين ليه؟ فهو مبدأ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. يبقى الحل الوحيد اللي يقدر يعيننا ويشجعنا علشان نكمل في الحياة هو روح القدس. لكن يجي الحياة في عدد 8 يقول له الجملة العظيمة دي، وأنا بأمانة عايز أبعتها لكل مشاهد بيحضرنا الكلمات دي. وقف زروبابل وهو شاعر أنه علشان يبني البيت، بيت الرب، ويرجع بالمسبيين ويكمل الخدمة جبل. والحقيقة ما قالش جبل، لكن قال جبل عظيم. أخويا المشاهد، إيه الجبل العظيم اللي في حياتك اللي أنت مش قادر تقف قدامه وتنتصر عليه؟ يقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زروبابل تصير سهلا. أنا عارف أنه ده جزء لاهوتي، بس أقدر أطبقه على حياتي، أنه الروح القدس المعين ده اللي يقدر يعني في حياتي. لكن الحاجة الثالثة، الروح القدس المحامي، المعذب، معنى المحامي، باراقليط. يعني إيه محامي؟ أنا عندي شكاية من نفسي، وعندي شكاية من الناس، وعندي شكاية من إبليس. فنفسي تقول لي ما تقدرش، والناس تقول لي ما تقدرش ماضيك وذنبك، وإبليس يقول لي ما تقدرش أنت ما ناسي ماضيك وذنبك وخطاياك.
1: نشتكي.
0: ويجي النهاردة الروح القدس المحامي في داخلي ويقول لي أستطيع كل شيء
1: في المسيح،
0: في المسيح الذي يقويني. فأنا عندي محامي بيحامي عني وبيدافع عني وبيحمي ظهري. يا جماعة صدقوني من كل قلبي، اللي مش ممتلئ بالروح القدس واللي مش عارف شخص الله الروح القدس خسران 100%. أو أقول بلفظ يوحنا 16، يتيم. أنت من دون عمل الروح القدس أنا وأنت يتيم.
1: يس. مهما كان كثيرين من حولنا.
0: مليون في المية.
1: يس.
0: شكرا لأجل الجملة دي.
1: أيوة، لأن كتير بنجري على الناس حوالينا وبنجري يمين وشمال علشان الناس تعيننا. ممكن قلوبنا تتكسر فيهم ونقول واو ده ما كانوش بحسب يعني زي ما كنا متوقعينهم. لكن لو حطينا كل أملنا وتوقعنا في روح قدس مش ممكن أبدا نخيب. مش
0: يعني
1: ممكن.
0: الجملة دي عظيمة يا أخت منال، لأنه بولس في تحديه قبل السجن بيقول إيه؟ بيقول الجميع
1: تركوني
0: وحدي
1: لا يحسب علي
0: لا يحسب

0: عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة.
1: هللويا.
0: فالكل يسيب، يعني عارفة واحد من الترانيم اللي فرقت معايا وعامله لي كده يعني تشجيع إلهي عظيم، واشكر الرب لأجل اللي كتبها، مرفوع أنا بقوة. والناس بتسأل كيف أنت مرفوع ليه ومتشدد ليه؟ ده إلهي، ده هو ساكن في شخص ضعيف، هو ده الروح القدس اللي بيرفعني بقوة بالرغم من أني شخص
1: ضعيف. هللويا. معانا تليفون استأذنكم ناخده. معانا الأخ مصطفى من بنسلفانيا. أهلا بيك يا أخ مصطفى، حضرتك على الهواء، تفضل.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور،
2: أهلا بيك. أنا يعني في الوقت ده يعني للنصف ساعة وأربعين دقائق لذلك مش مهم، لكن أنا عندي سبور.
1: I'm so sorry. يعني إن إحنا سبناك وقت طويل، بعتذر لك جدا.
2: لا ما فيش مشكلة. أنا عندي سؤال ليه في نفس الموضوع للحلقة. السؤال الأول، ما هي العلاقة بين روح الحق وبين الحق في تعليم الإنجيل؟ والسؤال الثاني، هل ممكن نشوف تأثير روح الحق في حياة الكنائس يومية؟ وأتمنى إجابة على هذه الأسئلة.
1: أمين.
0: شكرك
1: أمين.
0: يا مصطفى.
1: بشكرك جدا يا أخ مصطفى. سؤالين.
0: سؤال عظيم.
1: حلو قوي السؤال.
0: عظيم. عظيم. لأنه الحقيقة يوحنا 14 و15 و16 اتكلم عن روح المعزي، لكن كمان اتكلم على روح الحق. والحقيقة روح الحق ده في عالم مليان زيف، في عالم مليان كذب، في عالم مليان خداع، احنا محتاجين حقيقي الروح القدس اللي يكشف الحق. والحقيقة روح الحق بيعمل ثلاث حاجات أساسيين في حياتي: يعلم، يرشد، يذكر.
1: يس.
0: ياه، في منتهى الجمال وفي منتهى الاحتياج لقلبي. رقم واحد الروح القدس يعلمني. الكتاب المقدس وزي ما كان بيقول أخويا رمون، والحقيقة عجبني قوي قوي قوي قوي قوي في الفكرة دي لما بيقول، وحضرتك كنت بتقولي في بداية الحلقة، هو إيه المعونة اللي أقدر أخدها عمليا علشان أتشدد في حياتي لما أبقى مضغوط ومكسور؟ حضراتكم أنتوا الاثنين قلتوا في النص كده كلمة الله. حضرتك في البداية كنت بتقولي الرب لما تقابل مع تلميذي عمواس ابتدأ يشرح لهما الكتب من جميع الأنبياء، من موسى إلى جميع الأنبياء. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إيه؟ بمجرد ما الكلمة بالروح القدس لمست قلوبهم قالوا الجملة العظيمة دي اللي احنا كنا بنقولها يا خيرمون وكنت بترددها من شوية: ألم يكن قلبنا ملتهب فينا حين كان يكلمنا؟ فاللي غيرني ويلهب قلبي هو الروح القدس. والجميل قوي قوي قوي في القصة إيه؟ إنه إزاي الناس تتغير وتتشكل من غير روح الحق؟ إزاي الناس تتغير وتتشكل من غير روح الحق؟ كنت منال، أكبر أزمة عند الناس توقعها إنه بداية التغيير بتيجي من القرار والإرادة. خالص. المثل الجميل اللي كان بيديه أخويا رمون من شوية عن الدايت، فحتى دلوقتي الدكاترة الدايت لما نروح لهم يقولوا احنا مش بنغير للناس طريقة أكلها، ده رقم اتنين، احنا بنغير للناس ذهنها تفكيرها عن الطعام. فلما ذهنه يتغير يعرف يعيش لايف ستايل صح فيتغير. الكتاب في روميه 12:2 قال ايه؟ قال تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. فاللي يغير حياتي، اللي يغير حياتي واللي يغير الكنيسة واللي يغير الواقع روحي هو التعليم اللي الروح القدس بيغرسه في القلب. فرقم واحد الروح القدس يعمل ايه؟ يعلمني جميع الحق. فبقعد قدام الكلمة كده فالنور الكلمة يصدع قدام عيني بالروح القدس فأقدر أفهم، فيديني فهم. لكن رقم اتنين الإرشاد بقى أعمق قوي، لأن الجزء ده مش معناه الإرشاد معناه أن الروح القدس لما أبقى محتار يديني إرشاد. لا، في حاجات تانية بيعملها أو يتكلم الكتاب المقدس عن روح القدس، روح الإرشاد بس في منطقة تانية. لكن كلمة الإرشاد وربطها بالكلمة بروح الحق لها معنى مختلف. مين اللي يغرس الحق ده جوه قلبي ويخليني قادر على تطبيق هذا الحق في حياتي ويخلي الحق في حياتي حقيقي؟ مش كده؟ عايز أسأل إخواتي اللي بيشاهدونا السؤال المهم ده يا جماعة: وصايا الله ثقيلة ولا سهلة.

0: يوحنا الرسول بيقول ايه؟ وواصاه ليست
1: ثقيلة
0: بس الحقيقة في الواقع
2: ثقيلة،
0: لا تقيلة
2: طبعا،
0: لا تقيلة. يعني أنا لما أجي لواحد اتأذى جدا من شخص أقول له اغفر، هي كده؟
2: لا.
0: لما أجي لحد مكسور في حزن رهيب وأقول له اتعزى،
2: اتعزى وافرح،
0: تيجي كده؟ لما أجي لحد النهاردة دخله تضاعف وبيمشي وأقول له قدم العشور وقدم التقدمة، هي تيجي كده؟ في كم أقول أبسط آية إحنا بنقولها كتير قوي، صلوا في كل حين ولا تملوا، هي دي بسيطة؟ ده أصعب حاجة على قلوبنا هي الصلاة والفين. طب إذا وصايا الكتاب بيقول إنها ليست ثقيلة وإحنا شايفينها ثقيلة، الفصل دي جات منين يا جماعة؟ لأننا في الجسد، لأننا موجودين في الجسد، والجسد ساقط، والجسد في الطبيعة القديمة، فالجسد لا يحب يغفر ولا يحب يقدم ولا يحب يصوم ولا يحب يصلي ولا يحب يقعد قدام الكتاب ولا يحب يعمل الأمور دي كلها. مين اللي ياخد الحق ده ويطبقه في حياتي فيخليني أقدر أعيشه وأقدر أعيشه بانبهار كده؟ فيقف من بعيد يقول هو غفر إزاي؟ مش هو غفر إزاي، الروح القدس أعانه يغفر إزاي؟ كيف أعنت من لا قوة له؟ أنا عارف مش ده المعنى آه، بس هي الحقيقة، كيف أعنت من لا قوة له؟ إزاي ربنا يعني أني أتعلم وأني أطبق الحق؟ بس التالتة العظيمة يذكرني أن في مواقف في حياتي أبقى خلاص اتهزمت فيها وأنا مش فاكر الحق، ويجي الروح القدس يقول لي فاكر، تذكر هذا الأمر أمام الله. أمام الله أحب أحكي الاختبار العظيم ده. واحد من المرات اللي كنت في فرح، وكان فرح كبير قوي، والحقيقة لأنه كان فرح حد قريب ليا وكنت بحبه قوي، وكنت لسه جاي للإيمان جديد ومش عارف كل الحق الكتابي، ورحت الفرح وساعدتهم جدا جدا يوم كامل، فحبوا يكرموني وكانوا جايين من برا، فطلعوا لي أكبر إزازة شامبانيا وقالوا له بص أنت تعبت، اللي هيقدر يظبطك الإزازة دي. قبل ما روح الفرح مباشرة كنت باخد خلوتي والروح القدس لمع في قلبي بالإعلان الجميل أفسس 4:30، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلؤوا بالروح. أنا رايح وفي منتهى الانبهار وبقول روح الله ذكرني بالحق واداني الفرق. أخويا يا اللي بتشاهدنا، نفسي أقول لك من كل قلبي، نفسك تتعلم، نفسك تطبق الحق، نفسك تعيش الحق في حياتك، زي ما كان أخويا مصطفى بيسأل روح الحق اللي يعلمك الحق ويخليك تعيشه.
2: يس أمين.
0: هللويا.
2: يقول النهاردة يعني روح قدس يستخدم الحق والكلمة في أنها تغير قلوبنا وتثمر فينا.
0: Yes.
2: تثمر فينا باسم يسوع.

0: عايزين نروح لحاجات تانية، روح قدس بيعملها فينا. بس أنا عايزة أرجع تاني لحتة الروح الحق. عايزة أتكلم على دوره في التمييز، لأن الوقت ده من أكتر الأوقات الصعبة اللي التمييز فيها بقى صعب جدا. بنعيش في زمن الحاجات وعكسها، كل حاجة بقت مع بعض. بنشوف حتى ده لأنه إبليس يهمه قوي أنه إن جسد المسيح وكنيسة المسيح تعيش هذه الحالة من عدم التمييز، فبالتالي يبقى الثغرات مفتوحة والأبواب مفتوحة لدخول العدو، فتلاقي كل حاجة وعكسها وتقف وانت حيران وتقول هو ربنا فين؟ هو إيه اللي بيحصل؟ إزاي أكون بطلب من روح قدس يملالي بالتمييز وروح التمييز؟ لأن هو روح التمييز.
1: لا عايز
2: لا لا مش عايز، لا أنا عايز اسمعك
1: أنا عايز أقول لحضرتك، يعني زي ما قلنا روح الحق دايركت عكس روح الضلال. لأن أنت عارفة أنه إبليس شرير، فدايما بيصنع عكس ما يصنعه الله. فإذا الروح القدس هو روح الحق، يبقى إبليس لازم يبقى روح ضلال. حتى لو حد
0: بس قسيس جرجس الوقت ده ممكن يعمل زيه أو شبهه،
1: طبعا طبعا
0: يعني يعمل الكوبي بس بطريقة ثانية.
1: ما هو الكوبي الضال يعني زي ما حضرتك بتقولي اللي هو ايه،
0: يبان انه شكله روحي،
2: الزيف
0: مزيف، يبان انه شكله روحي، يبان انه شكله بتاع ربنا، يبان ان الامر ده من ربنا، ان الارتباط ده من ربنا. مثلا لو ناس مؤمنين بيتحركوا في دوائر الارتباط وقدامهم ناس فيفتكروا واو دي حاجه بتلمع قوي شكلها من ربنا، وبعد شويه يقرب يحصل تشاك مثلا يفتكر ان
1: خلينا أقول إنه ممكن يبقى دين مزيف، تعليم مزيف، ارتباط أو قرارات مزيفة. يعني لو فأقدر أقول إنه العالم فيه كم ألف دين. ليه؟ لأنه قدام العلاقة الحقيقية مع ربنا، على فكرة المسيحية وإن كان بيقولوا على دين لكن هي مش دين، هي علاقة مع المسيح، فحط ديانات مزيفة كتير. فأقدر أقول مثلا للمشاهد لو حد النهاردة بيحضرنا كده وهو من دين آخر وحط على خده وقال طب وإيه اللي يقنعني إن الراجل ده حقيقي؟ وإيه اللي يقنعني إنه المسيح ده حقيقي؟ وإيه اللي يقنعني إنه ده الحق؟ أقول له ببساطة، صدقني في منتهى البساطة، تعال للرب واركع قدام الرب وصلي وقول له عرفني بنفسك. عارفة يا أخت منال، قابلت أشخاص للأمانة أبهروني باختباراتهم. حد قال لي أنا كنت عايش في منطقة عيلتي يعني وقبيلتي قافلة على نفسها بدرجة ما فيش قبيلة جنبينا ينفع تدخل القبيلة بتاعتنا حتى من نفس الدين، وما فيش انترنت،

مش اي اسئله مفيش حاجه. فبساله سؤال بقول له طب وعرفت المسيح ازاي؟ قال لي ظهر لي اتكلم ليا. البدايه اللي احنا بدينا بيها دي مهمه جدا. من فضلك اوعى تتفرعن وتقول انا اللي عندي الحق والحقيقه والدين صديقي واضح. ما يمكن تبقى انت عايش في حته غلط. ما تيجي تركع النهارده قدام ربنا ببساطه وتقول له من فضلك.

0: أنا متأكد أن روح القدس روح الحق هو اللي هيعلمك. لكن الحاجة التانية تعليم مزيفة. تعليم مزيفة بعدين بمعنى الكنائس الأمانة والاجتماعات.
1: yes.
0: فيها في أوقات كتير جدا
1: تعليم مزيف.
0: تعليم أقدر أقول من كل قلبي تعليم مزيف.
1: You're right.
0: نسطور في البداية و
1: بدع
0: كتير. البدع اللي دخلت ودلوقتي بقى ده في تعليم شكلها كده جذاب وجميل. مش هتعي أو مش هتمرض.
1: oh,
0: وربنا
1: yeah.
0: هيغنيك وهيديك وهيبارك فيك
1: yeah.
0: وطبعا قصد الله العطاء وقصد الله الشفاء وقصد الله البركة ومش قصد الله المرض. لكن لالله خطط في حياتنا. أنا بحب قوي قوي قوي يوحنا الرسول الأولى 2:27. دي آية مبدعة بتعلن عمل الروح القدس فيا. فبيقول إيه؟ وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بها بكم إلى أن يعلمكم أحد. بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. حد من رجال الله قال عن الآية دي كلام جميل قوي. قال أدخل اجتماع أنا مش عارف بس أسمع تعليم وأنا بسمعه أقدر أقول أنا مش لاهوتي ومش دارس عظيم بس الحقيقة مش
1: روحك ما ترتاحش يعني
0: مش مستريح قوي. روحي مش مرتاحة للتعليم ده. فراح أخذ الفكرة واجي أسأل رجال الله واللي بيدرسوا كلمة الله بقوة
1: أو أفتش الكتب. إحنا محتاجين ده الكنيسة محتاجة. إحنا كشعب الرب محتاجين ما ناخدش الحاجات مسلم بيها. إحنا محتاجين تمييز بروح قدس ومحتاجين نتعلم دي بقى. فتشوا الكتب ونقرأ ونفتش ومش كل فكرة تترملنا نقبلها ومش كل عبادة بطريقة معينة نقبلها ونعملها. وأسيس ريمون موجود
2: صحيح.
1: لأن ابتدى يكون في حاجات صعبة جدا جدا جدا سبيشالي احنا هنا في أمريكا بيترمي علينا حاجات أوقات بتشيب كده تقف تخليك واقف مذهول. لكن ربنا عايزنا نفتش في الكتب.
0: ليه بولس الرسول حب أهل برية وقال عنهم أشرف؟ لأن الحقيقة بيقول فحصينا الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ ناس كانت في اليهودية وبولس الرسول جاي ليهم بيعلن نور المسيح والحقيقة. فهم مش قالوا له إيه صح برامو لا لا لا هم خدوا اللي قالوا ووزنوا بالتعليم. فلما لقيوا دي حقيقة بولس الرسول على فكرة ما زعلش ده بل بالعكس قال لهم أنتوا أشرف أشرف لأنكوا درستوا الأمور بطريقة عظيمة وأدركتوا أن هي دي الحقيقة. والكتاب المقدس قال تضلون إذ لا تعرفون الكتب. فأنا محتاج أوازن بكلمة الله هل دي الحقيقة وده الحق في عالم مليان زيف؟
1: yes.
0: وأنا بتوقع كمان أنه الروح القدس روح الحق يقدر لو أنا أمين في قلبي وعايز أتعلم حقيقي يرشدني إلى جميع الحق. حاجة برضو من الحاجات اللي حضرتك قلتيها التمييز في القرارات.
1: أو يا مهمة أوي.
0: دي رهيبة دي رهيبة. لأن الحقيقة يعني أنا الحقيقة الثلاث أربعة أيام دول بسمع أشخاص بيقولوا كلام مذهل. فحد كان بيقول الأيام اللي فاتت خادم محترم ضاع لأنه حد جه قال له أنا الروح القدس قال لي إنه فلانة جوزها هيموت وأنت هتتجوزها. فأنا الحقيقة طبعا أنا واخد الإكستريم خالص خالص خالص من من من من من جملة. فأنا الحقيقة يعني قعدت كده وأنا بسأل وبقول له من أي روح أنت؟
1: ده أكيد مش روح الله.
0: مستحيل يبقى الروح القدس. وخلينا أقول حاجة في منتهى الأهمية صدقيني يا أخت المال يا جماعة عشان خاطر المسيح اللي بتسمعونا.
1: أيوة.
0: القرارات الشخصية الروح القدس 100% لما هيتكلم ليا يتكلم لي يكلمني ما يكلمش خون رمون. يعني الروح القدس عايز يتكلم ارتباطي عايز يتكلم لخدمتي عايز يتكلم لمستقبلي عايز يتكلم تفرغي عايز يتكلم لقرار مهم. ازاي اعتمد اسف مع محبتي الرهيبة لأي حد واخويا رمون ازاي اعتمد في قرار مصيري في حياتي على اخويا رمون؟ ولا سيما حضرتك كنت بتقول في البدايه مش نفس روح اللي ساكن فيا
1: او نفس او ناس تانية تسمع لي صوت ربنا وتيجي تبلغني بيه، مع احترامي ان الروح القدس بيتكلم لينا من خلال بعض.

0: ممكن يكون يعني مشجعين لبعض
1: وروح يعني مثلا قدس بكتير بيتكلم لينا من خلال بعض.
0: فاخويا قال لي حاجه
2: يأيد قرار
0: يأيد القرار لكن مش اخد القرار من خلاله.
2: يعني ما ينفعش في يوم من الايام اقف قدام ربنا واقول يا رب الحقيقه انا ارتبطت غلط بسبب اعلان الدهون الاسيس رمون. ربنا هيقول لي
1: ليه كده يا اسيس
2: انت سالتني؟ لكن ينفع اجي اقول للرب اشكرك يا رب لانك انت اديتني قرار الهي اني ارتبط الارتباط ده واستخدمت اخويا رمون انه
0: يشجعني
2: عضدني
1: يديني. امين. معانا تليفون استاذنكم ناخده. معانا الاخ ماهر من كاليفورنيا. اهلا بيك اخ ماهر.
3: ايوه
1: اهلا وسهلا.
3: اتكلم الاسيس جرجس.
1: هو سامح حضرتك اتفضل.
3: اهلا اسيس ازيك عامل ايه؟
2: اهلا بيك اشكر رب يا اخ ماهر.
3: انا ماهر مصر شنودة. يعني ماهر شنودة انا من مصر بس انا في كاليفورنيا بس انا تعبان. المهم ان انا عاوز اقابل حضرتك ضروري في مصر.
2: اتشرف اتشرف يا اخ ماهر.
3: يعني بارك لي عمر اشوفها لان انا انا انا انا اتصلت بحضرتك مش بحضرتك ما كانش عندي النمره. انا اتصلت كتير بنمر كتير قوي ومنهم في مغرب حتى بقال. انا اساسا بالقاهره في مصر الجديده بس وغاغه وقالوا لي هنجيب لك النمره وكده ولو في ده يقول لي هجيب لك نمره. قلت لهم انا عاوزه ضروري. كنت انت بتبقى في سوهاج وحاجات زي كده وانا ببقى تعبان ما بقدرش يعني امشي كويس يعني قوي عند
1: اوكي
2: يا اخي ماهر. اوعدك ان انا هسيب لحضرتك رقم التليفون يعني سيب رقم التليفون في الكنترول وانا اوعدك ان انا هتصل بحضرتك.
1: بشكرك جدا يا اخ ماهر. استاذنكم في كنترول روم تاخدوا مره ثانيه الاخ ماهر وتاخدوا رقم تليفونه وندي الاسيس بعد الحلقه. مشكوره جدا يا اخ ماهر ربي يباركك. عايزه نروح لحاجه ثانيه من الحاجات اللي بيعملها روح قدس في المؤمنين وبعد كده نروح ازاي نمتلئ بالروح.
2: يعني انا كمان منبهر بعمل الروح القدس في الخدمه لان دي نقطه في منتهى الأهمية. الحقيقة من مش شاعر الوقت الأخير إن في نوع من الموت الروحي اللي حضرتك كنت بتقول عليه في البداية ترمى على بعض المؤمنين وترمى على الكنائس. وفي أوقات كتير أحس إن في بعض المؤمنين يا أسيس شيخ عنده نوع من الشيخوخة الروحية. أحس إن بعض المؤمنين والكنائس يا جماعة هو أنتوا بجد لسه بنفس النمط ونفس الأسلوب ونفس الأداء؟ أو خلينا أقول أكتر من كده، عايز أقول لبعض المؤمنين ما يزعلوش مني وأصالح كل المؤمنين، طايق نفسك إزاي إنك عايش حياة ما بتكرسش فيها وما بتربحش نفوس. ده سوري الأم والأب اللي ما عندهمش طفل بيلفوا الدنيا كلها علشان يعملوا تخصيب ويعملوا عمليات علشان يبقى عندهم أطفال. والكتاب بيقول كيف أذهب إلى أبي والغلام ليس معي. والكتاب المقدس بيقول عن الأمهات اللي ما جابتش أطفال يقول هبني بنين وإلا أموت. وأي فرحة عايشها التلاميذ بمقدار الفرحة لما رجعوا وقالوا للرب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك وهم جايبين نفوس. وإيه أكتر فرحة كانت في قلب المسيح أكتر ما بيقول هأنذا والأولاد الذين أعطنيهم الله. أسوأ نوع من الحياة الروحية نوع العقم الروحي ان ابقى عايش حياه عقيم بلا اثمار. وهنا بقى يجي دور الروح القدس العظيم اللي اعطاه لينا. فالروح القدس معي يشددني، الروح القدس فيا يعلمني، لكن الروح القدس عليا بقى يعمل ايه؟ الكلام الجميل قوي قوي قوي اللي قاله الكتاب المقدس في اعمال 1:8 والكلمه العظيمه داينامس القوة العظيمة يقول لكنكم ستنالون قوة
1: متى
2: حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في أورشليم اليهودية السامرة إلى أقصى الأرض. الحقيقة الإعلان ده جميل قوي قوي قوي قوي لأنه بيشرح لي حاجتين في منتهى الروعة. أولا بيشرح لي عمل ودور الروح القدس في سفر الأعمال. فمن أعمال 1-6 ده بشوف عمل الروح القدس في أورشليم. من 7-11 بشوف عمل الروح القدس في اليهودية والسامرة. من 12-28 بشوف عمل الروح القدس إلى أقصى الأرض. لكن الجميل قوي قوي لما يقول اليهودية أو أورشليم اليهودية السامرة إلى أقصى الأرض أقول يا جماعة هللويا هللويا هللويا هللويا أنا طالع بكرز بإنجيل الله وأنا متأكد عندي قوة تقدر تخترق أصعب

0: الناس. أورشليم دي المنطقة اللي صلب فيها المسيح. اليهودية دي المنطقة اللي رفض فيها المسيح في خدمته. السامرة دول أشر أشخاص تزوجوا بالأمم من اليهود وصاروا سامريين وكانوا في عينين شعب الله يعني نجس. لكن إلى أقصى الأرض دي الأمم اللي كانوا في عينين شعب الله كلاب. والكتاب المقدس بيقول كلمة الله اخترقت بالروح القدس القلوب. عايز أقول أن دور الروح القدس يعمل معاه إيه؟ ياه لما الروح القدس يملأني بالكلمة ويملأني بالحق فاخرج كده من قلبي وأنا بكرز وأنا ملقان بالروح القدس. يا جماعة يا جماعة الموت اللي موجود في قلوب المؤمنين واللي جوه الكنائس اللي بالدرجة اللي فيها خاطي جنبه مش قادر يكلمه عن ربنا. صديق عمره مش قادر يتكلم بيه للرب. ابنك وبنتك اللي موجود في بيتك اللي انت مش قادر تقتحمه وتصلي من أجله وتكلمه عن المسيح. الأقرب جار ليك انت مش عايز اقولك انت عارف مصيره ايه الجحيم الأبدي؟ لا، انت عارف انك حرمه من أعظم عطية في الوجود انه يبقى عنده مرشد ومعلم وصديق وراعي. انت عارف انك انت حرمه من مصدر الحياة من من من السورس للحياة عمل الروح القدس في حياته. فأقدر أتشجع وأقول بقلبي إيه؟ نفسك تكرز وتربح نفوس وبنعمة الله في سنة 26 تبقى رابح جيد للمسيح. أقول لك السر، افتح معايا سفر ميخا أصح 3 وعدد 8. هايل هذا الإعلان. ميخا بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة إيه اللي مخليني مليان بالروح القدس وبقدم الرسالة من كل قلبي؟ بيقول أنا ملقان قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيئته. أنا ملقان أنا ملقان زي ما كنا بنتكلم قولت امبارح في الكنيسة. أليهو اللي بيقول أنا ملقان أقوالا، فهنا بيقول يا جماعة أنا مش بدور أقول إيه، لا ده أنا ملقان قوة روح الرب حقا كلمة الله بأسا جرأة. بعمل إيه؟ أخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيئته. وكأن بقول لكل واحد، وأنا بتمنى أن احنا بنرنم دلوقتي ونصلي مع أخويا رمون روح القدس فينا، بتمنى كل حد بيسمعنا النهاردة أقوله سيب نفسك تمتلئ بالروح القدس وقول لي بعدها لو تقدر ما تتكلمش ما تتكلمش.
1: يملك حياة.
0: يس.
1: ده حتى لو ما تكلمتش هيسألوك أنت ليه غير الناس كلها، أنت ليه كده، هما اللي هيجوا يسألوك لأنك فيك حاجة مختلفة.
0: وأنا بجاوب مش بجاوب كلام، لكن وأنا بجاوب أنا بجاوب إعلان من الرب بالفيض اللي طبعا. بالروح القدس اللي بارك.
1: طبعا سيس ريمون أنا عايزة أروح عايزة أسأل السؤال دوت ونرنم بعدها ونرجع. إزاي امتلي بالروح؟ أنا عايز النهاردة امتلي بالروح أعمل إيه؟
2: يعني أنا شايف إن هي ملهاش خطوات 1 2 3، ولكن هي ليها حالة من القلب والتوبة والانكسار لأن المية بتنزل لتحت. فكل ما أنت يعني يقول كده في المزمور يقاوم الله المستكبرون أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لما يقول كده لما أجي للرب وأنا منكسر ولما أجي حقيقي مش أجي وأنا حاسس. يعني أوقات كتير بيبقى حد مثلا هقول التشبيه الطبيعي بنعيشه يبقى حد مثلا مديلك انك انت مفتاح بيته تخش في اي وقت، بس في نفس الوقت وانت جاي هتقوم مكلمه في التليفون بتقول له انا جاي، طب وانا مش واخد المفتاح ما انا ممكن اخش. بس يعني في في في خطوات لازم تاخدها. فانا ليا الحق ان انا امتلئ ايوه، بس وانت داخل ما تخشش كانك انت يعني اللي ما حصلش، لا خش بحقيقتك الحقيقيه والله يعطيك ملء الروح القدس. ولما التلاميذ يقول كده في اعمال 2 انه كانوا جميع مجتمعين بنفس واحده لما حضر يوم الخمسين امتلأ الجميع من الروح القدس. فلازم انت مش بس تبقى متوحد مع اخواتك وعندك محبه وسط اخواتك، لكن كمان متوحد مع نفسك. يقول عن الابن الضال انه اخر اول حاجه رجع لها رجع الى نفسي. فلما رجع الى نفسه عرف يرجع. فلما اكون حقيقي قدام نفسي قدام الله الله يسقف فيا من روح القدس.
0: هللويا
1: امين. قسيس جرجس في في 2 minutes علشان نرنم في 2 minutes.

0: اتفضل.
1: زي امتلئ. الحقيقه الكلام عظيم جدا اللي قاله اخويا رمون، بس عايز احط اربع ايات دول مفاتيح، او ثلاث ايات فيهم اربع مفاتيح للملء بالروح القدس الحقيقي، اللي هما الجوع والعطش للروح القدس، رقم اثنين الطلب اني امتلئ بالروح القدس، رقم ثلاثة طاعه الروح القدس، ورقم أربعة الإيمان بالروح القدس. خليني أخدهم بسرعة. الحاجة الأول الأولى والثانية الجوع والإيمان. يوحنا 7:37، في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد، أنت عطشان؟
0: فليقبل،
1: فليقبل إلي ويشرب. من آمن، تؤمن أن روح القدس يملك، فبقى هنا النتيجة مش أمتلئ، لا، ده الكتاب المقدس يقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. فأول حاجة العطش، رقم اثنين الإيمان أن أؤمن بملء الروح، لكن رقم ثلاثة الطلب. الكتاب المقدس بيقول في لوقا 11:13: إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح للذين يسألونه. صديقي اسأل، ليه قاعد ساكت؟ أنا بشجعك النهاردة وانت في الحلقة أو بعد الحلقة اسأل الرب وقول له املأني فيض فيا. الحاجة الأخيرة الطاعة. الكتاب المقدس يقول الروح الذي أعطاه للذين يطيعونه. الكلمة اللي كان بيقولها أخويا ريمون من شوية، أنه أنت قاعد قدام ربنا يجي الروح القدس يقول لك نفسي أملاك بس الحتة دي مش عجباني، نفسي أملاك بس عدم الغفران مش عاجبني، نفسي أملاك بس في حاجة أنت مش في طاعة فيها. فمن فضلك امسك في الأربعة دول وصدق أن ربنا يدهم لك بملء القوة. اعطش للرب، صدق أنه ينفع يملاك، طيع ربنا في حياتك في الحاجات اللي الرب بيتكلم فيها ليك، اطلب من الرب أن يملاك، وأكد لك أنه باسم الرب يسوع حياتك تبقى فيضة بملء الروح القدس.
0: أمين أمين.

0: هللويا
1: هللويا. سيس جرجس، في أقل من نص دقيقة أنا عايزة أطلب منك تصلي مرة تانية أن رب يختم بروح قدس النهاردة على كل كلمة النهاردة. بس قبل ما نصلي واسيب وإحنا بنصلي والمخرج يخرجنا من اللايف، عايزة أشكركم جدا، ربي يبارككم، بشكركم جدا وفرق معايا جدا كل مشاركاتكم وكلامكم، فرق لي أنا شخصيا، ومصدقة أن ربي يستثمر كل كلمة النهاردة لمجده في حياة كل حد النهاردة سمعنا وفي الإعادة كمان.
0: أمين.
1: فضل إسيس.
2: يا رب إحنا مدركين أن بدونك إحنا يتامى وفقرة قوي وضعفة قوي.
1: نعم يا رب.
2: وأنا جاي بصلي من كل قلبي يا رب ما تبقاش الحلقة دي كلام عن الروح القدس، لكن يبقى حق يسكن جوانا فنتغير ونمتلئ بالروح يا سيدنا. بصلي من كل قلبي، من كل قلبي اخلق في قلبنا جوع لعمل الروح القدس
0: يا رب،
2: عطش لعمل الروح القدس،
0: املانا
2: ايمان، ايمان يا رب ان الوقت ده وقت ملء، وقت بركة، وقت استخدام، وقت فيض يا رب بالروح القدس. بصلي من قلبي يا رب انه اخلق في قلبي وقلب اخواتي اللي بيسمعوني النهارده طاعة لكل امر انت عايز تعمله ويانا، نطيعك يا رب، نطيعك يا رب، نطيعك في كل امر ونمشي وراك يا روح الله. بنطلب ملء النهارده، بالنادي بملء النهارده، بالنادي لا نسكت.

0: شرب الخمر الذي فيه الخلاعة، بل نمتلئ بالروح. صدقين انك هتقدر تصنع معانا كل ده لينا ولقواتنا المشاهدين في اسم المسيح.
1: آمين. أحبائنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا، ورب يكون معاكم، وإلى لقاء في حلقات أخرى.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس، وصلنا إلى أصحاح 24. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: دايما مشرف.
1: ربنا يبارك.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم، مشرفينا. أخ يوسف، بوصولنا إلى أصحاح 24، ماذا يمثل لنا أصحاح 24 في هذه السلسلة 22 23 24؟
1: في الحصه 24 أصحاح رائع، وأحب أقول بداية أنه أطول أصحاح في سفر التكوين، ومن أجمل الأصحاحات المليان بالنبض والحركة والترقب اللي فيه سيتم اقتران إسحاق برفقة.
0: تمام.
1: وأقدر أقول أن يهوى يرأى في أصحاح 22 الرب دبر خلاص لإسحاق، لكن في أصحاح 24 يهوى يرأى الذي يدبر الأعراس، رتب عروسة رائعة اللي هي رفقة. في الحقيقة أصحاح 22 23 24 يمثلوا باقة جميلة. أصحاح 22 موت إسحاق وقيامته في مثال، صورة لموت المسيح وقيامته من بين الأموات في مثال.
0: تمام.
1: أصحاح 24 بنشوف اقتران إسحاق برفقة، صورة جميلة ورمز لاقتران المسيح بالكنيسة. كان ينبغي أن يأتي بين الاثنين أصحاح 23 اللي فيه موت سارة، تنحية الأمة الإسرائيلية، الأمة التي منها أتى المسيح حسب الجسد، وإحنا نشوف موت الأمة الإسرائيلية في ثلاث فصول من كلمة الله، قضائيا في أعمال 7 عندما أصدر استفانوس الحكم على هذه الأمة التي دائما تقاوم الروح القدس.
0: تمام.
1: بينما في الرسالة إلى العبرانيين صدر الحكم عليها تعليميا، تنحيتها ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. وفي سنة 70 ميلادية أتى تيطوس الروماني وخرب المدينة والهيكل وتشتت الشعب، فحدث تنفيذ الحكم فعليا الذي كان قد أصدره استفانوس شهيد المسيحية الأول.
0: إذن هذا هو الترتيب التدبيري.
1: نعم.
0: تمام. وإحنا بنقول أنه الأمة الإسرائيلية ممثلة في موت سارة، مش معناه موت نهائي، لكن إلى حين.
1: صحيح.
0: لأن في رجوع لهذه الأمة في المستقبل،
1: في قيامة في سارة وفي قيامة للأمة،
0: في قيامة لهذه الأمة كلها ترجع. صحيح. مرة أخرى في. صحيح. المستقبل تحت حكم المسيح الملك في الملك الألفي. تمام. أرجع تاني لأصحاح 24 قبل ما ندخل في قراءته، وأقول ده قصة مبهجة، قصة زواج.
1: صحيح.
0: أي قصة فيها شخصيات؟ عايز حضرتك تحدد لي شخصيات القصة ديت وتديني فكرة عن شخصيات القصة. يعني إبراهيم نعرف عنه إيه، إسحاق، العبد، رفقة، لابان، كلمنا عن هذه الشخصيات، شخصيات القصة.
1: الشخصيات المحورية الأساسية ثلاثة، أقدر أشوف إبراهيم في الأعداد من 1 لغاية عدد 9، الشخصية البارزة إبراهيم. ثم في آخر الأصحاح بدءا من الآية 61 الشخصية البارزة إسحاق. لكن بين هذا وذاك نشوف الشخصية المحورية هو العبد. في الحقيقة رائع الكتاب المقدس كعادته، كتاب الله. فبالترتيب ده بنقرأ آية جميلة وردت في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1، لما يقول المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق. هذا القسم الأولان، إبراهيم يمثل الآب.
0: تمام.
1: في تقديس الروح، ودي شغلة العبد الذي يمثل الروح القدس الذي

0: فصل واستطاع أن يؤثر على عواطف رفقة لكي تقول الكلمة الرائعة: أتذهبين مع ذلك الرجل؟ فقالت: أذهب. وأخيرا لطاعة يسوع المسيح ورش دمه. الشخصية الأخيرة هي إسحاق الذي يرمز إلى المسيح. وفي الحقيقة زي ما المسيح قال أذهب، هكذا رفقة قالت أذهب، طاعة يسوع المسيح. المسيح عندما أرسل أطاع، ورفقة عندما وجهت إليها الدعوة أطاعت وقالت أذهب.
1: حضرتك بتحط رجلينا على بداية طريق فهم أسفار العهد القديم.
0: نعم،
1: نبحث عن المسيح في كل صفحات العهد القديم.
0: مظبوط.
1: وإن كان الكنيسة كسر لم يعلن لمؤمن العهد القديم، قال عنها بولس في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر.
0: صحيح.
1: لكن نقدر نشوف يعني ظل، نقدر نشوف بعض الصور وإن كانت باهتة.
0: أي.
1: حضرتك عايز تعلمنا إيه وإحنا بنألف في صفحات العهد القديم؟ هل نبحث فقط عن قصص، يعني لما نروح لتكوين 24 أي قصة زواج إسحاق ورفقة، ولا ندور على إيه في القصة دي؟
0: في الحقيقة من لا يجد المسيح في الكتاب المقدس لم يجد شيئا. المسيح عندما صار مع تلميذي عمواس قال لهم، مع أنهم كانوا بيقروا الكتاب: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ كان عاوز يقول لهم موضوع الكتاب المقدس الأوحد، ولا أقول الأهم، هو المسيح. فمن لم يجد المسيح في الكتاب المقدس لم يجد شيئا. شكرا لله لأنه نور علينا، عرفنا أن شهادة يسوع هي روح النبوة، عرفنا أن له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، عرفنا اللي قاله المسيح موسى كتب عنه، وقال أيضا فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي.
1: فإننا نرى المسيح في كل صفحات العهد.
0: صحيح.
1: القديم، نراه في النبوات، نراه في الرموز والظلال، نراه في الشخصيات، نراه.
0: صحيح.
1: في الأشياء. المسيح هو موضوع الكتاب المقدس.
0: تمام.
1: وشهادة يسوع
0: روح
1: هي روح النبوة.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد إذنك.

0: نقدر هنا من القصة نقدر نعرف المبادئ الكتابية لاختيار شريك الحياة؟
1: أخ يوسف قبل ما نستفيد في قصة إسحاق ورفقة والمسيح والكنيسة كناحية رمزية، محتاجين نعرف المبادئ الكتابية اللي بتحكمنا في اختيار شريك الحياة.
2: يعني تعجبني الآية 14 لما يقول هي التي عينتها لعبدك إسحاق، معينة من الله. وفي سفر الأمثال أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. طيب معينة من عند الرب، أعرفها أنا إزاي؟ أول حاجة لازم تكون من بنات الله. اللي عرفنا الحكاية دي هنا منين؟ إن إبراهيم وصى العبد لا تأخذ زوجة لابن إسحاق من بنات الأرض. مالهم بنات الأرض ومش جمال؟ لا، بغض النظر عن الجمال مش ده الأهم، لكن نسل كنعان ملعون من أيام تكوين 9، بينما مبارك الله إله سام وإبراهيم مبارك من الله، فكيف نسل البركة يقترن بنسل اللعنة؟ ما ينفعش. عشان كده بالنسبة لي نحن في العهد الجديد المؤمن يقترن بالمؤمنة، لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين.
1: تمام.
2: يبقى معينة من الله، تبقى من بنات الله، أعرفها عن طريق الصلاة. وعشان كده العبد هنا طلب من الرب، أنا واقف عند عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات، هقول فلترد علي. وفي الحقيقة الرب رد عليه فورا، لأن الرب مع المخلصين. لما يكون شخص مخلص ربنا على طول بينور له السكة. يبقى إذن هي من بنات الله تطلب بالصلاة، والجميل إنها بالقرب من عين الماء. وماذا تكلمنا عين الماء؟ إنها تكلمنا عن كلمة الله التي تنعش. لازم تكون قريبة من كلمة الله، هذه المبادئ الأساسية.
1: تمام. خليني أتكلم شوية عن إحنا يعني حديثنا، يعني هيروح ويرجع ما بين الناحية الرمزية والناحية التطبيقية.

0: حدث تاريخيا ما في قصة زواج إسحاق، ونطلع منه بدروس عن صحيح. كيف آتى الروح القدس ليخطب الكنيسة إلى المسيح أو يربط الكنيسة بالمسيح. بداية الأصح يقول في أصح 24: وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء، وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولى على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بابني إلى هناك، الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. حضرتك أشرت أن القسم الأول من الأصحاح بياخد ذهننا إلى الآب وهو يدبر.
1: صحيح.
0: أنا عايز أتكلم عن هذه الزاوية، علاقة المسيح أو علاقة الآب بالابن، وكيف كان يدبر له أزلا. عروس بيفكر إزاي في عروس لابنه؟
1: يعني في نور العهد الجديد هنعرف الكلام ده، لأن طبعا الأزل والسر الخاص بالكنيسة لا نجده في العهد القديم إلا في رموز وصور لم تفهم إلا في ضوء العهد الجديد. عندنا المفتاح نقدر نفتح. هنا بتشوف إبراهيم مشغول بابنه الذي أطاعه وأكرمه، عاوز يكافئه. إيه هي العطية المكافأة التي يعطيها الآب لابنه؟ عروس. لو رحت حضرتك إلى إنجيل يوحنا أصحاح 17 وتقرأ الصلاة الرائعة التي قالها المسيح قبيل أن يمضي إلى الصليب، نلاقي أنه بيتكلم 7 مرات عن الذين أعطيتني، ودول في نظر المسيح أغلى جدا من العالم كله. فعشان كده يقول مثلا في الأصحاح ده: لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. إذن الآب أراد أن يكرم الابن، يعطيه عطية، ويا للعجب يا لروعة المقاصد أن الهدية اللي حيديها الآب لابنه هم الكنيسة المتكونة من ناس غلابة مساكين، لكن في نظر المقاصد آت بأبناء كثيرين إلى المجد.
0: تمام. إذن الآب من الأزل مشغول بعروس لابنه، وده تم في العهد الجديد عندما أتى الروح القدس لكي يجمع المؤمنين ويكونهم جسدا مرتبط بالمسيح الرأس. صح. وعايزين نطمن أحبائنا أنه الآب يعتني بنا والآب يدبر احتياجاتنا. ولو واحد من المشاهدين دلوقتي مشغول بقصة اختيار شريك الحياة، يلجأ إلى الآب السماوي ويدرك أن الآب يدبر له كل شيء.
1: كلام ده قاله الرسول بولس في رومي أصح 8، فيتكلم عن الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء.
0: تمام. حضرتك قلت القسم الثاني مشغول بالكلام عن عبد إبراهيم.
1: أي
0: العبد ده بنشوف فيه صورة رمزية للروح القدس. تكلمنا عن المشابهات بين هذا العبد وما قام به ومركزه، والروح القدس كان دوره إيه في قصة ربط الكنيسة بالمسيح؟
1: يعني شوف، يلفت النظر بداية أنه لم يذكر لنا اسم العبد. البعض بيقول لعازر الدمشقي مقتبسا من تكوين 15، لكن هنا لم يرد اسمه على الإطلاق. لماذا؟ لأن الروح القدس عندما جاء من السماء ما كانش قصده أبدا أنه يشغلنا بيه، لكن زي ما المسيح قال: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. نلاقي العبد هنا بيتكلم عن غنى وعظمة وأمجاد إبراهيم، وأيضا عن روعة إسحاق العريس، ولم يتكلم عن نفسه شيئا. وده بالضبط اللي بيعمله الروح القدس في الوقت الحاضر، بيكلمنا عن الآب، بيكلمنا عن الابن، ولا يتكلم عن نفسه. طبعا هو أقنون في اللاهوت، لكنه بيمجد المسيح: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبره.
0: تمام. عندما ذهب لكي يبحث عن عروس لإسحاق لم يذهب بيديه.

0: فارغة.
1: صحيح.
0: لكن قال لنا أنه أخذ 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده رايح وإيده مليانة.
1: صحيح.
0: الروح القدس لما جانا من السماء كان جايب معاه إيه؟
1: زي ما قلنا الآية من شوية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كلام اللي جاي بعد كده غريب شوية، كل ما للآب هو لي لذلك قلت يأخذ مما لي ويخبركم. تلاحظ أنا حضرتك أن الرب بارك إبراهيم جدا، عنده ابن واحد أداله كل شيء. النهاردة الغنى بتاع إبراهيم ولا بقي بتاع إسحاق؟ وبعدين لما تقرأ عن كبير بيته المستولي على كل ما له، يبقى بقى نحن مش عارفين دلوقتي هي الثروة دي بتاعت إبراهيم
0: ولا العبد
1: ولا العبد
0: ولا إسحاق
1: ولا الابن. وفي الحقيقة في الرمز رائع، لأن الثلاث أقانيم هما جوهر واحد وإله واحد. المسيح قال كل ما للآب هو لي لذلك فإن الروح القدس يأخذ مما لي ويخبركم.
0: عندما ذهب إلى عين الماء وهناك كان يصلي، وأتت رفقة، أنا بتكلم عن العبد، وبعد صلاة أتت رفقة وبعد كده قال لها اسقيني أو أعطيني لأشرب، قالت له أسقيك وأسقي جمالك أيضا. وبعدها تيقن أن هذه هي الفتاة المعينة، قدم لها الخزامة الذهبية وقدم لها سوارين، ولما راح البيت قدم لها الثياب وأعطى لأخيها التحف. العطايا اللي قدمها العبد دي بتشوف فيها إيه رمزيا من عطايا المسيح للكنيسة أو عطايا الروح القدس للكنيسة؟
1: يعني حط سوارين على إيديها، كان عاوز يقول لها من دلوقتي وطالع الإيدين دول مش بتوعك لكن بتوع العريس. بالنسبة لينا أنا إيدي دي مش ملكي، قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أعضائكم في أجسادكم التي هي لله. أداها خزامة جملها، وكأن لتكن نعمة الرب إلهنا علينا، جمال الرب إلهنا علينا. يعني إحنا بقينا جمال مش في ذواتنا، إحنا في ذواتنا أنا سوداء، لكن سوداء وجميلة يا بنات أورشليم هو اللي جملنا. وبعدين أداها ثياب، ودي صورة إلى فلبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين، ويجيب لنا أروع ثياب العالم ما يعرفهاش، لأن الثياب دي أحشاء رأفات ولطف وتواضع وداعة وطول أنات. العالم يفهم في الكلام ده على الإطلاق، لكن شكرا لله الروح القدس يجملنا ويربطنا ويجعلنا نحس أن أيدينا ما عادت ملكنا لكن ملك للي اشترانا وفدانا.
0: ألا تنفع ثياب هذه المدينة في بيت إسحاق؟ مش كان ممكن يجيب لها الثياب لما تروح عند إسحاق ويهنيها بكل حاجة هي محتاجها؟ يعني كان ينفع تروح رفقة بأي ثياب من ثياب أرضها؟ كان ينفع؟
1: في الحقيقة أراد العبد أن يشعرها أنها صارت ملكا لإسحاق من أول ما قالت أذهب، وعلي فإن إسحاق متكفل بسد كل الاحتياجات. وفي الحقيقة احنا مش لما نوصل السماء هنتمتع بغنى المسيح الذي لا يستقصى، لكن الروح القدس عربون. ايه معنى عربون؟ بيجيب لنا ويدوقنا شيئا من فرح السماء بينما نحن ما زلنا هنا على الأرض.
0: اشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: محتاجين ناخد فكرة عن دور العبد مع رفقة في ذهابهم إلى إسحاق.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: الكتاب لم يذكر بالتفصيل طبعا، لكن في الحقيقة عجبني واحد من المفسرين قال في هذه الرحلة الطويلة التي استغرقت أيام ربما أسابيع لا نقرأ سوى عن سؤال واحد لرفقة وإجابة واحدة للعبد، وسنتخذه صورة لكل أسئلتها ولكل أجوبتي. ماذا سألت؟ سألت في عدد 65 من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا، وكأنها وهي في السكة عايزة تقول هو إسحاق يشبه إيه، هو بالضبط زي إيه، بدليل أنها لما رأته عرفته، وقبل ما تسأل من هذا الرجل كانت

0: نزلت من على الجمل، والإجابة الوحيدة هو سيدي. وكأن العبد طول السكة مش عمال يكلمها عن الدينار والدولار والجنيه والغلا، لكن بيشغلها بإسحاق وجمال إسحاق، عمال يوصف لها. وأنا أعتقد أن هذا ما يفعله الروح القدس معنا في الرحلة. نحن نسأله من هذا الرجل، تكلمنا عن المسيح وهو يحدثنا عن المسيح، يأخذ مما لي ويخبره.
1: يعني دور الروح القدس لان معنا في رحلتنا أنه بيدوقنا السماء
0: بالزبط.
1: وبيكلمنا عن شخص الرب.
0: تمام.
1: وأكيد بنتألم وإحنا راكبين الجمل،
0: ولا
1: يعني أي راكب للجمل
0: صحيح.
1: يتألم،
0: المشوار صعب،
1: لكن الحديث عن إسحاق ينسي الألم
0: صحيح.
1: ويهون
0: صحيح.
1: وأنا عارف أن في حبايب لينا دلوقتي هم بيشوفونا راكبين على الجمل
0: صحيح.
1: في ألام في الجسد، في ألام في النفس، في اضطهادات، في ذئاب من حوالينا، في كلاب بتنبه علينا وإحنا ماشيين
0: صحيح.
1: لكن الحديث عن الرب وعن المجيء وعن يوم اللقاء بيهون علينا كل آلام البرية لغاية ما نشوف الرب.
0: وركوب الجمل غير ركوب الحمير ولا الخيل. تلاقي اللي راكب جمل طالع نازل طالع نازل،
1: مش بس طالع نازل ده رايح لقدام وراجع لورا،
0: وده اللي بيحصل معانا.
1: بس قدام ورا ديت بتعمل فينا خضخضة عشان تطلع الزبدة الجميلة
0: صحيح.
1: يعني ربنا مش بيضيع وقت أبدا
0: لا.
1: في رحلتنا صوب ديار المجد الرب بيشتغل فينا كويس قوي، علشان كلما نشتاق إلى الرب
0: صحيح.
1: كلما صفات المسيح تنطبع فينا
0: تمام.
1: ونتشوق له أكتر. هنشوف حضرتك دلوقتي تقسيمة لبعض زيجات سفر التكوين، ونطلع منها بدروس عن علاقة المسيح بالكنيسة. اتفضل اشرح لنا أخ يوسف هذا التقسيم.
0: يعني هو في الكتاب في العهد القديم 7 زيجات نقدر نعتبرها رمز لارتباط المسيح والكنيسة. في سفر التكوين لوحده فيه 3 زيجات، أشهرها طبعا آدم وحواء لأن دي في الجنة، وبنشوف فيها السر العظيم لما بيقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد. هذا السر عظيم، وأنا أقول من نحو المسيح والكنيسة آدم وحواء ما هماش 2 لكنهم حقيقة جسد واحد، وهذا هو السر العظيم أن المسيح والكنيسة جسد واحد. الموضوع بتاعنا بقى إسحاق ورفقة. بنشوف في إسحاق مش بس صورة في آدم، نشوف فتح جنبه عندما نام، صورة للموت وفتح الجنب عندما كان على الصليب. بالنسبة لإسحاق وضع على المذبح وأخذ من بين الأموات، في مثال صورة للموت والقيامة. ورفقة تصور دعوة الكنيسة من بعيد، أو نسميها هنا اختيار الكنيسة ودعوتها. أخيرا لما نوصل في الآخر، يعني آدم في أول سفر التكوين، إسنات ويوسف في آخر سفر التكوين، ورفقة وإسحاق في منتصف سفر التكوين. يوسف لم تشاركه إسنات في آلامه، لكن شاركته فقط في مجده وملكه، صورة أننا عن قريب سوف نشارك المسيح في أمجاده، مجد الكنيسة مع المسيح.
1: تمام تمام. نرجع تاني للمرحلة الأخيرة في رحلة رفقة وهي تقترب من بيت إسحاق. يعني ما استناش إسحاق لغاية ما توصل لغاية عنده، لغاية ما تدخل عليه الخيمة، لكن يقول لنا الكتاب أنه كان في وقت المساء كان هناك في الحقل خارج للقائهم. كلمنا عن لحظة اللقاء، إيه اللي تم مع رفقة مع إسحاق، وإيه اللي هيتم معانا عندما يأتي يوم اللقاء؟
0: خلينا أفكر المشاهد ب3 حاجات مهمة جدا. أولا ما أخطر القرار، كان بوسع رفقة تقول لما روحش وكانت قصتها انتهت، والمشاهد العزيز ممكن يقول لا ما روحش وفي الحقيقة خسارة لا تعوض. ما أخطر القرار، ما أطول المشوار، زي ما حضرتك تفضلت في ألام، لكن ما أحلى الديار. وأجمل ما في الديار مش الخيمة لكن إسحاق نفسه، وعشان كده خارج للقاء رفقة، صورة للمسيح اللي مش هيوصل لغاية الأرض لكن سنتقابل مع المسيح في الهواء. قلبي في اشتياق إلى لحظة اللقاء، فمتى ستأتي ويتم الهناء؟ أعتقد كل المؤمنين بيترقبوا بين لحظة وأخرى مجيء المسيح العريس، وقد يأتي في هذا اليوم، فهل نحن في انتظاره؟
1: أمين. تعالى أيها الرب يسوع، ربي يباركك. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟

0: الحاجة اللي بتشجعنا وإحنا في رحلة البرية حيث الألم والتعب والمرض، لكن روح الله فينا بيشجعنا إلى حلاوة جمال الرب يسوع وإلى مجيئه اللي أصبح قريب جدا.
1: الحاجة اللي شجعتنا إن من المبادئ الكتابية اللي شفناها عن الجواز إن تكون معينة من الله وتكون قرب كلمة الله، دول شرطين أساسيين للاختيار.
2: طول الرحلة سؤال واحد من رفقة وإجابة واحدة من العبد، وملخص الفكرة المشغولية بشخص المسيح.
3: تمام، شكرا ليكم، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، عرفنا في حلقة اليوم أنه بدأت العلاقة مع رفقة هناك عند بئر الماء، عندما دعاها العبد وعندما أعطاها الخزامة، عندما ألبسها السوارين. يومها قلبها تعلق بالحديث عن إسحاق وراحت البيت وخدت القرار أنها تتبع إسحاق. وأنا عايز أقولك الحاجة الوحيدة اللي تفتح قلبك وتحببك في المسيح أنك تطيع دعوة الروح القدس. عندما يعرض أمامك شخص المسيح اللي كان على الصليب علشانك هناك عند بئر الماء، الكلمة تستطيع أن تلدك ولادة ثانية. الروح القدس يستخدم الكلمة لكي يلدك ولادة ثانية. يومها تتزرع جواك أشواق ناحية الرب وتمشي في الرحلة، لكن وانت ماشي في الرحلة يكون الروح القدس رفيقك اللي كل يوم بيكلمك عن أمجاد المسيح وعن حلاوة المسيح وعن غلاوة المسيح. هينسيك أتعاب الرحلة، آلام الرحلة، أمراض الرحلة، اضطهادات الرحلة. هيشوقك للسماء والرب السماء، هيشوقك للعريس المبارك. عزيز المشاهد، أنا وانت مسنودين على الروح القدس وإحنا ماشيين في هذه الرحلة المؤلمة، وكلنا كعروس بنشتاق مجيء المسيح، كلنا كأعضاء جسد المسيح مشتاقين لليوم اللي فيها نشوف فيه الرب وجها لوجه، سنراه وجها لوجه في سماء. أشجعك وأقول لك هانت، الرب تنتهي. أشجعك وأقول لك آلامك مش هتدوم، أمراضك مش هتدوم، اضطهاداتك مش هتدوم. قريب جدا هنفرح ولا أحد ينزع فرحنا منا فقط عندما نلتقي بالحبيب وجها لوجه. أشجعك وأشجع نفسي وكلنا بنقول آمين تعالى أيها الرب يسوع، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عن

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكرمة تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكرمة تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكرمة على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ماجد
4: جين.
0: أهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. أول سؤال، لو شخص كان بيسيء لك أوكي؟ ومرت الأيام وهو انحط في موقف صعب، سؤال، هل رح تزعل عشان هو دخل في موقف صعب ولا رح تكون مبسوط عشان أخيرا انردت له الإساءة؟ لو بتقول رح تزعل عليه عشان هو في موقف صعب أعطيني 0%، لو أنت بتقول أنه رح تكون مبسوط عشان أخيرا يعني القوي إجا أقوى منه ونحط في موقف صعب 100%. فكر معنا، لو أنت في موقف هذا الشخص حد أسألك وهذا الشخص اللي أسألك نحط في موقف صعب، رح تكون مبسوط ولا رح تكون زعلان؟ تعالوا نشوف الإجابات. أوكي، إجاباتكم متنوعة. دينا رح تزعلي عليه. أوكي، ساندرا لا رح تكون مبسوطة يعني نفشغل لك اخيرا هو نسأله. ماجد لا رح تكون نوعا ما زعلان عليه. وجان رح نسمع منك.
5: يعني هو يعني حسب نوع المشكله اللي هو واقع فيها. لو واقع في مشكله كبيره قوي حاجه صعبه فده ممكن ازعل عليه شويه، لكن لو مشكله عاديه وعارف ان هو هيطلع منها مثلا سواء كان بطريقته بقى الخاصه او باسلوب معين هو بيتبع في اي حاجه وبيقع فيها مثلا فمش هزعل عليه عادي خالص. هبست كمان.
0: اوكي ساندرا
6: بص يعني بصراحه كده يعني طالما هو شويه صراحه ف يعني انا حاسه انه لا هفرح فيه، يعني هقول اتليست ان هو هيحس هو كان بيعمل فيه ايه، او يعني هو هيحس انه انا كنت متضايقه وهيجي له نفس كل المشاعر دي، لكن برضه يعني مش شريره قوي يعني فما اخترتش 100%.
0: اوكي دينا
1: لا انا بالعكس هتضايق عليه جدا يعني خصوصا لو كنت حد انا حباه واذاني، عمري في حياتي ما اكرهه مهما اذاني هزعل عليه برضه، بس لو حد برضه بعيد عني هزعل عليه بس مش نفس زعلي على الانسان اللي كان قريب مني.
0: ماجد
3: برضه هو هيبقى حسب نوع الموقف نفسه، لو صعب قوي اكيد هيصعب عليا، لو مش صعب لا هزعل ولا هفرح خلاص. ده
0: طب انا بدي اخد لو هو هذا الشخص مر في وضع صعب عن جد، هل ممكن تمشي ميل زياده وتقول مش بس رح تزعل عليه لكن رح تروح عنده وتوسيه وزي كانه بدل ما هو اسالك انت لسه رايح عشان تعزي فيه، ولا رح يعتبرها شماته منك انك رايح في هذا الوضع الصعب رايح عنده؟
3: لا ما اعتقدش ان انا اروح اكلمه اصلا.
0: مش رح توصل فيك التفاعل انك تروح عنده.
5: ممكن يوقف على الشخص نفسه، هو لو انسان كويس هو يتقبل مثلا ان انا اروح اعزيه لو حصل حاجه، ممكن هو يفهمك شماته فيه.
0: بس انت داخليا هل تقدر تروح عنده مع انه اسالك؟
6: انا بتهيالي انه انا لما هروح ممكن ابقى رايحه علشان مش عايزه يبقى شكلي وحش قوي، او يعني انا مش شريره قوي يعني برضو يعني ممكن ابقى شويه برضو متضايقه، بس هروح ديب داون انسايد قوي يعني جوايا قوي هبقى شويه شمتان، مش قوي بس هبقى شويه شمتان.
0: دينا هل رح يقرأ هو الشماتة هاي؟ هل رح يحس بالشماتة فكرك لو رحتي عنده؟
1: أكيد الإنسان بيحس برضه باللي قدامه من

0: لما بيشوف إذا كان رايح ده عشان تنفيه ولا رايح عشان حابب يساعده مهما كان أذاه. يعني
1: لو شخص أذاكي من غير ما يقصد،
0: أكيد سامحه يعني.
1: هل سهل بهالسهولة؟ أكيد رح أسامحه. هل سهل لما حد يسيء لك بغض النظر قاصد ولا مش قاصد؟ هل سهل عليك تسامح؟
2: ممكن حسب نوع الإذاء اللي هيسأل، يعني لو جامدة لازم أعرف الأسباب ولازم أعرف إيه اللي عمل فيه كده.
1: هل رح تقعد معاه؟

0: تسأله؟
1: أكيد طبعاً لازم طبعاً. لازم عشان ما أقدرش.
0: ولا رح تغضب وتاخد موقف وتتمنى له
2: هقدر أن أنا أقعد مع الحد ده وأسأله يعني
0: هو أذاك وانصدمت هل رح تروح تقعد معاه تسأله عن الأسباب؟
1: لو أقدر أن أنا أقعد معاه أقعد معاه طبعاً وأكلمه وأقول له إيه ليه عملت كده؟
3: أكيد لازم
1: لازم أعرف هو عمل كده ليه؟
4: ولو اقتنعت سامحه
1: سامحه
0: ولو أنت كنت محل شخص أسأت لحد من غير ما تقصد
1: لازم أنا أروح له بقى ساعتها لازم أنا أروح
0: ولا بتتمنى ان هو يكون مبادر ويجي يسال
1: لا انا ما استناش لما هو اللي يجي لي انا اللي عملت الاساءه اللي فيه هو اللي اتضر مش انا فلازم انا اللي اروح
0: ولو قاصد انت الاساءه
1: لو قاصد طبعا اهرب منه
2: بس انا مش حاسه ان ده بيحصل يعني
0: صح كتير بنسيء لناس حتى يعني واحنا مش قاصدين وممكن عارفين ان هو مجروح بس ما بنروح بنعتذر
3: لا بيحصل طبعا لازم الانسان بيحس دايما يعني حتى ضميره اكيد يعني برضه بيبقى فيه حته للضمير يعني
0: طيب تعالوا مع بعض نسمع في حد رح يجاوب لنا على السؤال
5: لو بتحس بنوع من الرضا والانبساط لما شخص غتت او دمه تقيل او بيعمل مشاكل لو شخص زي كده وقع في محنه او في مشكله وبتحس بالرضا من جوه فده بيدل على ايه اللي جوه قلبك انت بيقول ان قلبك فيه كبرياء كبرياء هنا معناه ايه معناه أنت بتاخد مكان ربنا ربنا هو الديان الوحيد هو الوحيد اللي من حقه أنه يحكم على أي شخص أو أن يقول أن أي شخص يستاهل حاجة بيمر بيها لما بتحكم على الشخص ده أنت بتاخد مكان ربنا الكتاب المقدس بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا لا تقضوا فلا يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم الكتاب المقدس كمان بيقول أن بنفس المقدار اللي هندي بيه حكم وإدانة وشماتة في الناس هيرجع علينا حكم وإدانة وشماتة بل بالعكس هيرجع علينا متضاعف فكر معايا كده في بذرة البرتقال لو زرعت بذرة البرتقال دي هنا هتطلع لك شجرة والشجرة مش هترجع لك بذرة هترجع لك برتقال كتير جدا يعني هيرجع ليك متضاعف ده اسمه قانون

0: تعالوا نفكر مع بعض في السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول الزواج رباط مقدس سماوي، لكن لو كان الأهل على طول بيتخانقوا، وهذا شيء مش أحلى شيء للولاد طبعا، إلى أي مدى بتعتقد وبتعتقدي إنهم لازم يتطلقوا أو ينفصلوا؟ لو بتقول إنهم لازم ينفصلوا أعطيني جوابك 100%، لو بتقول إنهم يعيشوا مع بعض حتى هم بيتخانقوا أعطيني 0%. هعطيكم 10 ثواني وبعدين رح نشوف الأجوبة مع بعض. فكر معي، لو الأهل بيتخانقوا على طول ينفصلوا أو يتطلقوا والله يضلوا عايشين بخناقه بصوت عالي؟ شوف الإجابات. طيب دينا وساندرا رح نسمع ليش آرائكم محايدة. ماجد أنت بتقول يتطلقوا، أقرب إنهم يتطلقوا، لكن جان بتقول يعيشوا مع بعض حتى في وسط خناق. ماجد إيش وجهة نظرك؟
1: وطبعا ما فيش حياة من غير خناق أو خلاف في الآراء، بس لدرجة معينة. لما بتكتر دي لازم انفصال، لما بتكتر قوي ما اعتقدش ان هيبقى فيه تبقى حياة لطيفة يعني.
0: اوكي رح اسمع ساندرا ودينا، لكن بدي جان اسمع وجهة نظرك المعاكسة لماجد.
2: انا من لو في مثلا انا بتكلم، لو هما الخلافات بينهم قوية ممكن نرجع للأهل، والده والدته كده يعني، الناس الأكبر شوية، لأن ممكن تبقى الخلافات على حاجات بسيطة. ولو خلافات قوية أو ممكن برضه نعمل حساب إن في أولاد، فده طبعا لازم في الحالة زي دي لازم الأسرة تبقى تفضل موجودة.
0: يعني حاسس إنه لازم حد من الأهل يضحي عشان الأولاد؟
2: بالظبط.
0: أوكي ساندرا.
3: حاسها مش فارقة، يعني حاسة إنه وهما بيتخانقوا، لو إحنا هنتكلم بقى على الأولاد نفسهم، وهما بيتخانقوا الأولاد مش هيطلعوا سويين، يعني مش هيطلعوا نفسيا مظبوطين، وبرضه لو اتطلقوا برضه نفس الحكاية، فحاسها مش فارقة.
2: بس في اختلاف يا ساندرا، مثلا والاب والام موجودين غير ماما مش موجودين خالص.
3: لا ما هو ممكن موجودين وبرضه تلاقيهم كل واحد بيسخن الاولاد على التاني، او الخناقات اللي هم بيشوفوها دي هتحطم صورتهم قدامهم.
2: مش للدرجه، لان ده ابنه وده ابني، فما ينفعش.
0: هذا اللي بيحصل يا جان،
3: ده بيحصل فعلا،
0: وانا بيسخنوا بعض على الطرف التاني. دينا
2: برضه ممكن.
4: انا مع ساندرا، متفق مع ساندرا، لان هو لو قدروا يتفقوا مع بعض كويس ان هم يكملوا حياتهم مع بعض من غير خلاف مع اولادي، يعني قدام الاولاد، يعني ممكن يختلفوا مع بعض بس بينهم وبين بعض، لكن لو زادت وكده خلاص ينفصلوا احسن، يعني علشان كده كده برضو الاولاد نفسيتهم هتتعب كده كده كده.
0: طيب بدي اسال سؤال بطريقه ثانيه، لو كان هدول الاهل بيتخانقوا عشان ما نكون مستسهلين القرار، لو كانوا هدول الاهل هم اهلك واهلك، هل رح تستسهل تقول لهم اتطلقوا؟
1: اكيد لا.
0: كامل؟ ماجد؟
1: اكيد
0: لا. اختلف الرأي لأن هدول أهلي. ساندرا؟
3: بصي يعني أنا حاسة إنه يعني القرار ده بتاعهم هم شوية، يعني أنا كده كده هبقى متضايقة إن هم قاعدين طول النهار بيتخانقوا قدامي، هرتاح من الخناقات لو اتطلقوا، لكن مش هرتاح إنه مثلا عايزة أشوف بابا مثلا وأنا عايشة مع ماما، فهعمل إيه؟ طب ما أنا متضايقة، ماما تقول لي لا مش هوديكي، او لا ما تروحيش، او ما برضو يعني دي هتضايقني ودي هتضايقني، بس الاختلاف ده ايه اللي هيضايقني وده ايه اللي هيضايقني، فحاسه مش فارقه برضو
0: مش فارقه حتى لو كانوا اهلك. دينا
4: انا لو كان يعني هم اوكي هم عمالين بيتخانقوا دوشه وازعاج، وفي نفس الوقت الاعصاب كل البيت تعبانه، يعني فممكن ينفصلوا. اوكي ممكن هشوف ده، بس هم مش سهل ان هم يبقوا مع بعض، او مش كويسين خلاص مع بعض خلاص، يعني
0: احسن انهم ينفصلوا. طيب تعالوا مع بعض نسمع راي مختلف. يمكن
5: انا عايزه اقول لكم في الاول ان الطلاق ده مش مشيئه ربنا على الاطلاق، ولو في كابل طول النهار عمالين يتخانقوا ويتشكلوا مع بعض، في مشوار كبير يقدروا يمشوه، اولا في علاقتهم مع بعض من ناحيه التضحيه ومن ناحيه الغفران ومن ناحيه سكه كلها يتطوروا فيها عشان يبنوا علاقه اتنين مع بعض. في كمان مشوره يقدروا يروحوا لحد يقدر يساعدهم لما يكون عندهم مشاكل، يقدر يمشي معاهم سكه يعلمهم ازاي يفكروا في افكار بعض، ازاي يتحدوا في حاجات، لو عندهم مشاكل جنسيه يقدر حد يساعدهم، لو عندهم

افكار تعباهم، يقدروا يمشوا هم في سكه مع ربنا عشان يقدروا يقربوا من ربنا فيقدروا يساعدوا بعض. في سكك كتيرة، التحدي انت مستعد تمشي السكة ولا هتختار الاختيار السهل؟ طلاق سهل، اي حد هيقول يلا نطلق سهل، لكن الصعب انك تختار انك انت تمشي سكة فيها تضحية وغفران واتحاد بشخص الاخر للاخر.

ربنا عايز يكلمني بانه يشرح لي او يوريني حاجه جديده انا عمري ما شفتها قبل كده، فاقدر اعمل اختيارات مبنيه على ان انا شفت اللي ما شفتوش قبل كده، او اكتشفت حاجه او شفت معنى جديد، مش انه يأنب لي ضميري او انه انفعل عاطفيا او حاجه عاطفيه، مش دي طريقته. في ايه في العهد الجديد فيها تفكير، هي مبدأ كونسبت بالانجليزي، انا بحب مبادئ قوي لانها بتفهمني طريقه تفكير ربنا. الايه بتقول ايه في انجيل متى 9 صح 9 عدد 16، اسمع: ليس احد يجعل رقعه من قطعه جديده على ثوب عتيق، لان الملء ياخذ من الثوب فيصير الخرق اردأ. يعني ايه؟ يعني لو واحد هدومه الثوب بتاعه ادم، ولانه ادم جدا ابتدى يبقى فيه مقطع، يبقى فيه رقعه هنا يعني مقطع. بيقول ايه؟ ما ينفعش انك انت تجيب

قماش جديد وتقعد ترقع بيه الخرام اللي عندك، لان ساعتها القماش ده هيشد على الخياطه وهيعمل قطعات تانية، فمش هينفع، هيفضل الثوب اوحش من الاول، مش هتعرف تصلحه. فيقول ايه؟ فيصير الخرق اردق. احنا بنعمل كده روحيا. هو هنا مش بيتكلم عن الاقمشه، يعني هنا مش بيخاطب الترزي مثلا، واحد ترزي، هو بيكلمني انا، بيكلم حاجه بيقول لي ربنا ما تعملهاش. في مثلث مشهور قوي بنلف فيه روحيا، ناس كتير قوي تلف فيه. فوق في المثلث ده هتلاقي كلمه مش مركز. انا ممكن اوقات في حياتي ابقاش مركز قوي روحيا، بعمل حاجه معينه، بدرس، بشتغل، عندي احلام، عايز احقق حاجه، مشغول في علاقات، مش مركز. ويجي في وقت معين احس ان ربنا بيكلمني واخش في الجزء اللي تحت اللي هو اقتنعت هتحسن. ايوه خلاص فهمت، هتحسن، هعمل حاجات احسن، هقلل حاجات غلط بعملها، هتوب، هروح الحته الفلانيه اكتر، هروح الحته العلانيه اقل، هعمل كده اكتر، هعمل كده اقل. ده ترقيع. ده اللي الكتاب بيقول لي في انجيل متى، ربنا بيقول لي ما تعملوش. لما برقع كده بجيب الحاجات الحلوه واحاول احطها على الثوب القديم بتاعي واقعد اعمل رقع، بيوصل بالظبط زي ما الكتاب قال، يقول لك فيصير الرداء ده يبقى اردق، حاله اردق، اللي هي في الدايره الثالثه، محبط. لان انا بحاول اتحسن ما بعرفش فبأحبط، فاقعد الف كده مش مركز. ايوه اقتنعت هتحسن، محبط، مش مركز. وفي ناس جدعه بقى يجي في وقت يقول لك انا مش لاعب اللعبه دي خالص، انا هفضل مش مركز. وفي ناس فضلت محبطه. ربنا عايز يطلعني من المثلث ده، فبيقول لي في الايه بيقول لي ما ترقعش. طب اعمل ايه؟ ارمي الثوب بتاعك، انا اديك ثوب جديد. يعني ايه ارمي بقى الثوب بتاعي عمليا عشان يبقاش كلام نظري؟ يعني اعمل ايه؟ يعني يا رب انا مقتنع ان مفيش حاجه في اللبس ده حلوه هحافظ عليها، فعايز احافظ عليها واعالج المشاكل، فافضل لابس اللبس لان في حاجات حلوه، لانه ده انا ودي الجمال اللي فيا، وافضل اعالج المشاكل واحافظ عليه. لا، لازم كله يترمي. عارفين بتعرف امتى ترمي ثوبك عشان تاخد الثوب الجديد؟ امتى؟ لما اكون اتاكد ان الثوب ده ما يترقعش، وكل ما هرقعه هيبقى حاله اوحش بعدها. ساعتها بقول خلاص ما بيتصلحش، ده بيتبدل، ومقالعه ورميه. اقول له يا رب خد كل حاجه فيا، خد الحلو قبل الوحش، خد الحته القماشه اللي مش مقطوعه قبل ما تاخد الحته المقطوعه، خد كله، اديني جديد. انا موافق تغير شخصيتي، انا موافق تغير حاجات فيا، ما انت هتلبسني لبس جديد، انا بديك نفسي. ربنا عايزني اديله نفسي، مش عايزني اتحسن، عايز اديله كل حياتي الحلو والوحش، مش عايزني ارقع الخرام اللي فيها بقماشه جديده، لاني بقى دايما هفشل، دايما هاحبط. ما ترقعش، اقلع الثوب كله عشان يديك واحد جديد.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

كان. أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. كنا انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس، وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة كل أسفار الكتاب المقدس سفرا سفرا. كل الحلقات والأسفار السابقة ستجدها موضوعة على الويب سايت كلكتاب.com، وكمان على اليوتيوب ممكن تنزلها وتعمل لنفسك مكتبة. لكن حلقة

0: يوم والحلقة اللي جاية واللي بعدها خصصناها لمراجعات سريعة. ففي حلقة اليوم سوف نقوم بمراجعة سريعة لسفر الرؤية، الحلقة القادمة مراجعة سريعة للعهد الجديد، ثم الحلقة الأخيرة بعد القادمة ستكون مراجعة سريعة لكل أسفار الكتاب المقدس. أشجعك أنك ترافقنا في هذه الحلقات الثلاث. خليني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو دايما، الاخ يوسف رياض. اهلا بك اخ يوسف.
1: اهلا بك يا حياة،
0: مشرفنا،
1: ربنا يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف، اهلا وسهلا بكم اخ يوسف. زي ما قلنا في المقدمه، نحن بصدد مراجعه سريعه لسفر الرؤيه. حتى سفر الرؤيه لو هنعمل مراجعه سريعه محتاجين عشرات الحلقات،
1: صحيح،
0: لانه غني جدا. لكن ربي يعيننا في حلقه واحده، يعني ندي كده الاوت لاينز لهذا السفر. وابتدي بالسؤال الاول، ايه طابع سفر الرؤيه؟
1: علينا أن نفهم أنه سفر نبوي، وده كلام أول فقرة من هذا السفر، أقوال نبوة هذا الكتاب. يبقى هو سفر نبوي مش تاريخي، لأن عدد كبير فسروا هذا السفر تفسيرا تاريخيا، وهنا طبعا ما جانبهم الصواب، لأنه سفر نبوي ثم أيضا رمزي، لأنه بيقول لنا بيّنه، show it by signs، يعني أظهره بآيات، لأنه بيكلمنا عن أشياء هتحدث بعد 2000 سنة، وبيكلمنا عن حاجات سماوية وحاجات جهنمية. كيف يستخدم المفردات؟ اضطر إلى أن يستخدم لغة الرمز. ثم هو سفر قضائي في المقام الأول، ولذلك هو مكروه من الشيطان ومن أتباع الشيطان. لكن كون النعامة تدفن رأسها في الرملة وتقول أنا مش شايفة صياد، ده ما بيغيرش من الواقع في شيء. فهناك دينونة ستنصب على كل من تهاون ورفض الرب يسوع المسيح، بالإضافة إلى أن طبعا في بركات وسعادة سماوية. أقول إنه سفر الويلات، لكنه أيضا سفر التطويبات، 7 تطويبات في السفر، وسفر الهللويات. فلا ترد كلمة هللويا في كل العهد الجديد إلا في سفر الرؤية.
0: تمام، يقولون أن سفر الرؤية سفر مختوم، يعني صعب أنك تقرأه وتفهمه. هل هو سفر مختوم فعلا؟
1: في آخر أصحاح رؤية 22 لا تختم، في أول كلمة في السفر إعلان يسوع المسيح، فهو إعلان. لكن طبعا احنا عارفين مين اللي وراء الإيحاء بأن هذا السفر غامض وصعب ما تقرهوش. طبعا زي ما قلنا من شوية، الشيطان وأعوان الشيطان الذين يكرهون أننا نعرف مصيرهم الأبدي.
0: تمام، أستأذنك تدينا فكرة عامة عن التقسيم لهذا السفر، أقسام السفر إيه؟
1: يعني الآية 19 من الأصحاح الأول أعطتنا مفتاحا رائعا لفهم هذا السفر، وبدونه يتعذر علينا فهم هذا السفر. رؤية 1:19، أكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. وأول كلام في السفر إعلان يسوع المسيح، أعطاه لعبيده ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. التقسيم الثلاثي هو ما رأيت، ما رآه يوحنا اللي جف في أصح 1:19، يقصد به منظر الرب القضائي في رؤية 1 بدءا من 12 لآخر الأصحاح. ما هو كائن هو رؤية 2 و3، الرسائل الموجهة إلى 7 كنائس التي في آسيا. لما نوصل لأصح 4 بعد ما هو كائن يقول لنا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الذي يتكلم معي قال اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. يبقى أصح 1 ما رأيت، أصح 4 ما لابد أن يصير بعد هذا، رؤية 2 و3 يمثل ما هو كائن، فترة الكنيسة لمدة 2000 سنة.
0: فترة الكنيسة لمدة 2000 سنة. هسا اسمعك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
2: سفر رؤيا هو سفر له جاذبية خاصة بين أسفار العهدين القديم والجديد. يقدره كل الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد، وينجذب إليه كل الشغوفين بهذه الكلمة النبوية الذين ينتبهون إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. وكيف لا يكون ذلك؟ ألا يتضمن هذا السفر التعبير أنا آت سريعا 4 مرات؟

ونحن في هذا السفر رأينا كم أصبح هذا اليوم أقرب مما كان حين آمنا، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. هذا السفر لا يقدم لنا المسيح الآتي فقط، بل المسيح المنتصر. إننا في هذا السفر نرى نهاية الأمور، وهي بكل يقين أفضل من بداياتها.

0: عرفنا دلوقتي ان سفر الرؤية سفر رمزي، يا ترى ناخد كل السفر في الصورة الرمزية ولا في حاجات حرفية؟
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: في مبدأ تفسيري مش بس لسفر الرؤية، وإن كان يصلح لسفر الرؤية لكن أيضا يصلح لكل الكتاب، أن ما يفهم حرفيا لا تبحث عن معنى آخر إذا كان لا يتعارض مع باقي أجزاء الوحي ولا يتعارض مع المنطق السليم.
1: تمام.
2: لأن طبعا الله مش بيكلمنا كلام كلامي.
1: تمام. يا ريت حضرتك تديني فكرة عامة عن يعني عن ال 22 أصحاح، كل أصحاح موقعه إيه وبيتكلم عن إيه في فكرة يعني.
2: أصحاح واحد أدانا مقدمة، والمقدمة جميلة، إنه بعد ما عرفنا إنه ده سفر قضائي في دينونات، لكن ما أجمل عدد 4، يوحنا إلى 7 الكنائس التي في آسيا نعمة لكم وسلام. يعني هتكلم عن دينونات كثيرة، بس انتوا لأ، انتوا ليكم نعمة وليكم سلام من الله المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس. بعد المقدمة بيكلمنا عن ما رأيت زي ما أشرت في التقسيم الثلاثي، رؤية 1-19 التقسيم الثلاثي، ما رأيت مشهد الرب كابن الإنسان في وسط السبع المناير. رؤية 2 و3 كما فهمنا بيكلمنا عن ما هو كائن، فيوجه خطابات إلى ملائكة السبع الكنائس. الملائكة ديت الكنائس ديت كانت موجودة في العصر الرسولي، لكن من طابع السفر النبوي، ولأننا أتينا في آخر فترة الكنيسة لما المفسرين راجعوا الكنائس السبعة ديت والرسائل ليها مع تاريخ الكنيسة، ووجدوها في منتهى المطابقة نظرا لطابع السفر النبوي ونظرا للتقسيم الثلاثي، أن رؤية 2 و3 بيكلمنا عن ما هو كائن.
1: تمام.
2: لما نوصل لأصح 4، انتهت فترة ما هو كائن، 4 و5 نقدر نقول تمهيد للقسم النبوي. أصح 4 نسميه أصحاح العرش.
1: أيوة.
2: حيث يرد فيه كلمة العرش 14 مرة. ثم أصح 5 نقدر نسميه أصحاح الحمل، لأول مرة نقرأ عن الحمل الذي سنقرأ عنه في بقية السفر 28 مرة.
1: تمام.
2: في أصح 5 أول مرة، فأصحاح 5 هو سفر أصحاح الحمل أو أصحاح السفر المفتوح.
1: تمام. 4 أصحاح العرش و5 سفر الحمل أو أصحاح الحمل،
2: والاثنين دول تقديم للقسم النبوي.
1: تمام.
2: من أصحاح 6 و7 و8 بيكلمنا عن الخطوب السبعة، وفي بالمناسبة 3 مجموعات من الضربات سباعية.
1: تمام.
2: 7 خطوم وبعديها 7 أبواق وأخيرا
1: 7 جماد.
2: 7 جماد.
1: تمام.
2: يبقى دول الضربات أصحاح 6 و7 و8 بيكلمون عن الختوم السبعة.
1: تمام.
2: نلاحظ ان بين الختم السادس والسابع في ما يسميه البعض ما بين قوسين.
1: تمام.
2: يعني ما
1: جملة اعتراضية.
2: جملة اعتراضية، يعني بعد الختم السادس ما تكلمناش على طول على الختم السابع. أي. لكن في أصح بأكمله بيكلمنا، البعض سماه في الغضب أذكر الرحمة.
1: تمام.
2: ففي غضب لكن في رحمة، رحمة للأصباط الاثناشر 144,000 هيخلصوا كل سبط منهم 12,000. ثم في القسم الثاني بيكلمنا عن جمع كثير ما حدش قدر يعده من جميع القبائل والشعوب والأمم والألسنة. مين دول؟ قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل. ده أصحاح 7.
1: تمام. بعد كده
2: لما نوصل لأصحاح 8 الختم السابع، لكن اكتشفنا أن الختم السابع هو يحتوي هذا الختم السابع على الأبواق السبع.
1: تمام.
2: ونقرأ عن 4 أبواق في رؤية 8. رؤية 9 بنقرأ عن بوقين 5 و6، وبعدين ما بين البوق 6 والبوق 7.

0: قم لاعتراضية
1: قم لاعتراضية أخرى تمام. زي ما شفناها بين الختم السادس والختم السابع تمام. الجملة الاعتراضية دي فيها إيه؟ فيها أصح 10 نقدر ندي له عنوان السفر الصغير
0: تمام.
1: وأصح 11 بيكلمنا عن الشاهدين في مدينة أورشليم اللي حيظهروا بعد اختطاف الكنيسة وفي فترة الضيق العظيم
0: تمام.
1: القسم الثاني من رؤية 11 بدءا من عدد 15 البوق السابع الذي فيه نهاية هذا العالم
0: تمام.
1: نهاية تاريخ أزمنة الأمم
0: تمام.
1: يملك الرب الإله.
0: البوق السابع أيضا يشتمل على
1: الجامات
0: الجامات ودي السلسلة الأخيرة من الضربات
1: بس دي لسه نقراها في أصحاح 15
0: تمام. أنا قصدي طابع الضربات
1: بالضبط إيه؟ لكن أصحاح 12 و13 نقدر نسميهم عدوان ثلاثي
0: تمام.
1: في أصحاح 12 نزل الشيطان من السماء إلى الأرض وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا لتبدأ فترة من أصعب فترات التاريخ. لا مش من أصعب أصعب
0: صحيح
1: لأن الرب نفسه قال أنه ضيق لا كان زيه ولا حيكون زيه
0: تمام.
1: فالضيقة العظيمة تبدأ من أصحاح 12 بسقوط الشيطان
0: وده
1: من السماء
0: منتصف أسبوع الضيق
1: وده منتصف أسبوع الضيق. رؤية 13 بيكلمنا عن أشر شخصيتين هم اللي حيفتتحوا بحيرة النار المعدة لإبليس حيدخلوها قبل إبليس بألف سنة
0: تمام.
1: الشخصيتين دول هم الوحش والنبي الكذاب
0: الزعيم السياسي والزعيم الديني
1: بالضبط
0: تمام.
1: الزعيم السياسي من روما والزعيم الديني من أورشليم من اليهود
0: تمام.
1: بعد كده أصحاح 14 أسميه الرد السباعي على العدوان الثلاثي. ففي سبعة أقسام في رؤية 14 كأن الرب مش واقف مكتوب في الأيدي رغم أن الزمن عصيب وشرير جدا لكن له بقية له بقية أمينة. ويختم الأصحاح بضربتين خطيرتين لما بيكلمنا عن المعصرة
0: الحصاد والمعصرة
1: الحصاد والمعصرة
0: تمام.
1: الحصاد أولا دينونة مميزة ثم المعصرة دينونة كاسحة شاملة. تعبير في منتهى الرعب لما يقول وصل الدم إلى لجم الخيل يعني أكثر من متر
0: تمام.
1: عشان لجام الخيل بكل 1600 غلوة يعني من أول هرمجدون لغاية أدوم
0: تمام.
1: والبصرة في الجنوب
0: تمام.
1: كل دي يعني شيء مرعب مرعب.
0: أصحاح 15
1: أصحاح 15 هيبتدي يكلمنا عن الجامات السبعة لكن تفصيلات الجامات هتبتدي من أصحاح 16 لكن هنا بيكلمنا عن نظرة شاملة عن الجامات وأدي فكرة عن الجام عاملة زي السلطانية غير القنينة. القنينة عشان تصب محتوياتها
0: تاخد
1: وقت طويل
0: تمام.
1: لكن السلطانية اللي هي بيسميها هنا جام لما تنسكب
0: سرعة
1: بسرعة وكمية أكبر
0: تمام.
1: وده تدل على شدة الضربات في ذلك الزمن
0: وسرعة التنفيذ
1: وسرعة التنفيذ يعني أيام سودة لكن دي أصعب أيام من الأيام السودة كلها
0: تمام.
1: في أصحاح 16 بيكلمنا عن الجامات السبعة طبعا هنقرأ عن السبعة الجامات في أصحاح 16 وبرضو بين الجام السادس والجام السابع وقفة لالتقاط الأنفاس لما يكلمنا مثلا في عدد 15 ها أنا أتي كلص. وطبعا الرب مش هيجي للكنيسة كلص لا طبعا هيجي للكنيسة كعريس لكن هيجي للعالم الغافل اللاهي هيجي لهم كلص. وطبعا مجيء اللص ده مجيء غير مرحب به
0: تمام.
1: غير متوقع مع ان ياما بنقول ان الرب جاي لكن العالم مش بياخد الكلام ده بمأخذ الجد. فالمسيح جاي لهم باعتباره لص وبعدين يقول طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. كلمة هرمجدون كلمة عبرية زي ما بيقول لنا هنا ومعناها الحرفي جبل الذبح
0: تمام.
1: بمعنى أن كل من يأتي إلى هذه الموقعة مش راجع بمعنى أن كل اللي موجودين في هذه الحرب محدش منهم حيعود إلى بلاده. وحنقرأ عن تفصيلات هذه الموقعة الرهيبة في رؤية 19 والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه. بمعنى أنه مش محتاج يمسك سيف في إيده ويقطع رقابيهم مع أنهم يستحقهم لكن كلمة واحدة
0: تمام تمام
1: سيف خارج من فمه لأن كلمة الله أمضى من كل سيف ذي حد.
0: ونفكر أحبائنا المشاهدين أنه موقعة هرمجدون هي ذاتها دينونة المعصرة
1: تمام.
0: وهي دينونة شاملة كاسحة ضد كل

0: لجيوش الأمم اللي تيجي علشان تعمل حرب في هذه المكان في هذا المكان هرمجدون. تمام،
1: يعني هذا نوع الحصاد دينونة مميزة على الشعب الأرضي،
0: الشعب الأرضي اللي هو الشعب اليهودي،
1: اليهودي. والمعصرة دينونة كاسة على كل الشعوب، على كل الجيوش التي أتت زحفت على أورشليم، هتبقى هي موقع الأحداث.
0: تمام.
1: بص يقول لنا إيه في الجام السادس، يقول كده: ورأيت عدد 13 من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانع آيات.
0: تمام.
1: بتعمل إيه؟ تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة. على فكرة في الحرب العالمية الأولى، هي عالمية بس مش كل العالم اشترك فيها، وفي الحرب العالمية الثانية مش كل العالم اشترك فيها،
0: دي كله هيشترك،
1: دي كله هيشترك.
0: تمام،
1: مش كده؟ وبعدين يقول: فجمعهم لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على
0: كل شيء.
1: كل شيء. ده رؤية 16 17 و18. وحدة واحدة دينونة بابل.
0: تمام.
1: بابل هي ما سينتج عن المسيحية بعد اختطاف الكنيسة،
0: وهي ليست بابل الحرفية الجغرافية في العراق.
1: لا.
0: تمام.
1: البابل الحرفية الجغرافية في العراق دي يقول لنا في إشاعة 13 أنها دمرت ولن تبنى إلى دور فدور،
0: لن تبنى كإمبراطورية عالمية.
1: لن تبنى حتى كمدينة.
0: تمام.
1: خلاص انتهت.
0: تمام.
1: دي قضاء الله حل عليها.
0: تمام.
1: لكن هنا نظام دينه، عشان كده يقول سر بابل العظيم، مش بابل، سر. لو كان مقصود بها بابل المدينة بتاعت سهول شنعار، السر اللي في كده، لكن سر لأنها مش مقصود بها دي، لكن نظام ديني. ولاعتبر أن النظام الديني بابل لأن أول ديانة وثنية كانت في بابل.
0: طيب، وانتقلت الوثنية من بابل وتسربت إلى النظام الديني. وتخلى هذا النظام عن المسيح.
1: بالضبط.
0: فدعيت المسيحية الإسمية.
1: تمام. المسيحية تحت مظلتها أيضا بقية الديانات العالمية، كله هيبقى مظلة واحدة. هذه هي بابل، نقرأ عن خرابها دينيا في أصحاح 17، خرابها عمرانيا في أصحاح 18.
0: تمام.
1: يبقى أصحاح 17 و18 تزول بابل.
0: تمام.
1: ولما تزول بابل يجي في أصحاح 19 أربع هللويات.
0: أيوه.
1: متتالية، لأن الرب دان الزانية العظيمة وانتقم لدم عبيده من يدها.
0: تمام. قبل ما نكمل أصحاح 19، اسمح لي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: تفضل يا اخي يوسف. اصح 19
1: اصح 19 زي ما قلنا فيها هللويا اربع مرات، اتنين بالارتباط بدينونة بابل ودخانها يصعد الى ابد الابدين. لكن مش بس النكد ده اللي نقول عليه هللويا، لكن كمان في هللويا فانه قد ملك الرب الاله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لان عرس الخروف عرس الحمل قد جاء. هنا بقى مشهد رائع في السماء، عرس الحمل، الحمل الذي تألم وصلب وأهين لأنه بيحبنا جاي اليوم اللي فيه يستلم عروسته. وهنا بنشوف العرس بتاع الحمل وأيضا طوبة للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل.
0: تمام.
1: بعد العرس يبدأ الظهور، ونفكر المشاهد أن كلمة ثم رأيت اللي جت في عدد 11 من أصحاح 19 دي أول واحدة رأيت، لكن بعد كده رأيت رأيت رأيت تسع مرات إلى أن نصل إلى الحالة الأبدية، رأيت أورشليم الجديدة نازلة من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجل. في رؤية 19 أول مشهد من ثم رأيت، رأيت السماء مفتوحة، هذا هو الظهور اللي زي ما عرفنا أنه أهم أحداث الأرض. لماذا أقول أهم أحداث الأرض؟ لأن ولادة المسيح مهمة، لكن مين درى بيه لما تولد؟ لأن موت المسيح مهم، لكن مين درى بموته لما مات؟ ومين بيقول كده لغاية النهاردة في من ينكر لا ما ماتش ولا تصلبش؟ قيامة المسيح رائعة، لكن مين شافه بعد ما قام؟ صعود المسيح رائع، ما شافوش غير التلاميذ. مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة رائع، لكن مش هيحس بيه غير المؤمنين اللي هيتاخدوا للسماء، والباقيين هيحسوا بغياب ناس، لكن مش حاجة أكتر من كده. لكن ظهور المسيح خليني أسأل، مين مش حاجة؟

0: يحس بي
1: ستراه كل عين
0: ستراه كل عين. تمام. عشان كده ده أهم الأحداث. ثم نظرت السماء مفتوحة وفرس أبيض دخل المرة الأولى على حمار وجحش بن أتان، لكن المرة دي طالع من السماء راكب على فرس، والفرس ده بيستخدم في الحرب. عشان كده يقول وبالعدل يحكم ويحارب. المرة الأولى جاء عارضا السلام عليهم فرفضوه لخسارتهم وويلهم، لكن المرة التانية جاي مش عشان يعرض نفسه تقبلوني ولا لا، لكن لكي يفرض نفسه، والويل كل الويل لمن لم يتب، والبركة كل البركات لمن قبله ربا ومخلصا على حياته.
1: طبعا نفكر أحبائنا المشاهدين أن مجيء المسيح لأخذ الكنيسة ده الرجاء المبارك، وده اسمه مجيء الرب لأجل القديسين.
0: أيوة.
1: ومجيء الرب مع القديسين وده الظهور وسترى. أيوة. كل عين.
0: أيوة.
1: وبين المجيئين في 7 سنين، وده صح. الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال 70 الواردة في سفر دانيال أصح 9، عشان نقدر نفسر الكتاب بالكتاب.
0: تمام. اتفضل. وأضيف أيضا أن ظهور المسيح مجيئه للعالم لكي يحكم ويدين يملأ أصفار العهد القديم.
1: تمام.
0: لكن لا ذكر إطلاقا للاختطاف، والسبب واضح، لأن الكنيسة أساسا مش موجودة في العهد القديم.
1: سر.
0: سر. وبالتالي فإن مجيء الرب لأجل كنيسته لأخذها أيضا مش موجود في العهد القديم، لأنه أيضا
1: سر.
0: سر كورنثوس الأولى 15:51 هو ذا سر أقوله له.
1: تمام.
0: بعد الظهور بيكلمنا بقى عن حاجتين خطيرتين. عشاء الإله العظيم كان فيه في السماء عشاء، مش كده؟ عشاء عرس الحمل. لكن على الأرض عشاء الإله العظيم لكل من، لكل الجيوش بقى اللي احنا حكينا عنهم من شوية، اللي دمهم يوصل إلى لجم الخيل. طب ولحمهم؟ لا، لحمهم ده حياة نعم الوليمة، بس لمين؟ للطيور بتاعت السماء اجتمعي لتأكلي لحوم ملوك ولحوم قوات ولحوم خيل والراكبين عليها. تمام. ولحوم الكل كبير وصغير حر وعبد.
1: العشاء العظيم وعشاء الإله العظيم هو ذاته دينونة المعصرة.
0: تمام.
1: هو ذاته موقعة هرمجدون.
0: أيوة.
1: تمام.
0: تمام. تفضل. وبعدين بنشوف بقى حاجة أخيرة في أصحاح 19، رأيت الوحش والنبي الكذاب والملوك اللي معاه في منتهى الحماقة عايزين يحاربهم الرب يسوع المسيح. مش قتلناه المرة اللي فاتت؟ مش لما جه قتلناه؟ طب ما نكررها. لا، المرة اللي فاتت كان جاي لكي يصلب، وكان جاي متواضع، كان جاي مش مستخدم قوته، في الرمز ممسك في الغابة بقرنيه، لكن المرة التانية جاي لكي يدين ويحكم. وعشان كده ألقي القبض على الوحش والنبي الكذاب حيين وطرح في بحيرة النار كأول من يدخلها، مع أنها مش معمولة للإنسان، معمولة لإبليس وملائكته.
1: تمام.
0: والباقون قتلوا بسيف الخارج الراكب على الفرس الخارج من فمه، وشبعت الطيور من لحمه.
1: ثم بعد ذلك
0: ده أصح 19، أصح 20 أصح رائع بقى بيكلمنا عن الملك الألفي وعن دينونة الأموات.
1: طيب لحظة واحدة ناخد سؤال من الضيوف فيما يتعلق بالجزئية دي.
2: احنا بس كنا محتاجين نسأل على الملك الألفي ده، هل روحيا ولا حرفيا؟
1: طابع الملك الألفي روحي ولا حرفي؟
0: يعني هو في مشكلتين في مسألة الملك الألفي، البعض ينكره نهائيا والبعض يقول مش 1000 سنة. وأرد على الفكرتين دول. أولا هو حرفي؟ طبعا حرفي. نحن قرأنا عن آلام للمسيح
1: حرفيا
0: وفسرناها حرفيا، وهي ما تتفسرش غير حرفيا. يعني مثلا المسيح يولد في بيت لحم، تفرق معانا إيه؟ يتولد في بيت لحم ولا المدينة اللي بعدها ولا تفرش، مش كده؟ لكن الكتاب قال في بيت لحم، لازم يتولد في بيت لحم. وعشان كده حدث اكتتاب، واللي في الجنوب راح الشمال واللي في الشمال رجع الجنوب. ليه؟ عشان تتم هذه النبوة أنه يولد في بيت لحم. لما المسيح مات صرخ النطق الخامس من فوق الصليب أنا عطشان. ليه؟ عشان تتم نبوة صغيرة بتقول وفي عطشي يسقونني خلا. إذا كانت الآلام تمت حرفيا
1: فقبوا يدي ورجلي
0: بالضبط، فقبوا ده حوالي 330 نبوة تمت في ال 24 ساعة الأخيرة بس، تمت أكثر من 24 نبوة كلها عن آلام المسيح. لما يجي يكلمنا عن أن كل الأرض تتعبد وتسجد له نقول لا مش هيحصل، يعني ده سقم في التفسير. أولا الآلام تمت حرفيا، والأمجاد لابد أن تتم حرفيا، فالنبوات تنقسم إلى الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. لو رحنا لتمثال أزمنة

0: أمم في دانيال أصح 2 يكلمنا عن 4 إمبراطوريات ممالك حرفية
1: تاريخية
0: وتاريخية. وبعدين يجي لنا في الآخر يقول لنا أنه حجر قطع بغير يدين طرب التمثال وهذا الحجر صار جبلا ملأ كل الأرض. في التفسير يقول لنا في أيام هؤلاء الملوك يقيم ابن الإنسان مملكة لا تنقرض وملكها لا يعطى لشعب آخر تدق وتسحق جميع هذه الممالك وهي تبقى إلى الأبد. فازاي تبقى الممالك اللي فاتت حرفية وتيجي مملكة المسيح؟
1: تمام.
0: ما ينفعش تضيف كيلومتر على كيلوغرام، ما ينفعش. تمام. ده حاجة وده حاجة.
1: يبقى أصحاح 20 حضرتك أشرت إلى الملك الألفي.
0: أيوة.
1: وبعدين دينونة الأموات.
0: تكلمنا
1: عن دينونة الأموات.
0: دينونة الأموات كل الأموات، إحنا نعرف إن في دينونتين تكلمنا عنهم باستفاضة عندما كنا نشرح هذا الأصحاح، دينونة الأحياء التي وردت في متى 25 ودينونة الأموات بعد 1000 سنة بالمفارقة مع دينونة الأحياء قبل 1000 سنة.
1: دينونة الأموات الأشرار.
0: الأشرار كل تمام. الأشرار لأن المؤمن الحقيقي المسيح لا يأتي إلى دينونة.
1: والأموات في المسيح قاموا عندما أتى المسيح وأخذهم معه.
0: تمام.
1: أصح 21.
0: 21 الثمان آيات الأولى بتكلمنا عن الحالة الأبدية ولا نجد شرحا للحالة الأبدية زي ما بنجد في هذه الآيات، ومع ذلك هي لا تشفي غليلنا لأن ما شرح لناش اللي فيه لكن قال لنا اللي مش فيه.
1: صحيح.
0: وفي الحقيقة اللي مش فيه ده يفرحنا جدا، لا حزن ولا صراخ ولا وجع ولا موت ولا بحر ولا لعنة ولا ليل، كل دي الأمور انتهت إلى أبد الأبدين.
1: أصح 22.
0: أصح 21 بدءا من عدد 9 بيكلمنا عن الحالة الألفية للمدينة السماوية معها الخمس آيات الأولى من أصح 22، ثم أصح 22 ختام السفر كله وختام الكتاب المقدس كله.
1: ما هو الختام؟
0: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. ده بعد ما قال أنا آتي سريعا وقلنا له أمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: أشكرك أشكرك أشكرك لأجل هذه المراجعة السريعة لسفر الرؤيا. شكرا يا أخي يوسف. شكرا ليكم، ربي يبارككم. عزيزي المشاهد، بعد هذه المراجعة السريعة لسفر الرؤيا أصلي من كل قلبي أن تفتح الشهية لدراسة سفر الرؤيا، والتقي بك في الحلقة القادمة اللي هتكون مراجعة لكل أسفار العهد الجديد، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتناولنا في الحلقات السابقة الكلام عن الله ثم معرفة الله، ونقدم فكر كالفين في كالفين إنستيتيوت، الكتابات بتاعة كالفين اللي جمع فيها أهم أفكاره، وابتدى بالأفكار المعرفة عن الله، وابتدى يتكلم عن أوليات الفكر المسيحي. فتكلم في فصل، كنا نتكلم في الفصل السابق عن شهادة المسيح للكلمة المقدسة.

يظهر أهمية الكتب المقدسة كمرشدة لنا من كلام المسيح: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وهنا في يوحنا 5 الآية 39 ده كان المسيح بيقول اليهود عشان هم مش عارفين لسه أن هو المسيح المنتظر، أن هو المخلص، أن هو الله الظاهر في الجسد، فكانوا بمنتهى البساطة بيحاولوا يعني بيحاوروا المسيح ومش قادرين لسه يصدقوها، بيعمل معجزات، فابتدى يكلمهم عن فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، حياة أبدية وهي التي تشهد لي، مش مجرد معلومات لكن فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، تشهد للمسيح. يوحنا 5:39 بيتكلم عن شهادة المسيح للكتب المقدسة وشهادة الكتاب المقدس يعني وشهادة الكتاب المقدس للمسيح أو الكتب اللي المفروض يقروها اليهود، كان بالنسبة لهم العهد القديم، بيقول لهم دي تشهد ليا أن هو أن أنا النبي الآتي، أن أنا المخلص الآتي، اللي هم كانوا لسه ما عرفوش أقصى حاجة عرفوها أن هو هل هو مجرد نبي، هل هو المسيح، هو مين بالضبط. طبعا بالتدريج زي ما قرينا كده في يوحنا 5 لغاية ما وصل يوحنا 8 ابتدى الإعلان يكون الأوضح ويقول لهم قبل إبراهيم أنا كائن، أهيا الذي أهيا، زي سفر التكوين كلام عن الله واسم الله. فهنا اليهود ابتدوا يعرفوا أن قمة الإعلان أنه مش رباي، مش مجرد رباي ولا نبي عظيم ولا مجرد المسيح، لكنه هو الله الظاهر في الجسد. شاهد لهم بهذا، بعد كده نلاقيه بيقول لهم من منكم يبكتني على خطيه. شهادة الكتب المقدسة تشهد للمسيح، 66 سفر عموما، والمسيح شهد للكتب المقدسة بأنه قال لليهود فتشوا الكتب، ارجعوا ذكروا الواجب بتاعكم، شوفوا لأن لكم فيها حياة أبدية، مش مجرد معلومات، لا فيها حياة أبدية. يمكن كالفين هنا بيتكلم على شهادة الروح القدس للكلمة المقدسة. الحقيقة أنا يعني أحب أن يكون عارفين نص كلامه، نص كلام الإنجليزي، يعني الكالفين إنستيتوت موجودة بالإنجليش. The testimony of the spirit need to give full accurate to scripture. يعني الروح يشهد لمنتهى دقة الكتب المقدسة. The impiety of pretending that accreditability of scripture depends on the judgment of the church. هو طبعا ضد الكلام ده، ان تبقى معتمدة على شهادة الكنيسة. الحقيقة إنه ببساطة أنا ترجمت ده أهمية شهادة الروح القدس للكلمة المقدسة لإعطائها السلطة الحقيقية وذيف الاعتقاد أو عدم يعني عدم دقة الاعتقاد بأن الكنيسة هي صاحبة السلطة في التفسير. لا، الكتاب يعني الكتاب فيه التفسير، ما ينفعش إنك تنفع تفسير تسمع بس تفسير من غير ما تكون عارف النص والنص بيقول إيه ببساطة. وده اللي المسيح عمله قبل الموعظة على الجبل أو في بداية الموعظة على الجبل أو في الموعظة على الجبل، كلمهم أنه سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، يعني أقوال الأباء أقوال أوكي في منها يتوافق مع الكتاب المقدس أوكي، لكن في أقوال الكتاب أهم منها وأدق منها. عشان كده هو بيتكلم من أهمية شهادة الروح القدس للكلمة المقدسة لإعطائها السلطة الحقيقية. فهي سلطة الكتاب الكتب المقدسة مش بتنبع من يعني حسب وقت وكنيسة في العصور الوسطى في العصور المظلمة في أوروبا، لا بيتكلم على أنه لا مش كنيسة هي صاحبة السلطان، السلطان سلطان الروح القدس، سلطان الأعظم هو سلطان الله، سلطان الروح القدس هو اللي بيشهد للكتب المقدسة وهو الشاهد الأول والأخير. سلطة الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة بيسمي 66 على بعضهم يسميهم الكتب المقدسة،

من إنسان ولكن من روح الله. ده خلاصة فكره، أن سلطة الكتاب المقدس لا تنبع من إنسان ولكن من روح الله. قد يعترض حسب كلامه، قد يعترض البعض قائلا أن سلطة الكتاب المقدس، كتب مقدسة، تعتمد على قرار الكنيسة، كنيسة كاثوليكية في العصور الوسطى أو العصور المظلمة قبل بداية الإصلاح. ولكن الرفض ده، أو يعني المصلحين ابتدوا يرفضوا ده، وإن لازم نرجع للكتاب، لازم نرجع للترجمات، وابتدى يتم الترجمات. وكان أول ترجمة في ألمانيا من خلال لوثر أنه يترجم العهد الجديد، وبعد كده ابتدى كمان يبقى فيه المطابع، فيطبع الكتاب ويوزع لأكبر عدد ممكن من الناس، أكبر عدد ممكن من الكنائس. نشكر ربنا أن احنا حاليا الكتاب مترجم بأكثر من 2400 حاجة و40 لغة ولهجة عبر العالم. يعني ما فيش لغة أو لهجة غير موجود بها يا إما كتاب مقدس كله، يا إما على الأقل العهد الجديد. وفي البدايات بيبتدوا مثلا بإنجيل يوحنا، أو بيبتدوا بالمهم، يعني بيبقى الرسالة مكتملة باللغة. يعني افرض ناس يعني في بلاد بسيطة وما عندهمش غير لغة درجة ليهم، لكن مثلا لغة البلد الإنجليزي، كتاب موجود بالإنجليزي، طب ماذا عن لغة هؤلاء الناس؟ في السودان مثلا في لغات ولهجات مختلفة جدا، مع أن الشعب بيتكلم إنجليزي وطبعا بيتكلم عربي، وفي جزء بيتكلم إنجليزي أكتر وجزء بيتكلم عربي أفضل. عموما في بيحتاج في ترجمات، وتظل الترجمة مؤثرة بنفس التأثير، لأنه المحتوى هو الأهم، وليس لما يكون في بيت شعر أو قصيدة وترجمها إلى لغة تانية هتفقد الوزن وتفقد حاجات كتير. الكتاب المقدس لا يهتم بالوزن بقدر ما يهتم بالمعنى. فإذا ترجم من اللغات الأصلية، العهد القديم بالعبري والعهد الجديد باليوناني، يترجم لكل لغات العالم لأكبر عدد ممكن من الاحتياجات. فيش إنسان غير يلاقي الكتاب بلغته، لأنه له نفس التأثير. ليه؟ لأنه معتمد على المحتوى، على الرسالة، مش على لو فرقت في كلمة في الترجمة، الأدق كلمة كذا والأدق كلمة كذا، مش مشكلة، بس في الآخر المعنى العام أو الرسالة محفوظة 100%. حتى لو كان في ترجمات مثلا تهتم بالمعنى، وفي ترجمات تهتم بالحرف، وفي ترجمات صعبة تهتم بالمعنى والحرف في وقت واحد، زي مثلا احنا في محتفظين في العالم العربي بترجمة ممكن ان تكون يطلق عليها سميث فان دايك، اللي هي بتاع بطرس البستاني في لبنان، اتعملت 1856. وسميث فان دايك، يعني المهم انه في الاخر بقى في ترجمه باللغه العربيه. لكن بعض الكلمات لغه قديمه، لما تيجي تترجم لمثلا كتاب الحياه، يظل نفس التاثير ونفس المعنى، لان الاثنين سواء هذا او ذاك مش بياخدوا من بعض بقدر ما بياخدوا من اللغه الاصليه في العهد الجديد اليوناني والعهد القديم العبري. فهو بيتكلم عموما على نص الكتاب. المهم ان الكتاب يترجم، المهم الكتاب يصل بكل لغه. وبيقول انه رفض ان السلطان يكون سلطان اشخاص، لان بيقول ان حق الله لا يعتمد على انسان، يقصد ان لازم الناس توصل لها الكتاب بنفسه بالظبط. النقطه الثانيه بيقول هذا الامر يرجع لسلطه الروح القدس، لأنه الروح القدس هو اللي بيدي تأثير الكلمة المقدسة. ويتكلم على أنه لو كان السلطان في إيدي الناس بس اللي هي اللي تفسر، يبقى في مشكلة، لأنه هذا بيقول هذا ينشئ ظلما واستبدادا في الكنيسة، وهذا يسبب الكثير من الأخطار ويفسد الضمائر ويعرض إيماننا للتهكم، التهكم العالمي يعني من ناس تانية. عموما اعتراض كالفين السابق على انه السلطان يبقى سلطان الروح القدس والتفسير، نرجع للكتاب الاصلي، ما يبقاش مجرد اشخاص يقولوا كلام، لا، نرجع للكتاب الاصلي، وكل واحد حتى يرجع للغه بتاعته، عشان يبقى ما ينفعش ان هو يبقى مش قادر يفهم، لا، لازم بلغته، وهيفهم
100% نفس الحاجة.

لأنها 100% نفس الرسالة. اعتراض كالفن السابق على الحاجات دي يؤيده الرسول بولس فين؟ في الكنيسة الأولى كانت تعتمد على كتاب النبوات ووعظ الرسل، وبهذا تأسست العقيدة السليمة. يعني بولس الرسول كان مهتم بأنه الكنيسة الأولى تعتمد على كتابات أو كتب النبوات ووعظ الرسل، وهذا تأسست العقيدة السليمة على أساس الكتاب المقدس على الأصل، ومش مجرد على تراديشن تقليد، لكن على الأصل على الكتاب. زي ما قلنا في الأول، الإصلاح بدأ بفكرة كتاب واحد، كتاب مقدس، نعمة واحدة، مسيح واحد، طريق واحد إلى الله. كالفن بيعلق تعليقا لازعا عندما يفرق بين العقيدة التي مصدرها الكنيسة في العصور المظلمة والعقيدة التي مصدرها الكتاب المقدس. الحقيقة أنا ترجمت اللي هو كتبه بالضبط. أنا يعني ما بحبش طريقة الساركاستك دي، لكن عموما هو بيفرق بين التفرقة، بين زي التفرقة بيقول بمبالغة، زي التفرقة بين الأبيض والأسود، والفرق بين الحلو والمر. الأبيض والحلو بالطبع يقصد بهما الكتاب المقدس نصه، والعكس يقصد بهما العقيدة التي مصدرها الكنيسة في وقته، في وقت العصور المظلمة قبله يعني، وبعدين ابتدى يبقى في الإصلاح. عموما يستشهد هو كمان زي ما قلنا قبل كده أنه الآباء، أباء الكنيسة الأوائل، ده أثناسيوس في الشرق، أثناسيوس الرسولي في الشرق، أغسطينوس في الغرب، مع أنه بلد عربية لكنه منسوب للغرب، يستشهد بكلمات من كتب أغسطينوس أو من كتابات أغسطينوس تؤكد نفس المعنى السابق في أنه لابد من رجوع للكتب المقدسة، الكتاب نفسه. فسلطان الكتب المقدسة من مأخوذ من أنه كلمات الله المؤكدة بالروح القدس، فما ناخدش مجرد أفكار قالوها ناس، لكن نرجع للأصل، نرجع للآيات، نرجع للأصول الكتابية للكتاب المقدس، نرجع للمعنى البسيط الأصيل. وإذا أي فكرة مختلفة مع فكر الكتاب المقدس ملناش دعوة بالفكرة دي، ونرجع للأصول. فبيقول إننا لا يمكن الاعتماد على أي عقيدة أخرى طالما اختلفت مع حق الكلمة المقدسة. سلطة، كمان مرة ثانية بيضيف، سلطة الكتاب المقدس مختومة وثابتة في قلب كل مؤمن بشهادة الروح القدس لتؤكد سلطة الكلمة المقدسة، سلطان الكلمة المقدسة. الحقيقة كمان بينقلنا إلى يعني حاجة تانية مهمة جدا على فكرة احنا بنصدق الكتب المقدسة بناء على ايه. بيقول ما ترجمته انا يعني ببساطة، بيقول ان امكانية تصديق الكتاب المقدس مثبتة بكفاءة كموضوع طبيعي مسلم به. الحقيقة وبين قوسين ان هو يعني بيقول اللي هم ايه، 66 صفرا تاريخيا تشهد داخليا بقوة إلهية، ويمكن تتبع ذلك فيما يلي. فهو هنا بيتكلم على أن زي ما إحنا قبل كده قلنا ببساطة أنه وجود الله موجود معرفة غريزية في قلب الجميع، لكن هنا كمان بينتقل بقى إلى قلب الإنسان اللي في علاقة حية مع الله، وبيقول أن إمكانية تصديق الكتاب المقدس مثبتة بكفاءة كموضوع مسلم به طبيعي، مسلم به للشخص اللي ليه علاقة حقيقية مع الله. بيقسم بقى الفكرة بتاعته أو بيحدد الموضوع بدقة. بيقولك من كلا العهدين الجديد والقديم نجد إثباتات عامة توضح دقة وبساطة وقدسية وحق وكفاءة وعظمة الكلمة المقدسة. يعني بيوصف بكل الطرق هي عموما كلمة الله، فتبقى ليها هذا الوصف. وكمان بيتكلم ولها نفس ولها العظمة الواضحة بجلاء في كتابات الأنبياء والرسل. دي كل ده نقطة واحدة بيقولها. نقطة تانية بيضيفها بيقول لك إثباتات خاصة مأخوذة من العهد القديم وقدم كتب موسى
المعروفة من المخطوطات القديمة.

0: يعني في وقته طبعا كانوا برضو عارفين طبعا ان في مخطوطات، وسلطتها سلطه الكتاب، وسلطتها والمعجزات وسلطه الكتب يعني الكتب المقدسه، وسلطتها والمعجزات والنبوات العديده التي تحققت في العهد الجديد. يبقى اتكلم ادي العهد القديم واللي موجود بمخطوطاته وقدم الكتب المقدسه القديمه في الانبياء والرسل، وبعدين بينتقل الى سلطه ومعجزات والنبوات العديده التي تحققت في العهد الجديد. نقطه ثالثه بيقول النبوات الاخرى واعجازها في التحقيق بما تكهن به أو تنبأ به الأنبياء عن السبي، خراب أورشليم، الرجوع من السبي، وتحقيق النبوات زي نبوة دانيال وغيرها. هنا بيتكلم على أنه سلطان الكتاب المقدس بيؤكد من النبوات التي تحققت في الكتاب المقدس. وإحنا لما بنتكلم على إثباتات صحة الكتاب بنقول في إثبات داخلي، والإثبات الداخلي تحقيق النبوات التي تكلموا عنها. ففي نبوات موجودة تحققت، في نبوات قديمة جدا تحققت في العهد القديم، في نبوات قديمة في العهد القديم وتحققت بكل وضوح في العهد الجديد. ففي عندنا أكثر من 300 نبوة وإشارة تحققت في العهد الجديد، وكانت مجرد نبوات في العهد القديم مبهمة لكن تحققت وتأكدت وتأكد حدوثها في العهد الجديد. فبيتكلم على أن الأنبياء تنبأوا عن السبي، تنبأوا عن خراب أورشليم، وتنبأوا عن الرجوع من السبي، وده تحقق، ونلاقي نبوة دانيال فيها ترتيب للأمور دي. في حاجة رابعة تانية كمان مهمة بيقولها، بيقول لك عناية الله وحفظه للكتب المقدسة والترجمات اليونانية على حسب تعبير كالفين، ويقصد هنا طبعا ترجمة اليونانية للعهد القديم اسمها الترجمة السبعينية، لما اليهود فقدوا اللغة العبرية ومش قادرين فتم ترجمة العهد القديم كله باليوناني إلى ترجمة سميت الترجمة السبعينية. حرص اليهود ودقتهم في الترجمة وإثباتات خاصة من العهد الجديد والظاهر في أمور ممكن نشوفها بعد فاصل قصير، ايه الامور اللي واضحه وثابته واكدت الكلام ده من العهد الجديد.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: النقاط اللي بيأكدها كالفين كما اتكلمنا في الجزء السابق، أولا أنه من كلا العهدين القديم والجديد طبعا نجد إثباتات عامة توضح دقة وبساطة وقدسية وحق وكفاءة وعظمة الكلمة المقدسة، والعظمة الواضحة بجلاء في كتابات الأنبياء والرسل. دي نقطة أولى. نقطة تانية، إثباتات خاصة مأخوذة من العهد القديم وقدم كتب موسى، وبين قوسين بيقول فكرة المعروف من المخطوطات القديمة، إنه كتابات موسى كتابات الأقدم موجودة بالمخطوطات. وكلم بقى وسلطتها والمعجزات والنبوات العديدة التي تحققت في العهد الجديد. نقطة ثالثة، النبوات الأخرى وإعجازها في التحقيق بما تكهن أو تنبأ به الأنبياء عن السبي وخراب أورشليم، أنه يحصل سبي وأن أورشليم هتخرب، والرجوع من السبي وتحقيق نبوة دانيال، وحتى كمان المسيح تنبأ عن خراب أورشليم اللي هو حصل 70 ميلادية لما قال للناس أنه لا يمر هذا الجيل حتى يكون الكل، يعني سنة تقريبا 33 سنة 33 ميلادية، يبقى مش هيعدي 40 سنة حتى

يكون الكل، وده تم في خراب أورشليم سنة 70 ميلادية، غير أي حاجة حصلت قديمة في كمان خراب سنة 70 ميلادية. والرجوع بالسبي تحقق، ولو كان لقينا لو مشينا على نبوة دانيال نلاقيها ماشية على حاجات كتير تحققت، وكمان في نبوات لسه تحقق، زي مثلا سفر الرؤيا بتنبأ عن أمور حصلت بالنسبة له، طبعا ألف القرن الأول، بس خلاص بالنسبة لنا احنا حصلت وأمور بتحصل. والأمور الأهم طبعا أو الأمر الأهم أنه المسيح جاي، أنه جاي إمتى؟ آتي سريعا. إمتى؟ خلاص أن الآن أقرب مما كان حين أمنا، بمعنى أن احنا كل ماذا بنقرب من اليوم الأخير، كل يوم بنقرب من اليوم الأخير. أكيد أنا ما بقولش أنه جاي بكرة وإحنا فضل لنا يومين ثلاثة ومش عارف، لا لا لا لا، هو آتي سريعا. وبعدين أصل المشكلة مش في أنه هو آتي سريعا، ممكن يكون هيجي بعد سنة، بس هيجي لك أنت النهاردة أو بكرة، لأنه الفكرة أنه مش بس المجيء لكل الناس، لا، بيجي فيه مجيء خصوصي دايما طول الوقت، يا بيروح الواحد إلى قيامة الأبرار يا إما إلى قيامة الأشرار. خلينا واخدين بالنا أنه الرب قريب، وهو قالها أنا آتي سريعا وأجرتي معي. رابعا، عناية الله وحفظه للكتب المقدسة والترجمات اليونانية على حسب تعبير كالفن، اللي هو سواء الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة العهد القديم باليوناني، حرص اليهود ودقتهم في الترجمة وإثباتات خاصة من العهدين، من العهد الجديد كمان، غير أنه في العهد القديم تحقق اللي فات ده، لكن كمان بيتكلم على أنه في العهد الجديد في أمور تحققت أو تتحقق. واحدة من الأمور دي أو أول نقطة بيقولها توافق ما كتبه الرسل، توافق ما كتبه الرسل معا. نقطة تانية، عظمة كتابات يوحنا وبولس الرسول وبطرس، يعني بيتكلم على عظمة الكتابات دي. وحاجة تانية بيتكلم على دعوة الرسل، لما المسيح دعا الرسل، ولما حتى دعا بولس بعد القيامة وبعد بعدها يمكن بتسع سنين، تحول خطير في حياة بولس، يعني دعوة الرسل الرسل لوحدهم، وبعدين التحول الخطير في حياة بولس الرسول، دي من الحاجات الإعجازية اللي حصلت في العهد الجديد. والحقيقة كمان بيقول نقطة تانية، تاريخ الكنيسة، في إثباتات كتير عبر تاريخ الكنيسة في استقبالها وحفظها للكلمة المقدسة عبر القرون، القوة الداخلية الحقيقية للكلمة المقدسة نفسها، التوافق بين المؤمنين الأتقياء مع اختلافهم في الآراء لكنهم جميعا يتفقون على النصوص، متانة وثبات الشهداء الذين صمتوا بحياتهم ليحفظوا الإيمان المقدس بطريقة عملية. كل دي إثباتات لصحة الكتب المقدسة أو العهد القديم فالجديد. لما بيتكلم على أنه توافق بين المؤمنين الكل على أنه رسالة واحدة، ممكن حتى يكون في طوائف، يكون في اختلافات يعني في الكالتشر أو الثقافية أو حتى بعض الأفكار التفسيرية، لكن الكل متفق على رسالة واحدة، على إنجيل واحد، وهو أن الله صالحنا في عمل المسيح الفدائي على الصليب، فمات وقبر وقام وانتصر على الشيطان، انتصر على الخطية وهبنا هذه النسخة. نقطة تانية بيكلم فكرة متانة وثبات الشهداء، ده نقطة أساسية، لأن دول قدموا حياتهم دليل أنه في حاجة، يعني ممكن من أول استفانوس واضح بقى ده بالتفصيل في أعمال سبعة، لكن بعد كده في شهداء، شهداء عبر الكنيسة، شهداء عبر الزمن، فدي شهادة تاريخية. وفي الآخر بيقول لك يجب أن نؤكد أن هذه الإثباتات لا تعد صالحة إلا بعد تأكيد الروح القدس، أي بعدما صار الكتاب المقدس مستقرا ومؤكدا في القلوب بواسطة عمل الروح القدس. الحقيقة أنه هذا الفكر، فكر شوفوا من حوالي 500 سنة، لكن فكر مبسط عن الله وعن الرجوع لله وعن شهادة الكتاب المقدس، الحقيقة فكر ولاهوت

متقدم جدا، كأنه فكر من القرن العشرين أو 21، لأنه فكر واحد هو لاهوت واحد، هو تفسير واحد، ورجوع لكتاب واحد زي ما في الإصلاح قالوا كتاب واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، طريق واحد إلى الله. وربنا معاكم، نلتقي في حلقات أخرى.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش بالاسم، عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. قعدنا سنتين نسال هي مصر رايحه على فين، بس من بعد الحلقه اللي فاتت بقينا بكل قوه بنقول

0: قول مصر رايحة على خير. اللي ما شفناش الحلقة اللي فاتت، ربنا باركنا برؤية شافها أحد الآباء المباركين، والرؤية كانت بتقول إن مصر جاية على خير اقتصادي، وبتشجعنا، ربنا بيشجعنا، بيقول لنا صلوا لخير مصر لأني هبعت ليها مطر مبكر متأخر. الرسالة كانت مليانة بالخير، مليانة بالخير. وفي بداية حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألفرد سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أنا حسيت إن حضرتك نعيد تاني آخر جزء نهينا بيه الحلقة اللي فاتت من الرسالة.
1: حاضر. فسوف تتحسن ظروف الاقتصاد في مصر، وسوف يجد الفقراء قوتا، والشباب عملا، والمرضى دواء، والشابات فرص زواج. سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا.
0: احنا يعني الرسالة كانت مليانة يعني بوعود تفرح. الجزء ده بالذات مش عارفة، يعني حاسة ربنا كأنه بيقول لنا أحلامكم هتتحقق. يعني كل اللي ربنا اتكلم عليه دي، ده أحلام على قد ما الواحد يعني مصدق، بس بيتحارب بواقع جامد. حضرتك عارف احنا عندنا نسبة بطالة 13.3%، دي الإحصائيات الرسمية. يعني حضرتك عارف طبعا أنه البطالة المقنعة واللي بره ده أكتر بكتير. عندنا تحديات كبيرة، عندنا 22% من شعب مصر، يعني قرب ربع الشعب المصري مصاب بفيروس سي. لما يجي ربنا ويقول أنه أنا هبعت للشباب شغل وللمرضى علاج، نعمل إيه؟ نصدق قوي؟
1: نصدق يعني ونغير الواقع كمان. يعني وعود الله متاحة لينا، وقوة الله وراها زي ما قلنا كذا مرة، ولينا دور أن احنا نغير الواقع الأليم بالوعود العظيمة. وده دور أولاد الله في كل مكان، إن زي ما إبليس بيشتغل وبيحاول يحطم كل شعب وكل بلد وكل شخص وكل أسرة، وعود الله لأولاده إن هم ينقضوا أعمال إبليس ويحققوا العكس، وحولوا الظلمة النور، حولوا مصر من صفرة شديدة إلى خضرة، من عوج شديد إلى غنى. إن مصر تبقى في وسط المنطقة اللي حواليها، مش بتاخد كمان دعم وتاخد مساعدة من الدول، لا، يجي يوم، وده كان بيحصل في يوم من الأيام، إن مصر تدي. مصر في يوم من الأيام كانت بتدي مدرسين وأطباء ومهندسين، ويمكن ما زالت بتدي لكل من حولها، كمان تغنى ويبقى رزقها كويس، ويبقى الناس اللي فيها قدر أنها مش بس تاخد، لا، كمان تدي، وتدي بوفرة.
0: يعني الوعود دي ما تبقاش بس أحلام، لكن هي ده ربنا بيقول لنا ده واقع متاح ليكم.
1: بس عايز أقول لك، هي الوعود قيمتها إيه؟ أنها مختلفة عن الواقع. لو الواقع الله بيكلمنا عن حاجة موجودة، طب فين الإيمان؟ طب فين الهدف؟ طب فين الوعد؟ طب فين دور أبناء الله؟ ده شيء طبيعي أن إبراهيم ما يبقاش عنده أي أولاد، والله يقول له هيبقى عندك أولاد كرمل البحر وكنجوم السماء. من لا شيء نجوم السماء ورمل البحر، ده يمكن زمان ما كانش فيه كلمة مليون ومليار والأرقام اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. فبالنسبة له في الدنيا البسيطة بتاعته اللي كان عايش فيها، بيبص رمل، يعني لو واحد وقف كده وقصاده مثلا رمال على مرمى الأفق، تعمل كم حبات رمل؟ أظن أكتر من مليارات. يعني لما يقعد يبص على النجوم ويفضل يعد، أم الله يقول له أجعل نسلك كرمل البحر، بص خد اوسع. مفيش، لا، فيه، يقول الكتاب أنه تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. خلي بالك الواقع إحنا مش بهمله، لكن بنغلبه. أبناء الله مش بيغيموا، بيعيشوا في خيال، يروا الواقع ويتحدوا بالإيمان وينتصروا عليه ويغيروا.
0: ربنا لما ادانا الوعود دي شايف الواقع بتاعنا،
1: وده ما بقولك كل رجال الله شوفي. طب انا اقول لك قصه، يمكن انا كنت شاركت مره يعني زمان بيها، لانه قصه مؤثره جدا. وقت كان شعب الله في حاله جوع شديد ومحاصر من كل ناحيه بالاراميين، والجوع وصل لمدى ايام اليشع. وبعدين الملك راح، كان زعلان جدا، ازاي اليشع ده وقعوا في ايديا في يوم وانت قلت لي ما تقتلهمش. فرايح غضبان جدا على اليشع، واخد معاه احد الجنود بيستند عليه. فالله كان قال لإليشع بكرة غدا هتكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل. شاقل ده رقم بسيط قوي، يعني هيبقى وفرة وغنى ما حصلش. زي ما نقول مثلا أنه بكرة يا جماعة هنلاقي لتر البنزين مثلا بعشرين قرش مثلا، أو هنلاقي الرغيف أبو جنيه أو باتنين جنيه، لا ده بخمسة ساعة مثلا أو كذا. يعني وفرة غنية جدا في وقت كان الناس بتاكل بعض. قبليها بشوية قصة مريرة جدا، إن أم كلت ابنها، شوف الجوع والشديد والمرار والحصار وكل المعاني اللي يعني جاز احنا دلوقتي

0: احسن كده من كده بكتير
1: طبعا.
0: بيقولوا بكره غدا مش هيحصل الكلام. غدا
1: غدا ده اللي هو غدا، ولا هو مثلا لما يقول انه بكره مصر هتبقى كويسه؟
0: هقول لك بقى القصه بعدين جاوبك على السؤال ده، عشان بقى القصه جميل قوي. بيقول لك ان الخادم بتاع الملك ده اتريق على اليشا، قال له ربنا عنده قوه من السماء هينزل فيها خير حسب عقله والواقع اللي بيقولوا كلامه مش غلط،
1: ما يتحققش.
0: تاني يوم حصلت الحكايه دي، ان الله اسمع الارامين اصوات، افتكروا في جنود جاي لهم، استاجروا يعني جنود من جيش مصر وهربوا وسابوا كل ما لديهم غنيمه لشعب الله بدون حرب. وقد كان تاني يوم كيله الذئب بقت بشاقر وكلات الشعر بقت بشكل. بس المشهد الجميل بقى هو مؤلم بس يعني معلم ومدرس، ان كان نبطشية الجندي ده اللي سند على ايده الملك تاني يوم، كان نبطشيته يقف على الباب، ففتحوا الباب، وقف على الباب جندي، وقف ما بين الباب وما بين مثلا الحائط، من كتر تدافع الناس ضغطوا على الباب
1: بسبب لما لقوا الخير كله جاي،
0: فرأى بعينه. قال له كده اليشا، قال له انت هتشوف، انت مش مصدق، هتشوف بعينك بس مش هتاكل منه. شوفي انا اتمنى ان انا انضم لفريق شعب الله
1: طبعًا
0: اللي مصدق
1: طبعًا.
0: وبلاش دايما التفكير يبقى زي هذا الجندي اللي دايما مش مصدق. خلي بالك يعني في ناس فينا ايه، كل ما الله يقول وعود دايما يستحضروا الواقع، وكان الواقع اثبت من الوعود، بان الوعود وراها الله والواقع وراء ابليس، وفرق شاسع.
1: الواقع وراء ابليس يمكن احنا مش بنشوف كده، بنشوف الواقع واقع مين اللي وراه، مش يعني مش بنبقى شايفين. لو شفنا ان وراء ابليس اكيد هنكرهه وهنرفضه، بس بنبقى هو ده الواقع بغض النظر مين اللي وراه بقى.
0: يعني لما نقول ان مصر منهوبه ومسروقه، وربنا يقول على ابليس ذلك كان سارق ولص.
1: لا طب انا هرد على حضرتك في الحته دي، لان انا دي حاجه بتوجعني الحقيقه، انه كتير يتقال انه مصر منهوبه ومسروقه، اصل احنا شعب مش قد كده، واصل احنا ما عندناش ضمير، واصل احنا ببقى قلبي واكلني ورافضه الكلام. ف حضرتك بتقول صوره تانية.
0: بقول ان ابليس هو اللي ورا كده، واذا ما انتصرناش عليه في دنيا الروح هنقعد نتكلم كتير ونهاتي كتير، ما فيش حاجه هتحصل. لازم زي ما اتعلمنا في بدايه الرساله دي، ان احنا نحسم امورنا في السماء اولا. لازم ابليس يهزم، وبعدين اللي بيشتغل بيهم ابليس تلاقيهم ما قدروش ياخدوا قوه، ما قدروش ينتصروا، ما قدروش يحققوا الاذيه اللي ممكن تحصل عليهم. حتى في الشغل وفي الحياه العامه العمليه، ناس كتير ممكن يحركهم ابليس. انت ربنا ما ادالك سلطان على الناس، لكن ادالك سلطان على ابليس اللي بيحرك الاشرار. ومن هنا تقدر انك انت تدوس القائمين عليك، مش الناس لكن ابليس وجنوده. تجد الناس بعد كده لا ليها قوه ولا ليها عزيمه ولا ليها خطه ولا ليها تفكير. فلازم نحسم امورنا الاول مع ابليس، نقول له يا ابليس ارفع ايدك عن ارض مصر، لن يسرق خيرها فيما بعد. الله وعد بالبركه ليها، ووعد بان مصر تبارك وتكون عندها كل خيراتها، ابعد ايدك عن ارض مصر.
1: امين.
0: وبعد كده كمان يبقى لنا دور بقى عملي، بس يعني في دور روحي ودور عملي.
1: عايز اقف بس عند الدور الروحي، انه حضرتك قلت انه الجزء الاولاني من الرساله كان بيقول انه ابليس مستوى زي سيطرته على الاحداث نزل،
0: انخفض تحت رجلينا
1: يعني،
0: مش فوق دماغنا،
1: بنحارب دلوقتي بنصره وبثقه اكتر،
0: وضع افضل. ده مظبوط.
1: طيب عايز ارجع تاني للكلمات الرائعه، الوعود اللي ربنا بعتها، انه سوف يجد سوف يجد سوف يجد. فاحنا كده بنصلي واحنا متاكدين ان ده هيحصل، فطبعا الدنيا مختلفه تماما. بس عايز اقف عند حته تاني، حضرتك قلت بعد الجزء ده انه هتشرق شمس مصر، قد ما انا فاكره الكلمات، ستشرق شمس مصر بالخير الاقتصادي، حاجه بالمعنى ده،
0: سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا.
1: تدريجيا. عايز اقف عن تدريجيا دي، ساعات انا لو حبيت اوسطن الامور بقى وعايز اهرب شويه من تحدي الايمان، اقول تدريجيا دي ممكن تكون سنين، فيعني خلينا بقى مريحين كده شويه، وانا لو ايماني عالي اقول تدريجيا ده خلال شهور. ايه
0: هنا بتتكلمي عن الايمان دي. بس انا بتكلم عن حاجه تانية. المكنه العظيمه اللي ربنا اتكلم عنها كانت عايزه حاجتين، كانت عايزه حب وكانت عايزه ايمان،
1: اللي هي قالت الخير العظيمه.
0: احنا هنلقى ان الموضوع مرتبط ببعضه. يعني انت لو ابنك عيان اللي بتحبيه واللي قلبك عليه مرض ما، والله وعدك انه هيخف تدريجيا، هتتمني سنين ولا تصرع تبقى ساعات؟
1: لا لا لا لا، سنين ايه؟
0: مش كده؟
1: من
0: كتر ما ربنا حط حب لينا، حط حب في قلوبنا لمصر، احنا عايزينها تبقى دقايق. هي ممكن تبقى

0: دقايق وممكن تبقى سنين، والأمر بإيدينا
1: حسب إيماننا.
0: الحب بيصنع قاعدة للإيمان، الحب بيصنع قاعدة للإيمان، أنه مش إيمان مجرد خايف أن أقول فترة قليلة ما يحصلش إيماني يتشكك، والقصة اللي اتكلمنا فيها قبل كده. لا، أنا عندي حب شديد وعندي إصرار بأني بستدعي الأيام وبضغط الوقت وبستحضر الغد. صاحب سلطان، صاحب سلطان سماوي كابن لله. وبالتالي كلمة تدريجيا دي أنا مش بسيبها عشان توسع، أنا بنعمة الله كابن لله حضرتك وأنا وكل السادة المشاهدين نقدر نستحضر الزمن يعني نضغط الوقت، نقلل الفترة بقدر كبير جدا. ممكن الفترة دي تزيد لو احنا أهملنا وترخينا، وممكن الفترة دي تبقى قليلة جدا لو احنا تشددنا وصلنا. ده في إيدينا، الزمن في إيدينا. خلي بالك
1: أنا مش قادر أعدي حقيقة النقطة دي، الزمن في إيدينا. يعني تدريجيا دي مش بحسابات العقل، ومش بحسب البنك الدولي ما بيقول، ومش بحسب الاستثمارات ما هي جايه مصر. يعني الحسابات دي كلها هنعمل فيها ايه؟
0: معك حق فيها، بس في امور كتير نجد دول حتى حوالينا في سنين قليله وفي وقت قليل نهضت وكبرت وتخطت امور كثيره جدا. يعني مش بس، يعني انا مش بتكلم عن الواقع بس الروحي، حتى في الواقع العملي في دول حوالينا اتحركت بنهضات شديده من حاله سيئه جدا اقتصاديا، لكن عندها مقدراتنا ولا عندها امكانياتنا ولا عندها ظروفنا الجيده، المناخ، قناه السويس، البترول، مش عارف الـ الـ الـ الـ الانسان المصري قبل كل حاجه، والطاقات البشريه اللي صنعت حضاره وصنعت نهضه لدول كثيره ويمكن هربت مننا، الكفاءات، العقليات، العقول المفكرة، العلماء، الباحثين، ودول أكثر ثروة في مصر أكثر من أي شيء تاني. فالإمكانية موجودة، بس يمكن الأمر يحتاج لحاجتين. نحن نصلي بإيمان، نستحضر الزمن، ونطلق كلمات البركة لمصر، ونعلن أمام العالم وأمام الله وأمام السماء والأرض إن الله خلاص بارك. أحكي لك حاجة حصلت أنت كنت مشاركة فيها، بس أفكرك فيها. بعد ما الله كلمنا من مدة على البركة المصر، ودي مش أول مرة كلمنا على كده، في وقت ما الدنيا كانت مقفولة قوي، أعتقد على ما أعتقد سنة 2012 يمكن شهر 6 أو حاجة زي كده، قبل الأخبار اللي سمعناها عن الانتخابات، الله قال لا، ده احنا هنصلي كمان لأجل خير مصر، وكأنه بيعبر لفترة السنة دي وما بعدها. وكان في واحدة من الخادمات قالت أنا متثقلة قوي بكلمة وادي بركة، حتى نقول يعني ايه وادي بركه، وادي بركه. قعدنا ندور في الانجيل، لنا قصه جميله جدا بتاعت يهوشافاط، يمكن حضرتك عارفها. القصه دي بتقول انه شعب الله كان مهاجم من شعوب غريبه زي ما كنا اتمنا فيها،
1: الثلاث ملوك جم عليه
0: بالظبط، وجي يهوشافاط وقف كده بعد ما ربنا بعت رساله بالنبوه لاحد اللاويين زي ما قلت لك الغير معروفين، وقال كده امنوا بالرب الهكم يهوشافاط فتامنوا، امنوا بانبيائه فتفلحوا. خرجوا لقوا الأعداء قتلوا بعض، لقوا ثروة جذيلة جدا جدا، قعدوا يجمعوا في الثروة دي، ويقول الكتاب كده ووجدوا أمتعة ثمينة بكثرة فأخذوها لأنفسهم حتى لم يقدروا أن يحملوها، وكانوا ثلاثة أيام ينهبون الغنيمة لأنها كانت كثيرة. وبعد كده يقول إيه، وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة. هو ده بقى وادي بركة. فالأخت الخادمة دي قالت أنا مشغولة بكلمة وادي بركة. ابتدينا نقرأ في الكتاب المقدس إن وادي بركة ده اللي هو الوادي اللي اجتمعوا فيه عشان يشكروا الله على الخير مادي عظيم جدا بوفرة، كانوا بيوزعوا الحاجة مش عارفين،
1: كان خير مادي قدامهم شايفينه بعينيهم.
0: بس خلي بالك إنه الخير المادي اللي شافوه بعينيهم كانوا أمنوا بيه وحققوه في أيام قليلة. عملنا إيه بقى المجموعة كلها؟ عملت إيه؟ أوضة كده في بيت الخدمة راحوا حاطين عليها يافطة وسموها ده وادي بركة، وقالوا كل واحد يحط فيها حاجة. كنت تدخل الاوضه دي تلاقي فلوس متعلقه 200 جنيه و50 جنيه و20 جنيه و5 جنيه وجنيه وجاكيتس وبدل وفساتين مليانه حاجات. قال له طب نعمل ايه؟ قال له كان الوقت ده اعتقد في رمضان او قبله او بعده، ابتدينا نجمع الحاجات دي ونوزع على الموجودين كل الفقراء اللي في المنطقه مسيحيين وغير مسيحيين. ورمضان كان مناسب قوي ان احنا نبعت بقى ونعمل الباك اللي فيها حاجات زيت واكل ورز وبتاع ونوزع على الناس كلها اخواتنا المسلمين.
1: بنقول يا رب احنا مصدقينك،
0: ده قبل ما حاجه تحصل، ودي حركه الايمان. يمكن الله بيبص لحاجات صغيره كده اسمها حركه الايمان المسبق، لما يقول للراجل مد ايدك وهي مشلوله قوم يرفع ايده، دي مشلوله بس يعمل حركه ايمان. ساعتها ما كناش فاهمين قوي اللي احنا بنعمله، بس بعد شويه ابتدت تظهر ان اللي بيتحط في قلوب الخدام من الله امور

0: بتبان صغيره وليها احداث عظيمه. وادي بركه ده كان كل ما ندخل الاوضه دي مكتوب عليها وادي بركه. انا شخصيا بحس كده انه زي يكون جسمي كله بيأشر ده احنا لسه ده الاخبار السيئه حوالينا، ده الامن كذا والاقتصاد كذا والسياحه كذا والجنيه حصل له كذا والدولار عمل كذا. احكي تفتكري الايام طبعا. دي كانت ايام دي الاقتصاد فيها مش نازل، كان بينحدر يعني. فالله يقول لا ده في وادي بركه، بركه ايه ده، زياده زياده ده بيوزعوا ازاي؟ قال لك دي حركه ايمان. نفسي حركات الإيمان دي تبقى أمور مبنية على أني أنا اللي بغير الواقع اللي موجود بواسطة وعود الله اللي بيسلمها لي.
1: أمين. طيب أنا عايز أرجع لقصة الجندي، لقصة أليشع لما قال أنه غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل. ربنا حقق ده فعلا بس بمعجزة حقيقية يعني. أيوه. الرب أسمع يعني، ده ربنا سمع الأعداء صوت من السماء. معجزة دي ما كانش فيه البشر، ما كانش ليهم تدخل بأي شكل فيها. هل ده اللي ربنا ناوي يعمله في مصر؟ هستأذن حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نسمع إجابة السؤال. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفر، كنت بسأل قبل الفاصل، ربنا عمل معجزة إلهية مفيش لبشر فيها تدخل وقت أليشع لما قال إنه بكرة الحال هيتبدل، احنا نتوقع كده في مصر مثلا ربنا هيعمل معجزة؟
1: وليه ما يعملش معجزات؟ مش معجزة بس، معجزات ومعجزات كثيرة. يعني الله بإيده المعجزات وإحنا بإيدنا الإيمان، وزي ما بيقول الكتاب حسب إيمانك يكلك. عايزين يكون عندنا إيمان متعدد، معجزات خارجية وداخلية. وأكتر حاجة أنا نفسي أنها تحصل مش بس أن يطلع مثلا بترول في مصر أو إحدى الدول تبعت لنا معونة أو لا، أن الشعب المصري يحس بانتمائه، وحكاية الوقت اللي بيضيع في الشغل، وحكاية الطاقات المهدرة، وحكاية أحيانا عدم الحب ما بين الناس وبعضها، أمور مزروعة عايزة تنتهي. بس أنا عايز أقول لك أنه الله عنده قدرة عظيمة، والإيمان هو اللي بيخلي قدرة الله العظيمة متاحة. يعني قدرة الله العظيمة متاحة بالإيمان.
0: أليشع كان مصدق قوي أكيد، وهو بيقول الوعد ده كان مصدقه جدا.
1: ومش بتالي مش بس أليشع، بتالي ناس كتير صدقت، لكن في ناس تانية انضمت لفريق الجندي اللي شاف وما كلش، أو اللي شاف وما تمتعش. صدقني بتحصل الحاجات دي دلوقتي. الله يعني شوفي الله عمل معجزة عظيمة، وقد إيه نظام انزاح، وقد إيه الخير اللي عمل ربنا، وقد إيه حتى النهاردة جنيه بعد ما كان مثلا دولار بتمانية جنيه نزل سبعة جنيه ونزل في النازل، وحاجات كتير ابتدت ترخص وابتدت الدنيا تدور. تقعدي مع الناس تقولك أنا خايفة من بكرة أكتر من امبارح. في ناس عايزة تنضم الفريق الجندي اللي دايما يكون متشائمة، دايما يبص للصورة من جانب سلبي، دايما يرى الجانب المظلم أو الجانب الفارغ من الكوباية، بيبقى شعور مؤلم وقاسي ومتعب ليه وجاز اللي حواليه. يعني أحكي لك قصة سريعة كده. أحد الأصدقاء، كنا بنيجي كل فترة في العيلة وفي الأسرة وفي المجموعة كده نجيب آيات من الإنجيل نقطعها ونوزعها كده إيه ورقة نقصقصها ونوزع على كل آية كنوع من الاحتفالات، كنوع من إيه رسالة بسيطة من الله. فواحد من اللي موجودين جات له آية بتقول إنك أنت سوف تتكلم كلام الإيمان. فقال أما الآية دي جات لي غلط. من له ليه؟ قال أنا كل ما أقعد مع حد خوفه، ده بكرة هيبقى ضلمة، ده بكرة هيبقى وحش، ده بكرة هيبقى. فحد رد قال له لا، دي الآية مش غلط، دي الآية دي بتاعتك، والله مديلك بيتيح ليك أنك تتحول من شخص تنشر الشك والتشاؤم والصورة السلبية لشخص تنشر الإيمان وتتكلم بكلام الإيمان.
0: حضرتك كنت في حلقات قبل كده كلمتنا عن الإيمان، يعني أقدر أقول أنه الخير جاي على مصر، جاي.
1: أمين.
0: اللي هيصدق هيشوف.
1: أمين.
0: واللي هيصدق، اللي مش هيصدق ممكن ما يشوفش، ممكن ما يتمتعش بالخير،
1: وممكن ما يتمتعش، ممكن تبقى مثلا الاقتصاد يزدهر في كل مصر وهو ظروفه الاقتصادية تقفل. يعني أنا أقول لك حد برضو
0: من الخدام،
1: حد من الخدام قال لنا الفترة اللي أصبحت فيها مصر تحت الحضيض، هو كان في شركة يمتلكها أحد الممولين المسيحيين، وكان مضطهد ومهدد، وكانت الحكومة اللي فاتت عمالة تضغط عليه وتحاول تضيق الخناق عليه. يقول من أكتر الأيام والأوقات اللي ربنا باركني مده.

0: رغم الظروف دي، بس كان عنده الإيمان. كان عنده الإيمان وقت ما كان ناس بتقفل مصالحها وكذا مصنع بيقفل وناس بتضايق على الموظفين بتوعهم، هو كان عنده إيمان إن مصر للبركة، هو تبارك بالإيمان ده شخصا. يمكن هو لكان بيصلي مصر وما كانش يقصد نفسه، خلي بالك خلي بالك المجموعة كلها وكان بتصلي لمصر، لكن بتصلي للمسيحيين بس ولا لنفسنا ولا لأي حد، بتصلي لمصر الكبيرة اللي بنحبها اللي هي جزء من كياننا. لو إحنا صغيرين أنا أفتكر حد من الخدام قال أنا عيني ما تدمعش غير مرتين، أما أشوف ربنا وأما أقف أرفع لمصر خير وبركة. فمصر جوه قلوبنا بنحبها، مرتبطين بيها، دي كياننا، دي عيلتنا، دي بيتنا. اللي الحب بيحرك الإيمان فعلا فينا وبنصلي لها من كل قلب.
1: فعلا. طيب آخر جزء، لأن إحنا وقت حلقتنا قرب يخلص، فأستاذنا حضرتك في الجزء اللي بعد كده.
0: سوف تستمر صلاتكم في الفترة القادمة من أجل خير مصر الاقتصادي، لا تنشغلوا بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس للعودة على أرض مصر، لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب. بيأكد برضو يعني الفكرة بتقول إن الخير الاقتصادي ده زي بتقول رغبة إلهية وهدف عدم تحقيقه من قوة الشر. يعني إبليس حاطت هدف إن مصر اقتصاديا تبقى زي الزفت، والله حاطت هدف جواه إن مصر تتبارك جدا.
1: أمين.
0: ودول قوتين أنت تنضم لأنهي قوة فيهم؟ ده سؤال.
1: لا، إلهنا غالب وإحنا منضمين ليه طبعا. بس أنا حضرتك قلت آخر جملة، آخر حتة، إنه ليس له قوة. أنا عايزة أفتكر تاني.
0: بيقول لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب.
1: يعني إن كان زي ما حضرتك قلت إنه إبليس مش عايز خير مصر الاقتصادي، لكن هو مهزوم. يعني اللي هو عايزه ده مش هيكون.
0: بالضبط. أنا أقول لك حتة جميلة كده كان قالها أبونا تدرس يعقوب لما بيتأمل في نفس الآية بس من العهد القديم، لما بتقول على الأسد والصل تطأ الشبل والثعبان تدوس، فبيقول كده كثيرا ما يدعى الشيطان بالأسد والتنين والحية، ويتشبه به الأشرار بالشيطان أبيهم، ولكن الله واهب المؤمنين سلطانا على قوات الظلمة. وهبنا الله أن نسحق العدو تحت أقدامنا، وكما يقول الرسول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا.
1: يعني إن كان إبليس مش عايز خير مصر، وإن كان بيحرك أشخاص كثيرين ضد خير مصر الاقتصادي، لكن إحنا بنقول دلوقتي إنه عدو مهزوم، واللي عايزه ده
0: بالضبط،
1: واللي عايزه ده مش هيكون.
0: سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. قريت مقالة من إحدى الجرائد الأمريكية الشهيرة بتقول الأمل الوحيد للنظام اللي فات إنه يرجع للحكم أن مصر اقتصاديا تفشل.
1: ده مش هيكون
0: ومش هيحصل. بس عايز أقولك أن إبليس لما بيبقى مصمم على حاجة بيتحرك فيها بشكل أنا بشوف أنه هو ضوضائي، عاوز يقلق ويخوف ويشتت وياخد الانتباه، لكن إحنا مش هناخد الانتباه على اللي هو بيعمله ده، لأنه الرب وعدنا سيسحق الشيطان تحت أقدامكم سريعا.
1: وحضرتك كان في جزء في الأول بيقول سوف تستمر صلاتكم
0: في الفترة
1: أجل خير مصر الاقتصادي.
0: بالزبط.
1: إنه كأنه يعني في وقت كنا بنصلي جايز سياسة.
0: بالزبط.
1: وكنا بنقول يا رب افتح واكشف الأقنعة. بالزبط. يعني اكشف الأمور الزائفة اللي موجودة. صح. واعلن حقك. فكنا بنواجه كتير سياسة، ربنا بيحود بينا حوضة تاني
0: اقتصاد،
1: انه خلينا نصلي الاقتصاد. سوف تستمر صلاتكم
0: ولا تنشغلوا بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس العودة على أرض مصر. فده يعني ده النور اللي ربنا بيوجهه.
1: أمين. هو أنا عندي حقيقة سؤال، بس أنا أعتقد أن وقت حلقة مش هيكفي النهاردة في السؤال في حتة المهاترات دي، لكن على الأقل عايزين نأكد لكل حد خايف، لكل حد ساعات بيخطر في باله كده أنه ممكن النظام ده يرجع تاني، أو أنه إبليس ممكن يعيد الغيمة تاني، نقول له إلهنا قال لأ، أنه مش هينجح، أنه مش هيرجع. أنا أستاذن حضرتك أنك تقرأ الوعد تاني.
0: وسوف تستمر صلاتكم في الفترة القادمة من أجل خير مصر الاقتصادي، لا تنشغلوا بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس للعودة على أرض مصر، لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر.
1: يعني الطيب. محاولاته للعودة لأرض مصر محكوم عليه فيها أنه مهزوم ومطروح تحت رجلينا.
0: بالضبط.
1: مش هيرجع تاني.
0: مش ممكن، هو تحت رجليكم.
1: أمين أمين. نشكر حضرتك جدا على الحلقة.

أدي وعلى وعد بلقاء قادم بإذن ربنا. أعزائنا المشاهدين، إلهنا صانع الخيرات وعد مصر بخير، وعد مصر إنه شبابها هيلاقوا شغل، فقراءها هيلاقوا أكل، مرضاها هيلاقوا علاج، وبناتها هيلاقوا فرص زواج. إلهنا عظيم وقد كلمته، ولما يوعد يفي. هتستمر صلاتنا من أجل خير مصر الاقتصادي، وإحنا متأكدين إنه إلهنا متمم الوعود. ربنا معاك.

عشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يشرفني ويسعدني يكون معايا ضيفا الحلقات الدكتور قس اليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: مرحبا بك دكتوره ليديا، بشكرك على الاستضافه وقناه الكرمة والاخ صموئيل وفريق العمل اللي بيتعب معانا ليل ونهار في تسجيل الحلقات.
0: ربي يباركك يا حضره القسيس، انت بركه كبيره لينا
1: وحضرتك بركه.
0: شكرا لحضرتك. في متى 21:13 رب يسوع وقف في الهيكل وقال مقولة رائعة جدا، وأيضا ذكرت في العهد القديم، لكن هو قال بيتي بيت الصلاة يدعى، وهو دوت عنوان حلقة اليوم.

0: يا ترى كل اللي بيخشوا بيت الله عشان يعبدوا كلهم فعلا بيعبدوا الله بالروح والحق، ولا يا ترى ايه انواعهم؟ ده اللي هنعرفه من حضرتك يا حاج القسيس، اتفضل.
1: النوع الاول احب اتكلم عنه البناؤون اللي بيبنوا فيه هيكل الرب، وبذكر منهم في زكريا 6 الرجل الغصن اللي هو يهوشع الكاهن العظيم اللي كان بيبني في وقت السبي وفي وقت الحصار كان بيبني لعمل الله. ففي ناس مش بس بتدخل كمتفرجة أو كتعبد، لكن دول اللي في كل البناء ينمو مقترنا معا بيبني في عمل الله. وبيصف الرب أنه هذا الشخص اللي موجود في زكريا 6 الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. هو يبني هيكل الرب يحمل الجلال، يجلس يتسلط على كرسيه، ده إشارة للرب يسوع اللي هو رئيس كهنتنا، يكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام. وأيضا البعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب فتعلمون أن الرب أرسلني إليكم. الكلام اللي بيقوله يهوشع في هذا الجزء أو من أهل السبي، وكان في عدة أشخاص بيبنوا معه، يهوشع الكاهن العظيم وهو بيبني بيقول أنا بدأت بنفسي، لكن وأنا بدأت بالبناء ده اللي هيفك السبي، ده اللي هيفك الحصار، لكن وأنا ببدأ بنفسي هيجي أيضا بناؤون من كل العالم، بعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليك. فحضرتك لما بتقوم بالعمل الموكل إليك الله بيرسل من كل العالم. لما بدأنا في قناة الكرمة من 15 سنة ما كناش بنعرف حد في استراليا، ما كناش بنعرف حد في انجلترا، ما كناش بنعرف حد في العالم، لكن بشكر رؤية الله الأخ صموئيل اللي خلى بناؤون كثيرون يأتوا ويبنوا في عمل الرب. ومن خلال هذا العمل شفنا العالم كله بيبني في عمل الله، وبناؤون بيجوا من أماكن مختلفة، وبدأت كنائس تنشأ لأول مرة في أماكن ما كناش نحلم إن إحنا نوصلها. ليه؟ لأنه البداية بتبدأ بخميرة صغيرة تخمر العجين كله، أو بدايتنا في عمل الله دي بتجذب العالم كله للرب يسوع.
0: ده صحيح يا حاج القسيس، ويمكن الكتاب بيعلمنا ويقول لنا كده هو أنه إله السماء يعطينا النجاح ويمكن دفن حمية ونحن عبيده نقوم ونبني. إذن في فئة هامة جدا جدا هي البناؤون اللي هم بيشتركوا في بناء الهيكل، بيحطوا أيديهم وأعناقهم في خدمة الرب. يا ترى ما الأنواع الأخرى؟
1: الحاجة الثانية الرب يسوع بيفهمنا، هل الإنسان للهيكل علشان مجرد يروح كآلة يعمل حاجات و طقوس معينة وشعائر ويمشي، ولا الهيكل للإنسان؟ فالمفهوم اللي صلح الرب يسوع أنه الهيكل للإنسان مش أو السبت للإنسان معمول لخدمة
0: مش الإنسان للسبت،
1: مش الإنسان لأنه في يوم سبت، لأن تعودت أروح الكنيسة يوم الحد هروح الساعتين وهمشي، والموضوع مش كده خالص يعني. فمثلا بنلاقي في متى 12 لما الرب يسوع وجع تلاميذه وكان في السبت بين الزروع ابتدى يقطفون سنابل، والفريسيون قالوا لما نظروا قالوا هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت ولا يحل كمان دخل، أما قرأتم ما فعلوا كالرد الرب ليهم. داود حين جاع أنه دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله، لم يحل أكله لي ولا الذين معه بل للكهنة فقط. فعاوز يقول يعني أنا عملت الهيكل دوت علشان الجوعان يشبع، وعشان يكون مكان راحة ومكان شفاء من الأمراض، مش عشان تروح تقف قدام الله كآلة صماء تقول كلمتين وتمشي وتردد عبارات وتمشي. أقول لكم أنه الرب يسوع اللي هو أعظم من الهيكل، فلا لا أريد أني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء. يبقى إيه اللي بيجي الأول؟ طريقة صلاتي وأسلوب كلامي والطريقة اللي بقف بيها قدام الله، مع أنها دي كلها حاجات كويسة، لكن الحقيقة ربنا قال الطريقة اللي أنا بقف بيها أمامك أنت كإنسان

0: لما شوفت طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى الحزانة لأنهم يتعزون. فين كل المكان ده اللي بيتقابل فيه الرب مع حزني مع الجوع مع عطشي؟ فهيكل الرب، الله هو اللي عاوز يقابلني أكتر ما أكون أنا اللي عاوز، لأنه بيقول لذتي مع بني آدم.
1: صحيح.
0: ولست أنتم اللي اخترتموني، أنا اللي اخترتكم. فلذة الرب أنه يتقابل معي في جلاله في قوته في عظمته في شفائه، مش أنا بضعفي وبجهلي وبعجزي هروح أقابل الإله العظيم بنجاسة أو بشر أو الضعف اللي فيا، لأن الجسد لا يفيد شيء.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس. إذن مهم قوي أعرف وأنا رايح كنيسة أو رايح مكان أن أنا هتقابل مع الرب، ومهم قوي قوي أنه أكون حياتي فيها رحمة، مش بس أقدم ذبيحة وخلاص بلا معنى، لكن حياتي أيضا تكون فيها رحمة، لأن مكتوب أريد رحمة لا ذبيحة، أن أرحم أكتر من أنا أكون بقدم ذبيحة. ويمكن كمان في كتاب برضو بيقول حاجة جميلة قوي، أنه إذا ذهبت إلى المذبح وتذكرت أنا لأخيك شيئا عليك أترك هناك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعالى وقدم قربان.
0: هو الله اللي بيتقابل معي أكتر من أنا أروح أقابله، لأنه لما حب يمثل هذا المثل قال لهم إيه؟ الإنسان كما هو أفضل من الخروف. لو عندكم حد والخروف ده الخروف ده لا يعرف يتكلم ولا يعرف يعمل أي حاجة عشان ينقذ نفسه، لكن الله شبه لقاءه بالإنسان في الهيكل بالخروف الضال. فالخروف اللي ضال ده لو سقط في حفرة إنما يمسكه ويقيم. يعني لو رحت للرب واقع، لو رحت للرب في حالة سقوط، لو رحت للرب حتى مش عارف أقول كلمة، لأن الخروف لما يقدرش ينطق يقول حاجة علشان سيده يمسكه. فده يعني أنا بقيت
1: دعم الرحمة يا حاج القسيس أيضا، دعم الرحمة رائع.
0: صحيح.
1: أنه ألاقي حد حيوان حتى كمان أو شخص عايز أقول يمكن خروف ده رمز فعلا زي ما حاجة بتقول الخروف الضال، حلو أن أنا أكون برحمه وأكون بمسكه زي ما الكتاب بيقول كده، هو يمسكه ويقيمه.
0: هو في الهيكل دور على الساقط والضايع. صحيح. فلم ينظر لتسبيحات المسبحين ولا الذبائح اللي موجودة على المذبح، لكن نظر لرجل يده يابسة. وبيقول كده ثم قال إنسان اللي هو في يوم السبت ده مد يدك، فمدها. كتير بنفتكر أن الله يمد يده لما أنا همد يدي، أو كتير بفتكر أن ربنا همد لي إيده لما أقول له. على فكرة أعتقد كمان أنه الإنسان ده بحسب الشريعة كان ممنوع أصلا يدخل هيكل، يعني لأنه فيه عيب، وما كانوا بيمنعوا الشخص اللي فيه عيب أنه يتقدم للذبيحة أصلا. فهو ده ملوش لحق في البركة ولا حق في التقدم، لكن الرب اللي لقته وكان أضعف إنسان موجود في يوم السبت، والرب قال له بص أنا مش هستنى لما تمد إيد عشان أمد لك إيد، أنا مش هستنى لغاية لما حتى تطلع صوت عشان أكلمك. لكن ده بيورينا أية محبة لله في هيكله، إن هو اللي مد اليد. ناس كتير بفكرة إن ربنا هيمد إيده لما أنا مدها، لكن هو اللي بيمد يده الممتلئة بالبركة والنعم.
1: وفعلا الكتاب بيقول كده، هو يذهب وراء الضال حتى يجده. نعم. وإذا وجده يضعه على مكانه فرحا. لكن يا ترى ماذا أيضا من البركات؟ وأيضا الناس اللي بتخش الهيكل أحيانا بنشوفها نوعيتها إيه؟ إحنا اتكلمنا على نوعيتين، عايزين نستكمل حديثنا، اتفضل.
0: في نوع ثالث لما برضو الرب دخل الهيكل، الجزء اللي انت قريتيه في متى 21، بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أنا بشكر رب لأجل قناة الكارما جدا، لأن أي حد بيطلب فيديو بيطلب سي دي بيطلب كتاب القناة بتتفضل وبتبعته مشكورة مجانا.
1: صحيح.
0: أنا بشكر القناة جدا، لأنه دلوقتي ده وأنا وقت تسجيل الحلقات ما فيش حد جاء لي مثلا تسجيل الحلقة ده 200 دولار أو 300 دولار، لكن قد إيه القناة دي على مثال هيكل الرب، إنها بتنفق وتنفق لأجل الجائع والمسكين. وأنا بحب عمل الله هنا جدا، لأنه على مثال هيكل الرب اللي بيقدم أكتر من

0: لما نشوف مثلا قنوات تانية أو حاجات تانية بتعجب، مثلا لما أشوف قنوات أجنبية يقول لك وأنت بتدفع 1000 دولار بنبعت لك 3 CD أو بنبعت لك 3 كتب
1: ده
0: أو
1: قدام ده يا. بس أنا برضو أرجع أقول فضل للرب وأيضا للمشاهدين الكرام
0: ما.
1: إنه حطوا إيديهم في الثغر وحسوا بالمسؤولية وشاركوا في عمل الرب. لولاهم فعلا
0: بالظبط
1: ما كناش نقدر نعمل دوت ونعمله
0: طبعا
1: مجانا. وإحنا قد إيه سعداء جدا ومبسوطين جدا إن إحنا نكون بنقدم خدمة الرب وكلمة الرب وما أغلاها وما أحلاها كلمة للناس كلها
0: مجانا للعالم.
1: مجانا، لأنه فعلا الرب قال مجانا أخذته مجانا أعطوا. عشان كده إحنا بنشكر وكل شكر للرب وللناس اللي بتحب الرب جدا لدرجة إن هي فعلا حاسة بالمسؤولية وحطت أعناقها معانا وشالت المسؤولية دي وشالت الحمل الكبير دوت عشان توصل الرسالة لكل نفس ويعرف كل بشر خلاص الرب.
0: نعم، نشكر الرب لأنه كلمة الله لما نطلب CD، لما بنطلب فيديو، لما بنطلب أي حاجة، القناة بتنفق وتنفق لأجل الرب. لكن ده بيشجعنا شخصيا أنا إن احنا ندي أكتر، لأن القناة دي فيها أمانة للرب. وبيقول كده إنه اللي كانوا الصارفة اللي كانوا بيبيعوا الذبائح وبعت الحمام، ليه؟ لأنه حتى أفقر واحد كان لازم عشان يدخل المذبح زي ما قدم أبواي الرب يسوع زوجي حمام في كل سنة كانوا بيصعدوا علشان يقدموا ذبيحة للرب يسوع. فنشكر الله أن الرب جعل هذا العمل الإلهي والبيت بيتي الصلاة. فالرب بينقي بيته من كل دوافع وغير نقية، واعطينا دوافع نقية لكي نخدمه من كل القلب.
1: أمين. في اسم المسيح هنستكمل حديثنا حول أنواع اللي بيدخلوا بيت الرب، العابدين في بيت الرب، بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل وهنرجع لكم حالا، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قصة الكحسحنة. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك دكتورة ليديا وشكرا على استضافتكم.
1: ربي يباركك يا حضرة الأسيس. وبنستكمل حديثنا عن بيتي بيت الصلاة يدعى من متى 21 والعدد 13، وكلمنا في الجزء الأول عن أن هناك أنواع كثيرة من الذين يدخلون ويعبدون الرب في الهيكل، شكلهم كلهم واحد أن هم بيعبدوا الرب، لكن يا ترى هل بداخلهم نفس الموضوع، نفس العبادة بالروح والحق؟ كلمنا أنه في منهم بنائين زي حضراتكم كده، ما بتبنوا في قناة الكرم وبتبنوا وبتقدوا في عمل الرب، دول أشخاص بنائين ودول اللي بيشاركوا جدا في عمل الرب وقلبهم في خدمة الرب. وكلمنا عن الرحماء أنه الرحمة، رب قال كده أريد رحمة لا ذبيحة، إذن الرحمة أهم من الذبيحة. فعلا مهم أوي أن أنا أعمل عمل الرحمة وأبدي لو في أي شخص واقع أو أي شخص تعبان، حلو أن أنا أكون بروح بمديله إيدي وبكون برحمه. أيضا اتكلمنا زي ما كتاب المقدس والرب يسوع شخصيا قال كده ما دخل الهيكل، قال بيتي بيت الصلاة يدعى، وقال كده هو للناس موجودين هناك، قال وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ذلك لأن هم كانوا بيعملوا حاجات كتيرة جدا في الهيكل غير الصلاة والعبادة بالحق. يا ترى حضرة القسيس، هل في أنواع أخرى من الناس العابدين المصلين الذين يظهرون أمام الناس أن هم بيصلوا لكن بداخلهم أمر مختلف؟
0: إحنا بنرجع لرؤية يسوع في الهيكل أنه كان بيدور على المفلسين صحيا وروحيا وجسديا، ولم تتلوث أخلاقهم بالعالم، وكان برضو في

0: الفئة التانية في بيت الرب اللي هو صراخ الأطفال. وكان صراخ الأطفال ده نوع من التسبيح. فيمكن احنا بنبدأ لما نشوف أطفال بتصرخ في بيت الرب، لكن من أفواه الأطفال والرد عيات سبحا لتسكيت عدو منتقم. فالرب كان بيحترم هذه الفئة، وكان بيحترم من فئة الأطفال كل الأصوات اللي بتخرج منها، عشان لو لقينا أطفال في بيت الرب يمكن بنقول بيعملوا دوشة أو نطلعهم أو نخرجهم. كان الرب عاوز تقولي حاجة؟
1: يا حضرة أسيس، لأنه في أمهات كانوا بيشتكولي يقولوا إحنا بطلنا نروح الكنيسة، أولادنا أحيانا بيبقى مأكلينهم ومشربينهم وكل حاجة ونضاف، لكن الأولاد اللي بيحصل أنهم بيجوا وبيصرخوا وعايزين أي حاجة يلعبوا بيها، عايزين يعملوا أي حاجة. في كنائس أحيانا بتدي زي ورق فيه مثلا صور ولا حاجة والأولاد يلونوها، في كنائس بتاخدهم مدارس الأحد ودي حاجة جميلة جدا. وأيضا الأم يمكن الطفل الصغير اللي مش قادر يكون بيروح مدارس أحد، مش قادر يبعد عن مامته، حلو قوي أنه الأم بتجيب له حاجة يلعب بيها يتلهي بيها. وبعدين فرضا الطفل عيط، يا ريت احنا واحنا كمصلين ما نبصش للام بصات صعبه وكانها عملت جريمه. بالعكس الاطفال فعلا الرب قال دعوا الاولاد ياتون الي لا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. حلو قوي ان احنا نكون عندنا احشاء رافه ورحمه، واحنا كنا اطفال في وقت من الاوقات لو كان حد خرجنا بره الكنيسه او طردنا او طرد امهاتنا بسبب بكانا او بسبب اي صوت عالي عملناه كان زماننا ما دخلناش الكنيسه تاني. فبليز ان احنا نكون رحماء واحنا في الكنيسه. وبالعكس لو الام مثلا حصل كده والطفل عيط، حلو انك تاخدي منها البيبي تساعديها تشوفي تقدري تخدميها ازاي عشان الطفل دوت يسكت. او في كنائس بتعمل اماكن مخصصه للاطفال وامهاتهم، اقتراحات كتيره قوي قوي، لكن من فضلكم الاطفال فعلا الرب بيحب بهم قوي قوي وعايزهم عنده، عايزهم ليه، مش عايزهم يبعدوا عنه زي ما احنا والتلاميذ احيانا بيبعدوهم كانوا عن المسيح، قال لهم لا دعوا الاولاد ياتون اليه. فدي كانت حاجه صغيره بس يا حضره.
0: شكرا. اتفضل. الطائفه الاخيره اللي الرب بيتكلم عنها او بحسب دراسه اللي عملتها يعني المراؤون في الهيكل في متى 23
1: فضل.
0: اللي هم الكتبه والفريسيين. والشخص المرائي اللي بيعيش حياة مختلفة في بيته غير حياته في الهيكل،
1: يعني بيمثل نقدر نقول
0: أو شيزوفرينيا روحية، يعني بتلاقي عنده كذا شخصية في العمل، شخصية في البيت، شخصية في الشارع، شخصية
1: للأسف.
0: شخصيات عديدة دول بيقول عنهم الكتاب بيغلقوا ملكوت السماوات. فلو ما كنتش بعيش نفس الحال اللي بعيشها في هيكل الرب في كل مكان، الشخصية المزدوجة بتقفل السماء. الشخصية المزدوجة دي بيبقى سبب عسرة، لأن الناس لما بتشوف حياته برا الهيكل أو جوه الهيكل في رياء كبير، والكبرياء والرياء دون اللي هو بيدخل ولا أهله بيدخله، لكن بيبقى ويل من تأتي به العثرات. أيضا قال لهم ويل لكم أيها الكتبة الفريسيون وصفهم بالمراؤون. ليه؟ لأنه ما عندوش مانع يأكل أي حاجة، كل اللي يجيله في جيبه، كل اللي يقدر ياخده هياخده، بيمص دم الناس، بيمص دم الناس، يعني مش ما فيش مراعاة لله، بياكل بيوت الأرامل. ولعلة تطيلون الصلاة، يعني بينتظر أيضا لعلة تطيلون الصلاة علشان الناس تقول ده شخص مصلي. فده زي ما في مصلين حقيقيين في بيت الرب، في أيضا عدو الخير بيدخل وبيقلد نفس الملكوت. فزي ما في رياسات والسلاطين في الملكوت، أيضا إبليس مصمم نفس الرياسات. أنت بتصلي في واحد جنبك بيصلي بس بيقفل، في صلاة بتقفل وفي صلاة بتفتح.
1: ما عايز أقول يا حضرة أسيس دي حاجة خطيرة قوي، أنه زي ما الكتاب بيقول لهم سورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. وبيقول لنا حاجة خطيرة، بيقول لنا أعرض عن هؤلاء. فإذا اللي بيمثلوا أن هم أتقياء وأن هم رايحين بر ذاتي وبيمثلوا على الناس ليهم صورة، وقال كده هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه مبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. الله مش عايز العبادة اللي بالشكل ولا بالمنظر ولا بالمراءة زي ما حضرتك بتقول.
0: وبيصفهم الرب أيضا بأنهم قادة عميان. وهنا الخطورة، لأن أعمى يقود أعمى، الاثنين بينزلوا في حفرة، يسقطوا في حفرة. فالناس يقول لك إيه اللي جرالي؟ يقول لك واحد في الكنيسة رجل أعمال عرض علي أدخل في مشروع، وده راجل مؤمن وبيقعد مش بيفوت لصلاة ولا اجتماع ولا بيفوت حاجة.
1: صحيح.
0: بعدها بكم شهر يقول لك فلسنا الحق.

0: مش عارفين نجيب فلوس
1: بقى ضحك علينا.
0: صحيح. يعني ناس مش كل اللي بيدخل بيت الرب بيدخل بغرض عمل الله، لكن بيبقى فيه نصب، بيبقى فيه احتيال، في عشرات القصص كده اهو. يدخل لك بابتسامة وعمل الرب، والرب قال لي، والرب عدلي، وبعدين يا بيضيع لك ولد، يا بيضيع لك بنت، يا بيضيع فلوس، يا تلاقي نفسك داخل في قضايا بتدفع
1: زي ما الكتاب بيقول ذئاب في ثياب حملين.
0: نعم.
1: فدي نقطة مهمة قوي نحن ناخد ونميز الأرواح، نقول يا رب الروح ده فعلا منك، الشخص ده فعلا ابنك ولا هو بيمثل، لأنه إحنا لينا المظهر يا حد الأسيس. إحنا ما نقدرش نعرف الجوهر غير لو طلبنا بالرب إنه يورينا الجوهر إيه، عشان نقدر لو إحنا بنتعامل معاه أو في شركة عشان ما يكونش فيه نير متخالف. اتفضل.
0: وبعدين ينوع لك في الخطية، يعني مثلا الكتاب يقول لا تحلفه البتة، يقول لك لا ده في حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة، مش كل أنواع الكذب،
1: بيعملوا ألوان،
0: مش ألوان للخطية.
1: فمن
0: حلف بالهيكل ليس بشيء، لكن ذهب الهيكل يلتزم. لكل خوفه هو هيطلع من العبادة دي وهيطلع من الهيكل ده بذهب قد إيه. لكن عاوز تحلف بالهيكل، برب الهيكل، استهانه بقدوس إسرائيل، استهانه بالله، احلف زي ما انت عاوز، بس من فضلك ما تمسش الذهب والثروة اللي ممكن تمس رزقي وحياتي. أيضا بيقول عنهم الكتاب أنهم جهال وعميان، لأن العظمة اللي عندهم مش الرب. قال لا تقدروا تخدموا سيدين، الله والمال، لكن أعظم حاجة في ذهن هذا الشخص الذهب، مش الهيكل، رب الهيكل، لكن الذهب بيمثل لي الشيء الأعظم اللي هو لا تقدروا أن تخدموا سيدين. فالذهب عنده أعظم من رب الهيكل. وأيضا استهانة في حضور الله، متعود يتوجد في محضر الله بالحلفان، بالكذب، بالرياء، مش مهم أتراءى أمام الله بأي صورة، يعني ربنا رب قلوب، مش مهم تقدسوا يا شعبي، مش مهم أبدا الموضوع ده، الله غفور رحيم، أغلط وروح أعترف، أعمل اللي أنا عاوزه في آخر أقول له يا رب سامحني. أنت استهانوا بقدوس إسرائيل.
1: المشكلة حال الأسيس أنه الله الناس، الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب. فمهم قوي أعرف أنه مهما مثلت على الناس حوالي، لكن الله بيبص لقلبي، والله يهمه جدا قلبي ونقوة قلبي. اتفضل.
0: لو كلمته عن العشور والتقديمات هيزعل جدا، لأنه متعود يقدم النعناع اللي بتعريفة والشبت اللي بقرش ساغ، وده نظام العشور اللي عنده، شبت ونعناع والحاجات الخضرة وكل الحاجات دي. فلو كلمته عن تقديمه للرب أو كلمته عن حق الرب، ممكن يزعل ويقفل السماعة في وشك وما يكلمكش أبدا. آخر مكالمة كانت جات أخت بتقول لي لينا 4 سنين إحنا مؤمنين بالرب، مزبين على حضور الاجتماعات، لكن خسرنا كل شيء وتجارتنا رغم أنها مع مؤمنين. ولما سألت عن العشور والتقدمة قالت لي احنا واقفين لنا 4 سنين ما قدمناش حاجة للرب لأننا بنخسر. فده شخص خسران وشخص مرائي. كل اللي بيعرفه عن العشور الكمون، الكمون بتروح الدولار ستور بتجيب كمون قد كده بدولار، لكن هل الدولار ده 10 دولار؟ هل في واحد يقدر يعيش في أمريكا على 10 دولار أو طبعا على 50 سنت بتاع الكمون والشبت والنعناع؟ فالرب بيقول قضى عميان يصفون عن البعوضة يبلعوا الجمل. لما تقول له كده حرام يبص لك كأنه ما عملش حاجة، يا عم توب وارجع ولتمحى خطاكم وتأتي أوقات الفرج، فرج من عند الرب. لك انت فاكر نفسك مين وانا أحسن من اللي قدامك؟ وعنده اعتقاد انه أحسن واحد في الدنيا يبلع الجمل وينام الليل ويبقى مبسوط جدا ومش حاسس بأي حاجة. وصفهم الكتاب انهم قبور مبيضة
1: من الخارج،
0: يعني كل اللي يدخل في علاقة معاه بيدخل في موت. ناس كتير دخلت في التجارة دي ماتوا روحيا ونفسيا. آخر حاجة بيقول لهم يعني تبنون كمان قبور الأنبياء، ده مش يبلع 2 ولا 10، ده يبلع أنبياء ويبلع رسل ويبلع خدمات ويضيع خدمات. وكل فكره أنه شخصية هدامة في بيت الله لهدم كلمة الله وهدم المواهب الروحية وهدم عمل الروح القدس.
1: للأسف يا حضرة الأسيس

0: يعني المراؤون فعلا زي ما حضرتك بتقول، وكتاب بيوصفهم انه فعلا لهم صورة التقوى، فعلا من بره منظر زي ما بيقولوا من بره هلا هلا، لكن من جوه يعلم الله. مهم قوي ان انا ارضي ربنا في حياتي، اخش الهيكل، اخش الكنيسة، اخش مكان العبادة، او حتى في بيتي وانا داخل بتقدس، وزي ما كنا في الهيكل كانوا بيتقدسوا قبل ما يخشوا قدام الرب، ودي حاجة مهمة قوي قوي. بنشكرك جدا حد الأسيس
1: لأجل حاجة صغيرة أخيرة.
0: إنه
1: بس أنا عاوز أقول إنه فئة المرائين وفئة الناسين أو المتجاهلين الرب، مش معنى إنه الرب سكت عليك مرة واثنين وعشرة إنه ناسي، لا، ده هيجيب السجل ويقول عنه يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا الذي قتلتموه لغاية دم يسوع كمان. فمش معنى ان الله سكت عليك لو في رياء او في غش في حياتك انه ما فيش ريكورد لكل جريمه،
0: لا، لكن نداء الان احنا نتوب ونرجع، نعم، لتمحى خطايانا ولتاتي اوقات الفرج من قبل الرب. اعزائي المشاهدين، من يوحنا 4:23 بيقول: ولكن تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق، لأن الله الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

بالكرم نزرع بمحبة لنثمر بالحق.

تكليف على وجه الكرة الأرضية، وأعظم مسؤولية واثق فينا إن احنا نقوم بيها، إن احنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب. لكن علينا مسؤولية، والمسؤولية دي مش هتتغير أبدا، إن احنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة.